السعودية تعلن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم جديد على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ووسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تقول إن غارات سعودية استهدفت صنعاء وريف تعز. رضائي يؤكد أن واشنطن قبلت بعض الشروط الإيرانية، لكن ردودها بقيت غامضة بشأن شروط أخرى. استهداف ناقلة قرب سواحل سلطنة عمان، والحرس الثوري يؤكد تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث في مضيق هرمز. ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، والاحتلال يواصل توسيع الخط الأصفر ويسيطر بالكامل على حي شجاعية شرق مدينة غزة. بعد إعلان ترامب اتفاقاً بين روسيا وأوكرانيا على هدنة طاقة، زيلنسكي يتهم موسكو بقصف منشآت للطاقة في خاركيف.

0: نبدأ هذه النشرة بخبر عاجل. المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية يقول تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. إذن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إن مواطناً باكستانياً لقي مصرعه في هجوم أمس على مطار الملك خالد في الرياض، وأضافت أن 11 آخرين أصيبوا وأن الهجوم أسفر أيضاً عن أضرار مادية يجري حصرها. في الأثناء أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء إضافة إلى ريف تعز جنوب غربي اليمن، وقالت إن غارة استهدفت حيا سكنيا في منطقة خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، واستهدفت أخرى مديرية همدان بمحافظة صنعاء. وفي محافظة تعز ذكرت وسائل الإعلام المحسوبة على الجماعة أن غارة استهدفت عمارة سكنية وسط مدينة التربة التابعة لمديرية الشمايتين. من جانب آخر، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لأنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب، وأنها كبدت قوات الجماعة خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.
1: من جديد، جماعة أنصار الله الحوثيين تقصف مطار الرياض. مقذوف سقط على صالة مسافرين أدى إلى اندلاع حريق، وفق قول المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي. هجمات تبنتها جماعة أنصار الله، مضيفة أنها استهدفت أيضا منشآت للطاقة تابعة لشركة أرامكو. الجماعة جددت على لسان المتحدث العسكري باسمها تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية. المتحدث يحيى سريع جدد عزم الحوثيين المضي قدما في تثبيت معادلاتها الثلاث: المطار بالمطار، والحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد. تصعيد عسكري بين أنصار الله الحوثيين والسعودية نأى الرئيس الأمريكي بنفسه عنه، معلقاً على مسألة التدخل العسكري لصالح الرياض بالقول إن السعوديين قادرون على الدفاع عن أنفسهم، فما يهمه إبقاء باب المندب مفتوحاً على أعتاب الانتخابات النصفية. وبالانتقال إلى الميدان داخل اليمن، استهدفت غارتان للطيران السعودي مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومطار المدينة وفق الجماعة، كما أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. رغم ذلك، أعلنت الجماعة تقدمها في مناطق الوازعية والشمايتين بمحافظة تعز. أفشلت كذلك تقدم تحشيدات تابعة لقوات الحكومة من لحج نحو مرتفعات الوازعية.
2: صحيح، هذه هي نوبة ما هي ثابت.
1: بالمقابل، تحدثت القوات الحكومية عن استعادة السيطرة على منطقتين في قرية الدنيب جنوبية محافظة تعز. وفي خضم هذه المعارك، حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز من جراء الحصار.
3: نوجه أيضا نداءنا العاجل إلى قيادة الدولة والحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود.
1: صراع يستعر ويتمدد يوما بعد آخر في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة يخشى أن يحرق لهيبه الأخضر واليابس في المنطقة.
0: قالت الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباس عراقشي، وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه، من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عراقجي أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة، وأن طهران مستعدة للمساهمة في بدء الحوار بين السعودية واليمن والعمل على تحقيق حل سياسي. هذا وأعلنت الخارجية السعودية أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني إد ميليباند أدان فيه الأخير القصف الذي تشنه جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة. أعلنت الخارجية الأمريكية أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية يحتاجون إلى تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد في الرياض وكذلك مطاري جدة والدمام. ودعت الوزارة إلى توقي أقصى درجات الحذر عند استخدام جميع المطارات الرئيسية في السعودية، كما أشارت في بيان إلى احتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر المتعلقة بالسعودية. ينضم لنا من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. ضعنا في أجواء التفاعلات الأمريكية مع استهداف المطارات في السعودية.
4: نعم أبان، هناك إدانة واضحة من الخارجية الأمريكية لاستهداف المطارات السعودية في تصعيد غير مسبوق من الحوثيين على هجماتهم بالنسبة لهجماتهم على المملكة العربية السعودية. تحذير الخارجية الأمريكية الأخير للأمريكيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية بأن لا يستخدموا أي من المطارات في جميع المملكة العربية السعودية وليس فقط في جد في الرياض أو في الدمام بحسب الضربات السابقة، لكن في جموع البلاد، في أكبر دليل على أن الخطر ما زال قائما خاصة في المطارات السعودية. الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في المشاركة، ولكنه بعد تصريحه يوم أمس للصحفيين من أن السعوديين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وهم أقوياء، ربما قلل الخبراء الأمريكيون هنا من مشاركة واشنطن في هذه الهجمات أو صد حتى الهجمات من قبل الحوثيين. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يوم أمس أدان هذه الهجمات بشدة وقال إنه يقف بجانب الولايات بجانب المملكة العربية السعودية، وأدان مقتل المدنيين بمن فيهم مواطن أمريكي كان من بين المدنيين الذين راحوا ضحية هذه الهجمات. هناك إدانة واسعة من قبل الكثير من الأعضاء في الكونغرس سواء كانوا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. الديمقراطيون يلومون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه هو الذي تسبب في اندلاع فتيل الأزمة في الشرق الأوسط والحرب على إيران، وبعد ذلك جاءت كل هذه التبعات وتصعيد غير مسبوق من قبل الحوثيين على المطارات المدنية وعلى المدنيين تحديدا، ولكن لا يوجد أي مؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف بجانب المملكة العربية السعودية عسكريا. التقارير الإعلامية تؤكد أن هناك تبادل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، ولكن بحسب تقارير إعلامية أيضا لا يوجد معلومات كافية للاستخبارات الأمريكية عن الحوثيين. والولايات المتحدة الأمريكية عملت على هذا، هناك اتفاق أبرم بين الولايات المتحدة وبين الحوثيين العام الماضي حتى لا يكون هناك هجوم متبادل بين الطرفين. وأيضا عسكريا هناك مشكلة كبيرة لدى واشنطن خلفتها الحرب المستمرة على إيران، هي مشكلة الصواريخ الدفاعية، و اعتراف رسمي من البنتاغون بأن هناك مشكلة خطيرة بالنسبة للدفاعات الأمريكية سواء كان في صواريخ باتريوت أو صواريخ ثاد، ولذلك لا تريد واشنطن الانخراط في مواجهات عسكرية مباشرة مع الحوثيين. بل إن ترامب تحدث يوم أمس وقال هناك اتصالات تجريها واشنطن في هذه الأثناء مع الحوثيين لتخفيض التصعيد، وحتى هذه اللحظة اكتفت واشنطن بالإدانة وبالوقوف بجانب المملكة العربية السعودية السعودية وتحذير رعاياها من استمرار الخطر في جميع المطارات السعودية هناك.
0: عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، شكرا جزيلا لك. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن واشنطن ردت على الشروط الإيرانية وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن الشروط الأخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح.
5: الولايات المتحدة حاولت التواصل معنا عبر 3 قنوات هي العراق وباكستان وقطر. واشنطن ردت على شروطنا وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن شروط أخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح، ولكننا لن نحسم موقفنا من الردود الأمريكية قبل أن توضح واشنطن موقفها بشكل صريح وتحدد ما تعتزم القيام به بشأن شروطنا.
0: أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن حريقاً هائلاً نشب في ناقلة نفط ثالثة يوم أمس بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. ونقلت وكالة تسنيم عن بحرية الحرس الثوري أن الناقلة من طراز شاتل وتحمل 750,000 برميل من النفط الخام، وأضافت البحرية أن السفينة حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به متجاهلة التحذيرات والإنذارات الصادرة. كما أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن طائرة مسيرة نفذت هجوما على ناقلة نفط قرب مرسى صحار في سلطنة عمان، وقالت إن المسيرة أصابت الجانب الأيسر للناقلة في أثناء إبحارها باتجاه الخروج من المضيق وألحق بها أضرارا. أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن هناك حالات خطيرة في صفوف الجرحى الذين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء شرقي مدينة غزة ليصبح بذلك حي الشجاعية كاملا تحت سيطرة جيش الاحتلال، وقد أدى ذلك إلى نزوح عشرات العائلات التي تعاني من شح البدائل ونقص المقومات الأساسية.
6: هذا المكعب الأصفر بات يمثل الموت لكثير من الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الشرقية من مدينة غزة. الاحتلال وتحت وابل من الرصاص قدم الليلة الماضية هذا المكعب بوجود الميليشيات العميلة. حرك هذا المكعب الأصفر وهدد عشرات العائلات التي تسكن على بعد مترات قليلة فقط من هذا المكعب، كما نلاحظ أمتعة الناس وأغراضهم موجودة في الشارع، وأيضا هناك عشرات الخيام الموجودة بالقرب من منطقة الخطر التي تعرف الخط الأصفر. هنا أبو شاهر وهو أحد المواطنين الذين يسكنون في مخيم الشجاعية بالقرب من هذا المكعب، يحدثنا أبو شاهر عما حدث الليلة الماضية.
7: السلام عليكم. جتنا إشارة بعد المغرب بإخلال المربع والمخيم بالكامل، فالناس نزحت كلها ضربوا المكان هذا. طبعا رجعنا بعد ما انتهت الإشارة، رجعنا لقينا كل الخيام مدمرة ومباني واقعة وكل شيء. بالليل صار في إطلاق نار كثيف، في قذائف، في روبوتات تفجرت، الناس ما تبقى في المخيم ناس نزحت. رجعت الناس الصبح بتتفاجأ بقرب الخط الأصفر، فالآن الخط الأصفر هذا ما ضلش حياة للمنطقة هذه. إحنا إنهانا عام في المكان هذا. أين لجنة السلام؟ أين الوسطاء؟ عام على هذه الاتفاقية ولم تتم. هي اتفاقية حبر على ورق. إحنا بنناشد الوسطاء أن ينفذوا بنود 21 اللي اتفق علينا. أين ولجنة السلام؟ أين الحكومة المشكلة من الدكتور علي شاعت؟ أين علي شاعت؟ الآن سننزح من هذا المكان، أين نذهب؟ لا يوجد أي مكان. إحنا بنناشد الوسطاء بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية. مش مستعدين ندفع فواتير أخرى، مش مستعدين ندفع فواتير الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر. احنا دفعنا فواتير كتير وضحينا كتير وحد هيك بكفي. شكرا لكم.
6: طبعا ابو شاهر يتحدث بصوت الكثير من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من هذه المنطقه، 58 عائله تسكن فقط في هذه الارض تحديدا في منطقه الشجاعيه، اضافه الى عشرات العائلات بالقرب من هذا المكان. معروف ان اهل الشجاعيه يعشقون الشجاعيه وهم سكنوا في هذه المنطقه املا منهم بالعوده الى الشجاعيه، لكن يبدو ان اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تقرب الخط الاصفر تجعل من فرصه عودتهم الى الشجاعيه بعيده جدا. عاصم النبيه، تلفزيون العربي، مدينه غزه.
0: رغم مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر عام 2023، ما زالت حسابات اسرائيليه وغربيه تروج وتعيد نشر ادعاءات ثبت خطاها او زيفها عن الهجوم، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد تلك الحملات وجمع بين تحليل انتشارها رقميا وتفنيد المزاعم الواردة فيها بالرجوع إلى مصادر أممية ودولية وحتى إسرائيلية.
8: ثلاث سنوات مضت على طوفان الأقصى، وآلة الدعاية الإسرائيلية لم تتوقف عن بث سردياتها التي تبين زيفها وفق تحقيقات أجريت بعد الحدث. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ذلك التزييف وحلل مدى انتشاره رقمياً، مع تفنيد ما تضمنه من مزاعم استناداً إلى حقائق وثقتها مصادر دولية وإسرائيلية كذلك، مراجعاً 3 محاور في تلك السردية: حصيلة القتلى وتصنيفهم وظروف مقتلهم بما فيها الأوامر المرتبطة بإجراء هانيبال، ترويج ادعاءات الاغتصاب الممنهج بوصفها رواية مؤكدة إلى جانب رواية 40 رضيعاً مقطع الرؤوس التي ثبت زيفها. وخلال الفترة بين 20 سبتمبر والثامن من أكتوبر، أظهر الرصد الرقمي لفريق مسبار ارتفاع تداول تلك المزاعم قرب حلول الذكرى 3 للأحداث، وشملت مجموعة الرصد أكثر من 395,000 منشور عبر ما يزيد على 212,000 حساب. ففي موضوع حصيلة القتلى، رصد الفريق أكثر من 35,000 منشور لنحو 22,000 حساب، بينما شمل النقاش المتعلق بالعنف الجنسي أكثر من 293,000 منشور لنحو 161,000 حساب. أما المنشورات المتعلقة بقطع رؤوس الأطفال فتجاوز عددها 120,000 لنحو 70,000 حساب. تتبع فريق مسبار مصادر الادعاءات وفندها استناداً إلى ما كشفته التحقيقات والتقارير اللاحقة. في بداية الأحداث تداولت جهات رسمية إسرائيلية ووسائل إعلام رقم 1400 قتيل في الأسابيع الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر، قبل أن تخفض السلطات الإسرائيلية الحصيلة في الشهر التالي إلى نحو 1200. لم يقتصر التضليل على عدد القتلى، بل شمل التمييز بين فئاتهم وظروف مقتلهم. فقد أوردت صحيفة The Times of Israel في نوفمبر 2023 مقتل 300

0: القدسات والبلدات الإسرائيلية، وشارك بعض أفرادها في اشتباكات مسلحة يوم 7 أكتوبر. لذلك فإن إدراجهم ضمن الضحايا المدنيين من دون توضيح طبيعة مشاركتهم وظروف مقتلهم يقدم صورة غير مكتملة. من بين أبرز النماذج على ذلك قائد فريق الدفاع المحلي في كيبوتس نيل يتسحاق، ففي تقرير نشرته تايمز أوف إسرائيل في 22 أكتوبر 2025، ذكرت الصحيفة أنه قاتل مع أفراد فريق الاستجابة السريعة عند مدخل الكيبوتس وقتل بالرصاص قبل نقل جثمانه إلى قطاع غزة. وعليه فإن تقديم الحصيلة الإجمالية باعتبارها حصيلة لمدنيين لم يشاركوا في القتال يعد عرضاً مضللاً، لأنها تضم عسكريين وشرطيين وأفراداً شاركوا في مواجهات مسلحة. وفيما يتعلق بادعاءات الاغتصاب، تجدد تداول وصف العنف الجنسي خلال هجوم 7 أكتوبر بأنه ممنهج. منظمة Independent Women، وهي منظمة أمريكية غير ربحية ذات توجه محافظ مؤيد لإسرائيل، زعمت في بيان صدر في 7 أكتوبر الجاري أن الطبيبة والباحثة الزائرة كانتا أحمد راجعت أدلة على عنف جنسي ممنهج بحق النساء والفتيات. لكن لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة كانت قد نشرت تقريراً عن أحداث 7 أكتوبر في يونيو 2024، ذكرت فيه أنها لم تتمكن من التحقق بشأن مزاعم الاغتصاب بصورة مستقلة بسبب تعذر الوصول إلى ضحايا أو شهود، إضافة إلى عرقلة السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها. أما فيما يتعلق بقطع رؤوس 40 رضيعاً، فقد أعيد تداول هذه الادعاءات بالتزامن مع الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر. ففي مقال نشرته سبكتاتور أستراليا، استحضر الكاتب روان دين رسالة قديمة من مؤسس الجمعية اليهودية الأسترالية ديفيد أدلر، تزعم العثور على رضع مقطوع الرؤوس في أحد الكيبوتسات، وقدمها بوصفها تلخص فظاعة الهجوم. ورغم انتشار هذا الادعاء، لم تقدم إسرائيل أي برهان أو دليل على هذه الرواية، بل إن مسؤولاً إسرائيلياً ذكر لشبكة CNN في حينها أن الحكومة لا تستطيع تأكيد ادعاء قطع رؤوس أطفال في الهجوم. وحين تحدث الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن مشاهدة صور لأطفال مقطوع الرؤوس، أوضح البيت الأبيض لاحقاً أن بايدن لم يشاهد تلك الصور، وأن تصريحه استند إلى تقارير إعلامية وتصريحات إسرائيلية. وفي 3 أبريل 2024، خلص تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية إلى عدم وجود 40 رضيعاً مقطوع الرؤوس، ونقل تأكيداً بذلك عن مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي. وما بين نفي في الدوائر الرسمية وترويج لسردية مزيفة عبر وسائل التواصل، تظل إسرائيل تراوح مربع التخبط والألم رغم مرور 3 أعوام على هجوم 7 أكتوبر 2023.
1: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن روسيا هاجمت محطة تدفئة في مدينة خاركيف بشرقي البلاد وألحقت أضرارا بها، ودعا زيلنسكي موسكو إلى احترام وقف إطلاق النار الجزئي في مجال الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت السلطات المحلية في أوكرانيا أن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم ومنهم طفل.
2: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف متبادل لاستهداف قطاع الطاقة، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال. ترامب أوضح أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فوراً وحذر من انتهاكه. المفاجأة تمثلت في أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي لم يكن على علم بالأمر، وقال في تصريحات لموقع أكسيوس إن الخبر جديد بالنسبة إليه، لكن ذلك لم يمنعه من إبداء دعم الاتفاق وفق شرط واحد.
3: نحن مستعدون لوقف الهجمات على المصافي الروسية مقابل وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. هذا اتفاق عادل.
2: هذه التطورات جاءت على وقع سجال بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بعد تصريحات أدلى بها ترامب طالب خلالها بانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا واستبدال زيلنسكي، محملا إياه مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا. في أحدث مواقفه أبدى زيلنسكي الاستعداد لتنظيم انتخابات إن وافق

0: أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف لإطلاق النار 60 يوماً. في غضون ذلك أعرب قادة أوروبيون عن تأييدهم وتضامنهم مع زيلينسكي عقب تصريحات ترامب. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال إن بلاده ستظل مساندة لأوكرانيا ورئيسها.
1: يجب علينا الاستمرار في الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا، بل يجب علينا أيضاً الوقوف إلى جانب الحكومة وتقديم دعمنا الكامل للرئيس وهو يؤدي مهامه الصعبة.
0: كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحدث مع زيلينسكي وأبلغه بأن لندن ستواصل تشديد عقوباتها على روسيا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعربت من جهتها عن قناعتها بأن الوقت ليس مناسباً لتخفيف الضغط على موسكو، وأعلنت التوجه نحو فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الجهات الداعمة للمجهود الحربي الروسي. تشير كالاس في تصريحاتها إلى الانتقادات الأوروبية المتزايدة للاتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي بشأن توريد أكثر من 300,000 طن من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وما تبع ذلك من تخفيف واشنطن قيودها المفروضة على استيراد الوقود الروسي. اتفاق تؤكد الإدارة الأمريكية المضي قدما في تنفيذه.
2: القول إننا ممنوعون من تنفيذه غير صحيح. تولى الرئيس ترامب منصبه بتفويض لخدمة الأمريكيين، وهذا يخدم مصلحتهم بخفض أسعار الديزل ومن ثم العودة إلى إيران.
0: وفيما تبقى الهدنة المتعلقة بقطاع الطاقة رهنا بالتزام الطرفين، تتعمق التساؤلات بشأن وحدة الموقف الغربي ومستقبل الدعم المقدم لأوكرانيا.
3: تحقق السلطات البولندية في مخطط محتمل لاستهداف رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل على رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينيا كاميش. وأضافت أن وزير الداخلية والوزير المنسق للأجهزة الخاصة أمرا بفحص المعلومات واتخاذ التدابير الأمنية والعملياتية اللازمة. أكدت شبكة أطباء السودان مقتل 72 من عمال المناجم في غارات جوية على مواقع للتعدين شمالي السودان، بينما فر آلاف العمال إلى الجبال. ونقلت تقارير محلية عن أحد العمال أن طائرات حربية شنت أكثر من 5 غارات على منجم العقادات قرب سوق الأنصار بولاية نهر النيل قرب الحدود المصرية. وقال المصدر إن 20 مصابا على الأقل نقلوا لتلقي العلاج، في حين يواجه الفارون أوضاعا إنسانية صعبة. استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى عاصمة إقليم تيغراي المضطرب، ووصلت أول رحلة من أديس أبابا إلى مطار المدينة بعد توقف استمر أكثر من 2 أسبوع. وكانت الشركة قد علقت رحلاتها إلى 3 مطارات في الإقليم يوم 23 سبتمبر الماضي على خلفية تجدد المواجهات العسكرية والتوترات الأمنية شمالية إثيوبيا. أخلت السلطات الإسبانية آخر مخيم كبير للمهاجرين في مدينة سبتة، وجرت العملية قبل زيارة مقررة للملك فيليبي السادس وزوجته، حيث نقل مئات المهاجرين بحافلات إلى مراكز استقبال، في حين فر بعضهم إلى التلال القريبة لتجنب نقلهم. ختام هذه النشرة الأخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
4: مشاهدي التلفزيون العربي مرحبا بكم، هذا تواصل وهذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. فيفا يعلن أكثر المنتخبات تعرضا لخطاب الكراهية عبر المنصات. ترامب يخصص ملايين الدولارات لحماية عائلته من تحقيقات ديمقراطية. رقصة عفوية تجتاح العالم بفضل الذكاء الاصطناعي.

على مواقع التواصل وعلى المنصات قد تصبح هويتك تهمتك، لونك، اسمك، دينك، البلد يلي جيت منه أو الرأي يلي عم تكتبه. وممكن تلاقي نفسك أمام غرباء لا بتعرفهم ولا بيعرفوك، بيتمنوا لك الأذى وفوقها بيشتموك وبيشتموا عائلتك. وحدا بيعرف ليه؟ أكيد لا، بس أنا رح جرب لكم ليه. ببساطة لأن الشاشة تمنح صاحب الإساءة شعوراً بالمسافة والأمان من العقاب، ومن أمن العقاب، ومن أمن العقاب أساء الأدب. يعني هي هيك بتجي قاعد ورا الموبايل بصب كراهيته وكلماته بقلب حياة الإنسان المستهدف، بيقرأ أبنائه وأصدقائه وبتبقى معه حتى بعد ما يسكر التليفون. كل الكراهية المنشورة على الإنترنت لها ضحايا يعيشون خارج الإنترنت، وهي أنا عم بحكي حكم. من هذه المساحة المفتوحة على الأذى تأتي أرقام فيفا عن الكراهية في كأس العالم 2026. مئات الآلاف من حالات الإساءة المؤكدة طاولت لاعبين ومدربين وحكاماً ومنتخبات. الفيفا كشفت وبالأرقام كيف يمكن أن تتسع مدرجات الكراهية لتشمل العالم كله. عشية اليوم العالمي للصحة النفسية حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم من أن الإساءة الإلكترونية قد تسهم في القلق والضغط النفسي المزمن والاكتئاب لدى من يتعرضون لها. الفيفا نشرت نتائج خدمة الحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم 2026، كاشفاً حجم الهجمات التي طاولت اللاعبين والمدربين والحكام والمنتخبات. حللت الخدمة أكثر من 17 مليون منشور وتعليق، وأحالت نحو 467 ألفاً إلى المراجعة البشرية التي أكدت وجود قرابة 240 ألف حالة إساءة. تخيلوا الأرقام. وتلقى أكثر من نصف الأفراد المشمولين بالمراقبة رسالة مسيئة واحدة على الأقل. المراقبة امتدت أيضاً من 9 يونيو إلى 20 يوليو، وشملت أكس وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك، وغطت أكثر من 1600 شخص بينهم لاعبون ومدربون وحكام، إلى جانب حسابات المنتخبات 48 المشاركة. طيب كيف كانت النتائج؟ تصدرت الأرجنتين قائمة حسابات المنتخبات الأكثر استهدافاً، تلتها إنجلترا، بعدين إسبانيا، البرازيل والنرويج. وارتبط جانب بارز من الهجوم على المنتخب الأرجنتيني باتهامات متكررة بتلقي معاملة تفضيلية من فيفا والحكام وتقنية الفيديو، إضافة إلى الإساءات العامة وكراهية الأجانب. أما عند جمع الإساءات الموجهة إلى أفراد كل منتخب كأفراد، فتتقدم فرنسا في المنتخبات التي تعرض لاعبوها لأكبر كمية كراهية على المنصات، تليها إنجلترا، البرتغال، الأرجنتين وإسبانيا. وتعرض لاعبو فرنسا لأكثر من 18 ألف حالة إساءة شكلت العنصرية ثلثها تقريباً. وطاولت الهجمات على إنجلترا أصول اللاعبين السود وذوي الخلفيات المختلطة وهويتهم الوطنية، كما رصد التقرير تصاعداً في المحتوى العنيف الموجه إلى النرويج بعد إقصائها البرازيل من دور 16. مشاهدين الإساءات تنوعت، يعني مثل العادي بين الشتائم العنصرية واتهامات الفساد والعنف وكراهية الأجانب، وشكلت العنصرية 12% من إجمالي المحتوى المسيء، وارتفعت حصتها إلى 20% عند استبعاد فئة الشتائم والإساءات العامة. وتلقى اللاعب الأكثر استهدافاً أكثر من 10 آلاف حالة إساءة، كان 40% منها عنصرياً من دون الكشف عن اسمه في ملخص التقرير. وبعض الهجمات تجاوز التعليقات إلى نشر بيانات شخصية، وذلك بهدف التحريض على أصحابها. وأعلن فيفا إحالة 786 حساباً إلى جهات إنفاذ القانون، مع إعطاء الأولوية ل 232 حساباً احتوت على تهديدات أو محتوى قد يمثل خطراً أمنياً حقيقياً. خدمة الفيفا لمكافحة الكراهية فحصت أكثر من 60 مليون تعليق على قنوات فيفا والاتحادات المشاركة، وحجبت 9 ملايين تضمنت محتوى ضاراً أو احتيالياً أو رسائل مزعجة. وشملت إجراءات الحماية أيضاً الإبلاغ عن صور مسيئة مولدة بالذكاء الاصطناعي أزالتها المنصات. طبعاً هذه النتائج
وضعت المنصات أمام اختبار هام وسؤال ضروري، شو هو؟ كيف تحمي حق الجمهور في النقاش والنقد وتمنع التهديد والتحريض والاستهداف العنصري؟ يعني مثلا بكرة القدم يستطيع الجمهور أن يناقش كل قرار أو أداء، أما لون اللاعب أصله وعائلته فهي خطوط حمراء، أو هيك لازم تكون. إلى المنصات طبعا، ونحن منبعد عن الكراهية، سفر سنة طبعا، ومننقي أجمل ما يكتب، ويا سلام على فريق تواصل ولطافته. خلوني أشوف بعض التغريدات وقلكم إياها. ريتشارد بيقول: نحن نعلم من أين جاءت الكراهية، هناك جهات تدفع ثمنها. أنتوني كتب: يجب على الفيفا أن تتركنا وشأننا، فهم يقفون وراءهم. ماثيو يقول: عليهم إضافة رقمي إلى 17 مليون لأن الأرجنتين لم تتصرف بشكل جيد خلال كأس العالم. وأخيرا كتب نيكوبو: لقد بدأت أجواء كأس العالم الأخيرة وسط مشاعر الكراهية وحملات التنمر الإلكتروني، ورأينا كيف خضع العديد من اللاعبين لإجراءات تدقيق وتفتيش صارمة وكأنهم مجرمين، كما منعت بعض المنتخبات من الإقامة في دول مضيفة معينة، وحرم لاعبون آخرون من دخول أراضي بعض الدول.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، عندما تنظر إلى هذه الصورة ترى فيها تكامل مقومات العائلة المثالية. الله، عائلة مترابطة سعيدة، كل عضو فيها بيأدي دوره في سوق العمل على أكمل وجه، والنتائج مثمرة وتدر مصاري الملايين. الأب رئيس أعظم دولة بالعالم وهو في الأصل ملياردير ويمتلك استثمارات بمليارات الدولارات. الأبناء يديرون الملايين، والابنة الكبرى تدير المطبخ السياسي مع الوالد، وطبعا زوجة تتصدر وسائل الإعلام بحضورها الطاغي كما يصفها البعض. يعني يفترض أن تكون حياتها العائلة وردية، شو بدها تكون مشاكلهم؟ يعني أكيد مش عطلانين يدفعوا أجار آخر الشهر. ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ أم أن الصورة تخبئ خلفها مآزق ومشكلات كالتي يواجهها عامة الناس؟ الواقع ليس كما في الصورة مشاهدينا. فعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضة باستمرار لانتقادات واسعة واتهامات باستغلال نفوذها السياسي لتحقيق مكاسب مالية لصالحها الشخصي. هذا الموضوع طرح مرات عديدة في وسائل إعلام أمريكية ودولية أيضاً، أشارت إلى أنه لأكثر من مرة ناقش مجلس النواب الأمريكي ملف نشاطات العائلة الحاكمة المالية في جلساتها خلال دورتي ترامب الرئاسيتين. وبدور الكلام حول أنشطة تجارية وصفقات مشبوهة مع جهات خارجية وتدخلات غير مشروعة قانونياً لحماية استثماراتهم. آخر التقارير أصدرتها صحيفة الاندبندنت البريطانية يلي أكدت أن ترامب يستعد لخوض أكبر معركة سياسية وقانونية قد تطاله مع أفراد عائلته في حال نجح الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل. أوضحت الصحيفة أن ترامب خصص الملايين من أصل 400 مليون دولار من أموال جمعتها لجنة العمل السياسي الداعمة له الماغا لاستخدامها في تغطية نفقات الدفاع القانوني عن أفراد عائلته. وإذا سألتوني هل يصح استخدام هذه الأموال في الدفاع عن أسرة الرئيس؟ حقلكم شيء، وفقاً لقوانين تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية يعد هذا الإجراء قانونياً إلى حد ما، ولكن تبقى آلية التنفيذ هي ما تواجه عقبات قانونية. على كل حال خلونا نشوف مين هن المتهمين بالتورط بصفقات مشبوهة داخل عائلة ترامب. ما تستعجلوا، رح ناخد كل عنهم واحد واحد نحكي عنهم. نبدأ بالزوجة ميلانيا التي لا تبدو فاعلة في الصورة السياسية، إلا أنها متهمة بالتورط في صفقة مع شركة أمازون، وذلك لإنتاج فيلم وثائقي عن حياتها. طبعاً أقل شيء وحدة عايشة مع ترامب تحكي عن حياتها، بقيمة هذا الفيلم 40 مليون دولار. ستحصل هي على ما قيمته 28 مليون دولار، بينما يحصل زوجة ترامب على 70% من عائدات الصفقة كما أوردت صحيفة الول ستريت جورنال الأمريكية. ديمقراطيون لم تعجبهم الصفقة ووصفوها بالمريبة. سيناتورة الديمقراطية إليزابيث وون طالبت بتوضيحات عن الصفقة وما إذا كانت تدخل في سياق محاولة التأثير في الإدارة الأمريكية، وصرحت قائلة لماذا دفعوا هذا المبلغ الزائد؟ ربما لأن أمازون تريد من ترامب أنه يمنحها مجموعة من التفضيلات والامتيازات الخاصة. أضافت أيضاً، هل كان فيلم ميلانيا عبارة عن رشوة كبرى؟ أوكي، خلصنا من عند ميلانيا، منروح لعند الابن الأصغر بارون ترامب. يبرز أيضاً ضمن الشخصيات التي قد تشملها تساؤلات المشرعين مستقبلاً. وهون ممكن البعض يقول معقول شاب عمره 19 سنة متورط بشبهات فساد؟ إنه أي متلحق؟ نعم مشاهدينا، بارون من الأسماء الواردة والبارزة في سجل المشتبه فيهم بقضايا فساد على خلفية ارتباطه بمشروع World Liberty Financial، وذلك وهذا المشروع هو للعملات المشفرة. ودوره بتحكي صحيفة الفوربس الأمريكية أنه خبير التشفير الحقيقي في العائلة وصاحب رؤية في رسم التوجه الاستراتيجي للمنصة
وبناء المشاريع التكنولوجية وصياغة الخطط اللازمة لإطلاق المنصة وعملتها المستقرة الفيدرالية USD1، وهو الذي عرف والده دونالد ترامب بأسرار العملات الرقمية وأقنعوا بدخول هذا المجال، حتى أن ترامب نفسه صرح بإحدى المناسبات مازحا بأنه لم يكن يعرف ما هي المحفظة الرقمية، بينما كان بارون يمتلك عدة محافظ وبيفهم بالتكنولوجيا المعقدة يلي وراها. طيب مين إجا دوره برأيكم؟ رح ننهي الجدل حول عائلة ترامب بأنه ترامب الابن الظاهر في الصورة اللي حكي عنه كتير، ولكن آخر ما وقف عنده مراقبون علاقته بملياردير روسي قيل أنه مول حفل زفافه قبل أشهر. مشاهدينا، حتى الساعة تعد هذه التقارير مجرد شبهات قابلة للخضوع إلى التدقيق البرلماني، ليست أحكاما قضائية في الوقت الراهن إلى حين ثبوت أدلة توثق ارتكاب العائلة الحاكمة مخالفات يحاسب عليها الدستور الأمريكي. بس تعوا خلونا نشوف شو هي التبعات يلي راح تواجهها هذه العائلة إذا ما فاز الديمقراطيون في مجلس النواب والشيوخ أو واحد منهم. بحسب مراقبين، قد تتجه المجالس العمومية إلى توسيع دائرة التحقيقات بما يشمل طلب الوثائق واستدعاء الشهود والتدقيق في الصفقات التجارية المرتبطة بالعائلة. وهناك من يذهب إلى احتمال إخضاع ترامب لإجراءات العزل للمرة الثالثة، رغم أن الخطوة مرهونة بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. يا أخي نحن شوفي ورانا، هينا قاعدين بتواصل، قصصنا بتعرفوا أن ما بتخلص، ونحن قاعدين وناطرين شو بده يصير، وهينا منخبركم أكيد. يعني المنصات طبعا ناقشت الموضوع، رح نقرأ تغريدات. سوجوليدا كتبت: ترامب يكدس أموالا لحملة دفاعية تحسبا لاحتمال فوز الديمقراطيين وملاحقتهم لبارون وميلانيا، وهي أموال كان الجمهوريون يأملون في أن ينفقها على الحمل الانتخابي لانتخابات التجديد النصفي. أبيغيل ميلر بوجهت حديثها إلى إدارة الهجرة والجمارك وقالت: مرحبا يا إدارة الهجرة والجمارك، علينا الإبلاغ عن ميلانيا ترامب التي كذبت للحصول على التأشيرة وعملت بشكل غير قانوني، وولدت ابنها بارون بمارس 2006 بينما حصلت على الجنسية في يوليو 2006، وساهمت في هجرة عائلتها وحصلت على سكن حكومي مجاني ورعاية صحية، وبحسب قوانين ترامب نفسه هي مهاجرة غير شرعية، وهناك صفقات بقيمة 6 مليارات دولار من البنتاغون لأبنائه وصندوق أسود بقيمة 1.7 مليار دولار. كريستينا أغويو وجهت سؤالاً إلى الديمقراطيين وقالت: هل تعتقدون أنه من المقبول استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للتجسس سراً على عائلات الخصوم السياسيين؟ وبتغريدة السيناتور الجمهوري مايك لي نختم هذه القصة، إذ يقول: لقد كان التجسس السياسي الذي مارسته إدارة بايدن على السيدة الأولى ميلانيا ترامب وبارون ترامب، فضلاً عن العديد من الأمريكيين الوطنيين الآخرين في جميع أنحاء العالم، انتهاكاً لا يغتفر للتعديل الرابع للدستور.

0: 47. Ando con el padre, que se me lleva el garete. Hágale, mi hermano, ya tú sabes que sencillo, yo ando con bulín.
1: هلا انا بدي اسالكم، شفتوني انا من الدومينيكان، شفتوا ما ابشعني انا من الدومينيكان، كم واحد من اصحابكم من الناس حواليكم من المشاهير من السياسيين من الرياضيين من ميسي لكريستيانو لترامب حتى الموناليزا من الشخصيات التاريخيه فجاه صار بيعرف اسباني وبلهجه اهل الدومينيكان وبيغنيها كمان، ومش اي نوع من اغاني، اغاني صعبه يعني صعبه جدا حتى على اللي بيتقنوا اللغه الاسبانيه. كل هالأمور الآن طبعاً لم تعد صعبة، الذكاء الاصطناعي كل يلي بيطلبوا منك صورتك بجودة يعني عالية، بس بتسأل حالك لماذا أغنية إسبانية وبلهجة الدومينيكان؟ ما بعرف. الموضوع يا صديقي بموقف بدأ عفوياً جداً أمام مطعم في إسبانيا، فنان دومينيكاني محلي اسمه الفني بولين 47، صانع محتوى أيضاً إسباني واسمه كيفن واي، التقط كيفن بولين يستعد لدخول احد المطاعم، فاقترب منه مع مكبر صوت يشغل اغنيه النمط المعروف اسمها ديمبو، فلم يتجاهله بولين والتفت اليه واديا سويا الاغنيه بشكل متناغم وبمشهد بدا عفويا وسلسا. هذا هو الفيديو الاصلي، شوفوا معي.
2: يا مالito

0: 47. Ando con el parado sin beso para el garete. Hágale mi hermano, ya tú sabes que es sencillo. Yo ando con bulín, que viene de Capotillo.
1: Yo pensé que la pista se viera parado, pero es una pausa que tiene esa elegancia.
2: الفيديو الأصلي كتير مهضوم. طبعاً هذا الفيديو بشكل مفاجئ خلال يومين فقط تجاوزت مشاهداته 65 مليون مشاهدة وانتشر على نطاق واسع جداً، ولم يتوقف تفاعل معه عند إعادة نشره أو مشاهدته. يبدو الموسيقى أعجبت الناس، بدأوا من دون سياقات بذكاء الاصطناعي وضعوا صورهم بدلاً من صورة الفنان الأصلي يلي هو بولين 47 مع الاحتفاظ بالموسيقى الأصلية ورقصة الكتف المميزة يلي شفناها أنا رقصتها. حتى السياسيين الرياضيين المشاهير دخلوا في الترند، دخلوا إما بإرادتهم أو بغير إرادتهم. شو يعني؟ نتنياهو مثلاً استخدم الترند هيدا لإغاظة منافسيه في الانتخابات القادمة، بينما ترامب أدخل في الترند غصب عنه المعطر، رغم أنه أصلاً هو من عشاء الترندات. اخترنا الحقيقة نشوفكم مين ولا مين، بس أنا اخترت لكم، يعني بدي أحط لكم كم فيديو لتشوفوهن منهم أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي، أحدهم أدخلوا بالترند.

0: ando con el paraíso y me vuelvo al garete. Hágale mi hermano, ya tú sabes que sencillo, yo ando con budín, que llueve de capotillo.
1: Yo pensé
0: capotillo
1: que la pista se viera parado, pero es una pausa que tiene esa desgracia.
2: شوهد فيديو واحد أكثر من 65 مليون مشاهدة خلال أيام، فلن يكون بولين ذكيا كفاية إذا لم يستثمر هذا الترند والانتشار. لكنه أعتقد لكن بعتقد أنه كان ذكي بما يكفي، فبسرعة أنتج أغنية مشتركة مع نفس صانع المحتوى اللي هو كيفن واي، وطبعا الذكاء الاصطناعي شركوا معهم بنفس الكليب، وشركوا كمان ميسي وكريستيانو وترامب ومشاهير آخرين. بس هيدا ما رح نقدر نعرضه عليكم لأنه نحن نحترم حقوق الملكية وإحنا ما عنا حقوقه، ولكن سنعرض لكم فيديو آخر من أم الدنيا. يا مصر بتعمليها إزاي؟ يؤكد شيئاً مهماً، هو أنه البشر لا يزالون في رأيي على الأقل أكثر إبداعاً من الذكاء الاصطناعي. أنا مصرة. الفنان المصري أحلى عالم مصطفى غريب شارك في ترند بدون أي تدخل من الاي اي على الإطلاق، وبكلمات عربية على نفس اللحن، وعم بروج فيها لعرض مسرحي، يعني ختم الترند.
3: الحقني يا صاصة عفار وزهقان وفخار ومخنوق، العيسى والشغل والبيت والمشاكل، صدقني يا صاحبي حياتي مش كول.
4: تقلقش يا صاحبي هتيجي هتحجز تتفرج وتضحك وتفرح وتروح مبسوط، فيل العسل الساعة 8 صدقني يا صاحبي شباب مظبوط.
3: حبيبي يا صاصة أنا خدت الخلاصة وصدقني يا صاحبي هحجز على طول، فيل العسل الساعة 8 حبيبي يا صاحبي شباب مظبوط، شباب مظبوط، شباب مظبوط، شباب مظبوط.
2: طب قد ايه مهضوم؟ معقول؟ نقرأ بعض التغريدات. أحمد بيقول يلي عجبني بالفيديو إنه الشخص هيدا طلع متواضع وما كسرش بخاطر الولد وفضل مكمل لحد ما الولد خلص وعطاله المجال براحته. مجاهد كتب أشك أن الفيديو عفوي، لا شيء عفوي هذه الأيام، هو تم تمثيله بشكل جيد فقط، بيظهر وكأنه عفوي، وسبب بانتشاره إنه الموسيقى مألوفة وغريبة بنفس الوقت، والكلمات لا تحتاج إلى إنه تعرف معناها حتى إنه يعني بتمشي مع اللحن. رباب بتقول الغريب انه الكليب هيدا يلي صوروه مع بعض لم يحظى بنفس مشاهدات الفيديو الاول ولا حتى ربعه، وعجيب امر الخوارزميات. اما اليكس بيقول هذا نمط موسيقي معروف جدا بامريكا اللاتينيه، اذا حسبنا انه انتشار الفيديو ببلاد امريكا اللاتينيه فقط فلن نستغرب ابدا هذا الانتشار الكبير.

مشاهدينا، مين فينا مش معرض للاكتئاب؟ جميعنا معرضون لضغوطات يومية مثل ضغط العمل، غلاء المعيشي، المشكلات الاجتماعية وغيرها من المشكلات المعقدة التي قد تجعلنا عرضة للاكتئاب. كثيرون من المصابين بأعراض الاكتئاب يتجاهلون أعراضه خوفاً من دوامة الأدوية المهدئة، ولكن اليوم يبدو أن الوضع مختلف، فعلاج الاكتئاب لم يعد مقتصراً على الأدوية الكيميائية التي قد تسبب الإدمان، والحل ببساطة سماعة تحفز الدماغ دون أدوية. كيف هالشي؟ القصة بدأت من إطلاق شركة سويدية متخصصة في التكنولوجيا العصبية ابتكاراً سيغير شكل علاج الاكتئاب في المستقبل القريب. الشركة أطلقت على ابتكار اسم سماعة FL100، والهدف توفير خيار علاجي يمكن استخدامه من المنزل للبالغين الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب. طيب، كيف يعمل هذا الجهاز؟ تعتمد هذه السماعة اللي اسمها FL100 اللاسلكية على تقنية التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة، وهي تقنية تستخدم تياراً كهربائياً منخفض الشدة لتحفيز منطقة محددة في الدماغ، ويتصل الجهاز بتطبيق على الهاتف الذكي ويوصل تياراً كهربائياً تتراوح شدته بين 0.5 و 2.0 ملي أمبير إلى منطقة الجبهة الأمامية، وهي منطقة ترتبط بتنظيم المزاج والتحكم في الوظائف المعرفية. طيب، هل الموضوع بهذه السهولة؟ بنشتري السماعة ونترك الباقي عليها؟ طبعاً ليس بهذه البساطة. من حيث الاستخدام، هي تعتمد على جدول علاجي محدد يخضع فيه المريض إلى 15 جلسة، مدة كل جلسة 30 دقيقة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم ينتقل إلى 3 جلسات أسبوعياً للعلاج الوقائي. التطبيق المصاحب للسماعة يتولى تنظيم توقيت جلسات التحفيز، وذلك لمنع الإفراط في الاستخدام، إلى جانب متابعة تطور الأعراض باستخدام مقاييس سريرية معتمدة. كما يقوم التطبيق بمزامنة بيانات التزام المريض بالجلسات تلقائياً مع الطبيب الذي وصف له العلاج، بما يسمح له بمراجعة حالة المريض ومتابعة العلاج عن بعد. الآن بعضكم يتساءل، هل تم إجراء تجارب قبل طرح الابتكار في الأسواق؟ ما هي النتائج؟ دراسة أظهرت أنه 57% من المرضى الذين تلقوا التحفيز الفعلي وصلوا إلى التعافي السريري الكامل، بينما شهد نحو 63% من المشاركين انخفاضاً في أعراض الاكتئاب بنسبة لا تقل عن 50%. يا ترى في أعراض جانبية لهذا العلاج؟ نعم في، ولكنها بسيطة نسبياً. المشاركون في الدراسة أبلغوا أن الأعراض الجانبية كانت في معظمها بسيطة ومؤقتة، وشملت بشكل أساسي احمراراً طفيفاً في الجلد ووخزاً خفيفاً في المنطقة التي تلامس فيها الأقطاب الجبهة. الشركة السويدية المصنعة للسماعة تقول إن تقنيتها استخدمت بالفعل مع أكثر من 65,000 شخص في أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا، بمساعدة أكثر من 1200 متخصص في الرعاية الصحية ممن يصفون العلاج. وتوفر الشركة إمكانية إجراء تقييمات طبية للمرضى عن بعد من خلال شبكة فلو كير للرعاية الصحية عن بعد. إطلاق الجهاز يأتي بعد حصوله على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ليصبح جهازاً يصرف بوصفة طبية، يتيح علاجاً يعتمد على تحفيز الدماغ كهربائياً مع إمكانية متابعة المريض عن بعد من جانب الطبيب المعالج عندما لا يكون المريض مصاباً باكتئاب مقاوم للعلاج. أكيد عندكم فضول تعرفوا شو سعره. بحسب تقارير تتراوح تكلفة الجهاز والعلاج الذي يتحمله المريض، فهي من جيبه من 500 ل 800 دولار، والله يسلم الجميع. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. السعودية تعلن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم جديد على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ووسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تقول إن غارات سعودية استهدفت صنعاء وريف تعز. رضائي يؤكد أن واشنطن قبلت بعض الشروط الإيرانية، لكن ردودها بقيت غامضة بشأن شروط أخرى: استهداف ناقلة قرب سواحل سلطنة عمان، والحرس الثوري يؤكد تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث في مضيق هرمز. ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، والاحتلال يواصل توسيع الخط الأصفر ويسيطر بالكامل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. بعد إعلان ترامب اتفاقاً بين روسيا وأوكرانيا على هدنة طاقة، زيلينسكي يتهم موسكو بقصف منشآت للطاقة في خاركيف.

0: أهلا بكم. قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إن مواطنا باكستانيا لقي مصرعه في هجوم أمس على مطار الملك خالد في الرياض، وأضافت أن 11 آخرين أصيبوا، وأن الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. أعلنت قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية إسقاط مسيرة شرقية المملكة، وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء تركي المالكي إنه جرى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية، كما أعلن المالكي تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط. في الأثناء أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء إضافة إلى ريف تعز جنوب غربي اليمن، وقالت إن غارة استهدفت حيا سكنيا في منطقة خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، واستهدفت أخرى مديرية همدان بمحافظة صنعاء. وفي محافظة تعز ذكرت وسائل إعلام محسوبة على الجماعة أن غارة استهدفت عمارة سكنية وسط مدينة التربة التابعة لمديرية الشمايتين. من جانب آخر، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لأنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب، وأنها كبدت قوات الجماعة خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.
1: من جديد، جماعة أنصار الله الحوثيين تقصف مطار الرياض. مقذوف سقط على صالة مسافرين أدى إلى اندلاع حريق، وفق قول المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي. هجمات تبنتها جماعة أنصار الله، مضيفة أنها استهدفت أيضا منشآت للطاقة تابعة لشركة أرامكو. الجماعة جددت على لسان المتحدث العسكري باسمها تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية. المتحدث يحيى سريع جدد عزم الحوثيين المضي قدما في تثبيت معادلاتها الثلاث: المطار بالمطار، والحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد. تصعيد عسكري بين أنصار الله الحوثيين والسعودية نأى الرئيس الأمريكي بنفسه عنه، معلقا على مسألة التدخل العسكري لصالح الرياض بالقول إن السعوديين قادرون على الدفاع عن أنفسهم، فما يهمه إبقاء باب المندب مفتوحا على أعتاب الانتخابات النصفية. وبالانتقال إلى الميدان داخل اليمن، استهدفت غارتان للطيران السعودي مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومطار المدينة وفق الجماعة، كما أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. رغم ذلك، أعلنت الجماعة تقدمها في مناطق الوازعية والشمايتين بمحافظة تعز. أفشلت كذلك تقدم تحشيدات تابعة لقوات الحكومة من لحج نحو مرتفعات الوازعية.
2: صحيح، هذه هي نوبة ما هي ثابت.
1: بالمقابل، تحدثت القوات الحكومية عن استعادة السيطرة على منطقتين في قرية الدنيب جنوبية محافظة تعز. وفي خضم هذه المعارك، حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز من جراء الحصار.
3: نوجه أيضا نداءنا العاجل إلى قيادة الدولة والحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود.
1: صراع يستعر ويتمدد يوما بعد آخر في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة يخشى أن يحرق لهيبه الأخضر واليابس في المنطقة.
0: قالت الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقشي، وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عراقشي أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة، وأن طهران مستعدة للمساهمة في بدء الحوار بين السعودية واليمن والعمل على تحقيق حل سياسي. هذا وأعلنت الخارجية السعودية أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني أد ميليباند أدان فيه الأخير القصف الذي تشنه جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة. أعلنت الخارجية الأمريكية أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية يحتاجون إلى تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد في الرياض وكذلك مطاري جدة والدمام، ودعت الوزارة إلى توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام جميع المطارات الرئيسية في السعودية، كما أشارت في بيان إلى احتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر المتعلقة بالسعودية. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن واشنطن ردت على الشروط الإيرانية وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن الشروط الأخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح.
4: الولايات المتحدة حاولت التواصل معنا عبر 3 قنوات هي العراق وباكستان وقطر. واشنطن ردت على شروطنا وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن شروط أخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح، ولكننا لن نحسم موقفنا من الردود الأمريكية قبل أن توضح واشنطن موقفها بشكل صريح وتحدد ما تعتزم القيام به بشأن شروطنا.
0: أفادت بحرية الحرس الثوري الإيرانية أن حريقاً هائلاً نشب في ناقلة نفط ثالثة يوم أمس بعد اصطدامها برغم بحري في مضيق هرمز. ونقلت وكالة تسنيم عن بحرية الحرس الثوري أن الناقلة من طراز شاتل وتحمل 750,000 برميل من النفط الخام. وأضافت البحرية أن السفينة حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به متجاهلة التحذيرات والإنذارات الصادرة. وأكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن طائرة مسيرة نفذت هجوما على ناقلة نفط قرب مرسى صحار في سلطنة عمان، وقالت إن المسيرة أصابت الجانب الأيسر للناقلة في أثناء إبحارها باتجاه الخروج من المضيق وألحق بها أضرارا. أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة للشحن الهواتف في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن هناك حالات خطرة في صفوف الجرحى الذين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء شرقي مدينة غزة ليصبح بذلك حي شجاعية كاملا تحت سيطرة جيش الاحتلال، وقد أدى ذلك إلى نزوح عشرات العائلات التي تعاني من شح البدائل ونقص المقومات الأساسية.
5: هذا المكعب الأصفر بات يمثل الموت لكثير من الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الشرقية من مدينة غزة. الاحتلال وتحت وابل من الرصاص قدم الليلة الماضية هذا المكعب بوجود الميليشيات العميلة. حرك هذا المكعب الأصفر وهدد عشرات العائلات التي تسكن على بعد مترات قليلة فقط من هذا المكعب. كما نلاحظ أمتعة الناس وأغراضهم موجودة في الشارع، وأيضا هناك عشرات الخيام الموجودة بالقرب من منطقة الخطر التي تعرف الخط الأصفر. هنا أبو شاهر وهو أحد المواطنين الذين يسكنون في مخيم الشجاعية بالقرب من هذا المكعب يحدثنا أبو شاهر عما حدث الليلة الماضية.
6: السلام عليكم. جاتنا إشارة بعد المغرب بخلال المربع والمخيم بالكامل، فالناس نزحت كلها ضربوا المكان هذا. طبعا رجعنا بعد ما انتهت الإشارة رجعنا لقينا كل الخيام مدمرة والمباني واقعة وكل شيء. بالليل صار في إطلاق نار كثيف، في قذائف، في روبوتات تفجرت، الناس ما تبقى في المخيم ناس نزحت. رجعت الناس الصبح بتتفاجأ بقرب الخط الأصفر. فالآن الخط الأصفر هذا ما ضلش حياة للمنطقة هذه. إحنا إن هنا عام في المكان هذا. أين لجنة السلام؟ أين الوسطاء؟ عام على هذه الاتفاقية ولم تتم. هي اتفاقية حبر على ورق. إحنا بنناشد الوسطاء أن ينفذوا بنود 21 اللي اتفق علينا. أين لجنة السلام؟ أين الحكومة المشكلة من الدكتور علي شاعت؟ أين علي شاعت؟ الآن سننزح من هذا المكان، أين نذهب؟ لا يوجد أي مكان. إحنا بنناشد الوسطاء بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية. مش مستعدين ندفع فواتير أخرى، مش مستعدين ندفع فواتير الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر. إحنا دفعنا فواتير كتير وضحينا كتير وحد هيك بكفي. شكرا لكم.
5: طبعا أبو شاهر يتحدث بصوت الكثير من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من هذه المنطقة، 58 عائلة تسكن فقط في هذه الأرض تحديدا في منطقة الشجاعية، إضافة إلى عشرات العائلات بالقرب من هذا المكان. معروف أن أهل الشجاعية يعشقون الشجاعية وهم سكنوا في هذه المنطقة أملا منهم بالعودة إلى الشجاعية، لكن يبدو أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تقرب الخط الأصفر تجعل من فرصة عودتهم إلى الشجاعية بعيدة جدا. عاصم النبيه، تلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5474 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه قبل عام. وأضاف المكتب في بيان أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين، إضافة إلى اعتقال 203 أشخاص.
7: عام مضى على وقف إطلاق النار في غزة، وما زالت الأيدي تنبش الأنقاض بحثاً عمن غيبتهم الحرب منذ بدايتها، وعن ضحايا جدد تضيفهم غارات إسرائيلية لم يوقفها الاتفاق. لا الدماء جفت ولا الدموع انقطعت، جراح مفتوحة وجوع وعطش ومرض ونزوح تحت القصف. في غزة يتسع الألم ليملأ يوما كاملا، من البحث عن لقمة إلى البحث عن مكان آمن للنوم. ولهذا الوجع حصيلة تتزايد، جنائز لا تتوقف. فقد أحصل المكتب الإعلامي الحكومي 5474 خرقا إسرائيليا للاتفاق، قال إنها أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين. ومن فقدوا بيوتهم ما زالوا عالقين بين الركام والمآوي المؤقتة. العودة إلى عنوان المنزل لا تعيد سقفه ولا توصل الماء والكهرباء إليه، والإعمار المعلق يطيل حياة الانتظار. بحسب مكتب الإعلام الحكومي لم يتجاوز عدد شاحنات المساعدات 34% مما اتفق عليه، وبلغ الالتزام بحركة المسافرين 38% فقط. إمدادات دون الحاجة وحركة مقيدة ومعاناة تمتد إلى الطعام والعلاج. يطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالتدخل لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق ووقف الانتهاكات وضمان دخول المساعدات. وحتى ذلك الحين يبقى أهل غزة بين نجاة لم تكتمل وحياة لم تبدأ، فما قيمة وقف إطلاق النار إن ظل البقاء على قيد الحياة معركة لا أحد يعرف متى تنتهي؟
0: رغم مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر عام 2023، ما زالت حسابات إسرائيلية وغربية تروج وتعيد نشر ادعاءات ثبت خطأها أو زيفها عن الهجوم، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد تلك الحملات وجمع بين تحليل انتشارها رقميا وتفنيد المزاعم الواردة فيها بالرجوع إلى مصادر أممية ودولية وحتى إسرائيلية.
8: 3 سنوات مضت على طوفان الأقصى، وآلة الدعاية الإسرائيلية لم تتوقف عن بث سردياتها التي تبين زيفها وفق تحقيقات أجريت بعد الحدث. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ذلك التزييف وحلل مدى انتشاره رقمياً، مع تفنيد ما تضمنه من مزاعم استناداً إلى حقائق وثقتها مصادر دولية وإسرائيلية كذلك، مراجعاً ثلاثة محاور في تلك السردية: حصيلة القتلى وتصنيفهم وظروف مقتلهم بما فيها الأوامر المرتبطة بإجراء هانيبال، ترويج ادعاءات الاغتصاب الممنهج بوصفها رواية مؤكدة إلى جانب رواية 40 رضيعاً مقطع الرؤوس التي ثبت زيفها. وخلال الفترة بين 20 سبتمبر والثامن من أكتوبر، أظهر الرصد الرقمي لفريق مسبار ارتفاع تداول تلك المزاعم قرب حلول الذكرى 33 للأحداث، وشملت مجموعة الرصد أكثر من 395,000 منشور عبر ما يزيد على 212,000 حساب. ففي موضوع حصيلة القتلى، رصد الفريق أكثر من 35,000 منشور لنحو 22,000 حساب، بينما شمل النقاش المتعلق بالعنف الجنسي أكثر من 293,000 منشور لنحو 161,000 حساب. أما المنشورات المتعلقة بقطع رؤوس الأطفال فتجاوز عددها 120,000 لنحو 70,000 حساب. تتبع فريق مسبار مصادر الادعاءات وفندها استناداً إلى ما كشفته التحقيقات والتقارير اللاحقة. في بداية الأحداث، تداولت جهات رسمية إسرائيلية ووسائل إعلام رقم 1400 قتيل في الأسابيع الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر، قبل أن تخفض السلطات الإسرائيلية الحصيلة في الشهر التالي إلى نحو 1200. لم يقتصر التضليل على عدد القتلى، بل شمل التمييز بين فئاتهم وظروف مقتلهم. فقد أوردت صحيفة The Times of Israel في نوفمبر 2023 مقتل 318 من أفراد الجيش خلال الهجوم، إضافة إلى 59 شرطياً، في حين تروج الحسابات الرقم الإجمالي باعتباره لضحايا مدنيين، مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد العسكريين شملت من خاضوا اشتباكات مباشرة مع المهاجمين ومن كانوا يؤدون أدواراً غير قتالية وقتلوا داخل قواعدهم. وهذه أرقام منشورة آنذاك وليست حصيلة نهائية محدثة، وتستدعي حالات أفراد فرق الحراسة المحلية أيضاً تدقيقاً منفصلاً، إذ تنتشر هذه الفرق في عدد من الكيبوتسات والبلدات الإسرائيلية، وشارك بعض أفرادها في اشتباكات مسلحة يوم 7 أكتوبر. لذلك فإن إدراجهم ضمن الضحايا المدنيين من دون توضيح طبيعة مشاركتهم وظروف مقتلهم يقدم صورة غير مكتملة. من بين أبرز النماذج على ذلك قائد فريق الدفاع المحلي في كيبوتس نير يتسحاق، ففي تقرير نشرته تايمز أوف إسرائيل في 22 أكتوبر 2025، ذكرت الصحيفة أنه قاتل مع أفراد فريق الاستجابة السريعة عند مدخل الكيبوتس وقتل بالرصاص قبل نقل جثمانه إلى قطاع غزة. وعليه فإن تقديم الحصيلة الإجمالية باعتبارها حصيلة لمدنيين لم يشاركوا في القتال يعد عرضاً مضللاً، لأنها تضم عسكريين وشرطيين وأفراداً شاركوا في مواجهات مسلحة. وفيما يتعلق بادعاءات الاغتصاب، تجدد تداول وصف العنف الجنسي خلال هجوم 7 أكتوبر بأنه ممنهج. منظمة Independent Women، وهي منظمة أمريكية غير ربحية ذات توجه محافظ مؤيد لإسرائيل، زعمت في بيان صدر في 7 أكتوبر الجاري أن الطبيبة والباحثة الزائرة

0: الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. ففي مقال نشرته سبكتاتور أستراليا، استحضر الكاتب روان دين رسالة قديمة من مؤسس الجمعية اليهودية الأسترالية ديفيد أدلر، تزعم العثور على رضع مقطوع الرؤوس في أحد الكيبوتسات، وقدمها بوصفها تلخص فظاعة الهجوم. ورغم انتشار هذا الادعاء، لم تقدم إسرائيل أي برهان أو دليل على هذه الرواية، بل إن مسؤولاً إسرائيلياً ذكر لشبكة CNN في حينها أن الحكومة لا تستطيع تأكيد ادعاء قطع رؤوس أطفال في الهجوم. وحين تحدث الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن مشاهدة صور لأطفال مقطع الرؤوس، أوضح البيت الأبيض لاحقاً أن بايدن لم يشاهد تلك الصور، وأن تصريحه استند إلى تقارير إعلامية وتصريحات إسرائيلية. وفي 3 أبريل 2024، خلص تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية إلى عدم وجود 40 رضيعاً مقطع الرؤوس، ونقل تأكيداً بذلك عن مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي. وما بين نفي في الدوائر الرسمية وترويج لسردية مزيفة عبر وسائل التواصل، تظل إسرائيل تراوح مربع التخبط والألم رغم مرور 3 أعوام على هجوم 7 أكتوبر 2023.
1: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن روسيا هاجمت محطة تدفئة في مدينة خاركيف بشرقي البلاد وألحقت أضراراً بها. ودعا زيلنسكي موسكو إلى احترام وقف إطلاق النار الجزئي في مجال الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت السلطات المحلية أن الأوكرانية أن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم ومنهم طفل.
2: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف متبادل لاستهداف قطاع الطاقة، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال. ترامب أوضح أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فوراً وحذر من انتهاكه. المفاجأة تمثلت في أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لم يكن على علم بالأمر، وقال في تصريحات لموقع أكسيوس إن الخبر جديد بالنسبة إليه، لكن ذلك لم يمنعه من إبداء دعم الاتفاق وفق شرط واحد.
3: نحن مستعدون لوقف الهجمات على المصافي الروسية مقابل وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. هذا اتفاق عادل.
2: هذه التطورات جاءت على وقع سجال بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بعد تصريحات أدلى بها ترامب طالب خلالها بانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا واستبدال زيلينسكي، محملا إياه مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا. في أحدث مواقفه، أبدى زيلينسكي الاستعداد لتنظيم انتخابات إن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف لإطلاق النار 60 يوماً. في غضون ذلك، أعرب قادة أوروبيون عن تأييدهم وتضامنهم مع زيلينسكي عقب تصريحات ترامب. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال إن بلاده ستظل مساندة لأوكرانيا ورئيسها.
4: يجب علينا الاستمرار في الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا، بل يجب علينا أيضا الوقوف إلى جانب الحكومة وتقديم دعمنا الكامل للرئيس وهو يؤدي مهامه الصعبة.
2: كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحدث مع زيلينسكي وأبلغه بأن لندن ستواصل تشديد عقوباتها على روسيا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعربت من جهتها عن قناعتها بأن الوقت ليس مناسباً لتخفيف الضغط على موسكو، وأعلنت التوجه نحو فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الجهات الداعمة للمجهود الحربي الروسي. تشير كالاس في تصريحاتها إلى الانتقادات الأوروبية المتزايدة للاتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي بشأن توريد أكثر من 300,000 طن من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وما تبع ذلك من تخفيف واشنطن قيودها المفروضة على استيراد الوقود الروسي. اتفاق تؤكد الإدارة الأمريكية المضي قدما في تنفيذه.
5: القول إننا ممنوعون من تنفيذه غير صحيح. تولى الرئيس ترامب منصبه بتفويض لخدمة الأمريكيين، وهذا يخدم مصلحتهم بخفض أسعار الديزل ومن ثم العودة إلى إيران.
2: وفيما تبقى الهدنة المتعلقة بقطاع الطاقة

0: رهنا بالتزام الطرفين، تتعمق التساؤلات بشأن وحدة الموقف الغربي ومستقبل الدعم المقدم لأوكرانيا.
1: اختتمت مجموعة العشر الأفريقية اجتماعها الوزاري بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي المنعقد في العاصمة الليبية بإعلان وثيقة طرابلس التي تعكس مساعي القارة الأفريقية لتوحيد موقفها والمطالبة بتمثيل أكثر إنصافاً داخل المجلس.
2: في طرابلس اجتماع وزاري لمجموعة العشر التابعة للاتحاد الأفريقي يبحث ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوحيد الموقف الأفريقي بشأن تمثيل إفريقيا في واحدة من أهم مؤسسات النظام الدولي. اجتماعات أعلن في ختامها عن وثيقة طرابلس للنهوض بالقارة والمطالبة بحقوقها.
3: كل الزملاء معالي الوزراء كانوا متعاونين ومتفهمين ووضعوا على أكتفهم كيفية النهوض بأفريقيا والمطالبة بحقوق أفريقيا، وهذا ما نتج على وثيقة طرابلس أو ميثاق طرابلس هذا اليوم.
2: وتطالب الدول الأفريقية بإنهاء ما تعتبره اختلالاً في التمثيل داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن حضورها في الأمم المتحدة لا يقابله تمثيل يتناسب مع مكانتها ودورها في القضايا الدولية.
4: إفريقيا التي لها ما لا يقل عن ربع المقاعد في الأمم المتحدة والجمعية العمومية لا يمكن لها أن تبقى صامتة أمام غياب العدالة في التمثيل.
2: لكن توحيد الموقف الإفريقي لا يعني قرب التوصل إلى إصلاح، إذ لا تزال المفاوضات تواجه تعقيدات سياسية ودولية.
5: لا نستطيع أن نقول أننا أصبحنا قريبين، لأن المشاكل ما زالت معقدة، وهذه المفاوضات بطبيعتها ليست من الأمور التي يمكن حسمها بشكل سريع، خاصة في ظل أجواء حالية جيوسياسية ملبدة في العالم.
2: وبين توافق إفريقي على المطالب وتعقيدات التفاوض الدولي، يبقى التحدي في تحويل هذا الموقف إلى تغيير ملموس في قواعد التمثيل داخل مجلس الأمن.
6: لا تقتصر أهمية هذا الاجتماع على تنسيق الموقف الإفريقي بشأن إصلاح مجلس الأمن، بل تتجاوز ذلك إلى اختبار قدرة دول القارة على تحويل مطالبها المشتركة إلى موقف مؤثر داخل الأمم المتحدة في مسار لا تزال تعترضه خلافات دولية بشأن شكل الإصلاح وآلياته. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
1: قاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تجمعا حاشدا قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يوم 25 أكتوبر الجاري، واحتشدت أعداد غفيرة من المشاركين على طول جادة باوليستا الشهيرة في ساو باولو. ويسعى الزعيم اليساري الذي يطمح للفوز بولاية رئاسية رابعة إلى استعادة الزخم في مواجهة فلافيو بولسونارو الذي حقق مفاجأة بفوزه في الجولة الأولى من الانتخابات. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم. إلى اللقاء.
7: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. صفقة بين واشنطن وموسكو تتضمن رفعا جزئيا للحظر عن الديزل الروسي. الحرب تربك المطارات العربية وتضغط على شركات الطيران العالمية. ورسوم ترامب الجديدة تصدم الطلاب الأجانب.

كيف يمول ترامب حرب بوتين لإنقاذ أسعار الوقود من معاقبة موسكو إلى شراء الديزل منها؟ في تحول لافت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتوريد ملايين الأطنان من الديزل الروسي رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022. تفاصيل الاتفاق وفق منشور ترامب على وسائل التواصل تشير إلى أن روسيا ستورد الديزل

0: إلى السوقين الأمريكية والعالمية على النحو التالي: أكثر من 300 ألف طن فوراً، 500 ألف خلال شهر نوفمبر، ومليون طن لاحقاً، مع إمكانية ضخ 3 ملايين طن إضافية. وبالتزامن مع ذلك، رفعت واشنطن القيود عن صادرات الديزل الروسي، وأصدرت ترخيصاً لمنتجي الطاقة الروس لبيع وقود الديزل حتى أبريل 2027. لكن السؤال الأهم: لماذا أقدم ترامب على إبرام الاتفاق الآن؟ الهدف المعلن هو خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، بعدما قفز سعر جالون الديزل الأمريكي إلى أكثر من 6 دولارات مقابل نحو 3 دولارات قبل عام بفعل اضطرابات الطاقة المرتبطة بالحرب على إيران. لكن الصفقة تفتح جبهات عدة جديدة. موسكو تكسب إيرادات ونفوذ، وديمقراطيون وجمهوريون ينتقدون القرار، في حين وصفه زيلينسكي بأنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها، محذرا من أن أموال الطاقة قد تطيل أمد القتال وتضعف موقف كييف التفاوضي. معي الآن محمد زاوي، مراسل التلفزيون العربي في كييف. محمد، أوكرانيا وصفت الأمر وما يشمله من تخفيف العقوبات بأنه هدية لبوتين وتمويل إضافي لحربه، فما هي خيارات كييف اليوم؟
1: فعلا وعد هذا الاتفاق كان بالنسبة لكييف مثل الصدمة إن صح التعبير، خاصة وأنه جاء في الوقت الذي كان فيه فريق التفاوض الأوكراني يجري محادثات في ميامي مع مبعوثي الرئيس الأمريكي كوشنر وكذلك ويتكوف، ويبحث سبل إنهاء هذا الحرب والوصول إلى اتفاق مع الجانب الروسي. الرؤية الأوكرانية تعتبر بأن هذا الأمر هو هدية أمريكية مجانية للجانب الروسي من خلال رفع العقوبات والسماح ببيع الديزل للولايات المتحدة أو للأسواق العالمية. طبعاً الرئيس الأوكراني والقيادة الأوكرانية ترى بأن الأموال التي سيحصل عليها الجانب الروسي من هذه الصفقة ستذهب لتمويل الآلة الحربية الروسية، وسيبعد ربما ورقة تفاوضية مهمة جدا هي ورقة العقوبات التي كان الجانب الأوكراني دائما يستخدمها، والأوروبيون والغرب يستخدمونها في مواجهة روسيا من أجل وقف هذه الحرب. ولذلك هذه الصفقة تذهب فعالية هذه الورقة المهمة في عملية التفاوض بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي. الآن ماذا ستفعل أوكرانيا؟ هناك مسارين على الأقل ستتجه فيهما وفقا لعدد من القراءات هنا في العاصمة كييف. المسار الدبلوماسي هو محاولة إقناع الجانب الأمريكي بضرورة أن يضغط على الروس بحكم هذا الاتفاق من أن يوقفوا ضرباتهم على المنشآت الطاقة والكهرباء خلال الفترة المقبلة على أوكرانيا. وتقريبا هذا هو المسار الذي ذهبت إليه تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، عندما عبر عن أن أوكرانيا مستعدة لوقف ضرباتها على منشآت النفط والطاقة الروسيين في حال وافقت روسيا أيضا على وقف ضرباتها على المنشآت الأوكرانية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. المسار الثاني هو المسار المتعلق بتكثيف المحادثات سواء مع الكونغرس الأمريكي، وخاصة مع أعضاء الكونغرس الذين لديهم وجهة نظر مقاربة لوجهة النظر الأوكرانية، وكذلك التفاعل مع الأوروبيين للبحث عن سبل الخروج من هذا الواقع الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا هذا المسار الثاني قد بودي أو بدأ فيه الرئيس الأوكراني أمس مباشرة بعد توقيع هذه أو الحديث عن هذه الصفقة بمحادثات يعني مكثفة مع الرئيس الفرنسي، مع رئيس الوزراء النرويجي، مع رئيس الوزراء البريطاني وغيرهم من المسؤولين الأوروبيين، في محاولة للبحث عن طرق وعن لا تتجه الدائرة الأوروبية إلى ما يتجه إليه الجانب الأمريكي من إمكانية خفض العقوبات على الجانب الروسي. الروسي، ولذلك الوضع الآن صعب ومعقد بالنسبة للجانب الأوكراني. ويرى البعض هنا بأن ما فعله ترامب والقيادة الأمريكية يعتبر خيانة في الأساس لبلادهم من حليف ربما هو الأكبر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية منذ ما يقرب من 5 سنوات. لذلك ربما سيكون الأمر دبلوماسي والتفاعل سيكون أكثر الآن مع أعضاء الكونغرس، وكذلك محاولة إقناع ربما فريق ترامب خلال الفترة المقبلة بالتوجه على الأقل لفرض رؤية أن الجانب الروسي يوقف الضربات على أوكرانيا خلال الفترة المقبلة، خاصة ما تعلق بمنشآت الطاقة والكهرباء التي كما نعرف تهاجمها روسيا بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، وتعيش أوكرانيا بسببها حالة من الظلام وانقطاع متكرر للكهرباء، خاصة وأن الشتاء يقترب وروسيا كانت قد هددت بأنها ستواصل ضرب المنشآت الكهرباء والطاقة في البلاد. لكن على ما يبدو وفقا لبعض القراءات والتصريحات التي نقلتها مصادر غربية، أوكرانيا أيضا لا تريد أن تفقد ورقة كبيرة في يدها وهي قضية ضرب المنشآت النفطية، لأن هذا هو السبيل الوحيد لكييف للضغط على روسيا منذ أشهر تقريبا عندما بدأت هذه العمليات الواسعة في الضغط على مصافي النفط والمنشآت الطاقوية الروسية.
0: أشكرك محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي في كييف.

0: الآن معي من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة. أهلا بك عماد. في أول خطوة عملية بعد إعلان الرئيس ترامب، وزارة الخزانة تصدر الرخصة العامة رقم 135 التي تسمح ببيع وتسليم الديزل الروسي. هل نعلم ما الذي تسمح به هذه الرخصة الأمريكية تحديدا؟ استيراد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة فقط أم تسويقه عالميا أيضا؟
1: الرخصة هي لرفع العقوبات بشكل أساسي، ويصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك، وهي معنية بالسماح للديزل الروسي بالدخول للسوق العالمي ليس فقط السوق الأمريكي. إذن هي رخصة متعلقة برفع العقوبات، بالتالي تستطيع البنوك أن تأخذ أموالا وتدفع أموالا وتجري معاملات تجارية للروس تسهل عليهم بيع هذا الديزل، وتسهل على الدول الأخرى شراؤه دون أن تكون عرضة للعقوبات. ستستمر حتى 7 أبريل، نحن نتحدث إذن عن 2027. الرخصة بشكل عام تسببت طبعا بردود أفعال كبيرة داخل الولايات المتحدة، تحديدا في الكونغرس. الأعضاء سواء الجمهوريون أو الديمقراطيون هاجموا هذه الخطوة. سمعنا بالأمس من رئيس كتلة دعم أوكرانيا في الكونغرس ريتشارد بومنثال، يقول بأن هذه خدمة للروس وليس هناك أي فائدة منها بالنسبة للولايات المتحدة. وكذلك قال مايكل ماكال، وهو أيضا عضو في الكونغرس عن تكساس في مجلس النواب جمهوري، هاجمها أيضا. بالتالي الهجوم يأتي من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. المحور الأساسي في مهاجمة هذه الخطوة بأنها بالفعل كما يقول الخبراء الاقتصاديون لن تفيد الولايات المتحدة ولن تفيد السوق العالمي، هذا هو الأهم، لأن الكمية بسيطة جدا. وعد نحن نتحدث عن 3,600,000، أول دفعة ستكون فورية 300,000، ثم 500,000 في نوفمبر، ثم 3,000,000 حسب أوضاع المصافي في روسيا. بالتالي هذا الرقم 3,600,000 تقريبا جزء بسيط جدا جدا من الحاجة اليومية أو النقص اليومي في المعروض من الديزل. النقص اليومي يقدر بحوالي 1,600,000 برميل يوميا، هذا هو النقص اليومي في السوق العالمي، وهذا هو ما يتسبب برفع الأسعار. بالتالي ضخ 3,000,000 في حين أن الحاجة اليومية 1,600,000 لا تعني شيئا، وبعض المراقبين الاقتصاديين يقولون بأنها ستؤدي إلى خفض جالون الديزل بحوالي 5 سنتات إلى 15 سنتا، وهذا ما يجعل قرار الرئيس الأمريكي غريبا، خصوصا أنه قبل 3 أسابيع فقط وقع ما يسمى بقانون معاقبة روسيا وأوكرانيا، قانون لينزي جراهام لمعاقبة روسيا وأوكرانيا، وقعه قبل 3 أسابيع، يقضي بفرض تعرفة جمركية 100% على كل دولة تشتري النفط ومشتقات البترول الروسية، حتى أن البعض سخر وقال ربما على الولايات المتحدة أن تفرض عقوبة جمركية على الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي أول من خرق هذا القانون.
0: شكرا جزيلا لك عماد الرواشدة، كنت معنا من واشنطن. تضييق الخناق على الطلاب الأجانب من قبل ترامب مستمر، من مقاعد الدراسة في الجامعات الأمريكية إلى سوق العمل. يواجه الطلاب الدوليون اختباراً جديداً قد يغير حساباتهم بشأن مستقبلهم المهني في الولايات المتحدة. وزارة الأمن الداخلية الأمريكية تقترح فرض رسوم لا تقل عن 70,000 دولار على الطلاب الأجانب الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب العملي الاختياري المعروف باسم OPT، مقارنة بنحو 500 دولار يدفعها المسجلون في البرنامج حاليا، إضافة إلى رسوم إضافية ب30,000 دولار لأي برامج تدريب عملي أخرى. وبرنامج OPT يمنح الطلاب الحاصلين على تأشيرات F1 فرصة اكتساب خبرة عملية مرتبطة بدراستهم خلال فترة الدراسة وبعد التخرج، مع امتيازات زمنية إضافية لبعض التخصصات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة. خطوة تأتي تحت عنوان مكافحة الاحتيال وتعزيز نزاهة نظام الهجرة وحماية العمال الأمريكيين. الإجراء يضع الشركات أمام تساؤلات بشأن قدرتها على الوصول إلى الكفاءات الدولية، خصوصا في القطاعات التي تتنافس عالميا على استقطاب المهارات المتخصصة. ينضم إلينا الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي محمد الأسطوحي من واشنطن، أهلا بك معنا. بداية لنفهم تفاصيل وطبيعة هذا المقترح الأمريكي الجديد، ومن هم الطلاب الذين سيشملهم تحديدا؟
2: هذا برنامج مقصود به أنه في الجامعات يتم تدريب الطلاب كجزء من الدراسة الخاصة به، وهذا يكون مؤقتا وفي إطار محدود، برنامج خاص بهذه الجامعات بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الأمريكية. القيود الجديدة التي تريد إدارة ترامب فرضها هو أنه بدلا من دفع $500 فقط للتقديم على هذا البرنامج، يتم فرض رسوم باهظة $70,000، ويتم زيادتها بعد ذلك $30,000، بحيث أنه يكون هناك صعوبة في تحقيق ذلك، ويكون هناك ربما تعجيز لهؤلاء الطلاب، لأنه هذه الرسوم مفترض أنها على الجامعات، لكن في النهاية الجامعات ستنقل هذه الرسوم إما إلى الشركات أو الطلبة الذين يعملون بها، وبالتالي ستكون صعبة جداً أن يتم تنفيذها من الناحية العملية. وحسب كثير من التقديرات أنه لو تم فرضها فعلا فإنه سوف تنخفض عملية التقديم بنسبة هائلة، بحيث لا يكون هناك إلا 10-15% فقط من الطلبة الذين يقدمون فيه.
0: تماما، ويعني هذا كان سؤالي، أنه على أي أساس تم أقرار هذه الزيادة؟ نتحدث عن $500 رسوم تتحول إلى $30,000 أو $70,000. هل الهدف هو تقليل عدد الطلاب الأجانب بشكل كبير؟
2: ما تتحدث عنه الإدارة هو أنه هذا البرنامج كان باب خلفي من أجل أن يدخل هؤلاء الطلبة إلى سوق العمل وبسعر رخيص، وبالتالي يهددون الوظائف للأمريكيين. هذا ما تقوله الإدارة، ولكن هذا يمثل فقط جزء من سياسات الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، منذ عودته إلى السلطة، بحيث أنها تتخذ الكثير من الإجراءات ضد الأجانب، ضد الهجرة في كثير من الأمور، حتى مثلا الفيزا الخاصة بـ H1B فيزا، وهي خاصة بمن يأتون من الخبرات الأجنبية للعمل في الولايات المتحدة، تريد فرض $100,000 على هذه الفيزا، بحيث أنها تحجم عدد من يأتون إلى الولايات المتحدة للعمل. ففي النهاية قد يكون الهدف المعلن عدم منافسة المواطن الأمريكي في الداخل، لكنه في النهاية يمنع الخبرات الأجنبية، يمنع الطلبة الذين يأتون ويكون لديهم التنوع، لديهم الخبرات، يكونون قادرين على الإضافة. يعني مثلا انظري إلى إيلون ماسك على سبيل المثال، هذا أثرى أثرياء العالم، أول تريليونير في تاريخ الكرة الأرضية، هذا كان مهاجر من جنوب إفريقيا على فيزا H1B، وهو نفسه كان يتحدث عن أهمية هذه الفيزا، لكن في النهاية يتم الآن تحجيم هذه النوعية من التأشيرات التي تسمح بدخول المهارات، الخبرات الأجنبية التي تساعد في النهاية على نمو الاقتصاد الأمريكي. وهذه هي المشكلة بالنسبة ليس فقط للجامعات ولكن للاقتصاد الأمريكي عموما، لأن هناك جامعات أخرى في أوروبا، في آسيا شرقا وجنوب شرق آسيا، التي سوف تستفيد جدا من القيود الأمريكية. وهناك بالفعل انخفاض هذا العام عن العام السابق في حدود 25%.
0: في النهاية ورغم كل ذلك وبحسب ما تقول وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الهدف هو حماية العمال الأمريكيين، هذا ما يريد الترويج له الرئيس ترامب. هل يمكن قياس أثر هذا برنامج التدريب للطلاب الدوليين على فرص العمل والأجور للعمال الأمريكيين، كي لا تبقى يعني الأمور في نطاق الشعارات؟
2: هو هناك نموذج، طبعا هذا الأمر يحتاج إلى وقت من التنفيذ حتى نستطيع أن نقيسه بشكل عملي، لكن هو لم يطبق بعد. وفي نفس الوقت هناك إجراءات قانونية معارضة، يعني هي مقترحات للإدارة تريد فرضها، ولكن كما حدث مع H1B فيزا هناك قضية الآن أمام المحاكم، وهناك تعليق لفرض هذه الرسوم. هذا ما نعتقد أنه سيحدث أيضا بالنسبة للقيود الجديدة التي تريد الإدارة فرضها، ولكن مجرد الإجراءات وإحساس الأجانب بأن هناك قيودا جديدة على حركتهم والفيزا والعمل، خصوصا خلال العام الماضي عندما كانت المؤسسات الخاصة بفرض الهجرة والحدود تدخل وتقتحم الجامعات والمدارس وتبحث عن الطلبة غير الشرعيين إلى آخره، هذا كله حد من الإقبال من الكثير من الطلبة بنسبة حوالي 20 إلى 25%، فهذا سيقلل أيضا من الدخل الذي يأتي إلى الجامعات الأمريكية، لأنه أغلب الدخل يأتي من هؤلاء الطلبة الأجانب الذين يدفعون رسوما كاملة، وهذا يساعد حتى على تقديم منح مجانية للطلبة من المواطنين الأمريكيين.
0: أستاذ محمد سريعا، إلى جانب الطلاب الدوليين، هل هناك أي من القطاعات الأمريكية الذي سيتضرر إثر هذه القرارات؟
2: طبعا بالإضافة إلى الجامعات، هناك مثلا شركة مايكروسوفت التي كانت هناك اتهامات لها مثلا من نائب الرئيس الأمريكي أنه يتم التلاعب بمثل هذه التأشيرات وباب خلفي لتوظيف الطلبة والعمال الأجانب بأسعار أو بأجور منخفضة. الشركة ترد وتقول أنه غير حقيقي وأنه يتم توظيفهم بنفس الأجور، يعني المنافسة على الكفاءة وليست على الأجور، وبالتالي إذا ما حدث ذلك فعلا وتم تنفيذه عمليا هذا بالتأكيد سيضر بالكثير من القطاعات، خصوصا القطاعات التكنولوجية التي تحتاج إلى خبرات أجنبية كثيرة.
0: شكرا جزيلا لك محمد الصوحي، الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. شكرا. هل تواجه شركات الطيران موجة جديدة من الخسائر؟ فقطاع الطيران العالمي أمام اختبار هو الأصعب منذ عدة سنوات. حرب تعيد رسم خريطة الرحلات في الشرق الأوسط، ووقود طائرات يقفز سعره بنحو 96% في المنطقة، ومسافرون يجدون أنفسهم أمام خيارات أقل وتكاليف أعلى. حركة المسافرين عبر المطارات العربية مرشحة للتراجع بنحو 15% خلال عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، في وقت ارتفعت فيه أسعار وقود الطائرات في الشرق الأوسط إلى قرابة 165 دولاراً للبرميل في شهر سبتمبر. وعلى المستوى العالمي، خفض الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا توقعاته لأرباح شركات الطيران خلال العام الجاري إلى 23 ملياراً مقابل 41 مليار دولار في التقديرات السابقة. وفي المقابل يتوقع الاتحاد ارتفاع فاتورة الوقود بنحو 40% لتصل إلى 350 مليار دولار خلال العام. والأثر لا يتوقف عند شركات الطيران، فالمطارات ومراكز الربط الجوي والفنادق وشركات السياحة وسلاسل الخدمات المرتبطة بالسفر تجد نفسها جميعاً أمام تداعيات أزمة تتجاوز حدود قطاع

0: أرحب بالخبير الاقتصادي أحمد عقل معي هنا في الاستوديو، أهلا وسهلا.
1: يا أهلا فيك.
0: اليوم ما العوامل الأكثر تأثيرا في حركة السفر؟ هل هي المخاطر الأمنية، ارتفاع تكاليف السفر، أم يعني التغييرات بحركة الطيران؟
1: خلينا نبدأ أول شيء، دائما سلامة الإنسان وأمنه هو الهاجس الأول والأكثر أهمية ضمن احتياجات الإنسان، بالتالي الهواجس الأمنية والسلامة هي الهاجس الأول والأهم، واللي بدوره بتأثر بكثير من المعطيات. تبدأ أولا بتخفيف الرغبة بالسفر، إلغاء بعض الرحلات، مع الوقت القائمين على المطارات وعلى الرحلات إذا ما عندهم ضمانات كافية للأمان الموجود بالرحلات يبدأوا بإلغاء رحلات أو بتغيير مسارات. هيدا كله بتزامن أو عبتزامن حاليا مع وجود ضغوطات على مستوى أسعار النفط. بالتالي العامل الأكثر أهمية وحسما هو عامل الأمن والسلامة، اللي بيسبب إلغاء رحلات، بيسبب تغيير مسارات، بيسبب حتى عدم رغبة بالسفر أو خوف من السفر لدى البعض أو إلغاء رحلات على مستوى الأشخاص نفسهم وليس القائمين على الطيران. الوقت الحالي في عنا عامل تزامن مع هذا الموضوع اللي هو التضخم وارتفاع أسعار النفط.
0: صحيح.
1: بالتالي ارتفاع التكاليف عم تضغط على الشركات، عم بتخليها تضطر لرفع أسعارها.
0: فإذا هل تستطيع رفع أسعارها لتحميل المسافر يعني ضمن سعر التذكرة كل ارتفاع الوقود، أم أن اليوم هذا يعني تخفيف الطلب، قلة الطلب سيشكل عائق أمام رفع أسعار التذاكر أكثر؟
1: اليوم نحن في عنا ظروف جيوسياسية صعبة، بالتالي إذا لم يكن هناك مغريات للسفر لن يتم، فارتفاع الأسعار بيقلل من الطلب، يعني بيزيد من المشكلة، ولكن الشركات نفسها كمان عندها هوامش ربح، عندها تكاليف يجب أن تقوم بتغطيتها، بالتالي تضطر الشركات لتحميل المسافر جزء من الارتفاع، ولكن يختلف بناء ل خلينا نقول الوجهات الموجودة، بناء ل درجة عدد وجود طلب، عدد وجود أشخاص. يعني مثلا الوجهة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد تتأثر بدرجة مختلفة عن الرحلة المتجهة إلى مثلا العراق أو إلى
0: خاصة أنه اليوم مطارات
1: روسيا.
0: الخليج تربط الشرق بالغرب،
1: هذا يعني الطلب اللي هو الأهم. يعني اليوم معظم شركات الطيران الخليجية تقوم على عمليات سفر عالمية، ليس إلى الهدف النهائي فيها ليس دولة قطر أو منطقة الخليج، هي منطقة تقوم بربط الشرق بالغرب، بالتالي الأشخاص اللي بدهم يسافروا عبر هذه الشركات حيضطروا أنه يكون عندهم انتظار أو إقامة مؤقتة بمنطقة الخليج. البعض عم بيخاف من هذا الموضوع بسبب الظروف الموجودة، خاصة في ظل إغلاق بعض المطارات اللي عم نشوفها بسبب الظروف الأخيرة، بالتالي يخافوا أن يكونوا من العالقين أو أنه يصير في إغلاقات، وبالتالي يضطروا لتعديل جداول. وحتى كثير من الأحيان عم بيكون في عنا تعديل، ما عم نحكي عن قطر، عم نحكي عن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام. وبعض الأحيان بنسمع قامت بعض الشركات بإلغاء رحلاتها أو بتعديلها أو بإيقافة إيقاف مؤقت وتحذيرات من السفر. هي كله عم بيخلي حتى عملية الربط نفسها، وإن لم يكن الهدف أو الوجهة النهائية هي منطقة الخليج، ولكن مجرد الهبوط فيها لفترة من الزمن عم بيخلي البعض يتأبه.
0: وسنشهد تداعيات أيضا غير مباشرة على الفنادق ووكالات السفر ووجهات أخرى سنتحدث عنها ربما في حلقة مقبلة. شكرا جزيلا لك المحلل الاقتصادي أحمد عاقل.
1: شكرا.
0: وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج وفي رواية أخرى، ونستمر في النقاش والحوار مع ضيفنا سيادة الفريق جبريل الرجو. أهلا وسهلا سيادة الفريق مرة أخرى.
1: هلا بيك.
0: وصلنا في النقاش والحوار معا إلى مرحلة الخروج من السجن عام 1968. بعتقد هذه المرحلة اللي أصبحت فيها عضو رسمي في حركة فتح.
1: يعني أنا بعتقد أنه تشكل وعي تجاه مفهوم العمل الوطني خلال هذه الفترة اللي أنا فعلا يعني عشت مع عمالقة وعلى رأسهم الأخ أبو علي شاهين وآخرين يعني من كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، ولكن في ذلك الوقت كان الطابع الفتحاوي هو الأكثر تأثيرا علي وفي، يمكن لأسباب مثلا يعني محدودة، يعني مثل ما قلت لك مثلا الأخ أبو علي شاهين اللي هو أثناء وجوده في محافظة الخليل وهو كان مسؤول أول عن فتحاويا لبناء يعني بنية تحتية فتحوية في المحافظة، هذا الحكي مباشرة بعد 67 أقام عند عم جبران لفترة بيعرف كل أهلي، ولكن اللي ألحق الأخ أبو علي شاهين في حركة فتح أحد القيادات الفتحوية اللي فيما بعد أصبح عضو لجنة مركزية واللي هو بكون قريبي عن يعني من خلال أمي اللي هو القائد الكبير العظيم ماجد أبو شرر اللي أمه بتكون بنت خال أمي، فهو اللي ألحقه في حركة فتح في السعودية كان هو الأخ أبو علي شاهين.
0: هو عاد من الخليج إلى
1: هو كان في السعودية بيشتغل، وبعد 67 هو قاد دورية فيها 25 مقاتل، يعني أعتقد من الأحياء منهم اليوم اللي هو أبو سرور كان نائبه، وفي الدكتور زهير الوزير اللي هو شقيق الأخ أبو جهاد الله يرحمه واللي هو مازال حي، وآخرين يعني أعتقد فيهم أحياء. وهي الدورية تمركزت في الخليل واللي هي عملت على بناء البنية التحتية لصالح حركة فتح في محافظة الخليل.
0: خرجت من السجن وكان عندك خلص توجه أنك أنت مع حركة
1: خلص
0: فتح.
1: إحنا هلا أصبحنا
0: وقمت بأول عملية لك بعد بعد ذلك اللي هي قنصت عسكري إسرائيلي.
1: لا أنا ضربت قنبلة على آلية عسكرية إسرائيلية.
0: نعم.
1: شوف أنا في البداية كانت مهمتي تقديم مساعدات لمجموعة من الأخوة المطاردين في ذلك الوقت واللي يعني كانوا مطلوبين للاحتلال، وأنا وفرت لهم مأوى وكنت أقدم لهم كل الخدمات الضرورية اللي يعني طبعا مع الحفاظ على أمنهم وإلى آخره، وفيما بعد يعني أكيد أنا طلب مني وشاركت في أكثر من نشاط عسكري إلى أن اعتقلت في 26/12/70.
0: أنت سجنت 1970 ولكن صدر الحكم المؤبد عليك في عام 1972.
1: 72 أعتقد يعني في شهر 7.
0: نعم.
1: 26/7 سنة 1972.
0: أنت ذكرت تفاصيل مهمة في مذكراتك حول مرحلة.
1: مش مذكرات، هي لقاءات مع عماد الدين.
0: نعم صحيح صحيح، لكن هي كتاب يعني فيه تفاصيل مهمة عن مرحلة السجن ومرحلة الإضرابات الطويلة ومرحلة المعارك التي قمتم بخوضها في تلك المرحلة بشكل كبير، وأيضا هنالك كتاب آخر عن الزنزانة 704. أنا بس بدي أوقف معك بعض النقاط أو بعض القضايا اللي فكرة الصراع داخل السجون وفكرة السجناء الفلسطينيين والمعتقلين اللي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هذه المشروع إلى أي مدى صار هنالك تنظير حوله وقدرة على بناء استراتيجيات وطنية فلسطينية، وهل ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: من البدايات كان في النخب اللي اعتقلوا، يعني أحدهم يعني مثل الأخ أبو علي شاهين تعرف يعني فتحويا كان هو رقم واحد في ذلك الوقت وهو الأب الروحي، وآخرين يعني مثلا حكيت لك عن أحمد إبراهيم
0: أبو سرور
1: وآخرين، في كمان واحد اسمه عبد الحميد عزت حمدان عبد الحميد القدسي، يعني هذولا في كمان واحد اسمه أحمد رشيد، في نصر سعد الله، يعني في مجموعة، ولكن الأخ أبو علي شاهين كمان أصبح ضمن لجنة مكلفة من القيادة في الخارج بإدارة السجون برئاسة أبو علي شاهين.
0: نعم.
1: وكان هناك إدراك واضح لدور السجون مستقبلا في الحركة الوطنية الفلسطينية، في وعي القيادة وفي وعي القائمين وعلى رأسهم الأخ أبو علي شاهين. فمثل ما قلتك، معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس وبتوفر أسباب صمود وقدرة على الكذا والتطور والثقافة والتعلم والتعليم، ولكن كمان الحفاظ على حالة الصدام مع هذا السجان. طبعا القضايا المطلبية، القضايا السياسية، وكل نضال مطلبي فيه له بعد سياسي، يعني صار فيه فلسفي وفي عقيدة وفي مفاهيم وفي استراتيجية بتحافظ على حالة الصدام مع هذا السجان، وبنفس الوقت بتحافظ على بيئة نضالية تنظيمية وطنية فلسطينية، بحيث انه هاي المعتقلات تكون بوتقة سهر لتشكيل وعي هذا الإنسان الفلسطيني. وأهم شيء أن يكون في عنده كل عناصر القوة لدرء ومواجهة كسر إرادته أو شل قدرته على وإلى آخره. من هون يعني الخروج كان من المعتقل والعودة للمعتقل قضية عادية، يعني بتلاقي يعني مثلا أنا 5 مرات رايح جاي على السجن وما كان عندي أي مشكلة إلى أن حطونا بهالطيار ورمونا في لبنان.
0: نعم.
1: وأنا يعني مش أنا متميز، يعني إحنا هيك كلنا، شايف؟ هل هذا صار في نظام داخل السجون، وهذا النظام محكوم بقوانين، ولكن هاي القوانين كمان قضية جينية عند هؤلاء الأسرى والمعتقلين، ما حدا بفرض عليهم. صار في عندك برنامج يومي، صار في عندك برنامج ل6 أشهر له علاقة بالتثقيف، له علاقة بالتعليم، له علاقة بالنقاش، له علاقة بكل ما من شأنه خلق بيئة إيجابية تمكننا أنه إحنا يعني نقهر
0: بما في ذلك الإضراب، وإنت خذ أطول إضراب.
1: هلأ أنا بقول لك، شوف، بالنسبة للإضرابات، الإضرابات وأرقى أشكالها كان الإضراب المفتوح عن الطعام. وأول إضراب خاضوا الأسرى في سجن عسقلان أعتقد بشهر 7 سنة 70، واستشهد فيه واحد اسمه عبد القادر أبو الفحم، هو كان جريح من قوات التحرير الشعبي وأصر على المشاركة في الإضراب وتوفي في الإضراب. فيما بعد يعني صارت هناك إضرابات طويلة في سجن عسقلان ب76، 45 يوم من ثم 20 يوم، ولكن حصل إضراب في نفحة واللي أنا شخصيا شاركت فيه، يعني وهذا وثقته أنا، شايف،
0: 1980
1: في الإضراب انطلق في 14/7/80. هم افتتحوا السجن في 2/5/80، السجن كانت سعته 80 أسير، والحرس اللي عليه حوالي 120 حارس، بشروط في تكنولوجيا وفي سيطرة، والغرف شروط الحياة، التهوية، الأكل إلى آخره، يعني نموذج لأوشفيتس على أسوأ، في عمق 80 كيلو داخل الصحراء، في منطقة نائية، منطقة معزولة، منطقة كل يعني ما فيها لا بشر ولا إلى آخره. ولكن يعني ردة فعلنا إحنا، وهون كان معنا الأخ أبو علي الشهيد، وهو الذي يعني رسم الخطة النضالية، وفي 14/7 طبعا هو نقلوه قبل بيومين، هو وثلاث إخوة آخرين أخذهم على الشطة، ولكن إحنا خدنا إضراب استمر 33 يوم. هذا الإضراب هم بعد أيام نقلوا مجموعة إلى سجن بيت معتسار ومارسوا بحقهم عنف جسماني غير مسبوق، فاستشهد بنفس الوقت مناضل كبير اسمه علي الجعفري من مخيم دهيشي، وبعد بيوم أو يومين استشهد مناضل ثاني، هذا من فتح علي الجعفري، والثاني من قوات التحرير الشعبية اسمه راسم حلاوي، وبعدها بفترة استشهد ثالث اسمه إسحاق مراغة. شوف واحد فتح واحد قوات تحرير وواحد جبهة شعبية فثلاثتهم يعني طبعا هي كانت مجموعة 26 واحد تعرضوا إلى عنف غير مسبوق ومع التعذيب ومع ومع ومع إلى آخره. علي الجعفري كانت بنيته الجسمانية ضعيفة شوي فبنفس الوقت يعني راسم إلى حد ما تحمل ولكن فيما بعد استشهد يعني بعد أيام. وإسحاق مراغة دخلوا البربيج يعني في اسمه سائل التغذية الإجباري دخلوا له البربيج في الرئتين فأخذوا وعملوا له عملية ولكن توفي فيما بعد. وفي 7-8 كسروا إيده وكسروا رجله ولكن الإضراب استمر مدة 33 يوم. نعم. وأنا كنت طبعا واحد من اللي تشرفوا بالمشاركة في هذا الإضراب. وفيما بعد يعني طلب منا من الأخ ماجد أبو شرار اللي هو كان صار عضو لجنة مركزية وكان مسؤول الإعلام الموحد إنه إحنا نوثقه فوثقنا في هذا الكتيب اللي هو نفحة تتحدث
0: نعم.
1: وثقنا فيه أو اللي أنا كتبته طبعا يعني في ذلك الوقت وودنا وفيما بعد اختفى وعثرنا عليه لأنه الأخ ماجد استشهد وإلى آخره وتم نشره اللي هو بيوثق هذا الإضراب والإعداد إله. هلا فيما بعد بال84 احنا يعني فتحوا سجن اسمه سجن جنيد هو هذا مبنى كان الجيش العربي عامله قبل ال67 انه يكون مستشفى للجيش فهم لما بال67 احتلوا المنطقة استخدموا ولكن في ال84 حولوا الى سجن بشروط قاسية وغير مسبوقة وبعمليات عزل يعني اعتقد كان في آخر صيحة في الحداثة في القمع في الإرهاب في الإغلاق في شل قدرة الإنسان وكانت برضو ردة فعلنا إنه إحنا عملنا إضراب عن الطعام وكان عددنا يعني مئات إحنا وكان في قسم كبير منا وضعهم الصحي كان صعب جدا وكان في ردة فعل في كل العالم مما فرض على الحكومة الإسرائيلية. كان وزير الشرطة واحد اسمه حيم برليف التقى مع اللجنة النضالية اللي احنا كنا في ذلك الوقت 5 أشخاص كانوا 3 من فتح واحد من الجبهة الشعبية واحد من الجبهة الديمقراطية أنا وكان معي أخوين من فتح واحد اسمه قدري أبو بكر يعني توفى الله يرحمه حديثا واحد اسمه سامح كان الآن مازال على قيد الحياة عن حركة فتح واحد اسمه عدنان منصور غانم من الجبهة الشعبية مازال على قيد الحياة واحد اسمه فايز عقلي من الديمقراطية في حدود معلوماتي الله يرحمه توفى فكانت هاي اللجنة النضالية هي المسؤولة عن تصميم الإيقاع النضالي والسلوكي والتفاوضي سواء كان في وضعنا الداخلي أو مع الإدارة.
0: يعني رغم التنوع السياسي كان هنالك في تنسيق كبير بين الفصائل.
1: طبعا إحنا كنا أسرة واحدة وأنا كنت يعني رئيس هذه اللجنة النضالية ومن اليوم الأول أنا عملت على توثيق كل شيء كتب وكل البيانات وكل النقاشات وثقتها. طبعا الإضراب في 23/9 سنة ال84 استمر 12 يوم وكان في هناك استجابة لمطالبنا بعد لقائنا مع الوزير تم تهريب هذا الكتاب إلى الأردن. في ذلك الوقت كان الأخ أبو جهاد مكتبه في عمان الله يرحمه فصدر الكتاب طباعة في شهر 11 سنة ال84 واللي هو اسمه الزنزاني 704 هي نفس الزنزاني اللي أنا كنت مقيم فيها وكان معي الأخ سامح كنعان هو اللي وثق لي كل شيء وأنا يعني جمعتها في كتاب ووديتها للأخ أبو جهاد الله يرحمه واللي هو قام بنشر النسخة الأولى في شهر 11 سنة 84.
0: خلال الفترة هذه كلها سيادة الفريق 15 سنة ودخلت أنت السجن في المرة التالية وكان عمرك مش كمان 17 سنة
1: كان عمري 17 سنة
0: وطلعت من السجن وعمرك 32 سنة
1: 32 عاما
0: يعني بمعنى أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن بداخل السجن تشكل الوعي وتشكلت الخبرة وتشكلت الثقافة.
1: أنا تأثرت بأشخاص في الحبس الأولى، وهؤلاء الأشخاص فتحويين. وفيما بعد أنا التحقت بالحركة بقناعة يعني، وبتعرف فرصة عمل، عمل بالمعنى النضال يعني، فرصة تضحية مش فرصة وظيفة، شايف. وداخل السجون يعني أنا كنت أعتز بفتحويتي، وتطورت مفاهيمي وفهمي لدور فتح، وما زلت أنا مقتنع بأنه حركة فتح هي الحركة الأقدر على حماية، مع احترامي للجميع، حماية مصالح الشعب الفلسطيني بالمفهوم الاستراتيجي. إحنا حركة واقعية، إحنا حركة بسيطة جدا ومرنة، وفي عقيدتنا وفي سلوك يعني الأجيال اللي قادت هذه الحركة، إحنا قادرين على استيعاب كل المشارب وكل المدارس على أن تكون فلسطين
0: في نفس الوقت هي البوصلة. تطورت أفكارك وتطورت معرفتك وتعلمت اللغة العبرية وتعلمت اللغة الإنجليزية في السجن.
1: لا أنا بالإنجليزي من برا. أنا خلصت توجيهي، واللي ما بيعرف بالنسبة لكم الأردنيين تحديدا، المنهاج الأردني كان اللي بخلص أدبي بيكون بيحكي إنجليزي أحسن من العربي. المنهاج كان منهاج عظيم، وتحديدا في اللغة الإنجليزية. فأنا رحت أدبي لأني حضوري وغيابي في الأول ثانوي ما كان سمح لي أروح علمي، فرحت أدبي. فأنا توقعت أو كان مخططي أني أكمل سياسي واقتصاد بالجامعة الأمريكية. فلغتي الإنجليزية حقيقة كانت ممتازة. طبعا في السجن أنا كمان ترجمت كتاب لبيغن،
0: هذا
1: بدي أسألك، شايف كيف. أما سنة الثمانين إذا كانوا بيمسكوا معك ورقة بالعبراني بحطك 14 يوم في الزنزانة، بدهم شيء أنا نعرف شيء ولا نتعلم شيء. بالثمانين لما فتحوا سجن نفحة صار خلط، فجزء من إخواننا اللي من داخل من 48 انتشروا معانا وعلمونا، وتعلمت اللغة العبرية
0: وترجمت كتاب بيغن
1: اسمه The Revolt.
0: والغريب
1: سنة 74
0: إنك أنت حكيت إنه بيغن بالنسبة أنت تراه رجل معارضة دولة ومعارضة وطني، وقارنته ببن غوريون، وبنفس الوقت توقعت إنه حزب العمل سيلفظ أنفاسه الأخيرة وسيظهر التيار اليميني المحافظ في إسرائيل.
1: شوف يعني
0: في مرحلة مبكرة،
1: أي قراءة تحليلية للمنهجية داخل المجتمع الإسرائيلي إن صح التعبير، بيغن فعلا كان معارض مسؤول وكان رجل دولة، وهو استطاع أنه من 48 إلى 77 أن يقود المعارضة، وبال 77 نجح أنه هو يعمل انقلاب على حزب العمل. طبعا بن غوريون كان يحتقر بيغن وكان يرفض يذكر اسمه، كان يقول ذلك الرجل الذي يجلس إلى جانب كذا.
0: فكان عندك توقع أنه لا، الحزب الليكود اللي حيصير لاحقا هو سيسيطر بشكل
1: هو
0: كبير.
1: كانت شوف المجتمع كله كان بروح باتجاه
0: اليمين
1: الفاشية واليمين والتطرف، بالإضافة إلى أنه كمان حزب العمل عفن وأصابته كثير من الفضائح اللي هيئت الظروف أمام اليمين أنه هو يفوز.
0: بهذيك المرحلة إيش أكثر أحداث أثرت عليك وإنتوا في السجن تعتقد إنها كان لها ردود فعل وصدى؟ حرب 73،
1: شوف حرب 73
0: كاب ديفيد،
1: بلا
0: اجتياح بيروت،
1: شوف تحكي لك، حرب 73 شكلت نشوة وأعطت قوة. يعني في تاريخنا الخالد حرب أكتوبر أعتقد من أهم الأحداث اللي كسر فيها الجندي العربي حاجز النفسي مع هذا العدو، مع هذا الاحتلال، واللي طلع أكذوبة يعني سقوط خط برلين، وأول ثلاثة أيام إخواننا السوريين ما هم يحتلوا كل الجولان، شايف. ولكن أعتقد أنه زيارة السادات وكام ديفيد كان في لها ارتدادات
0: نفسية
1: صعبة يعني على الأسرى وعلى الحركة الوطنية الأسيرة.
0: اجتياح بيروت.
1: اجتياح بيروت برضو كمان في صمود ملحمي. يعني في كان حرب وفي مواجهات، الإسرائيليين فكروها نزهة 88 يوم، وكان عندهم يعني ضحاياهم خارج توقعاتهم. واعتقد انه فيما بعد هو بيجن اصيب بالاكتئاب واعتزل السياسي، لانه شارون عمليا يعني هو اعتبر انه فكروها نزهه هم، انه رايحين وزياره، ولكن هم وجهوا بدرجه من الصمود والتضحيه بالثوره الفلسطينيه والحركه الوطنيه اللبنانيه كانت فوق توقعاتهم او تقديراتهم.
0: 85 خرجت من السجن، بعد 15 سنه من السجن المتواصل في عمليه تبادل اسرى. نعم. كما ذكرت، ودخلت في مرحله جديده في العمل السياسي والنضالي، وفي البدايه كانت لقائك وعملك مع فيصل الحسيني في بيت الشرق.

0: للبعد الإنساني بمسحة مثالية. لا أبالغ لو قلت بأنه الأفلاطونية بحكم تجربتي يعني مع احترامي لكل التجارب هي اللي كانت تسود في علاقة في درجة من الانضباط من الالتزام. حط برنامج كل سنة نعمل فيه مراجعة، امتى بننام، امتى بنقوم، امتى بنعمل جلسة تنظيمية، امتى بنعمل نقاش، امتى بنعمل جلسة ترفيهية، امتى بنعمل حوار، امتى كذا الى اخره. والتقيد ذاتي بدون يعني الضوابط والحوافز الذاتية هي صمام الأمان للحفاظ على بيئة جعلت من السجن يعني مدرسة، ومن السجن مش معول بناء. شايف هلا لما طلعنا برا يعني فعلا انا
1: صورة مختلفة.
0: فكرت انه كذا الى اخره. فحقيقه فيصل الحسيني يعني من الشخصيات النادره التي انا التقيت بها واللي عنده درجه عال من الخلق والانتماء والشعور بالمسؤوليه الوطنيه، واللي جعلت منه فعلا قاسم مشترك في البداية للقدس، ولكن أصبح قاسما مشتركا لكل الحركة الوطنية الفلسطينية، وحافظ على هذه المكانة المرموقة في وعي كل النخب السياسية من رفح إلى جنين إلى أن ترجل هذا الرجل. وأنا يعني كان لي شرف، طبعا أنا طلب مني فتحويا أنه أنا أروح على
1: تعمل معه في بيت الشرق،
0: أنه أنا أروح على أساس كغطاء لي، لأنه أنا برضو بعد 5 أشهر عودوا اعتقلوني. شايف، وهاي برضو كمان خضت فيها إضراب وكذا وإلى آخره. ففيصل أعتقد كان شخصية استثنائية رائعة بكل المعاني. هو خلفيته قومي عربي، ولكن فتحويته وطنيته ومقدسيته شكلت حقيقة حالة ومنهجية مقنعة لكل الفلسطينيين بكل الأطياف السياسية والاجتماعية إلى أن ترجل هذا الفارس.
1: نعم. في نفس الفترة 85 إلى 88، بالرغم من أنك خرجت من السجن إلا أنك بقيت يعني قيد الاعتقال المستمر.
0: أنا يا سيدي العزيز طلعت في 20/5/85، في 21/5 جددت اتصالي مع القيادة، وديت رسالة. كان مدير مكتب الأخ العظيم أبونا كنا أبو جهاد في عمان، برضو يعني قامي كبير اسمه زهير مناصرة، كان مدير مكتبه في عمان. فثاني يوم أنا يعني جددت اتصالي بالحركة وبديت نشاطي من يعني مباشرة، وأعيد اعتقالي 18/11/85. كان في شوف جماعتنا بعد بيروت، بعد ما خرجوا من بيروت اعتبروا ساحة الأرض المحتلة هي الساحة المركزية للعمل، فشكلوا منظومة قيادية في ساحة الأرض المحتلة، وشكلوا 6 لجان لقيادة العمل الوطني، لجنة لغزة، ولجنة لجنوب الضفة، ولجنة للقدس وحواليها، ولجنة لشمال الضفة، ولجنة لل48، ولجنة للأسرة. كان رئيس لجنة الأسرة يعني مناضل كبير ومحترم وما زال على قيد الحياة اسمه الأخ موسى أبو صبح، وفيما بعد صار عضو مجلس التشريع وهو ما زال على. فهو كان حلقة الوصل بيننا وبين قيادتنا في الخارج. وفي ذلك الوقت أنا كنت المعتمد التنظيمي للحركة، يعني هذا بدأ بشهر 12/82 التركيز على ساحة الأرض المحتلة. فهاي اللجنة اللي كان بترأسها الأخ موسى أبو صبحة، وفيها لجنة كمان عندنا داخل السجون، واللي كما قلت لك أنا كنت رئيس هاي اللجنة، إحنا بنينا منظومة تواصل مع قيادتنا اللي كانت في ذلك الوقت موجودة في الأردن ويعني بالكل العالم، ولكن كان الأخ أبو جهاد مكتبه بعمان. فكان الأخ موسى أبو صبحة هو القناة الاتصال، فكل الرسائل اللي تيجي عنده يصور ويحط فيها المرتبان. فيوم أجوا الإسرائيليين داهموا يطا، فمسكوا المرتبان تبع

0: أخونا موسى
1: ورسائلك مع
0: أجابوا الأرشيف، أجابوا الأرشيف بما في ذلك رسائل مني وإلي، فأعيد اعتقالي ووجهت طبعا بمعلومات واعترافات أعتقد كانت يعني. فأنا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم تعرضت طبعا لإهانات ولا يعني غمونا وكتفونا ورمونا في حمام وإلى آخره. فاستدعاني المحقق واعترح المعطيات.
1: بعد إذنك سنستمع لك ماذا دار بينك وبين المحقق، ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.

0: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: نتواجد هنا امام القاعده العسكريه الجويه.
1: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
2: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
1: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. سيادة الفريق، وصلنا إلى مرحلة الاعترافات والتحقيق،
1: إلى المواجهة،
0: والمواجهة
1: بعد الحقائق. فأنا كان لي 3 أيام معتقل من أول لحظة، يعني بتعرف بكتفك إيديك ورجليك وكذا، مع كيس على راسك وعصبين عينيك ورامينا في حمام بعيد منك، شايف. بعد 3 أيام جابوني ويعني حطوا كل المعطيات أمامي وحقائق. فقال لي شو رأيك؟ قلت له والله أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، بس أنا مش راح أحكي، وأنا معلن إضراب مفتوح عن الطعام.
0: وإنت عارف إنه الأسرار أصلاً صارت عنده؟
1: لا، ما قدامي، ما شايف. أنا شايف، أنا قلت له يعني شو، بس أنا مش راح أحكي ولا كلمة، شايف.
0: كانوا على التحدي.
1: هو شوف، أنا الظروف اللي كانوا حاطين فيها، فيها إهانة، فيها إذلال، فيها يعني إشي معيب يا زلمة، حتى بمنطق الإنسانية. فقلت له أنا معلن إضراب مفتوح عن الطعام. طبعا الإضراب المفتوح عن الطعام بكون صراع مع أقوى غريزة، اللي هي غريزة الحياة وحب البقاء. فهو اعتقد أنه هاي بتكون ضاغط علي للانكسار، لأن هو أهم شيء بالنسبة له أنه واحد زي يعترف
0: وينكسر،
1: يعترف. طبعا أنا داخل السجن كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف. كان عندهم، هم يحدثوا القوانين، يعني في قانون بحاكمك على إفادة واحد ثاني كأنه أنت معترف. يعني مرروا قانون في الكنيسة بتاعهم اسمه قانون تمير، بدينك على إفادة أي حد ثاني،
0: اعتبروا دليل.
1: فوالله قلت له أنا، قالوا منيح. فحملوني وراحوا حطوني في زنزاني رقمها 5. طبعا كان مجموعة من المحققين اللي أخذني، قال لي شوف، لما يجي عبالك ما تموتش، بتطق على الباب، باجي بأخذ إفادتك وبجيب لك أكل. قلت له أوكي، ورماني. غاب عني 30 يوم
0: بدون أكل. أنت
1: 30 يوم. بعد 30 يوم إجوا استدعوني، قال لي مستمر في تياستك؟ قلت له حتى الموت. كان واضح يعني، طبعا يعني ما حلقت، ما غسلت، ما وضعي هيك شوية زي كانوا مجابيني من غابي. فجابوا دكتور، ففحصني الدكتور، حصني تفحص دقيق، كان يوم جمعة. فقال لهم هذا لازم يروح على المستشفى. قالوا له مستشفى شو؟ قال لهم أنا حلفت على أبو قراط ولازم تحترمه، ولا يمكن أروح إلا هذا، هلا يودوا على المستشفى. هلا صار نقاش بيناتهم، بعديها حطونا بسيارة على هداس. في هداسة هناك اشتبكوا، قالوا لهم شو هذا المستشفى، احنا بنينه عشان واحد مضرب ما مضرب. المهم دخلونا، فحصوني فحص دقيق، وقالوا هذا يعني بقدر يتحمل كمان 72 ساعة. يعني واضح انهم هم بدهم مش يعني اموت، ولكن هم بدهم يكسروني،
0: بدهم يضغطوك،
1: بدهم يكسروني. طبعا في داخل، في خارج الوطن كان الخبر متسرب، وكان في مظاهرات، وحتى في قوة يسارية إسرائيلية كانوا بتظاهر، وكان على مدار الساعة في أنشطة تضامنية مع حالتي، واللي كان بقودها في ذلك الوقت اللي هو الأخ فيصل الحسيني، يعني هو المفعل. وبالعالم، ويعني صارت قصة، شايف. فبعد 72 ساعة بالقانون تبعهم، أنا يعني الفترة الزمنية كان لي في ذلك اليوم 36 يوم، 33 يوم أنا مضرب عن الأكل، فلازم أظهر أمام قاضي علنا ويمدد توقيفي. فأخذوني من الخليل، بدهم يودوني على رام الله على المحكمة العسكرية. بعد ما طلعت بالسيارة النقل، تقيأ الدم. هل ارتعبوا دخلونا على مركز الجيش في النبي يعقوب في القدس، فحصني أعتقد يعني ممرض مش طبيب، قال لهم لا فيش خطر على حياته. فوصلنا المحكمة العسكرية في رام الله، فمنظري لما دخلت طبعا دقني وشعري وحاقلي ودم كل ملابسي، وكان الأخ فيصل الحسيني وأعتقد معه مش أقل من 20 محامي. المنظر كان مرعب. رأسا القاضي ما بعرف شو حكى وكذا وإلى آخره، فأخذوني ودخلوني على سجن رام الله. فهناك إجا دكتور وضغط علي أنه أنهي إضرابي. هلأ أنا ما عندي مشكلة أنهي إضرابي، أنا عندي مشكلة أنه ما اعترفش الموت ولا الاعتراف، لأنه بعد اللي صار وأنا أدركت بأنهم هم مضغوطين، يعني في الرأي العام برا وفي ضغط وكذا وإلى آخره، منظري وفي مجموعة محامين. فقلت له نووي جاب لي، قلت له ولا ممكن، أنا بدي مش سحيل. فحملونا رجعونا على الخليل. بالخليل هناك أجوا قلت لهم نووي، أنا أول شيء بدخل على السجن لأنه زي ما قلت لك كل همي أني أنا ما اعترفش، لأنه أنا لو اعترفت بكلمة واحدة بغض النظر شو كذا إلى آخره بعرف شو، زائد أنه أنا من حيث المبدأ يعني، وأنا فعلا أنا داخل السجون كنت مع فكرة أنه في ناس بقول لك يا أخي الواحد يعترف على حاله، أنا مع أنه الواحد ما يعترفش. فيا سيد العزيز لما رحنا على الخليل كان هناك منتظرني مدير السجن، إجا قلت له لا، فدخل سمحونا ودخلنا في السجن وهناك فتنا وعدت إلى حياتي الطبيعية. فقعدت 7 شهور ونص وكانوا بدهم يحاكموني على الأنشطة اللي هي عمليا كلها كانت قبل تحرري، واللي إجوا جابوا خبراء قانونيين من العالم. وأنا بعتقد أنه هاي عملية التبادل اللي كانت في 85 أعتقد هي الأفضل في تاريخ عمليات التبادل. فخبراء القانونيين اعتبروا أنهم ما بيقدروا يحاكموني، فقعدت 7 أشهر ونص وأطلقوا سراحي. بعدها قعدت 3 أشهر عاودوا جابوني 6 أشهر تاني. طلعت وفيما بعد طبعا هذا كان يا سيدي 28/3/87. بقيت بشهر 11 تزوجت وصارت الانتفاضة العظيمة المباركة في 7/12. في 25/12 اعتقلوني واخذونا على سجن عدليت، وبعديها رجعونا على جنيد، وبعديها حطونا في طيارة هليكوبتر في 13/1/88 ورمونا على الأراضي اللبنانية. والطائرة غادرت وبقيت أنا وثلاث إخوان وزملاء، 2 منهم من حركة فتح والأخ حسام خضر والأخ جمال جبارة وأخ من قيادة الجبهة الشعبية المحامي بشير الخيري، 4 رمونا وغادرنا. ومن هناك بعدها بدت مسيرة الترتيب مغادرتنا للبنان والالتحاق بمقر قيادة منظمة التحرير
0: في لبنان. كان وضع متوتر بدرجة ما نتيجة الأحداث السابقة.
1: لا لا لا, لا كان في هناك هيمنة سورية على لبنان
0: وتوتر مع حركة فتح.
1: أيوة ما هو هيمنة سورية، فإحنا كانوا هم يعني إذا بدك نكمل لك القصة كانوا يعني إحنا جماعة فتح ملاحقين، فاللي استقبلنا أعتقد ما زال بتمنى له طول العمر كان معتمد أو هو ممثل شخصي للأخ أبو عمار الله يرحمه في الساحة اللبنانية، اسمه صلاح صلاح، عضو مكتب سياسي في الجبهة الشعبية.
0: نعم.
1: وهو من مؤسسي حركة القوميين العرب وفرحة في فلسطين، شخصية وطنية محترمة نزيهة ظريفة يعني بكل المعاني. فهو تكفل فينا لأنه إحنا كفتح ما إلنا أي نشاط، فأخذونا على البقاع الغربي وهناك أظن يمكن اسمها عنجر وكان في قيادة الشعبية. فإجا واحد يعني من الشعبية بس مش صلاح صلاح. فإجا بقول يا إخوان هون في 3 كلمات لا تذكر. قلت له شيني؟ قال فتح وأبو عمار ومنظمة التحرير. قلت له طبعا أعوذ بالله لا يا رجل. فناديت على الأخ صلاح قلت له اسمع، قال لي قلت له في مقر للصليب الأحمر هون. قال لي خير. قلت له اسمع، يا بترجعنا محل مرمون الإسرائيليين يا بتورجينا على مقر الصليب الأحمر، لا يمكن أن نبقى هون. فالرجل قال يا عمي قالوا في مدينة اسمها كسارة، بلد اسمها كسارة في مقر للصليب الأحمر. فأخذونا رحنا نصبنا خيمة، وبعد الله وكيلك ساعتين رشمنا كل صور أبو عمار ورفعنا العلم الفلسطيني وبقينا هناك إلى أن جاء بعد فترة الأخضر الإبراهيمي.
0: نعم.
1: يعني بتكليف وتنسيق مع الدولة الجزائرية من الأخ أبو عمار إجا زارنا.
0: نعم.
1: فهو مر على الأسد، قال له بدنا في هذول وبدنا نأخذهم عندنا، خذهم عندنا في على
0: سفينة الحرية كان اسمها.
1: لا لا لا بده يأخذنا بعدين، ما صارت سفينة الحرية، بده يأخذنا عندهم على الجزائر.
0: نعم.
1: فقال له ما في مشكلة. فمدير مكتبه أشعره بأنه إحنا يعني بنسب على السوريين وكذا ولا. فهو اتصل في الأخ أبو عمار قال له طلعهم فورا. فودانا علي ناصر محمد كان رئيس اليمن الجنوبي، ودونا من سفير خلال سفيرهم في قبرص 4 جوازات سفر، عباهن الأخ صلاح صلاح، ونسق مع رئيس الحكومة اللبنانية بمعزل عن السوريين وهربونا من بيروت إلى قبرص. وصلنا قبرص أخذوا صلاح صلاح السوريين، قعد 13 شهر في الزنزانة. شاف. وفيما بعد صار موضوع
0: لأنه هربكم.
1: هو هربنا عمليا، هو هربنا
0: صحيح.
1: وجن جنون السوريين
0: في قبرص. كنت تحاول تطلعوا بسفينة الحرية؟
1: لا لا، إحنا نمنا ليلة واحدة في قبرص. نعم. وانتقلنا إلى اليونان، وفي اليونان صارت سفينة العودة وسفينة الحرية، ففجروها الإسرائيليين قبل ما تنطلق بيوم.
0: وذهبت إلى
1: تونس والتحقت هناك.
0: وكان هناك اللقاء المهم بينك وبين قيادات حركة فتح.
1: نعم.
0: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
1: نعم.
0: وأبو جهاد.
1: لا شوف، هو إحنا وصلنا هناك يا سيدي نص الليل، فكان المندوب المنظمة بلغنا أنه غدا راح يستقبلكوا الأخ أبو عمار على الغداء في بيت حكم بلعاوي الله يرحمه، كان سفيرنا هناك. وفعلا ثاني يوم التقينا مع كل القيادة الفلسطينية باستثناء الأخ أبو جهاد الله يرحمه، كان خارج تونس، ولكن أبو إياد وأبو أهان الحسن وخالد الحسن وأبو اللطف ويعني كل وتبعون حتى من اللجنة التنفيذية لمنظمة.
0: أنا أقصد أنه خلال فترة تونس أنت التقيت بهذه
1: الشخصية. من أول يوم.
0: صحيح.
1: من أول يوم التقيت معهم كلهم. وفي المساء أنا يعني رحت شفت الأخ أبو عمار وقال لي أنا بدي إياك تظل
0: ضمن
1: الطاقم تبعي، وعيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. وفيما بعد كلفني أمين سر للجنة الضفة الغربية، ويعني أعتقد أنه أنا ساهمت في تغيير المفهوم حول آليات العمل التنظيمي والعمل الوطني في ساحة الأرض.
0: كيف كانت النظرة في تلك المرحلة إلى موضوع الانتفاضة الفلسطينية؟ وبالتوازي أو بشكل آخر كمان كان في الحديث عن التسوية السلمية بدأ يتدحرج في حركة فتح.
1: شوف لأقول لك، هو بلا شك أنه يعني طبعا إحنا يعني مش كنا الوحيدين، يعني فيما بعد أبعد عشرات.
0: صحيح.
1: وللأمانة يعني الأخ أبو عمار والأخ أبو جهاد اللي هو كان مسؤول ساحة الأرض المحتلة كان عندهم إدراك لدمجنا في منظومة العمل في جهاز الأرض المحتلة. وهذه أثرت بشكل كبير على أنه قربت الأمور على حقيقتها ميدانيا من القيادة الفلسطينية وعراس الأخ أبو عمار والأخ أبو جهاد، يعني هم وبقية الإخوان، يعني الأخ أبو إياد كمان كان عنده اهتمامات عالية وآخرين. وهي يعني وضعت قاعدة بيانات، وضعت آليات ومفاهيم لدور الأرض المحتلة، لأنه أنا مثل ما قلت لك إحنا جماعتنا في شهر 12 يعني بحكي لك تواريخ، في 7/12 سنة 1982 الأخ أبو جهاد قرر تشكيل قيادة مركزية مؤطرة ومتابعة منه شخصيا داخل الأرض المحتلة. مثل ما قلت لك ثلاث لجان في الضفة الغربية، لجنة في 48، لجنة في غزة، لجنة للأسرة. وطبعا هاي إلى حد ما يعني خلقت تواصل مباشر حتى مع الأنشطة والفعاليات الميدانية في كل المجالات، بما فيها الشبيبة، بما فيها الجامعات، بما فيها النقابات، بما فيها الاتحادات والمنظمات الشعبية، المؤسسات بكل أشكالها، وأعطت قوة دفع، لا سيما أنه في ذلك الوقت كانت درجة التعاون الأردني الفلسطيني غير مسبوقة، إن كان في التمويل وإن كان في توفير كل أسباب الصمود للناس بشكل مشترك، برؤية مشتركة، بخطة واحدة، بتمويل موحد. فهاي أنا بقول لك ساعدت، ولكن وجود عشرات الكوادر والقادة من القدس ومن الضفة ومن غزة اللي أبعدوا واللي التحقوا بأجهزة العمل التنظيمية والوطنية، يعني سواء كان طبعا كان في تسهيل عالي واهتمام عالي من الأخ أبو عمار والأخ أبو جهاد.
0: أبو جهاد،
1: فهاي مثلا أنا شخصيا زي ما قلت لك يعني
0: من توليت مسؤولية التنسيق،
1: أنا مساعد القائد العام لشؤون الأرض المحتلة، فيما بعد تشكلت لجنة للضفة الغربية. فكان أنا رأيي أنه يعني ثلاث مسائل يجب أن تحسب، أنه آلية التواصل يجب أن تكون ما بين قيادة مركزية للوطن مع القيادة، يعني مش من خلال يعني بعض الحلقات والكذا وإلى آخره. فلأول مرة صار في عندنا قيادة مركزية، واللي فيما بعد عرفت باللجنة الحركية العليا اللي كان بترأسها الأخ فيصل حسين، وهاي عمليا تحملت مسؤولية تصميم الإيقاع النضالي والسياسي والتنظيمي للحركة في داخل الوطن. وكان في لجنة كمان في في في قطاع غزة. والموضوع الآخر إنه هاي اللجنة تتواصل مباشرة مع المركز وعلى رأسه الأخ أبو عمار، لأنه الأخ أبو جهاد أوريدي استشهد. الموضوع الآخر إنه يعني ما في قنوات، والإمكانيات والموارد المالية المطلوبة أصبحت تصل إلى هاي القيادة، واللي جزء منهم يعني ما زالوا أحياء يعني، وما زالوا يعني رموز، يعني منهم اللي موجودين مثلا الأخ حسين الشيخ كان هو مقرر هاي اللجنة، الأخ سرين سيبي، في كمان الأخ زياد هب الريح، في أخ اسمه علي دخل الله، يعني جزء منهم ما زالوا على قيد الحياة. وأعتقد أنهم كانوا بمستوى التحدي في تلك المرحلة، بما أسس لمسألتين. المسألة الأولى أنه تم مركزة العمل التنظيمي والوطني المؤسسي في كل الأرض المحتلة، والمسألة الثانية سهل وأسس لقنوات تواصل مباشرة مع القيادة المركزية وعلى رأسها الأخ أبو عمار إلى أن عدنا. وأنا بعتقد أنه هذا التأطير وهاي الموارد ساعدتهم في أنهم يجتازوا كل التحديات اللي إحنا واجهناها فيما بعد إلى أن عادت قيادة منظمة.
0: أنا سؤالي هنا تحديدا، هل كان هذا التنسيق والتنظيم والعمل داخل الأراضي المحتلة يقرن ما بين العمل النضالي وما بين أيضا أفكار اللي كانت موجودة حول التسوية السلمية والمفاوضات؟ كانت أنا سؤالي هل كان هناك نقاش في أروقة طبعاً فتح حول هذا الخيار؟
1: شوف أقول لك، يعني أولا بدأ دي أفتر انطلاقة الانتفاضة الأولى، بدأ تركيز غير عادي على قيادة الداخل كامتداد، يعني عشان كمان برضو لسلخهم عن المنظمة ومحاولة بناء قيادة محلية. يعني حتى الليكود يعني شامير لما كان رئيس حكومة التقوا مع جزء من الإخوان، ولكن لم يكن هناك استجابة إطلاقا، وكل من تم اللقاء معه قال أن العنوان هو المنظمة. الأمريكان برضو حاولوا يطرقوا أبواب ولم يجدوا أي شريك في تجاوز المنظمة ووحدانية، وهذا يسجل لكادر الأرض المحتلة.
0: نعم.
1: ويجب أن يكتب بحروف من ذهب، لأن هذا فعلا كان عظمة وعملقة هؤلاء القادة، وعلى رأسهم الأخ فيصل، كل هاي الكوكبة اللي تمسكت بالمنظمة وبدور المنظمة بما يعنيه من دلالات إلها علاقة بالهوية وبالدولة وبدور المنظمة واللي ترسخ إلى الآن. هلا طبعا يعني مثلا أنا بقول لك الأخ فيصل كان من المؤمنين، وكمان حتى الأخسري يعني حتى جزء من اليمين حاولوا،
0: فيصل حسين والساري نسيبة
1: يعني حاولوا، يعني كان في واحد اسمه موشي عمراب يمكن مسؤول شبيبة الليكود التقى مع سري والتقى مع آخرين وحاولوا إنه، وصار في حديث جدي. وبعدين أنت كمان ارجع على قرارات المجالس الوطنية في ذلك الوقت واللي توجت ب 14/11/88 في أوج الانتفاضة واللي عقد في الجزائر، واللي تحدث عن إقامة سلطة وطنية عن الأراضي، واللي شكلت أساس ومرجع إلى اليوم.
0: نعم.
1: واللي أجمع عليها حتى الله يرحمه جورج حبش، واللي هو كان زعيم وطني ولكن معارض بوطنية صادقة، لما صار تصويت قال لا يمكن أن أصوت ضد، وكان القرار بالإجماع اللي هو يعني إقامة الدولة والكذا وإلى آخره. فطبعا الحديث صار واضح
0: وصار في تصور واضح عند حركة فتح والمنظمة بأنه بقبول بشكل رئيسي بإقامة دولة فلسطينية.
1: يعني هو حسم النقاش، خلينا نقول حسم النقاش في المجلس الوطني في شهر 11/88.
0: نعم.
1: وكان محكوم بثلاث مسائل. هل النقاش اللي كان موجود في إرث المنظمة قبل أن تغادر بيروت بما فيها بعض الاتصالات مع قوة يسارية إسرائيلية ومع بعض الأطراف الإقليمية والدولية، يعني حتى بعد ما خرجنا من بيروت كان في هناك اتصالات، يعني هذا مش سر. الموضوع الآخر له علاقة بالقمم العربية والموقف العربي الرسمي، واللي أنت بتعرف بمؤتمر فاس ومؤتمر الرباط وكذا وإلى آخره، واللي تحدث عن صيغة أنه في دولة يجب أن تكون للشعب الفلسطيني. ولكن إجت الانتفاضة اللي هي عمليا يعني كسرت درجة التناقض مع هذا الاحتلال، وبنفس الوقت قدمت الشعب الفلسطيني بصيغة مختلفة، سواء كانت درجة الصمود وقدرة التواصل والمتابعة من قيادة المنظمة لكل الفعاليات والأنشطة. يعني أنا بقول لك بيانات القيادة الوطنية الموحدة، كان الأخ أبو عمار يقرأ البيان ويعدل عليه ويضيف وإلى آخره، يعني قضايا تفصيلية في ما يخص الإيقاع النضالي الميداني اللي كان بيجرى إن كان في الضفة وإن كان في القدس وإن كان
0: كان دور أبو جهاد كبير في تلك المرحلة.
1: هل الأخ أبو جهاد لم يستمر طويلا؟ الأخ أبو جهاد صحيح. استشهد في شهر 4/88. الانتفاضة الأب الروحي إلها هو الأخ أبو جهاد. يعني أنا بقول لك إنه الأخ أبو جهاد ودى رسالة في 25/12/87، واللي هو بعد أيام يعني
0: من الانطلاقة الأولى. صحيح.
1: يعني أنا اعتقلت يمكن بعدها بيوم 26/12.
0: نعم.
1: شايف الرسالة قدمت رؤية استراتيجية لبناء هيكل تنظيمي برؤية واضحة لتفعيل كل ساحة الأرض المحتلة ببرامج بفعاليات بأنشطة، واللي أصبحت على مدار عمر الانتفاضة ترتكز على هذا التعميم التنظيمي اللي هو وجهه الأخ أبو جهاد في 25/24 أو 25/12/87.
0: أنا سؤالي
1: وهو الأب الروحي
0: سؤالي
1: يعني بلا منازع،
0: سؤالي باختصار بدي أتخيل لو كان لم يتم اغتيال أبو جهاد وبقي أبو جهاد حيا، هل كان سيقبل بأوسلو؟
1: شوف يعني احنا ما بنقدر نحاكم سياقات على
0: من خلال معرفتك فيه وخبرتك،
1: ما بنقدر نحاكم في سياقات على فرضيات مستحيلة. هل الأخ أبو جهاد كان يؤمن بالحل اللي فيه دولة فلسطينية؟ أنا بقول لك نعم. هل أبو إياد كان يؤمن؟ هذول العمالقة يعني، هلا سيبك احنا كمان صرنا لجنة مركزية وقعدنا على كراسي، بس احنا قدهم لا يعني، مع احترامي لزملائي. هلا تيجي تقول لي مثلا خالد الحسن، تيجي تقول لي محمود عباس الأخ أبو مازن، يعني هذول هم العمالقة حقيقة اللي كانوا بيشتغلوا سياسي، واللي أنا بقول لك يعني كان لي شرف إني أحتك فيهم كلهم، وكان عندهم رؤية وكان عندهم فهم. هلا في واحد بزيادة واحد كذا، بس أنا بقول لك يعني النواة الصلبة للحركة بهؤلاء يعني مثلا كمان
0: صحيح. الأخ هاني الحسن، تخيلته أنت فعلا، هل لو تخيلته هل تتخيل إنه كان سيكون هنالك فرق اختلاف؟
1: لا لا لا لا، هاي المجموعة، هاي المجموعة، شوف لأقول لك هذولا كانوا عظماء، هذولا لا يتكرروا في تاريخنا، لا يتكرروا إطلاقا. هذولا كان عندهم إدراك لدورهم الفردي في الإطار الجمعي، في برنامج وفي رؤية وفي استراتيجية، ولكن لم يختلفوا على مسألتين. المسألة الأولى لها علاقة بأنه إحنا معركتنا فقط مع الإسرائيليين، وبوصلتنا فقط إلى فلسطين، والصدام هو خيارنا. يعني مثلا الأخ أبو جهاد يعني، وأنا يعني قبل ما استشهد بيومين أنا ظليت عنده للساعة 2 الصبح،
0: نعم.
1: شايف كان مؤمن إيمانا مطلقا بالعمل الشعبي وبزج الجماهير كلها في لوحة من رفح إلى جنين. إيمان مطلق. ولما بقول لك هو أب روحي، أنا بقول لك يعني، وأنا كنت واحد من اللي كانوا موجودين جوا الورقة اللي أرسلها أبو جهاد، لما بتقراها بتفكروا زي ما عايش معنا وعارف تفاصيلنا، ولكن فيها فكر له علاقة بالشمول الاجتماعي والسياسي والجغرافي.
0: طيب.
1: بفعل شعبي انضخ فيه وانزج فيه كل الشعب الفلسطيني ببرنامج يومي أسبوعي شهري مفتوح.
0: من هذا المستوى من النضال السياسي والعمل في مواجهة إسرائيل عبر العمل العسكري، عبر العمل السياسي الفلسطيني، إلى مرحلة لاحقة في بداية التسعينيات، مؤتمر مدريد، التفاوض، العملية السلمية، اتفاق أوسلو، كل هذه التحولات سنناقشها سيادة الفريق، ولكن لو سمحت لي في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، نواصل معكم في الحلقة القادمة حوارنا مع الفريق جبريل الرجوب.
1: آخر شيء توقعته إنه أنا أشتغل في الأمن.
2: كيف معادلة بهذا الحجم وبهذه الدقة قدرت تتعامل معها، بخاصة مع خلفيتك النضالية والوطنية؟
1: إنه أنت قديش بتعطيني جغرافيا، أنا المنطقة اللي أنا فيها بفرض عليها أمن.
2: أنت لم تكن على دراية بمفاوضات أوسلو في مرحلة لاحقة.
1: شوف، تعلن دولة فلسطينية في غزة وشامير مستعد يعترف بهذه الدولة.
2: كان اليمين الإسرائيلي اللي هو كمان رافض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية والعملية السلمية، واللي قام باغتيال رابين.
1: شمعون بيرس داخل المؤسسة ما كان يحظى لا بالهيبة ولا بالاحترام ولا بالقدرة على التأثير.
2: بعد أوسلو صار في تنافر وتصادم بين مشروع فتح والسلطة الفلسطينية من جهة، ومشروع حركة حماس.
1: كانوا بيشتغلوا بأجندة للأسف للأسف للأسف بإفشال العملية.
2: ما بتحس إنه الكل بحاجة إلى نقد ذاتي، مش فقط حركة حماس؟
1: أعتقد أنك قادم بديلا لنا، لصالح أن لا يكون هناك كيان سياسي فلسطيني.

على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. السعودية تعلن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم جديد على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ووسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تقول إن غارات سعودية استهدفت صنعاء وريف تعز. رضائي يؤكد أن واشنطن قبلت بعض الشروط الإيرانية، لكن ردودها بقيت غامضة بشأن شروط أخرى. استهداف ناقلة قرب سواحل سلطنة عمان، والحرس الثوري يؤكد تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث في مضيق هرمز. 3 شهداء في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، والاحتلال يواصل توسيع الخط الأصفر ويسيطر بالكامل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. بعد إعلان ترامب اتفاقاً بين روسيا وأوكرانيا على هدنة الطاقة، زيلينسكي يتهم موسكو بقصف منشآت للطاقة في خاركيف.

0: قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إن مقيماً من الجنسية الباكستانية قتل في هجوم أمس على مطار الملك خالد في الرياض، وأضافت أن 11 آخرين أصيبوا وأن الهجوم أسفر أيضاً عن أضرار مادية يجري حصرها. أعلنت قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية إسقاط مسيرة شرقي المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء تركي المالكي إنه جرى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. كما أعلن المالكي تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط. في الأثناء أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء إضافة إلى ريف تعز جنوب غربي اليمن، وقالت إن غارة استهدفت حيا سكنيا في منطقة خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، واستهدفت أخرى مديرية همدان بمحافظة صنعاء. وفي محافظة تعز ذكرت وسائل الإعلام المحسوبة على الجماعة أن غارة استهدفت عمارة سكنية وسط مدينة التربة التابعة لمديرية الشمعتين. من جانب آخر، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لأنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب، وأنها كبدت قوات الجماعة خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.
1: من جديد، جماعة أنصار الله الحوثيين تقصف مطار الرياض. مقذوف سقط على صالة مسافرين أدى إلى اندلاع حريق، وفق قول المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي. هجمات تبنتها جماعة أنصار الله، مضيفة أنها استهدفت أيضا منشآت للطاقة تابعة لشركة أرامكو. الجماعة جددت على لسان المتحدث العسكري باسمها تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية. المتحدث يحيى سريع جدد عزم الحوثيين المضي قدما في تثبيت معادلاتها الثلاث: المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. تصعيد عسكري بين أنصار الله الحوثيين والسعودية نأى الرئيس الأمريكي بنفسه عنه، معلقا على مسألة التدخل العسكري لصالح الرياض بالقول إن السعوديين قادرون على الدفاع عن أنفسهم، فما يهمه إبقاء باب المندب مفتوحا على أعتاب الانتخابات النصفية. وبالانتقال إلى الميدان داخل اليمن، استهدفت غارتان للطيران السعودي مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومطار المدينة وفق الجماعة، كما أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. رغم ذلك، أعلنت الجماعة تقدمها في مناطق الوازعية والشمايتين بمحافظة تعز. أفشلت كذلك تقدم تحشيدات تابعة لقوات الحكومة من لحج نحو مرتفعات الوازعية.
2: صحيح، هذه هي نوبة ما هي ثابت.
1: بالمقابل، تحدثت القوات الحكومية عن استعادة السيطرة على منطقتين في قرية الذنيب جنوبية محافظة تعز. وفي خضم هذه المعارك، حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز من جراء الحصار.
3: نوجه أيضا نداءنا العاجل إلى قيادة الدولة والحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود.
1: صراع يستعر ويتمدد يوما بعد آخر في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة يخشى أن يحرق لهيبه الأخضر واليابس في المنطقة.
0: أدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر الهجمات التي شنها أنصار الله الحوثيون على المملكة، وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك أن الهجمات الشنيعة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأضاف البيان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتشكل تهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وهي تصعيد خطير لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. كما أكد تضامن دول المجموعة مع السعودية ودعمها في جميع التدابير والخطوات المشروعة التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات وردع مصادر تهديداتها ومنع تكرارها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. قالت الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقشي، وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عراقشي أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة، وأن طهران مستعدة للمساهمة في بدء الحوار بين السعودية واليمن والعمل على تحقيق حل سياسي. هذا وأعلنت الخارجية السعودية أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني إد ميليباند، أدان فيه الأخير القصف الذي تشنه جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة. أعلنت الخارجية الأمريكية أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية يحتاجون إلى تصريح خاص لاستخدام المطار مطار الملك خالد في الرياض وكذلك مطار جدة والدمام، ودعت الوزارة إلى توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام جميع المطارات الرئيسية في السعودية. كما أشارت في بيان إلى احتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر المتعلقة بالسعودية. وفي مداخلة سابقة لمراسلنا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، تحدث فيها عن توالي ردود الفعل الأمريكية المنددة بالهجمات على المطارات السعودية.
4: هناك إدانة واضحة من الخارجية الأمريكية لاستهداف المطارات السعودية في تصعيد غير مسبوق من الحوثيين على هجماتهم بالنسبة لهجماتهم على المملكة العربية السعودية. تحذير الخارجية الأمريكية الأخير للأمريكيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية بأن لا يستخدموا أي من المطارات في جميع المملكة العربية السعودية وليس فقط في جد في الرياض أو في الدمام بحسب الضربات السابقة، لكن في جموع البلاد، في أكبر دليل على أن الخطر ما زال قائما خاصة في المطارات السعودية. الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في المشاركة، ولكنه بعد تصريحه يوم أمس للصحفيين من أن السعوديين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وهم أقوياء، ربما قلل الخبراء الأمريكيون هنا من مشاركة واشنطن في هذه الهجمات أو صد حتى الهجمات من قبل الحوثيين. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يوم أمس أدان هذه الهجمات بشدة وقال إنه يقف بجانب الولايات بجانب المملكة العربية السعودية، وأدان مقتل المدنيين بمن فيهم مواطن أمريكي كان من بين المدنيين الذين راحوا ضحية هذه الهجمات. هناك إدانة واسعة من قبل الكثير من الأعضاء في الكونغرس سواء كانوا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. الديمقراطيون يلومون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه هو الذي تسبب في اندلاع فتيل الأزمة في الشرق الأوسط والحرب على إيران، وبعد ذلك جاءت كل هذه التبعات وتصعيد غير مسبوق من قبل الحوثيين على المطارات المدنية وعلى المدنيين تحديدا. ولكن لا يوجد أي مؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف بجانب المملكة العربية السعودية عسكريا. التقارير الإعلامية تؤكد أن هناك تبادل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، ولكن بحسب تقارير إعلامية الأمريكية أيضا لا يوجد معلومات كافية للاستخبارات الأمريكية عن الحوثيين، والولايات المتحدة الأمريكية عملت على هذا، هناك اتفاق أبرم بين الولايات المتحدة وبين الحوثيين العام الماضي حتى لا يكون هناك هجوم متبادل بين الطرفين. وأيضا عسكريا هناك مشكلة كبيرة لدى واشنطن خلفتها الحرب المستمرة على إيران، هي مشكلة الصواريخ الدفاعية، واعتراف رسمي من البنتاغون بأن هناك مشكلة خطيرة بالنسبة للدفاعات الأمريكية سواء كان في صواريخ باتريوت أو صواريخ ثاد، ولذلك لا تريد واشنطن الانخراط في مواجهات عسكرية مباشرة مع الحوثيين، بل إن ترامب تحدث يوم أمس وقال هناك اتصالات تجريها واشنطن في هذه الأثناء مع الحوثيين لتخفيض التصعيد، وحتى هذه اللحظة اكتفت واشنطن بالإدانة وبالوقوف بجانب المملكة العربية السعودية وتحذير رعاياها من استمرار الخطر في جميع المطارات السعودية هناك.
0: أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن واشنطن ردت على الشروط الإيرانية وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن الشروط الأخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح.
5: الولايات المتحدة حاولت التواصل معنا عبر 3 قنوات هي العراق وباكستان وقطر. واشنطن ردت على شروطنا وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن شروط أخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح، ولكننا لن نحسم موقفنا من الردود الأمريكية قبل أن توضح واشنطن موقفها بشكل صريح وتحدد ما تعتزم القيام به بشأن شروطنا.
0: أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن حريقا هائلا نشب في ناقلة نفط ثالثة يوم أمس بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. ونقلت وكالة تسنيم عن بحرية الحرس الثوري أن الناقلة من طراز شاتل وتحمل 750 ألف برميل من النفط الخام. وأضافت البحرية أن السفينة حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به متجاهلة التحذيرات والإنذارات الصادرة. كما أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن طائرة مسيرة نفذت هجوما على ناقلة نفط قرب مرسى صحار في سلطنة عمان. أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن هناك حالات خطيرة في صفوف الجرحى الذين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء شرقي مدينة غزة ليصبح بذلك حي الشجاعية كاملا تحت سيطرة جيش الاحتلال، وقد أدى ذلك إلى نزوح عشرات العائلات التي تعاني من شح البدائل ونقص المقاومات الأساسية.
6: هذا المكعب الأصفر بات يمثل الموت لكثير من الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الشرقية من مدينة غزة. الاحتلال وتحت وابل من الرصاص قدم الليلة الماضية هذا المكعب بوجود الميليشيات العميلة. حرك هذا المكعب الأصفر وهدد عشرات العائلات التي تسكن على بعد مترات قليلة فقط من هذا المكعب. كما نلاحظ أمتعة الناس وأغراضهم موجودة في الشارع، وأيضا هناك عشرات الخيام الموجودة بالقرب من منطقة الخطر التي تعرف الخط الأصفر. هنا أبو شاهر وهو أحد المواطنين الذين يسكنون في مخيم الشجاعية بالقرب من هذا المكعب يحدثنا أبو شاهر عما حدث الليلة الماضية.
7: السلام عليكم. جاتنا إشارة بعد المغرب بإخلاء المربع والمخيم بالكامل، فالناس نزحت كلها ضربوا المكان هذا. طبعا رجعنا بعد ما انتهت الإشارة، رجعنا لقينا كل الخيام مدمرة ومباني واقعة وكل شيء. بالليل صار في إطلاق نار كثيف، في قذائف، في روبوتات تفجرت، الناس ما تبقى في المخيم، الناس نزحت. رجعت الناس الصبح بتتفاجأ بقرب الخط الأصفر. فالآن الخط الأصفر هذا ما ضلش حياة للمنطقة هذه. إحنا إن هنا عام في المكان هذا. أين لجنة السلام؟ أين الوسطاء؟ انعام على هذه الاتفاقية ولم تتم. هي اتفاقية حبر على ورق. احنا بنناشد الوسطاء أن ينفذوا بنود 21 اللي اتفق علينا. أين ولجنة السلام؟ أين الحكومة المشكلة من الدكتور علي شاعت؟ أين علي شاعت؟ الآن سننزح من هذا المكان، أين نذهب؟ لا يوجد أي مكان. إحنا بنناشد الوسطاء بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية. مش مستعدين ندفع فواتير أخرى، مش مستعدين ندفع فواتير الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر. إحنا دفعنا فواتير كتير وضحينا كتير وحد هيك بكفي. شكرا لكم.
6: طبعا أبو شاهر يتحدث بصوت الكثير من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من هذه المنطقة، 58 عائلة تسكن فقط في هذه الأرض تحديدا في منطقة الشجاعية، إضافة إلى عشرات العائلات بالقرب من هذا المكان. معروف أن أهل الشجاعية يعشقون الشجاعية وهم سكنوا في هذه المنطقة أملا منهم بالعودة إلى الشجاعية، لكن يبدو أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تقرب الخط الأصفر تجعل من فرصة عودتهم إلى الشجاعية بعيدة جدا. عاصم النبيه، تلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: حذرت علا حميد المسؤولة الإدارية في مخيم الشجاعية القريب من الخط الأصفر، حذرت من الخطورة على مئات المواطنين الذين يسكنون المخيم ويتعرضون للترهيب اليومي من قوات الاحتلال، مؤكدة أن مئات النازحين لم يعد لهم مكان يؤويهم عقب تحريك الاحتلال مكعبات الخط الأصفر.
8: في الليلة هاي كانت من أصعب الليالي على سكان الحي. دخلت طبعا الجيش الاحتلال وضع المكعب، صحيت الناس الصبح لقت المكعب موجود، بدت الناس تنزح. لما نزحت الناس ما لقتش مكان إلها تقويه، ما فيش، وما زال العفش زي ما انت شايف هي موجود هنا محطوط، مش لاقين لهم مكان. وين بدهم يتوجهوا؟ نشدت المؤسسات الدولية، نشدنا المؤسسات، لجنة قطاع غزة، الجمعيات العاملة في قطاع غزة، ما حدش بيحكي لك حاجة، كله بصمت ساكت.
0: نفى مستشفى كمال عدوان في شمال غزة اتهامات الاحتلال بأن حركة حماس تستخدمه كمركز نشاط رئيسي، وأكد المستشفى في تصريحات للتلفزيون العربي أن المستشفى مرفق طبي محايد يقدم خدمات طبية إنسانية لعشرات الآلاف من المواطنين في المناطق الشمالية من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يمارس نشاطه بالرغم من الخطورة العالية التي يتعرض لها من إطلاق نيران وقصف يومي قريب منه. ودعا المستشفى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لزيارة المستشفى للتحقق من تلك الادعاءات. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5474 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه قبل عام. وأضاف المكتب في بيان أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينياً وإصابة 5280 آخرين، إضافة إلى اعتقال 203 أشخاص.
9: عام مضى على وقف إطلاق النار في غزة، وما زالت الأيدي تنبش الأنقاض بحثاً عمن غيبتهم الحرب منذ بدايتها، وعن ضحايا جدد تضيفهم غارات إسرائيلية لم يوقفها الاتفاق. لا الدماء جفت ولا الدموع انقطعت، جراح مفتوحة وجوع وعطش ومرض ونزوح تحت القصف. في غزة يتسع الألم ليملأ يوما كاملا، من البحث عن لقمة إلى البحث عن مكان آمن للنوم. ولهذا الوجع حصيلة تتزايد، جنائز لا تتوقف. فقد أحصى المكتب الإعلامي الحكومي 5474 خرقا إسرائيلية للاتفاق، قال إنها أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين. ومن فقدوا بيوتهم ما زالوا عالقين بين الركام والمآوي المؤقتة. العودة إلى عنوان المنزل لا تعيد سقفه ولا توصل الماء والكهرباء إليه، والإعمار المعلق يطيل حياة الانتظار. بحسب مكتب الإعلام الحكومي لم يتجاوز عدد شاحنات المساعدات 34% مما اتفق عليه، وبلغ الالتزام بحركة المسافرين 38% فقط. إمدادات دون الحاجة وحركة مقيدة ومعاناة تمتد إلى الطعام والعلاج. يطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالتدخل لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق ووقف الانتهاكات وضمان دخول المساعدات. وحتى ذلك الحين يبقى أهل غزة بين نجاة لم تكتمل وحياة لم تبدأ، فما قيمة وقف إطلاق النار إن ظل البقاء على قيد الحياة معركة لا أحد يعرف متى تنتهي؟
0: قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي باغتيال رئيس مكتبها السياسي خليل

0: رغم مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر عام 2023، ما زالت حسابات إسرائيلية وغربية تروج وتعيد نشر ادعاءات ثبت خطأها أو زيفها عن الهجوم، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد تلك الحملات وجمع بين تحليل انتشارها رقمياً وتفنيد المزاعم الواردة فيها بالرجوع إلى مصادر أممية ودولية وحتى إسرائيلية.
1: 3 سنوات مضت على طوفان الأقصى، وآلة الدعاية الإسرائيلية لم تتوقف عن بث سردياتها التي تبين زيفها وفق تحقيقات أجريت بعد الحدث. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ذلك التزييف وحلل مدى انتشاره رقمياً، مع تفنيد ما تضمنه من مزاعم استناداً إلى حقائق وثقتها مصادر دولية وإسرائيلية كذلك، مراجعاً 3 محاور في تلك السردية: حصيلة القتلى وتصنيفهم وظروف مقتلهم بما فيها الأوامر المرتبطة بإجراء هانيبال، ترويج ادعاءات الاغتصاب الممنهج بوصفها رواية مؤكدة، إلى جانب رواية 40 رضيعاً مقطع الرؤوس التي ثبت زيفها. وخلال الفترة بين 20 سبتمبر والثامن من أكتوبر، أظهر الرصد الرقمي لفريق مسبار ارتفاع تداول تلك المزاعم قرب حلول الذكرى 3 للأحداث، وشملت مجموعة الرصد أكثر من 395,000 منشور عبر ما يزيد على 212,000 حساب. ففي موضوع حصيلة القتلى، رصد الفريق أكثر من 35,000 منشور لنحو 22,000 حساب، بينما شمل النقاش المتعلق بالعنف الجنسي أكثر من 293,000 منشور لنحو 161,000 حساب. أما المنشورات المتعلقة بقطع رؤوس الأطفال فتجاوز عددها 120,000 لنحو 70,000 حساب. تتبع فريق مسبار مصادر الادعاءات وفندها استناداً إلى ما كشفته التحقيقات والتقارير اللاحقة. في بداية الأحداث، تداولت جهات رسمية إسرائيلية ووسائل إعلام رقم 1400 قتيل في الأسابيع الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر، قبل أن تخفض السلطات الإسرائيلية الحصيلة في الشهر التالي إلى نحو 1200. لم يقتصر التضليل على عدد القتلى، بل شمل التمييز بين فئاتهم وظروف مقتلهم. فقد أوردت صحيفة The Times of Israel في نوفمبر 2023 مقتل 318 من أفراد الجيش خلال الهجوم، إضافة إلى 59 شرطياً، في حين تروج الحسابات الرقم الإجمالي باعتباره لضحايا مدنيين، مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد العسكريين شملت من خاضوا اشتباكات مباشرة مع المهاجمين ومن كانوا يؤدون أدواراً غير قتالية وقتلوا داخل قواعدهم. وهذه أرقام منشورة أنذاك وليست حصيلة نهائية محدثة، وتستدعي حالات أفراد فرق الحراسة المحلية أيضاً تدقيقاً منفصلاً، إذ تنتشر هذه الفرق في عدد من الكيبوتسات والبلدات الإسرائيلية، وشارك بعض أفرادها في اشتباكات مسلحة يوم 7 أكتوبر. لذلك فإن إدراجهم ضمن الضحايا المدنيين من دون توضيح طبيعة مشاركتهم وظروف مقتلهم يقدم صورة غير مكتملة. من بين أبرز النماذج على ذلك قائد فريق الدفاع المحلي في كيبوتس نيل يتسحاق، ففي تقرير نشرته تايمز أوف إسرائيل في 22 أكتوبر 2025، ذكرت الصحيفة أنه قاتل مع أفراد فريق الاستجابة السريعة عند مدخل الكيبوتس وقتل بالرصاص قبل نقل جثمانه إلى قطاع غزة. وعليه فإن تقديم الحصيلة الإجمالية باعتبارها حصيلة لمدنيين لم يشاركوا في القتال يعد عرضاً مضللاً، لأنها تضم عسكريين وشرطيين وأفراداً شاركوا في مواجهات مسلحة. وفيما يتعلق بادعاءات الاغتصاب، تجدد تداول وصف العنف الجنسي خلال هجوم 7 أكتوبر بأنه ممنهج. منظمة Independent Woman، وهي منظمة أمريكية غير ربحية ذات توجه محافظ مؤيد لإسرائيل، زعمت في بيان صدر في 7 أكتوبر الجاري أن الطبيبة والباحثة الزائرة كانتا أحمد راجعت أدلة على عنف جنسي ممنهج بحق النساء والفتيات، لكن لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة كانت قد نشرت تقريراً عن أحداث 7 أكتوبر في يونيو 2000

0: 2024 ذكرت فيه أنها لم تتمكن من التحقق بشأن مزاعم الاغتصاب بصورة مستقلة بسبب تعذر الوصول إلى ضحايا أو شهود، إضافة إلى عرقلة السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها. أما فيما يتعلق بقطع رؤوس 40 رضيعاً، فقد أعيد تداول هذه الادعاءات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. ففي مقال نشرته سبكتاتور أستراليا، استحضر الكاتب روان دين رسالة قديمة من مؤسس الجمعية اليهودية الأسترالية ديفيد أدلر، تزعم العثور على رضع مقطوع الرؤوس في أحد الكيبوتسات، وقدمها بوصفها تلخص فظاعة الهجوم. ورغم انتشار هذا الادعاء، لم تقدم إسرائيل أي برهان أو دليل على هذه الرواية، بل إن مسؤولاً إسرائيلياً ذكر لشبكة CNN في حينها أن الحكومة لا تستطيع تأكيد ادعاء قطع رؤوس أطفال في الهجوم. وحين تحدث الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن مشاهدة صور لأطفال مقطوع الرؤوس، أوضح البيت الأبيض لاحقاً أن بايدن لم يشاهد تلك الصور، وأن تصريحه استند إلى تقارير إعلامية وتصريحات إسرائيلية. وفي 3 أبريل 2024، خلص تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية إلى عدم وجود 40 رضيعاً مقطوع الرؤوس، ونقل تأكيداً بذلك عن مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي. وما بين نفي في الدوائر الرسمية وترويج لسردية مزيفة عبر وسائل التواصل، تظل إسرائيل تراوح مربع التخبط والألم رغم مرور 3 أعوام على هجوم 7 أكتوبر 2023.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دير الغصون شمالي طول كرم وقرية سالم شرقي مدينة نابلس، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات شملت أسيرين محررين في حي النقار بمدينة قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء هجمات لجيش الاحتلال والمستوطنين على قاطفي الزيتون بعدة مناطق جنوب مدينة نابلس، ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مصابا إلى المستشفى اعتدى عليه المستوطنون بالضرب في بلدة بيتا جنوب نابلس، كما أصيبت 5 سيدات منهن مسنة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاههن في أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتما جنوب نابلس. وهاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة المغير شمال شرق رام الله قبل أن يقتحمها جنود الاحتلال ويعتدوا على المواطنين. إلى جنوب لبنان، حيث أطلق متطوعون من عدة مناطق لبنانية مبادرة لمساعدة الأهالي في موسم قطاف الزيتون في أراضي الجنوب، وذلك بهدف دعم صمود المزارعين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
2: من أقصى الشمال في عكار، قطع رياض مع رفاقه أكثر من 200 كيلومتر ليمد يد العون والمساهمة لعائلات لا صلة قرابة تجمعهم بها، لكنهم يتقاسمون الوطن. وصلوا من عكار وطرابلس وصيدا متخطين كل الحواجز الداخلية والانقسامات ليساهموا مع أبناء جبشير في موسم قطف الزيتون في الجنوب.
3: نحن جايين نوقف إلى جانب أهلنا في الجنوب لنتضامن معهم. نحن جسد واحد، شعب واحد، مجتمع واحد.
2: مشاركة نيفين في المبادرة لها بعدها، جاءت من صيدا لتسهم بما أمكن لدعم صمود أهل الجنوب، وبالكوفية والكتابات المؤيدة لفلسطين على ثيابها تحمل رسالة من الجنوب إلى الضفة وزيتونها.
4: قطاف الزيتون هو شكل من أشكال المواجهة، وأنه نقدر نعمل هيدا الشيء وشكل من أشكال المقاومة. منشوف الاحتلال شو عم يعمل بالضفة، كيف عم يبعث المستوطنين يفوتوا على الناس يمنعون أن يوصلوا على أراضيهم أنه يقدر يقطفوا زيتون. شفناه شو عمل بالجنوب بحرق الأراضي وحرق الضيع يعني، فبنعرف أنه هيدا شكل من أشكال المقاومة والمواجهة والصمود.
2: بين حقول الزيتون شارك أبناء هذه المناطق الجنوبيين في قطف الزيتون وسماع بعض أصوات القصف الذي تحول إلى يوميات جنوبية، مبادرة تركت كثيراً من الأثر الإيجابي لدى الجنوبيين.
5: بتبين بشكل أساسي اللحمة الوطنية بين كل أهل بلبنان بشكل عام، وما هالمبادرة اللي هي رسالة فعلية لكل أهلنا بلبنان، لكل شعبنا، إنه إحنا لبنانيين، نحن بالحقيقة نحن بوطن واحد، نحن بعيش مشترك واحد، ونحن يعني ما يعني الجنوب للشمال والشمال للجنوب.
6: يا رايح صوب النبطية دخلك وصل لي السلام، بلغ أهالي النبطية وصل شوي على خيام.
2: يوم لم يخلو من بعض الأناشيد التي ترتبط بالأرض وبلدات الجنوب.
6: بحي السلم تهنشتاعت عينه لترابات.
2: رغم الانقسامات وظروف الحرب، كسرت مجموعة من المواطنين الكثير من الحواجز الداخلية وبعثت برسالة أن المبادرات ممكنة نحو الجنوب وأنها قادرة على الجمع، حيث اعتادت السياسة أن تفرق. من جبشيت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت محطة تدفئة في مدينة خاركيف شرقي البلاد وألحقت أضراراً بها. ودعا زيلينسكي موسكو إلى احترام وقف إطلاق النار الجزئي في مجال الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت السلطات المحلية في أوكرانيا أن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم، أحدهم طفل.
7: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف متبادل لاستهداف قطاع الطاقة، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال. ترامب أوضح أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فوراً وحذر من انتهاكه. المفاجأة تمثلت في أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لم يكن على علم بالأمر، وقال في تصريحات لموقع أكسيوس إن الخبر جديد بالنسبة إليه، لكن ذلك لم يمنعه من إبداء دعم الاتفاق وفق شرط واحد.
8: نحن مستعدون لوقف الهجمات على المصافي الروسية مقابل وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. هذا اتفاق عادل.
7: هذه التطورات جاءت على وقع سجال بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بعد تصريحات أدلى بها ترامب طالب خلالها بانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا واستبدال زيلينسكي، محملا إياه مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا. في أحدث مواقفه أبدى زيلينسكي الاستعداد لتنظيم انتخابات إن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف لإطلاق النار 60 يوماً. في غضون ذلك أعرب قادة أوروبيون عن تأييدهم وتضامنهم مع زيلينسكي عقب تصريحات ترامب. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال إن بلاده ستظل مساندة لأوكرانيا ورئيسها.
9: يجب علينا الاستمرار في الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا، بل يجب علينا أيضا الوقوف إلى جانب الحكومة وتقديم دعمنا الكامل للرئيس وهو يؤدي مهامه الصعبة.
7: كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحدث مع زيلينسكي وأبلغه بأن لندن ستواصل تشديد عقوباتها على روسيا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعربت من جهتها عن قناعتها بأن الوقت ليس مناسباً لتخفيف الضغط على موسكو، وأعلنت التوجه نحو فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الجهات الداعمة للمجهود الحربي الروسي. تشير كالاس في تصريحاتها إلى الانتقادات الأوروبية المتزايدة للاتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي بشأن توريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وما تبع ذلك من تخفيف واشنطن قيودها المفروضة على استيراد الوقود الروسي. اتفاق تؤكد الإدارة الأمريكية المضي قدما في تنفيذه.
10: القول إننا ممنوعون من تنفيذه غير صحيح. تولى الرئيس ترامب منصبه بتفويض لخدمة الأمريكيين، وهذا يخدم مصلحتهم بخفض أسعار الديزل ومن ثم العودة إلى إيران.
7: وفيما تبقى الهدنة المتعلقة بقطاع الطاقة رهناً بالتزام الطرفين، تتعمق التساؤلات بشأن وحدة الموقف الغربي ومستقبل الدعم المقدم لأوكرانيا.
1: انضم إلينا من واشنطن محمد البديوي مراسل العربي الجديد. محمد، أهلا بك معنا. يبدو أن صفقة الطاقة أو صفقة الديزل جاءت لتفاجئ وأيضا لتغير بشكل من الأشكال قواعد اللعبة، كأنها تغيير استراتيجية وعلامة عليه. هل تقرأ كذلك في واشنطن؟
11: نعم، واشنطن تريد من هذه الصفقة إعلان أنها قادرة على خفض أسعار الطاقة. هي تحاول حل مشكلاتها التي اخترعتها وفي منطقة الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي هي تحاول الوصول إلى حلول بديلة. الحلول البديلة تتمثل في محاولات مع روسيا، في اتفاق مع روسيا في إنتاج مزيد من النفط، في اتفاق مع فنزويلا. هذه الاتفاقات رغم أنها قادرة على المساعدة، لكن تبدو حتى هذه اللحظة غير قادرة على حل الأزمة الرئيسية، لأن الأزمة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط لا زالت مستمرة، المتعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية التي شنتها واشنطن على إيران. وبالتالي واشنطن تحاول قبل الانتخابات، أو إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول قبل الانتخابات إبلاغ الناخب الأمريكي أنها تنجح في حل مشكلة الطاقة، غير أن هذا يبدو غير دقيقا وغير دقيق ويبدو غير واضح بشكل كبير على الأسعار، سواء داخل الولايات المتحدة أو حتى الأسعار العالمية. وبالتالي لا تزال معاناة المواطنين الأمريكيين، سواء من ارتفاع مشكلة الديزل، سواء من ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، وما يتأثر به من ارتفاع أسعار السلع، جميع السلع داخل البلاد، لا يزال الأمر مستمرا حتى وإن أعلنت واشنطن عن هذا الاتفاق وعن اتفاقات أخرى، لأن الأمر لا يتعلق فقط بما تستورده الولايات المتحدة، وإنما يتعلق أيضا بحجم التبادل التجاري العالمي والأسواق التي قد تتأثر بهذا الأمر.
1: هل الأمر خاص فقط بالطاقة أم يتعلق أيضا بالعلاقة مع روسيا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث يبدو أنه منعرج مهم في العلاقة، وتزامن أيضا مع رغبة ترامب في استبدال زيلينسكي؟
11: نعم، الرئيس دونالد ترامب، طبعا نحن نتذكر زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض، عندما طرده الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض لأن زيلينسكي كان يقول إنه يدافع عن حقوق بلاده، فهذا أمر مهم. نتذكر كيف استقبل الرئيس دونالد ترامب في ولاية ألاسكا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحاول الضغط على الرئيس الأوكراني لإنهاء هذه الحرب. كانت كل الاتفاقات على مدى العام والنصف الماضي، العام والنصف العام الماضي، لها علاقة بالموقف الروسي، بحملية موافقة أوكرانيا على الشروط الروسية، على التسليم بالأمر الواقع والبدء في التفاوض. هذا ما يرفضه الجانب الأوكراني. الرئيس دونالد ترامب بعد نوبل السلام وبعد عدم حصوله ومجادلته بأنه قريب من إنهاء هذه الحرب، هو يحاول القول إن الجانب الأوكراني يعطل إنهاء هذه الحرب. طبعا هناك الجانب الأوكراني له رواية أخرى يقول فيها إنه يريد إنهاء هذه المفاوضات، هذه الحرب، ووقف هذه الحرب من أجل إجراء انتخابات لمدة 60 يوما كما ذكر الرئيس الأوكراني. وبالتالي واشنطن تضغط على الجانب الأوكراني كما تفعل منذ وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب. في المرات التي استقبل فيها الرئيس الأوكراني في واشنطن بدأ المشهد غير واضح وضبابي وليس في صالح الجانب الأوكراني. من الرئيس دونالد ترامب يقول إنه صديق للرئيس الروسي ويضغط على الجانب الأوكراني بشدة لإنهاء هذه الحرب. طبعا الحرب أيضا الطاقة تأثرت بهذه الحرب، لأن الجانب الأوكراني يهاجم محطات النفط والتصدير الوقود في روسيا، مما يؤثر على إمدادات السوق، وبالتالي حتى فكرة تصدير الديزل إلى الولايات المتحدة أيضا لا تبدو أنها فكرة سريعة التأثير، سواء داخل الأسواق الأمريكية أو حتى خارجها، لأنه كما تقول التقديرات والخبراء ما قد يتم تصديره إلى الولايات المتحدة سيتم سحبه من التصدير من أسواق أخرى، وبالتالي ستظل الأزمة مشتعلة عالميا.
1: هل الأمريكيون يتابعون هذه الصفقة، بمعنى أن ترامب يسعى من خلالها وهي انفتاح جديد على روسيا رغم كل العقوبات وتغيير كبير في السياسة الخارجية، هل يؤثر ذلك أو ينتبه الناخب إلى هذا الأمر؟
11: نعم، أعضاء مجلس النواب والشيوخ سواء جمهوريين أو ديمقراطيين، بعض الجمهوريين يعترضون على رفع بعض العقوبات على الجانب الروسي، هم يتعاملون مع الجانب الروسي على أنه عدو بجانب الصين، وبالتالي يرون أنه يمكن مهاجمة إدارة الرئيس دونالد ترامب ومهاجمة خططه الحالية والدفاع والتضامن مع الجانب الأوكراني. لكن الجزء الأكبر المتعلق بهذه المفاوضات أو ما يعلنه الرئيس دونالد ترامب بخصوص أوكرانيا وروسيا له علاقة بالأسواق داخل الولايات المتحدة، حيث احتفل الرئيس دونالد ترامب في فعالية يوم الجمعة أمام ناخبين وأمام تجمع انتخابي في نيويورك بهذه الصفقة أو ما عقده مع الجانب الروسي، غير أن المؤشرات في الأسواق لا تزال كما هي. يحاول الرئيس دونالد ترامب قبل الانتخابات إبلاغ الناخب الأمريكي أن أزمة الوقود ستنتهي، هو يعلم تماما أن هذه الأزمة هي أكبر مؤثر على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي هو يحاول حل هذه الأزمة، لكن لا يبدو أن هذه الأزمة ستحل على الإطلاق قبل الانتخابات. نحن نعلم أن الانتخابات ستتم في 3 نوفمبر المقبل، وبالتالي تبقت 4 أسابيع، أقل من 4 أسابيع غير كافية على الإطلاق لخفض أسعار الوقود، الأسعار التي ارتفعت إلى أسعار قياسية في الولايات المتحدة، وبالتالي هناك مشكلة لدى الناخب الأمريكي من ارتفاع هذه الأسعار، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب جاء بوعود أنه سينهي هذه الحرب الأمريكية الروسية من اليوم الأول، جاء بوعود أنه سيقوم بخفض أسعار الوقود والطاقة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، وبالتالي يبدو أن مؤشرات وتقديرات استطلاعات الرأي تشير إلى أن انتخابات تجديد النصفي سيحظى فيها الجمهوريون بهزيمة ربما تكون ثقيلة.
1: شكرا جزيلا لك محمد البديوي مراسل العربي الجديد، كنت معنا من واشنطن. تحقق السلطات البولندية في مخطط محتمل لاستهداف رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل على رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش، وأضافت أن وزير الداخلية والوزير المنسق للأجهزة الخاصة أمرا بفحص المعلومات واتخاذ التدابير الأمنية والعملياتية اللازمة. أكدت شبكة أطباء السودان مقتل 72 من عمال المناجم في غارات جوية على مواقع للتعدين شمالي السودان، بينما فر آلاف العمال إلى الجبال. ونقلت تقارير محلية عن أحد العمال أن طائرات حربية شنت أكثر من 5 غارات على منجم العقيدات قرب سوق الأنصار بولاية نهر النيل قرب الحدود المصرية. وقال المصدر إن 20 مصابا على الأقل نقلوا لتلقي العلاج، في حين يواجه الفارون أوضاعا إنسانية صعبة. اختتمت مجموعة 10 الإفريقية اجتماعها الوزاري بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي المنعقد في العاصمة الليبية بإعلان وثيقة طرابلس التي تعكس مساعي القارة الإفريقية لتوحيد موقفها والمطالبة بتمثيل أكثر إنصافا داخل المجلس.
12: في طرابلس اجتماع وزاري لمجموعة 10 التابعة للاتحاد الإفريقي يبحث ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوحيد الموقف الإفريقي بشأن تمثيل إفريقيا في واحدة من أهم مؤسسات النظام الدولي. اجتماعات أعلن في ختامها عن وثيقة طرابلس للنهوض بالقارة والمطالبة بحقوقها.
13: كل الزملاء معالي الوزراء كانوا متعاونين ومتفهمين ووضعوا على أكتفهم كيفية النهوض بأفريقيا والمطالبة بحقوق أفريقيا، وهذا ما نتج على وثيقة طرابلس أو ميثاق طرابلس هذا اليوم.
12: وتطالب الدول الإفريقية بإنهاء ما تعتبره اختلالاً في التمثيل داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن حضورها في الأمم المتحدة لا يقابله تمثيل يتناسب مع مكانتها ودورها، ف بالقضايا الدولية. إفريقيا التي لها ما لا يقل عن ربع المقاعد في الأمم المتحدة والجمعية العمومية لا يمكن لها أن تبقى صامتة أمام غياب العدالة في التمثيل. لكن توحيد الموقف الإفريقي لا يعني قرب التوصل إلى إصلاح، إذ لا تزال المفاوضات تواجه تعقيدات سياسية ودولية.
14: لا نستطيع أن نقول أننا أصبحنا قريبين، لأن المشاكل ما زالت معقدة، وهذه المفاوضات بطبيعتها ليست من الأمور التي يمكن حسمها بشكل سريع، خاصة في ظل أجواء حالية جيوسياسية ملبدة في العالم.
12: وبين توافق إفريقي على المطالب وتعقيدات التفاوض الدولي، يبقى التحدي في تحويل هذا الموقف إلى تغيير ملموس في قواعد التمثيل داخل مجلس الأمن.
15: لا تقتصر أهمية هذا الاجتماع على تنسيق الموقف الإفريقي بشأن إصلاح مجلس الأمن، بل تتجاوز ذلك إلى اختبار قدرة دول القارة على تحويل مطالبها المشتركة إلى موقف مؤثر داخل الأمم المتحدة في مسار لا تزال تعترضه خلافات دولية بشأن شكل الإصلاح وآلياته. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
1: استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلتها إلى عاصمة إقليم تيغري المضطرب، ووصلت أول رحلة من أديس أبابا إلى مطار المدينة بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين. وكانت الشركة قد علقت رحلاتها إلى 3 مطارات في الإقليم يوم 23 سبتمبر الماضي، على خلفية تجدد المواجهات العسكرية والتوترات الأمنية شمال إثيوبيا. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان. وقال الجيش إن قواته اعترضت مجموعة حاولت عبور الحدود في منطقة كورام، واتهم عناصر تابعة لحركة طالبان الأفغانية بإطلاق النار لدعمها. وبالتزامن مع التوتر الحدودي، أعلنت باكستان حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختون خوا شمال غربي البلاد عقب مظاهرات معارضة وأعمال شغب. ويمنح القرار الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في الإقليم، حيث يتظاهر آلاف من
16: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة أو على البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية. تناولت عدد من الأخبار المحلية وكذلك الدولية المختلفة مع بداية نهار جديد ويوم جديد، بنصب على كل متابعينا الكرام مع إطلالة صباح وإطلالة شمس جديد. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في هذا الصباح. نحييكم ونرحب دائما بحضراتكم، كل من بدأ هذا الصباح بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بنشاط، بهمة، بحيوية، بعزم، من أجل أن يعيش يوما فيه كل شيء إن شاء الله خير وتقدم بإذن الله تعالى. صباح الخير مرة تانية لكل متابعينا الكرام، ونحيي كل من بدأ معنا بالاستماع، بالمشاهدة، وأيضا بالمشاركة. في متابعة الأخبار هذا الصباح، نتابع معكم حملات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كيف حولت إسرائيل اتفاق غزة إلى خدعة تكتيكية لاستمرار الحرب والإبادة في القطاع. في الضفة الغربية، عشرات الأعلام الإسرائيلية أمام مقهى فلسطيني، وكيف انتقل جيش الاحتلال من تغيير الفضاء التحتي للأقصى للمسجد ذاته، وكان الحديث هنا أيضا عن حفريات جديدة تمارس طبعا ضد المسجد الأقصى المبارك.
17: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
16: أفادت قناة كان الإسرائيلية بأن إسرائيل سمحت لشركة أمريكية تعمل نيابة عن مجلس السلام بدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة للبدء في البحث ورسم خرائط لمواقع قد تسلم حركة حماس منها أسلحتها بهدف تدميرها. بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، فإن أعضاء الفريق الأمريكي سيدخلون جنوب قطاع غزة في منطقتي رفح وخان يونس الخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية لإجراء عمليات تفتيش ميدانية. بحسب المصادر ذاتها، تهدف العملية إلى تحديد مواقع مجمعات تضمن وصول مسلحي غزة إليها بأمان لتسليم أسلحتهم مع شكل من أشكال الحماية من الجيش الإسرائيلي. وذكرت الهيئة أنه لم تحدد بعد آلية التسليم وكيفية تمكن المسلحين من التنقل في غزة دون تهديد من قوات الجيش الإسرائيلي. هذا ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة قولها إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل للمضي قدما في الخطة على الرغم من التشاؤم الإسرائيلي بشأن نجاحها. لم تعلق حماس حتى الساعة على هذه الأنباء التي أوردتها مصادر إسرائيلية. أظهرت مقاطع فيديو متداولة مستوطنا إسرائيليا ملثما يسمم ماعزا بطريقة مؤلمة، وهو ما كشف عن هدفه مسؤول محلي فلسطيني. تظهر مقاطع الفيديو المستوطن يمسك برأس ماعز يسكب في فمها مادة سائلة، وفي مقطع آخر تبدو الماعز ملقى على الأرض وقد نفقت. ووقت وقعت هذه الحادثة في قرية المغير بشمال مدينة رام الله، وهي ليست الأولى من نوعها بحسب رئيس مجلس محلي القرية أمين أبو علي في تصريحات صحفية مختلفة. تظهر الفيديوهات حركة لجنود إسرائيليين بينما يحاول المستوطن تسميم الماعز. يقول أبو علي إن قطيع الأغنام يعود للمستوطنين وربما يكون مسروقا من فلسطينيين، موضحا أن الهدف هو توجيه أصابع الاتهام لسكان القرية قرية المغير بتسميمها واستدعاء الجيش والشرطة ومهاجمة السكان والتنكيل بهم. أضاف أن المستوطنين قاموا بإغلاق طرقات واتهموا الفلسطينيين بذلك واستدعوا الجيش للهدف ذاته، وشدد على أن الغرض من وراء كل ذلك خلق ذرائع لمهاجمة القرية وإغلاق مدخلها الوحيد ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم. طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس بفتح تحقيق شامل مع جميع المشاركين في الفيلم الوثائقي نازا وتقديمهم إلى المحاكمة بدعوى ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل. بحسب بيان صادر عن مكتبه، فقد توجه نتنياهو إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك والمستشارة القضائية للحكومة مطالبا بفتح تحقيق شامل في جميع المشاركين أو مع جميع المشاركين في الفيلم. ويكشف الفيلم الوثائقي الذي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل شور شهادات تتعلق باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي في هجماته على قطاع غزة وما ترتب عليها من استشهاد الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. ولم يوضح بيان مكتب نتنياهو طبيعة المعلومات التي يتضمنها الفيلم أو الوقائع التي يستند إليها في اتهام المشاركين فيه بارتكاب مخالفات أمنية وجنائية.

0: عناوين دولية سريعة هذا الصباح. بيونغ يانغ تطلق صواريخ باليستية تجاه البحر وسول تعقد اجتماعا طارئا. الألغام بهرمز تصيب 3 ناقلات في يومين وإيران تعتبر المقترح الأمريكي غير كاف. جمهوريون وديمقراطيون يطالبون ترامب بالتراجع الفوري عن صفقة الديزل. وإيران تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين. في اليمن الحوثيون يواصلون استهداف السعودية وطهران تبدي استعدادها للتوسط. طهران تدرس الرد الأمريكية على مقترحها وحوادث السفن تتصاعد في هرمز. الهجمات المتبادلة تتواصل وزيلنسكي يشترط لوقف ضرب المصاف الروسية. الإعلام الإسرائيلي نتنياهو يعقد مشاورة أمنية سرية بشأن إيران. طوارئ وقطع طرق إلى إسلام أباد، ماذا يجري في إقليم خيبر بوختونخو الباكستانية؟ أعلنت الحكومة هناك حالة الطوارئ في إقليم خيبر بوختونخو الباكستاني، فيما يلوح أنصار حزب حركة إنصاف المسجون عمران خان بالزحف إلى العاصمة إسلام أباد للضغط على الحكومة المركزية من أجل الإفراج عنه وتغيير النظام الحاكم. هذه أبرز الأخبار والعناوين الدولية وكذلك المحلية التي تبعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة. الجزء الأول منها انتهى ببرنامج البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير مرة تانية لكل الناس اللي عم بتابعنا بهذه اللحظات، للناس المستعدة للانطلاق إلى مدارسها إلى أعمالها إلى أشغالها. صباح الخير للناس الموجودة في بيوت هذا الصباح تستمع وتشاهد وتتابع بث الإذاعة. صباح الخير لكم جميعا بلا استثناء مع بداية صباح يوم جديد، نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. بعد الفاصل برجع لكم إن شاء الله، فخليكم معنا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
3: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.

0: أصواتكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب. هذا الصباح حلقة جديدة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. نتابع فيها الموضوعات المحلية، فقرات مختلفة. خدمتي حاضرة معنا على الهواء مباشرة حتى الثامنة هذا الصباح ككل صباح، نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لشركة الجنيدي، لهذه الأسرة الرائعة من موظفين وعاملين وإداريين، وأيضا من مستهلكي هذه المنتجات الوطنية الفلسطينية ومحبيها. صباح الخير من الجنيدي لكم جميعا، لكل أطياف هذا الوطن من طلاب وطالبات، معلمين معلمات، وعاملين ومهندسين وأطباء، وكل فئات المجتمع. صباح الخير لأجهزتنا الأمنية، للشرطة الفلسطينية. صباح الخير لبلدية الخليل، صباح الخير لأعضائها، صباح الخير أيضا للعاملين في هذه المؤسسة، وهي أم المؤسسات بلدية الخليل، التي يعني تبلي بلاء أكثر من حسن في متابعة الأوضاع المحلية والميدانية في المحافظة. يكاد يكون شارع واحد يخلو ربما من العمل في البلدية، لا يكاد يكون هناك أي شارع يخلو من هذه الأعمال، أعمال ربما التعبيد، الترميم، الصيانة، التوسعة، ترتيب الأرصفة، إزالة الأوساخ. يعني بلدية الخليل تبلي بلاء رائعا جدا خلال الفترة الماضية، فهذا بلسان المواطن جميعا، بلسان كل المواطنين، شكرا لبلدية الخليل على أدائها الرائع ولمجلسها البلدي الذي يبلي بلاء أكثر من ممتاز فيما يتعلق بموضوع الخدمات المقدمة وتجميل المدينة. انتماء انطلقت قبل شهر وما تزال مستمرة. بالأمس يعني تحدثنا من خلال يعني بعض التصريحات الإعلامية، وسمعنا بعض التصريحات الإعلامية من رئيس البلدية والأعضاء وأيضا عدد من المؤثرين فيما يتعلق بموضوع إزالة يعني التشويشات البصرية والتشوهات البصرية التي كانت مرسومة على جدار مدرسة الحسين وملعب الحسين بن علي، اللي كان بالأمس في هناك حضور لجهات مختصة قامت بإزالة وتنظيف هذا الجدار. يعني هو رجاء وليس طلب فقط، إنه يريد نحافظ على جمال هذا المكان حقيقة. يعني موقع أول شيء حيوي في المدينة، يستقطب الكثير من الناس، يأمه الكثير من الزوار والضيوف من مناطق مختلفة، ليس فقط من الضفة الغربية ولا الوطن ولا بل من العالم. يعني بنشاهد أو شاهدنا أندية عالمية وصلت إلى ملعب الحسين، عربية وصلت إلى ملعب الحسين، وهناك ضيوف وزوار، فهذا يعكس نظافتنا وثقافتنا حقيقة في هذا الملف تحديدا. فياريت نحافظ على الجزئية الجميلة دائما من المحافظة والمدينة، وأن نجمل ما هو سيء، وهو للأسف الشديد أن الأشياء السيئة هي بفعلنا، لأنه في شيء جميل بيصير أو شيء قبيح بيصير إلا بفعلنا. ليش؟ لأنه بيكون جميل، بيكون مرتب، بمتكتك، إحنا بنخربه بجهودنا للأسف الشديد السلبية. فياريت الناس اللي بتتابعنا بهاي اللحظات وعم تسمعنا، إنه ياريت يكون في هناك نوع من المسؤولية في هذا الملف. صباح الخير مرة تانية مع بداية شهر جديد. اليوم هو الاثنين، اليوم الأول من الشهر الخامس، جماد أول من سنة 1448، هو اليوم 12 من الشهر العاشر، شهر أكتوبر، تشرين أول من سنة 2026. صباح الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم دائما وأبدا.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.

0: طيب مباشرة إلى أحوال الطرق هذا الصباح وبالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية في آخر تطورات الحالة الميدانية، البداية من منطقة يطا ومنطقة الشرق تحديدا. زيف هذا الصباح سالك، البويب سالك، من الشقحان سالك، مع ضرورة توخي الحذر. خلت المي سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، وإشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. فرش الهواء هذا الصباح حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا. راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك هذا الصباح، ووادي السمن مغلق بالاتجاهين. أما في تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة وادي الشاجن سالك، مع ضرورة توخي الحذر. عبد الترابية بيلي سالك، السموع السيمياء للبوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر. السموع المرملي سالك، مع ضرورة توخي الحذر. الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر. الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويك الترابية سالك أيضا هذا الصباح مع ضرورة توخي الحذر. أما في تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول سالك، جسر بيت كاحل سالك، إشارات النبيون السالك، النبيون السالك، سعير وادي الشرق سالك، سعير العديسي سالك، مع ضرورة توخي الحذر. بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق جسر بيت أمر، والعروب العجوري، العروب أبو شمع، جميعهم مغلقات. ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم، منطقة الوسط وأيضا جزء من الشمال، مراح، رباح، المنشية، دوار قوعم، سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، عش غراب، وبيت سحور، جميعهم سلكات. وادي النار سالك، الكونتينر سالك المتجه جنوبا، تفتيش وحاجز للمتجه شمالا، كثافة مرور عالية. العزرية حركة سير شبه متوقفة، كثافة مرور عالية بالاتجاهين، ازدحام عكس السير والوقوف على الكف. معالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذه آخر التطورات فيما يتعلق بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
3: طيب، في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الاثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس غالبا غائما، يحتمل سقوط أمطار محلية في بعض المناطق غير الشاملة صباحا ونهارا. خلال ساعات المساء والليل رح يكون الطقس مائلا للبرودة. أما الثلاثاء غدا ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق. خلال ساعات النهار غائما بسحب عالية ومتوسطة ومائلا للبرودة. أثناء ساعات المساء والليل الأربعاء ترتفع درجات الحرارة بصورة إضافية لتبقى أعلى من معدلاتها. راح يكون الطقس مائلا للحرارة في الجبال مع ظهور السحب العالية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق أثناء ساعات النهار. خلال ساعات المساء والليل تصبح الأجواء باردة نسبيا وتنشط الرياح. الخميس تنخفض درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة. راح يكون الطقس معتدلا غائما جزئيا خلال ساعات النهار مع احتمال سقوط أمطار خفيفة شمالا، باردا نسبيا مساء وكذلك ليلا. اليوم العظمى تسجل 24 درجة، مئوية تنخفض ل 17، بكرة 24 15، يوم الأربعاء 25 17، والخميس 22 15. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: طيب، مرة ثانية بنحييكم وبنرحب بحضراتكم معنا لنساند أربع حالات إنسانية في محافظة الخليل، لأن العطاء حياة ولأن الخير يبدأ بقلوب الرحيمة. انطلقت حملة لأجلهم للوقوف إلى جانب أربع حالات إنسانية في محافظة الخليل ومد يد العون لهم في ظل ظروف الصعبة. بالأمس كانت الجزء الثاني من الحملة التي يعني استطاعت خلال يومين من تأمين مبالغ يعني مميزة نوعا ما من أهل الخير ووجوه الخير في المدينة، في المحافظة، في الضفة الغربية، في القدس وفي الداخل. وتم تأمين علاج يعني مريضين من بينهم شاب يعاني أمراضا يعني مزمنة وتكون يعني نادرة نوعا ما. بقيت أو تبقى حالتين اثنتين فقط. اليوم طبعا ما بعرف إذا كان فيه حيكون هناك حملة مستمرة أو لا، لكن على كل حال يعني هيربح بيقول أنه سيتم استكمال الحملة. لكن لو لم يكن هناك حملة، يعني التبرع هو شيء مهم جدا لحياة هؤلاء المرضى، والأمر يتعلق بشفافية ونزاهة عالية جدا حقيقة، مشهودة من كل الذين شاركوا والذين يشاركون، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع التبرع عبر بنك فلسطين لرقم حساب 3608. يعني اليوم التبرع من خلال بنك فلسطين 3608، هذا حساب بنك فلسطين للي حاب يتبرع، أو من خلال التواصل مع إذاعة منبر الحرية. الحملة ما تزال مستمرة حتى لو لم يكن هناك مؤتمرات أو حتى يعني حضور علني، لكن يجب تأمين حقيقة العلاج لمصابين اثنين أو مريضين اثنين. يجب أن يتم تأمين العلاج لهم بأي وسيلة وبأي طريقة. يعني المبلغ اللي جمعناه طبعا ل يعني من كان قبل هذه الحملة بسملة وكذلك مالك القواسمي، هي مقارنة بهذه الحملة هناك مبالغ أكثر كانت ربما هذه الحالات مطالبة أن يتم الجمع لها وتم جمعها. يعني إحنا بنحكي اليوم عن ما يقرب من نصف مليون شيكل لأربع حالات، تم تأمين علاج حالتين، بقي القليل. فاليوم بدنا همتكم إن شاء الله ومساعدتكم في هذا الموضوع تحديدا لأجل إنهاء هذه الحملة والتوقف طبعا عن هذه الحملات، لأنه فعلا أولا يعني الناس الله يكون بعونها لكن قدمت كل ما بيدها، وكمان الشباب في الراديو والشباب كمان المؤثرين يعني أرهقوا خلال الفترة الماضية. يعني بنهاية المطاف كل إنسان عنده أشغاله وأعماله أنه يقدم الخير بجزئية معينة، لكن هذه الجزئية كانت كبيرة جدا لكل الناس اللي عم بتابع حضور المؤتمر الصحفي أو حتى حضور يعني فقرة جمع التبرعات للمرضى، إنه حياخدوا بياخدوا وقت كثير وبياخدوا كمان جهد كبير من القائمين على هذه الحملة. كل الشكر طبعا لزميلنا وأخونا وحبيبنا أيمن القواسمي، وللزميل محمود قنيبي، وللزميل طلب أبو صبيح، ولكل المؤثرين الذين ما زالوا ولا حتى هذه اللحظة يعني يقفون جنبا إلى جنب مع المرضى لمساعدتهم ومساندتهم في الشفاء بإذن الله تعالى، وإجراء العمليات التي نسأل الله أن تتكلل بالنجاح، وألا يضيع أجر من أحسن، وألا يضيع كذلك تعب من أحسن وقدم للعلاج لهؤلاء المرضى. فبدنا همتكم ومساعدتكم إن شاء الله، وربنا يبارك بكل قرش وكل شيكل وكل دولار ودينار وضعتموه من أجل علاج مريض هو فعلا بحاجة وبأمس الحاجة لهذا العلاج ولهذا الدعم والتبرع من أجل

0: حارس العبرية مدعي عامل الاحتلال يصدر أمراً بمنع بن كفير من استغلال السجون بالدعاية الانتخابية. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: نحن ننتظر. نقلاً عن موقع واينت، العبرية: الأمريكيين لم يطلبوا من إسرائيل مهاجمة إيران، بل بحثوا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إمكانية تنفيذ هجمات على الحوثيين في اليمن. بحسب التقرير، حذر رئيس الأركان من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد عسكري وإلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية. اليوم طبعا هو اليوم الأول من شهر ربيع ثاني. نسأل الله طبعا لنا ولكم الخير دائما وأبدا، ونسأل الله يعني أن يكون بيننا وبينكم دائما ما هو خير. اليوم هو غرة شهر جمادي الأولى، وهو الأول من جمادي الأولى، يعني بقي لشهر رمضان المبارك 4 أشهر. فاللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وبلغنا إياه ونحن في أحسن حال وإياكم إن شاء الله. يعني 4 أشهر من اليوم تبقى لشهر الخير، شهر البركة، شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يعيده علينا. وقد تحققت كل الأمنيات الفلسطينية بالتحرر، أسران البواسل بين أهلهم وأطفالهم، وكذلك جرحانا مشافين معافين بإذن الله تعالى. رحم الله جميع شهدائنا وكذلك أمواتنا. إلى فقرة النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة مباشرة الآن نتوجه، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة وحمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة الممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: اليوم راح نتكلم عن موضوع الالتزام بالإشارات الموجودة على الطرقات الشاخصات. لازم أنا كسائق يعني ألتزم بهذه الإشارات. نعم. يعني كان أبو شيء عندنا على أحد المفارق عندنا في عندنا إشارة كاف، مركبة ما توقفت على هذه الإشارة وظلت ماشي بخط مستقيم مع تعديات مركبة تانية من الجهة المقابلة أدى لوقوع حادث سير. فيعني التزامنا يعني وقوفنا البسيط جدا على هذه الإشارة وإعطاء حق الأولوية لكن منعني أنا أن أعطل حالي يوم تنضرب سيارة تنضرب السيارة في الجهة المقابلة. ليش؟ نتيجة التسرع بزيادة شوية. عشان هيك بنشد أخواننا السائقين الالتزام دائما بالإشارات الموجودة على الطريق، لأن هذه الإشارة إن وجدت من أجلك أنت كسائق.
0: نعم صحيح،
1: يعني دائما نلزم هذه الإشارات. والسلام إلى كل جميع،
0: نتمنى إن شاء الله دائما للجميع السلام. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة بنصيحة اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. طيب، مصابون صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. لا تتوقف ربما آلة الحرب الإسرائيلية عن القتل والفتك بالفلسطينيين في القطاع. نائب وزير الخارجية الإيرانية يسعى لتسجيل اتفاقا مع عمان بشأن مسارات العبور بهرمز لدى المنظمة البحرية الدولية. كان الحديث هنا بالقرب من سلطنة عمان عن استهداف بارجة أو سفينة نقل بحري للنفط البريطانية. طيب، ما زلنا معكم هذا الصباح نتابع آخر التطورات الميدانية ونبقى في متابعة لآخر الأخبار من قطاع غزة. توسيع مناطق سيطرة الاحتلال في غزة، تحريك الخط الأصفر غربا وإكمال السيطرة على حي شجاعية وتشريد عشرات العائلات الفلسطينية. طبعا كل يوم الاحتلال يتقدم رويدا رويدا في موضوع الخط الأصفر وكذلك البلوكات أو المكعبات الإسمنتية الصفراء التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي لتحديد مناطق سيطرته حسب الاتفاق في القطاع، لكن تتمدد تلك المناطق شيئا فشيئا. طبعا القطاع مقبل على فصل الشتاء كغيره من مناطق الشرق الأوسط، هذا الفصل الذي حقيقة نحن نتحضر لاستقباله في بيوت من الباطون مجهزة لاستقبال كل أشكال يعني التقلبات الجوية. فكيف لأهلنا في قطاع غزة أن يستقبلوا فصل الشتاء وما زالوا حتى هذه اللحظة في الخيام نازحين؟ فربنا يكون بعونهم كمان، وربنا يخفف عنهم ويجبر بخاطرهم إن شاء الله. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع لكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى 8. راح نقرأ أخبار في الصحافة الإسرائيلية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته، لكن بعد فاصل قصير فابقوا ويانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يومياً لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. تحية لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. عودة لمتابعة برنامج مساحة حرة وقراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. انضم إلينا عبر الخط الهاتفي هذا الصباح الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا مع بداية صباح نهار جديد ويوم جديد.
1: ألو
0: صباح الخير.
1: صباح الخير تحياتي. أهلين أهلين أخي راضي.
0: يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. برحب فيك وبكل متابعين الكرام هذا الصباح عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
1: نعم صديقي، بدأت تتضح الصورة أكثر فأكثر من قبيل الانتخابات في إسرائيل. بالأمس كان هناك اجتماع تقييم أمني ما بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية في حالة أن يكون هناك، ما هو الرد الإسرائيلي إذا كان هناك مهاجمة من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران، وكان هناك قناعة إسرائيلية بأن إيران سترد على إسرائيل.
0: نعم.
1: وستقصف إسرائيل، وهذا سيناريو وضعه نتنياهو. إذا كان حقيقي فأنه يخدم الانتخابات لصالح نتنياهو، وحتى إذا لم يكن هذا الشيء موجود أيضا يخدم نتنياهو في الانتخابات. ولذلك ما بعد هذه الجلسة كان هناك استطلاع لقناة كان الإسرائيلية أبرز تقدم، لاحظ يعني معطيات حتى اعتبروا يعني استطلاع انقلابي. أبرز تقدم معسكر نتنياهو على معسكر أيزنكوت، ورفع أسهم نتنياهو لأن يكون رئيسا الوزراء أكثر، يعني هو قلص الفجوة ما بينه وما بين أيزنكوت.
0: نعم.
1: وأيضا بأنه الأحزاب التي كانت لا تحصل على نسبة الحسم والتي تخدم معسكر نتنياهو اجتازت نسبة الحسم حسب هذا الاستطلاع. وهناك انخفاض في شعبية بعض الأحزاب التي تنتمي إلى معسكر التغيير، معسكر أيزنكوت. هذا يعني بأنه الشارع الإسرائيلي ينتجه إلى اليمينية أكثر فأكثر.
0: لا.
1: وبأنه أصبحت ردات الفعل بمعزل عن المنحة القانوني الذي يجب أن يرافق الإخفاقات والتزويرات والتزييفات التي جاءت من مكتب نتنياهو بعد 7 أكتوبر.
0: نعم.
1: ويعني وهذا يعني بأنه يعني وخاصة بأنه استراتيجية مصوتي حزب الليكود بأنه مهما فعل نتنياهو من أخطاء فإننا معه في كل الحالات، سواء كان ظالم أو مظلوم، مخطئ أو مصيب بهذا الخصوص. وهذه النظرية قلت لك إياها قبل كم يوم أخ راضي، إنه يعني الإسرائيليين على قناعة بأنه ما زال العملاق السياسي في إسرائيل هو نتنياهو.
0: نعم.
1: وبأنه يعني مهما فعل هم معه يعني سينتخبوه. وهذا اللي يعني بدي أقول لك إنه هاي الإخفاقات اللي حصلت، يعني مثلا في بعض الإخفاقات عندما كانت ما تسميه إسرائيل بحرب الغفران لحرب 73 استقالت جولدا مائير نتيجة مجرد بعض يعني مجرد فقط إشاعة إنه كان في إخفاق استقالت. كان هناك استقالات أخرى، إقالات حكومات، لكن هون يعني هذه الأخطاء اللي حصلت والإخفاقات اللي حصلت ترافق نتنياهو، مع ذلك ما أبدا ما هو متزح مش متزحزح وإنه بدهم ينتخبوه. قضية أخرى، امبارح كان في إفادة أو شهادة من قبل المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية، كان يمكن أن تورط نتنياهو أكثر فأكثر، إلا أنه هذه الشهادة انقلبت على عكس، بالعكس رفعت أسهم نتنياهو وفتحت الباب القضائي على هذا الرجل الذي يعني كان يعني عنده إخفاقات اللي هو المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية. بمعنى آخر نتنياهو وضعه يتعزز في هذه الفترة. كمان شيء ثاني وهذا الحكي لازم احنا ننتبه له، حاليا للأسف في قصف من قبل الحوثيين باتجاه السعوديين.
0: نعم.
1: السعودية ورطت، واضح انه السعودية ورطانة، شايف؟ وهذا الشيء حسب محللين استراتيجيين إسرائيليين بأنه يخدم إسرائيل. لماذا؟ لأنه بقول لك أنه هذا الحكي ممكن يفعل تعاون أمني خليجي إسرائيلي ضد الحوثيين.
0: نعم نعم نعم، وهناك يعني تصبح يعني عملية التطبيع أسرع،
1: وبالتالي يزيد عملية التطبيع. يعني هذا كمان بيخدم نتنياهو. كمان شغلة تانية، أنه فيما يتعلق بأنه مكتب نتنياهو أوعز إلى الإسرائيليين الذين كانوا على رحلة فلاي دبي أن يقدموا دعاوى ضد شركة فلاي دبي وبمئات ملايين الدولارات.
0: نعم نعم.
1: ليش؟ نعم. لأنه يعني بقول لك أنه أمن مواطننا قبل كل شيء مهما كانت الإمارات. لاحظ قديش يعني قديش رح تخسر شركة فلاي دبي، رغم أنه فلاي دبي هي التي أنقذت الملاحة في مطار بن غوريون إبان الحرب. كانت هي الطيارة سكودا بيضة كانت رايحة جاية، يعني شايف. ليش؟ لأنه يعني فوق ما خدموهم كمان. ومع ذلك كمان الإسرائيليين عمالهم يعني في ارتفاع في عدد الحجوز، في إلغاء الحجوزات التي يقوم بها الإسرائيليين تجاه الإمارات. هذا كمان بيخدم نتنياهو على المستوى البعيد. امبارح كان في عاصفة سياسية أثار نفتالي بنت، يعني هي فهم منها صورة، ولكن الصورة الأوسع بأنه يعني نفتالي بنت سيتقرب إلى اليمين أكثر فأكثر.
0: نعم.
1: وربما يكون هناك خيانة في معسكر التغيير. نفتالي بنت قال بأنه أنا ما عنديش مشكلة أنه يكون نتنياهو وزير في حكومتنا القادمة، رغم أنه قال أنه لن يجلس معه في حكومة على الإطلاق، مما أثار حفيظة المعارضة أو حزب أو معسكر التغيير.
0: نعم.
1: وربما هذا يفتت كمان معسكر التغيير.
0: نعم.
1: ولذلك
0: نعم.
1: الانتخابات الإسرائيلية القادمة صراحة نرجع نحكي مرة تانية، انتخابات مصيرية صعبة جدا، نتائجها ممكن تكون على المنطقة بأكملها فيما لو استمر هذا النهج، لأنه نتنياهو عنده القدرة الهائلة على تفكيك وتفتيت من يعارضه في الانتخابات القادمة. يعني
0: نعم.
1: مثلا معسكر نتنياهو حصل على 53 مقعد، بينما معسكر التغيير 50 في الوقت الذي كان يتغلب عنه بأكثر من 7-8 مقاعد. زائد بأنه كان في تصريح من قبل البروفيسور يوسف جبارين رئيس الكتلة المشتركة الثلاثية، قال بأنه يعني سنذهب بنتنياهو وبحزبه إلى مزابل التاريخ.
0: نعم.
1: فورا فورا نتنياهو قدر هو حزبه أنه يوظفوا هذه التصريحات من أجل يعني رسم الصورة القاتمة للمجتمع الإسرائيلي والتهديد من قبل الأصوات العربية، وبأن هذه الأصوات العربية شوفوا إيش بتهددنا، يلا اطلعوا للصناديق وروحوا صوتوا. لأنه معروف أنه كلما زادت أصوات الأحزاب العربية كلما كان هناك تضاؤل فرص لأحزاب يمينية متطرفة لأن تجتاز نسبة الحسم منها. حتى سموتريتش نفسه كمان ممكن يطلع من القائمة السياسية.
0: نعم نعم.
1: وبالتالي صراحة يعني المجتمع الإسرائيلي يتجه إلى اليمينية بشكل مش طبيعي، وربما يكون هناك مفاجآت كبيرة في الانتخابات القادمة. وزي ما قلت لك، سواء كان في حرب من قبل الانتخابات أو تصريحات حربية من قبل الانتخابات، راح يكون بيخدم المعسكر اليمين في إسرائيل بشكل عام.
0: نعم نعم.
1: أخبار أخرى مثلا يعني بدي أقول لك كمان بالمقابل في
0: عفوا المقاطعة، كان في خبر ما بعرف مدى دقته وصحته أنه كان في هناك قرار من النائب العام أو ربما المحكمة ما بعرف يعني بتحديدا مين، أنه بطلب من بن كفير عدم استخدام السجون كجزء من الدعاية الانتخابية للانتخابات، يعني ما بعرف
1: طبعا أنا. هو في هذه صحيفة هارتس انه الداعي العام العسكري او الداعي العام بشكل عام في اسرائيل اصدر امر بمنع بن كفير من استغلال السجون بالدعاية الانتخابية.
0: نعم نعم.
1: يعني هذا هي ثاني مرة بيطلع هو، يعني بن كفير في له 4 فيديوهات.
0: نعم.
1: الاربع فيديوهات هذول ما هم طلعوا، يعني صاروا طالعين شايف
0: جاهز
1: الآن. هو أول مرة منعه وما التزمش بن كفير، ثاني مرة وثالث مرة، ومش هيو أصدر كمان قرار رح يطلع كمان، لأنه بن كفير يسعى بأن يعني يعزز مكانته. لماذا؟ لشغلتين. الشغلة الأولى أنه بده يعزز مكانته ككهانة. المسألة الثانية أنه هناك يعني عزوف من قبل نتنياهو تجاه بن كفير، فبن كفير بده يقوي نفسه لأنه يكون هو في الحكومة القادمة، هو راح يكون في الحكومة القادمة إذا كان في فوز لمعسكر نتنياهو.
0: نعم.
1: حتى لو أنه يعني على أساس الضغط الدولي وتحسين سمعة إسرائيل ما قبل الانتخابات إنه استبعدوا نتنياهو. لا، بعد ما بعد ما يفوزوا راح يحاول يدخلوا بالحكومة مرة ثانية. نحن يعني نعرف إنه في الحرب استقال بن غفير ورجعوا نتنياهو عادي، مش قصة، لأنه القانون في هذا الموضوع مطاطي، يعني بإمكانه يطلعوا ويدخلوا مرة ثانية في الحرب السياسية، لأنه هذا الموضوع بيعتبروا موضوع داخلي وشأن داخلي ما حد له فيهم يعني. ولذلك هذه كلها فبركات إعلامية ما لهاش معنى والله يا أخ
0: للأسف.
1: يعني بدي أقول لك كمان إنه يعني في متعلق في محاضرات أو في محاضرة سياسية أنا حضرتها على الفيديو لأحد المؤرخين أو المستشرقين الإسرائيليين، قال بأنه الحرب الأيام الستة استمرت هي عبارة عن ساعة أو ساعتين، ما بتعرف كان فيها تسليم للضفة الغربية وسينا وجولان، ويسموها الحرب الأيام الستة حفاظا على إيش، على النضال العربي في ذلك الوقت، ولا هي عبارة ساعتين ثلاثة والباقي كان استثمار وانتشار عسكري. حرب ال 73 استمرت 18 يوم تقريبا او 17 يوم، بينما اسرائيل يعني هذا بيرسم صوره قاتمه لاسرائيل هذا المؤرخ، وقال بانه نحن نخوض حرب الان منذ 3 سنوات ولا نحارب دول بل نحارب تنظيمات. ولذلك وان اسرائيل حتى اللحظه لم تنهي المعركه حتى اللحظه، وهذا ينذر بصوره قاتمه تجاه اسرائيل. هذه المعركه هذه يعني لو واحد إسرائيلي شاف هذه المحاضرة طبعا راح يصاب بالإحباط، ولكن في المحصل على المستوى الاستراتيجي والبعيد كمان بتخدم نظرية اليمين المتطرف في إسرائيل بأننا سنستمر في الحرب والقتال وما إلى ذلك. آخر خبر نحكي سيد راضي،
0: تفضل.
1: هو بأنه هناك في قرار في إسرائيل، لكن حتى لحظة هذا القرار لم يعلم بشكل رسمي، بأنه ستتوقف إسرائيل عن استخدام عمال أجانب، في إشارة إلى أنه ربما يتم العودة إلى استخدام العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل. نعم. ربما، أنا ما يعني بحكيها بشكل استنتاجي، لأنه نرجع للاحتجاجات من قبل أصحاب الأعمال بأنهم يرغبون بأن يكون العامل الفلسطيني هو الموجود في الشارع الإسرائيلي أو في العمل في إسرائيل. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا، العامل الأجنبي مكلف وعبء على المجتمع الإسرائيلي، يعني لو عملت نسبة وتناسب إنه إذا كان العامل الإسرائيلي الفلسطيني بيكلف إسرائيل 1000 شيكل، العامل الأجنبي بيكلف 1700 شيكل. أولا أسعاره أغلى، بيطلع المصاري برا، زائد بده حماية أمنية، زائد بده يعني في أمور كثيرة، زائد بأن المردود الاقتصادي من قبل العامل الإسرائيلي الفلسطيني على إسرائيل له علاقة بازدهار اقتصادي أكثر في إسرائيل أكثر من العامل الأجنبي، لأن هذاك بيطلع المصاري برا بينما هذا بيصرفها في المنطقة. وأنا عجبني مرة كمان يعني أحد الذين صرحوا من نقابات الهيستر دروك قال بأن العامل الفلسطيني صراحة في ذلك الوقت طبعا بتميز بأنه عامل محترم وأمين وعنده مهنية عالية وبيعرف في الجغرافيا وفي طبيعة العمل في إسرائيل جيدة.
0: نعم.
1: هاي الأخبار سيد راضي.
0: إن شاء الله ربنا يعطيك الصحة دائما وأبدا. شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. طيب، الجولة مستمرة، ولكن توقفنا هذا الصباح لبرنامج مساحة حرة الذي انتهت يعني دقائقه، لنبقى مستمرين في تغطية الأخبار بالتلفزيون أو بالشراكة مع التلفزيون العربي. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر موصول لحضراتكم لحسن الاستماع والمشاهدة والمتابعة. طيب، خلينا نروح يعني عشان من باب المصداقية كمان وتشجيع الناس بحملة لأجلهم، هذا الصباح مستمرة طبعا، يعني استطاع الشباب يعني دائما استطاعوا أنه يكون في هناك بصيص أمل، وأعادوا هذا البصيص حقيقة لناس كثير من خلال يعني ما قدموا من مساعدات، ما قدموا من خير وبركة إن شاء الله للجميع، وهذا خير يعم على الجميع. حملة لأجلهم انطلقت لليوم الثالث على التوالي لجمع مبلغ مش كثير كبير، وباستطاعة الناس يعني إن شاء الله تلبيته وجمعه من أجل أمر واحد مهم جدا، هو حقيقة أن يكون هناك يعني من هم منا وفينا قادرين على الحياة وعلى الاستمرار بالحياة بشكل طبيعي، وقادرين على الاستمرار بهذه الحياة بشكل أكثر يعني صحة وسلامة. خلينا نوجه تحية صباحية لزميلنا أيمن القواسمي ولكافة الزبلاء حقيقة والمؤثرين والمبادرين وأيضا الناس اللي قدمت وما زال تقدم لهذا الأمر. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ أيمن القواسمي، رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية ومنسق حملة لأجلهم أيضا لعلاج 4 مرضى فلسطينيين. أبو جهاد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
2: صباح الخير راضي إليك، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين.
0: أهلا ومرحبا بك. يعني استمرارا لجهودكم الطيبة حقيقة خلال الأيام الماضية، اليوم الثالث لحملة لأجلهم، ماذا تبقى وماذا يعني تم إنجازه خلال الفترة الماضية؟
2: صحيح أنه بعد حملة بسملة كان في عنا 4 حالات لابد من أن نوقفها.
0: نعم.
2: وبالتالي إحنا لم نطلق حملة جديدة، هي استكمالة بصراحة.
0: نعم نعم.
2: بالأمس الحمد لله تمكننا من خلال الناس الخيرين والمحترمين من إنقاذ أحد الأشخاص الذي هو بحاجة إلى زراعة كلى.
0: نعم.
2: انتهى ملفه بالأمس وتم تأمين المبلغ المطلوب وهو عبارة عن 100,000. أيضا كان عندنا حالة أخرى من مدينة دورة، شاب أكثر من رائع بصراحة، كان بحاجة إلى مساعدة، وعلى رأي الشاب عمر الشرفة.
0: نعم.
2: انتظر سنوات لحتى حدا بس يسمعه، لحتى حدا بس ينقذه، لحتى حدا يقدر يمد إيد العون لإله. الحمد لله بفضل الله امبارح تم تأمين موضوعه وتم تبني الحالة بالكامل.
0: نعم نعم نعم، حلو جميل جميل.
2: واليوم طبعا عندنا كمان حالتين إن شاء الله بعون الله بإذن الله بننهيهم، وهيك بنكون استكملنا عملية المساعدة لأربع حالات بحاجة إلى مساعدة.
0: نعم نعم، إن شاء الله هيك ربنا يقدركم وتكملوا هذا الموضوع، لأنه فعلا يعني أنت يعني حكيتوا شغلة مهمة جدا، أنه كلنا بحاجة بعض والأصل أن نوقف مع بعض في هذا الموضوع.
2: صحيح، يعني أنت بتعرف بطلع لنا أصوات من هون من هناك أخي راضي أنه وين الحكومة، وإحنا ما إلنا في حدا، إحنا هذا عمل تطوعي عمل خيري. بصراحة الفزعة حلوة والوقوف هذا المشرف مع هاي العائلات المسكينة أو اللي بدي أقول الفقيرة، هو واجب أخلاقي ووطني على كل حدا مقتدر إنه يساعد ويساهم. اليوم الساعة إن شاء الله 6 مساء.
0: نعم.
2: سنبدأ في استكمال ما تبقى إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله ربنا يعطيكم الصحة.
2: وكيف ما أدخلنا الفرحة والسرور على عائلة مالك القواسمة وعلى عائلة بسملة وعلى نعم. عائلة أحمد الشروف وعمر الشرحة، سندخلها أيضا على عائلة عسيلة وعلى عائلة الطفل سند إن شاء الله.
0: يا رب يا رب، يعطيكم ألف عافية ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله جهودكم جبارة ومعطاءة حقيقة، هذه الجهود اللي تضافرت من أجل خدمة الإنسان والحياة الإنسانية. أشكرك جزيل الشكر رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية السيد أيمن القواسمي ومنسق حملة لأجلهم، أو استكمالا طبعا لحملة بسملة الجزء الثاني منها لأجلهم، لأربعة مرضى بحاجة إلى العلاج تم استيفاء يعني ما يلزم لعلاج 2 وبقي 2. اليوم الحملة مستمرة 6، بدنا حضوركم، بدنا مشاركتكم، وأيضا بدنا كمان تعاونكم في هذا الملف وتبرعاتكم السخية. شكرا للجميع، شكرا لشركة الجنيد راعي البرنامج ربحي ورموز، يعطيك العافية في هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كلنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
3: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
6: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى، و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير، والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: حريق وفق قول المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي، هجمات تبنتها جماعة أنصار الله، مضيفة أنها استهدفت أيضا منشآت للطاقة تابعة لشركة أرامكو. الجماعة جددت على لسان المتحدث العسكري باسمها تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية. المتحدث يحيى سريع جدد عزم الحوثيين المضي قدما في تثبيت معادلاتها الثلاث: المطار بالمطار، والحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد. تصعيد عسكري بين أنصار الله الحوثيين والسعودية نأى الرئيس الأمريكي بنفسه عنه، معلقا على مسألة التدخل العسكري لصالح الرياض بالقول إن السعوديين قادرون على الدفاع عن أنفسهم، فما يهمه إبقاء باب المندب مفتوحا على أعتاب الانتخابات النصفية. وبالانتقال إلى الميدان داخل اليمن، استهدفت غارتان للطيران السعودي مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومطار المدينة وفق الجماعة، كما أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. رغم ذلك أعلنت الجماعة تقدمها في مناطق الوازعية والشمايتين بمحافظة تعز، أفشلت كذلك تقدم تحشيدات تابعة لقوات الحكومة من لحج نحو مرتفعات الوازعية.
7: صحيح، هذه هي نوبة ما هي ثابت.
6: بالمقابل تحدثت القوات الحكومية عن استعادة السيطرة على منطقتين في قرية الذنيب جنوبية محافظة تعز، وفي خضم هذه المعارك حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز من جراء الحصار.
4: نوجه أيضاً نداءنا العاجل إلى قيادة الدولة والحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود.
6: صراع يستعر ويتمدد يوماً بعد آخر في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة يخشى أن يحرق لهيبه الأخضر واليابس في المنطقة.
8: قالت الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عرقجي. الوزارة أوضحت أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عرقجي أكد أنه لا حل عسكريا للأزمات القائمة في المنطقة وأن طهران مستعدة للمساهمة في بدء الحوار بين السعودية واليمن على حد تعبير البيان والعمل على تحقيق حل سياسي. هذا وأعلنت الخارجية السعودية أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني إد ميليبند أدان فيه الأخير القصف الذي تشنه جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسلنا عمر المجرمي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك عمر، أين وصلت المعارك بحسب رواية الحكومة المعترف بها دوليا في عدن؟
9: صباح الخير خالد. التطورات في اليمن مستمرة، لكن في تعز خصوصا لم تعد أو هدأت المعارك هذا الصباح، ولم تعد بنفس الوتيرة التي كانت عليها خلال ساعات الليل، إذ دارت معارك قاسية في ساعات الليل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مواقع متفرقة من تعز. مصادر محلية أكدت مقتل وإصابة عدد من الحوثيين أثناء تجمع لهم في الصالة الرياضية بمنطقة النشمة، كما أكدت مصادر ميدانية مقتل القيادي الحوثي عبد الملك إبراهيم الجنيد في جبل كحلان بمصراخ صبر بعد مواجهة أو خلال مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين انتهت بسيطرة الحوثيين على منطقة المصراخ، كما أكدت المصادر العسكرية والميدانية. الغارات أو تمت المواجهات في خلال ساعات الليل تحت قصف جوي مكثف للتحالف، إذ أكدت مصادر ميدانية أشن عدد من الغارات الجوية على عدد من مواقع الحوثيين في مفرق جبل حبشي وكذلك في الوادي الأحمر بجبل حبشي، كما استهدفت غارات أخرى مواقع الحوثيين في الحوبان واستهدفتهم كذلك بالقرب من إدارة أمن التربة، استهدفت تجمعا لهم هناك وفق مصادر محلية. وكذلك هناك غارات عنيفة استهدفت تعزيزات وتحركات للحوثيين في طريق الزربي بمديرية حيفان على الجنوب الغربي لمدينة تعز، كما أيضا هناك غارات استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في الجبهة الغربية وتحديدا في جبل حذران وإيلات والصياحي في جبال مطلة على خط الضباب الرئيسي، حيث يكثف الحوثيون هناك أو حيث كثف الحوثيون هجماتهم في خلال ساعات الليل في محاولة منهم على السيطرة على الخط الضباب الرئيسي، لكنهم لم يتمكنوا وفق مصادر في القوات الحكومية ومصادر ميدانية في تلك الجبهة. غارات أخرى استهدفت أيضا مواقع الحوثيين في منطقة مقبنة وفق مصادر محلية. المواجهات اشتدت وتركزت في ساعات الليل في الجبهتين الشرقية والغربية، الشرقية عند محيط جولة القصر وكذلك في الغربية عند جبال هان وحذران والصياحي، وكذلك في منطقة الوازعية تركزت مواجهات شديدة في تلك المنطقة وتحديدا عند محيط جبلي المنصورة ونمان الاستراتيجيين،
8: نعم.
9: حيث كثفت المنطقة العسكرية الرابعة هناك بتعزيز أو كثفت إرسال تعزيزات لها إلى جانب قوات درع الوطن والعمالقة وقبائل الصبيحة، تحاول كذلك انتزاع هذه المديرية من قبضة الحوثيين، لكن الحوثيين أيضا هناك صدوا هجمات للقوات الحكومية ودفعوا بتعزيزات ثقيلة إلى خطوط التماس. لم تسجل هناك أي اختراقات ميدانية لأي من الطرفين. كذلك في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن في قبائل الأغبرة وهي قبائل تابعة للصبيحة اشتبكت مع جماعة الحوثيين هناك، ولكن هي الأخرى هناك سقط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين، لكن ليس هناك تقدمات لأي من الطرفين. هذا ما يمكن أن نجمل به هذه المشاركة في حتى هذه.
8: أنتقل إلى خليل في صنعاء. شكرا لك عمر. خليل، ماذا يقال في صنعاء عن ما يحدث على جبهات القتال إن كان في تعز أو في الساحل الغربي؟
10: مرحبا خالد، صباح الخير. يعني
8: صباح.
10: بداية ما يقال هنا الإعلان عن صد التحشيدات لقوات الحكومة في عدن من جبهات مختلفة، والإعلان عن السيطرة على بعض المواقع، كما حدث من بث مشاهد للإعلان عن السيطرة والتقدم في مناطق الوزعية وفي أيضا رأس العارة كما أعلن من خلال البيانات العسكرية هنا في صنعاء، وأيضا صد تحشيدات في أكثر من جبهة وفقا لما يأتي في هذه البيانات. لكن التركيز هنا أكثر خالد ينصب على ما يتعلق بالموقف مع الجانب السعودي. تقول قوات صنعاء بأن خلال 24 ساعة شنت أكثر من 120 غارة، نحو 124 غارة شنت خلال 24 ساعة، استهدفت صنعاء والجوف وتعز ومأرب وحجة. وبالتالي فإن هذا التصعيد تقول صنعاء بأنه هو الذي يعني يدفع باتجاه مزيد من العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها في الداخل السعودي، على غرار ما أعلن خلال بيان المتحدث العسكري الليلة الماضية من الإعلان عن تنفيذ عدد من العمليات في الداخل السعودي، ثلاث منها أو عدد منها على ثلاث مراحل، استهداف المطار الملك خالد كما تعلم، بالإضافة إلى الإعلان عن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو. وبالتالي يعني معظم البيانات تركز على العلاقة أو الموقف مع الجانب السعودي، على اعتبار أن الجانب السعودي كما تقول صنعاء هو الذي ينفذ هذه الغارات المكثفة التي يعني توسعت بشكل كبير، خاصة في تعز وعدد من المحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء، شهدت خلال الساعات الليلة الماضية عدد من الغارات الجوية. وبالتالي يؤكد الموقف السياسي والعسكري في صنعاء على مواصلة هذه العمليات والاستهدافات في الداخل السعودي، ردا على ما يسمى هنا أو أطلق عليه منذ أواخر يوليو الماضي يعني التصعيد بالتصعيد، أو وفق هذه المعادلة التي تم الإعلان عنها سابقا، معادلة التصعيد بالتصعيد، وفيها إشارة إلى مزيد من العمليات. يقول الجانب العسكري والسياسي في صنعاء إنه لا مجال لتوقف هذه العمليات العسكرية سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة إلا بوقف هذه الغارات الجوية، بوقف الغارات الجوية التي تقول قوات الحكومة في عدن إن قواتها وإن طيرانها هو الذي ينفذ هذه الغارات على مواقع مختلفة، سواء المواقع التي تشهد عمليات عسكرية وقتالا محتدما أو على ثكنات وتجمعات ومنصات إطلاق صواريخ كما تأتي في بياناتها، وهو ما تنفيه صنعاء وتقول بأنه لا علاقة لجانب الحكومة في عدن، بل إن السعودية هي التي ينبغي أن تتحمل التصعيد المضاد الذي يعني يتم تنفيذه من صنعاء متمثل بهذه الغارات، وتحمل البيان العسكري يوم أمس ذهب إلى أنه يعني يقول على السعودية أن تتحمل نتائج فشل عمليات الاعتراض، وبالتالي فإننا نتوقع المزيد من هذه العمليات وفقا أو استنادا إلى ما جاء في البيان نفسه الذي توعد بمزيد من العمليات ضد السعودية.
8: قد يكون هناك مزيد من التصعيد، وقد تكون هناك نتائج لما يتردد الآن عن عرض إيراني لوساطة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية. سنرى إلى أين ستقودنا الأمور. أشكرك خليل القاهر مراسلنا في صنعاء، كما أشكر عمر المجرمي مراسلنا في عدن. أعلنت الخارجية الأمريكية أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية يحتاجون إلى تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد في الرياض وكذلك في مطاري جدة والدمام. ودعت الوزارة إلى توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام جميع المطارات الرئيسية في السعودية، كما أشارت في بيانها إلى احتمال إلغاء رحلات جوية وأغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر المتعلقة بالسعودية. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن واشنطن ردت على الشروط الإيرانية وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن الشروط الأخرى اتسمت بالغموض.
11: الولايات المتحدة حاولت التواصل معنا عبر 3 قنوات هي العراق وباكستان وقطر. واشنطن ردت على شروطنا وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن شروط أخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح. ولكننا لن نحسم موقفنا من الردود الأمريكية قبل أن توضح واشنطن موقفها بشكل صريح وتحدد ما تعتزم القيام به بشأن شروطنا.
8: أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن حريقا هائلا نشب في ناقلة نفط ثالثة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. ونقلت وكالة تسنيم عن بحرية الحرس الثوري أن ناقلة تحمل 750 ألف برميل من النفط الخام. البحرية أضافت أن السفينة حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به متجاهلة التحذيرات والإنذارات الصادرة. كما أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن مسيرة نفذت هجوما على ناقلة نفط قرب مرسى صحار في سلطنة عمان. ينضم إلينا من طهران السيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية. مرحبا بك سيد مصدق. يعني سيد رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي تحدث عن أن الولايات المتحدة قبلت بعض الشروط الإيرانية وشروط أخرى رد الأمريكي بشأنها بقي غامضا، لكن لم نعرف ما هي الشروط التي قبلها الأمريكيون بحسب الرواية الإيرانية. هل هناك معلومات تسريبات عن هذه الشروط المقبولة؟
12: نعم، شكرا، صباح الخير لكم مشاهديكم. طبعا ما نفهمه من تصريحات المسؤولين العسكريين الإيرانيين أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني وافقت على بعض الشروط الإيرانية وأيضا وافقت على بقية الشروط، ولكن بصورة غير شفافة. يعني إيران تطالب بشفافية وتطالب أيضا من الجانب الأمريكي يعني وضعها على بينة من الآليات، يعني ما هي الآليات التي سوف تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ التزاماتها المحتملة في أي اتفاق جديد مع الجانب الإيراني، وهذا غائب حاليا. أنا أعتقد يعني فيما يتعلق بتحرير الأرصدة الإيرانية الجانب الأمريكي وافق، يعني كما في السابق يعني نصف الأصول الإيرانية المجمدة في قطر يتم الإفراج عنها، يعني بحدود يعني بين 6 مليارات إلى 12 مليار دولار. هذا واضح. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنها مستعدة لوقف الحرب والإعلان عن وقف الحرب، هذا أيضا واضح، ولكن لم توضح للجانب الإيراني الآليات ومتى سوف تنسحب القوات الأمريكية وما هي الطريقة وما هي آليات ذلك. وبالتالي إيران تعتقد أن الرد الإيراني يفتقر إلى الشفافية،
8: الرد الأمريكي.
12: هذا ما تشعر به إيران، وتقول بأن هذا الرد حاليا غير كافي ونحن سوف لن نتواصل مع الجانب الأمريكي. يعني منذ شهرين تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية وعبر 3 قنوات وهي قطر وباكستان وأيضا العراق أجرت اتصالات مع إيران وطلبت من الجانب الإيراني تقديم مقترحاته، وقبل أسبوعين الجانب الإيراني وقدم 7 مقترحاته 7 شروط، وانتظر إلى قبل أيام عندما وصل الرد الأمريكي. واليوم سمعنا من اللواء رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الرد على الرد الأمريكي، ويقول بأن هذا الرد غير كافي وغير مقنع، ولا بد من أن تكون هناك شفافية وأن تحدد بالتفاصيل الولايات المتحدة الأمريكية الآليات لتنفيذ أي التزامات محتملة.
8: طيب، يعني ما هو مؤكد على الأقل من خلال هذه التصريحات وما يفهم أن الأمور تسير باتجاه الشكل الإيجابي، يعني لكن واضح الرئيس الأمريكي سيكون بحاجة إلى أمرين مهمين. أولا، من سيسيطر على مضيق هرمز، وإلا سيبدو بمظهر الخاسر في هذه الحرب وهو لا يستطيع أن يتحمل ذلك أمام حلفائه في المنطقة وأمام الناخب الأمريكي. وأيضا فيما خص الملف النووي، هل من الواضح موقف إيران في الردود التي قدمت من قبل طهران فيما يخص المضيق وما يخص الملف النووي ما قدمته إيران من تنازلات فيه؟
12: طبعا في السابق يعني كان المسار الأمني هو الفعال ولم يكن هناك مسار نووي، كان من المفترض أن يعملوا على المسار النووي بعد إكمال المسار الأمني، يعني فتح مضيق هرمز، إنهاء الحصار وإنهاء الحرب وما إلى ذلك من الشروط التي تدخل في صلب القضايا الأمنية الشائكة بين الجانبين. ولكن الجانب الأمريكي اليوم هو تنصل عن ذلك ويريد إقحام الموضوع النووي، لا بل إعطاء أولوية للموضوع أو للملف النووي، مطالبة إيران بتسليم المواد المخصبة، مطالبة إيران بتفكيك أو تجميد منظومتها النووية السلمية، مطالبة إيران بالتزامات وضمانات مؤكدة فيما يتعلق بموضوع الأذرع أو موضوع الحلفاء وما إلى ذلك. الجانب الأمريكي وعقد هذا الموضوع، وأعتقد يعني أيضا هذه المرة الجانب الأمريكي في رده لم يتناول أنه سوف يعطي أو يريد أن تكون هناك أولوية للبرنامج النووي، هذا لم نسمعه من الجانب الإيراني. وأيضا الجانب الأمريكي هو ركز كما تريد إيران، ركز على الموضوع الأمني. أنا أعتقد يعني إيرانية تعرف أن ترامب حاليا هو محرج وهو مأزوم ومضغوط بسبب الانتخابات تجديد النصف في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو يريد أن يتوصل إلى حل لخفض قيمة أو سعر الطاقة في العالم وحتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعلم اليوم الغازويل والبنزين في داخل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال في ولاية كاليفورنيا هي 9 دولارات و99 سنت،
8: يعني نعرف الوضع سيد مصدق في الولايات المتحدة دولارات. لكن إن سمحت لي أنا كان سؤالي عما قد تتنازل عنه إيران، يعني هل تتنازل إيران فيما قدمته من مقترحات عن السيطرة على مضيق هرمز

0: سحاب أمريكي فعلي وإنهاء للحصار على إيران يمكن أن يتحقق هذا الشيء، يفتح
1: سنرى.
0: المضيق. اليوم أيضا المضيق هو شبه مفتوح، مضيق شبه مفتوح، والجانب الإيراني كثيرا ما يعني يغمض عيني من عبور بعض السفن ولا يعترض ولا يعترضها. يعني هذا أيضا
1: يعني يغمض عينيه أو لا يستطيع، يعني هي اختلافات. سنرى وجهتي نظر في هذا الموضوع، لأن الأمريكي ترامب يريد حتى أن يسمي المضيق باسمه. طيب، سؤال يتعلق بما يحدث بين إيران والولايات المتحدة. عرض الوساطة الإيراني فيما يخص ما يحدث بين الحوثيين والسعودية، لأنه الملف مرتبط ببعضه البعض، هل من الواضح ما الذي تسعى إليه طهران من هذا العرض؟ ما هو المقابل؟ ما الذي تعرضه بالضبط وما هو المقابل؟
0: نعم، أنا درست إلى أمس هذا الموضوع. أولا هذا العرض ليس جديد، هذا العرض هو عرض قديم وتم تفعيله أيضا، وتم في ظل الوساطة الإيرانية يعني تحقيق اتفاق سلام بين أنصار الله الحوثيين وشقيق المملكة العربية السعودية. ولكن للأسف يعني انفجرت الأوضاع من جديد، والجانب الإيراني هو يعرض، بالتأكيد الجانب الإيراني هذه المرة هو يأمل أو ربما يقدم هذه الخدمة مقابل، يعني خدمة مقابلة من قبل دول المنطقة، وهو الضغط على الجانب الأمريكي لوقف الحرب أولا، ولتخفيف الضغط على إيران، ولرفع الحظر على إيران. يعني هذا أيضا بالتأكيد مقبول، لأن هنا في إيران اعتراضات شديدة على هذا المقترح الإيراني، يقولوا يجب أن نضغط على الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وليس جائزا أن نفعل ذلك يعني، وبالتالي إيران سوف لن تقدم على هذا الإنجاز من دون مقابل.
1: أشكرك السيد مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية، كنت معنا من طهران. إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي بسقوط شهيد وجرحى جراء غارة إسرائيلية على محيط مسجد معاوية في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأوضحت المصادر أن بعض الجرحى الذين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي حالاتهم خطيرة. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء شرقي مدينة غزة، ليصبح بذلك حي الشجاعية بالكامل تحت سيطرة جيش الاحتلال. وقد أدى ذلك إلى نزوح عشرات العائلات التي تعاني من شح البدائل ونقص المقومات الأساسية.
2: هذا المكعب الأصفر بات يمثل الموت لكثير من الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الشرقية من مدينة غزة. الاحتلال وتحت وابل من الرصاص قدم الليلة الماضية هذا المكعب بوجود الميليشيات العميلة. حرك هذا المكعب الأصفر وهدد عشرات العائلات التي تسكن على بعد مترات قليلة فقط من هذا المكعب، كما نلاحظ أمتعة الناس وأغراضهم موجودة في الشارع، وأيضا هناك عشرات الخيام الموجودة بالقرب من منطقة الخطر التي تعرف الخط الأصفر. هنا أبو شاهر وهو أحد المواطنين الذين يسكنون في مخيم الشجاعية بالقرب من هذا المكعب، يحدثنا أبو شاهر عما حدث الليلة الماضية.
3: السلام عليكم. جتنا إشارة بعد المغرب بإخلاء المربع والمخيم بالكامل.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
7: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: من قلب الشارع ومن وجع الناس، من حلم العدالة، برنامج صوت الناس، مساحة لكل حكاية ولكل صوت يبحث عن الحرية.
2: هل كبار السن يجدون مكانة واحتراما في حياتنا اليومية كما في السابق؟
3: نعم نعم، إلهم احترامهم، إلهم تقديرهم، إلهم كلمتهم يا عمي، الكل بسمع إلهم. بدون كبير ما في تدبير.
4: بصراحة لا، إلهم واجبات على الدولة بموجب القوانين الفلسطينية، ومش شايف إنه هاي الواجبات متوفرة أو معمول فيها كما يجب.
5: طبعا لا، لأنه حتى المواطن العادي بدون النظر إلى السن بتاعه مش ماخذ حقوقه.
6: ثقافتنا الفلسطينية بشكل عام لا، احنا بنحترم كبار السن، وبالنهاية هم بركتنا.
7: حقوق الكبار السن على مستوى العائلة لا، في مقدار حقوقهم، لكن مش الكل، يعني في برضه في قصور من بعض الأبناء، من بعض الأسر بحق الكبار السن.
6: كبار السن مش مخدين حقوقهم، لأن الدولة أصلا مش معطيتهم أماكن الرعاية المطلوبة، ولا حتى في رقابة على الموضوع، وما في علاج مجاني إلهم، وحتى المصاريف تاعتهم مش كافية أبدا إنها لتعطيهم حقهم.
3: بصراحة مش شايف أنا أي إشي حق إنه ما حدا ما ياخد حقه بأي إشي، حتى مش على الكبار، في كل القطاعات كمان. ما مش عارف، في خلل، في مشكلة صلها سنين هلأ مش متعالجة.
2: مكانة كبار السن قيمة اجتماعية أصيلة، وهي أيضا حق قانوني في الحماية والرعاية. الحفاظ عليها مسؤولية الجميع.
1: صوت الناس ومضة إذاعية تنتجها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ديوان المظالم.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: إسرائيل بتنفيذ الاتفاق ووقف الانتهاكات،
11: استطاع باتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء هذه التصريحات، وأكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها. رغم مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر 2023، ما زالت حسابات إسرائيلية وغربية تروج نشر ادعاءات ثبت زيفها عن الهجوم، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد تلك الحملات وجمع بين تحليل انتشارها رقميا وتفنيد المزاعم الواردة فيها بالرجوع إلى مصادر أممية ودولية وحتى إسرائيلية.
12: 3 سنوات مضت على طوفان الأقصى، وآلة الدعاية الإسرائيلية لم تتوقف عن بث سردياتها التي تبين زيفها وفق تحقيقات أجريت بعد الحدث. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ذلك التزييف وحلل مدى انتشاره رقمياً، مع تفنيد ما تضمنه من مزاعم استناداً إلى حقائق وثقتها مصادر دولية وإسرائيلية كذلك، مراجعاً 3 محاور في تلك السردية: حصيلة القتلى وتصنيفهم وظروف مقتلهم، بما فيها الأوامر المرتبطة بإجراء هانيبال، ترويج ادعاءات الاغتصاب الممنهج بوصفها رواية مؤكدة، إلى جانب رواية 40 رضيعاً مقطع الرؤوس التي ثبت زيفها. وخلال الفترة بين 20 سبتمبر و8 أكتوبر، أظهر الرصد الرقمي لفريق مسبار ارتفاع تداول تلك المزاعم قرب حلول الذكرى 3 للأحداث، وشملت مجموعة الرصد أكثر من 395,000 منشور عبر ما يزيد على 212,000 حساب. ففي موضوع حصيلة القتلى، رصد الفريق أكثر من 35,000 منشور لنحو 22,000 حساب، بينما شمل النقاش المتعلق بالعنف الجنسي أكثر من 293,000 منشور لنحو 161,000 حساب، أما المنشورات المتعلقة بقطع رؤوس الأطفال فتجاوز عددها 120 ألفاً لنحو 70 ألف حساب. تتبع فريق مسبار مصادر الادعاءات وفندها استناداً إلى ما كشفته التحقيقات والتقارير اللاحقة. في بداية الأحداث تداولت جهات رسمية إسرائيلية ووسائل إعلام رقم 1400 قتيل في الأسابيع الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر، قبل أن تخفض السلطات الإسرائيلية الحصيلة في الشهر التالي إلى نحو 1200. لم يقتصر التضليل على عدد القتلى، بل شمل التمييز بين فئاتهم وظروف مقتلهم. فقد أوردت صحيفة The Times of Israel في نوفمبر 2023 مقتل 318 من أفراد الجيش خلال الهجوم، إضافة إلى 59 شرطياً، في حين تروج الحسابات الرقم الإجمالي باعتباره لضحايا مدنيين، مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد العسكريين شملت من خاضوا اشتباكات مباشرة مع المهاجمين ومن كانوا يؤدون أدواراً غير قتالية وقتلوا داخل قواعدهم. وهذه أرقام منشورة أنذاك وليست حصيلة نهائية محدثة، وتستدعي حالات أفراد فرق الحراسة المحلية أيضاً تدقيقاً منفصلاً، إذ تنتشر هذه الفرق في عدد من الكيبوتسات والبلدات الإسرائيلية، وشارك بعض أفرادها في اشتباكات مسلحة يوم 7 أكتوبر. لذلك فإن إدراجهم ضمن الضحايا المدنيين من دون توضيح طبيعة مشاركتهم وظروف مقتلهم يقدم صورة غير مكتملة. من بين أبرز النماذج على ذلك قائد فريق الدفاع المحلي في كيبوتس نير يتسحاق، ففي تقرير نشرته تايمز أوف إسرائيل في 22 أكتوبر 2025 ذكرت الصحيفة أنه قاتل مع أفراد فريق الاستجابة السريعة عند مدخل الكيبوتس وقتل بالرصاص قبل نقل جثمانه إلى قطاع غزة. وعليه فإن تقديم الحصيلة الإجمالية باعتبارها حصيلة لمدنيين لم يشاركوا في القتال يعد عرضاً مضللاً، لأنها تضم عسكريين وشرطيين وأفراداً شاركوا في مواجهات مسلحة. وفيما يتعلق بادعاءات الاغتصاب، تجدد تداول وصف العنف الجنسي خلال هجوم 7 أكتوبر بأنه ممنهج. منظمة Independent Women، وهي منظمة أمريكية غير ربحية ذات توجه محافظ مؤيد لإسرائيل، زعمت في بيان صدر في 7 أكتوبر الجاري أن الطبيبة والباحثة الزائرة كانتا أحمد راجعت أدلة على عنف جنسي ممنهج بحق النساء والفتيات. لكن لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة كانت قد نشرت تقريراً عن أحداث 7 أكتوبر في يونيو 2024، ذكرت فيه أنها لم تتمكن من التحقق بشأن مزاعم الاغتصاب بصورة مستقلة بسبب تعذر الوصول إلى ضحايا أو شهود، إضافة إلى عرقلة السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها. أما فيما يتعلق بقطع رؤوس 40 رضيعاً، فقد أعيد تداول هذه الادعاءات بالتزامن مع الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر. ففي مقال نشرته سبكتاتور أستراليا، استحضر الكاتب روان دين رسالة قديمة من مؤسس الجمعية اليهودية الأسترالية ديفيد أدلر، تزعم العثور على رضع مقطوعي الرؤوس في أحد الكيبوتسات، وقدمها بوصفها تلخص فظاعة الهجوم. ورغم انتشار هذا الادعاء لم تقدم إسرائيل أي برهان أو دليل على هذه الرواية، بل إن مسؤولاً إسرائيلياً ذكر لشبكة CNN في حينها أن الحكومة لا تستطيع تأكيد ادعاء قطع رؤوس أطفال في الهجوم. وحين تحدث الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن مشاهدة صور لأطفال مقطوع الرؤوس، أوضح البيت الأبيض لاحقاً أن بايدن لم يشاهد تلك الصور، وأن تصريحه استند إلى تقارير إعلامية وتصريحات إسرائيلية. وفي 3 أبريل 2024 خلص تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية إلى عدم وجود 40 رضيعاً مقطوع الرؤوس، ونقل تأكيداً بذلك عن مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي. وما بين نفي في الدوائر الرسمية وترويج لسردية مزيفة عبر وسائل التواصل، تظل إسرائيل تراوح مربع التخبط والألم رغم مرور 3 أعوام على هجوم 7 أكتوبر 2023.
11: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دير الأخصون شمالي طولكرم وقرية سالم شرقي مدينة نابلس، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات شملت أسيرين محررين في حي النقار بمدينة قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية المحتلة. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على قاطفي الزيتون بعدة مناطق جنوبي مدينة نابلس، ونقلت طواقم الهلال الأحمر فلسطينيا مصابا إلى المستشفى اعتدى عليه المستوطنون بالضرب في بلدة بيتا جنوبي نابلس، كما أصيبت 5 سيدات منهن مسنة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاههن في أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يوتما جنوب نابلس. وهجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة المغير شمال شرق رام الله قبل أن يقتحمها جنود الاحتلال ويعتدوا على المواطنين. إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مصادر محلية بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة العريش عند أطراف بلدة حريص، وسمع دوي انفجارات في المنطقة المستهدفة جراء القصف المدفعي الإسرائيلي. أطلق متطوعون من عدة مناطق لبنانية أطلقوا مبادرة لمساعدة الأهالي في موسم قطاف الزيتون في أراضي الجنوب، وذلك بهدف دعم صمود المزارعين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
8: من أقصى الشمال في عكار قطع رياض مع رفاقه أكثر من 200 كيلومتر ليمد يد العون والمساهمة لعائلات لا صلة قرابة تجمعهم بها، لكنهم يتقاسمون الوطن. وصلوا من عكار وطرابلس وصيدا متخطين كل الحواجز الداخلية والانقسامات ليساهموا مع أبناء جبشير في موسم قطف الزيتون في الجنوب.
9: نحن جايين نوقف إلى جانب أهلنا في الجنوب لنتضامن معهم، نحن جسد واحد، شعب واحد، مجتمع واحد.
8: مشاركة نيفين في المبادرة لها بعدها، جاءت من صيدا لتسهم بما أمكن لدعم صمود أهل الجنوب، وبالكوفية والكتابات المؤيدة لفلسطين على ثيابها تحمل رسالة من الجنوب إلى الضفة وزيتونها.
13: قطاف الزيتون هو شكل من أشكال المواجهة، وأنه نقدر نعمل هيدا الشيء وشكل من أشكال المقاومة. منشوف الاحتلال شو عم يعمل بالضفة، كيف عم يبعث المستوطنين يفوتوا على الناس يمنعون أن يوصلوا على أراضيهم أنه يقدر يقطفوا زيتون. شفناه شو عمل بالجنوب بحرق الأراضي وحرق الضيع يعني، فبنعرف أنه هيدا شكل من أشكال المقاومة والمواجهة والصمود.
8: بين حقول الزيتون شارك أبناء هذه المناطق الجنوبيين في قطف الزيتون وسماع بعض أصوات القصف الذي تحول إلى يوميات جنوبية، مبادرة تركت كثيرا من الأثر الإيجابي لدى الجنوبيين.
14: بتبين بشكل أساسي اللحمة الوطنية بين كل أهل بلبنان بشكل عام، وما هي المبادرة اللي هي رسالة فعلية لكل أهلنا بلبنان، لكل شعبنا، إن نحن لبنانيين، نحن بالحقيقة نحن بوطن واحد، نحن بعيش مشترك واحد، نحن يعني ما يعني الجنوب للشمال والشمال للجنوب.
15: يا رايح صوب النبطية دخلك وصل للسلام، بلغ أهل النبطية وصل شوي على خيام.
8: يوم لم يخلو من بعض الأناشيد التي ترتبط بالأرض وبلدات الجنوب. رغم الانقسامات وظروف الحرب، كسرت مجموعة من المواطنين الكثير من الحواجز الداخلية وبعثت برسالة أن المبادرات ممكنة نحو الجنوب وأنها قادرة على الجمع، حيث اعتادت السياسة أن تفرق. من جبشيت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
11: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت محطة تدفئة في مدينة خاركيف شرقي البلاد وألحقت أضرارا بها. زيلينسكي دعا موسكو إلى احترام وقف إطلاق النار الجزئي في مجال الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت السلطات المحلية في أوكرانيا أن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم، أحدهم طفل.
16: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف متبادل لاستهداف قطاع الطاقة، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال. ترامب أوضح أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فوراً وحذر من انتهاكه. المفاجأة تمثلت في أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لم يكن على علم بالأمر، وقال في تصريحات لموقع أكسيوس إن الخبر جديد بالنسبة إليه، لكن ذلك لم يمنعه من إبداء دعم الاتفاق وفق شرط واحد.
17: نحن مستعدون لوقف الهجمات على المصافي الروسية مقابل وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. هذا اتفاق عادل.
16: هذه التطورات جاءت على وقع سجال بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بعد تصريحات أدلى بها ترامب طالب خلالها بانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا واستبدال زيلينسكي، محملا إياه مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا. في أحدث مواقفه أبدى زيلينسكي الاستعداد لتنظيم انتخابات إن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف لإطلاق النار 60 يوماً. في غضون ذلك أعرب قادة أوروبيون عن تأييدهم وتضامنهم مع زيلينسكي عقب تصريحات ترامب. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال إن بلاده ستظل مساندة لأوكرانيا ورئيسها.
18: يجب علينا الاستمرار في الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا، بل يجب علينا أيضا الوقوف إلى جانب الحكومة وتقديم دعمنا الكامل للرئيس وهو يؤدي مهامه الصعبة.
16: كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحدث مع زيلينسكي وأبلغه بأن لندن ستواصل تشديد عقوباتها على روسيا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعربت من جهتها عن قناعتها بأن الوقت ليس مناسباً لتخفيف الضغط على موسكو، وأعلنت التوجه نحو فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الجهات الداعمة للمجهود الحربي الروسي. تشير كالاس في تصريحاتها إلى الانتقادات الأوروبية المتزايدة للاتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي بشأن توريد أكثر من 300,000 طن من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وما تبع ذلك من تخفيف واشنطن قيودها المفروضة على استيراد الوقود الروسي. اتفاق تؤكد الإدارة الأمريكية المضي قدما في تنفيذه.
19: القول إننا ممنوعون من تنفيذه غير صحيح. تولى الرئيس ترامب منصبه بتفويض لخدمة الأمريكيين، وهذا يخدم مصلحتهم بخفض أسعار الديزل ومن ثم العودة إلى إيران.
16: وفيما تبقى الهدنة المتعلقة بقطاع الطاقة رهناً بالتزام الطرفين، تتعمق التساؤلات بشأن وحدة الموقف الغربي ومستقبل الدعم المقدم لأوكرانيا.
11: وينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. صباح الخير محمد. محمد، يعني كيف ينظر إلى الأمور الآن في كييف؟ هل موافقة زيلينسكي على هدنة الطاقة تضمن له بقاؤه في السلطة الآن؟
20: خالد، طبعا الهدنة لحد الساعة الجدل حولها قائما منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس عن هذه الهدنة التي كانت مفاجئة كما رأينا حتى للرئيس الأوكراني الذي اعتبرها خبرا مفاجئا. توجه مباشرة لإجراء محادثات مع بعض القادة الأوروبيين من بينهم الأمين العام لحلف الناتو، ورجع للقول بأن أوكرانيا تنتظر التفاصيل من الجانب الأمريكي بشأن هذه الاتفاقية. وكان هناك تفاؤل في الحقيقة هنا في الشارع الأوكراني بشأن أن تدخل هذه الهدنة حيز التنفيذ، لكن ما جاء بعدها يعني ساعات فقط قليلة ربما أبدى أو زاد من الشكوك حول هذه التصريحات الصادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن عملية التصعيد الروسي بدأت مباشرة من خلال استهداف محطة الطاقة الخامسة في خاركيف، استهداف أيضا لمنطقة خاركيف ومدينة خاركيف أدى إلى مقتل 3 أشخاص وأكثر من 20 شخصا مع دمار في منشآت حيوية. أيضا تواصلت الضربات خلال الفترة الليلية لتؤكد بأن الهدنة تبدو بعيدة، حتى مع التصريحات الأمريكية التي بدت في عيون الكثير من الأوكرانيين بأنها غير جدية ولم تكن أي مفاوضات بشأنها سواء بين الجانب الأوكراني أو الجانب الروسي. الواضح أنه الرئيس الأوكراني طبعا كما عبر هناك استعداد لعدم شن ضربات على المواقع الروسية على منشآت الطاقة في حال توقفت الهجمات الروسية على المناطق الأوكرانية على منشآت الطاقة تحديدا، وهذا ما لم يتم لحد الساعة. بالنسبة لما تعلق بقضية الرئاسة وقضية بقاء زيلينسكي من عدمه، هو أشار أمس في تصريحات إعلامية بأنه إذا قامت روسيا بهدنة شاملة على الأراضي الأوكرانية لمدة 60 يوما فإنه مستعد لتنظيم انتخابات في البلاد، رغم أن هذا الأمر مستبعد وفق الكثير من القراءات هنا، مستبعد لأن روسيا بحسبهم لا يمكن أن توافق على هذه الهدنة، رغم التصريحات التي صدرت من الكريملين والتي تتجه في نفس السياق الذي ذهب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حكم زيلينسكي لأوكرانيا وغيرها، رغم أن وزير الخارجية الأوكراني رد على جميع هذه التصريحات بالقول بأن الشعب الأوكراني وحده هو من يقرر من يحكمه. ربما نبقى دائما في سلسلة من الجدل، لكن الواقع الميداني يقول خلاف ذلك. المعارك مستمرة على الجبهات، الضربات لم تتوقف على المناطق الأوكرانية. قبل ساعة هنا في العاصمة كييف دوت أيضا صفارات الإنذار وأعلنت حالة تأهب جوي. نرتقب ما ستحمله ربما الساعات والأيام القادمة بخصوص الفعل الواضح سواء من قبل الجانب الروسي أو الجانب الأوكراني، وحقيقة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص هذه الهدنة.
11: أشكرك محمد الزاوي مراسلنا في كييف. اندلعت حرائق جراء هجوم أوكراني استهدف مدينة خروستالني بمنطقة لوغانسك شرق البلاد، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة النيران بعد الهجوم الذي استهدف المدينة الواقعة تحت السيطرة الروسية. يعتزم القائد العسكري الأعلى لحلف الشمال الأطلسي توجيه تحذير إلى روسيا اليوم في ظل تزايد المخاوف من التهديد الذي تمثله. وقال مسؤولون في الناتو، قالوا إن القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا سيعرض خلال مؤتمر أمني في وارسو نظريته للنصر في مواجهة أي هجوم محتمل. تأتي الخطوة وسط مساعي الناتو لتوجيه رسالة إلى موسكو.
0: راديو الحرية
21: 97.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
22: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: وسط البلد
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
3: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله برضا الله، بثقة كاملة بأن الله دائما لا يخلف وعده، وأن وعده جاء في مواقع عدة يبشر فيها المؤمنين بأن الخير قادم. نأتيكم هذا الصباح وكلنا أمل بأن تكون أيامكم القادمة بإذن الله تعالى أجمل وأفضل. صباح الخير أحبتي في كل مكان، صباح الخير لفلسطين وناسها وأهلها، صباح الخير للطيبين، صباح الخير لكل محافظات هذا الوطن من حدوده الشمالية حتى الشرقية الغربية والجنوبية، صباح الخير لكل الناس في كل المواقع والأماكن. معكم وعلى الهواء مباشرة حتى تمام 11. برنامج وسط البلد يأتيكم بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نكن لها كل تقدير واحترام. صباح الخير لجوال والعاملين في جوال، صباح الخير لإدارتها وكافة طواقمها ووكلائها والمستفيدين من خدماتها. هذا الصباح معي في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي ربحي أبو رموز. صباح الخير ربحي، يعطيك العافية أنت وكل الإخوة والأخوات العاملين في شبكة الحرية الإعلامية. صباح الخير لكل مراسلين وزملائنا، وصباح الخير مني لكم في أعدادي وتقديم البرنامج. معكم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم جميعا. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: يا لائمي في حبها حبي قليل، لا زيف في عشقها عشقي أصيل. أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل. يكفيك فخرا أن يقال بأنك ابن الخليل.

صباح الخير للعروب والشيوخ وسعير بني نعيم ويطا والريحية والفوار، وصباح الخير للسموع والظهرية ودورة وقراها وخربها، لدير سامت وبيت عوّة، لإدنا وترقومية وبيتولة ونوبة وصوريف وخراس والجبعة كمان، وصباح الخير لبيت أمر وكمان لحلحول، صباح الخير لبيت كاحل ولتفوح للخليل بكل حواريها وشوارعها، صباح الخير لكل الناس المحترمين الطيبين.

لأصبح على كل المحترمين الطيبين اللي شاركوا معانا وما زالوا في استكمال علاج الأربع حالات اللي وضعناها أمامكم من يومين. طبعا اليوم هو الثالث لهذه الحالات، واليوم بإذن الله سنستكمل هذه الحالات. امبارح بحمد رب العالمين تم إنجاز تنتين من الحالات، أحمد الشروف اللي كان بحاجة لزراعة كلى واستكمال مبلغه، أحمد جاهز. وأعتقد جزء كبير منكم ممكن تابع معانا البث المباشر أمس في ساعات المساء، والفرحة اللي كانت على وجه أحمد لما استكمل المبلغ الخاص فيه بعد ما كان موعود بمبلغ مالي وتم سحب هذا الوعد. يعني الحمد لله قدرنا بفضل الله وبفضل المحترمين من أبناء بلدنا إنجاز هذا الموضوع. كمان أنجزنا موضوع عمر الشرحة، وأعتقد كمان جزء كبير منكم سمع امبارح الفرحة اللي كانت على لسانه لما اتصلنا فيه وأبلغناه، وكان أصلا الخبر واصله وقديش يعني تغيرت قواعده وقناعاته، لأنه كان عنده قناعة أنه ما حدا بيرد عليه، ما حدا بيسمع له، 21 سنة بناشد ما حدا لباله النداء ولو مرة واحدة. الحمد لله يعني لتاني مرة بنكسر له هاي القاعدة، المرة الأولى كانت قبل فترة بإشي بسيط، امبارح أتممنا موضوعه اللي كنا متفقين عليه، والحمد لله فرحته كبيرة، والله يا ربي يفرحه ويهدي بال الجميع. ضل عنا حالتين بلشنا بالأولى منها اللي هو أحمد العسيلي. أحمد العسيلي الشاب اللي أصيب بصعقة كهربائية من عائلة مستورة، عائلة بسيطة، أصيب بهذه الصعقة، أدت الإصابة إلى بتر أطرافه العلوية تماما، ما عندوش إيدين بالمرة. قررنا أنه نساعده في تركيب أطراف صناعية بتكلفة حوالي 100,000 شيكل، في عنا حوالي 30,000 شيكل من المية كمان صاروا جاهزين. فيعني الموضوع ماشي والحمد لله تعالى، صح بوتيرة بطيئة بس يعني كويس، برضو مش غلط انه قادرين على الاقل ننجز شيء في هذا الموضوع. كل الاحترام، كل التحية، كل التقدير لكل حدا متابع معانا، شغال معانا في هذا الموضوع، واتمنى انه الناس كمان ما تقصر في اسناد الحالات اللي باقية. الحالات اللي باقية زي ما قلنا الطفل سند اللي عنده عظم زجاجي وتم إطلاق وعد لإله بتقديم 80,000 شيكل لإله من قبل محافظة رام الله، على اعتقاد إنه المبلغ 80,000 شيكل، لا هو 80,000 دولار. برضو بنقدر نقول أحمد عنده جزء من المبلغ 80,000 شيكل، يعني باقي له حوالي 150-160,000 شيكل عفوا اللي هو سند. وأحمد حاجته هي 100,000 شيكل تقريبا، 30 منهم صاروا جاهزين، وإن شاء الله ربنا يعني بيسرها على الجميع، ربنا بمشيها. وبنقدر كيف الليلة الماضية قدرنا إنه نغير واقع وحال سند وعفوا أحمد الشروف وعمر الشرحة، كمان اليوم بدنا نحاول سوا بإذن الله نغير وضع أحمد العسيلي وكمان سند المشني.

0: إذن يا سادة، أمس وبحمد الله تعالى تمت عملية إنجاز موضوع أحمد الشروف اللي كان بحاجة لاستكمال المبلغ الخاص بعملية زراعة الكلى، واللي كان مقررة واللي كانت مقررة فعلا، وبدأت عملية التسجيل والتحضير لهذه العملية، وإن شاء الله قريب رح يتم. أحمد الشروف موضوعه جاهز، كمان عمر الشرحة موضوعه جاهز. هلأ بقى عنا حالتين اللي هم أحمد العسيلي زي ما ذكرنا، أحمد اللي ما عنده أطراف بالمرة نتيجة صعقة كهربائية، وسند الطفل الزجاجي. احنا اعتمادنا على همة المحترمين من أبناء شعبنا، الخيرين من أبناء شعبنا اللي ما بيقصروا. وأنا يعني أكيد إنه كتير من الناس ما عندها خبر، لأنه مبارح تفاجأنا باتصالات يعني حكيناها مع ناس بنعرفهم، تبين إنه ما عندهم أصلا علم بالموضوع، وما حدا فيهم قال، بالعكس الكل تقريبا يعني استعد للمساهمة. واليوم احنا يعني على وعد بانه يكون في اشي كويس كمان، يعني على الاغلب موضوع احمد ان شاء الله بيتم يا رب. بضل عنا سند الطفل الزجاجي اللي ان شاء الله كمان هو بيكون له نصيب من خيرات هذه الناس الطيبة. إن شاء الله بتم الموضوع على خير وبنخلص. وطبعا بديش أحكي لكم على الفرحة اللي كانت مبارح على وجه أحمد الشروف، وبديش أحكي لكم كيف سند حكى، اللي سمع منكم سمع وسمع كتير أكيد، يعني كيف كانت الأمور وقديش الفرحة وقديش والدته لعمر كانت فرحانة، قديش زوجته وعمه لأحمد الشروف كانوا فرحانين، غير فرحته هو كمان، فرحتهم هم لا توصف، لأنه بتحكي على حياة انقلبت من النقيض إلى النقيض. الليلة عاشوا يعني أول ليلة من فترة طويلة بيعيشوا بسلام بهدوء، مطمنين إنه أمورهم ماشية. وإن شاء الله هذا الحكي بنساق على كل المرضى، يا الله ربنا بيبعث لهم ناس محترمين يوقفوا معاهم في كل المجالات، كل المرضى في كل المواقع في كل الأماكن. شعبنا عظيم، شعبنا رائع، ودائما شعبنا سند لنفسه، ودائما شعبنا قادر على تحقيق المعجزات، الحمد لله رب العالمين. سمعته عمر لما كان عندنا هون، قال 21 سنة وأنا بناشد كل الدنيا، ما حدا عمره استجاب لي ولا حدا رد علي، وبالعكس يعني الغالبية كانت تسكر بوابها في وجهه. لا الحمد لله المرة يعني كسرنا له هذه القاعدة بهمة الناس المحترمين. هاي هي الخليل، هاي هي الخليل اللي دايما بنطمح انه يكون اسمها عالي وراسها مرفوع وين مكان في كل العالم. ابو رموز يعطيك الف عافيه، تحياتي كمان لك انت وكل الطاقم والزملاء اللي بيشتغلوا بكد وباجتهاد، يعني ساعه بساعه لحظه بلحظه، بيضلوا للساعه 10 بالليل تطوعا بدون اي شيء. للساعه شو 10 بنوقف البث، وبعدها بساعتين لما بننهي، بس الحمد لله يعني كله لخير وكله اجر وثواب. صباحكم من الله خير كمان مره، وتحياتي للجميع. اليوم 2/12/2026 دقات الساعه ومكملين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعه الان 9:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.

طيب نرجع لمتابعينا والمستمعين عبر شبكة الحرية وموقعها الإخباري على منصة فيسبوك اللي من خلاله بتوصلنا بعض التعليقات. عبد الجبار العزي: صباح الورد إلى كرم الصندوق وحسني وزوز اللي بيقول: يسعد صباحك يا غالي وصباح الخير للجميع ولكل العاملين في راديو الحرية. صباح الخير للمستمعين من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل. كمان أخونا أبو الوليد: صباح الخير سناء المحتسب، الله يعطيك العافية. عاطف سالم: تحياتي عاطف، كيفك وصباح الخير لك. إم جلال القواسمة وكمان أبو العود. وحيد طويل: يا صباح الخيرات يا وحيد، أنت وأبو العود والحج بسام العملة. ماجدة مسالمة كمان: صباح النور سفيان الطروي وبشير الدربيع. أخونا زاهر الأطرش: من صبحك بالخير. أم همام دميري، فؤاد أبو غليون وهيفا مسودة. كمان رشا رمضان: صباح الخير لرشا في غزة وليث الفروخ. عمر الشرحة معانا. عمر كيفك يا عمر اليوم وكيف أصبحت بعد يعني ليلة أمس؟ تحياتي يا عمر. وسام الحياة وأم جد. كمان أم رمزي الخطيب: صباح الورد. رنا أحمد ومليحة الأفغاني، مليحة وليث الفروخ. أبو مراد: صباح الخير. وإم أحمد غيت الله يعطيكو ألف عافية. عمر عم بتابعنا وبودي لكم تحياته على البث المباشر. هيو مباشرة بقولكو صباح الخيرات، كل الخيرات. إن شاء الله تكون رضيان، إن شاء الله تكون مبسوط يا عمر. أنا أكيد إنه أنت اليوم سعيد، أنت وأحمد شروف. هلأ الدور على أحمد العسيلي ابن مدينة الخليل، هذا الشاب اللي أصيب بهذه الصعقة الكهربائية فجأة وبترت أطرافه. يعني أنا أتمنى فعلا، وأنا بديش أقول، أنا دائما عندي أمل ومتفائل جدا وبقول يا رب دائما. أنا عندي أمل أنه عائلة العسيلي وأهالي مدينة الخليل لن يتركوا أحمد أبدا في حاله هاي. تخيل يعني أحمد ابني أو ابنك، أخي أو أخوك، أي حدا بخصني أو بخصك، تخيل هو فجأة أصيب بهذه الحادثة، أصبح بلا أطراف نهائيا، يعني من فوق الكوع يعني بترت أطرافه. هو اليوم بحاجة إلى أطراف صناعية بس ليقوم بأقل الواجبات الإنسانية اللي بيحتاجها كل إنسان: يشرب كاسة مي، يأكل، يدخل الحمام، يغير ملابسه. هذا اللي هو بيتمناه من الله، ما بده ولا أي شيء تاني. وهذا الحكي وارد إنه يحصل مع أي حدا في الدنيا. هاي صعقة كهربائية فجائية إجت، يعني مش إنه مرض من الولادة أو إشي، لا هو فجأة. يعني أي حدا معرض لهذا الشيء اليوم. يعني على رأي الحجة اللي دائما كانت تقول شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، أنا بقول الناس الحمد لله بتشد بعضها بعد حملة مالك القواسمة، بعد حملة بسملة، بعد إنجاز موضوع أحمد الشروف، بعد إنجاز موضوع عمري الشرحة، كمان أحمد العسيلي. أنا بقول لك يعني قول يا رب وخليك متفائل دائما، وإن شاء الله موضوعك رح يمشي بهمة الخيرين والمحترمين من أبناء شعبنا، وهم مش حدا ومش تنين ومش عشرة، اكتار ما شاء الله. أنا أدعو الجميع إلى المشاركة في إتمام موضوع أحمد اللي إن شاء الله بيتم على خير اليوم. يعني زي ما قلت، وأحمد بحاجة إلى مبلغ 100,000 شيكل، في 30,000 شيكل تقريبا موجودين عندنا، 30,000 شيكل تقريبا من مبلغ أحمد موجودين. في عندنا صندوق حاليا موجود في الهيبرون سنتر A، وفي صندوق موجود في الهيبرون سنتر B عند أخونا أبو ثائر، طبعا نضال أبو نجمة، في مكتب الأمن الخاص بالهيبرون سنتر في الطابق الخامس. أخونا أبو ثائر يعني اليوم عنده صندوقين، واحد

حرق في أجزاء كبيرة من جسمه. أصعبها كان في الإيدين. الحمد لله على كل حال جماعة يعني مستورين. والده كان عامل داخل الخط الأخضر، اليوم يعني قاعد بدون شغل. أعمامه كمان يعني يدوب مسترين حالهم في الظروف الصعبة اللي احنا فيها. فعلاجه مكلف وعلاجه ما بتتكفل فيه أي جهة، وللأسف تركيب الأطراف الصناعية يمكن يكون بالنسبة لهم مستحيل في هاي المرحلة، بس لأنهم مش لحالهم ولأنه البلد دايما بلد خير وفيها ناس طيبين ومحترمين، احنا بنقول لهم لا مش مستحيل، كل شيء وارد وربنا وعد بأن يجازي المحسنين خيرا. فيا رب نكون احنا وانتو دائما من المحسنين الذين يصنعون أو يسعون لصنائع المعروف كي ترد إليهم إحسان من رب العالمين. الله يا ربي يعطيكوا القدرة على أنه تكونوا سند للناس، علشان ربنا وعد بأنه هو راح يكون من سعى في قضاء حوائج الناس سعى الله في قضاء حوائجه. يعني ربنا وعد الناس اللي بتساعد الناس أنه يوقف معاها ويساعدها. فإن شاء الله بنكون إحنا وإنتم منهم، وإن شاء الله بنتمم موضوع أحمد العسيلي على خير. وبعد أحمد سند، مش راح نوقف، راح نكمل سند وبعده راح نتوقف، راح نتوقف تماما لفترة زمنية مش بسيطة، راح نوقف لفترة طويلة علشان نحضر لإشي. وأنا وعدت مبارح وقلت لكم في إشي جاي على الطريق، في إشي محترم جاي على الطريق، في تواصل مع جهات برا البلد على أساس نعمل إشي محترم للمرضى تحديدا، ويمكن يكون مرضى الكلى أول الناس. يمكن أنا بديش أحكي في إشي مش موجود بين إيدينا لحد الآن، أنا بوعدكم إنه يعني نسعى كل الجهد إنه يكون في إشي محترم لناس كثير في البلد، رح يكون إشي كبير ورح يحكي عنه التاريخ، وأنا بأكد لكم إياها رح يحكي عنه التاريخ بإذن الله تعالى. إشي لصالح المرضى، إشي له علاقة بمؤسسات خارجية خارج حدود الوطن، رح تساهم معانا وتسعى معانا لإنجاز موضوع طبي كبير جدا إن شاء الله. يا رب قولوا يا الله، وأنا أكيد إنه الكل رح يستفيد منه. إلى جانب هذا الموضوع، من فترة وأنا بقول له بردش علي ربحي، بقول له أطلق هاشتاج صالح. صالح مش راضي يجي لحد الآن، صالح مش متصالح، صالح مش متصالح مع نفسه، ولسه يعني مش ناوي يزورنا قريب، لا قريب إن شاء الله. خلينا نصب على أم ياسر الزرو وعلى مليحة الأفغاني، على محمد أديب الشراوني وعلى أبو زيان. صباحك مسك يا أبو زيان، تحياتي لك. ومثل ما كان معانا مبارح أخونا أبو يعقوب الجبالي على البرنامج وتعهد ب500 شيكل لصالح هؤلاء الإخوة، كمان أتمنى اليوم يكون في معانا ناس كتير تساهم من خلال مبنى الإذاعة مفتوح، من خلال الحساب البنكي، كمان من خلال الصناديق اللي موجودة في الهيبرون سنتر. وكما يقال اللقم تدفع النقم وتطفئ غضب الرب، يعني بتعرفوا انه الصدقات تطفئ غضب الرب. فان شاء الله يا رب اول شيء ما بيكون رب العالمين الا راضي عنكم جميعا، واتمنى لكم كل التوفيق في كل حياتكم، واتمنى ان تعيشوا حياة سهلة بسيطة ما فيها تعقيدات، ما فيها مشاكل، ما فيها مرض، اهم شيء ما يكون فيها مرض بامر الله تعالى. شادي الشريف، شادي الشريف بيقول الله يسعد صباحك، كل التقدير والاحترام، شكرا يا أبو يزن، نحن فخورين بك أولا لتعبيد الشوارع، وثانيا لتنظيف جدران استاد الحسين بن علي والمحافظة علي. يعني هاي كمان خطوة، أنا بتمنى يا ربحي إذا في مجال نشوف رئيس البلدية، لأنه في أكثر من شغلة حابين نوصله إياها. أولا في موضوع يعني تنظيف استاد الحسين، هذه خطوة كتير رائعة وكتير حلوة، كمان تعبيد الشوارع كتير حلو، كمان البدء بفتح الشارع اللي صار لنا يعني زمان بنحكي فيه وكان مقرر. وأنا بذكر من أيام دكتور وليد زلوم، يعني كنا موجودين في المستشفى وحاولنا مع الإخوة في البلدية في حينه أنه نسعى لشق هذا الشارع، الشارع الواصل بين مستشفى عالية ومن جنب قسم الكلى باتجاه التربية والتعليم القديمة. اليوم بلدية الخليج

0: باشرت بالعمل في هذا الشارع، وهذا الشارع رح يخفف كتير عن الناس، رح يخفف مشكلة الطلعة عالية اللي بيضطر المواطن أحيانا ينتظر فيها لفترات طويلة بسبب الأزمة اللي بتصير، لأنها الطريق الوحيدة لهذه الجهة من المستشفى ولقسم الكلى. هلا مع الطريق الجديد ممكن يكون في مدخل ومخرج، ممكن تكون الطلعة باتجاه واحد والخروج يكون من الشارع المقابل، وهذا رح يسهل كتير على الناس وخاصة على مرضى الكلى. فأنا بقولكم والله إنه عمل رائع وعمل محترم، وإن شاء الله يا ربي بيتم على خير. عبد الهادي الجياوي صباح الخير إلك، بصبي عليك جميعا. كمان بدي أصبي على معتصم برقان اللي بيقول يسعد صباحك يا أبو رامي الأمان، الراديو الحرية برفع الراس. بصبي على أيمن القواسمي أبو جهاد كمان، والله أنتوا وأهل البلد كلها ومؤسساتها وناسها كبارها وصغارها، شبابها والصبايا، الأطفال والطفلات الصغار، وكمان الشيوخ والعجائز كلهم والله بيرفعوا الراس. ما شاء الله عنكو وعن هاي البلد الطيبة. إم طارق البشيتي بتصبح عليكو وتقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب وربنا يشفي كل مريض وجزاكم الله كل الخير. إم طارق الله يساعدك وشكرا كتير كمان إلك ولا اتصالك. وربحي بيأشر لي أنه لازم نروح لاستراحة، استراحة وفاصل قصير بإذن الله تعالى، بعده مكملين ومتواصلين معاكم برنامج وسط البلد. وكمان مرة بذكر يعني إسناد أحمد العسيلي، هلأ بحكي لكم على شاب 16 سنة بترت أطرافه نتيجة صعقة كهربائية، واحد من الأربعة هو رقم ثلاثة حاليا، اثنين أنجزت أمورهم، هو رقم ثلاثة إن شاء الله بننجزه بهمتكم. إذا بتعرفوا حدا ممكن يساهم معانا، ممكن يساهم مع أحمد، أحمد موجود مستعد لزيارة أي جهة، مستعد كمان يستقبل أي حدا عنده في البيت حتى يشوف وضعه، يشوف حاله ويشوف إنه هو فعلا يستحق إنه نرجع له جزء من حياته الطبيعية، إنه يستخدم أطراف صناعية لقضاء احتياجاته الأساسية زي ما قلنا، يأكل يشرب يفوت الحمام يغير ملابسه يكتب كلمة، يستخدم التليفون، يستخدم هقولكو يعني لو بده يستخدم محرمة لتنظيف أنفه، أي شيء أي شيء، غسل وجهه. اليوم هذا الشاب يعني حاله كحال مش الطفل الصغير، لسه الطفل الصغير يمكن لو حطيت له في إيده خيارة بيقدر يأكلها، هذا ما بيقدر يمسك إشي لأنه ما في أطراف نهائيا. فأنا أتمنى أنه نكون كلنا سند وكل واحد فينا يكون عون لهذا الشاب لا نعيد له الحياة. أبواب الإذاعة مفتوحة، الرقم البنكي طبعا بنك فلسطين، الرقم لحساب هو 300-608، وكمان عندنا صندوق هذا الشاب موجود صندوقين في الهيبرون سنتر، في مجمع الهيبرون سنتر A ومجمع الهيبرون سنتر B عند أخونا ثائر أبو نجمة في مكتب الأمن. نروح لفاصل وبعد الفاصل سنعود، خليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
5: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: وكمان مرة عبر إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين رائد برادعية. صباح الخير إليك، الله يسعد صباحك يا عزيزي. كمان بدي أصبح على كل المتابعين والمستمعين وأذكركم بأنه إمكانية التواصل مع البرنامج متاحة، وإمكانية الاستفسار عن موضوع مالك العسيلي، عفوا أحمد العسيلي، كمان متاحة. الاتصال بالبرنامج هو على سلم 3546 فقط، هذا الرقم سلم 3546، رقم عادي واتصال عادي وبرسوم عادية من أي تليفون من أي جوال أو أريده، ما عليك إلا تحط الرقم سلم 3546. أما إذا حابب تستفسر عن أي شيء بتعلق بكيفية المساهمة في إنقاذ أحمد ومساعدة أحمد في تركيب الأطراف الصناعية، بإمكانك الاتصال على الرقم 0595 25 25 93. هذا الرقم كمان في عليه واتساب، وبإمكانكم من خلاله تتواصلوا وتسألوا وتستفسروا عن الحساب البنكي، عن أماكن التبرع، عن مين الحالة وشو الحالة، يعني ممكن كمان يودوا لكم صور وتسجيل لأحمد، وكمان ممكن تزوروه في البيت. أم إسلام صباح الخير، وكمان بدي أصبح على أبو لؤي. أبو لؤي سدر بقول صباح الخير للجميع أخي أبو رامي، ربنا يعطيكم الصحة والعافية على جهودكم الجبارة في إذاعة منبر الحرية وجميعكم أصدقاء طبعا، وإحنا بنعزك يا أبو لؤي، تحياتنا لك. خلينا سوا نروح لرئيس بلدية الخليل الأستاذ البشمهندس يوسف الجعبري أبو يزن، رئيس بلدية الخليل معنا على خط الهاتف في هاي الأثناء. صباح الخير ويعطيك العافية.
1: أهلين أخي برامي، سعد صباحك.
0: وما زال الحراك مستمرا، صباح الورد.
1: يعني صباحك الله يسعدك يا رب. طبعا الحراك لن يتوقف، والهدف واضح، ويعني في عدة مجالات، وإن شاء الله القادم دائما بنحكي راح يكون أفضل وأحسن إلنا وللخليل.
0: هاي اللي بندور عليها أبو يزن، ما هو القادم؟ يعني إحنا عارفين إنه كل يوم في جديد، الحمد لله موضوع الشوارع يعني الكل رضيان والكل مبسوط. اليوم احكي لنا شوي عن موضوع الشارع الواصل بين قسم الكلى في مستشفى عالية والتربية والتعليم، عن هذا المشروع إمتى بدأ وإمتى سينجز، وعن موضوع استاد الحسين وإزالة كل الكتابات والشعارات اللي كانت موجودة بشكل عشوائي على هذا الجدار، وشو القادم من مشاريعكم؟
1: يعني لا، إحنا بشكل واضح في هاي الفترة إضافة لعمل البنى التحتية وتمديد وتحويل الكوابل الأرضية وخطوط المياه والطرق والشوارع، لا اليوم في تركيز واضح، انتهينا من فصل الصيف بعتقد.
0: نعم.
1: ويعني كنا بأحسن حال في موضوع المياه، لم نكن بشكل أمثل ولكن كنا كتير أفضل مما كنا عليه في العام الماضي.
0: نعم.
1: ما في تنكات بشكل كبير، المية صار الدور عندنا تقريبا 40-42 يوم، المية زادت 3 أضعاف، فالأمور يعني بنعتبر حالنا أنه نجحنا في أول امتحان العلاقة في توزيع المياه والسيطرة على مشكلة المياه في فصل الصيف. حاليا كل عملنا متمركز على الانتهاء من موضوع الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء واستقبال شتاء أكثر دافئ بدون أي انقطاعات وبدون جدول توزيع الكهرباء لأول مرة منذ سنوات. عملنا شغالين 3 مقاولين بيشتغلوا معانا من سابق الزمن، حتى يعني نحكي في أول 12 نكون وصلنا الكمية الكافية من الكهرباء من مصدر إضافي بالإضافة للمصدر الأصلي، زيادة عدد أو كمية الكهرباء. فبالتالي رح يتمركز معظم العمل ومعظم الجهود خلال لقاءات في رام الله وفي الخليل ومن خلال عمل ميداني من أجل في خلال شهر 10 وشهر 11 لتطوير شبكة الكهرباء وتزويد كمية إضافية، وهذا مهم للصناع ولأهل البلد.
0: نعم.
1: اللي جيت تحدثت فيه الشوارع ماشي فيها بشكل منيح،
0: كمان شارع أضواء المدينة أنا يعني في عملية قصد وتحضير لتعبيده كمان الشارع.
1: يعني احنا بشكل واضح كل أسبوع عندنا شارع أو شارعين بتم عمل بعض النقاط لها علاقة بالبنى التحتية، إذا في شبكات بدها تنزيل إلى تحت الأرض، نقل محولات ما أو ما شابه.
0: نعم.
1: إذا الجبهة بدها شغل، وبعد هيك بتم تعبيد الشارع وحتى يكون يستطيع استخدام السيارات بشكل مريح. ويعني كل أسبوع عندنا شارع، والميزة إنه كل أسبوع منكون في منطقة، يعني المشاريع مش مقتصرة على منطقة معينة، يعني بتلاقينا بحاطة بسنينة، بتلاقينا على مدخل الشرق الأوسط، بتلاقينا في الغرب عن منطقة لوزة ومنطقة عيصة، بتلاقينا في جبل جوهر، بتلاقينا ما بعد السد في منطقة وادي السمن، بالرغم من أن الاحتلال أوقف العمل في جزء من المشروع في أنحاء مختلفة من المدينة. الشوارع مستمرة، يعني حسب الخطة عندنا 30/11، يعني تقريبا كمان شهر ونص، في عندنا تقريبا كمان 12 شارع في أنحاء مختلفة من المدينة لسه ما فتحناهم. هذا بالإضافة لشارع جبل جوهر الأوسط ومفرق طارق بن زياد، وعندنا شارع أضواء المدينة، في عندنا كمان تقريبا 12 شارع. إن شاء الله قبل 30/12 بنكون انهينا معظمهم إن شاء الله. بعد هيك نبلش في الشتاء نستعد لرزمة جديدة من الشوارع في العام القادم. بكل الأحوال العمل جاري، يعني اليوم نشعر في بعض الرضا إنه على القليل وانت ماشي في سيارتك مش كل الشوارع فيها حفر، مش كل الشوارع مكسرة، لا في شوارع كويسة صارت. صحيح. حتى الحفر اللي كانت موجودة تم معالجتها، يعني شوارع نظيفة، الناس عمالها تتساعد معنا. يعني احنا اليوم التقرير الامامي هلا 1000 شجرة تم زراعتها تقريبا من 4 أشهر حتى اليوم. يعني 1000 شجرة حفظنا عليهم، هذا كثير موضوع مهم جدا، وعدد كبير جدا انك تستطيع تزرع 1000 شجرة خلال 4 أشهر. هذا الموضوع مستمرين فيه ان شاء الله.
0: يعني كثير حلو، الله يعطيكم الف عافية. ابو يزن عندي موضوع كثير مهم يعني وأثير في الآونة الأخيرة كتير، وهلأ أصحابه عمالهم برنوا علي يعني في اللحظة اللي بلشنا نحكي معك فيها. أول شيء في لك صباح من كتير ناس، شادي شريف بصب عليك كتير، وكمان يعني أكتر من حدا بعت لي تحية خاصة لك لرئيس بلدية الخليل. بس في عنا يعني إخواننا أصحاب محلات الكوشوك والبناشر اشتكوا أكتر من مرة على موضوع جمع مخلفات هاي المحلات. يعني كانوا بالأول البلدية كانت تأخذ، طبعا هم بيدفعوا رسوم مختلفة عن كل المحلات الأخرى، كانت البلدية بتأخذ هاي المخلفات الكوشوك التالف وغيره وزي باقي النفايات. بعدين قالوا
1: لا، حتى اللحظة بناخذ مخلفات الكوشوك من محلات الكوشوك، ولكن هذا بحاجة إلى تنسيق، وأنا هلأ هذه الملاحظة بأخذها بتبع مع المجلس المشترك بحيث انه يكون هناك تنسيق مع كل اصحاب المحلات الكوشك.
0: ابو يزن
1: بشكل لائق ومن خلال البلدية.
0: اسمح لي هلا بعد هاي الفتره قالوا لهم ممنوع النفايات احنا ناخذها، انتم بدكم تحملوها وتوصلوها للمكب اللي في المنطقه الجنوبيه، وبالفعل هيك صار، وصاروا هم ياخذوها بسياراتهم ويودوها على المكب رغم انه بيدفعوا رسوم. لكن للاسف لهم فتره حتى في المكب الخاص بالنفايات برفضوا استقبال الكوشوك منهم. البلدية قبل فترة خالفت أخونا أبو يعقوب الجبالي على مخلفات موجودة عنده، طب يا عمي خدوها، طب اسمحوا لي أنا أوديها على المكب. يعني بصراحة حكيناها هيك، صحيح لا تفلق مفلوق لا تأكل وكل لحتى تشبع، يعني لا عارفين هم يتخلصوا منها ولا البلدية ما خدتها، وفي نفس الوقت بياخذوا منهم رسوم. الجماعة بقول لك يا عمي احنا ما بدنا اشي، بدنا بس
1: عايش بدفع رسوم، هو عايش بدفع رسوم،
0: رسوم نفايات ورسوم نقل لهاي المخلفات. قبل فترة فرضوا عليهم رسوم.
1: ابو رامي ايه لازم تكون المعلومة واضحة، هلا عشان ياخذ منه رسوم نقل، هو بيتم نقل الكوشك بياخذوا منه والسيارة بنحط بالوصل رقم السيارة والساعة وكم طن حملت وكمية الكوشك اللي تحمل، بناء عليه بيجي بحاسب.
0: طيب هلا بعد
1: هو بيحكي في بداية الرسالة انه ما حدا راجعه، فتلقائيا فيش وصل بيطلع له. هذا الموضوع انا راح اتابعه مع المجلس المشترك صراحة. البي اصلا كمان مكب النفايات في المنطقة الجنوبية تم اغلاقه لانه تم حرقه من قبل عدد من المواطنين. والاعتداء عليه. اليوم احنا من في منطقة الحرائق كمان تم الغاء المكب هناك اليوم بشكل مباشر على المنيا. هلا انت الملاحظة اللي حكيت لي اياها، الملاحظة اللي حكيت لي إياها فيها شوية تضارب. هلأ ما بنفع يدفع وهو مش
0: محمل من عنده. أنا حكيت مع الأخ،
1: السيارة تحمل من عنده، السيارة هي نفسها اللي بتطلع الوصل، فعشان هيك هتبع هذا الموضوع إن شاء الله.
0: أنا حكيت مع الأخ دياب،
1: معناته إنه تخالف معناته إنه في مشكلة ومنرتب، لأنه هاي اليوم أول ملاحظة بتصنف في الموضوع.
0: اسمح لي أنا حكيت مع الأخ دياب في الموضوع، قال لي إنه هو على علم، بس قال لي إنه في مشكلة خاصة بدنا نحلها بعيدا عن يعني إثارتها بشكل كبير. قال لي أنا بحلها، بس للأسف كمان يعني ما رجعش يعني خبرنا شو صار. هلأ
1: إن شاء الله
0: موضوع النفايات كمان والحاويات احنا حكينا في قبل هالمرة، وتوزيع الحاويات على بعض المناطق، أنا بتمنى كمان هذا الموضوع يعني تسرعوا لنا فيه، لأنه والله إنه في بعض المناطق متضايقة من عدم
1: اشترينا 150 حاوية أبرام جديدة.
0: نعم.
1: مش من النوع اللي تم نشفك عين صار. الحاويات القديمة راح يتم استبدال كل الحاويات القديمة بإشي جديد، مش نفس النمط اللي هو المغلق العادي المفتوح، راح يتوزع في انحاء مختلفه من المدينه.
0: الكبيره يعني الكبيره هاي
1: بالنفايات معطينه اهميه كبيره جدا. احنا اصلا كل تركيزنا في هاي الايام كمان
0: نعم.
1: على النظافه والتثقيف وتثقيف المواطنين في النظافه. الحاويات راح يتم استبدالهم خلال الايام القادمه معظمهم على نفس النوع ولكن راح يكونوا جداد.
0: الحاويات الكبيره الكبيره المفتوحه
1: ما نحرقهم وان شاء الله بتكون الامور احسن
0: ان شاء الله يا سيدي. احنا يعني شو بدنا؟ احنا بدنا الامور تكون يعني للافضل. شايفين لكم تحرك كمان خارجي كبير جدا، في اشي بالطريق بنقدر نحكي عنه يعني ولا لسه؟
1: من اي ناحية خارجي؟
0: يعني شايف عندكم زيارات لدول قريبة وبعيدة واجتماعات وتنسيق، في اشي يعني في الطريق؟
1: هذا الوضع الطبيعي يا اخي ابو رامي ان تكون بلدية الخليل في صدارة البلديات الفلسطينية، واليوم بلدية الخليل تتصدر المشهد للبلديات بنقل معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني لكل العالم، ولدينا سلسلة من اللقاءات الخارجية وعدد من اللقاءات نهدف من خلالها إلى فضح ممارسات الاحتلال والمستوطنين في كل الضفة الغربية وبالأخص في الخليل والبلدة القديمة والحرم الإبراهيم الشريف، بالإضافة لجلب عدد من المشاريع. واليوم عمان الأمور يعني بتصير بالاتجاه الصحيح.
0: ما هذا اللي بنحاول نسحب رجلك تحكي لنا إياه.
1: اتصالات مع بعض المانحين مع بعض الممولين. إن اللقاءات كمان خلال الشهر القادم مع عدد من الممولين والمانحين بنعمل إنه بحيث إنه إحنا بظل هذا الوضع إحنا خبرامي منعيش في وضع سياسي واقتصادي صعب. اليوم ما في رواتب ما في عمال في الداخل، مع هيك قادرين إنه نشتغل ونشغل البلد ونحرك البلد. هذا كله بده مجهود، بدك تكون لك سلسلة من العلاقات والحمد لله يعني الأمور خلينا نحكي بالاتجاه الصحيح والعام القادم يكون أفضل من العام الحالي.
0: يعني بدكش هيك تنفس لنا إشي يعني إحنا عادين نسحب رجلك نسمع إشي؟
1: لا أي إشي رح أعلن عنه مباشرة، أي توقيع أي اتفاقية رح أعلن مباشرة.
0: نعم.
1: رح نكون في بلجيكا في شهر 12 رح نوقع اتفاقية توأمة مع بلدية أندرلخت. رح نكون في برشلونة وهناك اتفاقية توأمة مع بلدية برشلونة رح تكون هي الأضخم والأكبر، ولكن كله في طور العمل من خلال سفرائنا ومن خلال وزارة الخارجية وعمل دؤوب. قد يكون إلي زيارات مختصرة عندهم خلال الفترات والأيام القادمة والأسابيع القادمة، ولكن أنا بحكي لك القادم أفضل. يعني قبل أسبوعين كمان بحب أوضح يعني إحنا كنا مثلا شاركنا عندنا قمة المناخ اللي راح يشاركوا فيها ملوك وزعماء ورؤساء العالم مثل كوب 31 وهي هاي بتصير بمشاركة كل القادة.
0: صحيح.
1: يوم إحنا كنا قبل أسبوعين كنت موجود ووضعنا برنامج عمل والقرارات اللي راح يطلعوا فيها قادة العالم. هاي لأول مرة بلدية في فلسطين وهي بلدية الخليل تكون جزء وهي من تضع جزء من البرنامج الخاص برؤساء وملوك العالم، وإن شاء الله السيد الرئيس أبو مازن راح يشارك في هاي القمة. فبالتالي اليوم بلدية الخليل ما اقتصر عملها فقط على موضوع مي وكهرباء، مع أنه الحمد لله نعتبر حالنا نجحنا في المي ورح ننجح في الكهرباء وفي الطرق وفي البنى التحتية، ولكن أيضا في مواضيع سياسية اليوم إحنا في صدارتها.
0: طيب يعني أخونا تامر الجعبة باعت برسالة أنا ما بعرف يعني كيف ممكن التعامل معها، بيقول ليش ما يتم السماح للمواطن بشحن عداد الدفع المسبق بأي مبلغ متوفر معه حتى لو 5 أو 10 شيكل أو 15 شيكل، خصوصا إنه العداد أصلا عليه رصيد دين احتياطي 30 شيكل، المواطن ممكن يكون معه 10 شيكل بس، فلماذا يمنع من دفع وتسديد جزء من الدين؟ بالنهاية هي عملية برمجية والمبلغ بينخصم من الدين والمواطن بيكون قادر يوفر جزء من المبلغ بدل ما يضل بدون كهرباء لحد ما يجمع 20 شيكل. نتمنى إعادة إتاحة الشحن بالمبالغ الصغيرة لأنها بتكون مساعدة حقيقية للناس. انت جرب اقعد مع شخص بيعبي كهرباء وشوف
1: الحد الأدنى للشحن ممكن يكون 50 ممكن أو حتى 40 ما بعرف بالضبط.
0: لا هو يعني إذا ما عليه ديون سابقة ممكن يشحن بأي مبلغ، بس يعني أنا فهمت
1: يعني إنه الموضوع إنه الحركة وتدخل ومحاسبيا وأمور عشان نشحن بعشرة شيكل. يعني بعرف إنه أحيانا المواطن بيكون محتاج وهيك مع يعني بيقدر يتواصل معنا ونحل هاي الإشكالية.
0: ما يعني أنا
1: بس لا بدي أحكي فيها على الهواء بشكل موسع، يعني كمان العشرة شيكل يعني خلينا نحكي فيها او يعني هذا المواطن يتواصل معي شخصيا انا، يعني قد يكون عنده مشكله ثانيه.
0: ما هو لما يكون مواطن واحد هلا اذا بيحكي عن كثير، انا بقول لك العمليه معقده هيك تامر، مع احترامي.
1: المواطن اللي بده يشحن ب 10 شيكل مش معه يتواصل معي شخصيا، انا راح احل الموضوع بطريقه ثانيه كمان. حاضر،
0: كل الاحترام.
1: يعني مش راح اغير نظام ولا سيستم، انا راح اساعده بس يتواصل معي.
0: والله والله كل الاحترام. يعني رئيس البلديه بقول لكم يا عمي اللي معوش وظروفه صعبة ومش قادر يتواصل معي، أنا بحل له إياها. طيب نجيب القصراوي، صباح الخير. محمد أبو حنان بقول قبل فترة نزلت حملة تسهيل التراخيص بس الأمور معقدة لهلأ. طب شو في إيش معقدة يا محمد؟ يعني أنت بتقول معقدة بس قلنا في إيش عشان نقدر نسأل يعني. طيب أخي أبو يزن، يعني
1: أنا بحكي، أنا بديش أحكي إن هالأمور سالكة 100%، ولكن بديش أقول إن هالأمور معقدة. أنا بحكي بالنسبة للخصومات وبالنسبة لنسبة الخصم التزام كامل لبعض الإجراءات، قد تكون بعض الإشكاليات مع بعض الموظفين كمان. أنا جاهز شخصيا والمجلس البلدي إنهم يحلوا بعض الإجراءات والتسهيلات، ولكن لازم نعرف إنه أنت جاي ترخص معناته في بنا، معناته إذا في مخالفات راح تبين، إذا في شوارع مقترحة راح تبين. ما مش معناته إنه في تسهيلات إنه تكون باني في الشارع ونرخص لك هناك، أو إنه تكون في تسهيلات تكون مغير استخدام مواقف السيارات وحاطط فيهم مصنع ونرخص لك. ففي شغلات لازم توضح لي اياها بالضبط حتى نستطيع ان نرد عليها بشكل
0: لائق. يعني محمد بينفعش السؤال هيك بشكل عام بدون تفصيل شو الامور اللي بتقول عنها معقد. على كل ابو يزن انا بشكرك جزيل الشكر.
1: سالتني سؤالين ما جاوبت عليهم على فكره،
0: وهم
1: اللي هو موضوع واجهة ملعب الحسين.
0: صحيح، واجهة ملعب الحسين والشارع الواصل بين قسم الكلى والتربية.
1: صحيح، يعني مركز أنا معك. صح
0: والله أنت مركز. صحيح. أكثر مني. تفضل يا أبو يزن. يعني
1: طيب طيب، يعني قسم الكلى إحنا بتواصل مع إدارة المستشفى.
0: نعم.
1: أول إشي المستشفى عالي عمالنا نعطيه أهمية كبيرة جدا، وإذا لاحظت إحنا قبل أسبوع أو أسبوعين كان عندنا نبض أكتوبر.
0: نعم.
1: كان عندنا 300 طبيب، عملنا نشاط صحي لمدة يومين مجاني، وكان هناك عدد من العمليات مجانية حاليا البلدية من خلال التنسيق عمنا رح نعملهم للمواطنين. وزع مئات علب الأدوية من شركات الأدوية، مئات الفحوصات، بمعنى كان هناك يوم طبي كبير جدا. مع هيك احنا بنعطي المستشفى أهمية في ظل هذا الوضع السياسي والاقتصادي الصعب. رح يكون عندنا تبرعات ببناء طوابق إضافية، رح احنا في البلدية رح نعمل حملة كمان لجمع تبرعات للمستشفى.
0: حلو.
1: حتى نستطيع إنشاء وتدعيمه. من ضمن الأمور عمالنا في شارع عليه مشاكل مع الملاك مع المواطنين، مع بيخدم قسم الكلى، بخفف الأزمة في قسم الكلى، بخفف أزمة مستشفى عالية. إن شاء الله خلال الأيام الجاية نستطيع أن نشقه ونفتحه ونساعد في هذا الموضوع. بالنسبة لواجهة ملعب الحسين، كانت واجهة ملعب الحسين للأسف كانت بشكل هناك الشعارات والكتابات بشكل كبير وبشكل عشوائي. ضمن خطتنا وخطة انتماء اليوم عملنا أخي أبرامي، إحنا عملنا شغالين كل أسبوع على الأقل بنكون في حارة أو في حارتين، بننظفها، بنزرع الشجر فيها، بنرتب أمورها، كمان بنوزع حاويات. اليوم إحنا بنحاول نشارك المجتمع المحلي في هاي حملة النظافة، بنحاول نشعر طلابنا أبنائنا إنه هاي البلد إلك، إنه زي ما انت بيتك من جوا نظيف لازم الشارع يكون نظيف. بنحاول يكون في مخالفات رادعة، بنحاول انه ما نوجد او ما نلاقي النفايات منتشرة هون او هناك. المطاعم بنحاول نضبطها، مش منيح انه تكون قدام المطعم موسخ، زي ما بدك يكون المطعم بالداخل نظيف لازم يكون الشارع نظيف. هذا كله انطلقنا كمان يوم امس بتنظيف واجهة ملعب الحسين.
0: حلو.
1: ضمن رؤيتنا بان تكون الخليل وشوارع الخليل نظيفة، لازم ننزع نشباهها بالخليل. اليوم الخليل بتظهر بمظهر كتير جيد، اليوم في بعض الشوارع مندهنها، من زفتها، من نظفها، الشوارع من مد فيها خطوط صرف صحي، في شوارع من مد فيها خطوط كهرباء، بنحاول نشتغل بنا تحتية.
0: والله أنا بدي أشكركم كمان على شارع وادي الكرم، يعني
1: بنروح في بعض الشوارع من نظفها ونزرعها شجرة. 1000 شجرة في الأربع أشهر الأخيرة زرعت في أنحاء مختلفة من المدينة، وهذا كمان إنه إحنا إذا ضلينا ماشيين على هذا الرتم بالشراكة مع المجتمع المحلي، أنا بحكي لك بعد 2 أو 3 رح تكون المظهر العام في الخليل تغير، رح تكون هاي المدينة ترجع خضرة زي ما كانت، زي ما منحبها، شوارعها نظيفة، حيطانها نظيفة، ولكن هذا أكثر ما تسجل علي. لو بتجيب عدد الموظفين الموجودين 3 أضعاف، إذا المواطن ما ساعد معانا مش راح تكون بلدنا نظيفة. يعني بمعنى إذا عامل النفايات أو صانع الجمال بنظف والمواطن بيرمي من شباك السيارة والمواطن بيرمي جنب الحاوية والمواطن بحط على الجزيرة الوسطية ما راح البلد راح تنظف. ولكن إذا نصل لمرحلة إنه أنا بقدر عامل النفايات وبقدر البلد اللي أنا عايش فيها وبحافظ على نظافة الشوارع، أنا بحكي لك كنا راح نرجع نتباهى في الخليل، إنه الخليل هي الأنظف والأفضل والأحسن على مستوى الوطن إن شاء الله.
0: إن شاء الله بتضل هيك على طول بهمتك وبنشاطك بهذا العمل الدؤوب. أخي أبو يزن أشكرك جزيل الشكر، رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري. يعني خلية نحل شغالة الأخ البشمهندس يوسف وزملائه في المجلس البلدي، يعني مش موقفين، وأنا فعلا بشكرهم كمان على شارع وادي الكرم. وادي الكرم هذا الشارع يعني اختلف كليا، المنطقة بطلت نفس المنطقة، بتحس حالك في مكان تاني. على كل كل الرسائل اللي وصلت رح نقرأها. وادي الزرزير محل الطاقة الشمسية تهتموا فيها بعد المشروع الجديد. هذا محمد المحتسب بقول يا ريت طريق أول وادي الزرزير محل الطاقة الشمسية تهتموا فيها بعد المشروع الجديد. ام قصي أبو سنين بتصبح على الجميع. ام قصي بتقول يا ريت رئيس البلدية يشوف حل للكلاب الضالة بوادي السمن وريحة الزيوت المحروقة، عنا أطفال معهم طفرات وعلى الأكسجين عايشين وهذا مضر بصحتهم جدا. طبعا هذا الحكي أنا بقول لك ام قصي شغالين عليه من فترة، حكينا مع البلدية، حكينا مع رئيس البلدية، حكينا مع أكثر من جهة وشغالين. يعني الموضوع مش سهل بصراحة، مش سهل موضوع خاصة الزيوت والحرق، قصة كبيرة أكيد بتعرفوا تفاصيلها. تامر علامة صباح الخير لك يا تامر ولكل اللي عندك. بدنا نروح لاستراحة وفاصل، بعد الاستراحة أكيد محمد حماد زيدات كمان شو هذا بقول صباح النور والسرور. والله أبو يزن مش لازم يكون رئيس بلدية، لازم يكون رئيس دولة، كل الاحترام. تامر علامة بقول فيلم موجه إلى رئيس البلدية بيت أمر على تعمير الشوارع من أول البلد لآخر البلد الشارع العام، نتمنى تجددوا الزفتة، وبتمنى رسالة تصل من عندكم لرئيس بلدية بيت أمر. تامر علامة بيوجه هذه الرسالة إلى رئيس بلدية بيت أمر لتعبيد الشوارع. إن شاء الله بنوصلها وحاضرين ورح نوصلها. خلينا هلأ نروح لفاصل، بعد الفاصل نعود ونواصل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقوم يا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
5: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

طيب رجعنا معك والجزء التالي من البرنامج ولسه مكملين. صباح الورد، صباح النور، صباح الخيرات للجميع. بدي أصب على أم مؤمن، أم مؤمن بدون ذكر أو لا، أم مؤمن التميمي، أم مؤمن التميمي يسعد صباحك، ما عندها مشكلة في الاسم. رح توصل لنا 1000 شيكل لصالح أحمد العسيلي. أم مؤمن الله يجزيك الخير ويبارك فيك، وإن شاء الله يعني في ميزان حسناتك طبعا عن روح والدها ودفع بلا عن أبنائها. كل الاحترام يا أم مؤمن. امبارح بلش معنا أبو يعقوب، واليوم هي أم مؤمن بتقول 1000 شيكل عن روح والدي ودفع بلا عن أولادي. الله يا ربي يجزيكي كل خير، وتحياتنا إليك. شكرا شكرا شكرا لكل حدا بمد إيده لمساندة هاي الناس الغلابة.

0: والله ما شاء الله عنه، والله العظيم إنه شعب رائع بكل معنى الكلمة، رائع بكل اللي بتشوفوا وبتسمعوا رائع. تحياتنا لشعبنا الفلسطيني كله كله اللي صامد وصابر ومرابط. تعرفوا في قضية يعني يفترض كمان نحكى فيها أكثر وأثيرت أكثر في الأيام الماضية، لكن ما بعرف يعني ما سمعتش الاهتمام، يمكن احنا شوي مشغولين في موضوع المرضى اللي عندنا، بس هذا لا يمنع. شو لا يمنع؟ لا يمنع إثارة هاي القضايا وبشكل كبير جدا. قضية اعتقال مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة الشيخ معتز طه أبو سنينة، معتقل لدى الاحتلال من أيام، هو والأخ همام أبو مرخية رئيس سدنة الحرم الإبراهيمي، ولغاية الآن يعني ما يعني بصراحة أنا مش شايف الاهتمام الكبير بهاي القضية، رغم أنه قضية رمزيتها خطرة. اعتقال مدير الحرم بدون سبب ورئيس السدنة، يعني يمكن مدير الحرم ورئيس السدنة يعني أنا هيك عشت معاهم وهيك عاصرتهم، إبان ذرة ترابك يا وطن تسوى وطن، كان لهم هيبة وكان لهم كمان يعني وجود ورمزية معينة، مش بالسهل يعني الاعتداء عليهم بهذا الشكل الصارخ بدون أدنى سبب. فخلينا نشوف إذا في إمكانية يعني نشوف الشيخ حفظي أبو سنين يا ربحي أو مدير أوقاف الخليل إذا ممكن حتى نحكي في هذا الموضوع، لأنه والله إنه مزعج إنه يأخذوا لك حدا بدون ما تعرف الأسباب. على فكرة مش أول حدا، يعني كتير ناس عم بتم اعتقالهم بدون أدنى سبب. امبارح إجاني اتصال من إحدى الأخوات من حارة الجعبري، تم اعتقال أبنائهم أحفادها بدون ولا سبب ومش عارفين وين هم. كمان المشكلة إنه كمان ما ببلغوش إنه موجودين في المكان الفلاني أو المكان الفلاني. فبدنا نعرف تفاصيل أكثر عن موضوع الشيخ معتز أبو سنينة، معتز طه مدير الحرم وكمان رئيس السدنة، الأخ همام أبو مرخية اللي تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال بشكل مفاجئ هيك بدون أدنى سبب. محمد الرواشدي صباح الخير، هاي حميدات كمان صباح النور، نور الخطيب شكرا لرسالتك، وكمان ام خضر ابو داود. تامر الجعبي بقول الرسالة موجهة لعمال البلدية، عمال النظافة ومسؤول النظافة في بلدية بيت أمر، ما يخلوش الزبالة حوالين الحاوية كل أسبوعين تيجيبوها مرة، هيك بقول. ما بعرف أنا يعني واضح أنك حامل على البلدية كتير يا تامر. أبو سند صباح الخير، تحياتي إليك. ومها شاور كمان صباح الخيرات والنور، يعطيك العافية. في عندي إعلان مهم ومهم جدا أنا بالنسبة لي، يعني باعتقادي هذا الإعلان كتير مهم لأنه بخص شخص يعني مقعد. المواطن ماجد الجولاني فقد جهاز تليفون، جهاز ريدمي لونه أسود، فقده من على مقعده المتحرك، هو بيمشي على كرسي متحرك، فعلى ما يبدو وقع منه التليفون. التليفون عليه تقارير طبية مهمة جدا بتخص وضعه الصحي ومواعيد الأطباء. طبعا هذا التليفون فقد من منطقة حارة الشيخ محيط مدرسة الجزائر مشتل الشعراوي، فياريت إذا يعني حدا بيعرف إشي عن هذا التليفون، يا جماعة الخير رجاء أي حدا بيعرف إشي عن التليفون اللي بحكي عنه، تليفون ريدمي أسود لأخونا المواطن ماجد الجولاني. طبعا هذا الرجل مريض مقعد بيمشي على كرسي متحرك، واضح إنه التليفون وقع منه من على الكرسي المتحرك. التليفون عليه تقارير طبية مهمة جدا بتخص وضعه الصحي وكمان مواعيد الدكاترة والأطباء اللي بروح عندهم، فياريت أي حدا بيعرف أنه أي شيء يتواصل معنا، مشكورا طبعا وله من الله الأجر والثواب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

تعال نميل مرة تانية على موضوع أحمد العسيلي. أحمد أكرم العسيلي شاب 16 سنة، فجأة هيك وأثناء وجوده في البيت ضربته الكهرباء. هيك مصطلحنا العامي دايما بنقول ضربته كهرباء، يعني كانت الضربة قوية والصعقة الكهربائية كانت جامدة، أدت إلى حروق في مختلف أنحاء جسده. الإصابة الأصعب كانت في أطرافه، في الإيدين والرجلين، والإيدين أكثر، الإيدين تم بترهم تماما. هذا الحدث وقع قبل حوالي 8 أشهر من الآن، 8 أشهر. أمضى الأشهر الثمانية يعني 90% منها أمضاها في المستشفيات بين عمليات ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الجسم الذي تعرض لصعقة الكهرباء. ظلت المشكلة الأكبر ألا وهي الإيدين، الإيدين اللي مبتورين من عند الرسغ أو المرفق أو الكوع زي ما بنسميها. هذا الشاب صفى بدون إيدين، بدون إيدين بالمرة، لا يستطيع القيام بأي عمل لوحده، ما بيقدر لا يحرك حاله ولا يغير ملابسه ولا يدخل الحمام ولا يأكل ولا يشرب ولا يمشط شعره ولا يمسح عينه ولا يعمل أي شيء، بدون إيدين بالمرة. والموضوع شوية صعب إنه ناتج صعقة كهربائية قوية جدا. شاب يعني من عائلة مستورة، من عائلة مستورة جدا، وعايشين، والده كان عامل داخل الخط الأخضر وانقطعت سبل العمل في الداخل من بداية الحرب، لكن مع هيك كانوا مستورين وعايشين ومش محتاجين إلا رب العالمين. اليوم بعد هذه الحادثة، وهي حادثة مفاجئة ممكن تحصل لأي حدا في الدنيا، يعني أي حدا ممكن يتعرض لإشي زي هيك، صاروا بحاجة إنهم يعالجوا هذا الشاب. ما في طريق، ما في وسيلة، ما في حدا يساعدهم، فتوجهوا إلينا قبل فترة. إحنا في البدايات، بدايات علاجه، وقفنا معاه بإشي بسيط يعني باللي بنقدر عليه من أهل الخير. اليوم هو بحاجة لتركيب أطراف صناعية، وهي الأطراف الصناعية يعني مش رح تكون بديل عن إيديه الأساسية، لكن على الأقل بتخفف عنه الوجع، بيقدر يحمل كاسة، بيقدر يشرب حبة دواء، بيقدر يدخل الحمام، بيقدر يغير ملابسه. تكلفة تركيب هاي الأطراف الصناعية شاملة كل شيء حوالي 30,000 دولار أو أكثر شوي، قلنا 100,000 شيكل. 100,000 شيكل يعني بدأنا بعد ما أنهينا موضوع أحمد الشروف اللي كان بحاجة لعملية زراعة كلى، وحاليا كل أموره تمام وإن شاء الله هاليومين بيسافر، وبعد ما أنهينا عمر الشرحة اللي كان بحاجة إلى مساعدة في أدوية وعلاجات بقيمة حوالي 10,000 دولار. وأنا بدي أشكر المتبرع اللي مبارح، يعني هم إخوة أو عفوا اثنين شركاء بارك الله فيهم، الاثنين قرروا إنه بتليفون صغير يتبنوا موضوع عمر الشرحة كاملا، الله يجزيهم الخير. بقي عنا حالتين من الأربعة اللي هم أحمد العسيلي. أحمد بعد ما أنهينا أحمد الشروف وعمر الشرحة جمعنا له كمان ما يعادل 30,000 شيكل. كمان أحمد في عنده حوالي 30,000 شيكل من المبلغ الأساسي اللي هو 100,000. يعني أنا أتمنى على رجال الأعمال، على أصحاب الشركات والمصانع، على أصحاب المحلات التجارية، على الأطباء والمحامين والمهندسين ونقاباتهم، إنهم يكون لهم دور معانا حتى ننجز هالحالتين اللي ضايلين. أحمد العسيلي بحاجة ل 70,000 شيكل، وسند بحاجة لحوالي 150-160,000 شيكل. هذه كل القصة، يعني كل الموضوع لا يتعدى 230,000 شيكل اللي باقي. 230,000 شيكل يعني بتحكي على 50,000 دينار. أعتقد 25 واحد كل واحد 2,000 دينار بيخلص الموضوع، 50 واحد كل واحد 1,000 دينار بيخلص الموضوع، بيخلص نهائيا. وبنكون هيك أنقذنا 4 من أبناء البلد، وقلبنا حالهم من حال إلى حالي، من النقيض إلى النقيض. الموضوع لا يتعلق بالمريض نفسه بس، أنتوا تخيلوا حالة أمه لأحمد، تخيلوا حالة أبوه اللي بتفرج على ابنه وقلبه بيتقطع مش قادر يعمل له إشي، الولد نفسه اللي نفسه يطلع من البيت، نفسه يتحرك، نفسه يحمل تليفون، نفسه يتصور،
نفسه يوقف قدام المرأة وما يتأذاش من منظره لأنه بدون إيدين. أنا آسف أني بحكي هذا الحكي، وصدقوني أنا كان يعني نفسي ما نعرض صوره نهائيا لأحمد، لأنه والله المنظر مزعج وبداية وبيوجع، بس هذه إرادة ربنا طبعا، إرادة رب العالمين اللي لا اعتراض عليها وهو امتحان، بس احنا كمان قادرين نخفف وجع أحمد، قادرين نخفف عنه هذا الوجع بأنه نساعده في إجراء عملية زراعة الأطراف الصناعية أو تركيب الأطراف الصناعية، مش زراعة هي تركيب أطراف صناعية. والموضوع مش صعب كتير، احنا بنحكي على 70,000 شيكل اللي ضايلين، 70,000 يعني، قسما بالله وأنا بحكيها وأنا على يقين وأنا بعرف إنه في ناس بيقدر هلأ بتليفون صغير يقول الموضوع عندي وبيكون عمل شيء يخلد في التاريخ، في تاريخه، حتى لو بدوش يعلن عن نفسه بينه وبين نفسه بيكون راضي عن نفسه، بينه وبين أهله بيكون بيفتخر بنفسه، بيفتخر بعمله بأدائه هذا الرائع في إنقاذ حياة إنسان. هذا إنقاذ حياة. أوكي أحمد مش رح يموت نتيجة بتر الأطراف، لكن أحمد بيتألم بيتوجع يوم يوم، هو وإمه وأبوه وأخوه كل حدا بعز عليه نتيجة هذا الحادث اللي طرأ عليه. ربنا يعينه ويعين كل المرضى، والله العظيم إنه المرضى بيعيشوا حالات يعني يمكن ما بتتخيلوها وما بيقدر يعرف صعوبتها إلا اللي بيعيشها، لكن أملنا دائما برب العالمين كبير. إحنا بلشنا هذا المشوار وهو مش حملة، مش حملة جديدة لحدا جديد بعد مالك وبسملة، لا هو استكمال لناس يعني للأسف انقطعت فيهم الطرق. أحمد شروف كان وعد بمئة ألف شيكل وتمسح بالوعد منه في اللحظة الأخيرة، يعني لو شفتوا مرته كيف بتحكي الليلة إنه بعد ما تمموا وجهزوا وحضروا حالهم وكل شيء تمام فجأة قالوا لهم والله آسفين بطلنا. وإحنا ما بنلوم حدا لأنه مالك القواسمة كمان الله يشفيه ويعافيه لسه ظروفه صعبة ولسه بحاجة، لسه بحاجة لعلاج كتير. فبنقول له لمالك الله يشفيك ويعافيك. أحمد شروف في لحظة فقد الأمل، لكن بحمد رب العالمين وبهمة المحترمين رجع له الأمل وخلصنا موضوع امبارح. عمرو قال، عمرو الشرحة قال أنا 20 سنة بناشد، 20 سنة بناشد ما حدا استجاب لمناشدتي، احنا كسرنا له هاي القاعدة.

0: والمشوار مش طويل كتير. ومثل ما حكيت بعد انهاء هذه العملية رح نتوقف لفترة طويلة، لأنه في عندنا مشروع بإذن الله تعالى. هذا المشروع رح يكون شامل لكثير حالات ورح يرضي كثير حالات. جماعة جرت غاز ما عندهم، ساعدتهم باللي بقدر عليه، قلت أسألك. طيب هبة بعتي لي تفاصيل عنهم وإن شاء الله خير. يعني إحنا الناس اللي بحاجة لأكل ولا شرب ولا في ناس بتتولاهم، يعني في عنا دائما ناس بتتولى هاي العائلات اللي بحاجة لشغلات بسيطة، جرة غاز وأكل وشرب. فابعتي لي التفاصيل وأنا جاهز أحاول، يعني بديش أوعدك لأنه في كتير قبلهم، بس بإذن الله بنقدر نساعدهم. يعني هاي مش قصة كبيرة. خلينا نرجع لموضوع أحمد العسيلي. أحمد اليوم بحاجة لهذا الإسناد. أي موضوع يا ربحي؟ وفي عندنا كمان طيب يعني ذكرني فيهم ضروري. يعني موضوع الحليب، شو نوع الحليب؟ حليب سعره 80 شيكل للعلبة. طيب بدنا يا جماعة، في عندنا كمان يعني على هامش هذا الموضوع، خلينا أقولكم في عندنا ناس فعلا حكى لي عنهم مبارح ربحي، جماعة يعني بحاجة ماسة لفحوصات طبية بكلفه 300 شيكل وحليب سعره 80 شيكل، يعني 380 شيكل. يعني تخيلوا في ناس ال 380 شيكل بالنسبة لهم قصة، فما بالكم لما بتجوا على حالات بحاجة مش ل 380 شيكل، ل 380 ألف، شو وين يروحوا هدول الناس؟ إذا كان 380 شيكل بشكل معضلة عند بعض العائلات، معناته في عائلات وضع أصعب وأصعب. وأنا بحكي لكم أي يعني إحدى الأخوات بتقول لي عن عائلة، بتقول لي والله يعني للأسف يعني ما عندهاش غاز. جماعة جرة غاز ما عندهم، كنت بدي مساعدتك. حاضر يعني إن شاء الله بنقدر وبنساعدهم باللي بنقدر عليه. خليكم معانا مكملين مشوارنا ولا نروح لفاصل؟ تعالوا نروح لفاصل إعلاني، بعد الفاصل سنعود لنستكمل آخر جزء من لقاء اليوم. خليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

طيب يسعد صباحكم كمان مرة وكمان مرة. خلينا نروح لموضوع تاني بيصير هلأ في البلد، إضراب السائقين، إضراب سائقي السيارات العمومية. ياريت تأخذ لنا حدا من نقابة عمال النقل أخي ربحي نفهم تفاصيل إضراب السائقين والسيارات العمومية أمام مجمع السيارات في شارع وادي التفاح حاليا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. يعني أمام مجمع السيارات الآن عدد من السائقين مطلب نقابي وشعبي لا بديل عن دعم المحروقات، طبعا بيطالبوا بدعم قطاع المحروقات ودعم السائقين. كثير يافطات مرفوعة هناك إنه يا حكومة لا لتحميل السائق فاتورة الأزمات، نعم لدعم المحروقات. كل السائقين حاليا مضربين متواجدين في منطقة شارع وادي التفاح، هي اتحاد شركات باصات النقل العام في الجنوب، لا لغلاء المحروقات قطاع النقل العام بين المطرقة والسنديان. كثير من اليافطات زي ما قلنا حاليا مرفوعة يطالبون فيها الحكومة بدعم قطاع المحروقات وتخفيض أسعار السولار تحديدا، يعني لأنه أسعار السولار صارت مش طبيعية، فعليا صارت مش طبيعية. على كل الأحوال 20 شيكل قصة، هذا أبو سند بقول والله أقسم بالله العظيم اليوم 20 شيكل صارت قصة. صباح الخير لمحمد الرواشدي، مطارق البشيتي كمان، الله يكون بعون الناس ويبعث لهم ولاد حلال يساعدوهم إن شاء الله. ياسمين عودة صباح الخير، وكمان زهرة عمان وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يعني هلأ بدنا نروح لموضوع أحمد مرة تانية ولآخر مرة. يعني أحمد بحمد الله بقوة أهل البلد، يعني في حدا كمان عنده 2000 شيكل راح يوديهم لأحمد بإذن الله تعالى اليوم، وفي عنا 1000 قبلهم كمان وعدد فيهم إحدى الأخوات. إن شاء الله إنه يعني إيد على إيد رحمة وإيد على إيد بتساعد، وأنا مقتنع تماما إنه هذا الموضوع راح يتم، بس بدناش ياخد وقت كتير. القصة يعني أنا متأكد إنه راح يتم، بس ليش نطول فيه كتير؟ كل واحد فيكم بيقدر يكون مساهم في إنقاذ هذا الشاب. كمان مرة برجع بقولكم للي انضم لنا هلا، هذا الشاب عمره 16 سنة، فجأة صار معه حادث ضربته الكهرباء أو صعقة كهربائية، هاي الصعقة أدت إلى بتر إيديه التنتين بالإضافة لحروق في كل الجسم، بس الإيدين ضرورة وضرورة أساسية. وعلى فكرة يعني اللجنة المالية المكلفة بهذا الموضوع يعني واللي مسؤولة عن جمع المال وإحصائه وإعطائه لجنة مكونة من عدة أشخاص كلهم شخصيات يعني نثق بها ثقة عمياء، على رأسهم الشيخ طلب أبو صبيح الذي أفتى بأن الأمر جائز وجائز جدا من مال الزكاة، لأنه هذه ضرورة، هي مش عملية تجميل، مش عملية هيك استعراضية، الموضوع ضرورة. الشاب ما بيقدر يعمل أي إشي أي إشي في حياته بدون ما يكون معاه مساعد، لا بيقدر يروح ولا يجي ولا يشرب كاسة مي ولا يشرب حبة دواء ولا يفوت الحمام ولا يغير ملابسه ولا يحمل تليفون ولا يمشط شعره ولا إشي بيقدر يعمل بدون ما يكون معاه مساعد. عشان هيك جائز جدا جدا جدا من أموال الزكاة كما قال الشيخ طلب أبو صبيح. بالإضافة للشيخ طلب كمان أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة الأمر المادي بهذا الشاب هم الأخ شعبان دوفش، الحاج شعبان عضو لجنة زكاة الخليل المركزية، أخونا الأستاذ مازن أبو شمسية أبو أحمد اللي كلنا صرنا نعرفه وبنعرف قديش هو إنسان ثقة ورائع، كمان الأستاذ صابر العلامي المدقق القانوني، والأستاذ المحاسب كمان أبو عطية محمد السلامي أبو عطية الله يعطيه العافية اللي بتابع معنا هذا الأمر. بالإمكان التبرع من خلال الحساب البنكي في بنك فلسطين على رقم الحساب 300608، وبالإمكان التوجه إلى مبنى إذاعة منبر الحرية، وبإمكانك التبرع من خلال صناديق وضعت في الهيبرون سنتر A و B، يعني أي حدا بيحب يساهم من خلال صندوق الهيبرون سنتر A و B اللي موجودين في البنايتين في المجمعين عند أخونا نضال أبو نجمة أبو ثائر
مكتب الأمن في الهيبرون. أي استفسار عن هذا الموضوع، عن أحمد، عن تفاصيله، عن عيلته، عن وضعه، عن بيته، هو سكان شعاب الخليل، كتير ناس بتعرف عنه، وكتير ناس ساهمت معه كمان في علاجه سابقا، لأنه علاجه من 8 أشهر أو 7 أشهر هو في المستشفيات، عمليات وعلاجات وتطبيب. بالنهاية الأطراف أو الإيدين تحديدا ضرورة، وضرورة مهمة. تركيب الأطراف الصناعية بكلف حوالي 100,000 شيكل. اليوم في عنا لأحمد 30,000 شيكل. طبعا إحنا أنجزنا موضوع سند، أنجزنا موضوع عمر الشرحة كاملا، وأنجزنا موضوع أحمد الشروف اللي بحاجة لزراعة كلى كاملا. هلأ الدور إجا على أحمد العسيلي. أنا بتمنى أنه الكل ما يقصر مع هذا الشاب حتى ننجده، وأنا متأكد أنه رح يتم الموضوع، بس بدناش يطول كتير، بدنا ننجز أحمد وسند اللي بقيوا عنا من الأربع حالات، اللي هي استكمال لحملة بسملة ومالك اللي كانوا، لأنه سند كمان وعد باستكمال علاجه، عنده 80,000 شيكل، ناقص عليه كمان حوالي 160,000 شيكل. إن شاء الله أنه كمان هو موضوع يتم. المهم يعني أنا بتمنى اليوم يعني ما نختم هذا اليوم إلا وأنهينا على الأقل أحمد بإذن الله أنه بيكون في عنا يعني دعم من هالناس المحترمين، وبنقدر يعني نمشي هالموضوع. طيب مسامر التميم بتقول يسعد صباحك، امبارح ابني طلع على الصحي قدم أوراق للرخصة، قالوا له إضراب، طلعت جارتنا سلكوها، قالوا لها والله اليوم فاضيين تعالي نسلكك، حتى هاي فيها خيار وفقوسة. الله يا مسامر، وين ما كان في الخيار والفقوس، شو أقول لك يعني، الله يعين. يعني أنا مع أنه تتوجهوا لمدير مديرية الصحة دكتور رامي القواسمي وتحكوا له هذا الموضوع، ضروري يعني تبلغوه بهذا الموضوع والتفاصيل اللي صارت مع ابنك. طيب ومكملين ولسه مكملين ورح نكمل وبإذن الله، وعشمنا برب العالمين كبير أنه موضوع أحمد العسيلي ينتهي. وين يا جماعة، وين أهل بلدنا الرائعين؟ يعني أنا كل ثقة إنه هالبلد فيها ناس طيبين كتير، ناس كتير قادرين إنهم يساعدوا. وأنا بقول لكم موضوع أحمد 70,000 شيكل، يعني 20,000 دولار. يعني امبارح في حدا تكفل عمر الشرحة بال10,000 دولار كاملة، يعني اثنين زي هذا الشخص بينهم موضوع أحمد كاملة. أقول لكم يعني لو عندنا 50 شخص في البلد، 50 رجل أعمال، كل واحد 1,000 دينار، هاي موضوع أحمد وسند خلصوا. 50,000 دينار كل القصة، 50,000 دينار. طب ما في عنا 50 محل تجاري بيقدر يدفع 1,000 دينار، ما عنا 50 شركة بتقدر تدفع 1,000 دينار، ما عنا 25 شركة كبرى بتقدر تدفع 2,000 دينار لصالح هذا الشاب أو الشباب التنين. والله في، بس أنا بقولكو احتمال كبير إنه كتير منهم ما بيعرف، كتير منهم ما واصلوا الخبر، كتير منهم ما بيعرفش عن تفاصيل هاي الحالات. انتو ممكن تكونوا شركاء في البناء واحداث التغيير، لما بتنقلوا الصورة لهاي الناس، لما بتخبروهم عن احمد وسند، انتو كمان بتكونوا يعني ساهمتوا في هذا العمل الخيري الانساني، لانه احمد مش ابن ابوه وامه، احمد ابن كل واحد فينا. احمد ممكن أي حدا فينا يتعرض لصاعقة كهربائية ويصير مثله، فعشان نلاقي حدا بكرة يسندنا بدنا نسند الناس اليوم قديش بنقدر. فكل التحية لكل إنسان حر وشريف وبيساهم وبيقدم في موضوع أحمد أو موضوع سند، الطفل الرائع الحلو النبيه جدا اللي إجا قدم حصالته لصالح بسملة إبان الحملة، وبناء عليه يعني حبيبنا وأخونا محافظ طول كرم تعهد بأنه يساهم معاه في علاجه. أخونا أبو جهاد محافظ طول كرم كان بيعتقد أنه علاج سند 80,000 شيكل، فقدم له 80,000 شيكل. هلأ علاج سند 80,000 دولار مش 80,000 شيكل، فبقي أنه سند بحاجة لكمان يعني مبلغ حوالي 160,000 شيكل. إن شاء الله إنه بيتمه، وإن شاء الله كمان أحمد العسيلي بيتم موضوعه، وإن شاء الله بنخلص هالموضوع على خير، وبعده
رح ناخد لكم استراحة شوي طويلة عشان نحضر لإشي إن شاء الله رح يكون مفخرة لكل الخليل ويساند ويساعد كتير من أهل البلد اللي محتاجين فعلا لسند ومساعدة. الله يشفي الجميع ويكون بعون الجميع، ربنا يفرجها علينا وعليك وعلى أمة محمد، وإن شاء الله يا رب يعني بنقدر دايما نكون سند لكل الناس مش لحدا.

طيب يعني احنا عم بنقرب من النهاية. لآخر مرة بدي أذكر اليوم الساعة 5 بإذن الله تعالى رح ننطلق مرة تانية في موضوع أحمد العسيلي، يعني هو رقم 3 حاليا، 2 تم إنجازهم، أحمد العسيلي رقم 3. أحمد بحاجة لتركيب أطراف صناعية، هاي الأطراف بتكلف حوالي 100,000 شيكل، في حوالي 30,000 شيكل جاهزين لأحمد العسيلي. احنا بنقدر نقول لأحمد يعني حضر حالك، يعني كيف قلنا لأحمد شروف امبارح تعال وبالفعل اجا واستلم المبلغ المالي الخاص فيه، وعمر الشرحة بلغناه وقلنا له جهز حالك واليوم رح يجي، وان شاء الله اليوم كمان بيكون موضوعه جاهز وبيستلم المبلغ الخاص فيه. اليوم كمان بتمنى انه نقول لأحمد العسيلي يعني تعال خلينا نسلك موضوعك وإن شاء الله سند معه. إحنا كل الموضوع الآن يتعلق ب50,000 دينار، 50,000 دينار بينه الحالتين المتبقيات. طبعا بالإمكان التواصل مع أخونا أبو جهاد، مع ربحي، معي، مع أخونا شعبان دوفش، مع الأستاذ مازن أبو شمسية، مع الشيخ طلب أبو صبيح، أي حدا بتختاره بتقدر تتواصلوا معاه بخصوص هذا الموضوع، مش غلط. كمان بالإمكان التوجه إلى مبنى إذاعة منبر الحرية على دائرة السير مقابل الديناموميتر، بالضبط عمارة الإيمان الطابق العاشر. لو سألتوا أي حدا في محيط دائرة السير بيخبركم. بالإمكان التبرع من خلال الحساب البنكي اللي موجود في بنك فلسطين على الرقم 300-608. وكمان بالإمكان التبرع من خلال صناديق الهيبرون سنتر A و B. في الهيبرون سنتر في صندوقين، في الهيبرون A والهيبرون B عند إخواننا في مكتب الأمن عند أخونا نضال أبو نجمة. شكرا لكل مساهم، لكل مساعد، لكل مساند، وبإذن الله تعالى ربنا بجازيكم عن هؤلاء الأشخاص كل الخير. تحياتي لكم جميعا، نلتقي على خير غدا. شكرا لشركة جوال، شكرا لربحي أبو رموز وطاقم العمل، وإلى اللقاء.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مشاهدينا الكرام، نبدأ من السعودية حيث تواصلت الهجمات على مطار الملك خالد في العاصمة الرياض، وأظهرت مشاهد من إحدى كاميرات المراقبة لحظة استهداف المطار أمس الأول بحسب ما نشرته السلطات السعودية. هذا وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إن مقيما من الجنسية الباكستانية قتل في هجوم أمس على مطار الملك خالد في الرياض. الهيئة أضافت أن 11 آخرين أصيبوا، وأن الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. هذا وأعلنت قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية أعلنت إسقاط مسيرة شرقي المملكة. المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي قال أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية، كما أعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء وتعز وصعدة، وقالت إن غارة استهدفت حيا سكنيا في منطقة خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، واستهدفت أخرى مديرية همدان بمحافظة صنعاء. وفي محافظة تعز ذكرت وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة أنصار الله الحوثيين أن غارة استهدفت عمارة سكنية وسط مدينة التربة التابعة لمديرية الشميتين. من جانب آخر، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية دمرت آليات عسكرية ومدفعية وسكنات تابعة لأنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب، وأنها كبدت قوات الجماعة خسائر كبيرة في المعدات والأرواح كما قالت.
1: من جديد، جماعة أنصار الله الحوثيين تقصف مطار الرياض. مقذوف سقط على صالة مسافرين أدى إلى اندلاع حريق، وفق قول المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي. هجمات تبنتها جماعة أنصار الله، مضيفة أنها استهدفت أيضا منشآت للطاقة تابعة لشركة أرامكو. الجماعة جددت على لسان المتحدث العسكري باسمها تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية. المتحدث يحيى سريع جدد عزم الحوثيين المضي قدما في تثبيت معادلاتها الثلاث: المطار بالمطار، والحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد. تصعيد عسكري بين أنصار الله الحوثيين والسعودية نأى الرئيس الأمريكي بنفسه عنه، معلقا على مسألة التدخل العسكري لصالح الرياض بالقول إن السعوديين قادرون على الدفاع عن أنفسهم، فما يهمه إبقاء باب المندب مفتوحا على أعتاب الانتخابات النصفية. وبالانتقال إلى الميدان داخل اليمن، استهدفت غارتان للطيران السعودي مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومطار المدينة وفق الجماعة، كما أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. رغم ذلك، أعلنت الجماعة تقدمها في مناطق الوازعية والشمايتين بمحافظة تعز. أفشلت كذلك تقدم تحشيدات تابعة لقوات الحكومة من لحج نحو مرتفعات الوازعية.
2: صحيح، هذه هي نوبة نيب ثابت.
1: بالمقابل، تحدثت القوات الحكومية عن استعادة السيطرة على منطقتين في قرية الذنيب جنوبية محافظة تعز. وفي خضم هذه المعارك، حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز من جراء الحصار.
3: نوجه أيضا نداءنا العاجل إلى قيادة الدولة والحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود.
1: صراع يستعر ويتمدد يوما بعد آخر في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة يخشى أن يحرق لهيبه الأخضر واليابس في المنطقة.
0: ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري ومن عدن مراسلنا عمر المجرمي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك خليل. خليل، طبعا العمليات استهداف مطار الملك خالد هي مرتبطة بما يحدث على الأرض في الساحل الغربي وفي تعز. ما آخر المواقف المعلنة من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين في على موضوع استمرار هذه الهجمات؟
4: مرحبا خالد. بطبيعة الحال ما يحدث من استهدافات في الداخل السعودي بلا شك أنه مرتبط بما يجري في الداخل من حيث كثافة الغارات الجوية التي تنفذ ونفذت خلال الساعات الماضية وحتى الأسابيع والأشهر الماضية. ذلك أن صنعاء تعتبر أن هذه الغارات في مجملها ينفذها الجانب السعودي، وهي تعد ذلك تصعيدا ينبغي أن يقابل بمزيد من التصعيد، تصعيد متمثل بطبيعة الحال بشن مزيد من العمليات والاستهدافات بالطائرات المسيرة أو الصواريخ البالستية، كما يتم الإعلان في كل البيانات العسكرية في الداخل السعودي على المنشآت والمطارات. وأيضا كما أعلن خلال الساعات الماضية عن ثلاث عمليات استهداف لمطار الملك خالد ومنشآت تابعة لأرامكو، وبالتالي يبدو هذا الأمر تحصيل حاصل مرتبط بالضرورة ب ما يجري في الداخل من غارات جوية مكثفة. صحيح أن الحكومة في عدن تقول إنها تنفذ هذه الغارات، إن مقاتليها وطيرانها هو الذي يشن هذه الغارات بدقة متناهية كما تقول على مواقع وتجمعات وثكنات عسكرية تابعة لقوات صنعاء، ولكن صنعاء يعني تقول إن هذا غير صحيح وإن هذه الغارات هي سعودية بامتياز ولا علاقة للطرف الآخر طرف الحكومة في تنفيذ هذه الغارات. وبالتالي يعني الأمر مرتبط بالضرورة بهذه الجزئية من التصعيد مع بالتزامن مع ما يجري بطبيعة الحال في الميادين التي والمناطق التي تشهد احتداما للمواجهات خاصة في تعز. تعز يعني هناك يعني جبهات هدأت فيها تماما العمليات القتالية، هناك جبهات لا تزال تشهد احتداما للمعارك مثل جبهات الأقروض والمصراخ ونجد قسيم ومحيط المدينة في جبل هان والاتجاهات الغربية وبعض الأجزاء من جبل حبشي. تقول قوات الحكومة في عدن إنها يعني تمكنت من استعادة بعض المواقع خاصة في المصراخ والمناطق التابعة ل يعني مديرية المصراخ، ولكن قوات صنعاء تقول إنها أيضا أحرزت تقدما وتبث أو بثت مشاهد لتقدمها سواء في الشمايتين أو في الوازعية أو في مناطق أخرى حيث يجري القتال.
0: طيب عمر، شكرا لك خليل. عمر، الآن نريد أن نعرف ما الذي تقوله الحكومة في عدن عن التطورات الميدانية، خاصة إن كانت أوضحت أنه هل أحكم الوضع تماما في باب المندب أم لا؟
5: مرحبا خالد. بداية يمكن أن نجمل أو أن نحصي حصيلة الغارات التي استهدفت مواقع ومناطق للحوثيين في الساعات الماضية، حيث دمرت غارات دبابة وآلية عسكرية للحوثيين بالقرب من المطار القديم في تعز، وبالإضافة إلى تدمير دبابتين وآلية عسكرية، الأولى عند محيط جولة القصر في الجبهة الشرقية والأخرى في منطقة الصياحي غربية المدينة، بالإضافة إلى استهداف تحصينات للحوثيين في تبتي المقرمي والسلال وكذلك في سفتل شرقية المدينة، وكذلك استهدفت تعزيزات كبيرة في قرية الزنم بمديرية المصراخ حيث تدور المواجهات بين الطرفين. وكذلك هذه الغارات أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين تجمعوا في صالة رياضية في منطقة النشمة جنوب غربي المدينة وفق مصادر محلية وسكان هناك للعربي. إذن المواجهات تدور في هذه اللحظات في مواقع متفرقة من تعز، أبرزها الجبهتين الشرقية والغربية، وكذلك هناك قصف مدفعي متبادل في جبهة الدفاع الجوي وهذه التطورات على الجنوب على الريف الجنوب الغربي لتعز ومحيط المدينة تأتي كذلك مرافقة للتطورات العسكرية في منطقة الوازعية ومديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن. قوات العمالقة الجنوبية هناك تؤكد أنها استهدفت عددا من آليات الحوثيين وتحركاتهم باتجاه المطار في مديرية ذباب، وكذلك تقول بأن هناك زوارق بحرية للحوثيين باتجاه باب المندب. أما من الجهة الشمالية الشرقية فهم محاصرون الحوثيين، هناك كتيبة محاصرة من قبل قوات العمالقة الجنوبية وفق ما أكدت مصادر عسكرية في قوات العمالقة الجنوبية، تقول إنها كثفت قصفها المدفعي والصاروخي على الحوثيين باتجاه مديرية ذباب، وكذلك استهدفت زوارق بحرية في البحرية للحوثيين وهم في طريقهم إلى في البحر الأحمر. القوات الحكومية أيضا تقول إنها عززت ودفعت بآليات عسكرية ثقيلة من هنا من عدن من المنطقة العسكرية الرابعة، دفعت بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس بمديرية المضاربة وتحديدا في عزلة في قرية المحاولة عند قبائل الغبرة وهي قبائل صبيحة، تشتبك مع قوات الحوثيين في تلك المنطقة لأن الحوثيين هناك يحاولون الالتفاف على جبهة كهبوب الاستراتيجية من تلك المناطق، لكن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية أجبرت الحوثيين بالتراجع إلى محور إلى منطقة الوازعية كما أفادت مصادر عسكرية مشاركة في تلك العملية. هذه التطورات العسكرية في ساحل تعز الغربي ومحيط المدينة تأتي تزامنا مع العمليات العسكرية في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن وكذلك بمحافظة الجوف وحجة وتحديدا محور حرض الحدودي في حجة شمال غربي اليمن. هذا خالد ما يمكن أن نجمل به التطورات حتى هذه الساعة.
0: شكرا لك عمر المجرمي مراسلنا في عدن، كما أشكر خليل القاهري مراسلنا في صنعاء. نبه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إلى خطورة الاستهدافات التي تتعرض لها المملكة في الأونة الأخيرة، وشدد على أهمية ضمان أمن الطاقة للجميع.
6: إن أحداث الأسابيع الماضية خطيرة وينبغي أن يكون ردنا عليها جادا، ولكن تركيزنا لا يزال ينصب على رؤية 2030. الاستثمارات يجب أن تمضي قدما لا سيما في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، ملتزمون بتحقيق التنمية لشعبنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء الدوليين.
0: وفي وقت يشهد فيه اليمن تصعيدا عسكريا يوما تلو الآخر تتحرك طهران نحو الرياض. مشاهدينا، طهران تتحرك نحو الرياض لفتح باب الحوار مع جماعة أنصار الله الحوثيين. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصل بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، عرض عليه استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال المساعدة لإطلاق حوار يفضي إلى تسوية سياسية. رسالة إيرانية تدعو إذن إلى التهدئة وتحذر من أن استمرار القتال سيزيد المشهد تعقيدا وأن الأزمات في المنطقة لا تحل عسكريا، لكن التطورات على الأرض تتحدث بلغة مختلفة، إذ كان مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية في مرمى هجوم جديد. وقد أعلن التحالف كما نشاهد هذه الصور مشاهدينا الكرام، هذه الصور التي تكشف عن السلطات السعودية اللحظة.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
7: راديو الحرية
0: 92.7 FM. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تدمير آليات ومدفعية وسكنات لجماعة أنصار الله الحوثيين. شهدينا الكرام، ينضم إلينا من صنعاء السيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. مرحبا بك سيد محمد. سيد محمد، أنا حديثي معك أريد أن
9: أهلا وسهلا بكم،
0: حياك الله. أنا أريد أن أركز معك حديثي على موضوع الوساطة. يعني وزير الخارجية الإيراني تواصل مع نظيره السعودي ليعرض وساطة، ما هو المطروح على الطاولة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. طبعا في البداية السعودية ذهبت إلى طهران من أجل التوسط لدى حكومة صنعاء من أجل هدنة لمدة شهر، ولكنها رفضت. بعد ذلك قالوا أسبوعين، رفضت صنعاء، لأن مطالب صنعاء تتمثل في إنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين. لذلك فشلت الوساطة الإيرانية السابقة، وأعتقد أن هذه الوساطة ستفشل. لماذا؟ لأن القيادة السعودية تتنكر للواقع. لاحظ، القيادة السعودية قامت بتحشيد تحالف دولي عسكري واسع وتقوم بقيادته للعدوان على اليمن وفرض حصار على اليمن، وبعد ذلك يقولوا احنا لسنا طرف في الصراع. طيب من انتم؟ يقولوا احنا وسيط. يعني شيء غير منطقي. ايضا تتنكر لواقع ان انهاء الحرب وانهاء الحصار من قبل الطرفين قد اصبح مصلحة مشتركة بين اليمن والسعودية، بل أن مصلحة السعودية أكثر. لذلك نحن بالنسبة لنا من حيث المبدأ نرحب بأي وساطة.
0: لا، ما أنا فاهم أنك ترحب، يعني اسمح لي سيد محمد. سيد محمد،
7: إنهاء الحرب وإنهاء الحصار.
0: مهلك شوي علينا سيد محمد. يعني أولا أنت تقول أن السعودية هي التي ذهبت إلى طهران في وساطة سابقة، ليس لدينا من يؤكد هذه المعلومات. ما لدينا الآن أن إيران هي التي تواصلت مع الرياض من أجل عرض الوساطة. وأنا كان سؤالي بسيط، ما هي مضمون الوساطة المطروحة على الطاولة الآن؟
7: الوساطة من أجل وإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين، ولكن هل ستستجيب السعودية؟ لا أعتقد ذلك. لماذا؟ لأنه كما قلت لك هي تتنكر للواقع، تقول أنها ليست طرف في الصراع بل أنها وسيط. طيب كيف نستطيع أن نتوصل إلى حل مع طرف يقول أنه ليس طرف في الصراع؟ يعني هذا أيضا. أيضا تتنكر أن إنهاء الحرب قد أصبح مصلحة مشتركة، وأن اليمن بات قادرا على فرض حصار جوي وبحري على السعودية. أيضا لا زالت تسمي صواريخنا وطائراتنا التي تقصف السعودية تسميها بالطراطيع، يعني ما أقول الألعاب النارية، معنى الألعاب النارية. إذن المشكلة أن القيادة السعودية تتنكر للواقع. التي ستواجه الوساطة الإيرانية، وأعتقد أنها لن تنجح.
0: أنا فهمت أنك تريد أن تركز على هذه الفكرة، أن السعودية هي من تتنكر، هكذا تقول أنت. لكن خلينا نعرف التفاصيل. يعني أنت تقول هي وساطة قائمة على إنهاء الحرب. إنهاء الحرب كيف؟ ما هي الشروط المطروحة؟
7: نحن ليس لدينا أي شروط مسبقة، المطلوب هو إنهاء الحرب وإنهاء الحصار من الطرفين. المشكلة أن السعودية تريد استمرار الحرب واستمرار الحصار من طرف واحد، لأنها تتنكر الواقع قدرة اليمن على الرد بالمثل، وبالتالي هذه مشكلة. أيضا أضف إلى ذلك أن السعودية هي اليوم تقوم بعمليات جوية كثيفة على حدود الجغرافيا اليمنية وكل الجبهات تقريبا، ولكنها تنكر واقع أنها من تقوم بالقصف، وتقول أن من يقوم بالقصف هي حكومة الفنادق الموجودة في الرياض التي لم يعد لها أي سلطة في الداخل اليمني، بل أنها عاجزة عن العودة إلى عدن أو إلى أي محافظة يمنية. إذن المشكلة التي تعيق أي وساطة فيما بين صنعاء والرياض هي تنكر القيادة السعودية
0: طيب
7: للواقع وعدم اعترافها بالواقع. أما من ناحية قضية الحق والباطل، فالسعودية هي في موقع المعتدي، واليمن في موقع المدافع عن النفس، لأن السعودية هي التي أعلنت الحرب في عام 2015، وهي التي نقضت الاتفاق في عام 2026، وهي التي لا تزال تصر، وهي التي لا تزال ترفض خيار السلام وتصر على خيار الحرب. طيب
0: ما هو هذا تلخيص للأمور يا سيد محمد؟ هذا تلخيص للأمور. يعني أنت تقول السعودية هي التي منعت الحكومة، حكومة عدن، وهي الحكومة التي تتعامل مع المجتمع الدولي معترف بها دوليا، تقول أنها هي لم ترغب في أن يفتح مطار صنعاء مع الإيرانيين، وبالتالي هناك تفسيرات ورؤى مختلفة. خلينا إحنا من خرق اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه موضوعنا الآن هو موضوع الوساطة. معنى ما تتفضل به، أولا تكريرك وتركيزك على فكرة أن السعودية هي من تتنكر وأن هناك غارات، هل وصلكم، أفهم من ذلك أنه قد يكون وصلكم رفض لمضمون هذه الوساطة، لذلك أنت تهاجم السعودية الآن؟
7: لا، ولكني أقول يعني ما أتوقعه، ولكن مع ذلك نحن نرحب بأي وساطة، سواء كانت إيرانية أو عمانية أو حتى تركية أو حتى باكستانية، من أجل التوسط ما بين صنعاء والرياض. من أجل ماذا؟ ما هو الهدف؟ إنهاء الحرب وإنهاء الحصار من الطرفين. لا يجي السعودي يقول لي لا أنا لست طرف في الصراع. أيضا شوف المشكلة أخي الفاضل، الآن مثلا السعوديين يقولون نحن لسنا الطرف في الصراع، طيب من أنت؟ يقول أنا وسيط. طيب من الطرف الآخر؟
0: سمعناها الفكرة، الفنادق. سمعناها الفكرة.
7: من أختار حكومة الفنادق؟ هو محمد بن سلمان. لا لحظة، أضيف لك. طيب عندما نتوجه إلى مثلا رشاد العليم نقول طيب ما هي رؤيتك للحل؟ يقول سلموا أسلحتكم، انسحبوا من مناطق سيطرتكم،
0: لننتظر
7: صنعاء لكي أحكم اليمن.
0: اسمعني،
7: هل هذه المطالب واقعية؟ طيب هل هو يقول دائما هكذا؟ إذا لاحظ، شوف السعودية تضع الجميع في متاهة، يعني متاهة.
0: طب أعطي فرصة، فرصة للوساطة يا سيد محمد.
7: فلذلك على
0: أعطي فرصة للوساطة لما نشوف الإيرانيين ماذا يمكن أن يفعلوا. طب السؤال الآن، لأنه
7: بل أقول لك أكثر من ذلك أخي الفاضل، شوف اليمن بات مستعد لأي تحرك داخل بلاد الحرمين الشريفين للإطاحة ببن سلمان، سواء كان شعبي أو
0: أنت
7: أو من قبل المعارضة أو حتى من قبل الأسرة المالكة، لأن بقائها في السلطة أصبح يشكل خطر حتى على وجود النظام السعودي. إذن نحن الأمور مفتوحة بالنسبة لنا.
0: أنت تتحدث عن إطاحة بنظام معترف به دوليا، هذا شيء آخر، وهم طبعا هذا الشيء ينتقد من قبل.
7: وسبب هذا الحرب
0: هو موقفكم موضوح، لكن ما تريد الإطاحة به هو نظام معترف به دوليا، والسعوديون هم من يختارون من يحكمهم في النهاية. سيد محمد، لست أنت من سيغير من يحكم،
7: واليمن لن تختار من يحكمه.
0: لا، وأيضا هناك فئة من اليمنيين أنت لا تتحدث عنها مطلقا، وهناك حكومة معترف بها دوليا، وهذه الحكومة المعترف بها دوليا هي موجودة على كل الأحوال على الأرض وتقاتلكم، وليست فقط حكومة فنادق، هي موجودة في تعز والساحل الغربي.
7: من عين الحكومة بن سلمان؟
0: لا لا لا لا لا, لا, لا لم يكن لم يكن
7: تلك الحكومة،
0: لم يكن
7: هي ليست موجودة في يعني عاصمة اليمن التاريخية.
0: هذه روايتك أنت للأحداث، هذه روايتك أنت للأحداث، لم يعين هذه الحكومة اليمنيون. أنت تعلم الذي حدث بعد 2015، وكيف كان هناك انتخابات جاء بعدها عبد رب منصور هادي، وكيف تطورت الأمور. لم طيب تكن هناك انتخابات. نعم،
7: أين هادي؟ من عزل هادي؟
0: عودوا للشعب ليختار من يحكم. على كل أحوال أشكرك السيد محمد البخيتي، وأنت عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحسين، كنت معنا من صنعاء. شكرا لك يا سيد.

0: بكين، أي ألا تقطع شعرة معاوية بينها وبين المملكة العربية السعودية، لكنها تعرف أن المملكة لا تثق بها، وهم يعرفون أيضا أنه لا يمكنهم أن يتوسطوا من أجل أن يجعلوا من الحوثيين ند للمملكة العربية السعودية. فالحوثيون في نظر كثيرين جدا وحتى داخل إيران هم جزء من منظومة الحرس الثوري الإيراني، يقاتلون بسلاحه وبأجندته وبعقيدته الجهادية، ويعملون أيضا وفقا للأجندة العسكرية والسياسية وحتى العقائدية الإيرانية. طبعا كلما شعرت إيران وبعض أصدقائها الواضحين والذين يلعبون من وراء ستار، كلما شعروا أن الحوثيين في وضع صعب يتدخلون باسم الوساطات وباسم حقن الدماء والدعوة إلى الجنوح للسلام وإلى آخر ذلك. أنا لا أتصور أنه يمكن أن تكون السعودية قادرة على تصديق ما تقوم به إيران، وهي تعلم أن الحوثي يتحرك بأمرها ويقاتل بأسلحتها ويقصفها بصواريخها.
1: صحيح، لكن أريد فقط أن أستوضح هنا نقطة فيما يخص المساحة، مساحة حرية حركة جماعة أنصار الله الحوثيين عن إيران. هم حلفاء، هناك دعم، صحيح أن هناك كثر ينظرون إليهم أنهم ذراع عسكري لإيران، لكن هم يقولون أن الحليف يمكن أن يخدم مصالح الحليف الآخر، لكن هناك حرية اتخاذ القرار فيما يخص مصالح معينة. هل تعتقد أن لا توجد مساحة بين الطرفين؟ يعني هل تعتقد أنه من مصلحة إيران أن تصل الأمور مع السعودية إلى هذا الحد من التدهور؟
0: اسمح لي أتحدث عن خرافة استقلالية القرار الحوثي. دائما تحاول
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء، شركاء في الثقافة والنظافة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
2: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أنه عندما كان يذهب المبعوثون الأمميون إلى اليمن ولتكون كبار المسؤولين الإيرانيين، لا أعتقد أن أحد منهم التقى بالمرشد الأعلى، ولكن كل من جلسوا إليه من كبار المسؤولين الإيرانيين يقولون لهم أنه نحن لا سلطة لنا على الحوثيين، وكل ما نستطيع أن نفعله هو التأثير عليهم. وإذا كنتم تعتقدون أن لدينا السيطرة أو السلطة عليهم فقد تركتم الباب الخطأ، وهذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يتطابق مع الحقائق ومع الواقع على الأرض. من أين للحوثيين السلاح وهم في حالة حرب منذ أن ظهروا كجماعة وكتنظيم عسكري؟ من أين لهم كل هذه التقنية؟ كيف أمكنهم تطوير الأسلحة، الطيران المسير والألغام والصواريخ البالستية بمختلف أنواعها؟ هذا سؤال كبير يعرف الإيرانيون.
3: لكن في سؤال يتعلق بمستقبل اليمن. يعني مرة أخرى أعود على فكرة أنه سبق وكانت هناك حرب لمدة 7 سنوات تقريبا بين التحالف العربي بقيادة السعودية وكانت الإمارات في ضد الحوثيين، ورأينا النتيجة، ونرى الآن أن لا أمريكي موجود مع السعودية ولا أوروبي. ألا يمكن أن تسمع أصوات في السعودية الآن أنه الطريق الأنسب بعيد عن ضوضاء المعارك، أنه في النهاية لابد من الجلوس إلى طاولة والبحث في حل، لأنه الحل العسكري قد يكون لا يحسم شيء لأنه سبق وجربناه؟
2: المملكة العربية السعودية لديها التزام مبدئي قانوني سياسي أخلاقي، أن هناك بلد اختطفت عاصمته، تم الانقلاب على دولته، ولديها تفويض ومباركة أممية وإسلامية من كل العالم بأن دعمها للحكومة الشرعية اليمنية التزام وواجب وعمل مهم حتى للمصلحة السعودية نفسها لأمنها واستقرارها. اليمن عزيزي خالد بلد كبير، لا يمكن أن تختطف عصابة أو مجموعة مسلحين وتريد أن تتحدث باسمه وتمثله وأن تتعالى عليه وترفض شركائها الآخرين الذين يقاتلونها. الحل الوحيد أمام الحوثيين إذا أرادوا الوصول إلى نتيجة وإلى الخلاص من هذا الجحيم الذي ألقوا باليمن في تونة هو أن يلقوا السلاح وأن يعودوا إلى صوت العقل، بأن يقبلوا بمبدأ المشاركة مع خصومهم من خلال اتفاق سياسي سلمي، أو أن ينسحبوا من المشهد. الحل الوحيد هو أن يتحولوا إلى حزب سياسي، ولا أدري إن كان هذا الأمر لا يزال متاح بالنسبة لهم، لأنهم أثبتوا طوال فترة استيلائهم على السلطة أنهم غير قادرين على أن يحكموا لوحدهم ولا أن يقدموا نموذج لا لسلطة مناهيك عن الدولة.
3: هذا حلول سياسية، لكن هو ربما يكون الأفضل للشعب والمواطن اليمني الذي يدفع هو ثمن هذه الحروب هو أن تكون هناك انتخابات ويختار الشعب هو من يريد ليحكمه وينتهي هذا الوضع.
2: نعم هذا هو.
3: أشكرك السيد أنور العنسي الصحفي والخبير المختص في الشأن اليمني، شكرا جزيلا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز ما دامت واشنطن تصر على الحصار البحري والحرب الاقتصادية. وأكد بقائي أن دولة قطر وباكستان ما زالتا تؤديان دور الوساطة بين طهران وواشنطن، مضيفا أن بلاده تدرس حاليا المواقف الأمريكية وأنها سترد عليها عبر الوسطاء. من جهته أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن واشنطن ردت على الشروط الإيرانية وقبلت بعضها كما قال، لكن ردودها بشأن الشروط الأخرى اتسم بالغموض.
4: الولايات المتحدة حاولت التواصل معنا عبر 3 قنوات هي العراق وباكستان وقطر. واشنطن ردت على شروطنا وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن شروط أخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح، ولكننا لن نحسم موقفنا من الردود الأمريكية قبل أن توضح واشنطن موقفها بشكل صريح وتحدد ما تعتزم القيام به بشأن شروطنا.
3: هذا. وأفادت بحرية والحرس الثوري الإيراني أن حريقا هائلا نشب في ناقلة نفط ثالثة بعد صدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. ونقلت وكالة تسنيم عن بحرية الحرس الثوري أن الناقلة تحمل 750 ألف برميل من النفط الخام. وأضافت البحرية أن السفينة حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به متجاهلة التحذيرات والإنذارات الصادرة. كما أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن مسيرة نفذت هجوما على ناقلة نفط قرب مرسى صحار في سلطنة عمان. ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. مرحبا بك أمير. أمير، يعني هذه الإعلانات عن السفن التي تتعرض للإصطدام بألغام هي محاولة طبعا من طهران للقول أن إيران هي من يسيطر على مضيق هرمز، لكن ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ماذا يكشف لنا عن أين وصلت المفاوضات مع الجانب الأمريكي؟
0: خالد، فيما يتعلق بالتبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء قطر وباكستان، إسماعيل بقائي يقول بأن وصلنا الرد الأميركي، وهناك تأكيد أيضا من محسن رضائي على أن بعض الشروط الإيرانية تم قبولها من قبل الولايات المتحدة. وإسماعيل بقائي يقول بأن الآن ندرس الرد الأميركي هنا في العاصمة الإيرانية طهران، ومن ثم سيكون لدينا رد على هذا الرد الأميركي سنسلمه للوسطاء لقطر بالتحديد. ولكن يؤكد على ضرورة التزام الولايات المتحدة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم أو الشروط الإيرانية السبعة. هي خطة سميت من جانب إيران بخطة سبعة أيام، الأيام السبعة، ولكن هي سبعة شروط مبنية على شروط مشتبه خامنئي لعودة أو للسماح للوفد المفاوض الإيراني بالعودة إلى طاولة التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. إسماعيل بقائي كان يؤكد كثيرا على مضيق هرمز. خالد كان يقول بأن ما نقوم به في المضيق هو إجراء قانوني بالنسبة لإيران، كون هناك حصار بحري مفروض على السفن الإيرانية، ولذلك طهران تقوم بهذه المناوشات والحوادث الأمنية التي تحدث في المضيق بالنسبة للسفن التجارية، وخاصة المسار الجنوبي الذي يقع في المياه العمانية، رسالة إيرانية بأن طهران مسيطرة على المضيق، لن تسمح بعبور السفن. والرواية الإيرانية خالد تقول بأن عبور النفط من مضيق هرمز هو قرصنة بحرية، هو محاولة تهريب النفط عبر زوارق صغيرة، كما يقول محسن رضاية من مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بمعنى آخر، التأكيد على أن المضيق غير آمن بالنسبة للسفن التجارية. بالتزامن مع تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هناك تصريحات أخرى للناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارشي، يتحدث فيها عن المضيق وعن السيطرة وعن استعداد القوات المسلحة الإيرانية لأي سيناريو عسكري قادم، ويقول هناك جهوزية كبيرة وسنفتح جبهات جديدة. هذه التصريحات التي نسمعها دائما من المسؤولين الإيرانيين. ولكن خالد، هناك مشكلة إيرانية مع اللغة المتعالية الأميركية. عندما تتحدث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ووزير الخزانة، الكل يتحدث عن الحضارة الإيرانية وعن التاريخ الإيراني بشكل سيء، هنا يتوحد الشعب، حتى من يعارض النظام يعارض هذه التصريحات الأميركية ويرفع صوته ضد هذه التصريحات وضد المسؤولين الأميركيين. وهنا يشير أيضا إسماعيل بقائي بالنسبة لأثر هذه التصريحات على التلاحم الوطني والوحدة الوطنية.
3: أشكرك أمير جابر مراسلنا في طهران. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. الاتحاد الأوروبي يقر طبعا حسب وكالة الأنباء الفرنسية، الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على 1600 فرد وكيان لارتباطهم بالصناعة العسكرية الروسية. إذن وكالة الأنباء الفرنسية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي أقر عقوبات جديدة على 1600 فرد وكيان لارتباطهم بالصناعات العسكرية الروسية. إلى قطاع غزة المحتل الآن، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين وجرحى في غارتين إسرائيليتين على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. نفى مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة نفى اتهامات الاحتلال بأن حركة حماس تستخدمه كمركز نشاط رئيسي. وأكد المستشفى في تصريحات للتلفزيون العربي أن المستشفى مرفق طبي محايد يقدم خدمات طبية إنسانية لعشرات الآلاف من المواطنين في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وأشار إلى أنه يمارس نشاطه بالرغم من الخطورة العالية التي يتعرض لها من إطلاق نيران وقصف يومي قريب منه. ودعا المستشفى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لزيارة المستشفى للتحقق من الادعاءات الإسرائيلية. طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي بتقديم جدول زمني لإعادة الفلسطينيين إلى منازلهم في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس التي هجروا منها خلال العملية المعروفة باسم السور الحديدي، والتي بدأت في يناير من العام الماضي. وقال قضاة المحكمة إنه رغم مرور 9 أشهر على بدء العملية، ما تزال الظروف الأمنية التي تسمح بعودة السكان إلى المخيمات غير متوفرة، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على ضرورة المضي قدما في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تتيح عودتهم، ومن بينها وضع جدول زمني لذلك. بدأت جرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هدم عدة منازل في قرية ضحية بالنقب. يذكر أن القرية تضم مئات السكان أغلبهم من عائلة أبو وادي، وقد شهدت محاولات إسرائيلية متكررة لهدم أجزاء منها وتهجير أهلها. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. مرحبا بك عبد القادر. عبد القادر، لماذا تصر إسرائيل على هدم هذه القرية وإلى أين وصلت؟
1: هي ليست القرية الوحيدة خالد، إسرائيل تصر خلال السنوات الماضية بصورة عامة ولكن بتصاعد واضح أضعاف مضاعفة هدمت فيها بيوت ومساكن في النقب بسياسة كان يقودها ويروج لها وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير بصورة أساسية. نذكر قبل نحو عام كان بن غفير قد تجول بنفسه على منازل من يقطنون تلك المنازل في النقب وعلى بلدات من البلدات غير المعترف بها في النقب، ووزع أوامر الإخلاء تمهيدا لهدم هذه المنازل. في أحيان معينة دخل رفقة الجرافات الإسرائيلية تماما كما فعل في الطور في القدس قبل نحو أسبوعين حين اعتلى جرافة إسرائيلية وشارك بعملية الهدم، كان يفعل أمورا مشابهة يرافق الطواقم الإسرائيلية التي تذهب لهدم هذه المنازل والمساكن في القرى غير المعترف فيها في النقب. لكن هذه المرة نتحدث عن نحو 80 مسكنا إضافة إلى مسجد يقطنها أكثر من 300 من سكان القرية، تحديدا من سكان عائلة أبو وادي بصورة أساسية، كانوا تلقوا أمرا بالهدم قبل عدة شهور، توجهوا إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية التي رفضت طلب الالتماس المقدم لمنع ووقف الهدم. وبالتالي عقب هذا الرفض من المحكمة المركزية باشرت سلطات الاحتلال بصورة مباشرة اليوم عملية الهدم من خلال عشرات الآليات التي دخلت رفقة آليات أيضا تابعة للشرطة الإسرائيلية، جرافات وآليات للشرطة، كلها توجهت إلى هذه القرية وقامت بتنفيذ عملية الهدم التي صادقت عليها بشكل أو بآخر المحكمة المركزية الإسرائيلية. بالتالي هي جزء من سياسة مستمرة توسعت فيها عمليات الهدم بصورة كبيرة في النقب. تحدثت بعض المعطيات قبل عدة شهور عن نحو 400% عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه في تصاعد عمليات الهدم. ونحن أيضا ليس فقط في النقب، في القدس المحتلة، في سلوان وفي مواقع مختلفة في مدينة القدس نشهد كذلك تصاعدا واضحا في تنفيذ أوامر الهدم وتنفيذ عمليات الهدم بسياسة كما قلنا يقودها بشكل أساسي إيتمار بن غفير بواجهتها، لكنها تخضع أيضا لمصادقة الحكومة الإسرائيلية بصورة عامة.
3: أشكرك عبد القادر عبد الحليم مراسلنا في القدس المحتلة. إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة العريش عند أطراف بلدة حريص، وسمع دوي انفجارات في المنطقة المستهدفة بالقصف المدفعي الإسرائيلي. قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون جراء هجمات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا وفي إيفانو فرانكيفسك غربي البلاد. قتل 3 أشخاص جراء هجوم روسي ألحق أضرارا بمباني سكنية ومنشآت تجارية، واستهدفت القوات الروسية منشآت لوجستية تابعة لشركة بريدية جنوبي مقاطعة أوديسا، مما أدى لتضرر المبنى. ولا تزال السلطات تتلقى بلاغات جديدة وتعمل على حصر حجم الدمار. قال رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت محطة تدفئة في مدينة خاركيف شرقي البلاد وألحقت أضرارا بها. ودعا زيلينسكي دعا موسكو إلى احترام وقف إطلاق النار الجزئي في مجال الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت السلطات المحلية في أوكرانيا أن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم، أحدهم طفل. رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم بوقف إطلاق النار. كالاس دعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا للتمكن فعليا من إنهاء الحرب وفق تعبيرها.

0: ينضم إلينا من كييف مراسلنا محمد زاوي. مرحبا بك محمد. واضح تماما محمد أننا نسمع الآن دعم أوروبي للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. طبعا بعد أن سمعنا من الرئيس الأمريكي أنه يقول يجب تغيير الرئيس الأوكراني. على كل الأحوال كيف هو الوضع الآن؟ يعني كيف تترجم هذه الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي على الأرض؟
1: وفق ما نسمعه خالد الآن دويلي عدد من الانفجارات الآن في هذه اللحظة في تعامل واضح للدفاعات الجوية الأوكرانية مع مسيرات روسية دخلت أجواء المدينة. قبل نحو نصف ساعة أيضا أعلنت حالة التأهب الجوي، وزيلينسكي يهدد اليوم بأن أوكرانيا سترد خلال الشتاء إذا لم تلتزم روسيا بالهدنة. زيلينسكي في تصريحات عاجلة وفي كلمتها أمام منتدى وارسو اليوم الاثنين قال بأنه الجانب الأمريكي وفريق التفاوض الأمريكي يعرف ماذا تعنيه الهدنة لأوكرانيا. يجب أن تتوقف روسيا عن استهداف محطات الطاقة والكهرباء، وهذا شرط أساسي باعتبار أن أوكرانيا لا تملك مصافي النفط مثل روسيا وفق تعبيره. يعني هناك شرط واضح بالنسبة للجانب الأوكراني، أوكرانيا ستتوقف عن ضرب منشآت النفط والغاز الروسية في مقابل أن تتوقف روسيا عن استهداف منشآت الطاقة والكهرباء في مختلف المناطق الأوكرانية. والانفجارات لا زالت تدوي خالد بين الفينة والأخرى. الآن لا أعرف إن كنت تسمع.
0: نسمع ولو كان بصوت ضعيف، لكن نذكر فقط أن الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي هي تتعلق فقط بمجال الطاقة، لكن لا تتعلق بمجمل العمليات العسكرية في البلاد.
1: فعلا هي لا تتعلق بمجمل العمليات العسكرية، لكن زيلينسكي هنا يريد أن يصحح المفهوم من خلال أنه منشآت لأوكرانيا لا يوجد منشآت للطاقة أو مصافي النفط مثل روسيا، ولذلك يدخل ضمن خالد تتصاعد حدة الضربات على ما يبدو في هذه اللحظة. إذا كان المصور دانيل، إذا كان المصور ممكن يظهر لنا الصورة الآن في هذه اللحظات العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم بمسيرات روسية. نسمع دويلي انفجارات تقريبا في وسط العاصمة كييف خالد في هذه اللحظة بالذات.
0: نسمع
1: طبعا مع استمرار حالة التأهب الجوي في المدينة. نعم خالد، بالعودة إلى ما ذكرت، زيلينسكي يؤكد بأنه ضمن الاتفاقية، وهذا ما ربما يشدد عليه، أن تدخل في إطارها منشآت الطاقة والكهرباء. وكما نعرف الهجمات الروسية في الفترة الأخيرة تتركز تحديدا على منشآت الكهرباء الأوكرانية، مثل ما حدث خلال الليلة السابقة في منشأة للكهرباء في منطقة خاركيف وأيضا هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، والتي تتسبب بأضرار واسعة كما تقول السلطات الأوكرانية، مع تهديد واضح من الرئيس زيلينسكي بأن أوكرانيا سترد على الهجمات الروسية خلال الفترة المقبلة إذا واصلت روسيا استهداف منشآت ربما منشآت الطاقة الأوكرانية، بغض النظر عن ربما التهديدات الأمريكية التي كشف عنها مصادر إعلامية.
0: أشكرك محمد الزاوي مراسلنا في كييف. أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن قوات بلاده رصدت بالاشتراك مع القوات الأمريكية الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الجارة الشمالية من منطقة قريبة من العاصمة بيونغ يونغ، وأشار إلى أن أحد تلك الصواريخ قطع مسافة تزيد على 900 كيلومتر.
2: تابعت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، وتبادلت المعلومات بشأنها منذ المراحل الأولى للإطلاق. وفي ظل الموقف الدفاعي المشترك الراسخ بين البلدين، يراقب جيشنا عن كثب مختلف أنشطة كوريا الشمالية، ويحافظ على القدرة والجاهزية للرد بقوة سحيقة على أي استفزاز.
0: من جهتها أدانت اليابان على لسان نائب وزير دفاعها تاكاشي كوياري إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، وقال إن بلاده قدمت احتجاجا شديد اللهجة عبر سفارتها في بكين.
3: فيما يتعلق بعملية الإطلاق هذه، قدمت اليابان احتجاجا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية من خلال سفارتنا في بكين، وستواصل وزارة الدفاع العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وشركاء آخرين.
4: راديو الحرية.
5: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر. نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أهلا الكرام، البداية من السعودية، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تمديد تعليق عمل مطار الرياض بعد تعرضه في الأيام الأخيرة لهجمات نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين. وقال بيان للهيئة العامة للطيران، قال أنه جرى تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية، دون أن تحدد موعدا لاستئناف عمل المطار. وتظهر هذه المشاهد، وهي من إحدى كاميرات المراقبة، لحظة استهداف المطار مطار الملك خالد أمس الأول بحسب ما نشرته السلطات السعودية. وهيئة المطار، هيئة الطيران المدني بالسعودية، أعلنت تمديد تعليق عمليات التشغيل كما أشرنا في مطار الملك خالد لتحقق من إجراءات السلامة. هذا وقالت أيضا الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إن مقيما من الجنسية الباكستانية قتل في هجوم أمس على مطار الملك خالد في الرياض. وأضافت الهيئة أن 11 آخرين أصيبوا، وأن الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. هذا وأعلنت قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية إسقاط مسيرة شرقي المملكة. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، قال أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. كما أعلن المالكي تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء وتعز وصعدة. وقالت إن غارة استهدفت حيا سكنيا في منطقة حط المطار بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، واستهدفت أخرى مديرية همدان بمحافظة صنعاء. وفي محافظة تعز، ذكرت وسائل الإعلام المحسوبة على الجماعة أن غارة استهدفت عمارة سكنية وسط مدينة التربة التابعة لمديرية الشميتين. من جانب آخر، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية دمرت آليات عسكرية ومدفعية وسكنات تابعة لأنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب. وأضافت بأنها كبدت قوات الجماعة خسائر كبيرة في المعدات والأرواح كما قالت.
3: من جديد، جماعة أنصار الله الحوثيين تقصف مطار الرياض. مقذوف سقط على صالة مسافرين أدى إلى اندلاع حريق، وفق قول المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي. هجمات تبنتها جماعة أنصار الله، مضيفة أنها استهدفت أيضا منشآت للطاقة تابعة لشركة أرامكو. الجماعة جددت على لسان المتحدث العسكري باسمها تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية. المتحدث يحيى سريع جدد عزم الحوثيين المضي قدما في تثبيت معادلاتها الثلاث: المطار بالمطار، والحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد. تصعيد عسكري بين أنصار الله الحوثيين والسعودية نأى الرئيس الأمريكي بنفسه عنه، معلقا على مسألة التدخل العسكري لصالح الرياض بالقول إن السعوديين قادرون على الدفاع عن أنفسهم، فما يهمه إبقاء باب المندب مفتوحا على أعتاب الانتخابات النصفية. وبالانتقال إلى الميدان داخل اليمن، استهدفت غارتان للطيران السعودي مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومطار المدينة وفق الجماعة، كما أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. رغم ذلك، أعلنت الجماعة تقدمها في مناطق الوازعية والشمايتين بمحافظة تعز. أفشلت كذلك تقدم تحشيدات تابعة لقوات الحكومة من لحج نحو مرتفعات الوازعية.
1: صحيح صحيح، هذه هي نوبة مهيب ثابت.
3: بالمقابل تحدثت القوات الحكومية عن استعادة السيطرة على منطقتين في قرية الدنيب جنوبية محافظة تعز. وفي خضم هذه المعارك حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز من جراء الحصار.
4: نوجه أيضا نداءنا العاجل إلى قيادة الدولة والحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود.
3: صراع يستعر ويتمدد يوما بعد آخر في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة يخشى أن يحرق لهيبه الأخضر واليابس في المنطقة.
2: ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري ومن عدن مراسلنا عمر المجرمي. أرحب بكما وأريد أن أبدأ معك خليل، نريد أن نعرف آخر ما توفر من معلومات، آخر ما أعلن في صنعاء عن تطورات العمليات العسكرية.
5: مرحبا خالد. لا جديد في الموقف في صنعاء، يعني هو ذاته المعلن منذ أمس ما يتعلق بزيادة وتيرة العمليات العسكرية المتمثلة بشن مزيد من الهجمات في الداخل السعودي واستهداف المطارات وسلسلة العمليات المتتابعة على منشآت تابعة على أرامكو والتحذير للمطارات السعودية والمسافرين من استخدام هذه المطارات بطبيعة الحال، لأنها كما ورد في البيانات العسكرية تعد مسرح عمليات و يعني وبالتالي فإنها يعني ينتظر أن تزيد معها مع هذا التحذير وتيرة العمليات العسكرية والهجمات التي أعلن عن أنها ستزداد وتيرتها بطبيعة الحال من صنعاء، وذلك مقابل زيادة كثافة الغارات الجوية التي تقول صنعاء أن السعودية تشنها بشكل مكثف سواء خلال يوم أمس أو خلال الساعات الماضية أو الأيام والأسابيع الماضية منذ بدء التصعيد الجديد في أوائل أغسطس الماضي، لدرجة أن هذه الغارات وفقا لما أعلن في البيانات العسكرية الصادرة من صنعاء الآن وصلت إلى 2060 غارة، يعني حوالي 124 غارة فقط كانت خلال 24 ساعة شهدت يعني توزعت على محافظات تعز وصنعاء وحجة ومأرب والجوف كما جاء في البيانات العسكرية. بالتالي يعني تقول صنعاء بأنها ماضية في مواجهة هذه الكثافة من الغارات الجوية بتنفيذ مزيد من العمليات ضد المنشآت والمطارات السعودية اتباعا لما كان قد أعلن في وقت سابق أو قبل أشهر أو منذ أواخر يوليو الماضي وسمي حينها معادلة التصعيد بالتصعيد.
2: طيب عمر، ماذا يقال في عدن عن تطورات المعارك على الأرض؟
6: مرحبا خالد. هو لا بيانات رسمية حكومية من هنا من عدن بشأن التطورات في تعز باستثناء محور تعز العسكري. القوات الحكومية هناك تؤكد أن غارات للتحالف استهدفت عددا من المواقع والآليات العسكرية للحوثيين في مواقع متفرقة من مأرب، أبرزها تبتي المقرمي والسلال والسفتل وكذلك جبل الجعشة شرقي المدينة، بالإضافة إلى استهداف تعزيزات للحوثيين وتدمير دبابات لهم في المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك غارات شنت على مواقع للحوثيين وتحركات لهم في جبل حبشي وكذلك الوادي الأحمر في نفس المنطقة، وكذلك غارات شنت على منطقة التربة استهدفت تجمعات للحوثيين بالقرب من إدارة الأمن، وكذلك على طريق الزربي في مديرية حيفان جنوبي شرقي المدينة. هذه عدد من الغارات التي دمرت آليات وتعزيزات واستهدفت تحركات للحوثيين في مناطق ومواقع متفرقة من تعز، بالإضافة إلى استهداف تحركات في الشقب بصبر وكذلك في عزلة الأقروض التي تدور فيها مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين أو التي دارت فيها معارك خلال الساعات الماضية. في هذه اللحظات هناك هدوء حذر تشهدها جميع الجبهات والمناطق في تعز، لا معارك عسكرية في هذه اللحظات. حتى في منطقة الوزعية التي كانت تشهد اشتباكات شديدة في قبل ساعة من الآن، هدأت المعارك أو توقفت المعارك هناك الآن. وكذلك في مديرية المضاربة بمحافظة لحج كان منذ فجر اليوم وقبل ساعة من الآن كانت هناك معارك قاسية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. القوات الحكومية هناك تدعمها قبائل الصبيحة، وكذلك المنطقة العسكرية الرابعة هنا من عدن ترسل تعزيزات مستمرة وفق وآليات عسكرية ثقيلة ووحدات بشرية قتالية إلى خطوط التماس. هدأت المعركة وتوقفت هناك الاشتباكات في هذه اللحظة. المعارك تشهد المناطق تشهد هدوءا حذرا، سواء في تعز في محيط تعز أو على ساحل تعز الغربي في منطقة كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب من الناحية الشمالية الشرقية. هناك عملية عسكرية محدودة بمحافظة مأرب، وكذلك معارك بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن تزامنا مع معارك مستمرة بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. هذا ما يمكن أن نجمل به التطورات العسكرية في اليمن حتى هذه
2: أشكرك
6: الساعة. خالد
2: عمر المجرمي مراسلنا في عدن، كما أشكر خليل قاهري مراسلنا في صنعاء. قالت الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عرقجي، وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عرقجي أكد أنه لا حل عسكريا للأزمات القائمة في المنطقة، وأن طهران مستعدة للمساهمة في بدء الحوار بين السعودية واليمن على حد تعبيره، والعمل على تحقيق حل سياسي. هذا وأعلنت الخارجية السعودية أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني إد ميليبند أدان فيه الأخير القصف الذي تشنه جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة. نبه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إلى خطورة الاستهدافات التي تتعرض لها المملكة في الآونة الأخيرة، وشدد على أهمية ضمان أمن الطاقة للجميع.
7: إن أحداث الأسابيع الماضية خطيرة وينبغي أن يكون ردنا عليها جادا، ولكن تركيزنا لا يزال ينصب على رؤية 2030. الاستثمارات يجب أن تمضي قدما، لا سيما في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به. ملتزمون بتحقيق التنمية لشعبنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء الدوليين.
2: تتصاعد التوترات في مضيق هرمز وخليج عمان وسط تجدد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في تصعيد بحري غير مسبوق بلغ أعلى مستوى له منذ اندلاع الحرب. سياسيا أكدت الخارجية الإيرانية أن دولة قطر وباكستان ما تزالان تؤديان دور الوساطة بين طهران وواشنطن.
8: عبر هذا المضيق لا تعبر ناقلة النفط وحدها وسط التوتر، بل تتردد في مياهه أصداء رسائل النار والتهديد المتبادلة بين واشنطن وطهران، حيث تتصاعد وتيرة الهجمات في حرب الناقلات في مضيق هرمز وخليج عمان. هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت تعرض ناقلة نفط لهجوم بمسيرة قرب مرسى صحار في سلطنة عمان. هذا حريق آخر هائل اندلع على متن الناقلة شاتل بعد أن اصطدمت بلغم بحري بعد محاولتها العبور عبر مسار غير مصرح به، متجاهلة التحذير والإنذارات الإيرانية. وفي أحدث مؤشرات التصعيد البحري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتهم قائد القيادة الوسطى براد كوبر بإدارة عملية تهريب نفط في هرمز. سياسيا لا يبدو المشهد أقل تعقيدا، كما لا يغيب المضيق عن تصريحات أي مسؤول.
9: ما تزال دولة قطر وباكستان تؤديان دور الوساطة بيننا وبين واشنطن. ندرس المواقف الأمريكية وسنرد عليها حين ننتهي. لن يعود الأمن إلى مضيق هرمز ما دامت أمريكا تصر على الحصار البحري والحرب الاقتصادية.
8: بين ناقلات مهددة ومفاوضات متعثرة، منطقة تقف على أرض ملغمة سياسيا يكفي فيها خطأ واحد لإشعال مواجهة تتجاوز حدود المضيق.
2: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. مرحبا بك أمير. أمير، يعني محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي كان يتحدث عن شروط قبلت من قبل الأمريكيين لكن هناك شروط أخرى ما زالت غامضة، وتحدث أيضا الناطق باسم الخارجية الإيرانية عن استمرار التواصل مع الجانب الأمريكي، لكن لم تكون الصورة واضحة تماما. أين وصلت الأمور؟
10: خالد، قبل أسبوعين عاد عباس عراقشي من نيويورك، وفي طريقه في الدوحة تسلم الرد الأميركي. من ثم بدأت التصريحات الإيرانية تقول نناقش الرد الأميركي وسيكون لنا رد إيراني على هذا الرد، وقيل بأن مناقشة الرد الأميركي كان في اللجنة السداسية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ومنذ أسبوعين حقيقة لا رد إيراني على الرد الأميركي، ويبدو يعني لا يمكن أن نعول كثيرا على مسار المفاوضات. طهران هنا ترى بأن الخيار العسكري هو الأقرب لها في ظل التحشيد العسكري الأميركي قرب المياه الإيرانية، وكذلك التصريحات الأميركية والإسرائيلية حول عودة الصراع وعودة الحرب على إيران. لذلك هي تتحدث بلغة القوة، وما نشهده الآن في مضيق هرمز هو ترجمة لهذه التصريحات الإيرانية فيما يتعلق باصطدام. الرواية الإيرانية تقول اصطدام السفن بألغام بحرية في المسار الجنوبي من الواقع في المياه العمانية، وبالتالي يمكن القول بأن إيران تقول إنها تدرس الرد الأميركي وستسلم الرد الإيراني للوسيط القطري، وحتى الآن لا يوجد رد إيراني. يبدو بأن طهران تؤكد على ضرورة أن يكون هناك توضيح بشأن ما يتعلق بالشروط الإيرانية وكيفية التزام الولايات المتحدة بهذه الشروط كي يكون لها رد رسمي وتعود إلى طاولة التفاوض بشرط إنهاء الحصار البحري المفروض الآن على الموانئ الإيرانية. هذا ما نسمعه من المؤسسة السياسية عباس عراقجي، إسماعيل بقائي، كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكذلك ما نسمعه من المؤسسة العسكرية الحرس الثوري الجيش الإيراني، وكذلك المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اليوم لديه تصريحات في هذا الشأن. وفيما يتعلق أيضا بمضيق هرمز وأكد على جهوزية القوات الإيراني للتصدي لأي تصعيد عسكري قادم من الولايات المتحدة أو من إسرائيل في جنوب إيران، خاصة في المناطق المطلة على مضيق هرمز والمياه الخليجية.
2: أشكرك أمير جابر مراسلنا في طهران. إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين وجرحى في غارتين إسرائيليتين على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لنقطة شحن للهواتف في مواصي خان يونس دائما جنوبي القطاع. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. مرحبا بك عاصم. عاصم، نريد أن نقف معك عند آخر التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية على الغزيين.
11: نعم خالد، ربما يجب تسمية الأمور بمسمياتها، انتهاكات وخروقات وتجاوزات لا يعبر عن حقيقة الواقع الذي يكبده الناس. معنى أو وقف إطلاق النار فقد معناه داخل القطاع مع رصد ما يزيد عن 5400 انتهاك إسرائيلي منذ عام تقريبا لإعلان هذا الوقف وهذا الاتفاق في 10 من أكتوبر 2025. أعداد الشهداء اليوم هي 6 شهداء، 5 شهداء باستهدافات إسرائيلية، وأيضا شهيد استشهد متأثرا بجراحه نتيجة استهداف وقصف إسرائيلي قبل أيام في شمالي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الشهداء بحسب وزارة الصحة إلى ما يزيد عن 1500 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار. هؤلاء الشهداء فقط الذين سقطوا خلال هذا الوقف المفترض لإطلاق النار. ولذلك الفلسطينيون داخل قطاع غزة ينظرون إلى ما يحدث الآن على أنه ليس مجرد انتهاكات وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب إبادتها ضد الفلسطينيين. هي ليست لا تستهدف فقط المواطنين، وإنما حتى تنتهك كافة بنود الاتفاق الأخرى المتعلقة بالأساس بالخط الأصفر وتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس داخل القطاع. بالأمس فقط كان هناك تحريك للمكعب الأصفر الموجود في حي الشجاعية، وتم التهام واقتضام حي الشجاعية بأكمله الآن تحت السيطرة الإسرائيلية، ليترك هذا الأمر عشرات العائلات بل مئات العائلات الموجودة بالقرب من الخط الأصفر تتعرض لخطر القذائف وأطلاق النيران المستمر، خاصة أنهم يبتعدون فقط عشرات الأمتار فقط عن هذا الخط الأصفر. هناك أيضا مطالبات بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بما وافق عليه أصلا ووقع عليه أصلا قبل عام، وهو لم يلتزم بأي من بنود هذا الاتفاق، حتى ما يتعلق بإدخال كميات كافية من المساعدات هو يستخدم قيود تكتيكية مخادعة توحي للعالم بأنه يدخل كميات كافية، لكن على أرض الواقع وما يتم رصده هو شح شديد في كل المقومات الأساسية ابتداء من القطاع الطبي والشح الشديد في المستهلكات الطبية والأجهزة والمواد المخبرية، ووصولا بطبيعة الحال إلى التجويع وهندسة التجويع داخل القطاع والسياسة الإسرائيلية التي تدخل كميات كبيرة من مواد غذائية وأصناف غير مهمة كالمشروبات الغذائية والبسكويت، ومنع دخول الاحتياجات الخاصة بالفئات الهشة والمهشمة كالنساء المرضعات الحوامل الأطفال الجرحى والمرضى وكبار السن وغير ذلك من هذه الفئات التي تحتاج إلى تغذية خاصة. وبالتالي بالنسبة للمواطنين الحرب كانت هي القتل النزوح الحصار والتجويع، وهو ما لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة بالرغم من كل إعلانات الاحتلال حول التزامه بهذا الاتفاق، وعلى ما يبدو على أرض الواقع هو غير ملتزم بأي من البنود وشلال الدم الذي لا يزال مستمرا.
2: أشكرك عاصم النبيه، وأنت كنت معنا مباشرة من داخل مدينة غزة، وطبعا تعلم أننا نتعامل مع أخبار عاجلة هذه المرة تتعلق بالسعودية. التحالف في اليمن بقيادة السعودية يقول نتعامل مع صاروخ وطائرات مسيرة متجهة نحو المملكة. إذن التحالف في اليمن يقول أنه يجري التعامل الآن مع صاروخ وطائرات مسيرة متجهة نحو المملكة. بالأمس كان هناك هجوم بصاروخ استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، أدى إلى مقتل شخص قبله، طبعا إصابة العديد من الأشخاص قبله. كان هناك طبعا قبل يومين كان هناك الهجوم الأكبر ضد مطار الملك خالد في العاصمة الرياض، أدى إلى وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 شخص في هذا الهجوم، الهجوم الذي وجه بانتقادات من العديد من دول العالم لأنه طبعا يستهدف منشآت مدنية. وسمعنا من الجانب الإيراني وزير الخارجية، وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن وزير الخارجية الإيراني عرقجي بأنه تواصل مع ناظره السعودي بن فرحان وعرض وساطة إيرانية لتهدئة الأمور بين قال أنه بين اليمن، هذا هو المصطلح المستخدم، وطبعا هذا في محاولة لإظهار أن جماعة أنصار الله الحوثيين هم من يمثلون اليمن وإيران، في انتظار أن نعرف إن كان هناك نتيجة لهذه الوساطة. بالعودة إلى الأوضاع في غزة، نفى مستشفى كمال عدوان في شمال غزة اتهامات الاحتلال بأن حركة حماس تستخدمه كمركز نشاط رئيسي. وكل المستشفى في تصريحات للتلفزيون العربي بأن المستشفى مرفق طبي محايد يقدم خدمات طبية إنسانية لعشرات الآلاف من المواطنين في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وأشار إلى أنه يمارس نشاطه بالرغم من الخطورة العالية التي يتعرض لها من إطلاق نيران وقصف يومي قريب منه. ودعا المستشفى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لزيارة المستشفى للتحقق من الادعاءات الإسرائيلية. قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي باغتيال رئيس مكتبها السياسي خالد الحية أو خليل الحية عفوا تمثل

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف؟ بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك. استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
4: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً.

0: عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: كانت أيضا تقدم على هدم مساكن تعود لقرى مختلفة من القرى مسلوبة الاعتراف في النقب.
4: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسلنا كنت معنا من القدس المحتلة. مشاهدينا الكرام، بالعودة للخبر العاجل الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن التحالف في اليمن بقيادة السعودية يؤكد أنه يتم التعامل مع صاروخ وطائرات مسيرة متجهة تجاه نحو المملكة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. مرحبا بك سيد أنور. سيد أنور، في تقديرك هدف القيام بهجوم آخر تجاه المملكة هذه المرة؟ بالأمس كان معنا أحد ممثلي الحكومة أو حكومة صنعاء، يعني جماعة أنصار الله الحوثيين، ويقول أن الهدف في نهاية الأمر هو الضغط على الرياض لكي تنهي هذه الحرب. هل هذا هو استمرار لتحقيق نفس الهدف؟
5: ليس هذا هو الغريب. الغريب أن يتزامن هذا الهجوم، وأظنه اليوم إلى حد ما أكبر من الهجمات السابقة، مع اتصال وزير الخارجية الإيراني بنظيره السعودي وعرض الوساطة بين المملكة كدولة وبين ميليشيا الحوثي من أجل وقف إطلاق الصواريخ الإيرانية والأسلحة الإيرانية والمسيرات الإيرانية على من؟ على السعودية. أتوقع أن هناك بدون شك يعني إشكال في الأمر، هل اتصال عراقجي جاء بناء على تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني الذي يقال أنه الآن هو الممسك بالقرار السياسي والعسكري في إيران، أم أنه تصرف من تلقاء ذاته؟ هو يستطيع كوزير للخارجية إذا كانت إيران في وضع طبيعي أن يتحرك هنا وهنا بالوساطة بعرض المبادرات، لكن في الوقت الحالي أنا أستبعد هذا الأمر، إذ أنه عوتب ووبخ قبل أيام بسبب إجرائه اتصالا مع مسؤولين أمريكيين كبير على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بصراحة نحن لم نعد نعرف طبيعة الأمور في طهران، من يحكم من يأتمر بأمر من، أين المرشد، ولماذا
4: هذا في إيران؟ لكن فيما خص الحوثيين، هو حتى الآن لم يتم تبني رسمي لإطلاق هذه الصواريخ، لكن نعرف الذي حدث بالأمس وأول أمس وقبل ذلك بأيام، وهو استهداف مطار الملك خالد. قد يكون ذلك جزء من التفاوض، الضغط للوصول إلى تحقيق أهداف على طاولة مفاوضات، حتى وإن كانت تتم من خلال وساطة يعرضها الإيرانيون.
5: أنا لا أتصور، إحنا طبعا نعرف إيران والكل يعرف إيران. إيران تتذاكى على العرب وتعتقد أنهم بلا ذاكرة، وأنه يمكن استغباؤهم واللعب على أعصابهم. نحن نقدم مبادرة من هنا، والوكيل الحوثي يكثف من هجماته على المملكة. أصلا السؤال، لماذا تكرار الهجمات؟ بل لماذا الهجمات من أساسها؟ إذا كنت تريد أن تتوصل إلى تسوية ما مع السعودية، ولو أن هذا من غير منطقي لأنك لست دولة، لست حكومة، ولست جيشا نظاميا حتى تتفاوض مع دولة كبيرة ومحورية بحجم السعودية. مشكلتك ليست معها، مشكلتك مع الداخل اليمني الذي ذهبت لتجتاح باب المندب وتأخذه من هيمنة أو سلطة الحكومة اليمنية. مشكلتك في أن تذهب إلى محافظة صعدة وتشن حملتك العشوائية الشمشورية هذه على سكانها الريفيين المزارعين البسطاء والمدنيين الذين أفضل واحد فيهم يمتلك مسدس أو قطعة سلاح، بينما أن تقصفهم بالمدفعية والدبابات والار بي جي وبكل ما أوتيت به من قوة، وتفخخ أراضيهم ومزارعهم وطرقاتهم بعشرات الآلاف من الألغام. لماذا تذهب إلى مارب وهي الذي كانت تعطيك النفط والغاز والكهرباء بالمجان، ليس لك وحدك بل لعموم اليمن؟ كيف تسمي هذا التصعيد الذي يقوم به الحوثيين من أجل ماذا؟ من أجل رفع الحصار عن الشعب اليمني الذي هو تسبب فيه، علما أنه لا يوجد حصار. هناك قرار من مجلس الأمن الدولي برقم 22/16 يضع اليمن تحت الفصل السابع بسبب الانقلاب الذي قام به الحوثيون. عندما يتحدثون إليكم وإلى غيركم من القنوات التلفزيونية يقولون أنه هذا الحصار أو الحرب كلها التي يخوضونها هي ردا على العدوان بين قوسين الذي شنته عليهم السعودية العام 2015، لكنهم لا يذكرون السبب. لماذا تحركت السعودية؟ لماذا اندلعت هذه الحرب أصلا؟ أليس لأنكم استوليتم على السلطة بقوة الحديد والنار؟ أليس لأنكم اجتحتم العاصمة صنعاء بعشرات الألوف من مسلحيكم الذين بعضهم لم يكن يعرف صنعاء أصلا؟ أليس لأنكم وضعتم الرئيس المنتخب من 7 ملايين يمني؟
1: ما هو لا يوجد أحد من الحوثيين الآن، وأنا كصحفي مطالب بأن يكون هناك أعرض وجهة النظر الأخرى. عندما كانوا في صنعاء وهم لم يدخلوا وحدهم، دخلوا في إطار تفاهمات مع قوى سياسية كانت موجودة في صنعاء في ذلك الوقت. وهم الآن إن كان السؤال يتعلق بموضوع لماذا تذهبون إلى السعودية، ما يقوله الحوثيون أن من يسيطر على سير المعارك هو السعوديون، هم الذين يقومون بتوجيه الضربات الجوية التي تسمح لقوات الحكومة اليمنية بالتقدم على الأرض، وبالتالي للأجدى هو التفاوض مباشرة مع السعوديين. هذا ما يقولونه، وبالتالي ربما ما يحدث الآن هو جزء من محاولة ممارسة ضغط على الرياض للوصول إلى تفاهمات.
5: أنا لا أطرح يا أستاذ خالد آراء حتى يعني تقول أنه لا يوجد من يرد علي. أنا لا أطرح آراء ولست في وارد طرح الآراء. أنا أذكر بحقائق قام بها الحوثيون ويعرفها العالم، وعلى أساسها بنيت كل القرارات الدولية ضدهم، وعلى أساسها صنفوا كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول الأوروبية. اليوم عندما يقولون إنهم يدافعون عن أنفسهم من الغارات التي تقوم بها السعودية، دعنا نطرح سؤالا، من الذي أعلن حرب التصعيد؟ أليس الحوثيون؟ ثم عندما تطلق النار على المملكة ألا يعني تتوقع منها أن ترد؟ من حقها أن ترد بمسوغين، أولهما الدفاع عن النفس بمقتضى بنود القانون الدولي، وكذلك بمقتضى القرارات الأممية التي فوضتها بدعم الحكومة الشرعية اليمنية واستعادة الدولة في اليمن بعدما أسقطتموها. السعودية لديها أكثر من مسوغ وأكثر من مبرر، وأعتقد أنك لاحظت حجم الإدانات التي قوبل بها هجوم الحوثيين على سواء على الرياض ومطارها الدولي أو حتى قبل ذلك على ما قالت أنه المملكة
1: طبعاً
5: على بعض الأماكن المقدسة،
1: استهداف المنشآت المدنية وقتل المدنيين، هذا ضمن تعريف جرائم الحرب من كل الأطراف ليس فقط من قبل الحوثي. وفيما يخص موضوع الحصار، أنا لا أريد أن أعود كثيرا على الماضي لأنه في النهاية مرة أخرى أردنا أن نكمل الحديث الذي بدأناه قبل ساعة من الآن. هي شرعية تمنح من الناخب اليمني الذي لم يقل كلمته لأنه لم تكن هناك انتخابات منذ أكثر من 12 عاما حتى الآن، لكن بالنسبة لقرارات مجلس الأمن لا يوجد أي قرار ينص على فرض حصار على مطار صنعاء. هم يقولون أن السعودية لا يصدقون أن الحكومة المعترف بها دوليا أن هي من تمنع الطائرات الإيرانية من الوصول، ويقولون أن السعودية هي التي تفرض حصار. لكن الأكيد لأنه لسنا على الأرض أنه لا يوجد قرار أممي يفرض حصار على مطار صنعاء، ومن هنا يحاولون فرض هذه المعادلة. الأهم الآن في هذه الظروف التي تراها في موازين القوى، هل ترى أن الأمور ستسير بنتيجة إيجابية من قبل هذه الوساطة الإيرانية؟
5: أولا أنا أشكرك أستاذ خالد أنه أنت بحكم عملك ومهنتك تحاول أن تبقي وجهة النظر الأخرى موجودة حتى ولو كان صاحبها غائب. وأنا في الأساس لست
1: للطرفين، هذا عملنا
5: أنا وأنا طبعا هذا عملك وأنا أحييك عليه، وأنا في المقابل لست من يحق له أن يقف في مناظرة الحوثيين أو غيرهم، أنا أتكلم كخبير ومراقب ومحلل سياسي عن ما يجري في بلدي كما عايشته منذ أكثر من نصف قرن. نعم. أقول لك أنه أعيدك إلى القرار الأممي 22-16، هذا القرار يفرض حظرا على توريد السلاح إلى اليمن، منعا لكل الأطراف أن تستخدم السلاح أو تقوم بتهريبه سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو. الحوثيون يا عزيزي في أول أسبوع من سيطرتهم على صنعاء سيروا أكثر من 25 رحلة، رحلة طيران بين صنعاء وطهران، مع أنه لا يوجد بين اليمن وإيران أي علاقة اقتصادية أو حتى اجتماعية يعني تقتضي تسيير كل هذا العدد من الرحلات الجوية خلال أسبوع واحد وبعد استيلائهم على السلطة. لا ندري ماذا كان على متن هذه الطائرات والرحلات الجوية، لكن وفق ما يقوله كثيرون أو يدعوه أنها كانت أسلحة ومعدات متطورة، اتصالات ولوجستيات وغير ذلك، مع أني أعتقد أن الحوثيين في ذلك الوقت تحديدا لم يكونوا بحاجة إلى ما هو أكثر من الدبابات التي نهبوها من معسكرات الجيش، ثم بعد ذلك امتلكوا الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والمجنحة وإلى آخر ذلك. الآن باختصار شديد لا يوجد أي طبعا أبقى في نفس النقطة، لم يفرض الحصار ومنع توريد السلاح على الحوثيين وحدهم، ولكنه فرض على كل الأطراف بما في ذلك الحكومة الشرعية. لعلك لم تسمع من قبل أن هناك بعض الأسلحة التي كانت جاءت للحكومة الشرعية من هذا الطرف القبلي أو من هذا الجهة والأخرى قصفت في محافظة مأرب وفي الجوف وفي السوري في المهرة وحتى في عدن. التحالف في السنوات الأولى فرض حصارا محكما على جميع الأطراف وجعل كل المنافذ البحرية والجوية اليمنية تحت تصرفه. فيما يتعلق بمطار صنعاء عزيزي وكذلك ميناء الحديدة لم يغلق إلا بعد التأكد بأدلة قاطعة على أنهما يستخدم في تهريب الأسلحة وفي استقبال الخبراء الإيرانيين ومن حزب الله كذلك، وتيقنت الأمم المتحدة ومجلس الأمن من هذا الأمر، وبالتالي فرضت الرقابة على ميناء الحديدة مثلا بأن تفتش السفن في ميناء جيبوتي بموجب اتفاق ستوكهولم عام 2018، وأن أيضا تفتش الطائرات القادمة إلى مطار صنعاء في المنطقة في السعودية. نعم. ما أدري نسيت اسمها، خميس مشيت أو إلى آخر ذلك، وكذلك أن تفتش حتى في المناطق، تفتش تفتيش دقيق
2: لمنع وصول السلاح،
5: لمنع وصول لكن أسلحة
2: ما منع من مطار صنعاء كل شيء.
5: كيف
2: عفوا؟ ما منع من الوصول إلى مطار صنعاء كل الطائرات بغض النظر عن السلاح.
5: ليس صحيحا
2: يعني الطائرة الأخيرة التي وصلت مرة أخرى، أنا أنقل لك الرواية الأخرى، الطائرة الإيرانية الحوثيون قالوا أنها كانت عائدة بالوفد الذي راح يقدم التعازي في المرشد، وكان هناك مدنيون أو على الأقل لم يكن هناك سلاح على متنها الطائرة، ومع ذلك تحركت الحكومة المعترف بها دوليا، قالت إن هي من حفاظا على سيادة البلاد حاولت منع ومنعت هذه الطائرة من الهبوط.
5: والحكومة والتحالف يقول أن هذه الطائرة الإيرانية لم تطلب إذنا بالهبوط في مطار صنعاء، ومع ذلك ذهبت طائرة أخرى وهبطت في ميناء الحديدة دون أي إذن. إذن في هناك خرق للقوانين الدولية التي يعنى التحالف بقيادة السعودية بتنفيذها، وكذلك الحكومة اليمنية من حقها أن تخطر وأن يطلب منها الإذن بهبوط أي طائرة سواء كانت إيرانية أو غير إيرانية، ما بالك طيب. أن تكون قادمة من طهران وفي ظروف بالغة الحساسية.
2: اسمح لي، نريد أن نعرض هذه الصور على مشاهدينا الكرام، وهي صور تصلنا من صور مباشرة من العاصمة السعودية الرياض، ونذكر بما أعلنه التحالف في اليمن بقيادة السعودية قبل قليل بأنه يتم التعامل حاليا مع صواريخ وطائرات مسيرة متجهة نحو المملكة. ليست هذه هي المرة الأولى، بالأمس فقط كان هناك هجوم بصاروخ باليستي أدى إلى وفاة أحد المقيمين في السعودية، وقبله كان هناك هجوم آخر أدى إلى وفاة 12 شخصا وإصابة 300 شخص من هذه الهجمات التي قوبلت بالانتقادات الدولية، لأنه طبعا وفق القانون الدولي توجيه أو استهداف منشآت مدنية لم تعرف على أنها منشآت عسكرية وقتل مدنيين فيها هذا يرقى إلى أن يكون جريمة حرب من الطرفين أيا كان الطرف الذي يقوم باستهداف منشآت مدنية وليست عسكرية ويقتل فيها مدنيين، يعرف بحسب القانون الدولي بأنه يرقى لأن يكون جريمة حرب. ينضم إلينا في الاستوديو اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. مرحبا بك سعادة اللواء، عودة مرة أخرى. يعني هل من الطبيعي أن تكون جماعة أنصار الله الحوثيين قادرة على إيصال الصواريخ بهذا الشكل؟ يعني الآن نسمع عن تعامل مع صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه المملكة، المفروض أنه في منظومة دفاعية قوية في المملكة وفي حلف مكة تركيا وباكستان، بالإضافة أن وكالة رويترز كانت تحدثت عن وجود قوات باكستانية موجودة داخل السعودية أيضا لتساهم في عملية الدفاع في السعودية وفق اتفاقيات وقعت حتى قبل حلف مكة بين الرياض وإسلام آباد.
6: لنتحدث عن الحلف، الشعارات السياسية والإعلامية لا تكفي في مثل هكذا عمليات،
2: لا توقف الصواريخ.
6: هل حضرت منظومات دفاع جوي فاعلة مؤلفة من وسائل حرب إلكترونية وأنظمة إنذار وأجهزة كشف وصواريخ للاعتراض الجوي؟ وهل هذه المنظومات إن أحضرت قادرة على أن تكون ضمن المنظومة يعني منظومة الدفاع الجوي السعودية جاهزة عملياتيا؟ الآن نحن نتحدث عن أدوات الحرب اللاتماثلية، شيء طبيعي، وهنا لابد أن أشير بأن الجانب الحوثي أثبت قدرة سابقا على أن يستهدف المطارات الإسرائيلية وبالصواريخ والمسيرات، وتحدثنا صبيحة هذا اليوم عبر شاشة التلفزيون العربي بأن هناك صواريخ باليستية، هناك صواريخ يدعي الحوثي بأنها فرس صوتية ذات سرعات عالية، هناك صواريخ كروز مجنحة تطير على ارتفاعات منخفضة، هناك طيف واسع من المسيرات. ولكن أن يتم استهداف مركز الثقة الاستراتيجي العاصمة الرياض 3 أيام على التوالي وتحدث هناك إصابات شهداء ومصابين بأعداد كبيرة مع عدم نجاح منظومة الدفاع الجوي في عملية الاعتراض، هنا يوجد نقطة وثغرة عملياتية. أقول عن هذا بأنه فشل حقيقي، ولكن الآن هناك محاولة من جانب الحوثي أن ينقل المعركة من الميدان في اليمن إلى العمق السعودي. ولاحظنا الآن الضغط هو ليس فقط على القيادة السياسية أو على العاصمة السياسية، ولكن هنا ضغط على المطارات، تم استهداف الخط شرق غرب والذي طوله 1200 كيلومتر. الآن معلومات تشير بأن الحوثي عبر بعض الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي طور على منظومات هذه الصواريخ لتكون قادرة على عمليات الاستهداف الدقيق. هناك معلومات تشير بأن الحوثي يمتلك بيانات ملاحية وصور أقمار صناعية عبر إيران منشأها روسيا والصين تحسن قدرته على عملية الاستهداف، ولذلك الأدوات ما زالت موجودة. النقطة التي تثير الجدل، هذا الكم الكبير من الغارات التي تنفذ من قبل طيران التحالف أو من قبل الطيران السعودي، ما هو الأثر العملياتي؟ هل هذه الغارات قادرة على أن تخفض من القدرة القتالية والقدرة العملياتية للحوثي؟ يبدو بأنه لغاية الآن ما زالت هذه الصواريخ تنطلق، وهذا أكبر دليل بأنه يريد الآن أن يرفع التكلفة على المملكة العربية السعودية في هذه العمليات من الاستهداف.
2: يعني رأينا في حرب إيران الولايات المتحدة وما أدراك ما الولايات المتحدة ومعها إسرائيل التي كانت ترغب في تغيير النظام في إيران 40 يوم وهم يقصفون إيران، ومع ذلك بقيت هناك صواريخ، وبالتالي موضوع أن تكون هناك صواريخ داخل اليمن، اليمن دولة كبيرة يعني، وتستطيع الإفلات من عمليات القصف السعودي أو قصف التحالف بقيادة السعودية، يمكن لها أن تكون موجودة وتوجه الضربات. لكن موضوع الدفاع ضد هذه الصواريخ، عندما أشرت إلى ما قالته رويترز عن وجود طيارين باكستانيين ومنظومات دفاع جوي باكستانية موجودة، هل هناك صعوبة فأن تكون هذه القوة، إن صدقت وكانت دقيقة معلومات رويترز، أن تكون هذه القوة الباكستانية الموجودة على الأرض السعودية قادرة على التنسيق مع القوات الدفاع الجوي السعودية لمواجهة هذا الخطر الحوثي؟
6: إن كانت هذه القوات موجودة على الأرض السعودية الشقيقة، هل قامت بالانتشار العملياتي؟ ما هو حجم هذه القوات؟ عندما أتحدث عن المملكة العربية السعودية بمساحتها الجغرافية 2 مليون وحوالي 150 ألف كيلومتر مربع، مساحة شاسعة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك ضمان للأمن المطلق والدفاع المطلق. ولكن هنا لابد أن أشير بأنه يعني العديد من الأهداف والقواعد والعاصمة السياسية يجب أن تكون محمية بمنظومة الدفاع الجوي.
2: أشكرك جزيلا شكرا اللواء محمد، سأعود إليك في الرشرات لاحقا للأسف لضيق الوقت، لكن سأعود إليك. أشكرك سعادة اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كما أشكر السيد أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. إلى جنوب لبنان الآن مشاهدي الكرام، حيث أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة العريش عند أطراف بلدة حريص، وسمع دوي انفجارات في المنطقة المستهدفة بالقصف المدفعي الإسرائيلي. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيتخذ قرارا بإنشاء مهمة جديدة في لبنان بشقين مدني وعسكري، وأعربت عن أملها في أن تصبح هذه القوة جاهزة للعمل على الأرض في غضون شهرين تقريبا في حال اعتماد القرار.
7: سنتوصل إلى قرار بشأن لبنان، وسنطلق مهمة جديدة هناك بشقين مدني وعسكري، وإذا اعتمدنا هذا القرار نأمل أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون شهرين تقريبا. كنت في لبنان الأسبوع الماضي، والسلطات المحلية ترحب بهذه الخطوة بشدة.
2: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرات مسيرة على مستشفى أم درفة بمحافظة ود الماحي بولاية النيل الأزرق، وتشير المعلومات الأولية إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطرة أثناء تأديتهما لواجبهما. وطالبت الشبكة بوقف الاعتداءات المتكررة على المرافق الصحية التي أصبحت هدفا مباشرا للهجمات العسكرية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت محطة تدفئة في مدينة خاركيف شرقي البلاد وألحقت أضرارا بها. ودعا زيلينسكي موسكو إلى احترام وقف إطلاق النار الجزئي في مجال الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت السلطات المحلية في أوكرانيا أن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم، أحدهم طفل. أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 1600 فرد وكيان لارتباطهم بالصناعة العسكرية الروسية. هذا ورحبت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد كايا كالاس قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ. رحبت بالاتفاق المعلن عنه أمريكياً لوقف استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، لكنها شككت في التزام موسكو به.
7: نرحب باتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة إن هو صمد، لكننا لم نرى بعد ما يؤكد أن روسيا ستلتزم به، وشخصيا كنت أود أن يشمل الاتفاق وقف قتل الناس أيضا لا منشآت الطاقة وحدها. ومع ذلك تظل الطاقة بالغة الأهمية لأن الشتاء سيكون قاسيا، لذلك من المهم ألا يقتصر الاتفاق على المصافي، فأوكرانيا تمتلك مصفاة واحدة بينما تملك روسيا الكثير منها، وهذا بالتأكيد يصب في مصلحة الروس.
2: اندلعت حرائق هجوم أو حرائق جراء هجوم أوكراني استهدف مدينة خروستانلي بمنطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة النيران بعد الهجوم الذي استهدف المدينة الواقعة تحت السيطرة الروسية. يعتزم القائد العسكري الأعلى لحلف الشمال الأطلسي توجيه تحذير إلى روسيا اليوم في ظل تزايد المخاوف من التهديد الذي تمثله. وقال مسؤولون في الناتو إن القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا سيعرض خلال مؤتمر أمني في وارسو سيعرض نظريته للنصر في مواجهة أي هجوم محتمل. تأتي الخطوة وسط مساعي الناتو لتوجيه رسالة إلى موسكو لوقف هجماتها الهجينة ومتنوعة ضد الدول الداعمة لأوكرانيا، وكانت روسيا دائما ما تنفي القيام بمثل هذه الهجمات. أغلقت السلطات الهندية 6 محطات لمترو الأنفاق استباقا لمظاهرة تنوي أحزاب المعارضة تنظيمها في وقت لاحق اليوم، وقد بدأت عمليا على الأرض هذه الأحزاب بالتحرك. الأحزاب المعارضة وفي طليعتها حزب كراكوش قد نظمت هذه المظاهرات للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات بسبب مراجعة قضائية لقوائم الانتخابات. تقول المعارضة أنها هي محاولة لإلغاء 130 مليون اسم من القوائم الانتخابية بما يصب في مصلحة الحزب الحاكم وفق المعارضة، بينما تقول السلطات المحلية أنه حفاظا على عملية التنظيم وإدارة الانتخابات في أفضل الظروف. مشاهدينا الكرام، ختام هذه الساعة الإخبارية، نشرة جديدة مع رولا حيدر على رأس الساعة.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
2: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
3: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
4: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.

فترة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. التحالف في اليمن يعلن التعامل مع صواريخ ومسيرات باتجاه السعودية، وتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض بعد الهجمات الأخيرة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر الوسطاء. استهداف ناقلة قبالة سواحل سلطنة عمان، والحرس الثوري يؤكد تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث في مضيق هرمز. مصادر طبية تؤكد استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. والاحتلال يهدم 80 مسكنا ومسجدا في النقب ويشرد أكثر من 300 شخص. زيلنسكي يتهم موسكو بقصف منشآت للطاقة في خاركيف، والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 1600 فرد وكيان على ارتباط بالصناعات العسكرية الروسية.

0: أعلن التحالف اليمن بقيادة السعودية التعامل مع صواريخ ومسيرات استهدفت المملكة. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض بعد تعرضه في الأيام الأخيرة لهجمات نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين. وقال بيان للهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إنه تم تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال إجراءات السلامة وجاهزية التشغيل دون أن تحدد موعدا لاستئناف عمله. وأظهرت مشاهد من كاميرا مراقبة لحظة استهداف المطار أمس الأول بحسب ما نشرته السلطات السعودية. قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إن مقيما من الجنسية الباكستانية قتل في هجوم أمس على مطار الملك خالد في الرياض. وأضافت الهيئة أن 11 آخرين أصيبوا وأن الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. في الأثناء أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء وتعز وصعدة. وقالت إن غارة استهدفت حيا سكنيا في منطقة خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، واستهدفت أخرى مديرية همدان بمحافظة صنعاء. وفي محافظة تعز ذكرت وسائل الإعلام المحسوبة على الجماعة أن غارة استهدفت عمارة سكنية وسط مدينة التربة التابعة لمديرية الشميتين. من جانب آخر، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لأنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب، وأنها كبدت قوات الجماعة خسائر كبيرة في المعدات والأرواح. وينضم إلينا من تعز مراسل التلفزيون العربي معاذ منصر. أهلا بك معاذ، لنقف معك على آخر تطورات المشهد، شكل الجبهة في تعز وخطوط التماس والتقدم والتراجع.
1: نعم، شهدت تطورات العسكرية خلال الساعات الماضية في تعز، يعني كانت التطورات العسكرية متسارعة جدا، والمعارك بدأت تزحف باتجاه المدينة. طبعا كافة الجبهات في تعز الواقعة على الحدود الشمالية الجنوبية الشرقية الغربية جميعها مشتعلة. طبعا إذا ما بدأنا بالجبهة الشرقية، كانت خلال الساعات الماضية دارت يعني فيها مواجهات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
3: برنامج أطياف الوطن يومياً، وعثمان أبو الحلاوة.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في قطاع غزة، وكذلك ما يجري إقليميا في منطقة الخليج العربي.

أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن، من بين ذلك ما يجري في منطقة النقب في قرية الضحية، حيث بدأت أعمال هدم المنازل لـ80 عائلة هدمت منازلها صباح اليوم في حي أبو وادي بقرية الضحية مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب جنوب البلاد. هذا ما هدد حوالي 80 عائلة، عدد أفرادها حوالي 400 شخص أصبحوا في العراء نتيجة هدم منازلهم. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.

من المعلومات التي وردت من منطقة النقب على لسان نائب رئيس بلدية رهط المرشح العاشر أيضا في القائمة المشتركة حسن النصاصرة، قال وهو طبعا مصطفى الزعبي، قال بأن السلطات الإسرائيلية هدمت حوالي 80 منزلا تعود لعائلة أبو وادي في قرية الضحية، دمرتها بالكامل. أشار إلى أن أكثر من 300 شخص بينهم أكثر من 100 طالب وطالبة، إضافة إلى نساء وأطفال باتوا في العراء دون أي مساعدات أو مقومات للحياة. أضاف بأن الهدف من هذه الخطوة ليس قانونيا بل سياسي بحت، وهي جزء من حملة بن غفير المتطرف لمخاطبة جمهوره في المجتمع اليهودي. أشار إلى أن القرية تقع على بعد نحو 3 كيلومترات شمال مدينة رهط. كان هناك اتفاق بين بلدية رهط والمجلس الإقليمي ووزارة الداخلية قبل عدة سنوات يقضي بضم القرية إلى نفوذ بلدية رهط بما يتيح توسيع الخارطة الهيكلية للبلدية، إلا أن ما تسمى سلطة تطوير البدو رفضت الاتفاق ولم ينفذ، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم حيث هدمت منازل القرية بالكامل. في هذا السياق كان رئيس بلدية رهط طلال الجرناوي أعلن أيضا تخصيص قاعتين لاستقبال أفراد عائلة أبو وادي الذين هدمت منازلهم، إلى جانب توفير طواقم من الخدمات الاجتماعية والنفسية لتقديم الدعم والمساندة للأهالي وكذلك للطلاب.

0: بعد دقائق الساعة الواحدة والربع نعود لنكمل وإياكم المشوار ونتابع ما يجري من تطورات وملفات مختلفة، فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن. أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بـ10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم وصول 5 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 3 شهداء جدد وشهيدان متأثران بجراحهما، إضافة إلى 18 إصابة. بحسب الوزارة ترتفع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 74,382 شهيدا وأكثر من 175,416 مصابا.

ننتقل لمتابعة جزء من التقارير التي نشرت مؤخرا. هذه التقارير وهي متعلقة إجمالا بما يجري من تطورات إقليمية خاصة، وأن المنطقة تترقب ما قد يحدث خلال الفترة القادمة. الحديث هنا يدور حول جزئية ما يتعلق بالخليج العربي، ويعني الأحداث التي جرت هناك، التصريحات المتبادلة إيرانيا أمريكيا وأيضا السعودية واليمن. لا زالت الأمور في إطار وفي طور إجمالا التصعيد. طهران في آخر الردود قالت بأنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها بشأن إنهاء الحرب. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي. قال بأن تبادل الرسائل بين طهران وأمريكا مستمر عبر الوسطاء، قائلا بأنه بلاده ما زالت تدرس الرد الأمريكي على المقترح وسترسل ردها بعد الانتهاء من دراستها. أضاف بأن المزاعم الأمريكية بشأن تراجع دور إيران في مضيق هرمز لا تتوافق مع الحقائق الميدانية وردات فعل الأسواق، مشيرا إلى أن لجوء واشنطن إلى روسيا لتأمين احتياجاتها من الوقود يثبت عدم صحة تلك الادعاءات. كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال بأن رد الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية السبعة غير كاف رغم موافقة واشنطن على بعض المطالب التي طرحتها طهران. وقال في منشور له بأن أمريكا وافقت على بعض شروط إيران السبعة، لكننا نعتبر ردها غير كاف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. أضاف أيضا دبلوماسية إيران تغيرت، لن تعود إلى الوضع السابق، في إشارة إلى موقف طهران من التعامل مع واشنطن. وفي تصريحات نقلتها وكالة التسنيم الإيرانية، هاجم الرئيس الأمريكي فيها دونالد ترامب. واعتبر إجمالا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اعتبر بأنه لجأ إلى ما وصفه بالتهريب، هذا بالنسبة لاتهام ترامب بعد إخفاق الأسطول الأمريكي حسب قوله في فتح مضيق هرمز. اتهم أيضا ترامب بشأن الحرب على إيران نتيجة ما وصفه بتأثره برئيس الوزراء الإسرائيلي، معتبرا أن واشنطن أخفقت في تحقيق أهدافها العسكرية، كما وجه انتقادات حادة إلى الجيش الأمريكي قائلا أنه لم يشهد في تاريخه وضعا مماثلا لما يمر به حاليا وفقا لتعبيره.

هذا إجمالا جزء من التطورات الإقليمية وهي كثيرة، ومن بينها ما يتعلق بالسعودية واليمن، الضربات المتبادلة هناك، إصابات وقتلى في صفوف الجانبين.

طبعا هنا نشير إلى أن الاقتراح الإيراني الذي قدم لواشنطن يتضمن 7 شروط لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، من بينها وقف الحرب بشكل كامل في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان خلال 7 أيام، والإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 12 مليار دولار، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

من الملفات البارزة فلسطينيا هو الانتظار الآن، ويعني خلال الساعات القادمة راح تتضح الصورة لما يتعلق بالوضع المعيشي، وهو أيضا المرتبط بالوضع الاقتصادي في الضفة الغربية. كما يعلم الجميع بأن إعلان رئاسي صدر بتأجيل الانتخابات الفلسطينية للعام القادم 11 سبتمبر أيلول 2027. إجمالا كانت المعلومات الأولى اللي تسربت من خلال نائب الرئيس حسين الشيخ لفرنسا بأنه سيتم تأجيل الانتخابات. كان في رد فرنسي أيضا على الرسالة الفلسطينية من خلال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قال بأنه باريس تأسف لقرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار. قال أيضا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان، تدعو فرنسا السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن.

إجمالا فلسطينيا، الأنظار اتجهت نحو النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين. قال رئيس النقابة علاء مياسي بأن النقابة تنتظر ما ستفسر عنه جلسة الحكومة المقررة الثلاثاء بشأن مطالب قطاع النقل، وعلى رأسها دعم السولار لاتخاذ قرار بشأن الإضراب الشامل الذي قد بدأ يوم الأربعاء الذي قد يبدأ يوم الأربعاء المقبل في حال عدم الاستجابة للمطالب. أوضح بأن النقابة تنفذ اليوم وقفات احتجاجية لمدة ساعة من 10 صباحا حتى 11 صباحا في مختلف المحافظات ومجمعات المركبات العمومية بهدف إيصال صوت السائقين إلى الحكومة والمطالبة باتخاذ إجراءات تخفف الأعباء عن القطاع. أضاف بأن النقابة تأمل أن تتخذ الحكومة قرارا بدعم السولار خلال جلستها يوم غد، مشيرا إلى أن النقابة تتفهم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة، لكنها ترى أن قطاع النقل يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع دخول السائقين. بيّن بأن مطالب النقابة تتمثل في دعم السولار إلى جانب إقرار المقعد الثامن للمركبات العمومية من خلال تعديل رخص القيادة للسماح بنقل 8 ركاب بدلا من 7، موضحا أن هذا المقترح لا يزال قيد النقاش ولم يبت فيه حتى الآن. أشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أسعار المواصلات وأعباء السائقين والمواطنين، مؤكدا أن خفض سعر السولار من شأنه أن يتيح خفض أسعار المواصلات والتخفيف من الأعباء المعيشية. أكد بأن النقابة تأمل أن

في ظل الوقت هنالك خلاف، هذا الخلاف ما بين النقابة، يعني ذات النقابة اللي موجودة على مستوى الضفة، وما بين النقابة في الخليل، أو يعني أكثر رئيس نقابة سائقي المركبات العمومية في محافظة الخليل، اللي قالت نقابة الخليل بأنه ما رح تلتزم بالإضراب اللي كان من 10 للـ11. ليش؟ لأنه النقابة العامة يعني اتهموها بأنها اتخذت قرار دون التشاور مع الجهات النقابية الأخرى. بقول لك أنتوا أخذتوا قرار لحالكم، إحنا ما رح نلتزم. بقول لك إنه إحنا عرفنا بالإضراب مثل بقية المواطنين.

0: المشوار يتواصل على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف؟ بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

لازلنا على الهواء مباشرة. اليوم أسعار صرف العملات: الدولار ب3.07 دينار، 4.32 شيكل، واليورو 3.44 شيكل. الفترة من شهر كانون ثاني يناير لنهاية تموز يوليو حسب مسح كان لتقرير الميزانية الفلسطينية بقول لك إنه الجمارك على السلع المستوردة من خلال المقاصة احتلت المرتبة الأولى بأعلى إيرادات للحكومة. يعني هاي الجزئية دخلت 2,580,000,000 شيكل. ضريبة المحروقات البلو بالمرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب اللي حصلت الحكومة من خلالها على إيرادات مالية كانت 1,660,000,000 شيكل. المرتبة الثالثة كانت من ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل من خلال المقاصة ب 1.34 مليون شيكل. المرتبة الرابعة جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة اللي بتشبيها وزارة المالية محلية، كانت قيمتها 712 مليون شيكل. أما ضريبة الدخل فكانت إجمالي إيراداتها 563 مليون شيكل. هذا لأول 7 شهور من هذا العام. لليوم المقاصة محتجزة. آخر تصريحات كانت لوزير المالية ستيفان سلامي، قال بأنه إسرائيل بتحتجز أكثر من 6 مليار دولار، هذا من أموال المقاصة. 6 مليارات. ولليوم الأزمة المالية الفلسطينية لا زالت على ما هي عليه.

نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام، لازلنا على الهواء مباشرة عبر منبر الحرية من الخليل في متابعة أيضا لأبرز التطورات وما يجري من أحداث في مناطق مختلفة من الوطن. بعد الحديث عن الجانب الاقتصادي قليلا، نتابع وإياكم أيضا ما يتعلق بالأجواء. هذا اليوم حتى وإن كان دافئ، كان من المفترض أن يكون في تساقط أكثر للأمطار، لكن تركز بمناطق معينة. وفق المعلومات الواردة، يعني كان تساقط الأمطار هو للمناطق الجنوبية أكثر والشرقية، الجنوبية الشرقية واللي كانت يعني مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط برد في بعض الأحيان. هلأ فرصة تساقط الأمطار اعتبارا من ساعات ظهر اليوم هي تضعف أكثر، رغم أنه ممكن البعض يقول في الخليل أصلا ما في شيء، لكن في بعض المناطق الجنوبية الشرقية كان في نوع من تساقط الأمطار. أما ساعات المساء والليل هذا اليوم، فالتقديرات بتقول أنه أجواء غائمة جزئيا إلى صافية باردة نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلة في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في بعض الأحيان في غزة. البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بالنسبة لبكرة الثلاثة 13/10، أجواء غائمة جزئيا بوجه عام، معتدلة في معظم المناطق، لا تغير على الحرارة، ستبقى أقل من المعدلات السنوية العامة بقليل. الرياح بكرة الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، البحر خفيف ارتفاع الموج. يوم الأربعاء إجمالا، أجواء غائمة جزئيا إلى صافية، معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق. هنالك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وبالتالي ستصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي درجتين. البحر سيبقى خفيف ارتفاع الموج. يوم الخميس نهاية الأسبوع، هنالك انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ستصبح أقل من المعدلات السنوية العامة بحوالي درجتين. فأنت بتحكي عن 4-5 درجات ما بين يوم الأربعاء ويوم الخميس. أما يوم الجمعة فهنالك انخفاض على درجات الحرارة، لكن تعود وترتفع يوم السبت. هلأ من بعد يوم الخميس رح يصير في ارتفاع يوم، انخفاض يوم، وارتفاع وهكذا. درجات الحرارة ما بنحكي عن ارتفاعات كبيرة، إنما ارتفاعات بمقدار درجة إلى درجتين. إجمالا 24 درجة مئوية الحرارة حاليا بالخليل، بالليل بتنخفض ل 14، حتوصل يوم الأربعاء ل 26 بغزة، حاليا 27، يوم الأربعاء مثلا حتكون 29، هاي الليلة في غزة 20 إلى 21 درجة مئوية. يمكن البعض شاف مبارح أجواء كمان ضبابية، وبالتالي كان في تحذيرات أصلا من التزحلق على الطرقات في المناطق اللي ممكن تشهد هطولات مطرية، تساقط للبرد أحيانا، وتشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية. هذا أغلب راح للمناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.

طبعا باخر المعلومات اولا بالنسبه لموضوع نقابه النقل انه بكره حتكون جلسه مجلس الوزراء وراح يتضح شو ممكن ياخذوا فيها قرار، وحيكون الموضوع على طاوله المجلس.

ضل في تساؤل كبير انه احنا اصلا بالاطار العام شو عم نستنى وشو اللي جاي بالفترة القادمة. 15 يوم وبتبلش الانتخابات الإسرائيلية. هلا هاي إلها تأثير؟ إلها تأثير، لكن ما بعد ذلك ما حد بيعرف لوين ممكن تكون رايحة الأمور. شغلة تانية الواحد بلاحظها، بقول لك يعني أنت تخيل أنه أنت تكون طالع مثلا يوم سبت، عادة شو المفروض؟ أنه يصير في حركة يوم السبت، مش مثل يوم الخميس. خميس أزماته داخلي، لكن كزوار ومن خارج المدن بتلاقي انه صار في زيارات يوم السبت، تكتشف انه الشوارع فاضية، ما في حدا لا رايح ولا جاي. فهون بتصير فكرة عندك على طول مباشرة عند الناس انه هذا اليوم ضعيف، مثل ما انت عم بتشوف حاليا. يعني تعال انظر على الشوارع، على الطرق حاليا بتلاقيها سالكة، ما في لا أزمة ولا غيره. شارع فرش الهواء تقريبا شبه فاضي، البلد تقريبا فاضية، بير المحجر تقريبا حركة سالكة، دوار نمرة هذا اللي بنشوفه كمان على الكاميرات اللي عم تنقل مباشرة، حتى في دورة كمثال بتلاقي انه مش هالأعداد الكبيرة اللي عمالها بتتحرك. راس الجورة تخيل انها تقريبا ما بنقول فاضية بمعنى كلمة فاضية، لكن حركة خفيفة سلسة بسيطة. حتى شارع انسارة، منطقة شارع السلام، هذا شو بيعني؟ بيعني بأنه أنت كمان كمواطن وصلت لمرحلة مش سهلة، بطلت قادر أنك أنت تشتري اللي بدك إياه، واليوم بتعمل 100 حساب وبتفكر بدل المرة 10 شو تشتري وشو ما تشتري، وين تروح بمصرياتك للأشياء الضرورية أكتر. وعلمك مش بس أنت، حتى اللي معاه مصاري صار يحسبها هيك.

0: هلا لوين رايح الامور؟ احنا بنقول دائما ان شاء الله للافضل وللخير، وتفائلوا بالخير وربنا كل شيء منه حلو ورضيانين وقبلانين فيه. نلتقي واياكم في وقت لاحق، اشكر لكم متابعتكم ودمتم في امان الله.
1: برنامج اطياف الوطن يوميا، وعثمان ابو الحلاوة.
0: إعلان عن قطع طارئ للتيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي اليوم الاثنين الموافق 12/10/2026 من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير طارئة على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: شارع الشيخ محمد علي الجعبري، أضواء المدينة، عمارة أو محيط عمارة الإسراء، محيط مدرسة رجدي المحتسب، بئر إجدة. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل. إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق 13/10 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع المنطقة التالية من منطقة شعابة، محيط صالة الرشيد. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع أنت بتوسخ مكان أنت وولادك بتتمشوا فيه، لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
5: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
6: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: قصف روسي يستهدف عدة مناطق في أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 1600 فرد وكيان على ارتباط بالصناعة العسكرية الروسية. موسكو تقول إنها لا تريد هدنة وتؤكد استعدادها لتحقيق سلام طويل الأمد.

0: وأسهل الظهيرة بالترحيب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي من صنعاء خليل القاهري، من تعز معاذ منصر، من طهران أمير جابر، من بروكسل عبد الله إيماسي، من قطاع غزة عاصم النبيه، من القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن كييف محمد زاوي، من موسكو سعد خلف. تحياتي لكم فردا فردا. ونبدأ من الرياض، حيث أعلن التحالف في اليمن بقيادة السعودية التعامل مع صواريخ ومسيرات استهدفت المملكة. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض بعد تعرضه في الأيام الأخيرة لهجمات نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين. قال بيان للهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إنه تم تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال إجراءات السلامة وجاهزية التشغيل دون أن تحدد موعدا لاستئناف العمل. وأظهرت مشاهد من كاميرا مراقبة لحظة استهداف المطار أول أمس الأول بحسب ما نشرته السلطات السعودية. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إن مقيما من الجنسية الباكستانية قتل في هجوم أمس على مطار الملك خالد في الرياض. وأضافت الهيئة أن 11 آخرين أصيبوا وأن الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. هذا وأعلنت قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية إسقاط مسيرة شرقي المملكة. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. كما أعلن المالكي تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط. وفي الأثناء أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارة جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء وتعز وصعدة، قائلة إن غارة استهدفت حيا سكنيا في منطقة خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، واستهدفت أخرى مديرية همدان بمحافظة صنعاء. أما في محافظة تعز فذكرت وسائل الإعلام المحسوبة على الجماعة أن غارة استهدفت عمارة سكنية وسط مدينة التربة التابعة لمديرية الشمايتين. قالت وزارة الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي. أوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عراقجي أكد أنه لا حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة وأن طهران مستعدة للمساهمة في بدء الحوار بين السعودية واليمن والعمل على تحقيق حل سياسي. هذا وأعلنت الخارجية السعودية أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني إد ميليبند أدان فيه الأخير القصف الذي تشنه جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة. أيضا أدانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصاعد هجمات أنصار الله الحوثيين على المطارات السعودية، قائلة إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تعزيز المهمة البحرية الأوروبية سبيدس لتعمل جنبا إلى جنب مع القوى الدولية التي تدعو إليها الرياض من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
1: تحدثت أمس إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول ما يمكننا فعله أكثر. لدينا مهمة أسبيدس، وكانت دعوتهم إلى تعزيز هذه العملية لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.
0: ومتابعة للتطورات الميدانية في اليمن من صنعاء معنا مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري، ومن تعز مراسل تلفزيون العربي معاذ منصر. ولأبدأ من تعز لتضعنا في الصورة معاذ.
2: نعم طبعا تعز جميع جبهاتها مشتعلة خلال 48 الساعة الماضية. كانت تعز يعني ساحة للقتال الشرس والعنيف بين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين، وتقريبا كل الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية شهدت اشتباكات عنيفة وشرسة، وأيضا كان هناك تحشيدات وتعزيزات عسكرية للطرفين إلى هذه الجبهات بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في أكثر من موقع وفي أكثر من محور في هذه المناطق. طبعا الجبهة الشرقية تعتبر يعني هي الأكثر شراسة والأكثر خطورة على تعز وعلى المدنيين. خلال الساعات الماضية كان هناك ضغطا عسكريا كبيرا من قبل الحوثيين على هذه الجبهة، يعني دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استخدم الطرفان كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وسلاح المدفعية، وكان هناك أيضا سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع للحوثيين في تبة السلال وفي تبة القعشة وفي تبة المقرمي وفي كثير من هذه المواقع. طبعا هذه الجبهة عادة ما تشتعل في ساعات الليل الأخيرة، وأيضا وكثير من السكان يقطنون بالقرب من هذه الجبهة، فيجد الأطفال والنساء والرجال أنفسهم يعني مربوكين في ساعات الليل الأخيرة، تفزعهم القذائف، أيضا تطال مساكنهم، تطال أكثر هذه الجبهة أكثر ضحاياها مدنيين من الرجال والنساء والأطفال وغيرها أيضا وغيرهم. أيضا في الجبهات الغربية كان هناك يعني معارك شرسة في تبت في جبل هان في المطار القديم، أيضا في المنفذ الغربي لمدينة تعز. عيون الناس على هذا المنفذ، هذا المنفذ الذي ينتظر الناس فتح الطريق الذي يربط مدينة تعز بمدينة عدن لإيصال الغذاء والدواء والمشتقات النفطية التي بات أبناء تعز يفتقرون لها اليوم أكثر من أي وقت مضى. اليوم تعز يقول أبنائها أنها محاصرة وأنها أمام حصار مرة أخرى، وبالتالي المعارك يعني كانت على أشدها ولا تزال حتى هذه اللحظة في المناطق القريبة من هذا المنفذ، خصوصا في منطقة المصراخ. أيضا كانت في أطراف منطقة الضباب معارك شرسة خلال الساعات الماضية. القوات الحكومية تقول بأنها يعني أحكمت السيطرة على عدد من المواقع بين في منطقة المصراخ وفي المواقع المجاورة، بينما يقول الحوثيون أنهم استعادوا منطقة المصراخ. هناك روايات متضاربة بشأن من يسيطر على المصراخ حاليا، لكن المعارك هناك تدور في كر وفر. طبعا وكما كان في السابق أيضا المعارك في هذه المناطق الجبلية وفي أرياف تعز كانت يعني بين كر وفر، ولكن الملاحظ الآن هو أن الضغط كبير جدا على مدينة تعز، المحاصرة مدينة تعز، الجبهات جميعها في الحدود مشتعلة جدا. طبعا الناس بعض الناس يريدون أن ينزحون يعني إلى الأرياف. في السابق كان النزوح من مدينة تعز في سنوات الحرب الأولى كان النزوح من مدينة تعز إلى الأرياف متاحا، بينما اليوم لم يعد متاحا أمامهم. الناس محاصرين في تعز، هناك كثافة سكانية كبيرة جدا، يصل سكان عدد الناس الذين يقطنون في تعز إلى أكثر من 3 ملايين، وبالتالي فإن بعد انقطاع المنفذ أو الطريق هذا يعني بدأت يعني تظهر أزمة المشتقات، أزمة الغذاء، أزمة السلع بشكل كبير جدا بسبب الكثافة السكانية التي للناس الذين يسكنون في مدينة تعز، وبالتالي يجدون أمامهم خيارات صعبة. عيونهم على هذه على الجبهة يعني بشكل مستمر. هم لا يريدون الحرب لمدينة تعز لأن مدينة تعز دفعت الثمن الكبير من الأبرياء. نعم
0: شكرا جزيلا لك من تعز.
2: شكرا
0: معاذ منصر مراسل تلفزيون العربي من تعز. ونستكمل من صنعاء، ماذا تقول الجماعة عن جبهات تعز خليل، أيضا عما جرى في صنعاء وعن يعني موقف الجماعة حاليا.
3: مرحبا ديما، البيانات هنا تتحدث بشكل أكبر عن الموقف أو ما يتعلق بالموقف مع الجانب السعودي وما يتعلق بالغارات الجوية والإعلان المستمر عن عزم صنعاء تنفيذ مزيد من العمليات في الداخل السعودي والاستمرار في مضي ما أسمي عملية التصعيد بالتصعيد، وذلك على اعتبار أن هذه الغارات المكثفة التي تشن هي عمل سعودي بامتياز كما تقول البيانات العسكرية الصادرة من صنعاء، وبالتالي هذا يقتضي أن تستمر صنعاء في معادلتها التي كانت قد أعلنت منذ أواخر يوليو الماضي وأسمتها معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وبالتالي يعني ترجمة إن صح التعبير لهذا التوجه لوحظ عدد أو زيادة عدد العمليات التي نفذت في الداخل السعودي، ومنها العمليات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد ومنشآت تابعة لأرامكو، وبالتالي البيانات هنا تتحدث بشكل مستمر عن التحديثات المتعلقة بزيادة كثافة هذه الغارات الجوية. حتى الآن وفقا لما أعلن في البيانات العسكرية فإنها تقترب من 2060 غارة منذ بداية التصعيد في مستهل أغسطس الماضي. بطبيعة الحال كان من هذه الغارات نحو 124 غارة وفقا للبيانات العسكرية شنت على صنعاء وتعز وحجة والجوف ومأرب. كثير من هذه الغارات بطبيعة الحال تركزت على تعز محيط المدينة وأيضا الاتجاهات الريفية الغربية والجنوبية تزامنا مع احتدام المعارك في هذه الجبهات. بالنسبة للتطورات الميدانية عادة التعاطي معها من قبل صنعاء يكون أقل بكثير، وذلك على ما يبدو ضمن استراتيجية تتبع في هذا الجانب، لكن بين الوقت والآخر تبث البيانات العسكرية في صنعاء مشاهد لما تقول إنه إحراز تقدم لها في أكثر من جبهة وتمكنها من السيطرة على بعض المواقع سواء في تعز أو في غيرها. ديما، هذا باختصار شديد.
0: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. نبه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إلى خطورة الاستهدافات التي تتعرض لها المملكة في الآونة الأخيرة، وشدد على أهمية ضمان أمن الطاقة للجميع.
4: إن أحداث الأسابيع الماضية خطيرة وينبغي أن يكون ردنا عليها جادا، ولكن تركيزنا لا يزال ينصب على رؤية 2030. الاستثمارات يجب أن تمضي قدما، لا سيما في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، ملتزمون بتحقيق التنمية لشعبنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء الدوليين.
0: قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في مقابلة مع التلفزيون العربي إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها. أضاف أبادي أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام السبعة تناقش حاليا داخل إيران، ويجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الرد عبر الوسطاء.
5: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
0: وقال أبادي للتلفزيون العربي إن إيران واصلت المشاركة في المحادثات وأنه يتعين على الجانب الأمريكي العودة إلى تنفيذ التزاماته. أضاف أبادي أن الولايات المتحدة هي من أخلى
6: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
5: من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبداء أي مرونة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الطرف المقابل انتهك التزاماته بالكامل، في حين أننا لم ننتهك أي من التزاماتنا.
0: ومن طهران الآن ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. تحياتي لك أمير. زميلنا ياسر مسعود أجرى هذه المقابلة مع نائب وزير الخارجية الإيراني، وتحدث أن رد إيران سيسلم قريبا للوسطاء ليصل للولايات المتحدة. التفاصيل في المواقف التي صدرها عبادي في هذه المقابلة.
9: ديما، يعني كاظم غريب بادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية وكذلك عضو وفد المفاوض الإيراني، لخص للتلفزيون العربي الموقف الرسمي الإيراني فيما يتعلق بالمفاوضات ومسار المفاوضات بوساطة قطر وكذلك باكستان، وكذلك تحدث عن مضيق هرمز وآخر التطورات الميدانية في هذا المضيق، وفيما يتعلق بالتفاهم الإيراني العماني بشأن عبور آمن للسفن التجارية من هذا المضيق، وكذلك العلاقات بين إيران ودول المنطقة. كل هذه التصريحات التي أدلى بها غريب آبادي تتحدث عن الموقف الرسمي الإيراني فيما يخص المفاوضات مع الولايات المتحدة. يؤكد من جديد هذا المسؤول الإيراني عن أن طهران لن تترك طاولة التفاوض ولن تتهرب من مسار الدبلوماسية. يقول بأن إيران مستعدة للحديث عن البرنامج النووي الإيراني، ولكن في نفس الوقت نفى أي مرونة في هذا الشأن قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض. ويقول كي نعود لطاولة التفاوض هناك شروط إيرانية. لماذا وضعت هذه الشروط؟ لأن الولايات المتحدة انتهكت الهدنة ومذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة بحسب قول مساعد وزير الخارجية الإيراني، ولذلك كي تعود طهران إلى تلك الطاولة والحديث عن البرنامج النووي والتوصل إلى صفقة عادلة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وأيضا مضيق هرمز، هناك إيران تحتاج إلى يعني خطوات حقيقية من الجانب الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالحصار البحري المفروض الآن على الموانئ والسفن التجارية الإيرانية. وبالتالي يمكن القول بأن مقابلة كاظم غريب آبادي والحديث عن الموقف الرسمي الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالرد الإيراني، وهو يقول بأن طهران الآن تضع اللمسات الأخيرة كي تسلم الوسطاء الرد الإيراني على الرد الأمريكي الذي وصلها عبر الوسيط القطري، وكان يتعلق بالشروط الإيرانية. يعني يبدو هناك بعض الشروط قبلت من قبل الجانب الأمريكي والبعض الآخر حتى الآن يعني غير واضحة بالنسبة للجانب الإيراني. هناك تبادل رسائل مستمر بين طهران وواشنطن، ولن ينفي ذلك مساعد وزير الخارجية الإيراني، بل أكد ذلك للتلفزيون العربي وقال بأن الوسطاء يقومون بجهود جبارة لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة. وكذلك فيما يتعلق بالخيار العسكري، قال بأن طهران مستعدة لهذا الخيار ولديها سيناريوهات عديدة، ويمكن لها أن تفتح جبهات جديدة في المنطقة إذا ما تعرضت لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة أو من إسرائيل. ديما،
0: شكرا جزيلا لك على التفاصيل. مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. تتصاعد التوترات في مضيق هرمز وخليج عمان وسط تجدد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في تصعيد بحري غير مسبوق بلغ أعلى مستوى له منذ اندلاع الحرب. سياسيا، أكدت الخارجية الإيرانية أن دولة قطر وباكستان ما تزالان تؤديان دور الوساطة بين طهران وواشنطن.
8: عبر هذا المضيق. لا تعبر ناقلات النفط وحدها وسط التوتر، بل تتردد في مياهه أصداء رسائل النار والتهديد المتبادلة بين واشنطن وطهران، حيث تتصاعد وتيرة الهجمات في حرب الناقلات في مضيق هرمز وخليج عمان. هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت تعرض ناقلة نفط لهجوم بمسيرة قرب مرسى صحار في سلطنة عمان. هذا حريق آخر هائل اندلع على متن الناقلة شاتل بعد أن اصطدمت بلغم بحري بعد محاولتها العبور عبر مسار غير مصرح به، متجاهلة التحذيرات والإنذارات الإيرانية. وفي أحدث مؤشرات التصعيد البحري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتهم قائد القيادة الوسطى براد كوبر بإدارة عملية تهريب نفط في هرمز. سياسياً لا يبدو المشهد أقل تعقيداً، كما لا يغيب المضيق عن تصريحات أي مسؤول.
10: ما تزال دولة قطر وباكستان تؤديان دور الوساطة بيننا وبين واشنطن. ندرس المواقف الأمريكية وسنرد عليها حين ننتهي. لن يعود الأمن إلى مضيق هرمز ما دامت أمريكا تصر على الحصار البحري والحرب الاقتصادية.
8: بين ناقلات مهددة ومفاوضات متعثرة، منطقة تقف على أرض ملغمة سياسيا يكفي فيها خطأ واحد لإشعال مواجهة تتجاوز حدود المضيق.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين وجرحى في غارتين إسرائيليتين على مواصي خان يونس. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. ونتابع التطورات في قطاع غزة مع مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه. تفضل عاصم.
11: ديما، في هذا الوقت الذي نتحدث فيه، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإطلاق قذائفها المدفعية تحديدا في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وتحديدا فيما تبقى من حي الشجاعية. هذه المنطقة على قرب من الخط الأصفر، هناك عشرات العائلات التي لا تزال تسكن في مخيم معروف وكبير قريب من الخط الأصفر وقريب من منطقة الخطر. هناك مناشدات من هؤلاء المواطنين بضرورة إيجاد أماكن بديلة وأيضا تزويدهم بالخيام حتى يتمكنوا من الانتقال، لكن الضغط الشديد في المساحات بسبب سياسة الاحتلال التي اقتضمت ما يزيد عن 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، بات هذا الأمر شبه مستحيل. الناس عمليا يضطرون لنصب خيامهم في الشوارع بسبب عدم وجود مساحات وامتلاء مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، وأيضا يضطرون للعودة إلى منازل آيل للسقوط، وهو ما حذرت منه البلديات والدفاع المدني بأن نحو 2000 منزل متصدع الآن في قطاع غزة، وهذه المنازل مأهولة، والعائلات التي تسكنها معرضة للخطر إذا لم يكن هناك تدخل حقيقي وعاجل وفوري من أجل إيجاد حل لهذه العائلات، حيث أن الاحتلال مستمر بقصفه واستهدافاته داخل القطاع. وزارة الصحة قالت بأن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال فترات ما يسمى بوقف إطلاق النار بلغ 1491 شهيدا حتى هذا اليوم، وما يزيد عن 5200 مصاب. كثير من هؤلاء المصابين تعرضوا لحالات إصابات خطرة وحرجة، وأيضا حالات بتر في الأطراف نتيجة للاستهدافات الإسرائيلية ولطبيعة الأسلحة المستخدمة والشظايا الناتجة عن هذه المقذوفات الإسرائيلية داخل القطاع. بكل صراحة المواطنون هنا يتحدثون عن عدم وجود أو عدم استمرار أصلا لوقف إطلاق النار، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في القطاع. هناك مطالبات ومناشدات سواء من مؤسسات المجتمع المحلي، من المؤسسات الأممية، وحتى من المواطنين المحليين الذين يطالبون بإلزام الاحتلال وتدخل الوسطاء والضامنين لإلزام الاحتلال بما وافق عليه أصلا ووقع عليه في 10 أكتوبر 2025، ونحن الآن في فترة مرور عام تقريبا، الذكرى الأولى على مرور هذا الاتفاق، بينما هو اتفاق بالنسبة للمواطنين حبر على ورق. على أرض الواقع إسرائيل تخالف كل بنود هذا الاتفاق، سواء ما هو متعلق بوقف شلال الدم التطوق في الاستهدافات والأعمال الهجومية بين الطرفين، أو حتى البنود الأخرى المرتبطة بإدخال كميات كافية من المساعدات وغير ذلك من هذه البنود.
0: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبي. هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم نحو 80 مسكنا كان يقطنها أكثر من 300 شخص، إضافة إلى مسجد في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف بمنطقة النخب. وتأتي عمليات الهدم بعد رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية تجميد تنفيذ إخطار الهدم الوارد

0: لاحق القرى مسلوبة الاعتراف، العراقيب على سبيل المثال هدمت مئات المرات، وفي كل مرة كان أهلها يعودون على بناء ما يشبه المساكن من الزنك ومساكن بسيطة جدا يقطنون فيها حتى عمليات الهدم القادمة. وذات الأمر في قرى أخرى في النقب، هذه المرة قرية الطحية، لكن هي سياسة قديمة لكنها تضاعفت في وتيرتها بأضعاف كثيرة. العام الماضي تحدثت بعض المعطيات عن قرابة 400% مقارنة بعام 2024 من حيث عمليات الهدم، ومن كان يقود هذه السياسة في واجهتها هو إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف، بطبيعة الحال بموافقة وبقرارات متخذة من المستوى السياسي ومن الحكومة الإسرائيلية. بن غفير بنفسه كان قد وصل إلى قرى مسلوبة الاعتراف في النقب وقام بتوزيع أوامر هدم سابقة، شارك في عمليات هدم رفقة جرافات إسرائيلية، واليوم هي عملية هدم جديدة تضاف إلى عشرات العمليات التي شهدها النقب خلال العام الحالي وقبلها أيضا في الأعوام السابقة. طاولت نحو 80 مسكنا إضافة إلى مسجد، يقطن هذه المساكن نحو أكثر من نحو 300 من سكان تلك القرية، بينهم أطفال، بينهم طلبة مدارس كانوا أيضا يقطنون هناك.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: إعلان عن قطع طارئ للتيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي اليوم الاثنين الموافق 12/10/2026 من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير طارئة على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: شارع الشيخ محمد علي الجعبري، أضواء المدينة، عمارة أو محيط عمارة الإسراء، محيط مدرسة رشدي المحتسب، بئر إجدة. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق 13 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع المنطقة التالية من منطقة شعابة محيط صالة الرشيد. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية، شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: قدرات الجيش اللبناني وأيضا قوات الأمن الداخلي اللبناني وإسداء المشورة للجهازين العسكري والأمني في أفق القيام بمهامهما والمتعلقة أساسا بنزع سلاح حزب الله، رغم أن الاتحاد الأوروبي لم يذكر حزب الله مباشرة ولكن قال الجهات غير الحكومية. هذه البعثة التي حتى هذه اللحظة لا يعلم موعد انطلاقها، ذلك أنها في حاجة إلى قرار جديد. لا يعلم أيضا مكان الذي المقر الذي ستتخذه، هل يكون في بيروت أو في منطقة أخرى في لبنان أو خارج لبنان، ولا يعلم حتى الميزانية المرصودة لهذه البعثة. عموما هذا يأتي في إطار الالتزامات الأوروبية بدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبناني، وكل ذلك خصص له، يعني سيكون في ميزانية مرفق السلام الأوروبي التي رصدت للبنان حتى الآن 182 مليون دولار.
5: شكرا جزيلا بروكسل مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي. مشاهدينا، عودة إلى ملف الضفة وغزة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت بيانا، أحدهما مختص بالوضع في غزة والآخر في الضفة الغربية. أعيد وأرحب بضيفي في الاستوديو جوليان ليرسن، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة. تحية مجددة سيد ليرسن. سيد ليرسن، دعني أبدأ معك بتقييم عام على ما يسمى وقف إطلاق النار، لأن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بشكل يومي، معبر رفح يعني غالبا مغلق لا يفتح كما يعني نص الاتفاق، وتقييد وقيود على المساعدات. بداية كلجنة دولية، يعني ما العراقيل التي تواجهون؟ هل تستطيعون إدخال المساعدات؟ وما تقييمكم للوضع بشكل عام بخصوص المساعدات ودخولها إلى القطاع؟
6: شكرا جزيلا على استضافتي. مبدئيا كل الأمور نسبية في الحياة. إذا سألتموني عن الوضع في غزة سوف أقول أن الوضع ليس جيدا، إنه أفضل مما كان عليه عندما كنت في الاستوديو منذ حوالي 6 أشهر، ولكن لازلت أعتقد أن هناك جهد أكثر نحن بحاجة إليه، جهد أكبر. نحن في اللجنة الدولية نحن ناشطون في مجال الصحة ولدينا مستشفياتنا الخاصة، وهناك عمل مع المجتمع الدولي، وأيضا نحن نعمل مع الهلال الأحمر هنا أيضا ونعمل مع السلطات القطرية التي تساعدنا في المواصي، ولكن نحن ندعم مستشفيات أخرى في الوسط وفي الشمال وفي كل المناطق، وهناك مراكز صحية أخرى نحاول دعمها. نحن نركز أيضا على قطاع المياه وإنتاج المياه ومنشآت تحلية المياه وتوزيع المياه أيضا وشبكة التوزيع والأنابيب وكيفية التأكد أن الأشخاص في المخيمات من النازحين والمدارس يمكنهم الحصول على المياه، بالإضافة إلى معالجة المياه من صرف صحي أيضا. هذا كله مرتبط بالصحة، لا يمكن أن ننظر إلى قطاع الصحة وأزمة الصحة العامة من دون النظر إلى المياه. الأشخاص لديهم الضرورة للوصول إلى المياه، وحتى الآن هذه مشكلة بالنسبة لنا، ومع الشتاء القادم يجب أن نستثمر أكثر ونبذل جهود أكبر للتحضير القطاع للشتاء.
5: شكرا لك. يعني سأعود إلى موضوع المعابر والحصار، ولكن أضاءت على كذا أزمة في قطاع غزة. لفتني أنك تقول بأن الوضع أفضل مما كان عليه في 6 أشهر، هل لك أن تحدد لنا أين هو أفضل؟ لأنه حسب ما نتابع لا تغيير على الأزمات الإنسانية المتراكمة في قطاع غزة.
6: بالنسبة لنا نحن تمكنا من إنشاء مستشفى عبر الخيام 3 سنوات. هذه الأزمة لم تبدأ يوم أمس، بل بدأت منذ 3 سنوات، فالأشخاص أنهكوا بسبب هذه الظروف. النزوح أكثر من مرة وتنقل أكثر من مرة وضربات مستمرة وقتل مستمر. الاحتياجات للمساعدات أيضا بحاجة إلى الكرامة والمساعدة والدعم كي يجتمعوا ونكون معا. أيضا كنا نناقش، كنت في غزة مؤخرا، ناقشت مع الأطفال والشباب والنساء، وكانوا يقولون لي نحن بحاجة إلى حياة طبيعية، لا نطلب أي شيء إضافي، نريد الذهاب إلى العمل وأن يذهب الأطفال إلى المدرسة ويشاهدوا التلفاز. كل هذه مطالبهم وهي مستحيلة اليوم.
5: سيد لارسن، الأحياء طبعا يعني يحتاجون أن يعيشوا بكرامة، ولكن أيضا من قتل في 3 سنوات وجثمانه تحت الأنقاض من المواد الممنوعة دخولها إلى قطاع غزة هي أجهزة الفحص، فحص الحمض النووي للتعرف على الضحايا تحت الأنقاض. اشرح لنا ما يدور حول هذه الجزئية، لماذا تمنع هكذا أجهزة، وأيضا ما تقييمك لمستوى القيود التي تفرض على إدخال المواد في مكان كما ذكرت حضرتك يعاني من أزمة مياه وأزمة أزمات وأزمات عديدة؟
3: It's a very good question. Thank
6: هذا سؤال ممتاز وشكرا لطرحه. هذا أمر ندعوه المفقودين، الأشخاص المفقودين خلال الحرب. هذا موضوع مهم ولا يتكلم عنه أشخاص كثيرون، ومن المقدر اليوم أن هناك حوالي 8000 جثة موجودة تحت الركام في قطاع غزة، ونحن ندعم الدفاع المدني الذي يحاول إزالة هذا الركام للحصول على الجثث، ولكن عندما نجدها يجب أن نتأكد من الهوية. أيضا الفريق على الأرض في قطاع غزة حتى الآن يعمل بطريقة فعالة وهو جيد، ويحاول تحديد تقريبا ثلث إلى نصف الجثث الموجودة، ومن ثم تمنح إلى العائلات، والأشخاص يعرفون بسبب أو بفضل الملابس أو بعض الخصائص الموجودة في الجسد يمكنهم تحديد هذه الهوية. بالنسبة للنصف الآخر أو ربما أكثر بقليل، يجب أن يكون هناك فحص الحمض النووي، يجب أن يكون هناك هذا الفحص للعائلات، ومن ثم نضعها في الآلة ونأخذ جرعة من الجثة ويمكننا تفحص الهوية. الآن هذا لا يسمح بالقيام به، أن يكون لدينا هذه الآلة للتفحص داخل قطاع غزة. مصر لديها هذه الآلة وهي موجودة في العريش، وبالتالي نحن نعمل على نقل هذه المواد لتفحصها وعودة النتائج. أنا رأيتها بعيني عندما تحصل العائلات على الجثة. سوف نتكلم عن التوترات لاحقا، ولكن أتذكر بطريقة دقيقة الأسبوع الماضي عندما أعلمنا عائلة أنه نعم تلقينا تأكيد أن هناك شخص في السجن. الأم كانت تبكي لأنها اعتقدت أن الشخص متوفى وكان لديهم وثيقة وفاة، فالحصول على هذه المعلومة، فقط معلومة عن مكان تواجد الشخص، هي بغاية الأهمية للعائلات للحصول على المعلومات. وحتى في حالة الوفاة إعلام العائلة أن أحبائهم توفوا، يمكنهم دفنهم بكرامة ومعرفة مكانهم، هذا مهم للعائلات.
5: ولن نؤجل الحديث عن المعتقلين يعني الفلسطينيين. السؤال ببساطته، لماذا لا يستطيع الصليب الأحمر الوصول إليهم. وأيضا في بيانكم الأخير أعلنتم أنكم ساعدتم في تيسير الإفراج عن أكثر من 6,000 معتقل فلسطيني خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن تقريركم في النصف الأول من عام 2026 يؤكد استمرار تعليق السلطات الإسرائيلية زيارة الصليب الأحمر إلى أماكن الاحتجاز. لماذا تعجزون عن الوصول إلى رؤية المعتقلين؟ وكيف يدور الحديث مع إسرائيل بهذا الخصوص؟
3: This is a very important topic.
6: هذا موضوع مهم للغاية. هذا مطلب أساسي للصليب الأحمر أن نتمكن من زيارة السجناء والمعتقلين في أي مكان في النزاع حول العالم. نعم، إسرائيل علقت إمكانية وصولنا إلى السجون لثلاث سنوات. هناك حاليا من المحكمة العليا في إسرائيل منذ 3 من يونيو حددوا أنه ليس هناك قاعدة قانونية كي لا يسمح للجنة بالزيارة. فنحن نناقش حاليا مع السلطات الإسرائيلية للعودة إلى الزيارة. أنا لا أريد أن أغوص في التفاصيل، هذه التفاصيل سرية حاليا، ولكن أنا بحذر متفائل أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوف يسمح لها بالدخول مجددا إلى السجون، هذا بغاية الأهمية. ولكن إذا عدنا إلى السجون هذا للقاء، ويكون هناك تواصل مباشر مع المعتقلين، هذا مهم جدا بالنسبة لنا، ليس فقط زيارة المباني ومناقشة مع السلطات، ولكن التمكن من لقاء ورؤية المعتقلين. إذا زار الصليب الأحمر المعتقلين هو للتفحص من صحتهم وظروف اعتقالهم. يجب أن نتأكد من التواصل المباشر مع المعتقلين في بيئة حضنة يمكنهم التكلم في إلينا عبرها، فهذا ما نناقشه مع السلطات الإسرائيلية.
5: نعم، أتفهم هذا بالكامل، ولكن عذرني سيد لارسون بخصوص الأحاديث السرية يعني مع إسرائيل، يعني اشرح لي متى أو كيف تعرفون أنه حديث مجدي؟ لأنه من وجهة نظر صحفية ثلاث سنوات ولم تستجب إسرائيل لأي مطلب أو لأي يعني تعاون بخصوص الأزمات الإنسانية والحقوق. نعرف تماما التقارير التي ترصد أوضاع السجون الإسرائيلية. فبالنسبة إليكم في الصليب الأحمر، متى تعتقدون أن هذا الحوار السري لم يعد مجديا؟ متى يكون التصعيد هو أو بيان واضح وصريح هو الأنسب؟
3: We don't believe in
6: نحن
3: public
6: لا نؤمن بالإعلان العلني. هناك بعض المنظمات الأخرى التي تفعل ذلك، ولكن نحن لدينا مقاربة أخرى، وأفضل أتكلم خلف الأبواب المغلقة. أنا أخالف رأيي في الأساس. بعد 7 أكتوبر إسرائيل قالت أن زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي خطر للأمن القومي، حتى إذا كنا نزور لأكثر من 50 عاما، ولكن هذا اعتبروه خطر، وقالوا أنه لا يمكننا رؤية المعتقلين، والآن يقولون أنهم على استعداد لعودة زياراتنا. فهذه المحادثات مثمرة وفعالة، حتى الآن ليست بالمستوى الضروري، ولكنها تمضي في المسار الصحيح والاتجاه الصحيح. كما تمكنا من عودة المستشفيات إلى قطاع غزة، بنفس الطريقة نحاول أن نعود على تأمين مياه أكثر داخل قطاع غزة. إنه الصبر هو ليس بنفس الأهمية على الصعيد الصحفي لأنه خلف الأبواب المغلقة، ولكن ما يهمنا الوصول إلى المواطنين. إذا كنا نريد الذهاب إلى السجن لرؤية المعتقلين والاستماع إليهم والإصغاء إليهم والتكلم من مراقبة علاجهم وظروف احتجازهم، إذا كنا نريد إدخال مستشفى إلى قطاع غزة هو للأشخاص والمواطنين. نحن حاليا لدينا أقل من قبل، ولكن لدينا عدد كثير من مبتوري الأطراف، ويجب تأمين المعدات بالنسبة لهم ليتمكنوا من العودة إلى الحركة الطبيعية. هذه الكرامة الذي يجب أن نعيدها إلى شعب ليعتنوا بأنفسهم ويتحركوا بأنفسهم عبر تأمين المساعدات.
5: إذن الحوار لا يزال مستمرا بخصوص وصولكم إلى مراكز الاحتجاز ولقاء المعتقلين. هل هناك أي تقدم بخصوص زيارة المخيمات في الضفة الغربية، جنين، طول كرم وعين شمس؟ يعني أكثر من 33,000 فلسطيني هجروا من هذه المخيمات، وحتى قبل قليل المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب الجيش بتحديد جدول زمني لعودة هؤلاء. في هذا السياق هل هناك أي تقدم أم أنه كالحوار المرتبط بزيارة المعتقلين؟
3: No, it's not connected to the visit.
6: ليس هناك رابط بين الملفين. يمكننا أن نزور المخيمات. نحن ننسق مع الجيش الإسرائيلي ويمكننا زيارة المخيمات. حتى الآن لا يسمح للأشخاص بالعودة إلى المخيمات كما ذكرتم. هذا دقيق وهذا قرار أمني من قبل القوات الإسرائيلية. ولكن القانون الإنساني الدولي يسمح لهم بالقيام بذلك ولديهم أسبابهم. ولكن ما يهمنا هو محاولة تسهيل مجددا الصعيد الإنساني، العائلات أن يسمح لهم بالحصول على ممتلكاتهم من المخيمات التي هجروا منها والعودة ربما إلى الحصول على بعض الممتلكات. ننسق هذه النشاطات والإجراءات ونؤمن الدعم الطارئ للعائلات النازحة. كما ذكرتم نتكلم عن 33 ألف شخص انتقلوا بين ليلة وضحاها. أين يذهبون؟ بعضهم لديهم الأقرباء والعائلات وآخرون ليس لديهم أي أحد. فيجب تأمين الدعم لإيجاد البدائل والملجأ البديل ومن ثم نتواصل مع الجيش الإسرائيلي حول هذا النقاش والمساعدات الإنسانية الضرورية.
5: مفيد جدا هذا حديث الصحفي مع منظمة كالصليب الأحمر لأنه يعني تنظرون إلى الأمور بطريقة مختلفة تماما ولكم تقييمات قائمة على ما تشاهدونه وتسمعونه. وبخصوص البعد الأمني الذي يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي بخصوص المخيمات في ظل كل ما يحصل من محاولات تهجير وتوسع استيطاني، يعني كيف تميزون بأنه هذا البعد الأمني فعلا حاضر ومحق وبين أنه النية هي تهجير 33 ألف فلسطيني من مخيماتهم؟
3: It's not for me to judge. It's
6: ليس الأمر لي لأن أقرر ما هو الخطأ أم الصائب فيما يتعلق بالتقييم الأمني. أنا ليس لدي الاستخبارات، أنا لست منظمة في هذا المجال، لا نعلم. ولكن من الصحيح أنه في قانون الحرب وفي القانون الإنساني الدولي ومعاهدة جنيف لأسباب أمنية يمكن طلب من أشخاص أن ينتقلوا مؤقتا إلى موقع آخر إذا كان هناك ضرورات عسكرية. فهذا أمر موجود بحسب القانون وأمر لا نناقشه ونعترض عليه، ولكن نحاول التركيز على الصعيد الإنساني والتداعيات الإنسانية وأنه يجب أن يكون هناك أخذ بالاعتبار للخطط العسكرية مع الخطط الإنسانية والتداعيات على الأشخاص.
5: أفهم وجهة النظر هذه بشكل كامل، يعني السياسي له دوره ومنظمات الإغاثة لها دورها ونحن الصحفيين لنا دورنا، ولكن إذا كانت النية فرضا يعني في سيناريو أن النية الإسرائيلية هي التهجير ولا بعد أمني ولا ما هو، ألا تكون كل اجتماعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إضاعة للوقت؟ كذلك بخصوص المحتجزين والمعتقلين، إن كانت لا توجد نية وإتمار بن غفير يخرج ليلا نهارا ويتفاخر بما يقوم به من تعذيب للمعتقلين الفلسطينيين، أيضا ألا تكون تلك الاجتماعات دائما ستصل إلى dead end، نهاية صفرية؟
3: Allow me to disagree again.
6: أنا لا أوافق مجددا. أعتقد أن هذا العالم يجب أن يركز أكثر على الحوار. من المفيد دائما أن نناقش خاصة في أجزاء النزاع، خاصة إذا كان هناك حوار قوي ونقاش قوي. وعندما نتكلم عن وزير الأمن القومي أيضا بكل تأكيد نعم كان لديه بعض البيانات كما أعلن، ولكن إسرائيل حاليا مستعدة للبحث في السماح لنا بالعودة إلى السجناء وزيارتها. وهذه الاجتماعات بناء العنف هو وسيلة ولكنه ليس الغاية والهدف. الدول يمكنها أن تلجأ إلى العنف لتحقيق أهدافها، ولكن من المهم للغاية أن نحاول التركيز على المحادثات ومنظمتنا تتواصل مع كافة الأطراف لمحاولة الحفاظ على الصعيد الإنساني وما يجعلنا كلنا معا نحافظ على إنسانيتنا وقيمنا الإنسانية ومحاولة التركيز على إنسانيتنا في أعين الآخر.
5: وشكرا جزيلا لكل ما تفعلونه وشكرا لحضورك معنا جوليان ليرسن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت محطة تدفئة في مدينة خاركيف شرقي البلاد وألحقت أضرارا بها. دعا زيلينسكي موسكو إلى احترام وقف إطلاق النار الجزئي في مجال الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذكرت السلطات المحلية في أوكرانيا أن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم أحدهم طفل. أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية بأن قصفا روسيا بطائرات مسيرة استهدف مركزا تجاريا في مدينة في منطقة دنيبرو فيسكي جنوب شرقي أوكرانيا دون وقوع إصابات. وقال المسؤول العسكري أن فرق الطوارئ نجحت في إخماد حريق اندلع جراء الهجوم الذي استهدف مركزا تجاريا في منطقة دنيبرو فيسكا جنوب شرقي أوكرانيا. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات بشأن موضوع الهدنة في مجال الطاقة مستمرة وأن روسيا ستعلن عن أي مستجدات فور توفرها. أوضح المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تنظر بكثير من الارتياح والتقدير لجهود المفاوضين الأمريكيين الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه شدد على أن روسيا لا تريد هدنة بل سلاما طويل الأمد، وهي مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك. في المقابل اتهم بيسكوف الدول الأوروبية بأنها تواصل القيام بكل ما في وسعها للحيلولة دون توقف الصراع في أوكرانيا، وهي أقرب إلى معسكر الحرب وفق تعبيره. وأضاف أن موسكو لا تسعى إلى إحداث انقسام بين الولايات المتحدة وأوروبا، بل تريد التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية. ومتابعة للتطورات من موسكو معنا مراسل تلفزيون العربي سعد خلف من كييف محمد زاوي، تحياتي لكما سعد. أبدأ معك وسريعا عن التصريحات الروسية وأبرز ما يجري ميدانيا.
7: إنه لا يستحق الراحة ولا يستحق أن نمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس. بهذه العبارة ديما رد علي وزير الخارجية سيرجي لافروف اليوم في سؤال وجهته له بعد لقائه مع نظيره اللبناني في موسكو اليوم، وخلال مؤتمر صحفي عقده لافروف منفردا دون مشاركة الوزير اللبناني، سألته إن كان ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لوقف الضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وروسيا صحيح أم لا، وهل قبلت موسكو هذا الاتفاق، وإن كانت قبلته ما هي شروطه. أحالني الوزير لافروف إلى رد الفعل الذي قدمه الرئيس زيلينسكي مندهشا من هذا الاتفاق وأنه لم يسمع بهذا الاتفاق. الوزير لافروف وصف دهشة الرئيس زيلينسكي من إعلان الرئيس ترامب بأنها دهشة مصطنعة، أكد أن روسيا لن تمنح الجانب الأوكراني أي فترة راحة من أجل التقاط الأنفاس، حتى فيما يتعلق بإعلان الرئيس زيلينسكي بحاجة أوكرانيا لمدة شهرين حتى تستطيع إجراء الانتخابات الرئاسية. قال لافروف أن زيلينسكي يطالب بهذه الفترة لكي يستجمع قواه ولكي تقوم الدول الأوروبية تحديدا بتزويده بالسلاح اللازم من أجل مواصلة الحرب، ما يعني ضمنا أن روسيا ترفض أي هدن مقتصرة أو مؤقتة، وأنها ستواصل العملية العسكرية حسب وصفه وفقا لما قاله الرئيس الروسي بوصف لافروف وبعباراته.
5: أعذرني سعد، سأكتفي بهذا القدر من موسكو. مراسل تلفزيون العربي سعد خلف، وإلى كييف في دقيقة وعشرين ثانية. محمد، التطورات الميدانية والسياسية.
8: نعم، يبدو أن الهدنة ولدت ميتة، هدنة الرئيس الأمريكي فيما تعلق باستهداف منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا، بالنظر إلى التطورات الميدانية وهذه التصريحات المتلاحقة سواء من الجانب الروسي أو الجانب الأوكراني الذي عبر طبعا عن انفتاحه على الهدنة، لكن في مقابل أن توقف روسيا الضربات على منشآت الطاقة والكهرباء في البلاد، هذا الأمر لم يكن، وتجددت خلال الساعات الماضية الهجمات الروسية على مختلف المناطق الأوكرانية بما في ذلك منشآت تابعة لقطاع الغاز وفق ما ذكرت شركة الطاقة الأوكرانية، بالإضافة إلى وقوع قتلى وجرحى وكذلك أضرار واسعة في منشآت للبنية التحتية في المناطق الجنوبية والشرقية من أوكرانيا. ديما
5: من كييف، مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي، شكرا جزيلا لك. وبهذا نختم الظهيرة، وعلى رأس الساعة تلقاكم رولا حيدر.

0: نتابع معك.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
4: مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

فترة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. مصادر ميدانية تفيد باحتدام المعارك على مداخل مدينة تعز. التحالف في اليمن يعلن التعامل مع صواريخ ومسيرات باتجاه السعودية وتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض. الخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي أن ردها سيكون وشيكاً على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبعة، استهداف ناقلة قبالة سواحل سلطنة عمان، والحرس الثوري يؤكد تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث في مضيق هرمز. مصادر طبية تؤكد استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مواسي خان يونس جنوبية قطاع غزة، والاحتلال يهدم 80 مسكناً ومسجداً في النقب ويشرد أكثر من 300 شخص. قصف روسي يستهدف عدة مناطق في أوكرانيا. زيلينسكي يتهم موسكو باستمرار استهداف منشآت الطاقة في بلاده، والكرملين يقول إن روسيا ترغب في سلام طويل الأمد وليس هدنة مؤقتة.

نبدأ من آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر ميدانية بتمكن عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين من خلال سلسلة هجمات نفذوها الليلة الماضية من إغلاق كل مخارج تعز في جنوب غرب اليمن، ومشددين بذلك الخناق على المدينة التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية وفق ما أفادت به مصادر عسكرية في الجانبين. أشارت المصادر إلى سقوط أكثر من 60 قتيلا في الجانبين خلال الساعات 24 الماضية. في الأثناء أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في تعز وصنعاء وصعدة، وقالت إن غارة استهدفت حيا سكنيا في منطقة خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، واستهدفت أخرى مديرية همدان بمحافظة صنعاء. أعلن التحالف في اليمن بقيادة السعودية التعامل مع صواريخ ومسيرات استهدفت المملكة. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض بعد تعرضه في الأيام الأخيرة لهجمات نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين. وقال بيان للهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إنه تم تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال إجراءات السلامة وجاهزية التشغيل دون أن تحدد موعدا لاستئناف عمله. وأظهرت مشاهد من كاميرا مراقبة لحظة استهداف المطار أمس الأول بحسب ما نشرته السلطات السعودية.

0: قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إن مقيما من الجنسية الباكستانية قتل في هجوم أمس على مطار الملك خالد في الرياض. وأضافت الهيئة أن 11 آخرين أصيبوا، وأن الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. هذا وأعلنت قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية إسقاط مسيرة شرقي المملكة. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. كما أعلن المالكي تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط. قالت الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي. وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عراقجي أكد أنه لا حل عسكريا للأزمات القائمة في المنطقة، وأن طهران مستعدة للمساهمة في بدء الحوار بين السعودية واليمن والعمل على تحقيق حل سياسي. هذا وأعلنت الخارجية السعودية أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني أدان فيه الأخير القصف الذي تشنه جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة. للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل، لنقف معك على آخر التطورات الميدانية والبيانات العسكرية الصادرة عن جماعة أنصار الله الحوثيين، وتحديدا تعز التي تتحدث مصادر متطابقة من الطرفين عن أن هناك حصار عليها الآن من قبل الجماعة.
1: مرحبا رولا، المعارك بطبيعة الحال هي الأكثر، يعني في جبهة تعز هي الأكثر سخونة واحتداما خلال ساعات الليلة الماضية وخلال ساعات هذا النهار، أجزاء على الأقل من ساعات هذا النهار وفقا للمصادر الميدانية، لكنها تتركز خلال ساعات النهار في الاتجاهات الجنوبية الغربية، تحديدا في القرب من نجد، منطقة نجد قسيم وأيضا المسراخ والأقرود. تقول قوات الحكومة في عدن إنها أحرزت تقدما في هذه الجبهة وإنها لا تزال يعني تحتفظ بالانتصارات إن صح التعبير وتحقق تقدما في هذه الجبهة، وأنها أوقعت عشرات القتلى والجرحى من مقاتلي قوات حكومة صنعاء في هذه الجبهة تحديدا. وفي المقابل الطرف الآخر يقول إنه أحرز تقدما ويعني سيطر على عدد من المواقع في مديريتي الشمايتين في والوازعية في الاتجاه الجنوبي والجنوب الغربي من تعز. لكن أيضا خلال ساعات الليلة الماضية كانت المواجهات احتدمت بشكل كبير في الاتجاهات الغربية من محيط المدينة والاتجاهات الشرقية، أيضا الجبهة الشرقية واحدة من الجبهات التي شهدت يعني مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة وفقا للسكان المحليين والمصادر الميدانية المحلية، وسط غارات غير مسبوقة على تعز في بالتزامن مع احتدام هذه المواجهات. كانت هناك غارات مكثفة سواء في المدينة مثل الجانب الشرقي في الحوبان أو في الاتجاهات الغربية في بالتزامن مع المعارك التي دارت بالقرب من خط الضباب ومحيط جبل هان وأيضا في مفرق جبل حبشي وغيرها من هذه المناطق. هذه الغارات طبعا تقول قوات الحكومة في بيانات صادرة عنها بأنها تنفذها بشكل محكم على القوات التابعة للحكومة في صنعاء، هذه بدورها تنفي ذلك، وتقول إن جميع هذه الغارات هي سعودية وإنها تمثل تصعيدا سيفرض المضي قدما أيضا في مزيد من العمليات العسكرية التي ستنفذ يعني في الداخل السعودي من خلال مزيد من العمليات على المنشآت والمطارات في السعودية كما حدث خلال الأيام والساعات الماضية. وبالتالي تقول الحكومة هنا في صنعاء بأن عدد هذه الغارات الآن اقترب من 2060 غارة، 124 منها كانت فقط خلال 24 ساعة توزعت على صنعاء وتعز والجوف ومأرب وحجة. وبالتالي التوعد هنا ما يزال قائما على أشده إن صح التعبير بمزيد من العمليات في الداخل السعودي، كما أنه أيضا يعني بثت مشاهد من قبل الإعلام العسكري في صنعاء تتحدث عن إحرازه تقدما وتمكنه من طرد القوات التابعة للحكومة في عدن في عدد من الجبهات، بينها مديريتا الوازعية والشمايتين ومناطق واقعة بين تعز ولحج. بالتالي هذه هي الصورة فيما يتعلق بالتطورات الميدانية سواء في تعز أو في غيرها من الجبهات. طبعا في مأرب الأحاديث عن عودة للمواجهات، ولكن بشكل أخف تماما. جبهة تعز تكاد تكون هي الأبرز والأكثر احتداما والأكثر يعني عودة للعمليات العسكرية وسقوط القتلى والجرحى من الطرفين بشكل كبير وفقا لمختلف المصادر الميدانية المتطابقة.
0: هذا على الصعيد الميداني خليل، ولكن إن عرجنا قليلا على المستوى الدبلوماسي والسياسي وآخر ربما ما صدر عن الجماعة من بيانات سياسية، وإن كان هناك رد فعل أو شيء ما في صنعاء بعد الحديث عن الاتصال الذي جرى بين السعودية وطهران حول يعني ما يجري في اليمن.
1: عادة تتحدث السلطات السياسية في صنعاء عن عدم ممانعتها من أي وساطات أو حلول من شأنها أن تفضي إلى حلحلة الأوضاع في اليمن، ولكن تضع اشتراطات من ضمنها إنهاء الحصار كما تقول المفروض على اليمن وإنهاء العمليات العسكرية بشكل كامل، وأيضا مسائل إعادة الإعمار والاتفاق بعد ذلك على الخطوات الاقتصادية والإنسانية. وبالتالي تتحدث بأنها ترحب بأي جهود من شأنها أن تفضي إلى مزيد من أو تفضي إلى حلحلة الأوضاع في اليمن ووضع حد لهذه العمليات العسكرية ولهذا الوضع المحتدم بطبيعة الحال، خاصة مع التبعات الإنسانية الكبيرة التي يعني الآن أفرزتها الأوضاع الراهنة والعمليات القتالية متمثلة بالمعاناة الإنسانية الكبيرة في تعز أو في بقية المحافظات أو سقوط المئات من القتلى والجرحى من الطرفين خلال المعارك المحتدمة، أو أيضا يعني تتحدث السلطات في تعز طبعا الآن بحكم أن المعارك تجري في الاتجاهات الجنوبية والغربية. هذه الاتجاهات بطبيعة الحال هي التي تربط مدينة تعز بالخط الجنوبي والغربي مرورا بالتربة والشمايتين وصولا إلى عدن، وهو هذا الخط كان واحدا من الخطوط البديلة بطبيعة الحال رغم تعقيدات هذا الخط الذي يمر عبر مناطق هجة العبد والتربة ووصولا إلى لحج وعدن، رغم تعقيداته وصعوبته لكنه كان يمثل خطا بديلا يعني تم استحداثه بناء على التطورات العسكرية في الاتجاهات الشرقية من المدينة، نظرا لأنه كان هناك خط يربط تعز بعدن من منطقة الحوبان ووصولا إلى مناطق الدمنة والراهدة ووصولا إلى كرش وعدن ولحج. كل هذه المسافة الزمنية بين تعز وعدن كانت تستغرق فقط ساعتين بالسيارة بطبيعة الحال قبل هذه الأحداث كلها. هذا الخط مغلق تماما الآن بفعل التطورات العسكرية، مغلق منذ 11 عاما. كان هناك خط بديل وهو الخط الجنوبي الذي يمر بمنطقة هجة العبد وصولا للحج وعدن. الآن يبدو أنه نظرا للتطورات حول هذا الخط و أنه يشهد معارك بين الوقت والآخر، فإنه يشهد يعني توقفا للحركة فيه، وهو ما يعني أن وصول الإمدادات إلى تعز بلا شك يتأثر بما يجري من عمليات عسكرية وينعكس سلبا على حياة المواطنين بشكل أو بآخر.
0: شكرا لك من صنعاء خليل القاهري مراسل تلفزيون العربي، ولنرى المشهد من الجانب الآخر ومن تحديدا في تعز مع مراسل تلفزيون العربي معاذ منصر. كيف يبدو الوضع معاذ؟
2: طبعا الوضع يبدو معقد للغاية في تعز، لأول مرة يشعر أبناء تعز بأنهم في خطر.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.

0: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: حاليا بالأمس أطلقت نداء استغاثة للعالم وللمنظمة الإنسانية بمساعدة تعز بالمعونات وبالمساعدات، وأيضا بالضغط على الحوثيين لفتح الطريق تعز الذي يربط الذي يغذي مدينة تعز بالسلع وبالمشتقات النفطية. طبعا المنظمات الإنسانية كانت قد اختفت أو تراجعت، تقلصت أعمالها بشكل كبير جدا خلال الفترات الماضية بسبب الملاحقة والمطاردة لها أيضا في مناطق الحوثيين، ومن ثم انتقلت إلى مناطق عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، ولكن كانت تدخلها ضئيل جدا. النازحون في مدينة تعز يواجهون ظروفا صعبة للغاية، لا يجدون الغذاء، لا يجدون المأوى، لا يجدون أبسط مقومة الحياة، وبالتالي تعز تواجه مصيرها لوحدها. ورغم النداءات التي يطلقونها وتطلقها السلطات المحلية للعالم، إلا أنه حتى اللحظة لا يوجد هناك أي تعليق أو تدخل من قبل المنظمة الدولية.
7: شكرا لك من تعز، مراسل تلفزيون العربي معاذ بن نصر. نبه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إلى خطورة الاستهدافات التي تتعرض لها المملكة في الآونة الأخيرة، وشدد على أهمية ضمان أمن الطاقة للجميع.
8: إن أحداث الأسابيع الماضية خطيرة وينبغي أن يكون ردنا عليها جادا، ولكن تركيزنا لا يزال ينصب على رؤية 2030. الاستثمارات يجب أن تمضي قدما، لا سيما في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، ملتزمون بتحقيق التنمية لشعبنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء الدوليين.
7: أدانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصاعد هجمات أنصار الله الحوثيين على المطارات السعودية، وقالت إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تعزيز المهمة البحرية الأوروبية أسويدس لتعمل جنبا إلى جنب مع القوى الدولية التي تدعو إليها الرياض من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
9: تحدثت أمس إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول ما يمكننا فعله أكثر. لدينا مهمة أسويدس، وكانت دعوتهم إلى تعزيز هذه العملية لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.
7: إذن بالعودة إلى الأخبار التي أوردناها قبل قليل والحديث عن 12 مصاب جراء انفجار في كيبوتس يفتاح مع الحدود مع لبنان، ينضم إلينا من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر، ما المتوفر حتى اللحظة من معلومات حول هذا الانفجار؟
10: رولا، التفاصيل لا تزال تفاصيل أولية، لكن المصادر الإسرائيلية تتحدث عن 12 مصابا بينهم 4 بجراح خطرة نتيجة انفجار مجهول حتى اللحظة، مجهول، لم يؤكد خلفية هذا الانفجار. هناك بعض التفاصيل الأولية أو الأنباء الأولية تتحدث عن مخلفات من الحرب قد تكون انفجرت أثناء وجود مجموعة من الإسرائيليين في تلك المنطقة، وهي منطقة مفتوحة تقع بين كيبوتس يفتاح وكيبوتس نيوت مردخاي في القطاع الشرقي من الحدود. لكن ما هو مؤكد هو أن مروحيات عسكرية إسرائيلية تشارك بإجلاء المصابين، والشرطة الإسرائيلية تحدثت في بيان رسمي عن إرسال فرق مختصة فنية تحاول التحقيق في مصدر هذا التفجير. لكن الشهادات الأولية الواردة من هناك تتحدث عن جسم ما كان في هذه المنطقة المفتوحة قد انفجر. هل هو من مخلفات الحرب الأخيرة على لبنان أم أنه من مخلفات أسلحة إسرائيلية؟ في بعض المرات كانت بعض الطائرات الإسرائيلية حتى قد أسقطت أجساما معينة في مناطق مفتوحة قرب الحدود مع لبنان بشكل خاطئ، وتم الحديث عن ذلك إسرائيليا. بالتالي هناك أكثر من اتجاه للتحقيقات الأولية دون تفصيل واضح حتى اللحظة، باستثناء أعداد المصابين وحالات هذه الإصابات التي توصف جراح 4 منهم بالخطرة. لم تعلق المصادر الرسمية الإسرائيلية، لا تعليق من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان يشارك في بث مباشر في مقابلة واقتطع هذا البث نتيجة ورود هذه الأنباء، وبالتالي ننتظر مزيدا من البيانات الرسمية التي قد تصدر خلال الدقائق المقبلة لاستيضاح أولا طبيعة الانفجار وما الذي حصل تحديدا مع هذه المجموعة، لأن هذا التفصيل مهم جدا في تحديد التعامل الإسرائيلي مع هذا الأمر. رولا
7: عبد القادر، يعني إذا ما دخلنا أكثر في تفاصيل هذا الموقع وكيبوتس يفتاح وموقعه قرب الحدود مع لبنان، وضعه خلال المرحلة الماضية،
10: هو المناطق الحدودية عموما نتيجة توغل جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني نحو 8 و9 و10 كيلومترات، وتحديدا إذا تحدثنا عن القطاع الأوسط والشرقي، وهي ويقع هذا الموقع في منطقة في المنتصف بين هذين القطاعين، فنتحدث عن مناطق عادت إليها الحياة تقريبا بصورة طبيعية مؤخرا. هي منطقة مفتوحة، أحد المرتفعات كما تحدثت المصادر الإسرائيلية الواقعة في تلك المنطقة، عادة هذه المرتفعات تطل على مناطق في الجنوب اللبناني، نتحدث عن مناطق ملاصقة تقريبا للشريط الحدودي، كانت شهدت جزءا من عمليات القصف أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان، جزءا من عمليات القصف اليومي بصواريخ حزب الله. بالتالي من حيث الموقع لا نتحدث عن أهمية جغرافية معينة، باستثناء أنها منطقة حدودية شهدت أعمالا حربية وكانت جزءا من عمليات القصف اليومي لحزب الله أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكن في المرحلة الحالية هذه المناطق ومن النقطة التي نتحدث عنها قرب الشريط الفاصل وصولا إلى 8 و9 كيلومترات هي تقريبا مناطق مخلاة في الجنوب اللبناني تخضع لسيطرة واحتلال الجيش الإسرائيلي منذ شهور طويلة نتيجة العمليات البرية، وبالتالي يستبعد أن تكون هناك ربما دلالات على استهدافات مباشرة. السيناريو المرجح هو سيناريو انفجار لمخلفات معينة، يبقى التأكد من هذه المخلفات من أين نتجت وكيف وصلت إلى تلك النقطة رولا، وهذا ربما ما ستتحدث عنه التحقيقات الإسرائيلية لاحقا حين تتضح هذه التفاصيل.
7: طيب للاستدلال أكثر على طبيعة يعني ما جرى، هل حدث شيء سابقا بنفس الطريقة انفجار لمخلفات حربية وبأي مناطق؟
10: لم يكن هناك انفجار مباشر لمخلفات حربية، لكن كان هناك عثور على بعض المخلفات وحتى ليس في مناطق حدودية. نذكر بعد الحرب بعدة أسابيع كانت طواقم إسرائيلية على سبيل المثال عثرت على مسيرة لم تنفجر في مدينة نهرية التي تبعد أكثر من 10 كيلومترات وكانت جزءا أيضا من استهدافات مسيرات حزب الله.

0: بعض الحوادث المشابهة، سواء متعلقة حتى بالحرب على إيران، كانت أحيانا أجزاء من صواريخ يعثر عليها في مناطق مختلفة، يتم عادة إبلاغ السلطات الإسرائيلية والتصرف وفقا لذلك، بالتالي العثور على أجزاء حربية أو على أجزاء ومخلفات ناجمة عن الحروب الإسرائيلية الأخيرة المتتالية ليست أمرا جديدا، لكنه الانفجار الأول الذي يحصل بهذه الصورة المفاجئة وبهذا العدد كبير من الإصابات. كما قلنا، الإشارات الأولية أو المؤشرات الأولية التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن مخلفات وذخيرة قد لا تكون انفجرت في تلك النقطة، لكن ما الذي أدى إلى وصول هذه المخلفات الحربية إلى تلك النقطة؟ هذا هو ما يخضع للتحقيق حول مصدرها وحول طريقة وصولها والموعد الزمني. ربما
1: يعني هي هذه المنطقة لم تكن تحت النيران المتبادلة،
0: المخلفات موجودة في تلك
1: النقطة. التساؤل حول وصول هذه المخلفات يعني بأنها
0: كانت جزءا، هي كانت جزءا من القصف اليومي لحزب الله بكل تأكيد. المناطق الحدودية كانت تحمل الجزء الأكبر من قصف صواريخ حزب الله أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان، بالتالي هل نتحدث عن صاروخ لم ينفجر وانفجر الآن عقب وصول هذه المجموعة من الإسرائيليين؟ هل نتحدث عن مسيرة لم تنفجر وانفجرت الآن بعد كل هذه الفترة؟ هذه تبقى تكهنات إلى حين ربما اتضاح الصورة وتحديد سبب هذا الانفجار، وبعض المخلفات حتى قد تكون عائدة للجيش الإسرائيلي رولا حتى في تلك المنطقة.
1: اسمح لي أن أشير عبد القادر إلى هذه الصور التي نتابعها والتي وردتنا قبل قليل من كيبوتس يفتاح، والتي تظهر الطائرات المروحية على ما يبدو وهي تقوم بإقلال المصابين إلى المستشفى. إذن تظهر طائرة مروحية على ما يبدو بأنها تقوم بإقلال مصابين إلى المستشفى، حيث كما ذكرنا المعلومات الأولية تتحدث عن انفجار لم تحدد طبيعته بعد، أدى إلى إصابة 12 شخص، جراح 4 منهم خطرة، قرب كيبوتس يفتاح قرب الحدود مع لبنان. والمرجح حتى اللحظة بحسب وسائل الإعلام هو مخلفات عسكرية غير منفجرة، ولكنها تبقى تكهنات، حيث قامت أيضا الشرطة الإسرائيلية بإرسال عناصرها إلى المنطقة للتحقيق في الأمر. وهذه الصور من كيبوتس يفتاح والتي تظهر طائرة مروحية على ما يبدو بأنها تقل مجموعة من المصابين إلى المستشفيات. عبد القادر، عندما نتحدث عن إمكانية وجود أو العثور على مخلفات أو قد يكون الانفجار ناجم عن مخلفات عسكرية، وذكرت بأنه كل فترة وفترة يتم العثور على مخلفات عسكرية في مناطق متعددة، هل هذا يعني بأنه إسرائيل لم تقم بشكل يعني ممنهج بتمشيط المناطق بعد انتهاء الحرب، أو يعني توقف الاستهداف من حزب الله على تلك المناطق لم تقم بتمشيطها بشكل كامل؟
0: إن اتضح بالفعل أنها مخلفات حربية ناجمة عن قصف سابق لحزب الله، فهذا السؤال بكل تأكيد سيطرحه الإسرائيليون على الأجهزة الأمنية التي أعادت عمليا فتح هذه المناطق أمام الإسرائيليين وأمام الجولات حتى المدرسية وغيرها نتيجة اعتبارها مناطق آمنة بصورة كاملة. بالتالي عادة تكون هناك عمليات تمشيط في مثل هذه المناطق إذا ما تحدثنا تحديدا عن مناطق حدودية، لكن لا يمكن أن تكون النتائج دقيقة بنسبة 100%، بدليل أن حتى في مناطق في عمق شمالي إسرائيل كما قلنا في نهارية عثر على سطح أحد المباني قبل أو بعد عدة أسابيع من وقف إطلاق النار على مسيرة لم تنفجر. في مناطق حدودية عثر إسرائيليون بصورة متكررة على بعض المخلفات التي لم تجمعها أو لم تقم عناصر مختصة إسرائيلية بجمعها طيلة الفترة الماضية. بالتالي هذا السؤال قد يطرح على مستويات أمنية إن اتضح بالفعل أن الجسم المتفجر هو جسم متروك منذ أو كجزء من أثار الحرب الإسرائيلية على لبنان وأثار قصف حزب الله في حينه نحو هذه المناطق الحدودية. لكن أشير أيضا رولا إلى بيان الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن مشاركته في عمليات الإخلاء، ولكنه أيضا تحدث عن أن خلفية الحادث قيد التحقيق، بمعنى أنه لم يصل حتى اللحظة إلى أي استنتاجات تتعلق بطبيعة هذا الانفجار الذي

0: لا يزال في بيانين، في بيان الشرطة يخضع للتحقيق، وفي بيان الجيش لا يزال أيضا يخضع للتحقيق دون رواية إسرائيلية نهائية تحدد طبيعة وطريقة ومصدر هذا الانفجار بصورة قطعية.
1: حتى الآن عبد القادر، هل تمكنت من معرفة الموقع تحديدا؟ لأنه يعني وكأننا نتحدث عن منطقة مكتظة فيها مجموعة كبيرة من الناس، حتى تؤدي أو يؤدي هذا الانفجار إلى إصابة 12 شخص.
0: هي ليست منطقة مكتظة، هي منطقة مفتوحة تقع بين بلدتين أو بين كيبوتسين في تلك النقطة، منطقة مفتوحة مرتفعة تطل على بعض المناطق، ويبدو وفق الرواية التي تتنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سبب هذه الإصابات الكثيرة هو أن مجموعة من المتنزهين هي من كانت تتجول في تلك النقطة، بالتالي كانت تجول على شكل مجموعة، لم يكن داخل بلدة بعينها إنما في مناطق محاذية لأحد الكيبوتسات الواقعة في القطاع الشرقي من الحدود بين نئوت مردخاي وبين يفتاح، في مطل أو مرتفع معين تقع بالقرب من تلك المنطقة. بالتالي لا نتحدث عن منطقة مكتظة إنما عن متنزهين وفق الرواية التي تتنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية، كانوا مجموعة من المتنزهين في منطقة واحدة في نطاق جغرافي ضيق، وأدى ذلك الانفجار نتيجة هذا التواجد المتقارب إلى عدد كبير من الإصابات، وصل إلى 12 مصابا بينهم 4 بجراح خطرة. رولا،
1: يعني هذه المعطيات حتى اللحظة تشي بشكل كبير الآن عندما نتحدث عن مجموعة من المتنزهين، فالأكيد أنهم ذهبوا إلى مناطق مفتوحة ربما خالية من المباني للجلوس هناك وحصل هذا الانفجار، فهذا يرجح حتى الآن الرواية التي تتناولها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول أنه انفجار لذخائر غير منفجرة، صحيح؟
0: صحيح، هذا يرجح هذه الرواية، لأنها إن كانت منطقة مكتظة فسيكون صعبا أن يعثر فيها على مخلفات لم يتم العثور عليها سابقا، لكن باعتبارها منطقة مفتوحة، منطقة تنزه، لم تكن من المناطق المعتادة للزيارة، هذا يرجح السيناريو الذي يقول إنها قد تكون مخلفات حربية متروكة في تلك المنطقة، مخلفات عسكرية. مصدر هذه المخلفات هذا غير واضح، هل هي مخلفات من الجيش الإسرائيلي أم من أثار قصف حزب الله؟ كل هذه التفاصيل تنتظر تأكيدا إسرائيليا، وكما ذكرنا الشرطة الإسرائيلية تحدثت عن إرسال مختصين وعن خضوع الحادثة للتحقيق، وكذلك الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة في بياناته لم يشر بصورة قطعية إلى السبب وتحدث عن التحقيق في خلفية هذا.
1: طيب ما هي السيناريوهات الأخرى المطروحة؟ هل يمكن أن يكون هناك تسلل مثلا من الجانب اللبناني؟
0: لم تشر أي من وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تسلل، كما لم ترصد صفارات إنذار بطبيعة الحال أو عمليات إطلاق لقذائف من الجانب اللبناني، وتحدثنا عن أن المناطق اللبنانية الواقعة في الجانب اللبناني المقابل لهذه المنطقة في القطاع الشرقي من الحدود هي كلها مناطق محتلة مخلاة من السكان بصورة شبه كاملة مدمرة، والحديث هنا عن دمار عشرات القرى اللبنانية الحدودية، كما كان يتحدث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، تضم ما بين 15,000 إلى 20,000 منزل دمرت وتم محوها بصورة كاملة من تلك المناطق نتيجة عمليات النسف والتفجير المتكررة الإسرائيلية، وبالتالي إمكانية أن يكون الأمر ناجم عن تسلل أو حتى عن إطلاق مقذوف معين لا ترد حتى اللحظة في ترجيحات وسائل الإعلام الإسرائيلية، لأن عمليات الرصد لم تشر لا إلى صفارات إلى إطلاق صفارات إنذار أو إلى أي اتجاه آخر يدل على إطلاق معين حدث من الجانب اللبناني أو تسلل معين حدث من الجانب اللبناني. بالتالي السيناريو المرجح حاليا هو سيناريو المخلفات العسكرية، المخلفات الحربية، مع عدم التيقن والتحقق من مصدر هذه المخلفات، وهو ما قد يتضح ربما في الدقائق المقبلة نتيجة التحقيقات الأولية الجارية حاليا.
1: ولا حتى يعني تسلل داخلي؟
0: لا يبحث، يعني لا ترد هذه السيناريوهات في وسائل الإعلام الإسرائيلية رولا، كل الحديث هو عن انفجار لجسم ما. قد يكون ربما هذا الحديث مبني على شهادات حتى من بعض المصابين، بكل تأكيد هناك وصول لهذه الإصابات وحديث معهم هل اقتربوا من جسم معين، هذا غير واضح، ولكن لا يتم الحديث أبدا عن انفجار جسم قد أطلق مثلا من الجانب اللبناني. لو كان الأمر يتعلق بتسلل بكل تأكيد لكانت بطورة، لكان البعض تحدث بهذه الشهادة لوسائل الإعلام الإسرائيلية. بالتالي السيناريو المرجح، ويبدو أن هذا السيناريو ليس مبنيا فقط على افتراضات إنما أيضا على شهادات من عين المكان من موقع الانفجار، ترجح أن يكون الأمر ناجما كما ذكرنا عن جسم قد انفجر في تلك النقطة دون اتضاح ماهية هذا الجسم. هل هو مخلفات عسكرية إسرائيلية، مخلفات عسكرية ناجمة عن القصف، عن قصف حزب الله سابقا؟ هذه الأسئلة تطرح دون إجابات حتى اللحظة في التحقيقات الإسرائيلية، لكن السيناريوهات الأخرى حتى اللحظة لا تطرح في وسائل الإعلام، ولا يبدو أنها جزءا من الشهادات الأولية المجموعة من عين المكان.
1: طيب عبد القادر، هل هناك تعديلات أو تفاصيل جديدة حول الأعداد؟ لأنه بعض اللي يعني يتم تناقل على بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث عن أعداد جديدة ربما.
0: الأعداد التي يتم الحديث عنها وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي يتحدثون عن 18 مصابا، 15 بجراح بين المتوسطة والطفيفة، يتحدثون عن إصابتين خطيرتين وعن إصابة بالغة الخطورة. إذن إصابة بالغة الخطورة إضافة إلى إصابتين خطيرتين إضافة إلى 15 إصابة بين متوسطة وطفيفة وفق ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي في الإحصاء الأخير. بالتالي في المجموع نتحدث عن 18 مصابا يتم نقلهم إلى المشافي الإسرائيلية، وتحقق الشرطة الإسرائيلية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى في ملابسات هذا الانفجار لمحاولة تحديد مصدر الانفجار. وبكل تأكيد هذه هي النقطة الأهم ربما، تحديد مصدر الانفجار وطريقة حدوثه، لأن ذلك قد يعني أن التعامل الإسرائيلي مع الأمر سيعتمد بصورة أساسية على رواية ما ستصدره هذه التحقيقات. رولا،
1: طيب لنتابع هذه الصور عبد القادر، صور أيضا لسيارات الإسعاف المتجهة إلى موقع الحادث، ولنستمع إلى الصوت الطبيعي قليلا. إذن هذه الصور التي وردتنا أيضا قبل قليل لسيارات الإسعاف المتجهة إلى مكان الحادث الذي وقع في محيط كيبوتس يفتاح، والذي أدى حتى اللحظة كما تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي وكما ذكر مراسل التلفزيون العربي، نتحدث عن 18 إصابة، واحدة بالغة الخطورة واثنتان خطيرتان والباقي إصابات طفيفة إلى متوسطة. وأيضا كان الجيش الإسرائيلي وأيضا الشرطة الإسرائيلية أعلنوا إرسال قوات وعناصر إلى المنطقة للتحقق من طبيعة هذا الانفجار الذي جرى. وكنا تابعنا أيضا صور وردتنا من هناك قبل قليل لطائرة مروحية أيضا كانت تحلق في المكان بعد هذا الانفجار، الذي حتى اللحظة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أنه قد يكون ناتج عن انفجار لمخلفات عسكرية، فيما الشرطة الإسرائيلية تتحدث عن تحقيق. الآن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن ارتفاع عدد مصابي الانفجار قرب الحدود اللبنانية إلى 20 مصاب. وكما ذكر مراسل التلفزيون العربي، الحادث وقع في منطقة ليست بالسكنية، منطقة تنزه على ما يبدو لمجموعة من الأشخاص الذين ذهبوا للتنزه في هذه المنطقة. عبد القادر، الأعداد تزداد الآن.
0: الحديث عن ما بين 18 إلى 20 مصاباً معظمها إصابات ما بين الطفيفة والمتوسطة، وثلاثة من هذه الإصابات بالمناسبة هناك تضارب، بمعنى رئيس جهاز الإسعاف الإسرائيلي كان تحدث لإذاعة الجيش الإسرائيلي عن 4 إصابات خطرة، ثم الآن يتم الحديث عن 3 إصابات خطرة، بمعنى أن إصابة خطرة قد تكون استقرت عقب نقلها إلى المستشفى، ولكن يتم الحديث عن 3 إصابات خطرة إحداها بالغة الخطورة ضمن هذا العدد غير النهائي من الإصابات، هو ما بين 18 إلى 20 مصابا كما يرد في وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن أشير أيضا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو رئاسة الوزراء الإسرائيلية أصدرت بيانا تتحدث فيه عن متابعة نتنياهو لهذا الحدث وعن اجتماعه بعدد من المسؤولين، منهم من هو في الإسعاف الإسرائيلي ومنهم من هو في فريقه العسكري لبحث وتقييم هذه المسألة. وكذلك بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية لم يشر إلى نتائج معينة للتحقيق الأولي تحدث بصورة واضحة عن سبب هذا الانفجار. بالتالي حتى اللحظة كل ما يرد من تفاصيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي البيانات الرسمية الإسرائيلية يفتقر إلى الجزئية الأهم ربما، وهي معرفة مصدر هذا الانفجار، مع ترجيح كما ذكرنا، وهذا الترجيح بكل تأكيد هو ليس مبنيا فقط على افتراضات إنما على ما قد يرد أيضا من شهادات من موقع الانفجار ومن ما سبق الانفجار، كذلك بما أن الحديث عن أن معظم الإصابات هي طفيفة ومتوسطة، وبالتالي هذا يتيح سماع شهادات من المصابين تصل إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية ترجح مسألة أن الانفجار ناجم عن مخلفات حربية وليس عن سيناريوهات أخرى مطروحة، لكن مصدر هذه المخلفات هو أيضا نقطة مهمة، وطريقة وصولها إلى تلك النقطة والجدول الزمني لهذا الوصول هي بكل تأكيد تفاصيل تبحث في هذه التحقيقات وقد يعلن عنها في الساعات.
1: طيب سأترك لك مجال عبد القادر يعني دقيقة لتطلع على آخر ما يرد من معلومات من وسائل الإعلام الإسرائيلية حول هذا الحادث، ونذكر ونشير إلى هذه الأخبار وهذا الحدث الذي نتابعه في إسرائيل وتحديدا قرب كيبوتس يفتاح بالتوازي بالتجاور مع الحدود اللبنانية، حيث وقع انفجار هناك أدى حتى اللحظة إلى وقوع 20 إصابة كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية، واحدة منهم بالغة الخطورة وإصابتان خطيرتان إضافة إلى إصابات متوسطة وطفيفة. والمكان الذي وقع فيه الانفجار هو مكان في محيط كيبوتس يفتاح، على ما يبدو بأنه مكان للتنزه، كان هناك فيه مجموعة من المتنزهين الذين تعرضوا لهذا الانفجار، حيث قالت الشرطة الإسرائيلية وأيضا الجيش الإسرائيلي بأنهم قاموا بإرسال عناصرهم إلى الموقع للتحقيق فيما يجري. وأيضا كما نتابع هذه الصور التي وردتنا لسيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان، وأيضا الطائرة المروحية التي كانت على ما يبدو أيضا تعمل على نقل مصابين إلى المستشفيات. وأيضا هذا الحادث دفع نتنياهو إلى قطع بث مباشر كان متعلقا بالانتخابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقوع هذا الحادث. وأيضا تجري التحقيقات في هذه اللحظات لمعرفة طبيعة الانفجار الذي ترجح وسائل إعلام إسرائيلية بأنه ناتج عن انفجار لمخلفات عسكرية في تلك المنطقة. عبد القادر، هل من تفاصيل جديدة؟
0: هناك بيان صدر عن إحدى البلديات وهي بلدية معلوت القريبة من تلك النقطة، ويبدو أن هذه الرحلة.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: العثور على مسيرة على سطح أحد المباني في نهرية عقب أسابيع من انتهاء الحرب، وإضافة إلى بعض الأجسام الناتجة عن الذخائر أو عن المقذوفات والقذائف الصاروخية التي كانت تطلق من الجنوب اللبناني نحو مواقع حدودية إسرائيلية كان يعثر عليها، وعلى مسيرات بعضها منفجر وبعضها غير منفجر، لكن دون أن تنفجر أثناء العثور عليها. كانت تستدعى طواقم مختصة تتعامل مع الأمر، إما تقوم بتفجير ما يسمى بتفجير متحكم به لهذا الجسم، بمعنى أنها تفجره عن بعد بعد إخلاء المكان من أي مخاطر محتملة، أو تقوم بجمعه بطريقة معينة وتفكيكه. ولكن للمرة الأولى يحصل هذا الانفجار ويتسبب بهذا العدد من المصابين دون حتى اللحظة كما ذكرنا اتضاح يعني سبب الانفجار بصورة قطعية في التحقيقات الرسمية، أي في بيان الجيش الإسرائيلي وبيان الشرطة. تحدث البيانان عن تحقيقات جارية لتحديد طبيعة الانفجار وكيف وصل هذا الجسم، وهو السيناريو المرجح، هذا الجسم الذي انفجر في تلك النقطة كيف وصل إلى الموقع الذي انفجر فيه. بالتالي ننتظر ربما مزيدا من التفصيل نتيجة هذه التحقيقات، لأنها تحدد بصورة كبيرة أيضا طريقة التعامل الإسرائيلي مع الحدث.
1: عبد القادر، لو نعيد ونذكر مرة أخرى بهذا الحدث الذي نغطيه معك وما جرى تحديدا في هذه المنطقة، وأيضا السيناريوهات المطروحة لخلفية وأسباب هذا الانفجار، ولماذا يعني سيناريو المخلفات العسكرية هو المرجح أكثر من غيره من السيناريوهات الأخرى؟
0: نلخص الحدث. رولا، نتحدث عن مجموعة من المتنزهين كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، ممن ينتمون إلى مدرسة دينية ثانوية تقع على مقربة من موقع الانفجار، تضم طلابا ومعلمين. في هذه المدرسة انفجر جسم أثناء تواجدهم في منطقة مفتوحة واقعة في القطاع الحدودي الشرقي، منطقة هي مرتفع مطل على مناطق معينة، انفجر فيها أو حدث فيها هذا الانفجار الذي لم يحدد مصدره بصورة واضحة حتى اللحظة في التحقيقات الرسمية، وأدى إلى إصابة نحو 20، بينهم 3 إصابات وصفت بأنها خطيرة، إحداها خطيرة جدا أو بالغة الخطورة، وبقية الإصابات وصفت بأنها ما بين طفيفة ومتوسطة. الشرطة الإسرائيلية تحدثت عن إرسال مختصيها للتحقيق في سبب الانفجار، والجيش الإسرائيلي كذلك تحدث عن مشاركة مروحياته العسكرية في عمليات الإخلاء، وأيضا عن مشاركته في التحقيقات. رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بيانا تحدث عن متابعته للوضع، وبالتالي هو يلقى اهتماما كبيرا بطبيعة الحال على أعلى المستويات. السيناريو المرجح هو أن الانفجار نجم عن مخلفات عسكرية ما كانت في تلك النقطة، لم تحدد مصدر هذه المخلفات، ولم يتم الحديث في رواية إسرائيلية رسمية نهائية قطعية عن مصدرها أو عن طريقة انفجارها وما أدى إلى انفجارها في ذلك الموقع. لكن هذا هو السيناريو المرجح، وهو مبن أولا على شهادات من كانوا في تلك النقطة، لأن بين الإصابات أعداد كبيرة كما ذكرنا من الإصابات الطفيفة والمتوسطة، وحتى من لم يصب بأذى نتيجة وجوده على يعني بعد عدة أمتار من موقع الانفجار. لكن تحدثنا عن مجموعة كانت تتواجد في نقطة واحدة تقريبا، وهذا هو السبب الذي أدى إلى هذه الأعداد الكبيرة من المصابين. السيناريو المرجح هو سيناريو مخلفات حربية، لكن التحقيقات الرسمية حتى اللحظة لم تتضح في بيانات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية. رولا،
1: نعم، إذن نتابع معك عبد القادر هذا الحدث الذي جرى في محيط كيبوتس يفتاح قرب الحدود اللبنانية، والذي أدى حتى اللحظة كما ذكرت إلى وقوع 20 إصابة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. نتحدث عن إصابة بالغة الخطورة و إصابتين خطيرتين وباقي الإصابات متوسطة إلى طفيفة. تفضل عبد القادر.
0: رولا، إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث الآن عن قتيل وعن 19 مصابا، وبالتالي الإصابة بالغة الخطورة لم تتمكن طواقم الإسعاف الإسرائيلية من إنقاذها، وساءت حالتها إلى أن أضحى قتيلا. بالتالي نتحدث في هذه اللحظات عن قتيل وعن نحو 19 مصابا إسرائيليا نتيجة هذا الانفجار، مجهول المصدر حتى اللحظة مع ترجيح أنه ناجم عن مخلفات حربية.
1: نعم، إذن الحديث الآن عن قتيل كما ذكرت، وتسعة عشر مصاب من بينهم إصابتين خطيرتين.
0: تسعة عشر مصابا.
1: تمام.
0: هذا صحيح، قتيل وتسعة عشر إصابة، بينها إصابتان خطيرتان كما يرد في وسائل الإعلام الإسرائيلية في أحدث إحصائية تحصي أعداد المصابين من هذا الانفجار في الموقع الحدودي الذي كانت فيه مجموعة من الطلاب والمعلمين التابعين لإحدى المدارس الدينية في المنطقة.
1: إذن ونحن نتابع هذه التطورات بعد هذا الحادث، حادث الانفجار الذي تقوم الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بتحقيقات حول مسبباته، والذي ترجح حتى الآن وسائل إعلام إسرائيلية بأنه ناجم عن انفجار مخلفات عسكرية في تلك المنطقة في محيط كيبوتس يفتاح، وهي منطقة للتنزه على ما يبدو، كان خرج فيها مجموعة من طلاب المدرسة إلى هناك مع معلميهم ووقع الانفجار بهم على ما يبدو، وأدى حتى اللحظة بحسب الإسعاف الإسرائيلي الآن الذي يقول قتيل وتسعة عشر مصاب جراء انفجار قرب
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
6: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
7: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: باستثناء أنها منطقة غير مأهولة، التجمعات السكانية في تلك المنطقة ليست تجمعات ذات كثافة سكانية عالية، بمعنى أن حين نتحدث عن كيبوتسات حدودية فنتحدث عن مئات الأفراد ربما في كل من هذه الكيبوتسات، وهي غير مترابطة جغرافيا أو متلاصقة جغرافيا بصورة يعني مجاورة لبعضها البعض. عادة هناك مئات الأمتار بين الكيبوتس والآخر، لكن كما قلت يبدو الطريق طريقا معبدا، وبالتالي كان مسموحا للأفراد ومسموحا للمركبات أن تصل إليه، وهذا ربما يطرح مزيدا من الأسئلة الأمنية على مدى تحقق الجهات الأمنية الإسرائيلية من تلك المناطق قبل إعطاء يعني قبل إصدار تأشيرات تسمح بمثل هذه الجولات. وكل هذه الأسئلة تطرح بكل تأكيد إسرائيليا رولا في
4: وسنتابعها معك عبد القادر عبد الحليم في سياق هذه التغطية والساعات الإخبارية. والآن ساعة جديدة مع ديما عز الدين، إليك ديما.
5: شكرا جزيلا رولا، تحياتي مشاهدينا، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وأبدأها معكم بأبرز عناوين. قتيل و19 جريحة جراء انفجار قرب الحدود مع لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إنه يحقق في الحادث. مصادر ميدانية تفيد باحتدام المعارك على مداخل مدينة تعز. التحالف في اليمن يعلن التعامل مع صواريخ ومسيرات باتجاه السعودية وتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض. الخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي أن ردها سيكون وشيكا على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبعة. استهداف ناقلة قبالة سواحل سلطنة عمان، والحرس الثوري يؤكد تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث في مضيق هرمز. قصف روسي يستهدف عدة مناطق في أوكرانيا. زيلنسكي يتهم موسكو باستمرار استهداف منشآت الطاقة في بلاده، ولافروف يؤكد لمراسل العربي أن زيلنسكي يسعى لالتقاط الأنفاس عبر التهدئة.

0: أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة 19 آخرين جراء انفجار قرب كيبوتس يفتاح بمحاذاة الحدود مع لبنان. وقال متحدثان باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة إن قوات وفرق مختصة تحركت إلى موقع الانفجار للوقوف على حيثيات الحادثة. ومن القدس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. إذن كما حدثت لنا الخبر قبل قليل عبد القادر، قتيل و19 مصابا من بينهم إصابتان خطيرتان، والحادث لا يزال غامضا. دعنا في مجمل ما نعرفه حتى اللحظة.
1: صحيح ديما، هناك اتجاه معين في التحقيقات تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، هو أن الحادث ناجم عن انفجار مخلفات حربية، لكن في البيانات الرسمية سواء في تحقيقات الشرطة أو الجيش التي تحدث عنها بيانان من الشرطة والجيش، حتى اللحظة لا رواية رسمية قطعية تحدد طبيعة الانفجار وسبب هذا الانفجار. لكن إن عدنا على التفاصيل فنتحدث عن مجموعة من الإسرائيليين يتبعون لمدرسة دينية ثانوية في تلك المنطقة، كانوا قرب موقع حدودي، موقع متاخم للحدود اللبنانية، أحد المرتفعات كما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث حدث هذا الانفجار وأدى إلى إصابة نحو 20. أعلن لاحقا عن مقتل أحد المصابين وعن وجود إصابتين خطيرتين، وبقية الإصابات وصفت على أنها بين الطفيفة والمتوسطة. كما قلنا هناك اتجاهات تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية ترجح وتضع مسألة أرجحية أن يكون الانفجار ناجما عن مخلفات حربية. هذا مرتبط ليس فقط بترجيحات بطبيعة الحال، إنما أيضا بالشهادات الواردة من المكان، لكن تحديد أيضا طبيعة هذه المخلفات. هل هي مثلا صواريخ لم تنفجر سابقا من الحرب الإسرائيلية على لبنان نتيجة قصف حزب الله لبعض المواقع الحدودية، أم أنها مخلفات عسكرية إسرائيلية سقطت في تلك النقطة دون انفجارها؟ كل هذه التفاصيل المتعلقة بتحديد مصدر الانفجار وطريقة حدوثه حتى اللحظة لم تتضح في التحقيقات الرسمية الإسرائيلية ديما.
0: وعبد القادر، أقل هل واضح لماذا تواجد كل هؤلاء من مدرسة دينية في تلك المنطقة الحدودية؟ هل كان هناك هدف سبب حدث؟
1: هم يعني غير واضح باستثناء روتينية الرحلة كما تقول البلدية التي خرج منها أو التي تتبع لها هذه المدرسة الدينية، في بيان تحدثت عن أن هذه الرحلة هي رحلة روتينية سنوية قد تكون ألغيت في السنوات الماضية نتيجة الحرب بكل تأكيد، لكنها تتحدث عن رحلة روتينية وتحدثت عن استصدار كافة الموافقات الأمنية اللازمة للقيام بهذه الرحلة بما في ذلك في المسار.
2: راديو الحرية
3: 97.7
2: الساعة الآن 4:15.
1: لا سيناريوهات ترجح خطرا كعمليات تسلل أو حتى إطلاق مقذوفات أو أي نوع من الصواريخ نحو تلك النقاط، لأنها أصلا مناطق خاضعة للاحتلال الإسرائيلي حتى عمق 6 و7 و8 كيلومترات في هذا القطاع تحديدا الذي نتحدث عنه. بالتالي البيان الصادر يتحدث عن ما يصفها بأنها رحلة روتينية وعن موافقات قد استصدرت للقيام بهذه الرحلة، لكن هذا التجمع الكبير عدديا في نطاق وجود هذه المخلفات أدى إلى هذا العدد الكبير من الإصابات.
0: وعبد القادر، دعنا في خلفية كيبوتس يفتاح عموما، يعني نستنتج الآن أن فيه مدرسة دينية، ويعني دعنا في طبيعته عدد المستوطنين فيه.
1: المدرسة الدينية تعود لبلدية معلوت وهي تقع على مقربة من تلك النقطة، لكن المنطقة التي حدث فيها الانفجار تقع بين يفتاح وبين نئوت مردخاي. ونتذكر يعني أكثر ما نتذكره عن هاتين البلدتين أنهما كانتا ضمن نطاق صفارات الإنذار اليومية بصورة مكثفة، أحيانا كانت تطلق من محيطهما صواريخ اعتراضية، وفي أحيان معينة كانت تسقط صواريخ لحزب الله في تلك المناطق سواء داخل الكيبوتسات أو حتى في المناطق المفتوحة المحيطة بها. هنا نتحدث عن منطقة مفتوحة، لا نتحدث عن كثافة سكانية أو عن جسم كان داخل إحدى الكيبوتسات، لأنه لو كان كذلك لكان عثر عليه ربما من قبل من يتواجدون داخل هذه الكيبوتس. الكثافة السكانية عموما في تلك المنطقة ليست كبيرة، بمعنى أن كل كيبوتس من هذه الكيبوتسات يضم ما بين عشرات حتى مئات ربما في أكبرها، لا أكثر من ذلك. والمنطقة اللي هي منطقة تقع في الوسط بين يفتاح وبين نأوت مردخاي في القطاع الحدود الشرقي تحديدا مع لبنان ديما.
0: طيب إذا الآن يعني التحقيقات بدأت والفرق أرسلت إلى تلك المنطقة للوقوف على ما سبب هذا الحادث وهذا الانفجار بالتالي ما حصل بعده، ولكن موقع والا عبد القادر يقول بأن منطقة الحدث سبق أن أعلن عن تطهيرها من قبل الجيش الإسرائيلي، فيعني ما الاحتمالات التي تدور حولها التفسيرات؟
1: ألا تكون عملية التمشيط قد أتمت بدقة بنسبة 100%، هذا هو الاحتمال الأكبر ربما. أولا عمليات التمشيط قد لا تكون سهلة في تلك النقطة، لا سيما وأننا نتحدث عن منطقة مفتوحة، لكن خضوعها للتمشيط هو ربما يفسر حديث البلدية عن أن الرحلة خضعت للموافقات والتأشيرات أو استصدار الموافقات الأمنية اللازمة، لأن هذه الموافقات لم تكن لتصدر في مسارات لم تمشط سابقا. هذا يطرح مزيدا من الأسئلة التي قد توجه للجهات الأمنية إسرائيليا في الداخل الإسرائيلي التي تجري هذه العمليات، لكن كما قلت ديما هذه ليست سابقة أن يعثر على مخلفات حربية، السابقة هي أن تنفجر. في مرات سابقة عثر على مسيرة غير منفجرة على سطح أحد المباني في نهرية عقب أسابيع من الحرب، من وقف إطلاق النار عقب الحرب الإسرائيلية على لبنان. في حينه وصلت طواقم مختصة وتعاملت مع هذه المسيرة. في مرات أخرى عثر على أجزاء من صواريخ حتى إيرانية في مناطق عادة ما تكون مناطق مفتوحة غير مأهولة بالسكان، وهذا يؤخر رصدها ويؤخر العثور عليها. بالتالي العثور على مخلفات حربية لا سيما مع هذا الرتم العالي من الحروب الإسرائيلية، سواء كنا نتحدث عن مخلفات ناجمة عن الحرب، عن الهجمات الإيرانية أثناء الحرب الإسرائيلية على إيران، أو عن هجمات حزب الله أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان، هو ليس أمرا غير معتاد. لكن أن يحدث الانفجار بحد ذاته ربما هو ما يعني، وهذا أدى إلى عدد كبير من الإصابات، هو ما يطرح كل هذه الأسئلة حاليا ديما.
0: وكما ذكرت عبد القادر، هذه المنطقة رغم أنها حدودية مع لبنان إلا أن من يقابلها هو جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تبقى منطقة حساسة. ف دعنا في تسلسل ردة الفعل الإسرائيلية تجاه ما جرى.
1: لعل الحساسية الأمنية الأكبر حاليا للمناطق الحدودية تكون في المناطق الواقعة داخل الجنوب اللبناني، لأنها خلال الشهور الماضية أثناء وقف إطلاق النار خضعت لهجمات بمسيرات مفخخة من حزب الله، لكن من حيث خطورة إطلاق مقذوفات صاروخية تكاد تكون منعدمة الخطورة على الأقل وفق ما تقدره إسرائيل. بمعنى أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث عن محو كامل لقرى لبنانية بأكملها، تحديدا القرى الحدودية في الخط الأول وبعضها في خط القرى الثاني أكثر عمقا من ما يسمى بقرى التماس أو قرى الحافة الأمامية، حذفت بشكل كامل عن الخريطة ما بين 15,000 حتى 20,000 منزل. تحدث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة واضحة عن تفجيرها ونسفها وإبادتها عمليا. وبالتالي من حيث المخاطر الأمنية إسرائيل لم تعد تتعامل ربما حاليا خاصة مع المناطق الحدودية باعتبارها مناطق ذات خطورة عالية، خاصة أن هجمات حزب الله العابرة أيضا للشريط الحدودي قد توقفت تقريبا منذ الهجوم على الضاحية وما أعقبه من تصعيد إيراني إسرائيلي في ذلك الوقت. بالتالي هي متوقفة منذ عدة أسابيع. بعض ما كان قد لحق بأفراد من جيش الاحتلال كان داخل الأراضي اللبنانية، آخرها اليوم بالمناسبة اليوم تحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي في القطاع الحدود الشرقي، لكن نحو عمق الجنوب اللبناني في منطقة الخيام ومحيط الخيام كما كان رصد من الجانب اللبناني، نحو هدف جوي مشبوه، دون أن يحدد أيضا لاحقا إن كان بالفعل هناك هدف جوي أم أنه ناجم عن تشخيص خاطئ. لكن لا تعتبر هذه المناطق حاليا في الجانب الإسرائيلي ذات خطورة عالية، هناك حساسية معينة تستوجب استصدار تأشيرات أو تصريحات أمنية، وتقول البلدية أنها استصدرتها في هذه الحالة ديما تحديدا.
0: طيب، وفي هذه الأثناء قائد الشرطة الإسرائيلية فكريات شمونة يقول بأنهم لم يتأكدوا بعد ما إذا كان سبب الانفجار عبوة أم رأس صاروخ من مخلفات الحرب. عبد القادر، أيا كان السبب وراء هذه الحادثة إلا أنها وقعت في زمن انتخابي بامتياز، فبالتالي أيضا تداعيات ما جرى سواء إن كانت المنطقة لم تمشط كما يجب أو إن كان الإذن أعطي وما كان يجب أن يعطى، كيف ممكن أن تنعكس هذه التداعيات على الانتخابات؟
1: ديما، هي توضع في إطار بكل تأكيد تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان والتعامل مع هذا الملف بصورة عامة، لكن التداعيات الأكبر ربما ستكون على مستويات أمنية منخفضة، بمعنى الجهات المسؤولة عن كما ذكر موقع ولا مثلا عن إجراء عملية التمشيط وليس على جهات سياسية، لأن أحداثا أكبر من هذه قد تكون حدثت ولم تمتلك في نهاية المطاف هذا التأثير الكبير حتى على المستوى السياسي. بالتالي قد تكون التحقيقات والمطالبات الإسرائيلية الداخلية موجهة نحو قياديين أمنيين معينين ضمن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أو نحو جهات بعينها مسؤولة وتضم عناصر يفترض أنها مختصة في التمشيط وفي البحث عن مثل هذه المخاطر في المناطق المتاخمة للحدود عقب حرب إسرائيلية على لبنان أو عقب حربين إسرائيليتين على لبنان استمرت لشهور طويلة جدا وشهدت إطلاقا لآلاف القذائف كذلك من الجانب اللبناني نحو تحديدا المناطق الحدودية. بالتالي يتوقع أن تكون أسئلة المساءلة بشكل أكبر موجهة نحو هذه الجوانب أمنية أكثر منها نحو المستوى السياسي، إلا أن الإطار العام يبقى بكل تأكيد التعامل مع تبعات الحرب الإسرائيلية على لبنان وما نجم عنها.
0: شكرا جزيلا، ابقى معنا عبد القادر عبد الحليم، سنعود إليك لمتابعة المعلومات حسب ورودها والمرتبطة بهذا الحادث في كيبوتس يفتح. مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا وستبقى معنا. وينضم إلينا الآن دكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل من حيفا. تحياتي لك دكتور مطانس. دكتور مطانس، تعليق أولي على ما جرى في كيبوتس مفتاح، قتيل 19 مصابا منها إصابات خطيرة والتحقيقات بدأت.
4: مساء الخير، تحياتي. يعني لغاية الآن غير واضح تفاصيل الحادث، ولكن واضح أنه حادث عرضي، يعني الحديث يدور عن مخلفات غير معروف هل هي مخلفات من الجيش الإسرائيلي أم مخلفات لقذائف أو يعني متفجرات أطلقت من لبنان خلال الحروب التي شنتها إسرائيل في الأعوام الأخيرة على لبنان. وغير واضح إذا كانت هذه المجموعة في منطقة ما يسمى منطقة عسكرية مغلقة ممنوع الدخول إليها، أم أنها كانت في منطقة عادية مسموح التنزه فيها في هذه يعني المرحلة. ولكن في جميع الحالات واضح عادة يكون هناك تنسيق بين المؤسسات التعليمية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لعملية إقرار وترتيب هذه الزيارات. لا يمكن إجراء زيارة ورحلة من هذا النوع بدون تنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
2: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
3: راديو الحرية 92.7 FM.
0: ولكن دعني أفند معك الاحتمالات التي ذكرتها. هل سيكون هناك فرق إن كان سبب الانفجار هو من مخلفات جيش الاحتلال أم كما تورد بعض الاحتمالات أنه قد يكون رأس صاروخ أطلقه حزب الله أو إلى ما ذلك، طالما أن هذه المنطقة وإن كانت حدودية إلا أن من يقابلها هو جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني وصولا إلى الخط الأصفر. هل سيكون فرق إن كان منفجر تابع لجيش الاحتلال أو لحزب الله أو يعني أي جهة أخرى؟
4: يعني إذا السؤال فرق في التداعيات الأمنية ورد إسرائيل، لا أعتقد أنه سيكون هناك فرق. إسرائيل ستتعامل مع الحادث كحادث عرضي، وأن الخلل هو في دخول المجموعة إلى منطقة يوجد فيها مخلفات حرب، حتى لو لم يعرف الجيش بذلك. يعني سيكون انتقادات للمؤسسة العسكرية، لماذا لم تقم بفحص واستكشاف وتمشيط كافة المنطقة الحدودية؟ يعني اللوم سيقع على المؤسسة العسكرية. لن يكون هناك تداعيات عسكرية أمنية لهذا الحادث. التعامل معه سيكون بأنه حادث عرضي، ولن تدخل إسرائيل في مواجهة جديدة الآن مع حزب الله نتيجة لهذا الحادث، إذا كان هذا يعني فهمت معنى السؤال. التداعيات داخلية بالأساس وليست أمنية أو عسكرية في مقابل حزب الله في هذه المرحلة على الأقل.
0: وهنا نأتي إلى ما ذكرته، الفشل المتكرر للحكومة الإسرائيلية. هل ستتحمل حكومة بنيامين نتنياهو ما جرى، سواء إن كان منطقة لم تمشط أو سواء كان إذن أعطي لمكان ما كان يجب أن يعطى؟ فكيف ستحمل حكومة بنيامين نتنياهو هذه التداعيات والأمور؟
4: لا تنتظر بتاتا، هذه الحكومة لا تريد، لا تتحمل مسؤولية أي شيء. طبعا ستتهم المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأمنية، وربما تتهم المجموعة نفسها إذا دخلت منطقة غير مسموحة. فيعني لذلك الأمور غير واضحة. إذا كانت المنطقة ممنوعة من الدخول، ومعادة الجيش الإسرائيلي يقوم بتحديد ووضع سياج ولافتات تحذير من عدم الدخول مناطق تسمى مناطق نار، يعني مناطق إطلاق نار أو مناطق عسكرية مغلقة، يكون هناك لافتات تشير إلى ذلك. فلغاية الآن غير واضح إذا هذه المنطقة ممنوعة من الدخول وفعلا قامت هذه المجموعة بدخول إلى هذه المنطقة، حينها المسؤولية تقع على المجموعة نفسها، مع العلم أنه كافة يعني الرحلات المدرسية تكون في إسرائيل مع مرافقة أمنية، لا يمكن خروج أي مجموعة طلابية خاصة في هذه المناطق الحدودية بدون مرافقة أمنية وبدون تنسيق مع المؤسسة العسكرية. لذلك الأمور على ما يبدو أنها منطقة مسموح الدخول إليها، وأن الحادث عرضي بوجود ذخائر غير منفجرة الجيش لا يعرف بوجودها، ولكن الحكومة ستتهرب من أي مسؤولية في هذا الصدد وتحمل المسؤولية المؤسسات الأمنية والعسكرية.
0: خاصة بنيامين نتنياهو الذي يعني عرقل تحقيق 7 أكتوبر، لم يعلق على كل من أكد أن وصلته تحذيرات وإلى ما ذلك. ولكن حتى لو تهرب بنيامين نتنياهو وتهربت حكومة بنيامين نتنياهو، بما أن الزمن انتخابي في إسرائيل، فكيف سيتم اللعب على هذا الموضوع في الإطار الانتخابي؟
4: يعني كالعادة نتنياهو سيحاول التهرب واتهام كل من ينتقده بدوافع سياسية يعني عدائيته للحكومة دون الدخول بشكل موضوعي في الأحداث. بالمناسبة حتى يعني هناك انتقادات شديدة لوزير التربية والتعليم يوآف كيش الذي يدير وزارة التربية والتعليم بفشل بالغ وذريع، حتى كافة المؤشرات الامتحانات الدولية التي تجرى سنويا في كل العالم لتقييم مستوى الطلاب تشير إلى تراجع إسرائيل يعني عشرات الدرجات إلى الوراء مقارنة بسنوات سابقة، وتدهور المؤسسة وجهاز التعليم في إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك وزير التربية والتعليم لم يتحمل مسؤولية. العنف في المدارس، تراجع المدارس، تسييس الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، كل هذا يحصل، وهناك مؤسسات بحثية وأكاديمية تشير إلى فشل الحكومة في مناحي عديدة، منها أبسط الأمور حركة السير، مواجهة الاكتظاظ وأزمات الحرية، استمرارا يعني قضية طائرة فلاي دبي قبل أسابيع، ولا يوجد أي تحمل للمسؤولية. والأغرب من هذا أن مصوتي التحالف الحكومي لا يتأثرون من كل هذا الفشل التي تقوم به الحكومة، والتصويت يعني تصويت عاطفي بالأساس. لذلك لا أعتقد أنه سيكون لهذا الحادث تداعيات سياسية ولا انتخابية في المرحلة الحالية، لأنه حدثت أحداث أكبر ويعني أقصى من هذا بكثير، ولم تؤدي إلى تراجع.
0: دكتور مطنس، ولا حتى سيفتح أي نقاش؟ يعني كل الوضع في الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني ومناطق وخط فيه وما يسمى منطقة آمنة لتأمين مستوطنات الشمال وكل هذا الكلام، لن يفتح نقاش في هذا الخصوص؟
4: سيكون هناك نقاش بالإعلام وانتقادات ويعني تحليل ومتابعة وتدقيق بالتفاصيل التفاصيل، يعني الإعلام الإسرائيلي سيقوم بهذه عادة ما يقوم بذلك، ولكن السؤال هل هذا سيؤثر على أحد أو سيؤثر على صناع القرار وعلى مكانة وزير التربية والتعليم؟ يعني كان في انتقادات لاسعة لوزيرة المواصلات ريجيف لفشلها، فشل الوزارة بالقضية الأمنية في طائرة فلاي دبي، ولم يعني لم يؤدي إلى أي شيء عقاب على أرض الواقع، لا إلى الوزيرة ولا حتى إلى موظفين كبار في وزارة المواصلات. لذلك سيكون هناك انتقادات وتقارير وبحث جدي في هذا الموضوع، خاصة أن هناك قتلى في الحادث ومصابين، ولكن لن يؤدي إلى نتائج سياسية. هناك حالة من يعني التجمد التكلس داخل المجتمع السياسي والمشهد السياسي في إسرائيل.
0: طيب وسنبقى في جنوب لبنان دكتور مطانوس، يعني على محاذاة ما جرى في كيبوتس يفتاح الحدودي مع لبنان، سنتحدث عن لبنان وحديث عن البعثة الأوروبية ترفضها بشدة إسرائيل، والتي مفترض أن تدرب الجيش اللبناني، تساعد على ضبط النقاط الحدودية وتدعم بشدة أيضا القرار 1701. يعني هل عندما يفتح نقاش انطلاقا من حادثة سيمتد إلى الوضع العام ويناقش حتى هذه البعثة بسبب بأسباب الرفض لها؟
4: لنا نفصل بين الأمرين، يعني هاي حادثة داخلية سيكون ربما يعني تناولها في الجانب الداخلي وإخفاق المؤسسة العسكرية إذا كان هناك إخفاق ودخول المجموعة إلى منطقة غير آمنة، هذا سيكون النقاش داخل إسرائيل. كل ما يحصل في لبنان سيستمر الوضع على ما هو، إسرائيل ترفض أي ترميم لقدرات الجيش اللبناني، لا تريد أصلاً ترميم الجيش اللبناني، لا تريد أن يكون جيش حقيقي فعال لديه موارد وقدرات وإمكانيات، لأن إسرائيل تريد استمرار الهيمنة العسكرية والأمن الأمنية الإسرائيلية على المنطقة، استمرار احتلال إسرائيل لمناطق جنوب لبنان وإقامة المنطقة ما تسميها إسرائيل منطقة أمنية، منطقة عازلة، ووجود معسكرات نقاط للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. إسرائيل تريد فرض واقع جديد، قواعد لعبة جديدة في المنطقة، فرض يعني إخضاع الدول العربية المجاورة لإسرائيل لمصالح ورغبات وأهداف إسرائيل دون أن يكون أي رد فعل من قبل تلك الدول. هذا ما تريده إسرائيل، ستعمل على تحقيق ذلك من خلال استعمال القوة الإسرائيلية المباشرة ومن خلال منع ترميم قدرات الجيش اللبناني، وأيضا في الحالة السورية إسرائيل تعمل على منع ترميم قدرات الجيش السوري أو إعادة بناء أصلا الجيش السوري كمؤسسة وطنية. هذا ما تريد إسرائيل، الفوضى والتفكك في البلدان العربية يعمل لصالح إسرائيل.
0: نعم دكتور مطانوس شحادة، ابقى معنا من فضلك، سنعود لمراسل تلفزيون العربي من القدس عبد القادر عبد الحليم لمواكبة الجديد وأيضا متابعة الصور الجديدة التي ترد من مستشفى رمبام التي استقبلت المصابين. أذكر بالحصيلة المعلنة الأخيرة، قتيل و19 مصابة، إصابتان خطيرتان. عبد القادر ما الجديد؟
1: ديما هناك اتجاه في التحقيق بدأ يتوضح في وسائل الإعلام الإسرائيلية، يتحدث عن أن أحد الطلبة في هذه المدرسة قام بالعثور على جسم حربي ما ووضعه في حقيبته قبل أن ينفجر لاحقا أثناء تواجده مع المجموعة، بالتالي هذا يرجح بصورة كبيرة جدا أن الانفجار بالفعل ناجم عن انفجار مخلفات حربية. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن هذا السيناريو من تحقيقات أولية وتقول أن الجيش الإسرائيلي يفحص هذا الاتجاه، قد يكون ذلك مبنيا على شهادات من كانوا في ذلك الموقع، من شاركوا بهذا، يعني من كانوا ضمن هذا الحدث أثناء حدوث عملية الانفجار، لا سيما وأننا نتحدث عن عدد كبير من المصابين بدرجة ما بين الطفيفة والمتوسطة، إضافة إلى إصابتين خطيرتين وقتيل إسرائيلي. بالتالي السيناريو المرجح الآن وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية هو العثور على جسم حربي ما، هل هذا الجسم ناجم يحجم عن عدم انفجاره أثناء قصفه مثلا من لبنان نحو مواقع حدودية، أم ناجم عن شيء آخر، مصدر هذا الجسم وسبب عدم انفجاره وطريقة وصوله إلى تلك النقطة وعدم والأسباب المتعلقة بعدم العثور عليه أثناء تمشيط المنطقة لإعطاء الموافقات الأمنية اللازمة لمثل هذه الرحلة، كما تحدثت بلدية معلوت على سبيل المثال في بيانها. كلها أسئلة تطرح إسرائيليا دون توضيحات رسمية جلية حتى اللحظة ديما.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل تلفزيون العربي من القدس. وعودة إليك دكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. دكتور مطانس، يعني سأعود إلى ما ذكرته حضرتك بأنه لا تحمل للمسؤوليات بل جملة من الاتهامات قد تطلقها حكومة بنيامين نتنياهو، قد تكون في جزئية منها للمؤسسة الأمنية، بالتالي يعني أنه

0: مع نتنياهو، ولكن على الرغم من ذلك يعني نتنياهو لا يوفر حتى الأصدقاء والمقربين من النقد للتهرب من المسؤولية وتحميل الآخرين المسؤولية. إذا كان هناك حاجة لتحميل المؤسسة العسكرية المسؤولية سيقوم بذلك نتنياهو يعني. وإذا كان إذا يعني اقتنع نتنياهو أن هذا الحادث ممكن أن يكون له تداعيات سياسية، طبعا هذا سيضيف من أسباب نتنياهو الهجوم أكثر على المؤسسة العسكرية. ولكن مرة أخرى لغاية الآن الأمور غير واضحة والتفاصيل غير واضحة، ولكن في جميع الحالات نتنياهو سيتهرب ويستمر عمليا في نفس التكتيك الذي ونفس النهج الذي قام به منذ أن يعني وصل إلى الحكومة عام 2009 لغاية الآن بالتهرب والتنصل من المسؤولين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
3: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: محافظة مأرب، ما التفاصيل الواردة من هناك وأيضا ما تفاصيل جبهات تعز؟
4: إيه نعم، مأرب الآن خلال قبل ساعة من الآن كانت المعارك تدور في منطقة بيحان وفي شمال مأرب، حيث أعلنت حيث أفادت مصادر محلية وميدانية بإحراز القوات الحكومية تقدم في هذه الجبهة وفي جبهة حريب تحديدا. أيضا تحدثت المعلومات الميدانية عن يعني عن معارك في هذه في شمال المأرب، وبالتالي فإن القوات الحكومية أرادت أن تفتح جبهة مأرب من جديد وأن تشعلها بالتزامن مع إشعال الحوثيين جبهات

0: داعش. طبعا القوات الحكومية تحاول أن تضغط على الحوثيين حاليا في أكثر من جبهة في يعني خارج سياق داعش، وبالتالي فإن الأطراف المتحاربة تضغط، كل طرف يضغط على الآخر سواء في جبهة داعش أو في جبهات في المحافظة، سواء في محافظة داعش أو في المحافظات الأخرى، يعني في البيضاء أو في مأرب أو في الجوف، ولكن تعتبر مأرب هي الجبهة العريضة في اليمن وجبهة داعش قبلها. طبعا داعش شهدت خلال الساعات الماضية ولا تزال حتى اللحظة يعني اشتباكات متقطعة في أكثر من جبهة، ولكن الجبهة الغربية هي الجبهة الأبرز حاليا، الجبهة الغربية الواقعة على مدخل مدينة داعش، وأيضا تدور بحسب المصادر الميدانية تدور معارك شرسة هناك في هذه الأثناء بين القوات الحكومية والقوات التابعة للحوثيين في وتحديدا في منطقة المصراخ وفي مناطق متفرقة من منطقة الضباب. الحوثيون لا يزالون يقطعون طريق داعش عدن ويفرضون سيطرتهم عليه، وبالتالي هذا شكل ضغطا كبيرا على مدينة داعش من ناحية الوصول السلع والإمدادات والوصول للمشتقات النفطية، وبالتالي فإن داعش يعني أمام يعني معضلة معقدة. أيضا الطيران الجوي لا يزال يشن غارات على مواقع عدة للحوثيين في مواقع مختلفة من داعش. الجبهة الشرقية كان قد نفذ الطيران الجوي غارات على مواقع الحوثيين، نعم، في تبة السلال وفي تبة القعشة وفي تبة السوفتيل وفي مواقع أخرى، وبالتالي الحوثيون يضغطون ويعززون إلى محيط مدينة داعش. أيضا فتحوا جبهات جديدة، سعى الحوثيين إلى فتح جبهات جديدة في منطقة طالوق وفي منطقة الشقب، وطالوق كان هو الطريق الوحيد والشريان الذي كان يعبر عبره الذي كان يعني يمرر عبره أبناء داعش أيام الحصار في سنوات الحرب الأولى بعض البضائع وبعض المشتقات النفطية، وهي منطقة جبلية صعبة، وأيضا منطقة الشقب كانت قد يعني كانت ساحة للمعارك بحكم وقوعها على حدود المحافظة شرق محافظة داعش، وأيضا تطل على منطقة على جبل صبر، الجبل الذي يطل على مدينة داعش. وبالتالي المعارك أيضا في الجبهة الغربية لا تزال بين معارك يعني بين كر وفر بين الأطراف المتحاربة، يعني نعم. لا تزال الروايات متضاربة حول من يسيطر على منطقة المصراخ.
1: شكرا لك من داعش مراسل تلفزيون العربي معاذ النصر. نعم. في وقت يشهد فيه اليمن تصعيدا عسكريا يوما تلو الآخر، تتحرك طهران نحو الرياض لفتح باب الحوار مع جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، عرض عليه استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال المساعدة لإطلاق حوار يفضي إلى تسوية سياسية.
2: بينما تتصاعد المواجهة على الأرض، تتحرك طهران دبلوماسياً باتجاه الرياض. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عرض خلال اتصاله بنظيره السعودي فيصل بن فرحان استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال المساعدة في إطلاق حوار سعودي مع أنصار الله الحوثيين يفضي إلى تسوية سياسية، رسالة تدعو إلى الحل السياسي في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة. لكن الميدان يروي مشهدا مختلفا. هنا مطار الملك خالد في الرياض، حيث استهدف قصف للجماعة صالة المسافرين ومنهم معتمرون، وهو هجوم تكرر خلال الأيام الأخيرة ما دفع هيئة الطيران المدني السعودية لتعليق عمل المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة وللتحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها التشغيلية. هجوم قوبل بإدانات واسعة إقليميا ودوليا وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع. استهدافات أنصار الله الحوثيين لم تقتصر على العاصمة السعودية، حيث استهدف قصف مطار الدمام، بينما أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي كان متجها نحو خميس مشيط. وعلى الجانب اليمني تتواصل الضربات المضادة، وكالة أسوشييتد بريس أفادت بغارات استهدفت منطقتين في صنعاء، بينما أعلن أنصار الله الحوثيون مقتل شخص وإصابة 12 آخرين متهمين السعودية بالوقوف وراء الهجمات. في مأرب شمال شرقي اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وآليات للحوثيين. كل هذه المواقف تعكس اتساع القلق من انتقال المواجهة إلى صراع إقليمي أوسع في اليمن. هجمات طاولت مدنيين في السعودية وغارات وعمليات عسكرية داخل اليمن، كل هذا يضع خيار الحل الدبلوماسي أمام اختبار صعب.
1: قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في مقابلة مع التلفزيون العربي إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها. أضاف آبادي أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام السبعة تناقش حاليا داخل إيران، ويجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الرد عبر الوسطاء.
3: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
1: وقال أبادي للتلفزيون العربي إن إيران واصلت المشاركة في المحادثات وأنه يتعين على الجانب الأمريكي العودة إلى تنفيذ التزاماته. أضاف أبادي أن الولايات المتحدة هي من أخلت بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية وفق تعبيره. وننوه مشاهدينا أن المقابلة كاملة تعرض في العربي اليوم في 5 مساء حسب توقيت غرينتش.
3: إن مجرد استمرارنا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات يظهر أننا أبدينا مرونة في سياستنا وأننا ملتزمون بالدبلوماسية، فقد وصلنا المشاركة في المحادثات، والآن بات على الجانب الأمريكي أن يعود إلى تنفيذ التزاماته. نحن لم ننتهك أي التزام، بل إن الولايات المتحدة هي التي أخلت بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبداء أي مرونة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الطرف المقابل انتهك التزاماته بالكامل، في حين أننا لم ننتهك أي من التزاماتنا.
1: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة أمنية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ودعمهما في ضبط الحدود. وقال المجلس إن البعثة ستقدم المشورة في مكافحة التهريب وتعزيز الأمن البحري بولاية أولية مدتها 3 سنوات. أضاف أنها أقرت بطلب من السلطات اللبنانية وستعمل وفق قرار مجلس الأمن 1701 على أن يبدأ انتشارها بعد استكمال التخطيط وصدور قرار مفصل بإطلاقها. ينضم إلي من بيروت يوسف دياب الكاتب والباحث السياسي. أستاذ يوسف، هذه البعثة حتى وإن لم يعني تقر بقرار مفصل عنها، ولكن لها إلى جانب الدور التدريبي والداعم هناك بعد أمني لهذه البعثة، كيف تراه؟
4: تحياتي لك وللمشاهدين. طبعا انا اعتقد ان مهمتها لن تقتصر فقط على مساله التدريب والمساله اللوجستيه فقط، اعتقد انها سيكون لها دور امني ودور عسكري في جنوب لبنان. بتقديري هذه البعثه او هذه اللجنه ستكون هي مقدمة لما يعرف بلجنة التحقق التي سيكون لها دور أساسي عندما تبدأ المراحل التجريبية في التطبيق في جنوب لبنان. قد لا تقف الأمور عند هذه اللجنة الثلاثية، ربما تنضم إليها دول أخرى أو ممثلين عن جيوش أوروبية أخرى، لكن واضح أن هذه المجموعة أو هذه اللجنة هي نواة لقوات دولية ستكون موجودة في جنوب لبنان، وأعتقد أنها هي التي ستخلف قوات اليونيفيل في المرحلة المقبلة.
1: طبعا عند هذه النقطة عذرني سيد يوسف، يعني كايا كالاس تؤكد أن البعثة ليست بديلا عن اليونيفيل، والهوى الأوروبي يعني يرغب باستمرار مهمة اليونيفيل، فهنا كيف نفصل الصورة؟ يعني البعض يرى أنه هذا الدور الأوروبي قد يكون مكمل لشيء، ولكنه ليس هو القابل للتوسع وصولا إلى قوى متعددة الجنسيات.
4: ما تريده الدول الأوروبية شيء، وما يريده الإسرائيلي شيء آخر. معلوم أنه لن يعني يسمح الإسرائيلي لأي قوة أوروبية أو دولية بالوجود بجنوب لبنان ما لم تكن تل أبيب موافقة على هذا الأمر، وما لم يحظى بغطاء ومظلة أمريكية لهذا الدور. شئنا أم أبينا، يعني الوضع في جنوب لبنان بات وضعا مدولا بكل ما للكلمة من معنى. ثم تحديث في لبنان أو اتصالات في لبنان يعني قوامها أن الدول الأوروبية التي لها يعني لها تمثيل عسكري من ضمن قوات اليونيفيل يمكن أن تبقي قواتها في لبنان، مثل الفرنسيين، الإسبان، البريطانيين. لكن ثمة من يقول بأن الإسرائيلي حتى الآن يرفض بقاء القوات الفرنسية، يرفض أيضا البقاء القوات الإسبانية باعتبار أن إسبانيا كان لها دور وموقف واضح ضد إسرائيل وضد ما تقوم به إسرائيل في غزة وفي فلسطين المحتلة. لا أعتقد اليوم أن ثلاث دول أو ممثلين لثلاث جيوش في لبنان يقتصر دورهم على مسألة التدريب وتقديم الدعم اللوجستي.
1: لا معك حق، هناك يعني بنود، أعذرني، كتعزيز مراقبة الحدود البرية، دعم الأمن البحري ومراقبة الحدود، يعني هناك الكثير من التفاصيل التي تظهر دور أكبر كما تتفضل أستاذ يوسف. كما ذكرت الموقف الإسرائيلي الذي غالبا سيكون رافض لهذه البعثة، كما هو رافض لليونيفيل، كما هو كما فصلت لنا رافض لجنود فرنسيين، إسبان، أيا كان. الولايات المتحدة لديها تحفظات أقرب إلى الرفض، فيعني أيضا هنا هذا التجاذب الأوروبي الأمريكي واختلاف التقييمات كيف سينعكس على لبنان؟
4: بتقديري التحفظ الأمريكي على الدور الأوروبي يعني هو ليس تحفظ رافض كليا. طبعا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج وربما تنشد وجود قوات أوروبية، لكن تريد لهذه القوات أن تعمل بالأجندة الأمريكية وليس كما كانت تفعل قوات اليونيفيل. بتقديري نحن نتحدث اليوم عن وضع عسكري مختلف في جنوب لبنان. لن نعود إلى مرحلة اليونيفيل وتجربة اليونيفيل التي لم تكن مرضية لا للأمريكي ولا للإسرائيلي، خصوصا بعد العام 2006 والقرار 1701 الذي أعاد حزب الله انتشاره في جنوب الليطاني وبناء ترسانته العسكرية، عدا عن أن أيضا حزب الله لم يكن مرتاحا لأداء قوات اليونيفيل. كما تعلمين يعني كانت حوادث الاعتداء على القوات الدولية لا تتوقف على مدى السنوات الماضية. ما أخشاه أو ما يخشاه اللبنانيون اليوم أن تكون أو تكون مسألة تدويل الوضع في جنوب لبنان تذهب باتجاه وضعه تحت الفصل السابع، لأن الإسرائيلي لن يقبل يعني بقرار أقل من هذا القرار إذا كان هناك إرادة لتوضع القوات الدولية تحت غطاء الأمم المتحدة. أما في حال رفضت إسرائيل هذا الأمر فأعتقد أننا سنكون أمام قوات دولية تتشكل بالاتفاق ما بين الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. لكن مهمة هذه القوات ستكون محكومة بالسقف الأمريكي وربما يكون
1: بالترتيبات الأمريكية. نعم.
4: عمل قوات الميكانيزم أو لجنة الميكانيزم التي كانت تعمل في المرحلة الماضية.
1: شكرا.
4: للأسف يعني نحن يوما بعد يوم نخسر مزيد من الأوراق، نخسر مزيد من المناعة السياسية والعسكرية للأسف لصالح الإسرائيلي الذي يتحكم بالمشهد في جنوب لبنان.
1: أشكرك جزيل الشكر من بيروت يوسف دياب الكاتب والباحث السياسي. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة ما وصفه بالتصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي. وقال لافروف خلال استقباله نظيره اللبناني يوسف رجي في موسكو إن هذه أول زيارة لوزير خارجية لبناني إلى روسيا منذ 5 سنوات، معربا عن أمله في استمرار الاتصالات بين البلدين. من جانبه استعرض رجي الأزمات التي مر بها لبنان خلال السنوات الماضية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ردا على سؤال مراسل تلفزيون العربي في موسكو بشأن إعلان ترامب عن اتفاق لوقف استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا، قال إن زيلينسكي يسعى إلى كسب الوقت لالتقاط الأنفاس والحصول على أسلحة جديدة من أوروبا.
5: على مدى الأشهر الطويلة الماضية حل شعار وقف إطلاق النار محل شعار إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، سواء في خطاب زيلينسكي أو في خطاب أسياده الغربيين. الهدف واحد وبسيط للغاية، انتزاع الوقت بالمساومة للحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس. لقد قال إنه حتى مستعد لإجراء انتخابات رئاسية إذا منح شهرين لاستجمع قواه، وخلال هذه الفترة ستتمكن أوروبا من إغراقه بأسلحة جديدة لمواصلة حربه.
1: وأضاف الوزير الروسي أن موسكو لن تخدع مجددا بالوعود وستواصل تحقيق أهداف الحرب من دون أن يؤكد التوصل إلى اتفاق هدنة بشأن منشآت الطاقة الذي أعلن عنه ترامب أو يوضح شروطه.
5: لا أعتقد أن زيلينسكي استحق فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا أعتقد أننا سنخدع مرة أخرى بالتأكيدات والوعود. لقد قال الرئيس ذلك بوضوح شديد، نواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وهي معروفة للجميع تماما ولم نغيرها قط، بخلاف المراوغات التي يقوم بها زيلينسكي.
1: ونفصل أكثر من موسكو مع مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. هل يعني أوضح أكثر لافروف في جوابه على سؤالك عن مساعي زيلينسكي بكسب الوقت أملا بالحصول على أسلحة، يعني كيف سيتم التعاطي مع هذا الأمر من وجهة نظر موسكو، وأيضا تفصيلا سعد تعليقه على الهدنة المؤقتة وكلام بوتين بأنه يريد اتفاق طويل الأمد؟
6: تهرب بشكل دبلوماسي ديما، تهرب الوزير بشكل دبلوماسي من الرد مباشرة على سؤالي. أنا سألته هل هذا الاتفاق تم بالفعل أم لا الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب بعد إعلانه عن صفقة الديزل بينه وبين بوتين، فأحال للوزير إلى رد فعل الرئيس زيلينسكي على هذه المسألة نفسها، والذي قال بأنه يسمع للمرة الأولى عن هذه الصفقة، أي الرئيس زيلينسكي، وكأنه يقول ونحن أيضا، لكنه بالطبع رفض أو حاول ألا يعلق بالسلب على إعلان الرئيس ترامب حتى لا يخسر الجانب الروسي موقف الرئيس ترامب الذي يراه موقفا إيجابيا تجاه كل ما يجري في أوكرانيا. لذلك جاء رده دبلوماسيا ومطاطا دون أن يؤكد هذه الصفقة، ويبدو في انتظار أن يؤكد بوتين نفسه هذه الصفقة، لأن المتحدث باسم الكريملين سؤال تقريبا بشكل مشابه عن نفس المسألة اليوم، فرد بنفس الطريقة تقريبا دون أن يقول نعم أو لا، أي ليس هناك رد روسي واضح حتى هذه اللحظة هل هناك اتفاق أم لا، هل هناك بالفعل نية من الجانب الروسي بتبني مثل هذه الهدنة، أي هدنة عدم ضرب منشآت الطاقة أم لا. لكن تصريحات الوزير كانت واضحة أن روسيا ستواصل الحرب، ستواصل أعمال القتال حتى لو جرت عملية تفاوض مع الجانب الأوكراني، لن يتم وقف أعمال القتال لأن الجانب الروسي، والكلام للوزير لافروف، خدع أكثر من مرة عندما أوقف القتال تحت ذريعة التفاوض. لذلك هو يرى أن كل دعوات الجانب الأوكراني والدعوات الجانب الأوروبي بوقف إطلاق النار من أجل التفاوض، يراها مجرد خديعة أوكرانية أوروبية، والكلام هنا للوزير لافروف من أجل تزويد الجانب الأوكراني بالمزيد من السلاح حتى تستأنف أعمال القتال بشكل أو بدرجة أكثر شدة. لذلك الجانب الروسي غير عازم حسب ما يقول الوزير على تبني أي هدن أو حلول وسط، هو يرغب في حل نهائي لهذا الصراع وفقا بالطبع للرؤية الروسية، وهي السيطرة الكاملة على الدنباس، وكذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، عدم توسع حلف الناتو لضم أي دول أخرى في شرق أوروبا. ولدينا حتى تصريح مثير جدا للاهتمام صدر منذ أقل من ربع ساعة على لسان نيكولاي باتروشيف، وهو مساعد الرئيس الروسي والسكرتير السابق لمجلس الأمن الروسي، يقول فيه أن الدول الأوروبية بصدد تبني خطط أو لديها بالفعل خطط لعزل منطقة كالينينغراد، وأنها تقوم بحشد القوات في هذه المنطقة من أجل عزل كالينينغراد، وهذا الأمر محفوف بمخاطر شديدة، أي أن التصعيد هو الواضح تماما الآن في المواجهة بين الروس والأوروبيين، بخلاف النظر طبعا عن الموقف الأمريكي الذي يبدو مختلفا عن موقف الدول الأوروبية وموقف الجانب الأوكراني. بالطبع يبقى الموقف الأمريكي هو الموقف الرئيسي، لأن معظم واردات السلاح الأوكراني حسب ما يقول الجانب الروسي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. 80% من المعلومات الاستخباراتية التي يستخدمها الجانب الأوكراني لضرب الأهداف داخل روسيا والإحداثيات يحصل عليها من الجانب الأمريكي، لذلك اللعبة كلها أو مفتاح اللعبة في يد الجانب الأمريكي حسب ما يقول الروس بالطبع.
1: شكرا لك من موسكو مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية واستمرار الاختبارات العسكرية التي تجريها بيونغ يانغ، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية باتجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي، ما دفع جارتها الجنوبية واليابان إلى رفع مستوى المراقبة والتأهب.
7: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية من محيط العاصمة بيونغ يانغ باتجاه الشرق، خطوة جديدة ضمن سباق استعراض القدرات العسكرية في المنطقة. هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت إن عمليات الإطلاق رصدت صباح الاثنين، وإن أحد الصواريخ قطع مسافة تجاوزت 900 كيلومتر قبل سقوطه في البحر.
8: تابعت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، وتبادلت المعلومات بشأنها منذ المراحل الأولى للإطلاق. وفي ظل الموقف الدفاعي المشترك الراسخ بين البلدين، يراقب جيشنا عن كثب مختلف أنشطة كوريا الشمالية.
7: وفي اليابان تواصل السلطات مراقبة مسارات الصواريخ وتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عنها.
9: فيما يتعلق بعملية الإطلاق هذه، قدمت اليابان احتجاجا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية من خلال سفارتنا في بكين، وستواصل وزارة الدفاع العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وشركاء آخرين.
7: لم ترد وفق المعلومات الأولية تقارير مؤكدة عن أضرار لحقت بطائرات أو سفن، كما لم تسجل مؤشرات عن دخول صواريخ المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وتأتي عمليات الإطلاق في أعقاب اختبارات أجرتها كوريا الجنوبية قبل نحو أسبوع لصواريخ فرط صوتية، كانت الأولى من نوعها في التاريخ. عمليات الإطلاق الأخيرة تأتي في وقت يستمر فيه التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وسط مراقبة إقليمية متزايدة لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
1: أختم الآن هذه الساعة الإخبارية على رأس الساعة، تلقاكم برولا حيدر.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم. قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفت.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
5: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
6: كانت حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
7: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ومنشأ نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. مصادر ميدانية تفيد باحتدام المعارك على مداخل مدينة تعز، والقوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين يتبادلون الإعلانات بالسيطرة على مناطق في مأرب. الخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي أن ردها سيكون وشيكاً على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبعة، ويطالب واشنطن بخطوات تعويضية بعد إخلالها بمذكرة إسلام أباد. قتيل وتسعة عشر جريحاً جراء انفجار قرب الحدود مع لبنان، وإذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن التحقيق الأولي يشير إلى عثور أحد المتنزهين على جسم حربي ووضعه في حقيبته قبل أن ينفجر. قصف روسي يستهدف عدة مناطق في أوكرانيا. زيلينسكي يتهم موسكو باستمرار استهداف منشآت الطاقة في بلاده، ولافروف يؤكد لمراسل التلفزيون العربي أن زيلينسكي يسعى لالتقاط الأنفاس عبر الهدنة.

0: في اليمن. أفادت مصادر
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM.
3: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.
4: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا. لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برمز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جوبه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الاستثمارات يجب أن تمضي قدما، لا سيما في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، ملتزمون بتحقيق التنمية لشعبنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء الدوليين.
5: في وقت يشهد فيه اليمن تصعيدا عسكريا يوما تلو الآخر، تتحرك طهران نحو الرياض لفتح باب الحوار مع جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، أعرض عليه استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال المساعدة لإطلاق حوار يفضي إلى تسوية سياسية.
6: بينما تتصاعد المواجهة على الأرض، تتحرك طهران دبلوماسياً باتجاه الرياض. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عرض خلال اتصاله بنظيره السعودي فيصل بن فرحان استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال المساعدة في إطلاق حوار سعودي مع أنصار الله الحوثيين يفضي إلى تسوية سياسية، رسالة تدعو إلى الحل السياسي في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة. لكن الميدان يروي مشهدا مختلفا. هنا مطار الملك خالد في الرياض، حيث استهدف قصف للجماعة صالة المسافرين ومنهم معتمرون، وهو هجوم تكرر خلال الأيام الأخيرة ما دفع هيئة الطيران المدني السعودية لتعليق عمل المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة وللتحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها التشغيلية. هجوم قوبل بإدانات واسعة إقليميا ودوليا وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع. استهدافات أنصار الله الحوثيين لم تقتصر على العاصمة السعودية، حيث استهدف قصف مطار الدمام، بينما أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي كان متجها نحو خميس مشيط. وعلى الجانب اليمني تتواصل الضربات المضادة. وكالة أسوشيتد بريس أفادت بغارات استهدفت منطقتين في صنعاء، بينما أعلن أنصار الله الحوثيون مقتل شخص وإصابة 12 آخرين متهمين السعودية بالوقوف وراء الهجمات. في مأرب شمال شرقي اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وآليات للحوثيين. كل هذه المواقف تعكس اتساع القلق من انتقال المواجهة إلى صراع إقليمي أوسع في اليمن. هجمات طاولت مدنيين في السعودية وغارات وعمليات عسكرية داخل اليمن، كل هذا يضع خيار الحل الدبلوماسي أمام اختبار صعب.
5: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم معدلات الجوع في اليمن مع نزوح أكثر من 200,000 شخص جراء التصعيد في البلاد. وقال البرنامج إن 74% من الأسر اليمنية عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. ولفت البرنامج إلى أنه يستعد لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، مؤكدا على أهمية ضمان الوصول الآمن والفوري لها إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر. ينضم إلينا من عدن عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن. أهلا بك سيد عبد الستار. بالنظر إلى الأرقام المعلنة في هذه المرحلة، ونتحدث عن نزوح أكثر من 200,000 إنسان في اليمن، و 74% منهم معرضون لخطر غذائي، ما هي السبل والإمكانيات المتوفرة حاليا لتقديم الإغاثة لهم؟
2: شكرا على استضافتي اليوم. بكل تأكيد الأرقام التي كنا نراها في الأسابيع الأخيرة كانت مقلقة. حتى الآن هناك أكثر من 200,000 شخص، تقريبا 220,000 من النازحين بسبب التصعيد أخيرا. فيما يتعلق بالأرقام وحجم هذه الأزمة، منذ حوالي أسبوعين الرقم كان حوالي 75 إلى 80 ألف، الآن نرى أن الرقم وصل إلى أكثر من 200,000. فبمعنى آخر التصعيد هائل، وسرعة النزوح باتت كبيرة جدا ومقلقة. أما فيما يتعلق بالأشخاص، هم يبحثون عن الأمن والسلامة، وأهم من ذلك هو أنهم بحاجة في هذا الوقت خلال هذا النزوح، هم بحاجة إلى الملاجئ، وهم بحاجة إلى الغذاء والدعم المالي أيضا. هذه الأمور الأساسية الثلاث التي يحتاجها هؤلاء الأشخاص في الوقت الحالي في عملية النزوح.
5: هل هناك إمكانية لتأمين ذلك؟
2: بهدف تأمين احتياجات الأشخاص، نحن نواجه مشكلة. أولاً، على الصعيد الأول، إمكانية الوصول، وكيف يمكن الوصول إلى هؤلاء الأشخاص. إذا نظرنا إلى العدد الإجمالي للأشخاص الذين نزحوا 200,000 أو أكثر، 55% منهم هم في تعز، فبالتالي نحن نرى أكثر من 16 منطقة نزح منها الأشخاص، وهناك تصعيد كبير في تلك المناطق، وبالنسبة لنا من الصعب لنا أن نصل إليهم لأن المناطق ليست آمنة. فالمشكلة الأولى هي إمكانية الوصول. المشكلة الثانية هي الموارد المحدودة من المساعدات التي يمكن تأمينها لهم. المنظمات الإنسانية على الأرض تصدر تقارير أن هناك نقص في الموارد، والموارد ليست كافية لكل هذه الاحتياجات، وسوف تنفذ قريبا. أيضا فيما يتعلق بالأرقام، قبل هذا التصعيد في اليمن كانت إحدى الدول التي لديها أكبر نسبة من النازحين، أكثر من 5 ملايين شخص، والآن 200,000 إضافيين. هذه الأرقام ارتفعت بحسب التقارير، وكلها قائمة على المعلومات المتاحة لدينا. هناك أماكن لا يمكن أن نذهب إليها ونحصل على معلومات وبيانات، فيمكن أن يكون الرقم أكثر من 200,000 بالإضافة إلى 5 ملايين. ففيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص، هناك أكثر من 22 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة بحاجة إلى مساعدات غذائية، وتقريبا 20% فقط ممولة. فبالتالي هناك نقص كبير في الموارد في التصدي لهذه المسائل الضرورية لهم.
5: نتحدث عن أزمة مركبة في هذه الحالة، من نزوح سابق ونزوح جديد، وهو ما يزيد ربما من الأعباء وسوء الأوضاع الإنسانية في اليمن. ما هي المتطلبات؟ ما الذي يجب أن يحدث لكي يتم الوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً والأكثر حاجة للإغاثة؟
2: في البداية نحن نطالب كافة الأطراف المعنية بالسماح لنا بالوصول بطريقة آمنة، وأن يكون هناك معابر وممرات آمنة للوصول إلى المحتاجين. كما ذكرنا، هناك حوالي نصف النازحين لا يمكن الوصول لهم بسهولة، فبالتالي نحن نطالب بممر ومعبر آمن للوصول إلى هؤلاء الأشخاص كي نفهم الوضع أكثر، وأيضا كي نتمكن من تأمين الدعم والمساعدات الإنسانية. نحن أيضا نطالب من المجتمع الدولي بأن يؤمن الدعم في اليمن في هذه الأوقات الصعبة عبر الدعم المالي أيضا، ونحن نطالب الأطراف بأن تسمح لنا بإدخال المساعدات الإنسانية والوصول إلى المحتاجين والأكثر حاجة في الأوقات الصعبة.
5: هل هناك قنوات اتصال؟ هل قمتم بطلب مسار آمن للمحتاجين؟
2: نحن في عملنا حاليا نحاول العمل في مناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية، لأن هناك علاقة قوية معهم وهناك تنسيق كبير مع الحكومة، وعملنا على الصعيد اليومي نحن ننسق مع الحكومة اليمنية، ولكن مع الأسف ليس هناك تواصل حتى الآن بسبب التصعيد القائم مع الجهة الأخرى، حيث مع الأسف كما ذكرت مسبقا هناك نصف هؤلاء الأشخاص الذين هم في تلك المناطق. فنعم لدينا نسبة تنسيق معينة ونحاول التواصل، نحن نتواصل مع الحكومة، ولكن الحصول على الدعم الضروري في تلك المناطق مع الجهة الأخرى هو حاليا صعب، ونحن نطالب به لنتمكن من الوصول إليهم.
5: إذا ما ركزنا على تعز، والتي على ما يبدو من خلال مجريات المعارك على الأرض بأنها الآن محاصرة في مخارج
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM. حاليا المعلومات التي نتلقاها عن الأرض، هناك تقارير عن نقص وشح في السلع الأساسية الضرورية في الأسواق المحلية في تعز، وذلك بسبب انعدام القدرة على الوصول إلى الخارج وعدم وصول المساعدات إلى هؤلاء الأشخاص. فبالتالي الممكن هو أن نحاول رفع الصوت بشكل مستمر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص وفتح هذه المعابر الأمينة والطرق الإنسانية الضرورية لإدخال المساعدات الإنسانية من ناحيتنا وإدخالها إلى الناحية الأخرى، أو إذا تمكننا من الوصول إليهم. فبالتالي هذا مطلبنا الأساسي، والمشكلة الأساسية هي المعابر الإنسانية، ونحن نطالب من كافة الأطراف أن تمنحنا إياها لتأمين الدعم.
5: شكرا لك من عدن عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن. شكرا. نددت الصين بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين التي استهدفت في الأيام الماضية مطارين وبنى تحتية للطاقة في السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ عن قلقها الكبير حيال تفاقم النزاع.
7: تدين الصين الهجمات التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية فادحة، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الصراع. لقد عرضت الصين باستمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ندعو الأطراف المعنية إلى تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤجج التوترات الإقليمية، وإلى تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والمفاوضات.
5: قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في مقابلة مع التلفزيون العربي إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها. وأضاف أبادي أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام السبعة تناقش حاليا داخل إيران، ويجري وضع اللمسات الأخيرة للأعلان عن الرد عبر الوسطاء.
8: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
5: وقال أبادي للتلفزيون العربي إن إيران واصلت المشاركة في المحادثات، وإنه يتعين على الجانب الأمريكي العودة إلى تنفيذ التزاماته. وأضاف أبادي أن الولايات المتحدة هي من أخلت بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية وفق تعبيره. ننوه مشاهدين أن المقابلة كاملة تعرض على التلفزيون العربي اليوم في 5 مساء بحسب توقيت غرينتش.
8: إن مجرد استمرارنا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات يظهر أننا أبدينا مرونة في سياستنا وأننا ملتزمون بالدبلوماسية، فقد وصلنا المشاركة في المحادثات، والآن بات على الجانب الأمريكي أن يعود إلى تنفيذ التزاماته. نحن لم ننتهك أي التزام، بل إن الولايات المتحدة هي التي أخلت بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبداء أي مرونة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الطرف المقابل انتهك التزاماته بالكامل، في حين أننا لم ننتهك أي من التزاماتنا.
5: أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة 19 آخرين جراء انفجار قرب كيبوتس يفتاح بمحاذاة الحدود مع لبنان. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في الشرطة أن التحقيق الأولي يشير إلى عثور أحد المتنزهين على جسم حربي ووضعه في حقيبته قبل أن ينفجر. للمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. تفضل عبد القادر.
9: رولا، أولا أبدأ بحصيلة الإصابات الجديدة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتتحدث فيها عن قتيل و24 إصابة، بالتالي ارتفاع عدد الإصابات إلى 24 إضافة إلى قتيل إسرائيلي. بين الإصابات إصابتان خطيرتان على الأقل كما يرد في وسائل الإعلام الإسرائيلية. أيضا ما يتعلق بالتحقيق الأولي بدأ يتضح في نتائجه. إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت نتائج التحقيق الأولي وتحدثت عن أن أحد الطلاب، وهنا نتحدث عن مدرسة ثانوية دينية تقع في إحدى المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، كانت في جولة في تلك المنطقة، أحد الطلاب التقط جسما حربيا ووضعه في حقيبته قبل أن ينفجر عقب أن وضعه في هذه الحقيبة بعد ذلك بوقت قصير، وانفجر هذا الجسم بشكل كان مقاربا للمجموعة الأخرى من الطلاب والمعلمين ممن كانوا يتواجدون إلى جانبه، وأدى ذلك إلى مقتل أحدهم وإلى إصابة كما ذكرنا 24 آخرين. لكن أيضا ماهية هذا الجسم، تتحدث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن التحقيقات الأولية تؤشر إلى كونه قنبلة عنقودية من صاروخ عنقودي كان أطلقه حزب الله نحو تلك المناطق أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان، بالتالي يتحدث عن مخلفات حربية تعود لصاروخ لحزب الله. يبدو أن كافة أجزاء هذا الصاروخ أو هذه الصواريخ العنقودية لم تنفجر حين انفكت عن الصاروخ الذي يحمل هذه الرؤوس المتفجرة، وأحد هذه الرؤوس عثر عليه هذا الطالب الذي وضع الرأس الحربي في رأس حربي صغير الحجم بطبيعة الحال، رأس عنقودي صغير جدا، وضعه داخل حقيبته لينفجر لاحقا ويؤدي إلى ما أدى إليه من قتيل و24 إصابة. حتى اللحظة لا تصريحات رسمية إسرائيلية تتحدث عن كيف ستتعامل مع هذا الحدث. نذكر في مرات سابقة حين كان يحدث انفجار أحيانا حتى داخل الأراضي اللبنانية للغم متروك أو لعبوة ناسفة متروكة حتى ما قبل وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تصدر لهجة تهديدية، بالتالي هل نتوقع مسارا مشابها بمعنى أن تقول إسرائيل حتى إنها سترد على هذا الأمر رغم أننا نتحدث عن مخلفات حربية تعود إلى الحرب وليس إلى ما بعد وقف إطلاق النار؟ هذا يترك ربما للتصريحات الإسرائيلية التي قد تكون خلال الفترة القليلة القادمة، خلال ساعات أو أقل من ذلك حتى.
5: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ردا على سؤال مراسل التلفزيون العربي في موسكو بشأن إعلان ترامب عن اتفاق لوقف استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا، قال إن زيلينسكي يسعى إلى كسب الوقت لالتقاط الأنفاس والحصول على أسلحة جديدة من أوروبا.
10: على مدى الأشهر الطويلة الماضية حل شعار وقف إطلاق النار محل شعار إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، سواء في خطاب زيلينسكي أو في خطاب أسياده الغربيين. الهدف واحد وبسيط للغاية، انتزاع الوقت بالمساومة للحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس. لقد قال إنه حتى مستعد لإجراء انتخابات رئاسية إذا منح شهرين لاستجمع قواه، وخلال هذه الفترة ستتمكن أوروبا من إغراقه بأسلحة جديدة لمواصلة حربه.
5: للمزيد ينضم إلينا من موسكو محمد محمود الأفندي الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك يا سيد محمود. إن كنت استمعت لتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للتلفزيون العربي عندما يقول إن زيلينسكي يسعى إلى كسب الوقت لالتقاط الأنفاس والحصول على أسلحة جديدة من أوروبا، ردا على السؤال حول موقف موسكو من هدنة الطاقة، ما الذي يفهم من هذا التصريح؟
11: أول شيء في أوقاتك سيدتك الكريمة وللأخوة المشاهدين، يعني بالفعل أن هدنة الطاقة هي فقط في دماغ الرئيس ترامب وليست فعليا، لن تنسق لا مع روسيا ولا حتى مع أوكرانيا، والكل استغرب من هذا التصريح. يعني أول شيء روسيا قالت عدة مرات وحتى الرئيس بوتين في مؤتمر فالدايقا سيرفض الهدنة بأي شكل من الأشكال، هو يريد فقط بالنهاية رفع العلم الأبيض من طرف أوكرانيا، الانسحاب من الدنباس وبعدها المفاوضات. الأمر بالنسبة للرئيس بوتين أصبح حتمي لأنه لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يعطي وقت لأوكرانيا، وهذا ما قاله اليوم الوزير لافروف لمراسلكم، لأنه أي مهلة أو أي إعطاء أي مهلة لأوكرانيا أو هدنة هي لتجميع القوات، ليس هناك نية لا لأوكرانيا ولا لداعميه من النخبة الأوروبية، هناك نية لإنهاء هذا الصراع، هناك نية الاستمرار، يعني هم يدوم باستراتيجية الاستمرار بالصراع حتى يتم تغيير في إدارة البيت الأبيض بعد سنتين وبعدها يحلوا الحلال كما يقولون. لذلك روسيا أصبحت موقفها حاد جدا الآن، وخصوصا لديها فرصة استراتيجية كبيرة سيدتي الكريمة. يعني الآن أوكرانيا بلا منظومات دفاع جوي ولا تستطيع الآن أن حتى تنزل المسيرات، فلماذا التراجع الآن ولماذا وقف إطلاق النار؟ هي تتضرر شيء عادي، ولكن الإفادة أكثر من الضرر. الآن هي تستطيع الآن لديها فرصة سانحة لحسم الحرب عسكريا عن طريق ضرب أو شل الحكومة الأوكرانية بالكامل. إفشال الحكومة الأوكرانية هذا سيؤدي بالمدى المتوسط والقليل جدا والقريب جدا إلى انهيار الجبهة الأوكرانية، فإعطاء هذا الوقت ليس من مصلحة روسيا الاستراتيجية.
5: فروسيا يعني لم توافق. هل هذا يقول بأنه سيد محمود هل هذا يقودنا إلى فكرة بأن موضوع التفاوض الآن غير مطروح على الطاولة والحسم العسكري هو المساحة التي تريدها في هذه المرحلة روسيا؟
11: طبعا الأمر أنا أقول الحسم العسكري هو أصبح يعني منذ أن أعلن الرئيس زيلينسكي عن حرب 40 يوم لإخضاع روسيا للتفاوض وفشلوا في هذه الحرب والعمليات، وخصوصا بعد استفزازه لروسيا الكبير في 1600 مسيرة أيام الانتخابات، أصبحت قناعة لدى الحكومة الروسية والعسكريين الروس وحتى القائد العام للقوات المسلحة الرئيس بوتين أن من المستحيل التكلم أو المفاوضات مع الجهة الأوكرانية، أصبح أمر مستحيل. لذلك التفاوض مهما كان لن يعني مهما إذا كان هناك تفاوض أو لم يكن هناك تفاوض لن يعطي نتيجة. لذلك حتى لو عرض على جولة تفاوض في أبو ظبي على سبيل المثال أو أي دولة عربية أخرى، روسيا سترسل الوفد فقط بأستاذ تاريخ يتعلم التاريخ لأوكرانيا كما حصل في السابق. لذلك باعتقادي أن الدولة العميقة في روسيا والفكر الاستراتيجي في روسيا قرر بشكل نهائي حسم هذه الحرب عسكريا، لأنه أي تراجع من روسيا أو أي تخلي الآن تراجع سيؤدي فعليا إلى تجميد الصراع.

0: دفاعات جوية لدى أوكرانيا، ترسلها لأوكرانيا، وخصوصا حروب الشرق الأوسط يعني استنزفت كثير من أسلحة الدفاع الجوي الأمريكية، حتى لا تستطيع شرائها من الولايات المتحدة الأمريكية عبر القانون الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، شراء وبيع. لذلك أنا في رأيي أن هذا الوضع لم يكن مجمدا، ولكن كان في حال استنزاف. الآن الاستنزاف يعطي ثماره، لذلك أصبحت فرصة سانحة، سماء أوكرانيا أصبحت مفتوحة. عندما تتكلمين
1: راديو الحرية
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.

فيلم ووجه رئيس أركانه إيال زامير بدراسة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المشاركين فيه وفحص شبهات تسريب معلومات عسكرية سرية استخدمت في إنتاجه. يعني الحكومة الإسرائيلية فعلت يلي كل بتقدر عليه حرفياً للتشكيك بالفيلم وعقوبة صناعه، لدرجة أن قوة تأثيره على سمعة إسرائيل وكشفه لحقائق على لسان إسرائيليين دفعها للترويج لفيلم يحاكي أسلوب فيلم نازا بأقل من شهر بذات الاسم. صحيفة الجارديان البريطانية قالت إن السفارات الإسرائيلية تروج روابط لفيلم قصير تم إنتاجه على عجل عبر الإنترنت يحاكي أسلوب فيلم نازا، بما في ذلك استخدام مقابلات مجهولة المصدر صورت على أسطح المنازل في تل أبيب. مشاهدينا، نشير إلى أن عرض فيلم نازا يأتي في ظل استمرار خروق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي جرى التوصل إليه في أكتوبر عام 2025 عقب حرب إبادة بدأت قبل 3 سنين وأسفرت عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 175 ألفا آخرين، ولا زال مستمرا القتل. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. جاينت قالت معلقة على إجراءات نتنياهو للتحقيق مع صناع الفيلم، بالطبع سيتخذ هذه الخطوات، إنهم يشكلون تهديدا لحرية نتنياهو وإعادة انتخابه. مارغريت ديزموند قالت يود صناع الفيلم أن يشكروا نتنياهو على الدعاية المجانية. أما رولكس ريكو كتب بيبي الصغير خائف إنه يعلم أن الدعم الأعمى لإسرائيل سينتهي قريبا جدا، بينما قال سمير حسن يتسترون على جرائمهم ويهددون أبناء جلدتهم لمجرد إظهارهم الإبادة الجماعية. الأدلة واضحة ضدك يا هتلر الصغير.

0: هلا رح قلكن اغبى الاشياء يلي رح تسمعوها بحياتكن، ومع هيك رح تصدقوني وتزقفولي، يعني تصفقولي كمان. طبعا انا ما عم بحكي عن حالي، انا واقفلي على الكلمه، شايفتكن انا. بس معلي، خلينا هلا بقصتنا. شو القصه؟ احتاج الرئيس الامريكي دونالد ترامب لثوان ليقول هذه النكته، واحتاج جمهوره ثوان ليكملها. قال لهم: يمكنني أن أقول أكثر الأشياء غباءً ومع ذلك ستصفقون. ضحك الحاضرون. بس شو عملوا؟ صحيح، عملوا يلي قالوا بالضبط، زقفوا. فأضاف الرئيس الأمريكي: هذا صحيح. هذا المشهد التراجيدي، مدري السوريالي، وحتى يمكن تصنيفه كفانتازيا تاريخية، جرى يوم السبت 10 أكتوبر خلال تجمع انتخابي بمدينة كلاركسفيل في ولاية تينيسي لدعم المرشحين الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. وحتى ما تقولوا عم بحكي كلمات كتير كبيرة بدون شرح المفردات يلي قلتن، حقلكن شو هن: تراجيديا والسوريالية والفانتازيا التاريخية. أحبائي، هيدي كلمات جميعا هي أدوات تعبيرية تستخدم في الأدب والسينما والمسرح، وكلن بيناسبوا هيدي القصة يلي جايين نحكي عنه. شوفوا نجم بضلوا هيك قاعد فوق على الميكرويات. تراجيديا مثلاً هي قصة حزينة تنتهي بكارثة، والسوريالية عالم يشبه الأحلام، يعني شيء ما بيتصدق. أما الفانتازيا التاريخية فهي دمج التاريخ الحقيقي بالسحر والخيال، وفعلاً يلي عم نشوفه بأمريكا هالأيام شيء بيشبه السحر والخيال. الرئيس ترامب يروي حديثاً مع صديق يعاني رهبة الوقوف أمام الجمهور، سأله صديقه، قال له: كيف يستطيع مخاطبة هذه الحشود باستمرار؟ أجاب ترامب بأن الأمر سهل بالنسبة إليه بسبب المحبة التي يشعر بها داخل القاعة، قلبه كبير. ومع ارتفاع الهتافات أطلق عبارته عن استعداده أو استعداد أنصاره للتصفيق حتى لأكثر الكلام غباء. قال لهم: يمكنني أن أقول أكثر الأشياء غباء. مع هيك بتحبوني حتزقفوا. فشو صار؟ زقفوا. شوفوا.
1: I mean, it's amazing. When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. I'm sure. But we don't say the stupidest things. We say things of common sense.
0: منطق، منطق، هو ده المنطق. خلصت القصة؟ لا، طولوا بالكم. الآن عنا اسم جاهز ونبحث عن محيط يناسبه. يعني يا الأطلسي يا الهادئ، أحدهما قد يصبح وفق اقتراح الرئيس الأمريكي محيط ترامب. خلال التجمع نفسه تحدث ترامب عن تغيير أسماء المعالم المائية، مستعرضاً ما أنجزه حتى الآن، خليج وبحيرة، ثم أعلن أن القائمة تحتاج إلى نهر ومحيط. وأمام ضحكات أنصاره وتصفيقهم، قال: يمكننا أن نسميه محيط ترامب أو محيط الأمريكيتين أو شيئاً من هذا القبيل. وأبدى طبعاً رغبته في إنجاز ذلك قبل مغادرته المنصب. هيك بيصير عنده سبب جديد على أسباب استحقاقه لجائزة نوبل يلي ما عم يعرف ياخدها. المهم، الموضوع منه نكتة، لأنه أنا طبعاً مش جاي لنكت هون. ولو للفكرة سوابق يا أعزائي، ففي عام 2025 اعتمدت الإدارة الأمريكية اسم خليج أمريكا بدلاً من خليج المكسيك، وهذا ما أثار خلافاً مع المكسيك ومع الإعلام الذي تمسك بالاسم المعروف عالمياً. ب 2026 وقع ترامب أمراً تنفيذياً لتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، موجهاً بتعديل الاسم بقاعدة البيانات الجغرافية والمراجع والخرائط الحكومية الأمريكية. أما الأنهار فالحمد لله، طمنوا يا جماعة الأنهار، ترامب استبعد بعضها من قائمة التغيير، وأعلن أنه سيبقي اسم نهر هاتسون، مشيداً بالمستكشف يلي حمل النهر اسمه، وكذلك أيضاً الميسيسيبي الذي ربط حديثه عنه بانتصاراته الانتخابية. المهم، هلأ عنا اسم جاهز، أما أي محيط رح يحمل الاسم فمنتركه وبوقتها منحتفل فيه. على المنصات انتقلت لقطة الغباء والتصفيق من داخل التجمع الانتخابي إلى طبعاً مادة للنقاش، حيث رأى منتقدون أن الرئيس يسخر من مؤيديه أمامهم، أما وأن ردهم بالتصفيق منح هذه العبارة قوة إضافية. وتركزت التعليقات على المفارقة بين ما قاله وبين ما فعله الجمهور فور سماع هذه الجملة. الإعلامية الأمريكية جيسيكا تارلوف كتبت: لقد عرف قاعدته وجماهيره جيدا دائما. جو كتبت: ترامب يقول للحشد إنه أمر مذهل، يمكنني أن أقول أغبى الأشياء وأنتم تصفقون، والحشد يصفق في تاريخ الحركات السياسية الغبية. ماغا هي الأغبى على الإطلاق. جوناثان تشايت وهو كاتب بمجلة أتلانتيك يقول: غريب، لا أحد يحتقر معجبي ترامب أكثر من ترامب نفسه.

0: ويا مشاهدينا ننتقل الآن إلى العراق. شوفوا الصورة شو حلوة بتشهي، وخصوصا كنتوا جوعانين مثلي. أكيد عرفتوا شو هيدا الشيء. هيدا المسكوف العراقي أو سمتش مسكوف كما يطلق عليه العراقيون، وهي طريقة خاصة لشوي السمك يختص بها سكان بلاد ما بين النهرين. أسياخ خشبية يعلق فيها السمك وتعمل منها دائرة بتتوسطها شعلة نار كثيفة، ويترك السمك على هالحال لساعات لا ينشوي. طبعا بالعراق المسكوف ليس مجرد طريقة لطهي السمك مشاهدينا، وإنما جزء أصيل من الثقافة المجتمعية يعود تاريخها إلى الحضارات السومرية والبابلية. أيضا هناك علاقة وطيدة بين المسكوف والنهر، لأن هيدي الطبخة تعتمد على أنواع معينة ومحددة جدا من الأسماك النهرية مثل الزبيدي والشبوط، وأكيد بشكل المسكوف الطبق الوطني الأول بالعراق. وإذا حدا منكم حاب يروح على العراق وما يأكل مسكوف، يعني ولا كأنه راح على العراق ولا شافة. مهم، هل سيحرم العراقيون من طبق المفضل عندهم؟ ممكن إيه وممكن لا، ما بنعرف. أما السبب وليه سألنا هالسؤال، فوزيرة البيئة العراقية سروة عبد الواحد الظاهرة أمامكم في هذه الصورة. عبد الواحد أدلت بتصريحات أثارت ضجة واسعة في الأوساط العراقية حكومة وشعبا، ظهرت في لقاء تلفزيوني قالت فيه إنها توقفت عن أكل السمك بسبب تلوث نهر دجلة بفيروس الإيدز. شو بتقولوا لي فيروس الإيدز؟ وشو دخل هيدا المرض بالنهر وبالسمك؟ الوزيرة العراقية كانت تتحدث عن ملف تلوث الأنهار في العراق، وأكدت أن النفايات الطبية تتخلص منها المستشفيات عبر صبها في نهر دجلة، وقالت أيضاً أن هذه النفايات ملوثة بفيروس الإيدز الذي يتناول السمك، وعلى أساسه بصير السمك ملوث. خلونا نشوف شو قالت ونرجع نكفي القصة.
1: أكو أمور يعني هسه يقولون سروة تخوف الناس. أنا من جد الوزارة البيئة قمت أتردد أشتري سمك وأشتري شغلات، ولازم أسأل منين وشلون، لأن
2: بهالدرجة
1: لأن هاي مال المستشفيات
2: اللي هي بدون معالجة،
1: نفايات بدون معالجة مباشرة على النهر، يعني تعرفين يعني هذا الدم دم دم
2: يعني السمك
1: دم اللي عنده الإيدز اللي عنده أمراض الدم اللي عنده هذا كله اللي يروح هناك، يعني شلون؟ وهذا بعدين السمك يعيش بالنهر بعد.
0: تصريحات عبد الواحد أثارت مشاهدينا حفيظة الطواقم الطبية في العراق، ونشر ناشطون في المجالين الصحي والبيئي تغريدات تتضمن تصحيح المعلومة الطبية وتنفي انتقال الفيروس من الإنسان إلى الحيوان، كما طالب مغردون الوزيرة بالتركيز على الملوثات الفعلية للنهر مثل مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي ومعالجتها بدلا من تحميل الآخرين المسؤولية. عبد الواحد ردت على حملة الاستهجان التي رافقت تصريحاتها، وبررتها بالقول إنها كانت تتحدث عن التلوث الحاصل في نهر دجلة بشكل عام.
3: هذا التصريح أولا يعني تم مداولته بشكل خاطئ. أنا تحدثت عن تلوث الأنهر، إذا ما كنت تلوث ليش مجلس النواب العراقي مسوين لجنة لتحقيق في تلوث نهري دجلة والفرات؟ فبالتأكيد يعني هناك تلوث، لكن لم نقل بأنه أيدز.
0: طيب، يبدو أن الضجة كبيرة فعلا، مما دعا إلى دخول وزارة الصحة العراقية على الخط وإصدار بيان رسمي نفت فيه ما تداولته الوزيرة، وأكدت أن فيروس نقص المناعة البشرية لا ينتقل عن طريق المياه ولا الأسماك، ولا يستند إلى الحقائق العلمية من منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة. البيان أشار أيضا إلى أن المؤسسات الصحية تعمل على معالجة المخلفات السائلة والصلبة وفق الآليات العلمية المعتمدة، وأن مياه الصرف الصحي تمر عبر شبكة المجاري الرئيسية باتجاه محطات المعالجة وفقا للسياقات المعمول بها. كما دعت وزارة الصحة إلى ضرورة اعتماد الحقائق العلمية والوثائق الرسمية في تناول القضايا ذات الجنب الصحية، وعدم تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق بين المواطنين. واستنوا شوي، لأنه لسه الهوس كما يقول العراقيون ما خلصت، بل تحولت إلى مادة ساخرة على المنصات. والفيديو يلي رح نعرضه عليكم مشاهدينا يتناول حقائق علمية بس بأسلوب كوميدي.
4: تصريح البارحة: أنا بعد ما أكل سمك.
5: علاوي حبيب قلبي أبو حسين،
4: لأن وزارة الصحة ترمي مخلفاتها بالأنهار وممكن ننصاب بالأيدز. شغلة مهمة هنا، وإحنا عندنا قرابة بالسمك حتى الأيدز يعدي السمك وبعدين وراها يجي يعدينا من ناكل السمكاية. هو صح المزقوف من التراث العراقي ومن الموروث الشعبي، بس مو لدرجة إنه إحنا نعتبره بني آدم ده يسبح بالماء وتعرض للأيدز ونعده فوراها يجي عدانا ورا ما إحنا أكلناه، لأن أصلاً ماكو مستقبلات.
0: علاوي حبيب قلبي، مشاهدينا، بغض النظر عن تصريحات وزارة البيئة، فإن مصادر في وزارة الموارد المائية العراقية طرحت في أكثر من مناسبة ملف تلوث الكبير لنهري دجلة والفرات، وأوضحت أن هناك 500 مصدر للتلوث، فيهما أولهما مياه الصرف الصحي. طيب إذا الموضوع كبير لهالدرجة، ليش ما بتعالجها السلطات المختصة؟ المصدر ذاته أشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في محدودية التخصيصات المالية اللازمة لإنشاء وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتأخر تنفيذ ما يدفع إلى طرح كل الفضلات البشرية بالنهر. الآن دعونا ننتقل لمنصات التواصل الاجتماعي ونشوف بعض التغريدات. رنين بتقول: هل يواجه العراقيون خطراً على موائدهم؟ ملف التلوث في دجلة يثير القلق ويستدعي توضيحاً رسمياً وإجراءات رقابية لحماية المياه والثروة السمكية. أحمد العلواني رد وقال: لعلم الوزير، الفيروس HIV لا ينتقل عبر الجهاز الهضمي، وإنما ينتقل عبر سوائل الجسم مثل الدم وحليب الأم، وفي ظروف محددة جدا الأسماك لا تصاب بفيروس الإيدز البشري. الأجدر بكم أن تتحدثوا عن تراكم العناصر الثقيلة ومياه الصرف الصحي التي تلقى في دجلة مباشرة دون معالجة. هنا يصبح كل شيء في المياه ملوث. غيث الكلابي يقول: صار لي 3 سنوات لا أكلنا أكل نظيف ولا مي نظيفة ولا هواء نظيف، ولكن للعلم الإيدز ما بينتقل عبر الأسماك حتى لو كانت المياه ملوثة، لكن هناك أمراض كثيرة ممكن أن تنتقل وتسبب أمراض خطيرة أيضاً.

0: نبلش بهيك المصريين هم. أعزائي المشاهدين، أمس كانت القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري، طبعاً الديربي الأشهر والأقدم عربياً يلي بيتابعه الملايين بمصر والوطن العربي. هنا في استاد القاهرة الدولي لا مجال لأن تقف على الحياد أبداً في مثل هذه المناسبات، إما أن تكون باللون الأحمر مع جماهير الأهلي بمدرجات التلتة شمال، أو باللون الأبيض مع جماهير الزمالك في التلتة يمين. بس عشان أشرح للناس المش مصريين، بالاستاد أولتراس الأهلي بيقعدوا بالتلتة شمال وبيصيروا يقولوا من التلتة شمال من هد جبال وبأعلى صوت جايين نشجع الأبطال، وبالتلتة يمين حبايبنا الزمالك بيقعدوا. هلأ نحن ما عنا غنية، واضح أنه يلي كتب القصة هو أهلاوي، بس ماشي الحال أنا مع الزمالك هلأ خلص عشان نرضيكم. المهم تنافس بيكون بأقصى مستوياته، ولا شيء يمكن أن يجمع بين أنصار الغريمين سوى الرغبة في الفوز. لكن لحظة، هناك شيء واحد فقط يمكن أن يكسر هذه القاعدة. المصريين ممكن يختلفوا على كل شيء إلا هالشيء، إذا كنتم لا تعرفون خليكم معي أنا رح أخبركم. أكيد المختلف هذه المرة أن القمة تزامنت مع ذكرى 53 لحرب 6 أكتوبر عام 1973، وطبعاً ذكرى 7 أكتوبر ومرور 3 سنوات على استمرار الإبادة يعني تزامن، يعني صار مع عمل خلطة أحداث. الجماهير في الاستاد كعادتها لم تفوت الفرصة. قبل انطلاق المباراة كان هناك العديد من الرسائل الوطنية، بدأت بهتافات قوية من جماهير الأهلي ضد إسرائيل، كلكم طبعا شفتوا الفيديو مع كميات توت توت توت، ما قدرنا نحط الفيديو، لترد جماهير الزمالك بالتصفيق الحاد لا جماهير الأهلي على الهتافات. وهون لازم نذكر إنه ونذكر العالم إنه بعرف مشجعي الكرة والجماعات والألترس، يعني هيدا شيء من النادر إنه نلاقي خصمين عم بيشجعوا بعض أو مجموعة عم بتحيي مجموعة منافسة. بس إحنا يا جماعة بمصر الأهلي والزمالك ومنافسة، بس هالشيء له دلالات عميقة جدا، لأن الأمر لم يتوقف هنا. الصورة الأبرز كانت من جماهير نادي الزمالك قبل انطلاق المباراة أيضا، حيث رفعوا هذه اللافتة الكبيرة تيفو كما يسميها الأولتراس، وعليها صورة أحد الجنود المصريين خلال حرب أكتوبر وهو يرتدي قميص نادي الزمالك، وكتبوا عليها في ذكرى الأبطال استمدوا روح الانتصار. هذه الصورة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، وتساءل الكثيرون من هو هذا البطل المصري وما سر ارتدائه لقميص الزمالك على الجبهة. بعد البحث تبين أن هذه الصورة تعود إلى أحد أبطال حرب أكتوبر، وهو الجندي المقاتل يحيى حسنان ابن محافظة الدقهلية، الذي كان أحد أبرز أفراد الكتيبة 35 التابعة للفرقة 16 مشاة بالجيش المصري. هذه الكتيبة بيعرفها المصريين، اشتهرت بالتصدي للدبابات والمدرعات الإسرائيلية خاصة خلال الأيام الأولى للحرب. وبرز اسم يحيى حسنان مع زملائه إبراهيم عبد العال ومحمد عبد العاطي بعد الحرب، بعدما نجحوا في تدمير عشرات الدبابات والمدرعات الإسرائيلية. طيب ما سر قميص الزمالك؟ السر في هذه الصورة، هذه هي الصورة الأصلية التي ارتدى فيها حسنان قميص نادي الزمالك هنا، ومن التقطها هو زميله إبراهيم عبد العال الذي تحدث إلى صحف مصرية قبل وفاته أنه حسنان ارتدى القميص رغم أنه كان يشجع النادي الأهلي خلال فقرة ترفيهية يمارسون فيها الرياضة وسط التدريبات قبل أشهر من الحرب، ويظهر بجواره باقي أفراد الكتيبة. لكن بعد مرور أكثر من نصف قرن اختارت جماهير الزمالك أنه ترفع صورته باستاد القاهرة في لقطة تتجاوز حدود التنافس الرياضي، إلى التأكيد على رسالة وطنية واحدة ربما هي التي يتفق عليها الغالبية الكاسحة من الشعب المصري، وهي العداء لإسرائيل. أخيراً انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء لينتزع صدارة الدوري المصري.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.
2: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا. لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
1: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بـ10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جوباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: أسرها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ثوره الإيراني ينشر مشاهد لاشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد تعرضها لهجوم. الاتحاد الأوروبي يعلن إنشاء بعثة أمنية لتدريب الجيش اللبناني ودعمه في ضبط الحدود، والرئاسة اللبنانية ترحب. قصف روسي يستهدف عدة مناطق في أوكرانيا. زيلينسكي يقول إن موسكو لا ترغب في قبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار. ولافروف يؤكد لمراسل تلفزيون العربي أن زيلينسكي يسعى لالتقاط الأنفاس عبر الهدنة.

0: البداية مع التطورات الميدانية في اليمن، حيث نقلت قناة سبأ عن قوات الحكومة اليمنية استمرار العمليات العسكرية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين. وأوضحت القناة أن العمليات تركزت ضد تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة العسكرية السابعة بجبهات شمالي محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية قرب محافظة مأرب، ونشرت الجماعة مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشيدات للقوات الحكومية، وأنها تمكنت خلالها من تدمير وإحراق آليات في جبهة الفليحة.
1: تم استهداف موقع العدو.
0: هذا وأفادت مصادر ميدانية بتمكن عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين من خلال سلسلة هجمات نفذوها الليلة الماضية، تمكنوا من إغلاق كل مخارج تعز في جنوب غرب اليمن، مشددين بذلك الخناق على المدينة التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية وفق ما أفادت به مصادر عسكرية في الجانبين. وأشارت المصادر إلى سقوط أكثر من 60 قتيلا في الجانبين خلال الساعات 24 الماضية.

0: وحذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم معدلات الجوع في اليمن مع نزوح أكثر من 200,000 شخص جراء التصعيد في البلاد. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة أن 74% من الأسر اليمنية عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. لفت البرنامج إلى أنه يستعد لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، مؤكدا على أهمية ضمان وصولها الآمن والفوري إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر. ونوه للعاجل مشاهدين نقلا عن القوات الحكومية اليمنية التي تقول بأنهم نفذوا 1879 عملية ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والمدفعية. إذن 1879 عملية ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي بالطائرات والمسيرات والمدفعية، هذا ما أفادت به القوات الحكومية اليمنية. وأيضا تقول قوات الحكومة اليمنية أنهم استهدفوا بضربات جوية تعزيزات ميليشيا الحوثي في جبهة تعز. ينضم إلي الآن من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن، ومن تعز مراسل تلفزيون العربي معاذ منصر. سأبدأ من تعز طالما القتال محتدم على مداخل تعز، ما آخر التطورات في هذا السياق معاذ؟ وأيضا ماذا عن مأرب؟
1: طبعا المعارك ما تزال محتدمة حتى اللحظة في الجبهة الغربية، حيث تخوض القوات الحكومية معارك شرسة مع القوات التابعة للحوثيين في هذه الجبهة تحديدا. هذه الجبهة طبعا هي أخطر الجبهات، وهي وعيون أبناء تعز عليها والجيش وأيضا قوات التابعة للحكومة اليمنية. طبعا يضغط الحوثيون بكل ثقلهم في هذه الجبهة، يحاولون أن يحققون اختراقا للوصول إلى نقطة الهنجر، هذه النقطة الواقعة على مداخل أبواب تعز. وبالتالي القوات الحكومية تحاول أن تصد كل الهجمات بحسب تصريحاتها وبحسب أيضا المعلومات الميدانية. فهناك استماتة كبيرة في هذه الجبهة، لأن هذه الجبهة تربط طريق تعز عدن عبرها، وأيضا وصولا إلى مدينة التربة، وأيضا إلى منطقة الصافية، المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين. الحوثيون يكثفون هجماتهم، كثفوا هجماتهم خلال 24 ساعة في الجبهات الشرقية والجبهات الشمالية والجبهات الغربية، بهدف إحداث اختراق وبهدف يعني خنق المدينة بحسب تعبيرات الجيش التابع للحكومة اليمنية. طبعا بحسب مصادر ميدانية، هناك قبل دقائق كان هناك قصفا مدفعيا من قبل الحوثيين استهدف المناطق القريبة من المنفذ الغربي ومن وعلى مقربة من نقطة الهنجر. أيضا في الجبهات الشرقية يدفع الحوثيون بتعزيزة عسكرية كبيرة، يحاولون أن يحققون اختراقا عبر هذه الجبهة للوصول إلى مدينة تعز. طبعا أبناء تعز يشعرون بقلق بالغ، لأن تعز دفعت الكلفة كبيرة خلال سنوات الحرب الطويلة. أيضا يعني كان هناك نزوح وكان هناك سقوط أبرياء من المدنيين. طبعا
0: معاذ اعذرني للمقاطعة،
1: في محيط المدينة،
0: ما الصوت الذي نسمعه في الخلفية؟
1: هذا طبعا يعني صلاة المغرب حاليا في الجامع المجاور، وايضا يعني يدعون ايضا ابناء تعز، يدعون عبر مكبرات الصوت، يدعون الجيش الى الثبات والى الاصرار على الدفاع على المدينة عبر مكبرات الصوت، عبر الجوامع، عبر أيضا عبر المكبرات الصوت التي تجوب أيضا شوارع المدينة وشوارع الأحياء والحارات. هناك حالة استنفار أمني لدى الجيش في تعز، هناك انتشار كبير وكثيف في مداخل الحارات، في الأحياء، وبدأت يعني الجيش الحكومي يستشعر الخطر، وبالتالي فإن تعز أمام مرحلة إما تكون أو لا تكون بحسب تعبيرة الجيش الحكومي، لأن تعز قد خاضت حرب طويلة ومعارك شرسة وطويلة، وبالتالي أبناء تعز اليوم يشعرون بالخطر وبالقلق، وأيضا على المستوى الإنساني تعز تعيش أزمة كبيرة ومتفاقمة على مستوى الغذاء، على مستوى السلع، على مستوى المشتقات النفطية. المستشفيات الحكومية أطلقت نداء استغاثة خلال الساعات الماضية، وقالت بأن المستشفيات مهددة بالإغلاق، خصوصا مراكز الغسيل الكلوي وأيضا مرضى السرطان. الجميع يعني تعز تعاني والأزمة تتفاقم، وخصوصا أن ليس هناك أي بوادر أمل لاستعادة فتح الطريق الذي يمر عبر المنفذ الغربي والذي يقطعه الحوثيون حاليا، ويشعلون الجبهات يعني في مداخله، يعني وبالتالي فإن هناك مخاوف كبيرة من أن يطول أمد الحصار، لأن طول أمد الحصار سيكون له انعكاسات كبيرة على السكان في هذه المدينة التي يقطنها أكثر من 3 ملايين يعني مواطن، وبالتالي فإن المدينة مزدحمة بالسكان والكثافة السكانية كبيرة فيها، وبالتالي فإن الاحتياجات هي كبيرة جدا.
0: نعم، شكرا لك من تعز، مراسل تلفزيون العربي معاذ نصر. وأنتقل إلى الحديدة لأتابع معك صدام حسن آخر بيانات الحوثيين حول الجبهات المتعددة المفتوحة.
2: ديما، فيما يتعلق بالجبهات المفتوحة، صنعاء تتحدث عن استهدافها لمجموعة من التحشيدات العسكرية سواء في مأرب أو في رأس العارة ومنطقة السوقية في لحج. بثت عن ذلك مقاطع فيديو ومجموعة من المقاطع والمشاهد تتحدث عن كسرها لتلك التحشيدات واستهدافها وضربها لتلك التحشيدات والقضاء عليها. أيضا تتحدث عن تلك المشاهد، تتحدث عن مجموعة من نقاط سيطرتها في عدد من المناطق الوازعية والشبايتين كما تقول صنعاء، وتمكنها من السيطرة على بعض المواقع في هاتين الجبهتين اللتين كانتا مشتعلتين منذ شهر تقريبا. هناك أيضا حديث من قبل صنعاء عن ما يتعلق بالموقف صنعاء من العدوان السعودي كما تقول، عبر نشرها وحديثها أيضا عن استشهاد مجموعة من المواطنين اليوم في محافظة الجوف. وتقول وزارة الصحة العامة والسكان في بيان صادر عنها بأن تم تسجيل اليوم أكثر من 16 شهيد ومصاب جراء الغارات الجوية التي شنت صباح اليوم على مجمع في خب الشعث وأيضا على منزل لأحد المواطنين في ذات المنطقة في محافظة الجوف. أيضا تتحدث عن غارة أخرى شنت على منطقة كوكبان في محافظة المحويد، تتحدث عن مجموعة من الغارات هنا وهناك، ولكن نحن في انتظار البيان الصادر، وهو بيان كما جرت العادة يومي يتحدث عن إجمالي تلك الغارات التي شنت من قبل المقاتلات السعودية كما تقول صنعاء. وانطلقت تلك المقاتلات إلى اليمن وقامت بشن عدوانها كما تقول على عدد من المناطق. أيضا تتحدث عن ما يتعلق بمسارات التصعيد سواء داخل العمق والأراضي السعودية، وكما تابعنا بالأمس حديث عن 4 عمليات قالت صنعاء بأنها كانت نوعية، وأن هذه العمليات تأتي ردا على تلك الغارات التي وصل عددها ربما خلال 24 ساعة الماضية إلى 124 غارة جوية، ليصل مجموعها منذ بداية هذه الجولة من التصعيد إلى أكثر من 2000 غارة جوية ويزيد. وبالتالي هي تقول بأنها مستمرة في تنفيذ تلك العمليات حتى يتم رفع العدوان وإنهاء الحصار والعودة إلى ما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مسبقا. نعم ديما،
0: شكرا جزيلا لك من الحديدة، مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. وأنوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن رئيس الوزراء البريطاني الذي يعلن قرار المملكة المتحدة إرسال منظومات دفاع جوي وطائرة تزود بالوقود إلى السعودية لتقديم الدعم. إذن رئيس الوزراء البريطاني يعلن القرار البريطاني بإرسال منظومات دفاع جوي وطائرة للتزود بالوقود إلى السعودية لتقديم الدعم. أفادت وكالة رويترز أن إشعاراً للطيارين صدر الاثنين يفيد بأن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقاً حتى مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعد الهجمات الدامية التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على المطار من اليمن في الأيام الماضية. فيما أعلن بيان للهيئة العامة للطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة المرافق وجاهزيتها التشغيلية. وأظهرت مشاهد من كاميرا مراقبة لحظة استهداف المطار أمس الأول بحسب ما نشرته السلطات السعودية. إذن هذه المشاهد تظهر اللحظات الأولى للاستهداف الذي حصل أول من أمس في مطار خالد الدولي من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، وقد ذكرنا بأن المطار سيظل مغلقا حتى مساء يوم السبت المقبل للتأكد من جهوزيته التشغيلية والتحقق من سلامة مرافق المطار. نبه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إلى خطورة الاستهدافات التي تتعرض لها المملكة في الآونة الأخيرة، وشدد على أهمية ضمان أمن الطاقة للجميع.
3: إن أحداث الأسابيع الماضية خطيرة وينبغي أن يكون ردنا عليها جادا، ولكن تركيزنا لا يزال ينصب على رؤية 2030. الاستثمارات يجب أن تمضي قدما، لا سيما في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، ملتزمون بتحقيق التنمية لشعبنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء الدوليين.
0: هذا وأدانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصاعد هجمات أنصار الله الحوثيين على المطارات السعودية، قائلة إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سبل تعزيز المهمة البحرية الأوروبية إسبيدس لتعمل جنبا إلى جنب مع القوى الدولية التي تدعو إليها الرياض من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحاً وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
4: تحدثت أمس إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول ما يمكننا فعله أكثر. لدينا مهمة أسبيدس، وكانت دعوتهم إلى تعزيز هذه العملية لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.
0: وأنوه أيضا إلى العاجل نقلا عن كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والتي تقول هجمات الحوثيين على مطار الرياض أعمال إرهابية مروعة. إذن يعني يتصاعد على ما يبدو الموقف الأوروبي، وكايا كالاس التي أدانت الهجمات الآن تصف هذه الهجمات التي قامت بها جماعة أنصار الله الحوثيين على مطار الرياض بأنها أعمال إرهابية مروعة. أيضا كايا كالاس تتحدث عن عمليات المرافقة ضمن مهمة إسبيدس في البحر الأحمر بأنها باتت الآن أكثر أهمية في ظل التصعيد الحوثي الخطير. وتتحدث كايا كالاس عن أن إبقاء البحر الأحمر مفتوحا مصلحة استراتيجية لأوروبا والممرات البحرية كشرايين الاقتصاد الأوروبي. نددت الصين أيضا بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين التي استهدفت في الأيام الأخيرة مطارين وبنى تحتية للطاقة في السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
7: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: في الجلوس إلى طاولة المفاوضات يظهر أننا أبدينا مرونة في سياستنا وأننا ملتزمون بالدبلوماسية، فقد وصلنا المشاركة في المحادثات، والآن بات على الجانب الأمريكي أن يعود إلى تنفيذ التزاماته. نحن لم ننتهك أي التزام، بل إن الولايات المتحدة هي التي أخلت بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية. ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبداء أي مرونة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الطرف المقابل انتهك التزاماته بالكامل، في حين أننا لم ننتهك أي من التزاماتنا.
3: رجح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام على تورط إيران في حادث قاعدة فيرفورد العسكرية في بريطانيا، وقال في كلمة أمام البرلمان إن الحادث نسق على الأرجح في إيران بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري، معلنا التصدي للشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض عقوبات إضافية. ومن لندن ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي زاهر عمرين. هذا الاتهام الذي يعني لم تستخدم لغة قطعية باتجاهه، استخدمت كلمات من المرجح وغالبا، ومع ذلك تلقى دعم أكثر من 25 دولة. دعنا في التفاصيل زاهر، خاصة أنه على ما يبدو الأمر يتصاعد ويتفاعل.
4: صحيح، وهي لهجة جديدة في الواقع سمعناها اليوم في بريطانيا، تحديدا من أندي بيرنام رئيس الوزراء البريطاني، الذي قال بأن الهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية بات مرجحا بأنه تم بالتنسيق مع جهات إيرانية، تحديدا مع الحرس الثوري الإيراني، وبموجب ذلك فرضت عقوبات على شخصين، أحدهما مسؤول عن الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني. طبعا بريطانيا كانت قد فرضت سلسلة طويلة في الواقع خلال الأسابيع الماضية من العقوبات على شخصيات عديدة وجهات ترتبط بالحرس الثوري الإيراني، أدرجت أيضا الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، واتهمت أيضا إيران بالوقوف وراء عدد من الهجمات المنسقة على مجتمعات محلية وعلى مصالح بريطانية. لكن ما سمعناه اليوم هو تأكيد في الواقع لما تناولته وسائل الإعلام منذ 28 سبتمبر، عندما جرى الإعلان عن إلقاء القبض عن عدد من الأشخاص قرب قاعدة فيرفورد البريطانية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وأثار الأمر جدلا ذلك أن الشرطة البريطانية أفرجت عن الموقوفين عنهم بموجب كفالة على أن تقوم باستمرار التحقيقات والمحاكمات، وهو ما استدعى آنذاك انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن اليوم يبدو أن بريطانيا تذهب باتجاه أعلى لناحية التصعيد. أيضا بيان للخارجية نشر بالتزامن مع كلمة بيرنام، قال بأن وزارة الخارجية استدعت السفير البريطاني هنا في لندن ووجهت إليه رسائل تتعلق بعدم قبول بريطانيا أو تسامحها مع أي تهديد لمصالحها أو هجمات، سواء على مصالح بريطانيا داخل أراضيها أو حتى خارج أراضيها. لذلك ينظر إلى هذا التصعيد البريطاني باعتباره خطوة ربما تثبت مرة بعد أخرى بأن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على السياسات البريطانية وعلى أيضا سلسلة التحالفات. كلمة بيرنام اليوم أمام مجلس العموم بعد العودة إلى عطلته أيضا تطرقت إلى دعم بريطاني للسعودية بتزويدها بمنظومات دفاع جوي وأيضا بطائرة للتزود الوقود. قال بيرنام بأنها حتى اللحظة أجرت نحو 14 عملية في سياق دفاعي ضد التهديدات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. بالتالي هذا التحرك البريطاني من شأنه ربما أن يدل على انخراط أكبر لبريطانيا في الحرب بالشرق الأوسط، سواء من بوابة التهديدات الداخلية أو حتى من بوابة الدعم الموجه للحلفاء في الخليج العربي.
3: شكرا جزيلا لك من لندن مراسل تلفزيون العربي زاهر عمرين. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة أمنية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ودعمهما في ضبط الحدود. وقال المجلس إن البعثة ستقدم المشورة في مكافحة التهريب وتعزيز الأمن البحري بولاية أولية مدتها 3 سنوات. أضاف أنها أقرت بطلب من السلطات اللبنانية وستعمل وفق قرار مجلس الأمن 1701 على أن يبدأ انتشارها بعد استكمال التخطيط وصدور قرار مفصل أو منفصل بإطلاقها. في السياق، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيتخذ قرارا بإطلاق مهمة جديدة في لبنان بشقين مدني وعسكري، معربة عن أمنها في أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 شهر تقريبا في حال اعتماد القرار.
5: سنتوصل إلى قرار بشأن لبنان وسنطلق مهمة جديدة هناك بشقين مدني وعسكري، وإذا اعتمدنا هذا القرار نأمل أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 تقريبا. كنت في لبنان الأسبوع الماضي والسلطات المحلية ترحب بهذه الخطوة بشدة.
3: وفعلا رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة 3 سنوات. أضاف عون في بيان أن القرار يعبر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره وثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي باعتبارهما الجهتين الشرعيتين المسؤولتين عن حماية الوطن والمواطنين. تابع أن البعثة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها. ميدانيا، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ العدو الإسرائيلي غارة على بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. هذا وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة العريش عند أطراف بلدة حاريس وسمع عدوي انفجارات في المنطقة المستهدفة بالقصف المدفعي الإسرائيلي. بدلت الحرب في جنوب لبنان حياة المواطنين وعملهم ودفعتهم إلى البحث عن بدائل لتأمين معيشتهم في ظل الدمار والخسائر التي خلفتها الحرب. وقدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بأكثر من 11 مليار دولار.
6: هذا ما بقي من منزل أحمد.

0: يعني راح البيت والمحلات يعني أكلوا عصف قوي، اتدينا حطينا حالنا ديون وفتنا بالصيانة. إجت الحرب الكبرى هي 26، كانت هونيك الأكبر والأكبر، محلاتي راحوا 3 أبواب، بيتي طبقين، سيارتي كله راح.
1: قصة أحمد ليست استثناءً في جنوب لبنان. هنا لم تدمر الحرب المنازل فحسب، بل طاولت مؤسسات تجارية وزراعية وأقفلت مصادر رزق وهددت فرص عمل ارتبطت بها حياة عائلات بأكملها. يقف بلال أمام أنقاض مؤسسات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، سنوات من العمل والاستثمار تضررت وتدمرت، في حين تصطدم إعادة التشغيل بالخسائر المتراكمة والمخاوف الأمنية.
2: نحن خسارتنا هي المحلات اللي بنبيع فيها للزراعة، زائد الهنجارات، عندنا 5000 متر من الهنجارات، وجنبنا كتاب لنا حلويات الشاطئ، كمان في معمل للحلويات وصالة عرض وكافيه، كله هذا خسارة متشعبة. كمان كذلك القروض اللي كانت تنعطى للمزارعين اللي هني من 3 سنين مش قادرين يدفعوا لهذه الشركات اللي صار عليهم.
1: وبحسب البنك الدولي بلغت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار في لبنان نحو 11 مليار دولار، رقم يعكس حجم التحدي، لكنه لا يختصر خسائر أصحاب المؤسسات الذين ينتظرون التمويل والظروف المناسبة للعودة.
3: الخسارة الاقتصادية تقارب 22 مليار دولار، موزعة أضرار بالبنى التحتية والمؤسسات التجارية والاقتصادية والقطاع الزراعي 4 مليار دولار، أضرار بالمساكن والمنازل دمار كلي دمار جزئي بحدود 10 مليار دولار، وخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة تراجع الأعمال الاقتصادية بكل لبنان بحدود 8 مليار دولار.
1: في المقابل أعادت بعض المؤسسات فتح أبوابها محاولة استعادة نشاطها رغم الخسائر، لكن العودة لا تعني بالضرورة استعادة المداخيل أو فرص العمل السابقة. بين مؤسسات دمرتها الحرب وأخرى تحاول استعادة نشاطها، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات تتجاوز إعادة الأعمار لتشمل استعادة مصادر الرزق وفرص العمل في ظل خسائر متراكمة وعوائق تحد من عودة المؤسسات إلى العمل. منصور إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: بالعودة إلى موضوع البعثة الأوروبية والمواقف اللبنانية المرتبطة بها، من بيروت ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي رامز القاضي. تحياتي لك رامز. إذن البعثة إن تمت الموافقة عليها بعد شهرين ستكون في لبنان لولاية مدتها 3 سنوات، إلى جانب الترحيب، ما المأمول لبنانيا كما يظهر من التصريحات والمواقف؟
5: بالفعل ديما، هذه البعثة كان يعول عليها لبنان.
6: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
8: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.
9: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
8: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
10: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف.

0: عارف؟ بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك. استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك مع مدى، ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الاتحاد الأوروبي للمساعدة في عدم الوصول إلى فراغ في نهاية العام مع رحيل قوات الطوارئ الدولية جنوب لبنان. رئيس البرلمان كان ذهب أبعد من ذلك بوصف أن أي فراغ في جنوب لبنان وسط التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد بالخطيئة، وبالتالي ربما تكون هذه الخطوة مؤشر عن المرحلة المقبلة، أو تقرأ فيها بيروت مؤشر إيجابي لإمكانية إيجاد أو توسعة البعثة في جنوب لبنان، أو ربما إيجاد قوة بديلة عن اليونيفيل جنوب لبنان وسط عدم أو توقعات بعدم التجديد لها. لكن لا. لبنان الرسمي يرحب أو يفضل أن تكون تحت راية أممية أي قوات دولية في جنوب لبنان.
4: من بيروت مراسل تلفزيون العربي رامز القادي، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة ما وصفه بالتصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي. قال لافروف خلال استقباله نظيره اللبناني يوسف رجي في موسكو إن هذه أول زيارة لوزير خارجية لبناني إلى روسيا منذ 5 سنوات، معربا عن أمله في استمرار الاتصالات بين البلدين. بدوره استعرض رجي الأزمات التي مر بها لبنان خلال السنوات الماضية. قال الجيش اللبناني إنه ضبط 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل الحدودية مع سوريا. أضاف الجيش أن المتفجرات دخلت الأراضي اللبنانية عن طريق سوريا، مشيرا إلى أن المهربين فروا داخل الأراضي السورية. أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة 19 آخرين جراء انفجار قرب كيبوتس يفتاح بمحاذاة الحدود مع لبنان. قال متحدثان باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة أن قوات وفرق مختصة تحركت إلى موقع الانفجار للوقوف على حيثيات الحادثة. وإلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين وجرحى في غارتين إسرائيليتين على مواصي خان يونس. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة من تصاعد النزوح القصري وتضرر مئات خيام النازحين وتصدع منازل متضررة سابقا جراء التفجيرات وإطلاق النار الإسرائيلي على مناطق شرقي القطاع. أوضح الدفاع المدني أن هذه الاعتداءات تسببت في نزوح متكرر لعشرات الأسر وسط مخاوف من انهيار منازل متصدعة وتفاقم معاناة آلاف النازحين الذين يضطرون للبحث عن أماكن إيواء جديدة. وناشدت المديرية المجتمع الدولي والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات المستمرة. وتحدث رئيس بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة في مقابلة مع التلفزيون العربي عن الصعوبة التي تواجهها فرق الدفاع المدني في غزة في استخراج الجثث من تحت الركام وصعوبة التعرف على هوياتها بسبب السياسات الإسرائيلية التي تحول دون ذلك.
5: يوجد نحو 8000 جثة تحت الركام في قطاع غزة. الفريق هناك استطاع التعرف على ثلث إلى نصف الجثث، لكن النصف المتبقي يجب أن يفحص حمضه النووي بأجهزة مختصة للتعرف على الهوية، لكن الآن ليس مسموحا الحصول على تلك الأجهزة في غزة.
4: وفي حديثه للتلفزيون العربي أكد رئيس بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، أكد أن إسرائيل ما زالت تعلق وصول الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين منذ سنوات، مشيرا إلى مباحثات جارية مع حكومة الاحتلال بهذا الخصوص.
5: إسرائيل علقت وصولنا للمعتقلين منذ 3 سنوات. يوجد قرار قضائي مرجعي في محكمة العدل العليا الإسرائيلية صدر في 3 يونيو، نص على عدم وجود أساس قانوني لمنع الصليب الأحمر من الزيارة، والآن نناقش الأمر مع الحكومة الإسرائيلية للاستئناف.
4: هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم نحو 80 مسكناً كان يقطنها أكثر من 300 شخص، إضافة إلى مسجد في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب. تأتي عمليات الهدم بعد رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية تجميد تنفيذ إخطار الهدم الوارد، ما مهد الطريق أمام تنفيذ القرار. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن موسكو لا ترغب في قبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار في المقابل. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ردا على سؤال لمراسل تلفزيون العربي، قال إن زيلينسكي يسعى عبر التهدئة إلى التقاط الأنفاس وكسب الوقت والتزود بالأسلحة. بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لم يرصد التزاما روسيا، بينما ربطت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الترحيب بالهدنة بمدى صمودها.
1: في خاركيف يلاحق رجال الإطفاء ألسنة اللهب. هنا لم تجد هدنة ترامب طريقها من منصته إلى الأرض. لم تطفئ النار بعد، بل باتت هي تحت النيران بالهجمات المتبادلة وبانتقادات كييف والعواصم الأوروبية. زيلينسكي يتهم موسكو بضرب محطة كهرباء فور إعلان الرئيس الأمريكي وقف الهجمات على منشآت الطاقة.
2: نحتاج إلى ضغط أمريكي على روسيا، لا تخفيف العقوبات ولا تقديم التنازلات، بل ضغط حقيقي لتحقيق هدنة الطاقة.
1: كييف تعرض وقفا متبادلا للهجمات وترفض حماية المصافي الروسية وحدها.
6: نحن مستعدون لهدنة في قطاع الطاقة، شرط ألا تكون من طرف واحد. لا تصدقوا كلمات بوتين، انظروا إلى أفعاله.
1: موسكو تؤكد استمرار الاتصالات دون تأكيد التنفيذ، والمتحدث باسم الكرملين يقول إن روسيا تريد سلاما طويل الأمد. وردا على سؤال مراسل التلفزيون العربي في موسكو، يرفض لافروف منح زيلينسكي مهلة لإجراء الانتخابات والتقاط الأنفاس.
7: لا أعتقد أن زيلينسكي استحق فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا أعتقد أننا سنخدع مرة أخرى بالتأكيدات والوعود. لقد قال الرئيس ذلك بوضوح شديد، نواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وهي معروفة للجميع تماما ولم نغيرها قط، بخلاف المراوغات التي يقوم بها زيلينسكي.
1: وفي أوروبا يبقى إعلان الهدنة بانتظار الدليل. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تربط الترحيب بها بصمودها، وماكرون يقول إنه لم يرصد التزاما روسيا بها.
8: روسيا تواصل قصف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، نؤيد وقف إطلاق النار لكننا نرفض الرضوخ للتهديدات الروسية.
1: بالنسبة لترامب، خفض أسعار الديزل ورقة يراهن عليها قبل انتخابات الكونغرس، ولحمايتها تلوح واشنطن بوقف آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بحسب صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين. ضغط على كييف لوقف ضرب المصافي الروسية، فيما ينتظر المدنيون أن يتوقف القصف فعلا. وفي روسيا تصل حرب المصافي إلى حياة الناس، لكن إعلان الهدنة لا يبدد شكوك الشارع. بين سعر الوقود وثمن البقاء تختبر هدنة باغت بها ترامب زيلينسكي، أعلنها على منصته، لكن منصات إطلاق الصواريخ هي التي تقرر إن كانت ستصمد.
4: وأنوه مشاهدينا لهذا العاجل ننقله عن الرئيس التركي، والذي يقول إن إحالة اتفاقيات مكة الدفاعية إلى البرلمان التركي للتصديق عليها ستكون خلال الأيام المقبلة. إذن أردوغان الرئيس التركي يقول إن إحالة اتفاقيات مكة الدفاعية ستكون خلال أيام وتحال إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها. نعود إلى الملف الروسي الأوكراني. أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبرو بيتروفسك الأوكرانية بأن قصفا روسيا بطائرة مسيرة استهدف مركزا تجاريا في منطقة دنيبروفسكي جنوب شرقي أوكرانيا دون وقوع إصابات. وقال المسؤول العسكري أن فرق الطوارئ نجحت في إخماد الحريق الذي اندلع جراء الهجوم والذي استهدف مركزا تجاريا في تلك المنطقة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا. وجرحت 19 شخصا إثر هجوم روسي على خاركيف شمال شرقي أوكرانيا وفق ما أفاد به رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية في المدينة. أحدث الهجوم أضرارا مادية بعدد من المباني والمنشآت المدنية هناك. وينضم إلي الآن قسطنطين هيرشينكو وزير الخارجية الأوكرانية السابق وهو معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. تحياتي لك سيد هيرشينكو. سيد هيرشينكو ساعدنا نفهم ماذا جرى تحديدا. خرج ترامب وأعلن هدنة، يتحدث زيلينسكي بأن روسيا لم تلتزم بها، روسيا بحد ذاتها لم تتحدث عنها، و كان مراسلنا يسأل سيرجي لافروف تجنب الإجابة عليها صراحة وتوضيح موقف موسكو من هذه الهدنة. لماذا أعلن ترامب ما أعلنه؟
9: من الصعب جدا معرفة ما يقصده الرئيس ترامب، فهو يعلن أمور مختلفة. هو يشعر بالقلق تجاه أسعار الديزل وهو يحاول حل هذه المسألة، ولكن هذا لا يمكن أن يحصل على حساب أوكرانيا. أوكرانيا تناضل بشكل مستمر ونحن نعاني على الصعيد العسكري، هناك خسائر كبيرة أيضا، وهناك استهداف للمنشآت بطريقة مستمرة، وهناك نقص أيضا في الوقود للقوات العسكرية، وهذا يؤثر على أوكرانيا والأراضي الأوكرانية، وهذه أهداف موجودة، وبالتالي هناك استهداف أيضا للمنشآت المدنية الموجودة، منشآت مختلفة، منشآت تجارية، منشآت وشبكات الطاقة والكهرباء. لذلك روسيا ليست مهتمة بأن يكون هناك وقف إطلاق نار كامل، وهذا سوف يمنعها عن القيام بهذا الأمر.
4: سيد هيرشينكو، بحسب ما تحدث ديمتري بيسكوف يقول بأن بوتين يريد اتفاق طويل الأمد، وفي جواب التفافي أيضا لمراسلنا سعد خلف من موسكو من قبل وزير الخارجية الروسي اعتبر أن هذه الهدنة تريدها أوكرانيا، يريدها زيلينسكي لالتقاط الأنفاس للحصول على أسلحة فقط هكذا. هل توصيف لافروف دقيق أن هذه الهدنة إن كان مرحب بها أوكرانيا فهي فعلا لالتقاط الأنفاس؟
9: نحن نريد أن نلتقط أنفاسنا من أجل المدنيين والمواطنين الذين يعتمدون على المياه والكهرباء وشبكات الكهرباء والطاقة، هذه أولويتنا حاليا. عبر ذلك من الواضح أننا نرغب بتفادي ترهيب المواطنين المدنيين، ونحن نعتقد أنه من المهم في أي نزاع مسلح وفي أي حرب ألا نستهدف هذه المنشآت في روسيا أيضا، لأننا نفهم كيف يؤثر ذلك على حياة المواطنين المدنيين. هم يعتقدون أنه يمكنهم إجبار أوكرانيا على التنازل والاستسلام، وهذا لن يحصل. نحن عشنا عبر هذا النوع من الترهيب منذ بداية هذه النشاطات العسكرية منذ عام 2022، و سوف يكون من الصعب لهم أن يستمروا. نحن سوف نستمر وسوف نناضل من أجل حريتنا واستقلالنا، وهم لا يرغبون بتقبل ما هو ضروري حاليا. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار يشمل كل شبكات الطاقة والبنى التحتية في مجال الطاقة، هذا ضروري.
4: طيب سيد هرشيكو، يعني أنت أدرى مني منذ توقيع أو الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الروسي بخصوص الديزل، وإن كان موقف أوروبا يساند أوكرانيا بشكل كامل، ولكن الموقف الأمريكي يعني والتقارير التي تتحدث عن ضغوط حتى أمريكية على زيلينسكي، تهديد بوقف الأسلحة إذا استمرت مثلا أوكرانيا بضرب المنشآت، منشآت الطاقة الروسية، عندما تكون العلاقة مع واشنطن هكذا بينها وبين كييف، ماذا تستطيع كييف فعله حتى لو كانت مساندة من الاتحاد الأوروبي؟
9: ما بوسعنا فعله وما نفعله في الواقع هو محاولة التفسير للولايات المتحدة الأمريكية ما هي أسبابنا، ونحن نظهر كافة كل الوقت أننا على استعداد لتقبل أي مقترح منطقي ومقبول لوقف إطلاق النار، وأننا أيضا نريد أن نستمع ونصغي إلى المخاوف الأمريكية. يجب أن يكون هناك توازن، ويجب أن يفرض الضغط على روسيا أيضا. هذا سوف يساعد المصالح الأمريكية بالإضافة إلى الحاجة إلى التقدم في حل مستدام وسلام مستدام أيضا.
4: طيب أعذرني سيد هرشينكو، ما الأرضية المشتركة التي يمكن الانطلاق منها للوصول إلى اتفاق تسوية؟ زيلينسكي يطالب بهدنة شاملة لمدة 60 يوم تتيح إجراء انتخابات، وإلى ما ذلك موسكو ترفض هذه الصيغة وتطالب بتسوية طويلة الأمد. ما بين الموقفين مع أخذ الاعتبار المواقف الأمريكية والمواقف الأوروبية، ما التسوية؟ ما الأرضية المشتركة التي يمكن الانطلاق منها؟
9: هذه المشكلة الأساسية، هناك نقاط مشتركة قليلة جدا يمكن التركيز عليها في هذه المرحلة. النقاط المشتركة مع دولة بدأت هذه الحرب، لأنها من جهة تطالب، هذه الجهة تطالب أن يكون هناك انتخابات في أوكرانيا وتغيير رئيسنا، ومن ناحية أخرى يقولون أنهم سوف يمنحون يوما واحدا للوصول إلى وقف إطلاق النار للقيام بالانتخابات، وهذا أمر لا يمكن تطبيقه، وهذا يظهر أنه ليس لديهم رغبة بالسماح بإحراز أي تقدم في هذا المسار، ويعتقدون بأنهم يمكنهم إجبار أوكرانيا على الاستسلام عبر السبل العسكرية. هذا ليس لمصلحة أوكرانيا، وليس لمصلحة الدول الأوروبية، وليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. فبالتالي نحن نحاول أن نبذل جهدنا وندفع كل الشركاء بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية ليكون هناك صورة واضحة عن الواقع وما يجب القيام به في البداية، فرض الضغط على روسيا للتأقلم على المنطقي وما هو مقبول، وعدم المطالبة بأمور غير منطقية والوصول إلى تنازل منطقي لإنهاء الحرب.
4: شكرا جزيلا لك قسطنطين هرشينكو، وزير الخارجية الأوكراني السابق، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع على طائرات عبر طائرات مسيرة على مستشفى أم درفة بمحافظة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. تشير المعلومات الأولية إلى تدمير المستشفى وخروجها عن الخدمة وإصابة اثنين من الكوادر الطبية بجروح خطرة أثناء تأديتهما لواجبهما. وطالبت الشبكة بوقف الاعتداءات المتكررة على المرافق الصحية التي أصبحت هدفا مباشرا للهجمات العسكرية. أصدر قائد الجيش السوداني رئيس مجلس القيادة السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة مقتل عشرات العاملين السودانيين في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية السبت الماضي. وكانت منظمة محامو الطوارئ الحقوقية قد أفادت بأن غارات جوية استهدفت العمال ما أسفر عن مقتل 72 منهم، مشيرة إلى أن الحادثة هو الثاني من نوعه خلال أشهر. نددت الولايات المتحدة بضربة جوية بطائرة مسيرة وأوقعت عددا كبيرا من القتلى في موقع للنازحين بوادي المحي في ولاية النيل الأزرق في السودان. وقال مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس في منشور عبر منصة إكس إن المدنيين هم أكبر ضحايا النزاع، محذرا من مخاطر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. دعا المسؤول الأمريكي الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية وإقرار هدنة إنسانية، مشيرا إلى استعداد واشنطن للعمل مع شركاء دوليين من أجل السلام والضغط عبر مجلس الأمن للحد من تدفق الدعم العسكري الخارجي بما في ذلك الطائرات المسيرة إلى السودان. فتشت عناصر فيدرالية أمريكية منزل النائبة الديمقراطية في مجلس النواب إلهان عمر في إطار تحقيق جنائي، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت مذكرة تفتيش حصلت عليها الوزارة بموجب إذن قضائي في منطقة واشنطن العاصمة دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وتفاصيل أوفى من واشنطن مع مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. إذن يفتش بيت إلهان عمر، ولإلهان عمر علاقة متوترة جدا مع إدارة ترامب. التفاصيل محمد.
10: وفي يوم كولومبس داي الذي أعاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قائمة الأعياد الفيدرالية، ولذلك ما له من رمزية، وحتى بعض الناشطين من التيار في أقصى اليمين ممن يوصفون بالتطرف احتفوا باختيار التوقيت في مذكرة التفتيش هذه. هذه ليست أول مواجهة أو قصة ما بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنائبة عن إحدى مقاطعات ولاية مينيسوتا إلهان عمر، وهي صومالية الأصل. دائما وصفها أو كان يصفها بأقذع الشتائم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتهكم عليها ويصف، لدرجة حتى أنه أنشأ وحدة يترأسها نائب الرئيس لتتبع ما تصفه الإدارة الأمريكية بأنه فساد واحتيال على الأموال الفيدرالية. ويقول نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائب الرئيس جي دي فانس، بأن هذه الوحدة قد حصلت من خلال تحقيقاتها على أدلة تثبت الاحتيالات بعشرات الملايين من الدولارات. لكن فوق ذلك، هذا التفتيش اليوم ليس هو الأول، لأن ابن النائبة إلهان عمر كان السنة الماضية أيضا في مواجهة مع سلطات الهجرة، وفتح تحقيق فيدرالي وفق ما يقال في وضعية الهجرة حولها وما كان أبوها قد صرح به.
4: ستعذرني محمد، سنتابع ما تبقى من تفاصيل في ساعاتنا الإخبارية المقبلة من واشنطن. مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. وأختم الآن هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل تلقاكم رولا حيدر.

0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
1: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
0: تواصل يومياً 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الاستهداف.

قطعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعمل. القوات الحكومية تعلن مقتل وإصابة العشرات خلال هجمات على أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، والطرفان يتبادلان الأعلان عن السيطرة على مناطق في مأرب. الخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي قرب ردها على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبعة، والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. رئيس الوزراء البريطاني يتهم إيران بالمسؤولية عن محاولة استهداف قاعدة فيرفود الجوية، والخارجية البريطانية تقول إن أكثر من 25 دولة تؤيد اتهام طهران بالتورط في القاعدة في الواقع. قصف روسي يستهدف عدة مناطق في أوكرانيا. زيلينسكي يقول إن موسكو لا ترغب في قبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار، ولافروف يؤكد لمراسل التلفزيون العربي أن زيلينسكي يسعى لالتقاط الأنفاس عبر الهدنة.

0: نبدأ من التطورات الميدانية في اليمن، حيث قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل لأنصار الله الحوثيين باتجاه منطقة الصراري، وأسرت عددا منهم تزامنا مع اشتداد المعارك في جبهة الشقب غربية تعزب. ونقلت قناة سبأ عن قوات الحكومة اليمنية أن العمليات تركزت ضد تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة العسكرية السابعة بالجبهات الشمالية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النازيلي تنفيذ نحو 1900 عملية ضد أهداف عسكرية لأنصار الله الحوثيين عبر الطائرات والمسيرات والمدفعية. وقال النازيلي إن القوات الحكومية في تعز نفذت ضربات جوية على تعزيزات الجماعة وأرتالها في كل جبهات المحافظة، وأضاف أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة قرابة 950 من عناصر الحوثيين، إلى جانب إعطاب وتدمير 380 آلية ومركبة عسكرية. من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية جنوب محافظة مأرب، ونشرت الجماعة مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشدات للقوات الحكومية، وإنها تمكنت خلالها من تدمير وإحراق آليات في جبهة الفليحة. هذا وأفادت مصادر ميدانية بتمكن عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين من خلال سلسلة هجمات نفذوها الليلة الماضية من إغلاق كل مخارج تعز في جنوب غرب اليمن، مشددين بذلك الخناق على المدينة التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية وفق ما أفادت به مصادر عسكرية في الجانبين. وأشارت المصادر إلى سقوط أكثر من 60 قتيلا في الجانبين خلال الساعات 24 الماضية. حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم معدلات الجوع في اليمن مع نزوح أكثر من 200 ألف شخص جراء التصعيد في البلاد. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن 74% من الأسر اليمنية عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. ولفت البرنامج إلى أنه يستعد لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، مؤكدا على أهمية ضمان وصولها الآمن والفوري إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر. قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسويف للتلفزيون العربي إن أعداد النازحين بلغت 220 ألف جراء التصعيد المستمر في البلاد، وهم بحاجة ماسة إلى المأوى والملابس والغذاء والدواء. وأوضح عيسويف أن الموارد قليلة جداً وستنفذ قريبا مع ارتفاع النازحين.
1: بداية، الأرقام الأخيرة مقلقة. لدينا أكثر من 220 ألفا من النازحين بسبب التصعيد الأخير، ومنذ نحو أسبوعين كان الرقم في حدود 80 ألفا، لكن بسبب التصعيد الهائل تزايدت الأرقام وباتت مقلقة. الأشخاص يبحثون عن الأمن والسلامة وبحاجة إلى الملاجئ والغذاء والدعم المالي أيضا.
0: من جانب آخر، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي وجود 16 منطقة شهدت نزوحاً كبيراً يصعب الوصول إليها، ودعا المسؤول الدولي أطراف النزاع إلى السماح لفرق المنظمة بالوصول إلى النازحين عبر ممرات آمنة، لافتاً إلى أنها تحاول العمل في مناطق تحت سيطرة الحكومة لوجود تنسيق معها، خلافاً للمناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين.
1: نواجه مشكلة إمكانية الوصول إلى النازحين، حيث إن 55% منهم موجودون في تعز، وهناك أكثر من 16 منطقة شهدت نزوحا وتصعيدا كبيرا ومن الصعب علينا الوصول إليها. كما نواجه مشكلة محدودية المساعدات التي يمكننا تأمينها لهم في ظل نقص كبير للموارد التي ستنفذ قريبا.
0: ومن الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، لنقف معك على آخر التطورات خاصة في الجبهات التي على ما يبدو بأنها مشتعلة ربما ويحدث فيها تطورات أكثر من غيرها. نتحدث عن تعز، والحديث الآن عن حصار لمخارج تعز من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا مأرب. صدام؟ طيب، ريثما يجهز معنا صدام من الحديدة مراسل التلفزيون العربي لنقف معه على آخر التطورات التي تجري في المشهد عسكريا. نستكمل حيث أفادت وكالة رويترز أن إشعارا للطيارين صدر الاثنين يفيد بأن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقا حتى مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعد الهجمات الدامية التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على المطار من اليمن في الأيام الماضية. فيما أعلن بيان للهيئة العامة للطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية. وأظهرت مشاهد من كاميرا مراقبة لحظة استهداف المطار أمس الأول بحسب ما نشرته السلطات السعودية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أن المملكة أرسلت إلى السعودية منظومات للدفاع الجوي وطائرة للتزود بالوقود، وأكد بيرنام أمام مجلس العموم أن الدعم يهدف إلى حماية المدنيين مدينا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي.
2: نأخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية ونقدم الدعم للسعودية، وسنكون مستعدين للنظر في أي طلبات إضافية حين ترد إلينا.
0: نبه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إلى خطورة الاستهدافات التي تتعرض لها المملكة في الآونة الأخيرة، وشدد على أهمية ضمان أمن الطاقة للجميع.
3: إن أحداث الأسابيع الماضية خطيرة وينبغي أن يكون ردنا عليها جادا، ولكن تركيزنا لا يزال ينصب على رؤية 2030. الاستثمارات يجب أن تمضي قدما، لا سيما في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به. ملتزمون بتحقيق التنمية لشعبنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء الدوليين.
0: أدانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصاعد هجمات أنصار الله الحوثيين على المطارات السعودية، وقالت إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تعزيز المهمة البحرية الأوروبية أسبيدس لتعمل جنبا إلى جنب مع القوى الدولية التي تدعو إليها الرياض من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
4: تحدثت أمس إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول ما يمكننا فعله أكثر. لدينا مهمة أسبيدس، وكانت دعوتهم إلى تعزيز هذه العملية لتعمل جنبا إلى جنب مع القوات الدولية من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.
0: نددت الصين بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين التي استهدفت في الأيام الماضية مطارين وبنى تحتية للطاقة في السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ عن قلقها الكبير حيال تفاقم النزاع.
5: تدين الصين الهجمات التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية فادحة، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الصراع. لقد عرضت الصين باستمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ندعو الأطراف المعنية إلى تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤجج التوترات الإقليمية وإلى تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والمفاوضات.
0: نذهب إلى الحديدة، وينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربي صدام حسن للوقوف على آخر التطورات في اليمن خاصة ميدانيا وعسكريا، والبيانات التي تصدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين فيما يتعلق بتعز، صدام، وأيضا مأرب.
6: نعم رولا، حتى الآن ما صدر من صنعاء هو ربما يتمحور حول ما يدور من أحداث في جبهة مأرب من خلال مشاهد بثتها اليوم قوات حكومة صنعاء. تحدثت عن تمكنها من التصدي لتحشيدات واستهداف تحشيدات وعسكرية سعودية، في إشارة منها إلى القوات الموالية للحكومة في عدن وأيضا التشكيلات التابعة والموالية لها، وإجبارها على التراجع والعودة في جبهة الفليحة في مأرب. وبالتالي ينصب الحديث أيضا على ما يتعلق بالغارات الجوية. هناك حديث من صنعاء يتحدث عن عدد من الشهداء سواء في الخب والشعث بالجوف من خلال استهداف غارات لمبنى المجمع الحكومي صباح اليوم، وأيضا لمنزل أحد المواطنين، وأيضا هناك حديث عن غارات جوية على أحد العمارات السكنية في منطقة التربة كما تقول صنعاء، وهناك أيضا حديث عن غارة جوية استهدفت منطقة شبام كوكبان التاريخية في محافظة المحويت وتعرض ممتلكات ومنازل المواطنين كما تقول صنعاء لأضرار كبيرة. أيضا هناك حديث ربما عن ما يتعلق بموجة التصعيد الحالية بين القوات حكومة صنعاء وأيضا الجانب السعودي فيما يتعلق بالقصف المدفعي الشبه اليومي الذي تتحدث عنه صنعاء بأنه يستهدف بشكل يومي وعلى مدار ربما اليوم كامل مجموعة من القرى والمناطق المحادية وأيضا الحدودية في محافظة صعدة، وأيضا مخلفا عشرات القتلى والجرحى، خاصة وأن هذا القصف الصاروخي ينطلق من جيزان كما تقول ويستهدف المنازل والقرى وأيضا المزارع والطرقات في تلك المناطق الحدودية. هناك أيضا حديث ربما سياسي أكثر منه اليوم عسكري، خاصة وأن حتى اللحظة لم يصدر أي بيان عسكري سواء فيما يتعلق ب العمليات العسكرية داخل العمق السعودي. يبدو أن هناك هدوء نسبي في هذا الموضوع. أيضا لا حديث اليوم عن ما يتعلق بعمليات أخرى سواء ضد تحشيدات عسكرية من قبل صنعاء، لكننا في انتظار ما سيصدر من بيانات ربما خلال الساعات أو الدقائق القادمة والقريبة القادمة. سيكون هناك حديث كما هو المعتاد عن حجم الغارات الجوية التي تشنها المقاتلات السعودية كما تقول صنعاء على صنعاء وعدد من المناطق والمدن والمحافظات اليمنية كما جرت العادة في الساعة 8:30. يتم الحديث عن ذلك في بيان عسكري للمتحدث العسكري يوجز فيه إجمالي عدد الغارات التي وصلت حتى الأمس، وخلال 24 ساعة الماضية كانت بالأمس أكثر من 124 غارة، وأيضا حديث أن تلك الغارات الجوية المنطلقة من المقاتلات السعودية وصلت حتى الأمس منذ بدء التصعيد في هذه الجولة إلى أكثر من 2000 غارة ويزيد. وبالتالي نحن في انتظار تلك البيانات. أيضا حديث أن تلك العمليات العسكرية داخل العمق السعودي وفي اتجاه العمق السعودي هي مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان وينتهي الحصار على الشعب اليمني ويتم العودة إلى ما اتفق عليه ضمن خارطة الطريق وتنفيذ ما اتفق عليه من البنود في تلك الخارطة. يترافق ذلك طبعا رولا مع وضع إنساني غاية في التعقيد تشهده اليمن سواء على امتداد المناطق والمدن اليمنية أو حتى في مدينة تعز وغيرها من المناطق التي ربما تشهد في الأيام الأخيرة موجات من التصعيد والاقتتال والمعارك الضارية والعنيفة بين قوات حكومة صنعاء وأيضا قوات حكومة عدن، خاصة أن هناك المناطق التي تشهد هذه الأعمال وتلك
7: راديو الحرية
8: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بـ10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
0: القوات الحكومية وبياناتها في شكل التحركات على الأرض.
9: مرحبا رولا. في هذه الأثناء معارك على أشدها في عدد من الجبهات في تعز، القوات الحكومية هناك تؤكد أنها تصدت لهجومين منفصلين لجماعة الحوثيين. قالت القوات الحكومية إنها أجبرت الحوثيين على التراجع في جبهة الضباب وألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة بالأفراد، وكذلك أحرقت آليات عسكرية للحوثيين وسط معارك محتدمة لا تزال حتى هذه اللحظة. بالإضافة إلى جبهة الأقروض جنوبا، أكدت القوات الحكومية هناك مقتل وإصابة العشرات من المهاجمين الحوثيين الذين تسللوا إلى تلك المنطقة في جبهة الأقروض، كما أكد ذلك المركز الإعلامي لجبهة الأقروض. وهذا يأتي تزامنا مع إحباط القوات الحكومية لهجمات شديدة على للحوثيين في منطقة الصراري بصبر، وقالت إنها أسرت عددا من الحوثيين الذين تسللوا إلى تلك المنطقة إلى منطقة الصراري بجبل صبر الاستراتيجي المطل على المدينة. وهذا يأتي أيضا بالتزامن مع احتدام المواجهات في الجبهة الشرقية وكذلك المواجهات في الجبهة الغربية عند محور الضباب وتحديدا عند جبل هان الاستراتيجي وكذلك في مناطق الصياحي وحذران. وقال المحور تعز العسكري هناك بأن المعارك على الأرض تأتي تحت قصف جوي مكثف من قوات التحالف دعما للقوات الحكومية على الأرض. هذه التطورات فيما يخص تعز وكذلك المحيط المدينة. أما في جبهة الأغبرة في عزلة المحاولة بمديرية المضاربة رولا بمحافظة لحج، هناك مواجهات ضارية وسط تعزيزات لا تنقطع للطرفين. تواصلنا قبل قليل مع مصادر عسكرية ميدانية أكدوا اشتداد المعارك بين الطرفين وتعزيزات الطرفين أيضا لا تنقطع، تبادل للقصف المدفعي المكثف، طائرات مسيرة للحوثيين استهدفت عددا من مواقع القوات الحكومية من قبائل الصبيحة إلى جانبها درع الوطن وقوات العمالقة الجنوبية. كذلك مصادر في قوات العمالقة الجنوبية أكدت مقتل وإصابة العديد من الحوثيين بطائرات مسيرة للقوات الحكومية. كذلك هناك كانت تحركات وتعزيزات من محور البرح باتجاه الوزعية. قالت المصادر في القوات العمالقة إنها أحبطت هذا وصول التعزيز إلى مناطق الوزعية بضربات بالمسيرات وكذلك بقصف مدفعي، كما أفادت وأكدت بذلك مصادر في القوات العمالقة. إذن في هذه الأثناء رولا تدور معارك شديدة في جميع محاور القتال في تعز وكذلك بمديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن. يسعى الحوثيون هناك للتوغل في العمق الجغرافي بهذه المناطق بهدف الالتفاف على جبال كهبوب الاستراتيجية وكذلك على الالتفاف على القوات الحكومية المحيطة في باب المندب، لكن القوات الحكومية هناك صدت هذه العمليات الحوثية وقالت إن قوات العمالقة الجنوبية إنها أجبرت الحوثيين في هذه المنطقة على التراجع باتجاه الوازعية ومحور البرح. هذه التطورات العسكرية في لحج تزامنت مع تطورات عسكرية في مأرب النفطية شرقية اليمن. القوات الحكومية هناك أكدت بإحراز تقدم في جبهة
0: الجنوبية. سيكون لنا إطلال عمر على باقي الجبهات بتفصيل أكثر حاكمة في وما يجري فيها، ولكن حتى المدينة. اللحظة أشكرك مراسل التلفزيون العربي من عدن عمر المقرمي على كل هذه التفاصيل. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في مقابلة مع التلفزيون العربي إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها. وأضاف أبادي أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام السبعة تناقش حاليا داخل إيران ويجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الرد عبر الوسطاء.
10: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
0: وقال أبادي للتلفزيون العربي إن إيران واصلت المشاركة في المحادثات وإنه يتعين على الجانب الأمريكي العودة إلى تنفيذ التزاماته، وأضاف أبادي أن الولايات المتحدة هي من أخلت بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام أباد وعليها اتخاذ خطوات تعويضية وفق تعبيره. وننوه مشاهدين أن المقابلة كاملة تعرض على التلفزيون العربي اليوم في 8 مساء حسب توقيت القدس.
10: إن مجرد استمرارنا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات يظهر أننا أبدينا مرونة في سياستنا وأننا ملتزمون بالدبلوماسية، فقد وصلنا المشاركة في المحادثات، والآن بات على الجانب الأمريكي أن يعود إلى تنفيذ التزاماته. نحن لم ننتهك أي التزام، بل إن الولايات المتحدة هي التي أخلت بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد وعليها اتخاذ خطوات تعويضية، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبداء أي مرونة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الطرف المقابل انتهك التزاماته بالكامل، في حين أننا لم ننتهك أي من التزاماتنا.
0: قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران بعد مخالفتها تعليمات العبور الإيرانية، مشيرا إلى أن الناقلة تجاهلت تحذيرات سلاح البحرية التابع لها. وأضاف الحرس الثوري أن أي تعاون بين سفن تجارية والجيش الأمريكي في مضيق هرمز ومنطقة الخليج سيقابل برد حاسم وفق تعبيره. قالت الخارجية البريطانية إن بيانا مشتركا لأكثر من 25 دولة يؤيد اتهام لندن لإيران بالتورط في واقعة قاعدة فيرفود الجوية. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في كلمة أمام البرلمان إن الحادثة نسق على الأرجح في طهران بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري، معلنا التصدي للشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض عقوبات إضافية.
11: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا، وسنفرض عقوبات إضافية لتقييد قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق ضرر بنا.
0: للمزيد ينضم إلينا من لندن مراسل تلفزيون العربي زاهر عمرين. أهلا بك زاهر، يعني إضافة إلى تفاصيل هذا الاستنتاج واتهام إيران بالتورط في حادثة فيرفورد، أود أن يعني أفهم معك عندما يتم الحديث بجمل على الأرجح وبشكل شبه مؤكد، ما الذي يعنيه ذلك قانونيا وسياسيا بالنسبة لبريطانيا؟
12: يعني الكثير ربما على المستوى السياسي، ولكنه على المستوى القانوني ما يزال حمال أوجه إن صح التعبير. ذلك أن الكلمات فعلا رولا التي استخدمها اليوم أندي بيرنام يعني فيها نسبية عالية لناحية اتهام الحرس الثوري الإيراني، لكن في ذات الوقت خروج أندي بيرنام أمام البرلمان البريطاني وتصريحه اليوم من شأنه أن يصب مزيد من الزيت على نار الخلاف القائمة بالفعل بين بريطانيا وإيران. وهنا يأتي دور السياق، هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الحوادث الأخرى التي اتهمت فيها الحكومة البريطانية، حتى الحكومة السابقة أقصد حكومة كير ستارمر، اتهمت إيران بالوقوف وراء هجمات منسقة، واتهمت تحديدا الحرس الثوري الإيراني خاصة، وأنها قالت بأن شبكة تدعى أصحاب اليمين تمول وتنظم من قبل الحرس الثوري قامت بشن هجمات على مجتمعات محلية في بريطانيا. ولذلك نرى أن ردود الفعل البريطانية منذ ذلك الوقت تركزت بشكل أساسي على فرض عقوبات على شخصيات بلغ عددها نحو 550 شخصية منذ نحو عامين، لكنها تزايدت وتيرة العقوبات خلال الشهور القليلة الماضية. اليوم تم استدعاء السفير الإيراني من قبل وزير الخارجية من قبل وزارة الخارجية من أجل نقل هذه الرسائل إلى طهران. رفض بريطانيا لأي اعتداء على مصالحها، ولكن أيضا من المهم أن نعرف أن الرسائل ربما قد تكون على الأقل إن صح الادعاء البريطاني إيرانية، لكن المرسل إليه هو الولايات المتحدة. بريطانيا هي صندوق بريد لا أكثر كما يرى المراقبون قاعدة فيرفورد. صحيح أنها قاعدة بريطانية، لكن تستخدمها القوات الأمريكية. لذلك عندما أفرج عن عدد من المتهمين الذين قبض عليهم خلال
0: طيب ويبدو أنه زاهر واسمح لي فقط لأنه سأشير إلى خبر عاجل
12: انتقد ترامب ذلك
0: نعم سأشير إلى خبر عاجل هو في سياق ما تتحدث عنه ورويترز التي تنقل بأنه سفير إيران لدى بريطانيا ينفي أي دور لبلاده في استهداف قاعدة فيرفورد الجوية تفضل زاهر
12: صحيح وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تصريحات إيرانية رافضة للاتهامات تم استدعاء السفير في أكثر من مناسبة في ربما منذ نحو شهرين تقريبا استدعي على خلفية منشورات على السوشيال ميديا تحرض على البريطانيين وعلى المجتمعات المحلية هنا في لندن تحديدا بعد هجمات جولدرز جرين وحينها تم استدعاء السفير الإيراني أيضا لكن اليوم التصريحات تأتي من قمة الهرم البريطاني أندي بيرنم رئيس الوزراء وتأتي بشكل منسق مع وزارة الخارجية التوقيت يقول الكثير أيضا سيما وأن بيرنم في ذات الخطاب الذي تحدث فيه عن الانتهاكات أو الهجمات البريطانية المزعومة على فيرفورد وعلى غيرها من المصالح البريطانية أعلن عن دعم السعودية بمجموعة من ربما المنظومات الدفاع الجوي وقال بأن هنالك طائرة لتزويد الوقود تجوب أجواء السعودية في عملياتها الدفاعية وقامت بأكثر من 14 عملية وبالتالي هنالك شعور متعاظم لدى لندن بأنها لم تعد على هامش هذه الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة بل هي صارت جزءا منها وإن بشكل غير مباشر استخدام القواعد البريطانية سواء في الأراضي البريطانية أو في ما يعرف بإقليم عالي البحار أيضا هجوم إيران المستمر بالمسيرات والصواريخ على حلفاء استراتيجيين من دول الخليج العربي وبالإضافة إلى ذلك طبعا الضغط الاقتصادي وما خلفته هذه الحرب من تكاليف هائلة على جيوب البريطانيين التنسيق البريطاني أتى مع طبعا عدد من الدول أبرزها دول التكتل الأوروبي والتي أتى أيضا بيرنا في خطابه اليوم على ذكرها معلنا عن قمة قريبة في 20 سبتمبر في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة ضبط العلاقة بين بروكسل ولندن وهنالك توجه لإعادة فتح ملف البريكزيت من يعلم قد تعود بريطانيا إلى أحضان الاتحاد الأوروبي وقد يعود معه هذا التنسيق فيما يتعلق بالمصالح فيما يتعلق أيضا بالأعداء المشتركين والذين يقول الجميع بأنهم إيران في هذه المرحلة على ضفتي الكنال الإنجليزي
0: شكرا لك من لندن مراسل تلفزيون العربي زاهر عمرين وللمزيد ينضم إلينا الدكتور فؤاد أيزدي أستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران من طهران أهلا بك دكتور فؤاد يعني بناء على رويترز السفير الإيراني ينفي تورط إيران في العملية في قاعدة فيرفورد الجوية ولكن يبقى السؤال هنا الرسالة المرادة من كلا الطرفين من بريطانيا التي وجهت هذا الاتهام لإيران وهذه الإدانة من أعلى المستويات ورافقتها 24 دولة وأيضا من إيران
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
4: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
6: الله أكبر، الله أكبر.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أصدق النفي الإيراني وأن هناك احتمال من خلال تحليلك للموضوع بأن إيران هي من قامت بهذه العملية كرسالة تحذير، والنفي الإيراني هو مجرد نفي شكلي دبلوماسي.
3: إيران حذرت الدول الأوروبية من عدم مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في هجماتها. المسؤولون الإيرانيون ذكروا ذلك أكثر من مرة، على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع الماضي. فهذه مسألة مهمة. إذا كانت أوروبا تريد الحفاظ على سلامتها وأمنها، يجب أن لا تهاجم إيران. هذه النقطة الأساسية. فيما يتعلق بهذه القاعدة بالتحديد وهذه الاتهامات تجاه إيران، السفارة الإيرانية نكرت ذلك. فيمكن أن يكون هناك حقيقة في كلا الأمرين. يمكن أن تحذر إيران الدول الأوروبية من عدم مساعدة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت نفسه هذه المسألة بالتحديد في هذه القاعدة البريطانية بالتحديد يمكن أن يتم إنكارها، لأنه ربما ليست حقيقية. نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وحكومات أخرى ترغب برؤية صورة بشعة عن إيران، خاصة إذا كانت تخطط لمهاجمة إيران مجددا، وترغب برؤية أسباب وأعذار لمهاجمة إيران مجددا. فيمكن أن يكون هناك أمرين معا، ربما تحذير إيراني، وإيران قد لا تكون منخرطة في هذه الحالة بالتحديد.
2: نعم، شكرا لك الدكتور فؤاد أيزدي، أستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران من طهران. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة أمنية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ودعمهما في ضبط الحدود. وقال المجلس إن البعثة ستقدم المشورة في مكافحة التهريب وتعزيز الأمن البحري بولاية أولية مدتها 3 سنوات. وأضاف أنها أقرت بطلب من السلطات اللبنانية وستعمل وفق قرار مجلس الأمن 1701 على أن يبدأ انتشارها بعد استكمال التخطيط وصدور قرار منفصل بإطلاقها. في السياق، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيتخذ قرارا بإطلاق مهمة جديدة في لبنان بشقين مدني وعسكري، معربة عن أملها في أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 شهر تقريبا في حال اعتماد القرار.
4: We'll get to a decision.
5: سنتوصل إلى قرار بشأن لبنان، وسنطلق مهمة جديدة هناك بشقين مدني وعسكري. وإذا اعتمدنا هذا القرار، نأمل أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 تقريبا. كنت في لبنان الأسبوع الماضي، والسلطات المحلية ترحب بهذه الخطوة بشدة.
2: بدأت الحرب في جنوب لبنان، بدلت الحرب في جنوب لبنان حياة المواطنين وعملهم، ودفعتهم إلى البحث عن بدائل لتأمين معيشتهم في ظل الدمار والخسائر التي خلفتها الحرب. وقدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بأكثر من 11 مليار دولار.
6: هذا ما بقي من منزل أحمد ومحاله ومؤسسته في حنوي. ركام اختصر سنوات من العمل وبدل حياة الرجل الذي خسر مصدر رزقه ليجد نفسه مضطرا إلى العمل في الأرض لتأمين حاجات عائلته. بين البساتين يمضي أحمد يومه في قطف المواسم وقطع الحطب، محاولة لتعويض جزء من خسارته بعدما باتت العودة إلى عمله السابق بعيدة المنال.
7: الحرب 24 صعب علينا، يعني راح البيت والمحلات، يعني أكلوا عصف قوي، اتدينا، حطينا حالنا ديون وفتنا بالصيانة. إيش الحرب الكبرى هي 26، كانت هناك الأكبر والأكبر، محلاتي راحوا 3 أبواب، بيتي طابقين، سيارتي كله راح.
6: قصة أحمد ليست استثناء في جنوب لبنان. هنا لم تدمر الحرب المنازل فحسب، بل طاولت مؤسسات تجارية وزراعية وأقفلت مصادر رزق وهددت فرص عمل ارتبطت بها حياة عائلات بأكملها. يقف بلال أمام أنقاض مؤسسات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، سنوات من العمل والاستثمار تضررت وتدمرت، في حين تصطدم إعادة التشغيل بالخسائر المتراكمة والمخاوف الأمنية.
8: نحن خسارتنا هي المحلات اللي بنبيع فيها للزراعة، زائد الهنجارات، عندنا 5000 متر من الهنجارات، وجنبنا كتاب لنا حلويات الشاطئ، كمان في معمل للحلويات وصالة عرض وكافيه، كله هذا خسارة متشعبة. كمان كذلك القروض اللي كانت تنعطى للمزارعين اللي هن من 3 سنين مش قادرين يدفعوا لهيدي الشركات اللي صار عليهم.
6: وبحسب البنك الدولي بلغت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار في لبنان نحو 11 مليار دولار، رقم يعكس حجم التحدي، لكنه لا يختصر خسائر أصحاب المؤسسات الذين ينتظرون التمويل والظروف المناسبة للعودة.
9: الخسارة الاقتصادية تقارب 22 مليار دولار، موزعة أضرار بالبنى التحتية والمؤسسات التجارية والاقتصادية والقطاع الزراعي 4 مليار دولار، أضرار بالمساكن والمنازل لدمار كلي دمار جزئي بحدود 10 مليار دولار، وخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة تراجع الأعمال الاقتصادية بكل لبنان بحدود 8 مليار دولار.
6: في المقابل أعادت بعض المؤسسات فتح أبوابها محاولة استعادة نشاطها رغم الخسائر، لكن العودة لا تعني بالضرورة استعادة المداخيل أو فرص العمل السابقة. بين مؤسسات دمرتها الحرب وأخرى تحاول استعادة نشاطها، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات تتجاوز إعادة الأعمار لتشمل استعادة مصادر الرزق وفرص العمل في ظل خسائر متراكمة وعوائق تحد من عودة المؤسسات إلى العمل. منصور إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين وجرحى في غارتين إسرائيليتين على مواصي خان يونس. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة من تصاعد النزوح القصري وتضرر مئات خيام النازحين وتصدع منازل متضررة سابقا جراء تفجيرات وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق شرقي القطاع. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الاعتداءات تتسبب في نزوح متكرر لعشرات الأسر وسط مخاوف من انهيار منازل متصدعة وتفاقم معاناة آلاف النازحين الذين يضطرون للبحث عن أماكن إيواء جديدة. وناشدت المديرية المجتمع الدولي والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات المستمرة. يلجأ صيادون في قطاع غزة إلى وسائل بديلة لمواصلة الصيد بعد تدمير قواربهم خلال الحرب واستمرار منع إدخال معدات الصيد إلى القطاع. من بين هذه الوسائل هيكل ثلاجة قديمة يستخدمه بعضهم بديلا عن قارب صيد.
10: لقمة عيش محفوفة بالمخاطر، هكذا يعيش الصيادون في قطاع غزة. لجأ عبيدة إلى الثلاجة كبديل عن المركب البحري بعد أن فقد أدوات الصيد خاصته خلال الحرب. بدائل يقول إنها لم تنجح في تعويض الأدوات أو توفير لقمة عيش كريمة.
11: الثلاجة قدمت لنا بديل ضئيل جدا، كحياتنا اليومية ندور على مصروفنا ومصروف أولادنا. يعني بدال الصيد ما يكون وفير في إضاءة أكثر، إضاءة يعني شو اسمه السمك ضئيل جدا حسب الإضاءة، والاحتلال ضيق علينا كثير جدا. بنروح بنغرف في البحر بس عقد حياتنا اليومية، يعني لا مصروف، أمرار بنروح بخفي حنين بصيرش ولا حاجة.
10: اشتدت حدة المعاناة على الصيادين رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اتفاق تقول نقابة الصيادين في القطاع إنه لم يساهم في وضع حد لمعاناة الصيادين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحظر الأمني الإسرائيلي.
12: منع الصيد من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة منع تام، والمراكب تبعتهم كلها تم تدميرها من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة، وأكبر شاهد كان له ميناء غزة، كل مراكبها كبيرها بصغيرها وبمعداتها بغرفها تم إنهاءها هنا حوالي 70% أو 80. خان يونس ورفح نفس القصة، رفح تم تدمير مبانيهم ومراكبهم بالكامل.
10: دمر الاحتلال أكثر من 2000 قارب صيد بأحجام مختلفة، في حين تجاوزت قيمة الخسائر المادية 80 مليون دولار وفقاً للإحصاءات الأممية، أرقام تشير إلى سياسة ممنهجة اتبعها الاحتلال لتدمير واحد من الروافد الرئيسية للاقتصاد المحلي.
13: تضيق الخيارات على الفلسطينيين يوماً بعد يوم في غزة، فبحر غزة الذي يختزن خيرات كثيرة حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى واجهة للمعاناة والمأساة الإنسانية، بالحصار تارة وبالقتل والملاحقة تارة أخرى. عبدالله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: إلى أوكرانيا، حيث قال الرئيس فولودومير زيلينسكي إن موسكو لا ترغب في قبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي إن زيلينسكي يسعى عبر الهدنة إلى التقاط الأنفاس وكسب الوقت والتزود بالأسلحة.
14: في خاركيف يلاحق رجال الإطفاء ألسنة اللهب. هنا لم تجد هدنة ترامب طريقها من منصته إلى الأرض، لم تطفئ النار بعد، بل باتت هي تحت النيران بالهجمات المتبادلة وبانتقادات كييف والعواصم الأوروبية. زيلينسكي يتهم موسكو بضرب محطة كهرباء فور إعلان الرئيس الأمريكي وقف الهجمات على منشآت الطاقة.
15: نحتاج إلى ضغط أمريكي على روسيا، لا تخفيف العقوبات ولا تقديم التنازلات، بل ضغط حقيقي لتحقيق هدنة الطاقة.
14: كييف تعرض وقفا متبادلا للهجمات وترفض حماية المصافي الروسية وحدها.
16: نحن مستعدون لهدنة في قطاع الطاقة، شرط ألا تكون من طرف واحد. لا تصدقوا كلمات بوتين، انظروا إلى أفعاله.
14: موسكو تؤكد استمرار الاتصالات دون تأكيد التنفيذ، والمتحدث باسم الكرملين يقول إن روسيا تريد سلاماً طويل الأمد. ورداً على سؤال مراسل التلفزيون العربي في موسكو، يرفض لافروف منح زيلينسكي مهلة لإجراء الانتخابات والتقاط الأنفاس.
17: لا أعتقد أن زيلينسكي استحق فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا أعتقد أننا سنخدع مرة أخرى بالتأكيدات والوعود. لقد قال الرئيس ذلك بوضوح شديد، نواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وهي معروفة للجميع تماما، ولم نغيرها قط، بخلاف المراوغات التي يقوم بها زيلينسكي.
14: وفي أوروبا يبقى إعلان الهدنة بانتظار الدليل. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تربط الترحيب بها بصمودها، وماكرون يقول إنه لم يرصد التزاما روسيا بها.
18: روسيا تواصل قصف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، نؤيد وقف إطلاق النار لكننا نرفض الرضوخ للتهديدات الروسية.
14: بالنسبة لترامب، خفض أسعار الديزل ورقة يراهن عليها قبل انتخابات الكونغرس، ولحمايتها تلوح واشنطن بوقف آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بحسب صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين. ضغط على كييف لوقف ضرب المصافي الروسية، فيما ينتظر المدنيون أن يتوقف القصف فعلا. وفي روسيا تصل حرب المصافي إلى حياة الناس، لكن إعلان الهدنة لا يبدد شكوك الشارع. بين سعر الوقود وثمن البقاء تختبر هدنة باغت بها ترامب زيلينسكي، أعلنها على منصته، لكن منصات إطلاق الصواريخ هي التي تقرر إن كانت ستصمد.
2: فتشت عناصر فيدرالية أمريكية منزل النائبة الديمقراطية في مجلس النواب إلهان عمر في إطار تحقيق جنائي. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت مذكرة تفتيش حصلت عليها الوزارة بموجب إذن قضائي في منطقة واشنطن العاصمة دون تقديم أي تفاصيل إضافية. في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية واستمرار الاختبارات العسكرية التي تجريها بيونغ يانغ، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية تجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي، ما دفع جارتها الجنوبية واليابان إلى رفع مستوى المراقبة والتأهب.
19: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية من محيط العاصمة بيونغ يانغ باتجاه الشرق، خطوة جديدة ضمن سباق استعراض القدرات العسكرية في المنطقة. هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت إن عملية الإطلاق رصدت صباح الاثنين، وإن أحد الصواريخ قطع مسافة تجاوزت 900 كيلومتر قبل سقوطه في البحر.
20: تابعت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، وتبادلت المعلومات بشأنها منذ المراحل الأولى للإطلاق. وفي ظل الموقف الدفاعي المشترك الراسخ بين البلدين، يراقب جيشنا عن كثب مختلف أنشطة كوريا الشمالية.
19: وفي اليابان تواصل السلطات مراقبة مسارات الصواريخ وتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عنها.
21: فيما يتعلق بعملية الإطلاق هذه، قدمت اليابان احتجاجا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية من خلال سفارتنا في بكين، وستواصل وزارة الدفاع العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وشركاء آخرين.
19: لم ترد وفق المعلومات الأولية تقارير مؤكدة عن أضرار لحقت بطائرات أو سفن، كما لم تسجل مؤشرات عن دخول صواريخ المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وتأتي عمليات الإطلاق في أعقاب اختبارات أجرتها كوريا الجنوبية قبل نحو أسبوع لصواريخ فرط صوتية، كانت الأولى من نوعها في التاريخ. عمليات الإطلاق الأخيرة تأتي في وقت يستمر فيه التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وسط مراقبة إقليمية متزايدة لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
2: قال وزير الدفاع التايواني إن الجزيرة ستراقب عن كثب مناورات بالذخيرة الحية تعتزم الصين إجراءها قبالة سواحلها هذا الأسبوع. وأضاف الوزير ولينغتون كو أنه انطلاقا من مبدأ الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، ستواصل تايوان مراقبة جميع الأنشطة، مؤكدا إدانة الجزيرة للمناورات التي أعلنتها البحرية الصينية بين 12 و20 من الشهر الجاري. افتتح معرض الصين الدولي للصناعات الروبوتية لهذا العام في مدينة شنغهاي، وتنوعت المنتجات المعروضة لتشمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمنتجات الجديدة الرائدة والحلول المتكاملة عبر سلسلة القيمة الصناعية بأكملها، والتي تهدف إلى ربط التكنولوجيا بخطوط الإنتاج.
1: راديو الحرية
22: 97.17 FM.
23: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-221-3091. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
24: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف؟ بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك. استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك مع مدى، ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
23: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر. نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
1: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
2: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
3: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
2: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

العربي اليوم من لوسيل، أهلا بكم. ونبدأ بالعناوين. عشرات القتلى في المعارك على جبهات تعز، أنصار الله الحوثيون يحاصرون مناطق ويحاولون التقدم في أخرى. نائب وزير الخارجية الإيراني يؤكد للتلفزيون العربي وضع اللمسات الأخيرة للرد على مقترحات واشنطن بشأن خطة الأيام السبعة. بعد إعلان ترامب هدنة طاقة بين موسكو وكييف، لافروف يقول للتلفزيون العربي إن زيلينسكي يحاول كسب الوقت وإعادة تسليح قوته. في العربي اليوم أيضاً، صور أقمار صناعية تكشف الدمار في جنوب لبنان، ومحاولات إسرائيلية لإنشاء بنية تحتية عسكرية.

0: حياكم الله. تصعيد عسكري متواصل في اليمن وهجمات بالصواريخ والمسيرات على السعودية. التحالف في اليمن مشاهدين بقيادة السعودية يعلن التعامل مع هجمات على المملكة، كما تقرر تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى حين استكمال إجراءات السلامة دون تحديد موعد لاستئنافها. وفي موازاة المواجهة العسكرية، يعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على نظيره السعودي فيصل بن فرحان التوسط في إطلاق حوار يفضي إلى تسوية سياسية، بينما يعلن رئيس الوزراء البريطاني منح الرياض منظومات للدفاع الجوي. التطورات تتسارع على المحاور والمواقع الاستراتيجية وتبرز تعز بوصفها إحدى أكثر الجبهات سخونة وسط تقارير عن تغيرات في خطوط السيطرة وارتفاع حصيلة القتلى بالتزامن مع عمليات عسكرية متبادلة في مأرب. القوات الحكومية اليمنية مشاهدين أعلنت عن استهدافها بضربات جوية تعزيزات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة تعز. يأتي ذلك بعد تصريحات لمصادر عسكرية من القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين لوكالة فرانس بريس بأن الجماعة تمكنت من إغلاق جميع مخارج مدينة تعز عقب سلسلة هجمات شنتها الليلة الماضية. المصادر تشير إلى سقوط أكثر من 60 قتيلا من الطرفين خلال الساعات 24 الماضية، منهم 40 من عناصر الجماعة. بحسب مصادر عسكرية حكومية تحدثت لفرانس بريس، شدد الحوثيون الخناق على تعز من جهتها الجنوبية والغربية بعد تقدمهم في مناطق جنوب المدينة وقطع الطريق الرابط بينها وبين عدن. ضابط ميداني حكومي مشاهدين أكد أن الجماعة باتت تسيطر بالنيران على المخارج الأربعة وتستهدف المركبات التي تحاول عبورها. أما في محافظة مأرب، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية للقوات الحكومية جنوبي المحافظة. وفي المقابل، نقلت قناة السبأ عن القوات الحكومية استمرار عمليات ضد الجماعة ضمن عملية فجر اليمن في جبهات شمالية مأرب. القوات الحكومية أيضا أعلنت عن تنفيذها أكثر من 1800 عملية ضد أهداف عسكرية لأنصار الله الحوثيين بالطائرات المسيرة والمدفعية. من الحديدة ينضم إلينا مراسلنا صدام حسن، وأيضا من لندن ينضم إلينا مراسلنا زاهر عمرين. مرحبا بكما. أبدأ معك صدام، إذن هناك اشتعال في الجبهات المجمل، ما آخر التفاصيل وما يجري حاليا، وأيضا ما هي الأوضاع الإنسانية في اليمن؟
1: نعم محمد، فيما يتعلق بأخبار وما يجري أو آخر المستجدات من ما يتعلق بالمعارك وسيرها، فلا شك أن المعارك على أشدها، وتعتبر جبهة تعز من الجبهات الأسخن والأشد عنفا، خاصة مع ازدياد حدة المعارك بين الطرفين واستماتة الجانبين، سواء مقاتلي حكومة صنعاء الذين يحاولون تحقيق تقدمات باستماتة شديدة من خلال عدة محاور، سواء على المحاور المحيطة في جبهة بمدينة تعز أو غيرها من الجبهات في كافة الاتجاهات، وبالذات في الريف الغربي والجنوبي، وحتى من المناطق أو الجبهات المتواجدة في شمال وشرق تعز. أيضا هناك استماتة من الجانب الآخر، وهو قوات حكومة عدن التي تستميت في التصدي لتلك الزحوفات أو العمليات أو الهجمات التي تنفذها على بشكل مستمر قوات صنعاء بهدف صدها وردها عن تحقيق وإعاقتها عن التقدم في تلك الجبهات. ولذلك هناك أنباء متضاربة حول ما يدور تحديدا في تعز، مع وجود روايات كثيرة ومتعددة الآن تتحدث صنعاء عن بثها عند 9 مساء عن مشاهد تظهر تمكنها من طرد تحشيدات من بعض المناطق في جبل حبشي وغيرها من المناطق. أيضا هناك تحديث عن عمليات عسكرية تقول قوات عدن بأنها نفذتها على أطراف أو في محاور القتال في جبهة تعز، وبالتالي تتحدث عن أكثر من عملية استهدفت أهدافا متحركة وثابتة لقوات صنعاء بهدف إعاقتها من التقدم والتخفيف والتقليل أيضا من قدراتها العسكرية. وما زالت الأمور في طور المواجهات الدامية والمعارك العنيفة بين الطرفين، مع وجود روايات مختلفة حول التقدم من عدمه وحول أيضا التصدي لتلك الزحوفات وغيرها من تلك المعلومات التي حتى اللحظة لم تظهر المعالم الحقيقية لميزان السيطرة، خاصة وأن الجانبان يستميتان في هذه الجبهة بالذات، وأيضا يواصلان عملية تعزيز تحشيداتهما العسكرية وقدراتهما العسكرية بشكل مستمر. على الصعيد الإنساني لا شك أن تلك العمليات العسكرية محمد سواء في تعز أو حتى على مستوى امتداد اليمن لها أبعادها وتداعياتها الكثيرة، إما من خلال موجة النزوح الجديدة والمستمرة خاصة في المناطق التي تشهد العمليات العسكرية بشكل يومي، وأيضا اشتداد تلك المعارك في تلك محاور القتال سواء في تعز المعروفة بكثافتها السكانية وأيضا بكثافة مناطقها وقراها المنتشرة في مختلف المناطق سواء في الساحل أو في الجبال. أيضا هناك حديث عن توقف الكثير من الأنشطة، خاصة وأن هناك السكان يعتمدون بدرجة رئيسية على الأنشطة السمكية والصيد السمكية وحتى على الأنشطة الزراعية، وبالتالي توقفت تلك الأعمال وغيرها من المهن، توقف وتعطل الحياة بشكل شبه تام. أيضا هناك حديث عن ما يسمى بصعوبة الوصول من قبل الجانب أو للتحقيق أهداف معينة في التخفيف من معاناة الجانب الإنساني في تلك المناطق إلى غيرها، وإلى جانب ارتفاع الخسائر البشرية في تلك الجبهات المشتعلة منذ نحو شهر، مع شهر بدءا من أغسطس ثم سبتمبر والآن أكتوبر. نعم محمد.
0: صدام حسن مراسلنا من الحديدة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى زاهر عمرين من لندن، مرحبا بك زاهر. أنباء تفيد بتزويد بريطانيا للمملكة العربية السعودية بمنظومات للدفاع الجوي، ما آخر التفاصيل لديك؟
2: هذا ما كشفه في الواقع رئيس الوزراء أندي بيرنم في خطاب مطول اليوم أمام مجلس العموم البريطاني، والذي أكد فيه على تزويد بريطانيا للرياض بمنظومات دفاع جوي، بالإضافة إلى طائرة للتزود بالوقود جوا نفذت بحسب بيرنم حتى اللحظة نحو 14 عمليا. طبعا التعاون العسكري البريطاني السعودي هو يعني تعاون قديم وله تقاليده إن صح التعبير، أبرز ربما الاتفاقيات التي تمت كانت عام 2022 عبر اتفاقية تعاون تضمن للسعودية تعاونا على مستوى الاستخبارات وعلى مستوى الدفاع الجوي وتطوير المنظومات والتدريب. لكن منذ شهر مارس بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية بدأ هذا التعاون يأخذ أشكالا مختلفة، له علاقة بالدفاع بالتصدي للهجمات التي تشنها إيران على المدن السعودية بالمسيرات والصواريخ. بريطانيا كانت قد أرسلت منظومة سكاي سابر أيضا من أجل عمليات التقفي والتصدي للمسيرات تحديدا، بالإضافة إلى أن أندي بيرنم الذي مضى على وجوده ربما في سدة الحكومة أقل من شهرين عين قائد سلاح الجو السابق السير هارف سميث مبعوثا عسكريا خاصا إلى السعودية، وتأكيد بريطانيا اليوم على وقوفها إلى جانب المملكة يأتي امتدادا أيضا لسلسلة من التصريحات الدبلوماسية سمعناها خلال الأيام القليلة المنصرمة بعد استهداف المطارات السعودية من قبل الحوثيين. كان هنالك موقف بريطاني واضح ضد هذه الهجمات، ندد بها بالاعتداءات الحوثية كما وصفها وأكد وقوفه إلى جانب الرياض. السؤال الآن، هل ستذهب هذه المساعدات إلى أشكال أوسع من مجرد الاتفاقات الجهات الدفاعية حتى اللحظة من غير الواضح إن كانت بريطانيا ستقوم بالمشاركة بعمليات مباشرة من أجل ربما التصدي للهجمات الحوثية على السعودية، لكن من المبكر الحكم على هذا الأمر، خاصة وأن العلاقات بين الرياض ولندن تحديدا في هذا المجال هي علاقات يعني قديمة ولها عمقها أيضا. في ذات الوقت لابد من النظر إلى السياق الذي أتت فيه تصريحات بينهم. تحدث اليوم أيضا رئيس الوزراء عن احتمال لتورط الحرس الثوري الإيراني في هجمات على قاعدة راف فيرفورد في شمال إنجلترا، وهي قاعدة بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية، وما تلاها أيضا من استدعاء للسفير الإيراني من قبل وزارة الخارجية منذ نحو ساعة من الآن، وأيضا ما قال أنه السفير اتهامات غير صحيحة بتورط إيران في هذه الهجمات، مبديا أيضا رغبة إيران بالتعاون في التحقيقات التي تقوم بها لندن. لكن المشهد حتى اللحظة يشي بأن بريطانيا باتت ربما مضطرة إلى مواجهة تبعات تحصل خارج أراضيها، لكن نتائجها تظهر بشكل مباشر في التراب البريطاني كما قال وزير الخارجية ووزيرة الداخلية في الواقع منذ دقائق أمام مجلس العموم.
0: من لندن مراسلنا زاهر عمرين، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا في الاستوديو اللواء المتقاعد محمد الإصماضي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. مرحبا بك سيد محمد. إذا جبهة تعز مشتعلة الآن، يعني ما الذي سيتغير في هذه الجبهة تحديدا؟ ونحن نرى ما الذي يجري، الحوثيون قاموا بقطع العديد من الطرق المهمة في تعز.
3: يعني نحن في اليوم الثامن من هذه الحرب المؤسفة من فجر اليمن، وتعز كل مخارجها الآن مغلقة وطرق الإمداد مقطوعة. ولكن عندما نقول تعز يجب أن نوضح، هناك معركة تعز في الداخل، ريف تعز ومنطقة سلسلة المرتفعات، وكذلك المنطقة من ذو باب إلى باب المندب. ولكن كما تضغط القوات الحوثية في تعز، الآن تحاول القوات الحكومية أن تفتح جبهة جديدة للضغط على الحوثيين في مأرب. وكان هناك صد لهذه الهجمات، وأظهر الحوثيين صور تثبت ذلك لوسائل الإعلام. ولكن أستطيع أن أرى بأنه في تعز، في منطقة جنوب تعز، في جبل صبر وفي منطقة أو بلدة الصراري، حقق الحوثيين مكتسبات. ولكن في جبهة الأقروط حققت القوات الحكومية نجاحات. لذلك أرى أن خطوط التماس تتحرك، والسيطرة حتى نكون حياديين هي سيطرة موضعية متبادلة، لا يوجد حسم عمليات لأي من الطرفين. ولذلك عندما نتحدث عن العديد من المواقع، أستطيع أن أقول بأن ميزان السيطرة ومناطق السيطرة تتداخل. الآن تحاول القوات الحكومية أن تستغل الغارات الجوية، ولكن لا يبدو بأن هناك تأثير عملياتي حاسم، لأنه يجب أن تكون هذه الغارات الجوية بعددها اليوم 1879 غارة وقصف مدفعي ومسيرات، ولكن الغارات يجب أن تأثير العمليات أن تكون قادرة على أن توقف التقدم، تستعيد المواقع، تستطيع أن تبني القوات خطوط إمداد من مواقعها الحالية، وتمنع الجانب الحوثي أن يكون قادر على التحشيد.
0: يعني نستطيع أن نقول بأن هناك هجمات يعني من سلاح الجو عنيفة، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي حسم
3: هي لا
0: من قبل القوات الأرضية،
3: لا توقف عملياته، لا تعيد فتح طرق الإمداد.
0: جيد.
3: ولذلك نستطيع أن نقرأ بأن هذه الآن أصبحت عبثية، وإن كان هناك رجل رشيد يجب أن يكون التوصل إلى الحل السياسي أقرب من التصعيد.
0: وهذا ما يضعنا أمام سؤال بأن السعودية كثفت عملياتها، والجماعة أيضا أصبحت تستهدف بصورة يومية الأراضي السعودية والمطارات. هل سيدفع ذلك إلى التوصل لحل سياسي قريب فيما يتعلق بهذه المسألة؟
3: باعتقادي يعني كلا الطرفين، كل طرف يحاول أن يكون هو القاهر، هو الحاسم، هو المدمر، ولكن الأيام تثبت بأن كلا الطرفين يخسروا، وبأن هذه المحرقة تستنزف القدرات وتقتل الأرواح وتحطم البلدين. وحقيقة أن تصل الصواريخ الحوثية إلى العاصمة في الرياض لها تأثير معنوي ولها تأثير اقتصادي ولها تأثير نفسي، ولكن باعتقادي إدامة التصعيد مقابل التصعيد والمطار مقابل المطار باعتقادي ستدفع كلا الطرفين إذا استمرت بهذه الوتيرة إلى أن يكون هناك حالة من الصحيان.
0: هناك مسألة مهمة ومحيرة بكل الأحوال لواء محمد، يعني إيران تعرض أن تتدخل كواساطة بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين الحكومة اليمنية، ما الذي يعني ذلك؟ يعني نحن نعلم أن إيران هي الداعم الأول لجماعة أنصار الله الحوثيين.
3: يعني السياسة لعبة المصالح والسياسة لا دين لها.
0: نعم.
3: وكل يحاول أن يعني يستغل ظروف الطرف الآخر. نعم الجانب الإيراني هو داعم، ولكن الآن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه من أي جهة كانت إذا كان هناك وساطة تحقن دماء اليمنيين وتحقن دماء السعوديين فيجب أن يتم الاستماع لها.
0: شكرا لك لواء محمد الإسماضي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا، شكرا جزيلا. شكرا لك مرة أخرى. إذن رسائل إيرانية جديدة إلى واشنطن، تمسك بالدبلوماسية ومطالبة بضمانات لأي اتفاق محتمل وتحذير من تداعيات العودة إلى الحرب. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يؤكد في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن الملاحظات الأمريكية على الخطة التي قدمتها في نيويورك، مشددا على ضرورة انخراط واشنطن بجدية في المفاوضات والعمل على استعادة الثقة. المسؤول الإيراني يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الإخلال بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام أباد، مؤكدا تمسك بلاده بضمانات تتيح لها تعليق التزاماتها إذا أخل الجانب الأمريكي بتعهداته، ومحذرا من أن أي حرب جديدة ستلحق خسائر فادحة بالمنطقة والعالم.
4: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء مع نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس وفد التفاوض الفني كاظم غريب أبادي. أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة التلفزيون العربي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: يسعدني أن أكون في خدمتكم وخدمة مشاهديكم الكرام.
4: بداية، ما الذي يمكن أن يحمله الرد الإيراني المرتقب هذه المرة؟ هل نحن أمام محاولة لإبقاء نافذة التفاوض مفتوحة أم أن طهران تتجه لوضع شروط جديدة؟
5: الجمهورية الإسلامية إيران هيج وقت منادية.
6: كما تعلمون فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن يوما من دعاة الحرب، أي إننا لم نبدأ الحرب يوما ولم نبدأ هذه الحرب، بل على العكس، في كل مرة اندلعت فيها حرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العام الماضي كنا حاضرين على طاولة المفاوضات. لذا في الواقع ينبغي على العالم والمجتمع الدولي والدول المجاورة لنا أن ينتبهوا إلى هذه النقطة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعب مسالم لا يدعو إلى الحرب. ومع ذلك فإن تاريخنا الحضاري والثقافي يظهر أنه إذا انتهكت حقوقنا ندافع بحزم وجدية عن بلدنا، وقد أظهرنا هذا العزم الجاد في الحربين السابقتين. النقطة الثانية، إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
4: ما الذي تنتظره إيران من واشنطن حتى تعتبر أن هناك تحولا حقيقيا في الموقف الأمريكي وليس مجرد تبادل للرسائل من دون نتائج ملموسة؟
6: يجب على أمريكا أن تكف عن سلوكها العدواني والعسكري. يجب أن تدرك أن الحرب ليست حلاً للمشكلات. لقد مارست الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران واختبرتها من دون جدوى، وشنت حرباً على إيران واختبرت ذلك، لكنها فشلت في تحقيق أي نتائج، وشهدت آثار حرب الأربعين يوماً الأخيرة التي كانت واسعة النطاق في المنطقة وعلى عاتقها وتأثيرها الكبير على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. لذا يجب على أمريكا أن تنخرط بجدية في الدبلوماسية. يجب عليها أن تسعى لكسب ثقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لم تدم ثقتها طويلاً في ظل هذين العدوانين اللذين ارتكبتهما. يجب على أمريكا أن تتصرف بنزاهة وأن تكون حاضرة على طاولة المفاوضات بجدية. هذه هي الأجواء الأساسية التي من شأنها أن تجعل ادعاءاتهم بجدية التفاوض حقيقة لكسب الطرف الآخر نسبيا. في الوقت نفسه يجب عليها العودة إلى تنفيذ التزاماتها، وما دامت لا تفي بالتزاماتها تجاه الجمهورية الإسلامية فمن الطبيعي أن الحديث عن الحوار والأسلحة والدبلوماسية لن يجدي نفعا.
4: إذا كانت طهران لا تثق بالولايات المتحدة، فما الضمانات العملية التي يمكن أن تجعل أي تفاهم جديد قابلا للاستمرار؟
6: حسنا، في أي إطار تتوصل فيه الدول إلى تفاهمات نتيجة المفاوضات، فإن جزءا من هذه الأطر التفاهمية يتعلق بالضمانات، وكما كان الحال في مذكرة تفاهم إسلام أباد فقد دون جزء من الضمانات فيها. على سبيل المثال، كان لدى إيران التزام يقضي بفتح مضيق هرمز في إطار تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها، وعندما أوقفت الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتها لجأنا نحن أيضا إلى منظومة الضمانات واستخدمناها فعليا لتعليق التزاماتنا المتعلقة بمضيق هرمز. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحرص على تضمين منظومة للضمانات في بنية أي تفاهم محتمل، بما يتيح لها في حال أخل الجانب الأمريكي بالتزاماته في أي وقت تعليق التزاماتها هي الأخرى، فضلا عن تحميل الطرف الذي ينتهك التزاماته كلفة نتيجة ذلك.
4: أين يمكن أن تبدي طهران مرونة للوصول إلى تسوية، وأين تبدأ الخطوط التي لا تستطيع تجاوزها؟
6: هذه الأمور التي نعتبرها ضمن خطوطنا الحمراء معروفة ومعلنة مسبقا، وهي تشمل الوقف الفوري والدائم للحرب سواء في إيران أو على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وهناك مسألة أساسية أكدناها مرارا، وهي وقف العقوبات وإنهاؤها، وكذلك المسائل المتعلقة بتعليق صادرات النفط والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وغير ذلك من القضايا التي لدى الجانب الأمريكي قائمة بها وكانت لديه التزامات بشأنها أيضا. لكن الأهم من كل لذلك هو بناء الثقة والتحلي بالصدق وإنهاء الحرب. فما دامت سياسة العدوان واستخدام القوة العسكرية مستمرة، فإن التوصل إلى تفاهم لن يكون ممكنا بطبيعة الحال، وأن مجرد استمرارنا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات يظهر أننا أبدينا مرونة في سياستنا وأننا ملتزمون بالدبلوماسية، فقد واصلنا المشاركة في المحادثات، والآن بات على الجانب الأمريكي أن يعود إلى تنفيذ التزاماته. نحن لم ننتهك أي التزام، بل إن الولايات المتحدة هي التي أخلت بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية. ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبداء أي مرونة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الطرف المقابل انتهك التزاماته بالكامل، في حين أننا لم ننتهك أيا من التزاماتنا.
4: هناك من يرى أن استمرار المواجهة قد يفرض على الطرفين كلفة أقل من تقديم تنازلات سياسية متبادلة. كيف تردون على هذا التقدير، وما الذي يمكن أن يجعل التسوية أكثر جدوى من استمرار المواجهة بالنسبة إلى إيران بشكل خاص؟
6: نحن في وضع نستعد فيه لكلا الاحتمالين. المفاوضات والدبلوماسية من جهة والحرب من جهة أخرى، ومن الطبيعي أن تنجح الدبلوماسية والتفاهمات عندما تأخذ في الحسبان هواجس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضمن مصالحنا وتعمل على إزالة شبح الحرب بصورة دائمة. وإذا تم التوصل إلى مثل هذا التفاهم فيمكننا أن نأمل أن يكون تفاهما مستداما إلى حد ما، لكن إذا تعذر التوصل إلى تفاهم من هذا النوع فعلى الجانب الأمريكي أن يسأل نفسه، هل يستطيع تحقيق النتائج التي يريدها من خلال الحرب؟ إن الحرب ستلحق خسائر فادحة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني والمنطقة والمجتمع الدولي والعالم بأسره، وهذه خسائر جسيمة سيتكبدونها نتيجة الحرب، وعليهم أن يسألوا أنفسهم في غياب الدبلوماسية والتفاهم هل يريدون اللجوء إلى خيار الحرب، وهو خيار سبق لهم أن اختبروه أم لا؟ هذا سؤال ينبغي أن يجيبهم أنفسهم عنه، فالإجابة عنه من وجهة نظرنا محسومة سلفا.
4: السيد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس وفد التفاوض الفني، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
6: أشكركم.
4: والشكر لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر.
0: ومن واشنطن ينضم إلينا مراسلنا محمد بالدين. مرحبا بك محمد. إذن هذا هو الموقف الإيراني نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني. كيف ترى واشنطن مثل هذه التصريحات؟
7: ما تزال الإدارة الأمريكية محمد تتقلب بين مواقف التهديد والترغيب في الوصول إلى اتفاق أو إلى اتفاق وتفاهم مع الجانب الإيراني على الطريقة التي يأملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن ما تزال أيضا التسريبات تتحدث عن تضارب في توجهات ترامب وكبار مسؤولي إدارته، بين حين تتحدث فيه المصادر عن أن ترامب وكبار المسؤولين طلبوا إعداد خطط لتوجيه أعمال عسكرية وضربات على إيران والضغط على إيران أكثر باتجاه الوصول إلى الاتفاق، وأن يكون ذلك في نافذة محدودة زمانيا بنحو يومين أو ثلاثة. ثم يأتي بعد ذلك تصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ليقول فيه بأن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عسكري قبل انتخابات 3 نوفمبر. كل المتوخى من قبل الرئيس الأمريكي وإدارته الآن هو محاولة تخفيض أسعار الوقود في الولايات المتحدة وكذلك اضطرابات أسواق الطاقة اليوم، وهو يوم عطلة على كل حال، يوم كولومبس داي الذي عاده ترامب إلى قائمة العطل الفيدرالية، لكن بلغت أسعار خام برنت في ساعات الصباح الأولى بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة نحو 105 دولارات، وهو ارتفاع بنسبة 1% فقط هذا الصباح، ما يعني أن كل الجهود وحتى الحديث عن مسارات بما في ذلك المقترحات والمقترحات المتبادلة، المقترح الذي قدم الأسبوع الماضي وكان الجانب الأمريكي ينتظر ردا من الجانب الإيراني عليه، إضافة إلى جهود الوسطاء حتى الآن لا يبدو أنها قد وصلت إلى خيط ملموس يمسك به الطرفان الإيراني والأمريكي. إيران تدرك من وجهة نظر الولايات المتحدة حساسية الفترة، أي فترة انتخابات. ترامب يريد التهدئة أو يريد أن يحقق نقاطا يمكن أن يسوقها في الميزان الانتخابي، خاصة وأن استطلاعات الرأي ليست إلى جانبه بشكل كبير، وحرب إيران حاضرة في جيوب الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بكلفة المعيشة، بالانخراط من قبل الرئيس الأمريكي في حروب كان يعد بأن الولايات المتحدة لن تنخرط فيها بأي شكل من الأشكال، ثم ما كان يعيبه هو حتى على الإدارات السابقة من هزائم وعدم تحقيق أي انتصارات بما في ذلك أفغانستان والعراق، وعيبه حتى على بعض الشخصيات والمسؤولين بينهم جون بولتون الذي كان مستشاره للأمن القومي في عهدته الأولى وقوله بأنه مسعر حروب، كذلك انتقاداته لسياسات شرطي العالم كما وصفها، كل ذلك وقع فيه هو بنفسه في هذه الحرب التي لا يبدو أن هنالك مخرج واضح بالنسبة للإدارة الأمريكية منها. على كل حال ما تزال واشنطن وفق التصريحات الرسمية تنتظر، وما يزال ترامب يهدد بين حين وآخر باستخدام القوة ويعيد التأكيد بأن الولايات المتحدة هي المنتصر وهي المسيطر على مضيق هرمز وبأن إيران خسرت كل قوتها العسكرية، ثم تأكيده بأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز باتت أقرب من أي وقت مضى إلى ما كان عليه الحال قبل 28 فبراير عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب.
0: من واشنطن مراسلنا محمد بالدين، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. روسيا مشاهدينا تقلل من شأن إعلان ترامب هدنة طاقة مع أوكرانيا، وفي مقابلة مع التلفزيون العربي اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كييف بالسعي إلى كسب الوقت والحصول على أسلحة أوروبية جديدة، وذلك عقب تصريحات زيلينسكي أن أوكرانيا ستلتزم في حال التزام روسيا بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية. وفي رد على سؤال مراسل التلفزيون العربي في موسكو، أكد لافروف أن روسيا لن تنخدع مجددا بالوعود، وأنها ستواصل تحقيق أهدافها العسكرية دون أن يؤكد التوصل إلى اتفاق.

0: لافروف أضاف للعربي أن موسكو لن تنخدع مجددا بالوعود وستواصل تحقيق أهداف الحرب دون أن يؤكد التوصل إلى اتفاق هدنة بشأن منشآت الطاقة الذي أعلن عنه ترامب أو يوضح شروطه.
1: لا أعتقد أن زيلينسكي استحق فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا أعتقد أننا سنخدع مرة أخرى بالتأكيدات والوعود. لقد قال الرئيس ذلك بوضوح شديد، نواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وهي معروفة للجميع تماما ولم نغيرها قط، بخلاف المراوغات التي يقوم بها زيلينسكي.
0: مواقع عسكرية جديدة وطرق وجسور تربطها بالحدود الإسرائيلية مؤشرات على استعداد إسرائيل للبقاء طويلا في مناطق تحتلها جنوبية لبنان. تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية يكشف عن القوات الإسرائيلية وأنها كثفت عمليات الهدم والتجريف منذ وقف إطلاق النار في إبريل الماضي بالتوازي مع توسيع بنيتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية وبين قرى تحولت إلى ركام ومواقع عسكرية يجري تثبيتها. تتزايد المخاوف اللبنانية من تحول المنطقة التي تحتلها إسرائيل إلى واقع عسكري دائم، فيما تؤكد تل أبيب أن عملياتها تهدف إلى إبعاد تهديدات حزب الله عن حدودها الشمالية. التحقيق مشاهدينا يرصد تحولا في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي جنوبي لبنان من السيطرة على مواقع حدودية إلى إنشاء بنية تحتية عسكرية جديدة داخل الأراضي المحتلة، وتكشف المقارنة بين صور الأقمار الصناعية قبل وقف إطلاق النار وبعده حجم هذا التحول والمناطق التي تتركز فيها التحصينات الإسرائيلية. بحسب تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز، كانت إسرائيل تحتفظ بخمسة مواقع عسكرية على مرتفعات داخل الأراضي اللبنانية منذ حرب عام 2024، وبعد وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي رصد تحليل للصحيفة لصور الأقمار الصناعية إنشاء ثلاث مواقع إسرائيلية إضافية على الأقل اكتمل بناؤها أو لا تزال قيد الإنشاء في مناطق من الجنوب اللبناني. تكشف صور الأقمار الصناعية مشاهدينا التي حللتها نيويورك تايمز إنشاء طرق وجسور جديدة تربط المواقع العسكرية الإسرائيلية بالحدود، كما رصد التحقيق آليات عسكرية إسرائيلية قرب مبان قد تستخدم قواعد مؤقتة، فيما تقول قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إن الجيش الإسرائيلي بات يمتلك أكثر من 20 موقعا عسكريا داخل المنطقة العازلة. بالتوازي مع هذا التوسع، يكشف تحقيق نيويورك تايمز أن 48 قرية وبلدة من أصل نحو 60 داخل المنطقة التي تحتلها إسرائيل تعرضت لدمار شبه كامل معظمه بعد وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أيضا الأراضي التي التهمتها الحرائق. وأظهرت أيضا دراسة أجرتها الصحيفة لصور الأقمار الصناعية التي تظهر على الشاشة أمامكم أن الجرافات سوت عشرات البساتين وأشجار الزيتون بالأرض في الأشهر الأخيرة. ومنذ وقف إطلاق النار مشاهدين أزيلت آلاف الأشجار في منطقتي بنت جبيل ومرج عيون في أواخر أغسطس، جرفت أكثر من 900 شجرة زيتون جنوب ميس الجبل كما تشاهدون أمامكم على الصورة. في رد على نيويورك تايمز، وصف الجيش الإسرائيلي إنشاء البنية العسكرية الجديدة بأنه جزء من الاستعدادات الدفاعية داخل المنطقة العازلة، ونفى وجود توجيهات بإحداث دمار واسع أو هدم للقرى. من بيروت ينضم إلينا مراسلنا رامز القاضي. مرحبا بك رامز. إذن مواقع عسكرية جديدة يقوم بإنشائها الجيش الإسرائيلي، ما الذي يجري في الوقت الحالي رامز، وماذا أيضا هو تعليق القوات أو عفوا تعليق الحكومة اللبنانية على ذلك؟
2: بالفعل واضح أن إسرائيل كما جاء في هذا التقرير الذي يوثق هذه تحويل إسرائيل المنطقة التي تحتلها في جنوب لبنان والتي تصطلح على تسميتها بالمنطقة الصفراء، وهي مناطق لبنانية محتلة تصل عمقها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

0: هي في لبنان تحويل هذه المنطقة إلى منطقة غير قابلة للحياة من خلال هذا التدمير اليومي. ويمكن التوقف عند أن المواقع الإسرائيلية قد ارتفع العدد بشكل أكبر من 5 مواقع عند نهاية حرب أيلول من عام 2024 إلى أكثر من 24 موقعا عسكريا بحسب قوات الأمم المتحدة العاملة جنوبي لبنان. وواضح أن إسرائيل أيضا ترفع من تجهيز البنى العسكرية، وهذا ما يقرأ فيه في بيروت على أن إسرائيل تحاول البقاء إلى، وأن هذا يؤشر إلى بقاء طويل الأمد في جنوب لبنان، وهذا أيضا ينسجم مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. أما بالنسبة إلى لبنان فكان هناك إدانة لكل هذه قيام إسرائيل بعمليات التجريف والهدم والتفجير وتدمير هذه القرى والبلدات. يمكن الحديث عن 60 قرية تحتلها إسرائيل، وكما كشف تقرير نيويورك تايمز عن تدمير قرابة 48 قرية بحسب تحليل هذه الصور، والذي هو مستمر على مدار الساعة. يمكن الحديث عن تفجيرات في هذه القرى والبلدات وتغيير معالم هذه البلدات بشكل كامل. يمكن أن نشير إلى تصريح مثلا لرئيس اللبناني جوزيف عون عند هذه التفجيرات، كان في أكثر من مرحلة وفي ظل استمرار المفاوضات، أن اعتبر أن هذه قيام إسرائيل بهذه التفجيرات يشكل تهديد مباشر ويعطي إشارات سلبية لاتفاق الإطار. لكن بنفس الوقت الدولة اللبنانية تعتبر أن لا خيار آخر سوى المفاوضات لوقف هذه التفجيرات وإجبار إسرائيل على الانسحاب. لكن حتى هذه اللحظة واضح أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الوسطات وأيضا اتفاق الإطار مع الدولة اللبنانية، وهي تستمر بهذه التفجيرات وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة غير قابلة للحياة.
1: من بيروت مراسلنا رامز القاضي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. الحرب في جنوب لبنان غيرت حياة المواطنين وعملهم ودفعتهم إلى البحث عن بدائل لتأمين معيشتهم في ظل الدمار والخسائر التي خلفتها الحرب. قدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بأكثر من 11 مليار دولار. نشاهد هذا التقرير.
2: هذا ما بقي من منزل أحمد ومحاله ومؤسسته في حنوي. ركام اختصر سنوات من العمل وبدل حياة الرجل الذي خسر مصدر رزقه ليجد نفسه مضطرا إلى العمل في الأرض لتأمين حاجات عائلته. بين البساتين يمضي أحمد يومه في قطف المواسم وقطع الحطب، محاولة لتعويض جزء من خسارته بعدما باتت العودة إلى عمله السابق بعيدة المنال.
3: الحرب 24 صعب علينا، يعني راح البيت والمحلات، يعني أكلوا عصف قوي، اتدينا، حطينا حالنا ديون وفتنا بالصيانة. إجت الحرب الكبرى هي 26، كانت هناك الأكبر والأكبر، محلاتي راحوا 3 أبواب، بيتي طبقين، سيارتي كله راح.
2: قصة أحمد ليست استثناء في جنوب لبنان. هنا لم تدمر الحرب المنازل فحسب، بل طاولت مؤسسات تجارية وزراعية وأقفلت مصادر رزق وهددت فرص عمل ارتبطت بها حياة عائلات بأكملها. يقف بلال أمام أنقاض مؤسسات يعود بعضها إلى 80s الماضي، سنوات من العمل والاستثمار تضررت وتدمرت، في حين تصطدم إعادة التشغيل بالخسائر المتراكمة والمخاوف الأمنية.
4: نحن خسارتنا هي المحلات اللي بنبيع فيها للزراعة، زائد الهنجارات، عندنا 5000 متر من الهنجارات، وجنبنا كتاب على إلنا حلويات الشاطئ، كمان في معمل للحلويات وصالة عرض وكافيه، كله هذا خسارة متشعبة. كمان كذلك القروض اللي كانت تنعطى للمزارعين اللي هن من 3 سنين مش قادرين يدفعوا لهذه الشركات اللي صار عليهم.
2: وبحسب البنك الدولي بلغت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار في لبنان نحو 11 مليار دولار، رقم يعكس حجم التحدي، لكنه لا يختصر خسائر أصحاب المؤسسات الذين ينتظرون التمويل والظروف المناسبة للعودة.
5: الخسارة الاقتصادية تقارب 22 مليار دولار، موزعة أضرار بالبنى التحتية والمؤسسات التجارية والاقتصادية والقطاع الزراعي 4 مليار دولار، أضرار بالمساكن والمنازل دمار كلي دمار جزئي بحدود 10 مليار دولار، وخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة تراجع الأعمال الاقتصادية بكل لبنان بحدود 8 مليار دولار.
2: في المقابل أعادت بعض المؤسسات فتح أبوابها محاولة استعادة نشاطها رغم الخسائر، لكن العودة لا تعني بالضرورة استعادة المداخيل أو فرص العمل السابقة. بين مؤسسات دمرتها الحرب وأخرى تحاول استعادة نشاطها، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات تتجاوز إعادة الأعمار لتشمل استعادة مصادر الرزق وفرص العمل في ظل خسائر متراكمة وعوائق تحد من عودة المؤسسات إلى العمل. منصور إدموسسين، التلفزيون العربي.
1: 5 شهداء في قطاع غزة في عمليات قصف متكررة في مواصي خان يونس. الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في ظل تحذير المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة من تصاعد النزوح القصري وتضرر مئات خيام النازحين وتصدع منازل متضررة سابقا جراء التفجيرات وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق شرق القطاع. وفي وسط كل الأزمات يحاول الفلسطينيون البحث عن أساليب للنجاة. الصيادون في قطاع غزة يلجؤون إلى وسائل بديلة لمواصلة الصيد بعد تدمير قواربهم خلال الحرب واستمرار منع إدخال معدات الصيد إلى القطاع. ومن بين هذه الوسائل هيكل ثلاجة قديمة يستخدمه بعضهم بديلا عن قارب الصيد.
6: لقمة عيش محفوفة بالمخاطر، هكذا يعيش الصيادون في قطاع غزة. لجأ عبيدة إلى الثلاجة كبديل عن المركب البحري بعد أن فقد أدوات الصيد خاصته خلال الحرب. بدائل يقول إنها لم تنجح في تعويض الأدوات أو توفير لقمة عيش كريمة.
7: الثلاجة قدمت لنا بديل ضئيل جدا، كحياتنا يوميا ندور على مصروفنا ومصروف أولادنا. يعني بدال الصيد ما يكون وفير في إضاءة أكثر، إضاءة يعني شو اسمه السمك ضئيل جدا حسب الإضاءة، والاحتلال ضيق علينا كثير جدا، بنروح بنغرف في البحر بس عقد حياتنا اليومية، يعني لا مصروف أمرار، بنروح بخفي حنين بصيرش ولا حاجة.
6: اشتدت حدة المعاناة على الصيادين رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اتفاق تقول نقابة الصيادين في القطاع إنه لم يساهم في وضع حد لمعاناة الصيادين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحظر الأمني الإسرائيلي.
8: منع الصيد من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة منع تام، والمراكب تبعتهم كلها تم تدميرها من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة، وأكبر شاهد كان له ميناء غزة كل مراكبها كبيرها بصغيرها وبمعداتها بغرفها تم إنهاءها، هنا حوالي 70% أو 80. خان يونس ورفح نفس القصة، رفح تم تدمير مبانيهم ومراكبهم بالكامل.
6: دمر الاحتلال أكثر من 2000 قارب صيد بأحجام مختلفة، في حين تجاوزت قيمة الخسائر المادية 80 مليون دولار وفقا للإحصاءات الأممية، أرقام تشير إلى سياسة ممنهجة اتبعها الاحتلال لتدمير واحد من الروافد الرئيسية للاقتصاد المحلي.
9: تضيق الخيارات على الفلسطينيين يوما بعد يوم في غزة، فبحر غزة الذي يختزن خيرات كثيرة حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى واجهة للمعاناة والمأساة الإنسانية، بالحصار تارة وبالقتل والملاحقة تارة أخرى. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: تستمر جولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم مرشحي حزبه قبل 3 أسابيع من الانتخابات النصفية، ما يتجاوز الشهر من التنقل بين الولايات، بدأها من تكساس وأوكلاهوما وألاباما ثم أوهايو ونبراسكا ويعود إلى تكساس ثانية. تجمعات يصفها ترامب بالأسطورية ويقول إنها تحدث فارقا هائلا في حماس الناخبين لمرشحي حزبه، لكن استطلاعات الرأي لا تظهر عكس ذلك. فقاعدة عفوا ترامب تعرف أن اسمه ليس على ورقة الاقتراع، بينما يحاول هو تذكيرهم بأن هزيمة الحزب ستلقى عليه هو. تحركات ترامب بدأت من ولايات صوتت له ويعتقد أنها مضمونة لكنها بدأت تمتد إلى جبهات المواجهة بين الحزبين على مقاعد النواب والشيوخ وحتى حكام الولايات. لكن ليس مؤكدا أن تأتي نتائج تجوال ترامب بين الولايات كما يريدها الرئيس الأمريكي، فزيارته لا ترفع الأرقام بالشكل المتوقع مشاهدين، وإن كان حراكه لا يتوقف. ترامب إلى أوهايو محاولات مستميتة للرئيس الأمريكي لإنعاش فرص الجمهوريين في الولاية التي قد تلعب دورا حاسما في تحديد الجهة التي ستسيطر على مجلس الشيوخ. فهل تأتي أوهايو كتهديد؟ ولكن ما الذي رشح؟ بعد انقضاء الأيام الأولى للتصويت المبكر في أوهايو، تظهر مؤشرات واضحة على أن الديمقراطيين أكثر حماسة للإدلاء بأصواتهم، فالسيناتور السابق شيرد براون لديه فرص حقيقية لهزيمة السيناتور الجمهوري جون هاستد. تظهر بيانات موقع فوتلوج إنفاقا قياسيا جديدا في الولاية على سباق مجلس الشيوخ، حيث بلغ 263 مليون دولار على حملتي المرشحين الجمهوري والديمقراطي، 63% منها أو ما يصل إلى 167 مليونا كانت لدعم المرشح الجمهوري. مشاهدين، أوهايو هي الولاية التي تحتل الرقم القياسي في الإنفاق على حملة انتخابية غير رئاسية، وحدث ذلك في الانتخابات الماضية عام 2024، حيث تجاوز الإنفاق حاجز 500 مليون دولار. المقعد الحالي لأوهايو يعود في الأساس إلى جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، واختير المرشح الجمهوري جون هاستد لشغله مؤقتا، والانتخابات الحالية لشغله مدة عامين فقط، أي لغاية انتهاء المدة المقررة سابقا لدي فانس. تذهب جميع استطلاعات الرأي الحالية إلى فوز مرشح الحزب الديمقراطي السيناتور السابق براون. استطلاع شبكة CNN يظهر تقدم براون بفارق 6 نقاط، أما استطلاع سينا الأخير فيذهب إلى أن براون يتقدم ب3 نقاط كاملة. انضم إلينا أحمد خير الدين، موفد التلفزيون العربي من واشنطن. مرحبا بك أحمد. إذن نتحدث عن أوهايو، والسؤال المطروح: لماذا أوهايو وكيف تؤثر جولة دونالد ترامب على هذه الانتخابات؟
10: نعم محمد، أوهايو مثال على كل ما ينتظرنا في هذه الانتخابات المفصلية. قبل قليل كان هناك منشور من مدير الاتصالات في البيت الأبيض يذكر بأن استطلاعات الرأي وما قالته القنوات والمؤسسات العالمية الكبرى قبل انتخابات 2024 أثبت خطأه باكتساح دونالد ترامب لهذه الانتخابات. هو يرد على ما يصل حتى الآن وما كنت تشير إليه من استطلاعات الرأي التي ترجح الكفة الديمقراطية في هذه الولاية المهمة. محمد، هذا مقعد مهم من 4 مقاعد ينتظرها الديمقراطيون لقلب سيطرتهم على مجلس الشيوخ تحديدا، وهو المهم والمحوري في مسألة الموازنة وغيرها مما يحدث داخل الكونغرس. هناك ملف حاضر أيضا في هذه المواجهة له علاقة بمراكز البيانات المتعلقة بطفرة الذكاء الاصطناعي. المرشح الجمهوري يواجه انتقادات، خصوصا بعد أن كان الرئيس الأمريكي يشير إلى أن هذه الطفرة في بناء مراكز البيانات التي يتهمها الناخبون بأنها تؤثر على أسعار الطاقة وعلى البيئة لديهم، ستؤثر على هذا المرشح الجمهوري، والخصوم من الحزب الديمقراطي يضغطون على منافسهم بالإشارة إلى أنه يدعم ما يرفضه الناخبون في هذه الولاية المحورية. هذه الولاية، هذا المقعد تحديدا، كان لجي دي فانس نائب الرئيس، وحين انتقل عين في مرشح إلى أن تتم هذه الانتخابات. هناك تركيز على مسألة استطلاعات الرأي وإخفاقها في قياس توجهات الناخبين. هذه الولاية كانت تصوت للديمقراطيين تاريخيا، لكنها صوتت 3 مرات للرئيس الحالي دونالد ترامب. هو يحاول بهذه الجولات التي أشرت إليها إلى تعزيز حظوظ الجمهوريين في هذه الانتخابات. هناك تخوفات من أن وجود اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غياب اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ورقة الاقتراع، هو الذي لن يدفع المرشحين خصوصا قاعدة من ماجا ألا تذهب إلى مراكز الاقتراع. وهذا أيضا كان أزمة لدى الجمهوريين مع هذا المؤتمر الذي عقده في تكساس لدعم المرشحين الجمهوريين، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى نتائج سلبية بعد أن دعم الرئيس الأمريكي المرشحين. الإعلانات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي والجولات عادة ما تركز على نفسه وإنجازاته كما يراها، وليس على المرشحين الذين يواجهون مآزق كثيرة، سواء ما يتعلق منها بدعم إيباك أو ما يتعلق منها بمراكز البيانات ودعم لوبيهات خاصة بالذكاء الاصطناعي، وهي فاعلة في هذا الإنفاق الكبير الذي كنت تشير إليه محمد. هذا الإنفاق هذه المرة بشكل كبير يركز عليه الديمقراطيون، وهم يشيرون مثلا إلى ما كشفت عنه نيويورك تايمز اليوم من مبالغ ضخمة يضخها على سبيل المثال إيلون ماسك في هذه الانتخابات، والتي ستؤثر بشكل كبير على ما نراه في بداية نوفمبر من نتائج، ومع ما يرد حتى الآن بشأن نتائج التصويت المبكر.
1: أحمد، قبل قليل ذكرنا حماس الديمقراطيين لهذه الانتخابات من أجل قلب النتائج والسيطرة على الكونغرس، ولكن هذه الجولة التي يقوم بها دونالد ترامب، هل تدفع الجمهوريين بنفس الحماس للتصويت من أجل الحفاظ على مقاعدهم وأماكنهم؟
10: هناك قاعدة تاريخية محمد، أن الانتخابات النصفية تكون عادة على غير ما يريده الرئيس في البيت الأبيض. الناقمون على سياسات من هو في البيت الأبيض يذهبون بكثافة للتصويت للحزب المنافس، لكن مؤيدي الرئيس الذي هو في البيت الأبيض لا يتحمسون بنفس القوة. ما يحاول فعله من هذه الجولات أن يدفعهم إلى الخروج، وهذا ما ننتظر الإجابة عليه وعلى تأثيره في الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل. محمد،
1: أحمد خير الدين، موفد التلفزيون العربي من واشنطن، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. في مدينة شنغهاي افتتح معرض الصين الدولي للصناعات الروبوتية لهذا العام، وتنوعت المنتجات المعروضة لتشمل تكنولوجيا الذكاء والمنتجات الجديدة الرائدة والحلول المتكاملة عبر سلسلة القيمة الصناعية بأكملها، والتي تهدف إلى ربط التكنولوجيا بخطوط الإنتاج وتعزيز الذكاء المتجسد لينتقل من الاستكشاف المتطور إلى التنفيذ الصناعي في الموقع، لتساهم معا في بناء مستقبل صناعي جديد.
11: مدشنا لمنصة مهمة في مسيرة تطور صناعة الروبوتات، جمع معرض شنغهاي للروبوتات الصناعية أكثر من 500 مشارك ليعرضوا آخر تقنياتهم. وفي الوقت الذي يتسابق فيه العالم نحو التقنيات الحديثة، تخط الصين طريقها نحو مستقبل هذه الصناعة بثبات.
12: نركز حاليا على الذكاء الاصطناعي المتجسد، ونحن في هذا المجال رواد ومساهمون في بناء منظومة متكاملة.
11: من خارج الصين جاءت شركات ذات علامة تجارية مرموقة للمشاركة في المعرض.
13: يبلغ الطلب السنوي في الصين أكثر من 300,000 طلب، وهذا يمثل أكثر من نصف الطلب العالمي، لذلك نعتقد أن الصين واحدة من أهم الأسواق العالمية، ولهذا قررنا تأسيس شركتنا في شنغهاي وبدأ أعمالنا هنا.
11: تنوعت التقنيات والتطبيقات المعروضة من الروبوتات الصناعية إلى الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات التعاونية.
14: تتمتع الروبوتات التعاونية بتطبيقات واسعة النطاق تشمل مناولة المواد والطلاء واللحام وخطوط التجميع أيضا.
11: ولما كان شعاره الجودة العالية والريادة في التقنيات المتطورة، مثل المعرض فرصة مهمة للزوار من بلدان مختلفة.
15: يتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الآن بسرعة فائقة لا يستطيع الإنسان مواكبتها، والصين متقدمة جدا في مجالها، لذلك جئنا إلى هنا لنرى ما الجديد وما يخبئه المستقبل، لأن أوروبا تشهد تباطؤا ملحوظا في مجال الابتكار والروبوتات.
11: تسعى الصين من خلال هذا المعرض إلى تهيئة بيئة مثالية لعرض وتبادل الخبرات والتعاون في جميع مراحل سلسلة صناعة الروبوتات.
16: يجمع معرض شنغهاي أحدث الإنجازات الابتكارية في مجال الروبوتات على مستوى العالم، مساهماً في التحول الشامل الذي يشهده هذا القطاع، ومسرعاً من وتيرة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المجسد. وتسعى الصين من خلاله إلى تهيئة بيئة مثالية لعرض وتبادل الخبرات والتعاون في جميع مراحل صناعة الروبوتات. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، شانغهاي.
1: ختام العربي اليوم بعد قليل، تقدير موقف مع وائل في أمان الله.

0: لا يهم أينما كنا أو ما نفعله، نحن جميعاً نريد أن نظل متصلين، والبعض منا يحتاج إلى تلك التغطية الإضافية. من صحراء بعيدة إلى أعالي الجبال، لست بعيداً أبداً، سنبقيك دوماً على اتصال.
1: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
2: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
3: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
4: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة مهما صعبت المهمة. لن نتوقف،
5: كانت حرب حقيقية.
1: دائما نتابع،
6: تفعيل الدفاعات الجوية شباب كونوا معنا،
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
7: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميمي. يغيب الحوار في اليمن اليوم بينما ينفرد بالساحة المدفع والبندقية في ظل عملية عسكرية أطلقتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة من أنصار الله الحوثيين بعد تقدمهم في مدينة المخا الساحلية قبل شهر من الآن. اشتعلت الجبهات من الساحل الغربي وباب المندب وصولاً إلى تعز ومأرب وغيرها. الهجمات العابرة للحدود تلقي بظلالها أيضاً على المشهد اليمني. أنصار الله الحوثيون شنوا هجمات بالصواريخ والمسيرات على العمق السعودي. تطور نقل الصراع إلى مربع المواجهة المباشرة مع المملكة التي تقود التحالف الداعم للحكومة اليمنية. من اللافت أيضاً في الساعات الأخيرة ما أبدته إيران من استعداد لتسهيل ودعم مسار حوار سياسي بين السعودية والحوثيين لخفض التصعيد، وهذا يثير في الواقع تساؤلات بشأن ما وراء هذا الطرح الإيراني، إذ ينظر إلى الحوثيين على أنهم ذراع ينفذ سياسات طهران في المنطقة. وفي ظل ما تقدم يمكن تلخيص العقبات التي تواجه الحوار اليمني في انعدام الثقة وخطاب نقض المشروعية، إذ ترى الحكومة اليمنية أن أنصار الله الحوثيين ميليشيات خارجة عن القانون، وهذا ما يذهب إليه أيضاً المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في بيان صدر اليوم تأييداً للحكومة، في مقابل خطاب تتبناه الجماعة يدين استمرار الحصار والقصف على مناطق سيطرتها. نقدر الموقف اليمني وفق سياقات ثلاثة: أسباب تغييب الحوار بين أطراف الصراع، تدويل الصراع وأثره في تعقيد الأزمة، وقدرة أي تفاهمات إيرانية سعودية على خفض التصعيد الحالي. نتابع أولاً تقرير زياد بركات.

0: لماذا ترقص جماعة أنصار الله الحوثيين هنا في المخا قبيل بدء الحكومة حملتها لوقف تقدمهم؟ وعلى من يطلقون الرصاص؟ يعود كثير من الأسباب إلى حقبة هذا الرجل علي عبد الله الصالح، الذي وصف بالراقص على رؤوس الأفاعي وكان يفخر بذلك، فقد أدار أزمات البلاد بترحيلها بما يضمن بقاءه وحسب. حارب خصومه جماعة أنصار الله الحوثيين، وحاربهم بخصومه، وانتهت حقبته المديدة بتنازله في فبراير عام 2012.
1: أدعو للتصالح.
0: جاء ذلك على وقع حدثين كبيرين: ثورة شعبية عارمة طالبت برحيله، ومبادرة خليجية سعت لتأمين خروج آمن لليمن كله من أزماته، بتأكيدها على أهمية وحدة البلاد وسن دستور جديد لها. على أن التوافق الهش بعد صالح سرعان ما بدأ بالانهيار، وتزامن هذا مع الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل القوى اليمنية بمن فيهم جماعة أنصار الله الحوثيين وما كان يسمى الحراك الجنوبي. انتهى المؤتمر إلى وثيقة مخرجات شاملة، من بينها التوصية بدولة اتحادية تتكون من 6 أقاليم وإصلاحات دستورية ومقاربات لمعالجة قضيتي الجنوب وصعدة. لكن شيئاً يعتد به لم ينفذ من كل ذلك، وبالتوازي اتسم العهد القصير لعبد رب منصور هادي بالرخاوة، وبتقدم يتسارع لجماعة أنصار الله الحوثيين مستغلين قضايا محض خدمية، ومنها زيادة أسعار الوقود، لينتهوا إلى السيطرة على عاصمة البلاد صنعاء وهروب هادي نفسه إلى الرياض. منذ ذلك الوقت عقدت جلسات حوار تكاد لا تنتهي إلا لتبدأ، من جنيف إلى الكويت فستوكهولم، فجنيف مجددا والرياض وسواها، دون أن يجمع القوم على كلمة سواء. بل إن الوضع أصبح أكثر تعقيدا، فعلى اليمن لا في داخله وحسب كانت تدور معارك إقليمية كبرى، تكريسا لنفوذ يتمدد أو سعي لكبح نفوذ آخر يصعد.
2: لا حل للأزمة التي يعرفها اليمن إلا من خلال ما اتفقتم وتوافقتم عليه.
0: فالشمال الذي حسمته جماعة أنصار الله الحوثيين لصالحهم أصبح في وضع من يفرض الشروط. تضخمت قوتهم هناك، وتوسعت تحالفاتهم في المنطقة، وتوثقت بالدم ما زاد من قائمة بنك أهدافهم. فلم تعد السيطرة والتمدد في الداخل وحسب، بل أيضا فرض الشروط على الجوار. أما الجنوب فتنازعته قوتان وتنافست عليه اثنتان، ما زاد من صورة الوضع قتامة. كل ذلك كان يبعد اليمنيين عن حلول لأزماتهم، فلا إجماع وطنيا ولا طاولة حوار، بل رقص على إيقاع حروب الآخرين وصب مزيد من الزيت على نيرانها.
3: نرحب بضيوفنا هنا في استوديو أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني، من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل والباحث السياسي، من صنعاء أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي، ومن لندن أوسان بن سدة الباحث السياسي اليمني. مرحبا بجميع الضيوف. مشاهدينا، سأطرح على ضيوفي لأول مرة أفعلها سؤالا واحدا مشتركا على كل الضيوف، وأتمنى أن أسمع منهم إجابات واضحة ومحددة. سيد الفاتكي في تعز، هل يمكن أن يكون الحوار اليمني اليوم، الدعوة إلى حوار بين كل أطراف اليمن اليوم، مخرجا من هذه الأزمة الطاحنة؟
4: تحية لك وللمشاهدين الكرام وللضيوف الكرام. بالنسبة لمسألة الحوار، تحاور اليمنيون كثيرا، وهناك ظاهرة يمكن أن ينفرد بها اليمنيون، أنه حينما يتحاور اليمنيون بعد كل أزمة سرعان ما يأتي بعد هذا الحوار صراع، وهذا الصراع يأخذ منحى عنف، بمعنى آخر أنه يدخل اليمنيون في أتون حرب. والسبب أنه البنية السياسية لليمن مختلفة تماما. يعني السلطة موزعة بين عدة أطراف، كل طرف يريد أن يفرض رؤيته على طاولة الحوار. كان مؤتمر الحوار الوطني يعتبر نموذج لتحاور اتفق فيه اليمنيون على مخرجات الحوار الوطني، وشاركت فيه كافة فئات المجتمع اليمني، وخرج اليمنيون بوثيقة يمكن أن نصفها بأنها كانت حل لمشكلات اليمن المعاصر. لكن الأطراف الداخلة في الحوار لم تكن صادقة. الحوثيون حينما دخلوا في الحوار كانوا يدخلون ويحضرون أقصد جلسات الحوار، في نفس الوقت يتمددون، خرجوا من صعدة إلى بقية المناطق، وكان هناك تصفية حسابات إثر أحداث 2011، وبالتالي تطورت الأمور إلى أن أصبحت حربا شاملة وأخذت امتداد خارجي وامتداد إقليمي. والحديث في هذه الآونة على الحوار وفق المعطيات السياسية والميدانية أعتقد سابق لأوانه، لأنه كيف يمكن أن يجلس أو تجلس الأطراف المتحاربة، خاصة أنا أقصد بالنسبة لجماعة الحوثيين. جماعة الحوثيين هي ترى في أن الحوار هو يجب أن يكون يلبي متطلباتها ويثبت مكاسبها السياسية ومكاسبها العسكرية. اليمنيون السلطة الشرعية مستعدة أن تدخل لحوار وتحقن دماء اليمنيين، لكن أعتقد الطرف الآخر المتمثل بالحوثيون لا يريدون إلا حوار استسلام، حوار يخضع اليمنيون لسلطتها ويثبت مكاسبها ويفرض رؤيتها بالنسبة للسلطة، بالنسبة لأيضا شكلا للدولة وشكلا للجمهورية. بالتالي أعتقد أنه الحديث عن طاولة المفاوضات بعد أيضا أن وصل اليمن إلى هذه الدرجة من الاحتقان والاحتراب الداخلي، وهناك أطراف لها مشاريع متعددة، الانتقال له مشروع يتعلق بعودة
3: أليست مسؤوليات الحكومة سيد الفاتكي، أليست مسؤوليات اليوم حكومة اليمن المعترف بها دوليا التي تمثل اليمن، أليست من مسؤوليتها أن تدعو اليوم إلى حوار يلم شتات اليمنيين؟
4: الحكومة دائما ما تدعو إلى الحوار، وقدمت تنازلات يمكن أن نسميها في المرحلة السابقة في إطار التفاوض مع جماعة الحوثيين سواء بوساطة إقليمية ودولية، ولكن الطرف الآخر يستخدم من محطات الحوار هدنة يستخدمها لفرض أو للتحشيد ولإعادة ترتيب أوراقه. ولا يوجد أعتقد مانع للسلطة الشرعية من حوار وفقا للثوابت الوطنية ووفقا للمرجعيات الوطنية. هناك القرار 2216، هناك المبادرة الخليجية، هناك أيضا مخرجات الحوار الوطني، لكن الطرف الآخر لا يريد أن يؤمن بتلك المرجعيات، يريد أن يقفز عليها ويريد حوار يعترف الطرف الآخر بمشروعيته ويحقق له مكاسبه التي كسبها عبر الحرب وعبر العنف وعبر القتال.
3: سيد أنس القاضي في صنعاء، هل الحوار ألا يجب أن يكون الحوار مخرجا من الأزمة الطاحنة التي يمر بها اليوم اليمن؟
1: بالطبع الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة اليمنية، ولا زال مثل هذا الحوار ممكنا، لكن الأزمة اليمنية لها طابع مزدوج، أي أن لدينا في اليمن أزمة المشروعية السياسية، أزمة الديمقراطية. منذ العام 2011 حتى اليوم لا يوجد سلطة شرعية باليمن بالمعنى الدستوري. لدينا مجلس سياسي حاكم في صنعاء ومجلس قيادة حاكم في عدن، لا يوجد رئيس جمهورية منتخب شعبيا. وبالتالي الحوار اليمني هو مهم وضروري وقادر على حل الأزمة اليمنية في بعدها الداخلي إذا ما كان حوارا جادا وصادقا، لكن الأزمة اليمنية لها بعد آخر خارجي المتعلق بالدور الإقليمي وخصوصا الدور السعودي، والسعودية حتى اليوم هي من تعيق إطلاق مثل هذا الحوار. على سبيل المثال لدينا اليوم في الرياض شخصيات تمثل الطيف السياسي الجنوبي، يعني معظم قيادات القوى الجنوبية موجودة في الرياض، والرياض منذ يناير الماضي يناير هذا العام تتحدث عن حوار جنوبي جنوبي وحتى اليوم لم تعقده، أي أن الحوار اليمني ممكن وهو السبيل الأمثل لحل المسألة اليمنية، لكن الدور الإقليمي أو الدور السعودي يعطل إمكانية
3: الدور السعودي من يعطل، وليس استئثار الحوثيين بالسلطة وتحويلهم الحوار إلى محطة للاستسلام والإقرار بالأمر الواقع.
1: هو السلطة اليمنية، أزمة الشرعية اليمنية قائمة منذ العام 2011، وهناك في اليمن اليوم أكثر من سلطة، وبالتالي من الطبيعي والموضوعي أن كل قوى مسيطرة في اليمن لديها سلطة وتريد أن تستمر في السيطرة على هذه السلطة. الحوار هو أصلا يأتي بين قوى متناقضة وقوى متصارعة ومتناقضة، أما القوى التي ليس بينها صراع فلا حاجة للحوار، فالحوار هو ضروري وهو مهم من أجل حل القضية اليمنية في بعدها الداخلي بين هذه السلطات المتصارعة أصلا.
3: تمام. أوسان بن سدأ في لندن، هل الحوار ممكن، مطلوب، ضروري؟ هل واقع اليوم الدعوة إلى الحوار في اليمن كمخرج من الأزمة الحالية؟
5: مساء الخير أخي وائل. طبعا في البداية أترحم على كل الشهداء، شهداء الجنوب، شهداء تعز الجوف، وأيضا ضحايا الإرهاب الحوثي في السعودية. يعني الحوار، يعني نحن ليس ضد الحوار السياسي ومع الحوار السياسي إذا كانت اشتراطات هذا الحوار مبنية على عدم تجاوزنا في الجنوب، وعلى أساس أن يحدد أطراف الحوار أن نكون طرف رئيسي في هذا الحوار، وأن يكون هناك مسار واضح وضمانات دولية للجنوبيين. كل الأطراف الشمالية الموجودة، كان الحوثي أو كان الطرف المناوئ له، طيلة الفترة الماضية ينظرون إلى الجنوب كالسور القصير الذي يمكن أن التجاوز أو إقصاءه من أي حل شامل للحرب في اليمن أو الأزمة في اليمن. فنحن ليس ضد الحوار، ولكن الحوار يضمن لنا تطلعاتنا، يضمن لنا أيضا تضحياتنا التي قدمناها، وأيضا يضمن عدم تكرار ما جرى خلال السنوات الماضية. الجنوب هو الحصن الذي بقي يدافع عن أمنه وعن الأمن القومي العربي وعن أيضا المصالح الدولية في المنطقة. تهاوت كل الجبهات أمام الحوثيين، والحوثي أعتقد أنه الحوار لا يؤمن به، مثل ما تحدث ضيفك، لا يؤمن بالحوار، هو يؤمن بالاستسلام فقط، ويريد أن يفرض شروط من خلال السلاح، ومن ثم يذهب بشروط أعلى في أي حوار قادم. ولكن نتعامل مع الحوثي بالحوار الذي يريده، هو يريد حوار المدافع وحوار المدرعات وحوار السلاح والبندقية، وهذا الحوار أعتقد الذي يفهمه الحوثي والذي يعي لغة هذا الحوار. الحوار الذي يبني على إعادة السلم الاجتماعي في اليمن بشكل عام، وفي الجنوب كقضية تعنينا نحن. فالحوثيين ليس مقتنعين بهذه الطريقة السلمية من الحوار.
3: سيد أنور العنسي، هل الحوار اليوم هو مخرج للأزمة اليمنية؟ مخرج واقعي وممكن؟
6: طبعا الحوار في أي مكان وفي أي زمان هو مطلب وخيار أفضل، حتى لو لم يؤدي إلى النتائج التي يرجوها تماما كل طرف. أي تفاهم أو اتفاق في كل أزمة وفي كل حرب لا يمكن أن يكون مثاليا 100% ومرضي للجميع، إذ أنه لابد خلال الحوار أو حتى خلال التفاوض على حل سياسي سلمي لبعض الأزمات والصراعات، ينبغي يتبادل المتحاربون أو المتنازعون التنازلات المؤلمة، وأن يقبلوا بفكرة التعايش مع بعضهم، وأن يتحملوا ألم الاختلاف. هناك طبعا أشياء يجب أن تسبق أي حوار، وأعني بها ثقافة الحوار، قيم الحوار، فلسفة الحوار، ما الذي نريده من الحوار. أما أن ندخل إلى أي حوار ونحن متشنجين ونتحدث بلغة خشبية وبأحكام مسبقة على بعضنا البعض، فلا يمكن أن نصل إلى نتيجة. من الجيد أستاذ وائل أنك الليلة مثلا جمعت شخصيات تمثل معظم أو أهم ألوان الطيف السياسي في اليمن، كالحكومة بكل تكويناتها، وكذلك الإخوة الحوثيين والإخوة في الجنوب أو الحراك الجنوبي أو المجلس الانتقالي، كل كما لاحظت متأثر بما يعيشه وبما يسمعه، كل يغني على ليلاه باختصار شديد. ولكن عودة لسؤالك، هل الحوار هو مخرج وهل لا يزال الحوار ممكن؟ أقول لك أنه الحوار هو المخرج، لكن
3: الآن هل لا يزال ممكن؟ بيد من عليه اليوم أن يدعو أيها اليمنيون يكفي إراقة دماء، يكفي خراب لبلدنا، فلنجلس على طاولة مستديرة في أي مكان في العالم. اليمنيون يعني جلسوا حتى قرب القطب الشمالي في ستوكهولم وهم يتحاورون. اليوم أستاذ أنور، القرار بيد من للدعوة إلى الحوار؟ يمني داخلي أم إقليمي أم دولي؟
6: يا سيدي الكريم، الحوار كان ممكناً وفي الماضي، سواء في صنعاء خلال مؤتمر الحوار الوطني
3: 2013
6: أو خلال الجولات المشاورات الأربعة التي عقدت في الكويت ومرتين في سويسرا وأخرى في ستوكهولم، ولكن كان هناك تعطيل لنتائج الحوار أو ما يتمخض عنه الحوار. أهم الأسباب المعطلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أو حتى من قبل أن يتم انتهاء الحوار هو التدخلات الخارجية. بصراحة رأينا مثلا كيف تدخلت إيران بشكل واضح جدا في كل المشاورات السابقة، وقدمت الخبرة الاستشارية دبلوماسيا وسياسيا لأعضاء الوفد القادم من صنعاء معبرا أو ممثلا للإخوة الحوثيين، وأنا كنت موجود مثلا في كل هذه الجولات، ولاحظت مثلا كيف يقوم شخص ما من حزب الله اللبناني، عربي لبناني من حزب الله، يقوم بتوزيع مصاريف وتقديم استشارات لبعض أعضاء الوفد القادم من
3: صنعاء. أنت شاهد على شيء كهذا؟
6: نعم نعم، كنت شاهدا ويتذكره كثيرون، وأنه كان يدور ويلف في وسط الزملاء القادمين من صنعاء، مع أنهم لا يحتاجون إلى استشارته، هم متحدثين ومفاوضين ولبقين ويعرفون لماذا جاءوا، لكن كان دائما حزب الله ومن خلفه إيران يحاول أن يلقي بظلاله على ما يجري ويؤثر في القناعات.
3: تريد أن تقول إيران اليوم تمنع اليمنيين من الحوار؟
6: هي لا تمنع، هي تقف ضده بالقوة الآن. الأمور الآن تغيرت. دعني أعود وأذكرك أيضا أنه الطرف الحكومي كان يفترض أن يكون أكثر تماسكا، ولكن ما حدث هو أنه عندما اختلفت أجندة الإمارات عن السعودية، وأخذت الإمارات تعمل في نظر كثيرين خارج إطار الهدف الذي تأسس من أجله التحالف الذي قادته السعودية بدعم أممي وبقرارات دولية، هنا صارت مشكلة. أبرز ما نتج عن هذا الافتراق بين الطرفي التحالف هو ظهور المجلس الانتقالي بقوة. كان هناك طبعا حراك جنوبي ويتحدث عن مظلومية للجنوب، والكل اعترف بها،
3: واعترف بها مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في 2013.
6: كل اليمنيين داخل مؤتمر الحوار أقروا بمظلومية صعدة، رغم يعني ما أخذ على هذا الكلام، وكذلك على مظلومية
3: سنعود إلى هذه النقاط أستاذ.
6: وتم الاعتذار للطرفين
3: تماما. أستاذ أنس القاضي في صنعاء، المشكلة أن من يمتلك السلاح يأتي معه أيضا ما يدعى بغرور القوة. اليوم وكأن الحوثيين يسيطرون على عاصمة البلاد صنعاء منذ 2014، وعندهم دعم ويقصفون السعودية ويتسببون بمشاكل إقليمية ودولية. هم يقول لك كثيرون ليسوا معنيين بالحوار إلا لكي يأتي ويعترف بسيطرتهم وسطوتهم على اليمن. بهذا المعنى لا جدوى من أي حوار يحصل. هل تسمعني سيد أنس القاضي؟ فقدنا الاتصال مع صنعاء، نأمل أن نعود إليه بعد قليل. سيد عبد الواسع الفاتكي في تعز، كما سألتك في المرة الماضية، ألا يفترض اليوم أن تأخذ الحكومة اليمنية المبادرة وتلقي الحجة على الجميع؟ فليخرج الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويقول أدعو اليمنيين إلى أن يتواضعوا ويجتمعوا حول طاولة حوار واحدة من الجنوب إلى صعدة ومن تعز إلى مأرب. ما المشكلة في شيء كهذا؟
4: الحكومة اليمنية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في كل السنوات الماضية هم يدعون الحوار. خطاب الرئيس العليمي حتى وهو يعلن عملية فجر اليمن، نلاحظ أنه تضمن أيضا الدعوة للحوثيين لإلقاء السلاح وأيضا الخروج أو القعود مع السلطة الشرعية للخروج بحل سياسي. لكن المشكلة هي في الطرف الآخر الذي يريد حوارا تحت فوهة البندقية. نحن قطعنا شوط كبير جدا في تناول مشكلاتنا السياسية والاقتصادية في مؤتمر حوار وطني حضره الحوثيون، وكان هناك أكثر تقريبا إن لم تخني الذاكرة 35 عضو كان يمثل حركة الحوثيين، وكانت اطروحات الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني يريدون دولة مدنية وما إلى ذلك من الاطروحات المتقدمة. لكن هذا كان نوع من المغالطة التي حاول الحوثيون فيها إيهام الرأي العام الغربي بأنهم حركة مدنية حديثة، وإذا بهم ينقضون على السلطة ويستولون على مؤسسات الدولة، وها هم الآن ما زالوا يتمترسون خلف السلاح ويجتاحون المناطق تلو الأخرى. بالتالي هناك بون شاسع إنجاز التعبير بين الأطراف التي يفترض أن تدخل الحوار الوطني. الحكومة الشرعية ليس لديها مانع فيما إذا أعلنت الحركة الحوثية وأعلن الحوثيون أنهم سيجلسون على طاولة الحوار وأنهم يعترفون بمخرجات الحوار الوطني، وأعتقد بأنه وفق ضمانات إقليمية ودولية ممكن أن تستجيب الحكومة الشرعية لذلك، لكن بشرط أن تكون جولات الحوار والتفاوض القادم ليس وفقا للمعطيات العسكرية الآن على الأرض، وفقا أيضا مخرجات الحوار الوطني وفقا للمرجعيات المقررة إقليمية.
3: كلام مهم في الواقع سيد فاسكي، خليني أنقله إلى صنعاء لو سمحت، لو سمحت، لأنه صنعاء عادت إلينا. سيد القاضي، يقول لك ضيفنا في تعز كلام مهم في الواقع، أن الحكومة اليمنية مستعدة للجلوس على طاولة حوار ضمن مقررات أو مخرجات الحوار الوطني اليمني ل 2013-2014. ما المشكلة في أن يخرج السيد عبد الملك الحوثي أو ممثلي الجماعة ويقولوا نعم نريد حقن دماء اليمنيين، تفضلوا إلى طاولة حوار تجمعنا؟ ما المشكلة في أن يكون خطابهم وطنيا بهذا الشكل؟
1: هو صنعاء ليس لديها مشكلة مع الحوار بتاتا. مخرجات الحوار الوطني اليمني لعام 2014 هي هناك مخرجات توافقية وهناك مخرجات غير توافقية، أي أن صنعاء هي مع المخرجات التي توافقت عليها القوى السياسية، لأن بعض المخرجات مثل مسألة شكل الدولة لم يكن هناك توافق عليها. على سبيل المثال لجنة صياغة الدستور، هذه اللجنة كانت يفترض أن تكون توافقية، أي أن تتشكل من
3: القوى السياسية. عفوا، أليست هذه تفاصيل اليوم اليوم الدماء تسيل في اليمن، اليمنيون لا يسمعون.
1: الحوار الوطني الشامل العام 2014 هذه المخرجات الجزء المتوافق منها يمكن أن يكون قاعدة للحوار. المسألة الأخرى وهي التي تثبت أن صنعاء ليس ضد الحوار مبدئيا هي الحوارات التي كانت تجري في بوخفمبيك. صحيح أنه كان فيها شد وجد، لكن المبعوث الأممي حينها جمال بن عمر كان واضحا وصريحا في أن القوى السياسية اليمنية كادت تصل إلى حل تاريخي في اليمن لولا التدخل العسكري. يعني الحوار إذا كان حول مسألة من هو شرعي ومن ليس شرعي فهذا الحوار سيكون نوعا من السفسطة، أي أن كل طرف سوف يتمترس حول قضيته ويدعي أنه شرعي وهذا منطقي. لكن الحوار إذا كان حول صياغة سلطة وطنية جديدة، أو أي حوار حول مجلس رئاسي، حول حكومة وحدة وطنية، حول جمعية عامة، مثل هذا الحوار الذي يتجاوز الخلافات حول من هو الشرعي إلى مسألة بناء شرعية جيدة توافقية الجميع يمثلون فيها والجميع يجد فيها مصالحه، مثل هذا الحوار إذا تجاوز مسألة انقسام حول الشرعية إلى مسألة بناء المستقبل، فباعتقادي أنا وباعتقاد صنعاء أنه ممكن ولن يجد طرف من الأطراف نفسه
3: مضادا
1: لحوار كهذا.
3: تسمعني سيد القاضي؟ للأسف عندنا مشكلة في التواصل مع صنعاء. أذهب إلى لندن. سيد أوسام بن سدة، ما رأيك بهذا الكلام الذي نسمعه؟ تقريبا كل الأطراف الذين نستمع إليهم يقولون أهلا وسهلا بالحوار وفق محددات معينة وبشروط معينة. هل ترى أن هذا الكلام نظري مثالي أم لا يمكن أن يترجم على الواقع بما يحقن دماء اليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا؟
5: الأقوى في صنعاء وفي الشمال عندهم أصبح معلوما للجميع أنه بعد كل حوار هو التهيئة للحرب، يعني لا يأتي الحوار هو نهاية للحرب. لا
3: أتحدث اليوم سيد أوسام بن سدة بوسط وسط الحرب والدماء التي تسيل، هل يمكن فعلاً أن أن أن يحدث ويجتمع اليمنيون حول طاولة واحدة؟ ما الذي يمنع ذلك؟ يقول لك أستاذ أنور العنسي إيران مثلاً تمنع ذلك الآن.
5: ليس إيران التي تمنع فقط، كل الأطراف التي لها مصلحة في الصراع هي أيضاً يعني تدعم الطرف الذي لديها موجود على الأرض حتى لا يذهب إلى أن يتنازل للطرف الآخر. احنا تنازلنا في الجنوب بشكل كبير جدا، المجلس الانتقالي الجنوبي تنازل ودخل مجلس القيادة الرئاسي على أساس أنه يكون جزء من الحوار الشامل في خارطة الطريق، ولكن للأسف التف عليه العليمي ومجموعته ومن كنا نظن فيهم شركاء، وما جرى في يناير هو جزء من من من فشل توليفة الذهاب إلى الحوار. يعني عندما يتم إقصائك قبل بداية الحوار، فكيف سيكون ذلك عندما نذهب إلى نتائج الحوار؟ هم يريدون للأسف الأطرافية تريد أن احنا بوجهة نظرنا في الجنوب العربي، في المجلس الانتقالي للجنوب العربي، في شعب الجنوب بشكل كامل، حتى أيضا الجنوبيين الآخرين غير المطلوبين في المجلس الانتقالي يتحدثون كلنا بنفس الصيغة، بأنه الأطراف الشمالية للأسف إنها تريد أن تشكل الجنوب كأنها وصية عليه، وتريد أن تكون يذهب إلى الحوار وهو منزوع السلاح، منزوع الإرادة، منزوع القرار، يذهب كطرف تابع خاضع. للأسف هذا الذي يجري.
3: لفتني سيد بن سدة لو سمحت، لفتني في البيان الذي أصدرتموه اليوم وتدعون إلى مليونية التعبئة الشعبية في 14 من هذا الشهر، أن أيدينا ممدودة كما تقولون للمملكة والإقليم والعالم للحوار والتفاوض والتفاهم، لكن أيديكم ليست ممدودة إلى بقية اليمنيين؟
5: الحوثي يعني هو الذي بدأ بالاعتداء علينا.
3: طب الحكومة
5: هذا الشهر، الحكومة هي أيضا هي التي اعتدت علينا خلال نقضت العهود.
3: إذن مع من الحوار؟
5: الحوار عندما يأتي على واقع حقيقي موجود على الأرض. الشمال ابتلعه الحوثي. أنا أسأل الأستاذ أنور العنسي والأستاذ أيضا الموجود في تايز، ماذا بقي من الشمال حتى تتحاورون عليه؟ الجنوب لن يكون عرضا بديلا ممكن أن يكون عربون تتفاوضون به وتذهبون به إلى الحوثي وتعودون إلى صنعاء، إلى السلطة، وتقاسم السلطة مع صنعاء. لنا شروطنا ونحن ثابتون على الأرض في الجنوب.
3: نعم.
5: أما سلاما يحقق تطلعاتنا وإلا باطن الأرض هو أخير، هكذا يقول الجنوبيين. أنا أنقل ما يردده الشارع الجنوبي، ما يردده المقاتل الجنوبي. وأيضا لدينا مثل ما قرأت البيان، لدينا تعبية في 14 أكتوبر الماضي. التعبية قد يصل عدد من ينضمون إلى التعبية هذه من 500 إلى مليون.
3: تعبئة في سبيل ماذا؟
5: هم كفيلين.
3: تعبئة في سبيل ماذا؟
5: في سبيل الدفاع عن في سبيل الدفاع عن الجنوب وعن قضيته وعن مصالحه وعن سيادته وعن مستقبل.
3: تمام.
5: هذا هو الحل. الأخوة في الشمال جربنا الحوثي وتحدث لنا قبل 2014 بلغة ناعمة مدنية فيها الكثير من الشراكة، ولكنها نقضها وأحرق الحرث والنسل في عدن وفي شبوة وفي لحج. الأخوة أيضا من 2019 إلى 2020 إلى 2022 ما تسمى بالشرعية، وهي تهاجم الجنوب وتفقد بوصلتها باتجاه الحوثي. أي حوار؟ إحنا فقدنا الثقة، إحنا فقدنا الثقة بطرفي. من يريد أن يحاور الجنوب يحاور على القاعدة التي سنضعها نحن في الحوار. من يريد أن يجعل من الجنوب سور القصير أو أن يكون الجنوب وطن بديل أو أرض بديلة للتفاوض عنه، فأعتقد
3: وطن بديل وأرض بديلة يعني غريبة قليلا هذه المصطلحات سيد أوسام بن سدة. أو هكذا صار عدن، هكذا صارت مع صنعاء، الشقيقتان عدن وصنعاء هكذا تتحدثان مع بعضهما وطن بديل.
5: عدن دخلت مع صنعاء في وحدة، وهي المشكلة الأساسية لدينا، ونقضت صنعاء الوحدة ونقضت اتفاقية العهد والاتفاق وذهبت إلى الحرب وجعلت الجنوب يعني اجتاحته وجعلت ممارساتها في الجنوب، جعلوا الجنوبيين يرون.
3: نعم. تماما الفكرة واضحة تماما. وجهت سؤالا لأستاذ أنور العنسي، تفضل.
6: طبعا
3: أي حوار يقول لك والشمال ابتلعه الحوثيون؟
6: لا لا لا لا، نحن أمام مفترق طريق خطير جدا جدا، ولا يمكن أن يكون هناك تقاطع سلمي ولا حتى التقاء يعني بالإرادة وبالرغبة وفي الإجماع. يعني كل واحد يتحدث بلغة عجيبة وبعيدة وفيها الكثير من الإقصاء والأنانية

0: أفضل طرف على طرف أو أنحاز إليه. أنا أفكر بعقل اليمن كلها، أفكر باليمن الذي ولدت ونشأت فيه على قيم العدالة والمساواة والأخوة. أنا نصف أهلي كانوا في الجنوب في عدن ونصفهم في صنعاء. أنا عشت في تعز وفي تشرب
1: هذا اليمن الذي تتحدث عنه الآن طيب. بعيدا جدا عن الواقع.
0: أنا أقول لك ما هي المشكلة أستاذ وائل. الأخوة الحوثيون أو كل الأطراف، كل طرف يريد أنه يستمر في الحرب لكي يحقق مزيد من المكاسب، ثم نذهب إلى حوار لن يجدي على الإطلاق، طالما وأن لكل طرف هذا السقف العالي والأناني من المطالب. في المرة السابقة في عام 2012 كانت الأمور قريبة وسهلة قبل أن يخرج الإخوة الحوثيون على الإجماع الوطني. الآن نحن أمام الصورة واضحة، ودعني أقول لك بصراحة، يتحدث الإخوة الجنوبيون بلغة تبدو أقرب إلى لغة معظم اليمنيين، أنه الحوثيين هم العدو الرئيسي الآن والذي يجب مواجهته ونتخلص منه، وبعد ذلك نحصل على يعني استقلالنا. الحوثي نفسه يدغدغ مشاعر بعض الإخوة الجنوبيين أنه خلوكم على الحياة، ما لم تكونوا معنا ابقوا على الحياة، ونحن نعيدكم في حال انتصرنا أن نمنحكم الفرصة أو الحق في الانفصال.
1: هذا كلام موثق يعني؟
0: الطرفان
1: هذا كلام موثق؟
0: نعم نعم.
1: الحوثيين يعرضون على الجنوبيين ابقوا على الحياة.
0: الطرفان يا أستاذ وائل، لحظة دي لي فرصة. إيران هي التي يعني ألقت بالبذرة السامة في التراب اليمني عندما استضافت ممثلين عن الطرفين، عن الحوثيين وعن الحراك الجنوبي في بيروت، وجمعتهم في الضاحية الجنوبية وقامت بتدريبهم على أساس أنها وفق تصريحات كثيرة حتى لبعض قادة الحراك، دعك من الحوثيين أمرهم معروف، لكن حتى بعض قادة الحراك يقولون أن إيران اتصلت بنا من خلال أطراف يمنية تقول لنا أنها من القوى العالمية التي تدعم وتشجع الثورات وتتبنى مظلوميات الشعوب، ولهذا ذهبنا إلى الضاحية الجنوبية ومنها ذهبنا أيضا إلى إيران، ثم عاد الجميع إلى بيروت، ومن هنا وإلى هناك انتقل الأستاذ علي سالم البيض رحمه الله ليلتقي بأنصاره وأنصار الله في بيروت. وعندما وجد أن الحوثيين يريدون أن يستأثروا على خطاب الحراك الجنوبي قرر الانسحاب إلى أبو ظبي، بينما انتقلت قناة عدن لايف التي أسسها مرافقه أبو علي الحضرمي انتقلت إلى عدن. فأساس أقول أنه الأساس منذ البداية أساس الحركة الحوثية وأساس الحراك الجنوبي الذي تشكل أو انبثق عنه المجلس الانتقالي الجنوبي جاء في البداية من بيروت. الآن هم يقولون لك أنهم مختلفين ويظهرون أنهم مختلفين، لكن عمليا هناك تخادم، وهذا ليس يعني مبالغة، هناك تخادم. الحوثيون
1: يعني هم الحوثيون عندهم خصم واحد هو الحكومة اليمنية.
0: لا اسمح لي، الحوثيون يريدون يعني تقويض وحدة المجتمع وإنهاء الدولة. الإخوة في المجلس الانتقالي رغم أنه أعلن عن حل نفسه لكن يعود إلى السياسة من الباب الخلفي، لا بس هذا شأنه، لكن هؤلاء بإصرارهم على أنه عدم المشاركة في المعركة الوطنية لإنهاء الحرب سواء بالسلم أو بالقتال، هنا يضعفون موقف
1: لكن الحكومة. قوات العمالقة الجنوبية تشارك الآن في المعارك.
0: أنا هقول لك يعني صحيح أتفق معك لكن أتفق معك وأعود بسرعة إلى هذه النقطة. لكن أقول لك هل يعني الحكومة اليمنية طبعا في ظرف صعب
1: جدا
0: للغاية، تعاني من الوهن من الضعف، لم تستطع الانتقال إلى الأرض، أفضل مكان تنتقل إليه هو عدن، هل يمكنها المجلس الانتقالي من الانتقال إلى عدن؟ نعم. هذا صعب.
1: تمام. سيد عبد الواسع الفاتكي، إذا تحدثنا عن التأثير أو ما يمكن أن يوصف بتدويل الصراع اليمني، هل هناك في الحكومة اليمنية مما قد تسمع منهم هناك ضغط مثلا إقليمي للسير في الخيار العسكري، ضغط إقليمي دولي، أم لا ربما في مرحلة ما قد يقولون

0: الحكومة اليمنية يا أخي اذهبوا إلى موضوع الحوار والحل الدبلوماسي، لأن الحل العسكري عاجز عن إنهاء هذه الأزمة.
1: أعتقد فيما إذا ترجع الحوثيون إلى الوراء وكفوا تمددهم في بقية المحافظات اليمنية وانسحبوا من الساحل الغربي بالذات، باعتبار أن هذه المنطقة مهمة بالنسبة لمصالح الإقليم ومصالح العالم، وأبدى الحوثيون حسن النية عبر إجراءات فعلية في الميدان، أعتقد أنه يمكن أن يكون هذا المتغير سيعطي دافع كبير جدا للمجتمع الإقليمي والدولي على أن يتجه إلى الحكومة الشرعية ويحاول برولة الدخول في مفاوضات. الحكومة الشرعية لا مانع لديها من أن تحقن دماء اليمنيين حتى في هذه اللحظة الحرجة التي يمر بها اليمنيون، طالما أن هذا الحوار سيفضي إلى اتفاق وطني سيحقن دماء اليمنيين وسيخرج بصيغة توافقية تحفظ سلطات الدولة ومؤسسات الدولة، لا أن تتوزع سلطات الدولة بين فرقاء متصارعون. كل القوى الآن التي موجودة على الأرض هي انعكاس للانقلاب جماعة الحوثيين على السلطة الشرعية، كانت اليمن على وشك الدخول في مرحلة انتقال سلمي للسلطة، حلت مشاكل اليمنيين عبر الحوار وكان يمكن أن يدخل اليمنيون في مرحلة انتقال ديمقراطي، لكن إيران وجماعة الحوثيين سرعان ما بادروا بالانتقال إلى مرحلة العنف والعمل العسكري، وكل مشاكل اليمن الآن وكل الفرقاء الموجودين على الأرض وكل التشكيلات وسواء كانت العسكرية وكل ما يدور في الساحة اليمنية والدماء هذه التي تسقط ونتيجة انقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية. بالفعل أنا أؤيد كلام الأستاذ أنور العنسي، هناك تخادم بين مختلف الأطراف وكل يريد التفاوض ومن وجهة نظره ويريد الاحتفاظ بجزء من الأرض ويحتفظ بجزء من الجغرافيا اليمنية ليفرض مشروعه السياسي. الشعب اليمني خارج اللعبة، يعني لو اتفق الجميع على حكومة وحدة وطنية تقف أمام اليمنيين على مسافة واحدة وأوكلوا المهمة للشعب اليمني يختار من يشاء لا كان ذلك الأمر صائبا، لكن يتم التغني باسم اليمن وباسم أيضا الحوار والتفاوض ومختلف القوى، وأقصد بذلك جماعة الحوثيين بالدرجة الأولى هي التي تريد أن يعني تختبئ وراء تلك المصطلحات الفضفاضة لتفرض مشروعها وتفرض رؤيتها بالنسبة لليمن ومستقبل اليمن.
0: نعم مشاهدين، على أي حال هذا الصراع الممتد في اليمن له كلفة إنسانية باهظة كما هو متوقع للأسف في أي صراعات. يقول مثلا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي إن هناك 16 منطقة في اليمن تشهد نزوحا كبيرا ويصعب حتى الوصول إليها بسبب القتال والتضاريس، تضاريس اليمن الوعرة طبعا كما تعرفون جيدا مشاهدينا. نستمع إلى ما قاله المسؤول الدولي.
2: نواجه مشكلة إمكانية الوصول إلى النازحين، حيث إن 55% منهم موجودون في تعز، وهناك أكثر من 16 منطقة شهدت نزوحا وتصعيدا كبيرا ومن الصعب علينا الوصول إليها. كما نواجه مشكلة محدودية المساعدات التي يمكننا تأمينها لهم في ظل نقص كبير للموارد التي ستنفذ قريبا.
0: سيد أنس القاضي في صنعاء، ربما اطلعت على الأخبار بأنه كان هناك اتصال بالأمس بين وزير خارجية إيران عباس عرقجي مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والحديث عن وساطة ربما إيران أو تعرض إيران خدماتها لإيجاد تسوية في المنطقة. هل صنعاء في وارد قبول شيء كهذا حسب معلوماتك؟
3: هو أصلاً التصعيد الأخير الذي قامت به صنعاء سواء بالضغط على السعودية في العمق السعودي على الملاحة الجوية والملاحة البحرية أو بالضغط على السعودية عبر أدواتها المحلية في الداخل، الغاية من هذا التصعيد ليس التصعيد في حد ذاته بل دفع السعودية للعودة إلى مفاوضات إلى مخرجات خارطة الطريق. يعني كان هناك أساس سياسي يمني سعودي وخارطة الطريق، وخارطة الطريق هذه حكومة عدن موافقة عليها ولم يصدر عنها حتى اليوم موقف يقول أنها ضدها. وبالتالي التواصل الإيراني السعودي هو نجاح لهذه السياسة، نجاح لسياسة صنعاء في الضغط على السعودية من أجل أن تعود للعملية السياسية. مثل هذه التواصلات هي واردة وممكنة، وصنعاء منفتحة على أي تواصلات سياسية
0: طبعا منفتحة، لأن إيران من تقوم بها، يعني حليف الحوثيين الرئيسي وراعيهم، حتى إيران عندما تبادر بالتأكيد الحوثيون سيرحبون، يعني هذا يعني لزوم ما لا يلزم، أليس كذلك؟
3: لا، القضية ليست لأنها إيران، القضية أن السعودية التي تشعر أنها الآن في مأزق هي تبحث عن قوى دولية يمكن لصنعاء أن تتعاطى معها. يعني هي كانت تضع في عين الاعتبار الصين وتضع في عين الاعتبار إيران، واستجابة صنعاء ليس لأنها إيران، يعني حتى لو كانت مصر، وصنعاء أيضا كانت قد صدر عن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الفرح بأن صنعاء تتقبل أن تكون مصر وسيطة للسلام، ومصر يعني كما يعرف الجميع ليست منحازة لصنعاء كما تصور إيران، وبالتالي صنعاء هي الآن التصعيد العسكري القائم حاليا من قبل صنعاء هو لدفع السعودية للعودة لخير الطريق. نعم. وأي دولة إقليمية أو دولية ستقوم بمثل هذه الوساطة ستكون مقبولة،
0: لكن هذه الوساطة هي بين السعودية والحوثيين وليس بين اليمنيين. سيد أنس القاضي، هناك فرق كبير.
3: نعم، هو أصلا القضية هناك طابع مزدوج لهذه الحرب، هناك طابع دولي لهذه الحرب لا يمكن نكرانه بين اليمن والسعودية، وهناك الصراع أيضا يمني على المشروعية السياسية منذ العام 2011. بالنسبة لخارطة الطريق الذي تحدثت عنها، خارطة الطريق هي فيها بنود كثيرة، من ضمن هذه البنود لخارطة الطريق أن تعود العملية الحوار اليمني لتشكيل سلطة وطنية جديدة، تقوم هذه السلطة الجديدة بإعادة الإعمار وببناء الدولة إلى آخره. فخارطة الطريق هي تتضمن من جهة تسوية سعودية يمنية، وفي نفس الوقت تؤكد على أن القوى السياسية اليمنية تعود إلى مسار الحوار الذي توقف في مارس 26/15.
0: تمام. سيد أوسام بن سدة، كان خطابكم كما ذكرنا في البيان الذي أصدرتموه اليوم إيجابيا للغاية تجاه السعودية، هل تثقون أن أي حوار، أي وساطة بين السعودية وإيران قد تكون لصالحكم أم على حسابكم ربما؟
4: هو المجلس الانتقالي للجنوب العربي
0: المنحل
4: يتعامل مع المرحلة ليس منحل، منحل هو في حسابات الرياضة، لكن في حسابات شعبه لا زال شعبه يخرج بالملايين، وسترون يعني ما يجري على الأرض. يعني يجب أن تنقل الحقيقة التي هي موجودة، لأنه المجلس الانتقالي للجنوب العربي يترجم تطلعات هذا الشعب، والشعب هو الذي يقرر متى يحل وما هي آليات الحل لهذا. فالمجلس يتعامل بإحساس عالي المسؤولية في هذه المرحلة، يدرك خطر الحوثيين، هو ذهب إلى إرسال عدة رسائل من خلال هذا البيان للداخل الجنوبي للتعبئة.
0: حدثني عن الحوار بين السعودية وإيران، هل تنظرون له بوصف خطوة إيجابية أم مقلقة بالنسبة إليكم؟
4: والله إحنا جربنا الحوار بين السعودية وإيران، وأتى علينا نحن الجنوبيين، استردت إيران وزير خارجيتها الأسبق الذي قضى في الطائرة، اشترطت أن يخرج الجنوبيين وتخرج الإمارات من المعادلة، وما جرى في العام الماضي هو نتيجة لهذا الاشتراطات، عندما كانت ترى في السعودية في تطبيق خارطة الطريق أنه حل لخروجها من هذه الحرب. ولكن نحن ليس جزء صغير أو نتوء في هذه الحرب، أو إحنا طارئين على هذه الساحة. الجنوب الذي دافعنا عنه منذ 2015 وحررنا أراضيه من الحوثي ومن القاعدة ومن داعش ومن الجماعات التي كانت ترسلها الشرعية أيضا ومن كل المؤامرات، وتحمل شعبنا الجوع والفقر والمحاصرة أكثر مما تحمله من هم تحت سلطة الحوثيين. فلذلك كل هذه التضحيات لم نرمي بها، احنا موجودين على الأرض نرحب، قلنا في هذا البيان أننا نرحب بأي تقارب وبخفض التصعيد الإعلامي وبإعادة بناء الجبهة الداخلية تجاه الحوثيين، لأن الخطر مثل ما ترون لا يهدد فقط السعودية بل يهدد العالم والملاحة الدولية بشكل عام. نحن نتعامل بمسؤولية في هذه المرحلة، قواتنا الجنوبية موجودة على الثغور، موجودة الآن في ذباب وموجودة في أطراف تعز تؤمن حدود الجنوب للمستقبل. نحن من سنرفض على العالم أن نرسم خارطة جيوسياسية للمنطقة، وأن الجنوب هو الاستثمار الأمثل، عندما للأسف تخاذل الشماليين بسياسيهم وبقواتهم العسكرية التي دعمت خلال العشر سنوات وأصبحوا متخادمين أو متخاذلين للحوثي، نحن ليس كذلك، نحن لدينا عقيدة وطنية واضحة تتلخص في السيادة على أرضنا وفي بناء علاقات جيدة وفي أيضا إحلال السلام، السلام الذي لا يستنقص من حقنا. نحن الجنوبيين نرى في السلام هو السلام الحقيقي، ليس السلام الذي يكتب في على الطاولات وفي الورق ومن ثم يتحول إلى مطامع لأطراف تنزع سلاحنا ومن ثم تجتاح أرضنا. نحن لدينا شروطنا مثل ما قلت سابقا في السلام، اشتراطاتنا على المملكة العربية السعودية لن نتخلى عن قضيتنا ولن نتخلى أيضا عن مبادئنا ولن نكون عدو، وسنكون في نفس الجبهة التي فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وكل دول المنطقة وجمهورية مصر العربية، وسأيضا الأخوة الشرفاء من الشماليين كانوا في تعز العزيزة علينا أو كانوا في المناطق الأخرى سنكون عونا لهم لدرء مخاطر الحوثيين أنهم صمدوا وإن سلموا الأرض وتخاذلوا ويعني جماعة الأخوان المسلمين التي كانت مسيطرة على تعز مثل ما يجري هذه الأيام تسلم الجبهات لهذا، فهذا شأن لهم، ولكن أرضنا لن يعود لها الحوثي لا بالسلم ولا بالحرب.
0: تمام أستاذ أنور العنسي، أن تبادر إيران إلى عرض الوساطة إلى الاتصال بالسعودية وعرض الوساطة وأنه لا يوجد حل عسكري، هل هذا الأمر جيد أم بالعكس مدعاة للقلق بالنسبة للشعب اليمني؟
5: أستاذ وائل، أولا يعني السؤال البديهي، كيف لطرف يمد الحوثيين بالصواريخ البالستية وكروز والطيران المسير ليقصفوا بها المملكة العربية السعودية، كيف له أن يمتلك الجرأة ويتصل ويعرض الوساطة؟ هذا أمر يعني ليس فيه منطق على الإطلاق، بل ليس فيه لياقة حتى. أولا إذا أردت أنت أن تهدئ الصراع وتخفض التوتر، أطلب من الحوثي أن يتوقف عن مهاجمة السعودية بالسلاح الذي أعطيته لهم، هذا أولا، وبعد ذلك تحدث عن مبادرة. لكن بحسب ما أعلم الحوثي الإيرانيين يتذاكون أكثر مما ينبغي، مثلا عندما يطلب منهم التدخل لدى الحوثيين للقبول بالعودة إلى طاولة الحوار يقولون والله إحنا لا نملك سلطة عليهم ولكن ننصح ونمتلك بعض التأثير، إنما هم أصحاب قرار مستقل، وإذا اعتقدتم أننا يمكن أن نفرض عليهم شيء فقد أتيتم وتركتم الباب الخطأ، هكذا يقول الإيرانيون، في حين يعلم القاسي والداني والعالم أجمع من الذي سلح الحوثيين، من الذي أنشأ الحوثيين من الأساس، أليست إيران وحرسها الثوري وفقهاؤها وكذلك حلفائها في العراق وسوريا ولبنان؟ لا تستطيع أتصور أنه من المستغرب جدا أن يقوم وزير الخارجية الإيراني بالاتصال بنظيره السعودي ويعرض عليه مثل هذا الأمر، ولا أدري إن كان الرجل قام بهذا من تلقاء نفسه كدبلوماسي ويريد أن يتحرك هنا وهنا، أم أنه كان بالاتفاق مع الحرس.
0: ضيفنا في صنعاء قال لك أن إيران تحركت الآن ربما لأنها تجد أو تحسب أن السعودية في وضع ضعف وقد تقبل الوساطة.
5: لا لا لا، السعودية لن تقبل الوساطة لأنه لا توجد وساطة أصلا، السعوديين هو اتصال دبلوماسي، ألو مساء الخير والله إحنا كذا كذا، لكن هل يمكن للسعودية، هل يعقل للسعودية أن تكون بهذا السذاجة وتقبل من عراقجي أنه وساطة وصواريخه وأسلحته وخبراءه موجودين لدى الحوثيين يقصفون السعودية ليل نهار ويستهدفونها في كل مكان ومن دون أي مبرر ولا مشروعية، يستهدفون أعيانا مدنية وأصولا نفطية وحتى كما تقول السعودية يستهدفون أو يقتربون من استهداف الأماكن المقدسة لديها. اليوم كان محمد البخيتي يتحدث مثلا في تعليقه على مبادرة إيران عراقجي بأنه لديهم طموح أنه يخلصوا الشعب السعودي من الأسرة الحاكمة، هؤلاء يفكروا خارج نطاق الجاذبية، يعني يركضون عكس حركة التاريخ. وكذلك أتمنى من الإخوة الجنوبيين أن يتذكروا أنهم من اليمن، أنهم جنوب اليمن، ليقولوا أنهم جنوب اليمن
0: يقولون الجنوب العربي.
5: أن نعود أنا أريد أقول أستاذ وائل لك وللإخوة الزملاء الموجودين معنا، يعني المشاريع الصغيرة هذه ومحاولات العودة إلى الوراء هذه أصبحت مستحيلة. نحن اليوم في العام 2026 وفي القرن 21 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعود الشعب اليمني إلى الوراء، لا يمكن أن تعود الإمامة ولا أن يعود الاستعمار.
0: نعم سيد الفاتكي في تعز، هل تخشى برأيك الحكومة اليمنية من أن تعقد السعودية وإيران صفقة تتوقف فيها جماعة الحوثي عن إطلاق الصواريخ والمسيرات على السعودية ويستمر الحوثي في هجومه بالداخل اليمني، يعني صفقة على حساب اليمن؟
1: لا أعتقد أن الحكومة الشرعية تخشى أي حوار بين إيران وبين المملكة العربية السعودية، بالعكس ترحب الحكومة الشرعية بأي حوار يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الملف اليمني ويحقن دماء اليمنيين. وطالما الحكومة الشرعية رحبت مرارا وتكرارا بأي محاولات إقليمية أو دولية لإنهاء العنف ولكف أو ردع جماعة الحوثي عن استمرار انتهاكاتها واستمرار قتلها للشعب اليمني، وبالتالي أعتقد بأن الحكومة الشرعية لديها قضية، وهذه القضية هي قضية انقلاب جماعة الحوثي. حتى لو حصل تفاهمات في إطار استهداف جماعة الحوثي للمملكة العربية السعودية، ستظل الحكومة الشرعية تمارس حقها الدستوري والقانوني في ردع تمدد جماعة الحوثي وفي تحرير بقية المناطق حتى تستعيد الدولة مؤسساتها وتبسط سيطرتها على كافة أرجاء الجمهورية اليمنية. وبالتالي فإنه جماعة الحوثي أعتقد هي بمثل تلك الاستهدافات هي تريد أن تخلط الأوراق، وهي لا تريد أن كما يصرح قادتها هي لا تريد أن تجلس مع القوى الداخلية في حوار، هي بالعكس تصف الحكومة الشرعية بأنها عبارة عن حكومة مرتزقة، هكذا كما تصف جماعة الحوثي الحكومة والسلطة الشرعية، وهي دائما ما تطالب بالحوار مع المملكة العربية السعودية لأنها تريد انتزاع واعتراف دولي إقليمي، وأيضا تريد أن تصدر نفسها بأنها هي الممثلة للشعب اليمني. أعتقد بأنه ستظل جماعة الحوثي تتخندق وراء السلاح ووراء العنف، وهذا سيجعل الشعب اليمني الحكومة الشرعية مستمرة في انتزاع الأراضي التي سيطرت عليها جماعة الحوثي، وفي أيضا قيام الجيش الوطني بمهماته في بسط سلطات الدولة. إذا ما قامت جماعة الحوثي مثلا في الانسحاب من المدن وقامت أيضا بأيضا إخلاء المؤسسات الحكومية، وهذا أعتقد أنه مستبعد من أن أيديولوجية وفكر جماعة الحوثي. جماعة الحوثي للأسف الشديد ليست عبارة عن فصيل سياسي.
0: نعم.
1: يمكن أن
0: واضح تماما الفكرة أستاذ الفاتكي. بقي يعني لدي دقيقة واحدة لضيف صنعاء لو سمحت لي.
1: مشروع عسكري طائفي عقائدي، وهذا المشروع العقائدي العسكري ليس أمامنا إلا خياران أمامه، إما أن تستسلم كما تريد جماعة الحوثي وإما أن تهزم. وبالتالي إذا ما استمرت الجماعة الحوثي في هذا الأسلوب وفي هذا الشكل، واستمرت أيضا في عدم الإصغاء لصوت العقل وصوت الحكمة، وفي أيضا رهن مستقبل الشعب اليمني الأجدد الإيراني، أعتقد سيستمر نزيف الدم اليمني، وهذا ما نريده.
0: باختصار شديد
1: لا يتمناه اليمني.
0: سيد أنس القاضي باختصار شديد لو سمحت، هل تعتقد أن رغم الاتصالات السعودية الإيرانية جماعة الحوثيين ستواصل هجماتها على السعودية؟ باختصار لو سمحت.
3: هي الحكومة في صنعاء ماضية في مسألة الضغط على السعودية حتى تعود إلى مسألة الحوار وحتى تعود إلى خارطة الطريق. يعني صنعاء ترى أنه كلما كان هناك ضغط أكبر على السعودية كلما كانت إمكانية العودة للمسار السياسي إمكانية أفضل.
0: شكرا جزيلا لكل الضيوف، من صنعاء أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي، من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل والباحث السياسي، من لندن أوسان بن سدة الباحث السياسي، وهنا في استوديو أنور العنسي الصحفي والخبير بالشأن السياسي اليمني. شكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا، غدا حلقة جديدة من تقدير موقف ونقاش ملف آخر، فكونوا بخير.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
2: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
1: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم، قال لي استمر في تياستك.
3: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
1: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
3: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
2: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
4: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا كنا شاهد على عصر جديد يولد، يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
6: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
4: ومن برلين ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية، يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية تعلن مقتل وإصابة العشرات خلال هجمات على أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، والطرفان يتبادلان الإعلان عن السيطرة على مناطق في مأرب. بعد إعلان الحرس الثوري عن هجوم على ناقلة نفط في هرمز، هيئات بحرية تبلغ عن تعرض سفينة أخرى لهجوم في المضيق، والخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي قرب ردها على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبع. إيران تنفي الاتهامات البريطانية بالمسؤولية عن محاولة استهداف قاعدة فيربورد الجوية، ولندن تقول إن أكثر من 25 دولة تؤيد اتهام طهران بالتورط في الواقعة. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية، ولافروف يؤكد لمراسل التلفزيون العربي أن زيلينسكي يسعى لالتقاط الأنفاس عبر الهدنة.

0: البداية مع التطورات الميدانية في اليمن، حيث أكد المركز الإعلامي لمحور تعز التابع للقوات الحكومية اشتداد المعارك مع قوات أنصار الله الحوثيين في جبهة الضباب غرب المدينة وجبهتي الأقرض والشقب جنوبي تعز. وقالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل لأنصار الله الحوثيين باتجاه منطقة السراري وأسرت عددا منهم. ونقلت قناة السبأ عن قوات الحكومة اليمنية أن العمليات تركزت ضد تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة العسكرية السابعة بالجبهات الشمالية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد لنزيلي تنفيذ نحو 1900 عملية ضد أهداف عسكرية لأنصار الله الحوثيين عبر الطائرات والمسيرات والمدفعية. وقال لنزيلي إن القوات الحكومية في تعز نفذت ضربات جوية على تعزيزات الجماعة وأرتالها في كل جبهات المحافظة. وأضاف أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة قرابة 950 من عناصر الحوثيين إلى جانب إعطاب وتدمير 380 آلية ومركبة عسكرية. من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية جنوب محافظة مأرب. ونشرت الجماعة مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشدات للقوات الحكومية وأنها تمكنت خلالها من تدمير وإحراق آليات في جبهة الإفلاحة. حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم معدلات الجوع في اليمن مع نزوح أكثر من 200 ألف شخص جراء التصعيد في البلاد. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن 74% من الأسر اليمنية عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. ولفت البرنامج إلى أنه يستعد لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، مؤكدا على أهمية ضمان وصولها الآمن والفوري إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر. قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسوف للتلفزيون العربي إن أعداد النازحين بلغت 220 ألفا جراء التصعيد المستمر في البلاد، وهم بحاجة ماسة إلى المأوى والملابس والغذاء والدواء. وأوضح عيسوف أن الموارد قليلة جدا وستنفد قريبا مع ارتفاع النازحين.
1: بداية، الأرقام الأخيرة مقلقة. لدينا أكثر من 220 ألفا من النازحين بسبب التصعيد الأخير، ومنذ نحو أسبوعين كان الرقم في حدود 80 ألفا، لكن بسبب التصعيد الهائل تزايدت الأرقام وباتت مقلقة. الأشخاص يبحثون عن الأمن والسلامة وبحاجة إلى الملاجئ والغذاء والدعم المالي أيضا.
0: من جانب آخر، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي وجود 16 منطقة شهدت نزوحا كبيرا ويصعب الوصول إليها. ودعا المسؤول الدولي أطراف النزاع إلى السماح لفرق المنظمة بالوصول إلى النازحين عبر ممرات آمنة، لافتا إلى أنها تحاول العمل في مناطق تحت سيطرة الحكومة لوجود تنسيق معها، خلافا للمناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين.
1: نواجه مشكلة إمكانية الوصول إلى النازحين، حيث إن 55% منهم موجودون في تعز، وهناك أكثر من 16 منطقة شهدت نزوحا وتصعيدا كبيرا ومن الصعب علينا الوصول إليها. كما نواجه مشكلة محدودية المساعدات التي يمكننا تأمينها لهم في ظل نقص كبير للموارد التي ستنفذ قريبا.
0: أفاد التحالف في اليمن بقيادة السعودية باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه الرياض. وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق إنذارا في العاصمة الرياض للتحذير من خطر قبل إعلان زواله بعد ذلك بدقائق. أفادت وكالة رويترز أن إشعارا للطيارين صدر الاثنين يفيد بأن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقا حتى مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعد الهجمات الدامية التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على المطار من اليمن في الأيام الأخيرة. فيما أعلن بيان للهيئة العامة للطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية. ومن الحديدة ينضم إلينا مراسلنا صدام حسن. مرحبا بك صدام، دعنا في آخر التفاصيل لديك وما يجري على الأرض والواقع الإنساني أيضا.
2: نعم محمد، آخر ما يتم الحديث عنه هو اتهام حكومة صنعاء للجانب السعودي بالاستمرار في تصعيده من خلال اتهامه بشن أكثر من 119 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الغارات منذ بدء هذه الجولة من التصعيد إلى أكثر من 2277 غارة جوية كما تقول صنعاء، جميعها استهدفت أعيانا مدنية في محافظات صنعاء وتعز ولحج والبيضاء ومأرب وغيرها من المدن والمناطق اليمنية، وخلفت عشرات القتلى. أيضا بيان صدر قبل قليل من وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة صنعاء تحدث عن إجمالي لعدد الشهداء والمصابين منذ بدء التصعيد حتى يومنا هذا بإجمالي 385 شهيدا وجريحا، بينهم 107 شهيد. هذه الحصيلة هي ما أفرزته أو ما تحدث.
0: ابقى معي صدام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا. المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يقولون استهدفنا مطار خالد الدولي في الرياض مساء اليوم بصاروخ باليستي. إذن ننوه إلى هذا الخبر العاجل عن جماعة أنصار الله الحوثيين يقولون استهدفنا مطار خالد الدولي في الرياض مساء اليوم بصاروخ باليستي. نعود ثانية إلى مراسلنا صدام حسن. إذن هذه الأخبار العاجلة التي وردتنا قبل قليل، هل من تفاصيل حول هذه الأخبار؟
2: نعم محمد، ورد في التو أو للتو بيان من المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء يتحدث بأن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية، وأيضا هناك أي عملية عسكرية استهدف خلالها مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي كما يقول الرياض مساء اليوم بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة. أيضا في البيان قال نجدد تحذيرنا لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية. أيضا قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء نؤكد أن المطارات السعودية غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. أيضا تحدث عن تنفيذ عملية استهداف لقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة. أيضا في المجمل هناك حديث عن عمليتين قبل ساعات، ربما الآن ورد للتو بيان من المتحدث العسكري في القوات المسلحة يتحدث عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، الأولى في مطار الرياض والثانية في قاعدة خميس مشيط الجوية، التي تقول صنعاء بأن الطائرات والمقاتلات F-15 والتايفون تنطلق منها لتنفيذ غاراتها العدوانية كما تقول على معظم المناطق اليمنية، وبالتالي فإن استمرار تلك العمليات سوف يرتفع وبوتيرة عالية، خاصة لوحظ أنه في الأيام الأخيرة هناك هناك زيادة في عدد العمليات العسكرية التي تنفذها قوات صنعاء داخل العمق والأراضي السعودية. أيضا هناك تنوع في الأهداف وبنك الأهداف بدءا من قواعد خميس مشيط والطائف وغيرها من المعسكرات وانتقالا إلى المطارات الحيوية في المملكة، منها مطار الملك خالد في الرياض وأيضا مطار الملك فهد في الدمام. وبالتالي فإن نحن أمام تصعيد ترتفع وتيرته. أيضا هناك زيادة في عداد الغارات الجوية يتم شنها على معظم المناطق والمدن والمحافظات اليمنية، يقابلها كذلك ارتفاع في عداد العمليات العسكرية. نعم
0: صدام حسن مراسلنا من الحديدة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقف إلى جانب السعودية إزاء الهجمات غير القانونية التي تتعرض لها. وأضاف أردوغان في كلمة عقب ترأسه اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة أن تركيا وقعت مع باكستان والسعودية على اتفاقية حلف مكة الدفاعي، وستواصل العمل في إطار الحلف ليكون فعالا ومؤثرا. كما أوضح أن الدول الثلاث تعمل على وضع أسس لاتفاقية حلف مكة قبل إحالتها إلى البرلمان التركي خلال الأيام القادمة. قالت هيئة بحرية بريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لهجوم بمقذوف أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران بعد مخالفتها تعليمات العبور الإيرانية، مشيرا إلى أن الناقلة تجاهلت تحذيرات سلاح البحرية التابع له. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في مقابلة مع التلفزيون العربي أن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها. وأضاف أبادي أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام السبعة تناقش حاليا داخل إيران، ويجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الرد عبر الوسطاء.
3: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
0: هذا وقال أبادي للتلفزيون العربي إن إيران واصلت المشاركة في المحادثات وأنه يتعين على الجانب الأمريكي العودة إلى تنفيذ التزاماته. وأضاف أبادي أيضا أن الولايات المتحدة هي من أخلت بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام أباد وعليها اتخاذ خطوات تعويضية وفق تعبيره. وأيضا ننوه مشاهدينا أن المقابلة كاملة تعرض في العرب اليوم في 8 مساء حسب توقيت القدس.
3: إن مجرد استمرارنا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات يظهر أننا أبدينا مرونة في سياستنا وأننا ملتزمون بالدبلوماسية، فقد وصلنا المشاركة في المحادثات، والآن بات على الجانب الأمريكي أن يعود إلى تنفيذ التزاماته. نحن لم ننتهك أي التزام، بل إن الولايات المتحدة هي التي أخلت بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد وعليها اتخاذ خطوات تعويضية، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبداء أي مرونة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الطرف المقابل انتهك التزاماته بالكامل في حين أننا لم ننتهك أي من التزاماتنا.
0: وكانت هذه المقابلة مشاهدينا قد عرضت في العربي اليوم في تمام الساعة 8 مساء. وفي خبر آخر، نشرت الخارجية البريطانية بيانا مشتركا ل 32 دولة أدان بأشد العبارات ما وصف باستخدام إيران هجمات عنيفة ضد المملكة المتحدة وشركائها. وقال البيان إن الأعمال العدائية الإيرانية شملت التخطيط لعمليات قتل وإضرام الحرائق والتخريب والهجمات الإلكترونية وغيرها، فضلا عن التورط في الحادث الذي وقع بقاعدة فيربورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قبل أسبوعين على حد تعبير البيان. هذا وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي برينهام في كلمة أمام البرلمان إن الحادث نسق على الأرجح في طهران بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري، معلنا التصدي للشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وبفرض عقوبات إضافية.
4: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا، وسنفرض عقوبات إضافية لتقييد قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا.
0: قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن سفير طهران لدى لندن رفض مجددا مزاعم رئيس الوزراء البريطاني بشأن ترجيح أن تكون عملية قاعدة فيرفورد قد نسقت في إيران بتوجيه من الحرس الثوري. وأضافت وكالة إيرنا أن السفير علي موسوي جدد خلال لقاء مع ستيفن دوتي نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط رفض إيران القاطع للادعاءات المتعلقة بدور طهران في حادثة قاعدة فيرفورد العسكرية، ودعا مساوي الجانب البريطاني إلى الامتناع عن اتخاذ أي موقف دون دليل، مؤكدا استعداد إيران للتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين لدراسة القضية كما أعلنت سابقا. انضم إلينا ديفيد دون، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برمنغهام. مرحبا بك سيد ديفيد. إذا نتحدث الآن عن يعني إعلان طهران نيتها للتعاون في هذه التحقيقات، برأيك هل توافق بريطانيا على ذلك؟
5: لا أعتقد أنه من غير المرجح أن توافق بريطانيا على ذلك. سوف ترى الأمور كما هي، وأنها محاولة لربما فهم موقف بريطانيا، وربما هي محاولة لمعرفة المعلومات ولتأخير الاستجابة البريطانية لهذه الحادثة، بدلا من الطلب من إيران لتقديم المساعدة. المملكة المتحدة بدلا من ذلك تبحث عن إيجاد استجابة ودعم دولي لذلك. ليس من الضروري أن يكون هناك اقتناع من ناحيتهم حول القضية أو المساعدة في إيجاد أي أدلة. هم يعرفون بحسب استخباراتهم ما هي طبيعة هذا التهديد، وشاركوا هذه المعلومات مع 32 دولة أخرى بحسب البيان اليوم.
0: ولكن سيد ديفيد، نحن نعلم يعني بأن إيران تعاني في هذا التوقيت من عزلة دولية، وهناك العديد من الدول التي تتفق مع الولايات المتحدة فيما تفعله في إيران في هذا التوقيت. يعني من باب النزاهة والمصداقية، لماذا لا توافق يعني المملكة المتحدة أو بريطانيا على مثل هذه التحقيقات من باب الشفافية حتى؟
5: المملكة المتحدة لن توافق، لأن المملكة المتحدة لديها قدراتها واستخباراتها، ورئيس الوزراء البريطاني لن يقف في البرلمان ويقول ما قاله عن الحرس الثوري إذا لم يكن لأنه لديه وقائع وإثباتات واستخبارات وموارد توضح بشكل واضح ودقيق أن إيران كانت خلف هذه الحادثة.
0: سيد ديفيد، قالوا بأن إيران يعني تمتلك سلاحا نوويا في فيما سبق، أو تحاول عمل أو صناعة أسلحة نووية، وضربت على هذا الأساس. وقبل ذلك قيل عن العراق بأنها تمتلك أسلحة دمار شامل، ولم يكن يعني أو تكن هذه الأسلحة موجودة أصلا في العراق. يعني ما الذي يؤكد أن إيران فعلا هي التي قامت بهذا الموضوع عدا عن الاستخبارات التي تتحدث عنها؟
5: هناك 32 دولة اقتنعت أن هناك استخبارات كافية، وكل هذه الدول اجتمعت واختبرت في السابق عمليات تخريب وهجمات من الوكلاء من قبل الدولة الإيرانية، وهذا يؤشر أنه هناك توافق دولي أن إيران تتصرف بهذه الطريقة. فلدينا صوت يقول لا لم نفعل ذلك، و32 صوتا لديهم إثباتات بأن هذا حصل.
0: طيب، ما التداعيات المرتقبة على إيران في حال أن يعني تم الاتفاق فعليا أو تم التأكد فعليا بأنها هي من قامت بهذا العمل في القاعدة.
5: ليس من الضروري أن يكون هناك أي تأكيد إضافي. الاستخبارات في هذه الدولة توصلت إلى هذه النتيجة، أن إيران هي خلف هذه النشاطات، وبالتالي سوف تفرض عقوبات إضافية. ليس من المرجح أن تكون عقوبات كبيرة، لأن إيران تخضع أصلا لعقوبات كبيرة.
0: ماذا بقي من العقوبات؟
5: قد يكون هناك عقوبات على حرية السفر وتحرك الأفراد الذين لديهم صلة بالحدث الثوري، فهي ربما رمزية أكثر من أن يكون لديها فعالية على إيران.
0: لا تعتقد أن يكون هناك مشاركة الولايات المتحدة على سبيل المثال في الضربات التي تقوم بها على إيران في المستقبل؟
5: هناك إمكانية عندما تتخطى إيران الخط الأحمر عبر شن هجمات على أراض بريطانية، هذا يزيد من أرجحية مشاركة المملكة المتحدة ودول أوروبية، وتعتبرها هجمة على الناتو ليس فقط هجمة على المملكة المتحدة. المملكة المتحدة عبر جمع هذه الدول تجعل هذه مسألة ومسؤولية أمنية مشتركة، وبالتالي إيران جعلت الوضع أسوأ لنفسها عبر جر كل هذه الدول إلى هذه المسألة.
0: سيد ديفيد، يعني السؤال المطروح، لماذا تقوم إيران بمثل هذه التحركات في الأراضي البريطانية وتفتح على نفسها هذه الموجة من الانتقادات، ونحن نعلم ما الوضع الذي تعيشه إيران في هذا التوقيت؟ لماذا تدخل بصدام مباشر مع بريطانيا برأيك؟
5: ربما يجب العودة إلى بيانهم من يوليو أن القاعدة في فيرفورد كانت هدف حقيقي، لأن الطائرات المنطلقة من تلك القاعدة تهاجم إيران، فإيران أوضحت ببياناتها الرسمية والعلنية أنها تعتبر أن هذا هدف ويريدون مهاجمتها، فبالتالي هذه هي الإجابة.
0: يعني هذا كان في الحرب، ولكن الآن توقفت هذه الحرب مبدئيا. يعني
5: هذا مثير للاهتمام أنه بحسب إيران الحرب لم تتوقف، والنزاع بنطاقه الأوسع استمر، ومن الممكن أن النزاع قد يبدأ مجددا. فبالتالي على الرغم من أنه كان هناك وقف للأعمال العدائية المستمرة والهجمات المستمرة، النزاع قائم بشكله العام.
0: ديفيد دون، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برينغهام، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة أمنية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ودعمهما في ضبط الحدود. وقال المجلس إن البعثة ستقدم المشورة في مكافحة التهريب وتعزيز الأمن البحري بولاية أولية مدتها 3 سنوات، وأضاف أنها أقرت بطلب من السلطات اللبنانية وستعمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701 على أن يبدأ انتشارها بعد استكمال التخطيط وصدور قرار منفصل بإطلاقها. في السياق، مشاهدين، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيتخذ قرارا مهما بإطلاق مهمة جديدة في لبنان بشقين مدني وعسكري، معربة عن أملها في أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 تقريبا في حال اعتماد القرار.
6: سنتوصل إلى قرار بشأن لبنان، وسنطلق مهمة جديدة هناك بشقين مدني وعسكري، وإذا اعتمدنا هذا القرار نأمل أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 تقريبا. كنت في لبنان الأسبوع الماضي، والسلطات المحلية ترحب بهذه الخطوة بشدة.
0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة 3 سنوات. وأضاف عون في بيان أن القرار يعبر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره، وثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي باعتبارهما الجهتين الشرعيتين المسؤولتين عن حماية الوطن والمواطنين. وتابع أن البعثة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها. ميدانيا، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ العدو الإسرائيلي غارة على بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان، هذا وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة العريش عند أطراف بلدة حريص، وسمع دوي للانفجارات في المنطقة المستهدفة بالقصف المدفعي الإسرائيلي. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة ما وصفه بالتصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي. وقال لافروف خلال استقباله نظيره اللبناني يوسف رجي في موسكو إن هذه أول زيارة لوزير خارجية لبناني إلى روسيا منذ 5 سنوات، معربا عن أمله في استمرار الاتصالات بين البلدين. من جانبه استعرض رجي الأزمات التي مر بها لبنان خلال السنوات الماضية. بدلت الحرب في جنوب لبنان حياة المواطنين وعملهم، ودفعتهم إلى البحث عن بدائل لتأمين معيشتهم في ظل الدمار والخسائر التي خلفتها الحرب. وقدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بأكثر من 11 مليار دولار.
7: هذا ما بقي من منزل أحمد ومحاله ومؤسسته في حنوي. ركام اختصر سنوات من العمل وبدل حياة الرجل الذي خسر مصدر رزقه ليجد نفسه مضطرا إلى العمل في الأرض لتأمين حاجات عائلته. بين البساتين يمضي أحمد يومه في قطف المواسم وقطع الحطب، محاولة لتعويض جزء من خسارته بعدما باتت العودة إلى عمله السابق بعيدة المنال.
8: الحرب الـ24 صعب علينا، يعني راح البيت والمحلات، يعني أكلوا عصف قوي، اتدينا، حطينا حالنا ديون وفتنا بالصيانة. إجت الحرب الكبرى هي الـ26، كانت هونيك الأكبر والأكبر، محلاتي راحوا 3 أبواب، بيتي طابقين، سيارتي، كله راح.
7: قصة أحمد ليست استثناءً في جنوب لبنان. هنا لم تدمر الحرب المنازل فحسب، بل طاولت مؤسسات تجارية وزراعية وأقفلت مصادر رزق وهددت فرص عمل ارتبطت بها حياة عائلات بأكملها. يقف بلال أمام أنقاض مؤسسات يعود بعضها إلى 80s، سنوات من العمل والاستثمار تضررت وتدمرت، في حين تصطدم إعادة التشغيل بالخسائر المتراكمة والمخاوف الأمنية.
9: نحن خسارتنا هي المحلات اللي بنبيع فيها للزراعة، زائد الهنجارات، عندنا 5000 متر من الهنجارات، وجنبنا كتاب على إلنا حلويات الشاطئ، كمان في معمل للحلويات وصالة عرض وكافيه، كله هذا خسارة متشعبة. كمان كذلك القروض اللي كانت تنعطى للمزارعين اللي هني من 3 سنين مش قادرين يدفعوا لهيدي الشركات اللي صار عليهم.
7: وبحسب البنك الدولي بلغت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار في لبنان نحو 11 مليار دولار، رقم يعكس حجم التحدي، لكنه لا يختصر خسائر أصحاب المؤسسات الذين ينتظرون التمويل والظروف المناسبة للعودة.
10: الخسارة الاقتصادية تقارب 22 مليار دولار، موزعة أضرار بالبنى التحتية والمؤسسات التجارية والاقتصادية والقطاع الزراعي 4 مليار دولار، أضرار بالمساكن والمنازل دمار كلي دمار جزئي بحدود 10 مليار دولار، وخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة تراجع الأعمال الاقتصادية بكل لبنان بحدود 8 مليار دولار.
7: في المقابل أعادت بعض المؤسسات فتح أبوابها محاولة استعادة نشاطها رغم الخسائر، لكن العودة لا تعني بالضرورة استعادة المداخيل أو فرص العمل السابقة. بين مؤسسات دمرتها الحرب وأخرى تحاول استعادة نشاطها، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات تتجاوز إعادة الأعمار لتشمل استعادة مصادر الرزق وفرص العمل في ظل خسائر متراكمة وعوائق تحد من عودة المؤسسات إلى العمل. منصور إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال الجيش اللبناني أنه ضبط 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل الحدودية مع سوريا. وأضاف الجيش أن المتفجرات دخلت الأراضي اللبنانية عن طريق سوريا، مشيرا إلى أن المهربين فروا داخل الأراضي السورية.

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة 19 آخرين جراء انفجار قرب كيبوتس يفتاح بمحاذاة الحدود مع لبنان. وقال متحدثان باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة إن قوات وفرقا مختصة تحركت إلى موقع الانفجار للوقوف على حيثيات الحادثة. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين وجرحى في غارتين إسرائيليتين على مواصي خان يونس. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة من تصاعد النزوح القسري وتضرر مئات خيام النازحين وتصدع منازل متضررة سابقا جراء التفجيرات وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق شرقي القطاع. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الاعتداءات تتسبب في نزوح متكرر لعشرات الأسر وسط مخاوف من انهيار منازل متصدعة

0: استمرار منع إدخال معدات الصيد إلى القطاع. وبين هذه الوسائل هيكل ثلاجة قديمة يستخدمه بعضهم بديلا عن قارب الصيد.
1: لقمة عيش محفوفة بالمخاطر، هكذا يعيش الصيادون في قطاع غزة. لجأ عبيدة إلى الثلاجة كبديل عن المركب البحري بعد أن فقد أدوات الصيد خاصته خلال الحرب. بدائل يقول إنها لم تنجح في تعويض الأدوات أو توفير لقمة عيش كريمة.
2: الثلاجة قدمت لنا بديل ضئيل جدا، كحياتنا اليومية ندور على مصروفنا ومصروف أولادنا. يعني بدال الصيد ما يكون وفير في إضاءة أكثر، إضاءة يعني شو اسمه السمك ضئيل جدا حسب الإضاءة، والاحتلال ضيق علينا كثير جدا، بنروح بنغرف في البحر بس عقد حياتنا اليومية، يعني لا مصروف، أمرار بنروح بخفي حنين بصيرش ولا حاجة.
1: اشتدت حدة المعاناة على الصيادين رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اتفاق تقول نقابة الصيادين في القطاع إنه لم يساهم في وضع حد لمعاناة الصيادين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحظر الأمني الإسرائيلي.
3: منع الصيد من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة منع تام، والمراكب تبعتهم كلها تم تدميرها من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة، وأكبر شاهد كان له ميناء غزة، كل مراكبها كبيرها بصغيرها وبمعداتها بغرفها تم إنهاءها هنا حوالي 70% أو 80. خان يونس ورفح نفس القصة، رفح تم تدمير مبانيهم ومراكبهم بالكامل.
1: دمر الاحتلال أكثر من 2000 قارب صيد بأحجام مختلفة، في حين تجاوزت قيمة الخسائر المادية 80 مليون دولار وفقا للإحصاءات الأممية، أرقام تشير إلى سياسة ممنهجة اتبعها الاحتلال لتدمير واحد من الروافد الرئيسية للاقتصاد المحلي.
4: تضيق الخيارات على الفلسطينيين يوما بعد يوم في غزة، فبحر غزة الذي يختزن خيرات كثيرة حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى واجهة للمعاناة والمأساة الإنسانية، بالحصار تارة وبالقتل والملاحقة تارة أخرى. عبدالله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أعلن المتحدث العسكري المصري أن بلاده تنفذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية. وأشار المتحدث العسكري إلى أن عناصر إنفاذ القانون حذرت عبر منشورات عدة العناصر الإجرامية بغية فرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أصدر قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة مقتل عشرات العاملين السودانيين في منجب للذهب عند الحدود السودانية المصرية يوم السبت الماضي. وكانت منظمة محامو الطوارئ الحقوقية قد أفادت بأن غارات جوية استهدفت العمال ما أسفر عن مقتل 72 منهم، مشيرة إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال أشهر. انضم إلينا دكتور حامد فارس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من القاهرة. مرحبا بك دكتور حامد. يعني كيف تقرأون هذا التصعيد ما بين مصر أو الحدود المصرية والسودانية أيضا، وهل هذا يندرج يعني يعتبر حادث أمني معزول، أم أننا أمام أمور لها علاقة بالحدود وتقاسم الثروات؟
5: أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون العربي. أظن أن هناك أهداف خبيثة من هذا التصعيد الغير مبرر اللي بتقوم به الجماعات الغير شرعية والدهابة اللي بيحاولوا أن يدخلوا داخل الحدود المصرية في إطار البحث عن الذهب بشكل غير شرعي. ومن الممكن جدا أن يتم استخدام هذه المسارات وهؤلاء الذين يتدفقون بشكل كبير داخل الحدود المصرية لتنفيذ مخططات أخرى. يعني ما يتم الآن من تدشين طرق للبحث عن والتنقيب عن الذهب، من الممكن أن يتم استخدام نفس الطريق لتهريب السلاح، لتهريب المخدرات، للعمل بشكل

0: تنفيذ جريمة أو الجريمة الغير منتظمة والجريمة المنتظمة والإتجار بالبشر، كلها من النقاط الرئيسية. وبالتالي أظن أن ذلك يأتي في إطار العبث بشكل واضح من قبل يعني بعض الجهات الداعمة لهذه التحركات للعبث بالعلاقات المصرية السودانية بشكل كبير، وده طبعا فاطل ليه بشكل جيد سواء الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية وأيضا الجيش السوداني في إطار الحرص على علاقات تاريخية وثوابت قوية.
1: يعني هل كان هؤلاء المصرية السودانية العمال موجودون داخل الحدود المصرية أم داخل الحدود السودانية سيد حمد؟
0: لا طبعا داخل الحدود المصرية، عندما تقوم القوات المسلحة المصرية باستهداف هؤلاء هم تدفقوا بالألاف بأعداد كبيرة، وهذه ليست المرة الأولى، ولكن القوات المسلحة المصرية قبل أن تنفذ لهم هذه الضربات قامت بالإتيان بتحذيرات واضحة وبمنشورات بأن يعودوا مرة أخرى إلى أدراجهم وإلى دولتهم، على اعتبار أن السيادة المصرية هي خط أحمر ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل الدولة المصرية باستباحة حدودها بهذا الشكل ونهب ثرواتها، لأن هذه الثروات هي ثروات الأجيال القادمة. الدولة المصرية لا تتدخل والقوات المصرية لا تتدخل ولا تدخل الحدود السودانية بأي حال من الأحوال، ولكنها تحافظ بشكل كبير على سيادتها وعدم وجود أي عناصر إجرامية تسعى إلى تحقيق أهداف
1: نعم.
0: معينة
1: طيب.
0: على اعتبار أن ما نشهده من
1: يعني
0: تصعيد.
1: يعني هناك عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس يعني أمر بتشكيل لجنة للتحقيق دون أن يوجه اتهامات مباشرة للقاهرة، هل برأيك أن هذا من باب الموازنة في العلاقات ما بين البرهان وما بين الدولة المصرية، أم يعني بانتظار التحقيقات والنتائج تقوم بعد ذلك على نتيجة هذه التحقيقات؟
0: يعني الفريق البرهان والدولة السودانية من حقها كل الحق أن تقوم بتشكيل تلك اللجنة، سواء من المؤسسات الخاصة بالشرطة السودانية والنيابة العامة السودانية، لأن ذلك سيكشف للرأي العام السوداني من أن أقدام الدولة المصرية على توجيه هذه الضربات نتيجة اقتحام الحدود المصرية. لولا هؤلاء الذين دأبوا بشكل ممنهج، هذه ليست الواقعة الأولى التي يقوم الدهابة والعناصر الإجرامية بدخول الحدود المصرية، وبالتالي في ظني وتقديري أن نتائج التحقيقات ستكشف قولا واحدا عن أن هناك عبث بالسيادة المصرية. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي محاولة إحراج بشكل واضح للدولة السودانية، لأن هؤلاء يعني أظن أنهم مدعومين بشكل كبير من عناصر الدعم السريع ومن جهات خارجية في إطار الحرص على إظهار أن الدولة السودانية غير قادرة على الحفاظ على المواطن السوداني وحمايته، ولكن كل ذلك لا يمكن أبدا أن يتم النظر إليه إذا ثبت
1: طيب
0: بشكل
1: حامد
0: قاطع
1: دكتور
0: وبشكل
1: حامد
0: يقيني
1: يعني
0: أن
1: لماذا
0: هؤلاء
1: لا يكونون
0: دخلوا داخل مصر واستهدفوا السيادة المصرية.
1: جيد، لماذا لا يكونون مجرد عمال يحاولون البحث عن يعني مصدر للذهب أو يعني قوت يومهم على سبيل المثال؟
0: سؤال في غاية الأهمية، لأن إذا كانوا هؤلاء لن يدخلوا بمثل هكذا أعداد، أولا هؤلاء دخلوا بأعداد كبيرة وبالآلاف وليس عدد قليل، يعني ليسوا 50 عاملا أو 100 عاملا ولكنهم يتخطوا الآلاف. النقطة الأخرى أنهم ليسوا فقط سودانيين ولكنهم من جنسيات مختلفة ومن دول مختلفة، لأن هذه المنطقة هي قريبة من المثلث الحدودي المصري الليبي السوداني، وأيضا قريبة من دول يعني أخرى كتشاد والنيجر وغيرهم، وبالتالي في ظني وتقديري أن الأمور برمتها تقول أن هؤلاء لديهم خطة ممنهجة لاستهداف السيادة المصرية، خطة ممنهجة لنهب الثروات المصرية، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يتم السماح لهم باقتحام الحدود المصرية والبقاء فيها. هناك من تمدد داخل الحدود المصرية لقرابة أكثر من 150 كيلو. هذا
1: دكتور لماذا لم
0: يتم
1: اعتقالهم؟ لماذا تم استهدافهم بصورة مباشرة؟ يعني بإمكان يعني الجيش المصري أن يقوم باعتقال هؤلاء.
0: كلام منطقي، تم بالفعل الاعتقال، ولكن عندما يكون هناك حدود مشتركة ما بينك وبين الجانب السوداني تتخطى 1276 كيلو، ده يعني مساحة كبيرة وشاسعة، وتم بالفعل توجيه تحذيرات واضحة وإلقاء المنشورات على هؤلاء لكي يعودوا أدراجهم أكثر من مرة من قبل القوات المسلحة المصرية، ولكنهم لم يستجيبوا واستمروا في التنقيب غير المشروع. كيف يمكن لدولة بقيمة مصر وبحجم مصر أن تسمح بدخول كل هؤلاء إلى داخل الحدود المصرية؟ لأن أنا أشرت لحضرتك يا أستاذ محمد لنقطة في غاية الخطورة، ما يتم استخدامه من طرق لتهريب الذهب ودخولهم داخل الحدود المصرية يتم استخدامه بشكل واضح في تهريب السلاح، وهذا السلاح من الممكن جدا ألا يكون قليل، ومن الممكن جدا أن يتم تهريب السلاح بشكل ممنهج لكي يتم تشييد ميليشيات تواجه الجيش المصري داخل الصحراء الشرقية. النقطة الأخرى وهي نقطة أيضا في غاية الأهمية، أن الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات كلها من الجرائم الخطيرة اللي بتهدد الأمن القومي المصري، ولم يقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تهديد للأمن المصري.
1: الدكتور حامد فارس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من القاهرة، شكرا جزيلا لك. تواجه العاصمة السودانية الخرطوم أزمة حادة في الوقود تسببت في طوابير طويلة أمام المحطات وتعطل حركة النقل وارتفاع أسعار المواصلات والسلع الأساسية. وتأتي الأزمة التي امتدت إلى ولايات أخرى في ظل استمرار الحرب للعام الرابع وخروج مصفات الجيل عن الخدمة واضطراب إمدادات الوقود المستورد.
2: في الخرطوم أزمة المحروقات باتت متطاولة وشلت حركة المدينة. طوابير طويلة أمام محطات الوقود وساعات انتظار تمتد لأيام بحثا عن لتر وقود.
3: أنا واقف من امبارح الجاز ده، من امبارح ومرات من جف يومين، الليلة ده أنا واقف من امبارح ولسه ما كبيت، لسه أنا ما كبيت جاز. ونحن يا أخي بنعاني من مشكلة الزيادة دي، المشكلة بتاعتنا الأساسية، المشكلة بتاعت الزيادة.
2: الأزمة بدأت منذ نحو 3 أشهر وبلغت ذروتها أواخر سبتمبر، وهو أمر أدى إلى رفع تعرفة المواصلات وألهب أسعار السلع في الأسواق.
4: في حاجة كده غريبة بعد زيادة الوقود والدولار ده، في حاجة كده ما منطقية. من مثلا زي الرز ده كان ب 35,000 في الشوارع، الجوال 20 كيلو ده، الآن بقى 250,000.
5: أي حاجة في السوق ده بقت غالية، كيلو الطعام ده ب 20,000، كيلو البطاطس ب 10,000، العجورة ب 4,000، كيلو الأسود ب 5,000، والمواطن لا يقدر على الحياة دي.
2: الحرب المستمرة لأكثر من 3 أعوام في السودان خلفت العديد من الأزمات. خروج مصفات الجيل شمالي الخرطوم عن الخدمة التي كانت تؤمن نحو 70% من استهلاك البلاد دفع السودان إلى الاعتماد كليا على الاستيراد. استيراد يواجه اليوم اضطرابات في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب، ما يرفع كلفة الشحن والتأمين ويؤخر وصول الإمدادات.
6: قرار من محافظ بنك السودان أخرج أغلب الشركات اللي كانت في النص، يعني قدراتها متوسطة ممكن تشارك، الآن هي خارج المشهد. أصبحت لدينا شركات معينة هي اللي بتستورد الوقود، وده وضعي برضو صعب وخطر.
2: الأرقام تشير إلى حجم الارتفاع، فقد قفز سعر جالون الديزل إلى 39,000 جنيه بدلا من 28,000، زيادة يدفع ثمنها المواطن مرتين، مرة في محطة الوقود وأخرى في السوق. أزمة الوقود في الخرطوم تزيد حياة الناس اليومية تعقيدا، فحين تتوقف محطة تتوقف معها حركتهم وتتأثر أعمالهم وترتفع أسعار السلع، ما يضاعف معاناة الناس في ظل ضعف القدرة الشرائية. أحمد ضوى البيت، التلفزيون العربي، أم درمان.
1: صعدت أحزاب المعارضة الهندية وحركة حزب الصراصير من احتجاجاتها المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات بعد توجهها إلى مقر المحكمة العليا في العاصمة نيودلهي. وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية مراجعة أجريت للسجلات الانتخابية أدت إلى حذف عشرات الملايين من الناخبين، واشتعلت معها الأصوات الغاضبة.
7: انتهى الأمر يا جيانيش، بمثل هذه العبارات تتواصل الاحتجاجات شبه اليومية في الهند، ومطالبها ثابتة وواضحة.
8: لدينا مطلبان: أولا إلغاء سجل الناخبين المعدل والعودة إلى قائمة الناخبين لعام 2024، وثانيا استقالة جيانيش كومار كبير مفوضي الانتخابات.
7: وفي تصعيد لشكل الاحتجاجات الرافضة لشطب عشرات الملايين من الناخبين والتي قوبلت أمنيا باحتجاز الألاف، آلاف المتظاهرين المنتمين لأحزاب المعارضة وأنصار حركة الصراصير الشبابية جددوا مسيرتهم، والوجهة اليوم المحكمة العليا في نيودلهي. فرئيسها سوريا كانت كان قد رفض طلبهم بعقد اجتماع بدعوى أن القضية معروضة بالفعل أمام المحكمة، داعيا إياهم لتقديم التماس، وهو ما حصل بالفعل.
9: رئيس المحكمة العليا في الهند رد علينا ووجهنا بتقديم التماس والبدء بالإجراءات القانونية، لذلك سأذهب أنا وقادة تحالف أحزاب المعارضة معا إلى المحكمة العليا لتقديم هذا الالتماس.
7: هؤلاء جميعهم طالبوا باحترام الدستور، استقالة مفوض الانتخابات، إصلاح النظام الانتخابي وتحقيق العدالة. فبنظرهم شطب 130 مليونا من قوائم الناخبين بسبب وجود 28 مليون شخص متوفى، 63 مليونا غيروا أماكن إقامتهم، إضافة إلى 30 مليونا تعذر العثور عليهم، على ما تقوله مفوضية الانتخابات ما هو إلا محاولة لسرقة الأصوات، وأيضا لترجيح كفة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي. فبحسب المعارضة فإن ناخبين جرى حذفهم من مناطق وفئات يعتقد أنها أقل تأييدا للحزب الحاكم. على الطرف الآخر وفي رده على الجدل الدائر، حزب مودي اتهم خصومه بمحاولة تقويض الديمقراطية في البلاد عبر التشكيك غير المبرر في عمليات انتخابية مشروعة. أما مفوضية الانتخابات الهندية فنفت محاباة أي حزب، مؤكدة أن الناخبين الذين شطبت أسماؤهم عن طريق ما وصفته بالخطأ يمكنهم إعادة تسجيل. وباختصار ما سبق، فإن أزمة الهند اليوم لا تتمحور حول قانونية الشطب بالمجمل، بل حول دقة الإجراءات واحتمالية إخلال توازن العملية الانتخابية وانتهاك دستور البلاد وفقاً لأحزاب المعارضة.
1: ينضم إلينا فيروز ميثبورولا، نائب رئيس منظمة نحن شعب الهند ومحلل سياسي من مومباي. مرحبا بك سيد فيروز. إذن بعد انتقال احتجاجات المعارضة إلى المحكمة العليا، هل دخلت الأزمة الانتخابية الهندية، يعني دعني أقول مرحلة جديدة، أم أننا أمام تصعيد يعني ضد ناريندرا مودي؟
10: بكل تأكيد نرى تصعيد. نحن كنا نعلم أن الانتخابات في الهند يتم التلاعب بها عبر استخدام التصويت الرقمي وأدوات أخرى، وبدأنا بالتكلم عن هذه المسائل والمشاكل منذ عام 2019. كان هناك مسائل عديدة تكلمنا عنها قبل ذلك، حتى أن الانتخاب والاقتراع الرقمي هو نظام لن يحافظ على الديمقراطية وعلى أمن وسلامة الأنظمة الانتخابية. وثم ما حصل مع وصول الأزمة الحالية منذ عام 2024، حزب مودي لم يتمكن من الحصول على 300 مقعد أو أكثر الذي كان ضرورياً، وبالتالي كان هناك تلاعب بالآليات للانتخاب الرقمي وعبر الإنترنت، وتم التلاعب بنتائجها، وبالتالي بدأت هذه الأزمة. وكان هناك مراجعة مكثفة ليست جديدة، ولكن هذه المراجعة المكثفة بدأت كمحاولة لإزالة عشرات الملايين من الهنديين الذين صوتوا، ونحن نعلم أن هناك نسبة كبيرة أزيلت من الأصوات من المدنيين وتمت إزالتهم عن لوائح الانتخابات.
1: طيب.
10: فبالتالي هذا أمر غير مسبوق، وهذا يستهدف الأقليات والمسلمين والمسيحيين والأقليات المختلفة من الأشخاص الذين لا يصوتون في العادة لحزب مودي.
1: سيد فيروز، يعني المعارضة لا تطالب فقط بإعادة دعني أقول أسماء الناخبين، بل باستقالة الشخص المسؤول أو كبير مفوضي الانتخابات. لماذا هذا التصعيد؟
10: نعم هذا دقيق. جانيش كومار وهو رئيس هذه الهيئة، نحن نعلم أن هناك قانون منذ عام 2023 وهو كمفوض لا يمكنه أن يحاكم قانونيا لأي انتهاكات، وهذا أمر لا يصدق. كما نعلم لا يمكن محاكمتهم أو محاسبتهم لأي ذنب أو جرائم ارتكبت في هذا المنصب، فبالتالي الآن نحن نطالب بهذا الاستقالة، هذا صحيح. وقبل ذلك كان هناك تلاعب من ناحيتهم بنتائج الانتخابات، ولكن هذا التصعيد يحصل حاليا لمطالبة باستقالة رئيس الوزراء مودي. أيضا هناك تصعيد كبير في صعيد كبير من المجتمع، وهناك أحزاب حتى تطالب باستقالة رئيس الوزراء.
1: طيب سيد فيروز، يعني باعتقادك إلى أين تتجه الأوضاع في الهند بعد هذا التصعيد الذي تتحدث عنه والذي نراه؟
10: المطالب واضحة. أولا كما كنت أقول، نحن بحاجة إلى مراجعة دقيقة ووثيقة للملفات، ويجب أن يلغى ما حصل، يجب أن نعود أيضا إلى اللوائح من عام 2024 التي كانت تستعمل في الانتخابات العامة. ثانيا آليات الانتخاب الرقمي يجب أن تلغى، ويجب أن نعود إلى الانتخاب الشخصي عبر الورق. و أعتقد أيضا أنه يجب أن نطالب بالاستقالة للمفوض، وفي الانتخابات العام القادم يجب أن يكون هناك إصلاحات، لأن هذه الحكومة خسرت هذه القيم الأخلاقية التي كانت لديها، وبالتالي يمكن أن نرى القمع الذي يفرض في نيودلهي.
1: فيروز ميثي بورولا، نائب رئيس منظمة نحن الشعب الهند ومحلل سياسي من مومباي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. قتل شخص وأصيب 11 على الأقل جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات المحلية في كييف إن الهجوم خلف دمارا واسعا عقب هجوم طائرة مسيرة على مبنى سكني في حي دارنتسكي. وأظهرت مشاهد متداولة اندلاع حرائق عدة في كييف عقب الهجوم الروسي. قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن موسكو لا ترغب في قبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي، قال إن زيلينسكي يسعى عبر الهدنة إلى التقاط الأنفاس وكسب الوقت والتزود بالأسلحة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل يلتقيكم جمال عز الدين، إلى اللقاء.

0: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
2: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
3: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
4: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
5: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: تضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
8: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
7: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
9: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
7: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير، تطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا جمال عز الدين، وهذه ملفات الليلة. على وقع احتدام المعارك والتصعيد في اليمن، إيران تبدي استعدادها للوساطة بين السعودية وأنصار الله الحوثيين ودعم التوصل إلى تسوية سياسية، فما واقعية هذا المقترح؟ الاتحاد الأوروبي يوافق على تشكيل بعثة لتقديم الاستشارات وتدريب قوات الأمن والجيش في لبنان، فهل تكون نواة لقوات بديلة عن اليونيفل؟ وفي أمريكا، قلق الجمهوريين من الخسارة في الانتخابات النصفية يرفع انفاق الحملات الانتخابية بشكل غير مسبوق، وإيلون ماسك يتصدر حملات التبرع بأكثر من 270 مليون دولار.

0: تنديد واسع بهجمات أنصار الله الحوثيين على المرافق الحيوية والاستراتيجية في السعودية، تجريم لطهران ودعوات إلى وقف الدعم الإيراني للجماعة. في المقابل الخارجية الإيرانية تقترح وساطة بين الرياض وأنصار الله الحوثيين ودعم حل سياسي. فهل يستقيم السلوك بين الخصومة والوساطة؟ وما فرص النجاح؟ إذن يتجاوز تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين الأخير ضد السعودية تجاوز حدود المواجهة اليمنية ليطرح تساؤلات جدية حول تأثر أمن المملكة بالتجاذبات الإقليمية الأوسع في ظل الحرب الأمريكية على إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقترح الوساطة، وساطة بين الرياض وأنصار الله الحوثيين، وذلك خلال اتصال هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. عراقجي أكد أن استمرار النهج العسكري وتجاهل الحلول السياسية من شأنهما زيادة تعقيد الأوضاع، وفق التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام عن الجانب الإيراني. فهل تسعى طهران فعلا إلى احتواء التصعيد أم إلى توظيف الورقة اليمنية لتخفيف الضغوط عنها وتعزيز موقعها التفاوضي؟ هجمات أنصار الله الحوثيين أثارت قلقا وتنديدا واسعا. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس كانت أدانت الاعتداءات وقالت إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سبل تعزيز المهمة البحرية الأوروبية سبيدس لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية التي تدعو إليها الرياض في البحر الأحمر. لنستمع إليها.
1: تحدثت أمس إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول ما يمكننا فعله أكثر. لدينا مهمة أسبيدس، وكانت دعوتهم إلى تعزيز هذه العملية لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.
0: أما رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام فأعلن أيضا أن المملكة أرسلت إلى السعودية منظومات للدفاع الجوي وطائرة للتزود بالوقود، وأكد أن الدعم يهدف إلى حماية المدنيين، كما أدان الهجمات على مطار الملك خالد الدولي. لتابع هذه التصريحات أيضا لبيرنهام.
2: نأخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية ونقدم الدعم للسعودية، وسنكون مستعدين للنظر في أي طلبات إضافية حين ترد إلينا.
0: أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقال من جانبه إن بلاده تقف إلى جانب السعودية إزاء الهجمات غير القانونية التي تتعرض لها، مؤكدا أن أنقرة ستواصل العمل في إطار اتفاقية حلف مكة ليكون فعالا ومؤثرا، ومشيرا أيضا إلى التحضير لإحالة الاتفاقية إلى البرلمان خلال الأيام القادمة.

0: إذن وساطة إيرانية بين أنصار الله الحوثيين والرياض للنقاش، ينضم إليه من الرياض الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب السياسي وعضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية. أهلا بك معنا سيد العقيلي. أرحب أيضا بالدكتور محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق يحدثنا من طهران. أهلا بكما دكتور محمد مهدي شريعة مدار. على ماذا ترتكز إيران في عرض الوساطة هذا، وما الضمانة التي يمكن أن تقدمها للرياض بأنها لن تكون وسيطا وطرفا مؤثرا أيضا في الوقت نفسه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. يعني أولا هذه ليست المرة الأولى، المملكة العربية السعودية حين المحادثات الإيرانية السعودية التي كانت جرت في العراق أو في عمان ما قبل طبعا الوساطة الصينية للمصالحة الإيرانية السعودية، دائما كانت تطرح اليمن في أول أو سلم أولوياتها للحوار، وكانت إيران ترفض ذلك لأنها تقول إن قضية اليمن قضية يمنية وقضية يمنية سعودية ولا علاقة لها بالعلاقات الثنائية، وإيران كانت دائما تدعو إلى إعادة العلاقات الثنائية. هذا أولا. ثانيا، المملكة العربية السعودية طلبت وساطات من دول أخرى ومنها الصين، وكما نقل في الأنباء طلبت من الصين أيضا أن تدعو إيران أو تطلب من إيران بالتوسط بينها وبين أنصار الله.
0: لم تقل السعودية ذلك بشكل رسمي سيد شريعة
1: بعد
0: مدار.
1: كل هذه
0: يعني لا نريد أن ننقل تقارير تتحدث عنها مصادر مجهولة وغير معلومة، الموقف الرسمي السعودي لم يقل ذلك.
1: نعم أعرف ذلك، ولذلك قلت لك تناقلت الأنباء هذا الطلب، ولا مانع من ذلك، يعني بالعكس لماذا لا يكون ذلك؟
0: ولماذا الآن؟ لماذا لا يكون ذلك؟ طيب لماذا الآن؟ إذا كانت إيران قادرة على التأثير في الحوثيين في أنصار الله الحوثيين، لماذا لم تستخدم هذا التأثير لمنع الهجمات؟ لماذا لم تستخدم نفوذها إن كان لديها نفوذ لمنع هذه الهجمات؟ وإذا لم تكن قادرة على ذلك فما القيمة الحقيقية الآن لهذه الوساطة؟
1: يعني أولا في الطرف اليمني أنصار الله يدعون أنهم يقومون بهذه الهجمات ردا على الهجمات من قبل الجيش السعودي ومن قبل القوات المدعومة من قبل الجيش السعودي. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل وحقيقة ما يجري على أرض الواقع، لكن هذه الادعاءات مطروحة بغض النظر عن هذه التفاصيل. بالنهاية ما يجري اليوم يعني لا يمكن أن يكون مقبولا لدى إيران، لأن إيران دائما كانت تدعو إلى التعاون الإسلامي التعاون الثنائي بين دول، يعني سياسة الجوار، وهي تقف ضد أي صراع هامشي. دائما كنا نقول إن الصراع الحقيقي هو مع الكيان الإسرائيلي، كل البنادق
0: دعني أسمع
1: هذا هو الصراع الحقيقي.
0: طيب أستاذ سليمان، هل السعودية أو السعودية قبل ذلك التي تتهم الرياض بشكل واضح وصريح بأنها تدعم هذا الطرف الذي يهاجمها أي أنصار الله الحوثيين، تدعمهم بالسلاح وبالتمويل وبالدعم، الآن إيران تتوسط لوقف هذه الهجمات، هل يمكن بداية أسألك هل يمكن للرياض أن تقبل بهذه الوساطة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حييك وحي ضيفك المشاهدين الكرام، وإذا سمحت لي بعض التصحيحات لنصف دقيقة.
0: تفضل.
2: فيما يتعلق بمقولات زميلنا من طهران. أولا، الحكومة السعودية لم تطلب من الصين الوساطة. عندما جرت المحادثات السعودية الإيرانية في بغداد المملكة طلبت ضمانات يعني، واستعانت طهران بالصين لكي توفر الضمان للمملكة العربية السعودية. هذه نقطة. النقطة الثانية، أن الذي اعتدى أو فجر هذه الحرب في اليمن اليوم هم الحوثيون الذين استجابوا لأمر عمليات إيراني من أجل الاستيلاء على باب المندب، وبالفعل هم فاجأوا القوات الحكومية واستولوا على الساحل إلى أن طردوا قبل أيام من باب المندب. وفي 20 سبتمبر أعلن الحصار البحري على السفن السعودية بسبب ما قالوا أن السعودية يعني منعت طائرة مهان إير من الهبوط في مطار صنعاء، والذي منعه الطيران الإيراني، ولكن الطائرة مهان إير هبطت بالحديدة. طيب. والأمر لا يتطلب تفجير حرب، لكن هذا الذي حصل.
0: نعود إلى الوساطة.
2: يتعلق بهذه الوساطة.
0: نعم.
2: أنا في تقديري إن الجانب السعودي استقبلها ببرود، ويعني وليس بعدمية أو ليس بيعني رفض ولا موافقة، لأنه أولا الإيرانيون هم جزء من الصراع وليسوا طرف محايد.
0: استقبلها بعدمية كما تقول، ولكن ليس برفض واضح، استقبلها ببرود. طيب هل يعني ذلك بأنه
2: نعم.
0: ربما قد تكون هناك شروط سعودية لقبول هذه الوساطة مثلا؟
2: أنا أعتقد أن هذه الوساطة ستتحول في الأخير إلى أداة ضغط على الحوثيين، لأن الذي كان ممسك بهذا المسار هم العمانيون وليسوا الإيرانيين. وليسوا الإيرانيين، وعليه فإنه يمكن يعني اليوم المبادرة الإيرانية هذه أو مد اليد هو في الحقيقة له أهداف سياسية إيرانية، لأن إيران اليوم معزولة ومطوقة وسمعتها سيئة، ووكلاءها في اليمن يرتكبون جرائم حرب في المطارات السعودية، وفي إدانة من مجلس الأمن الدولي الذي يتجه إلى وضع الحوثيين في قوائم الإرهاب، وفي تضامن أوروبي مع المملكة العربية السعودية ومع الحكومة
0: طيب.
2: اليمنية.
0: لو تسمح لي، لو عدنا إلى هذه الوساطة، هل تعتقد الرياض أن طهران تستطيع فعلا وقف هذه الهجمات أنصار الله الحوثيين على المملكة السعودية، أم أن العلاقة بين الطرفين أي بين إيران والحوثيين هي ليست بهذه المركزية وبهذا التأثير الإيراني كما يقال؟
2: لا، هذا العلاقة عضوية، والصواريخ التي يعني توجه للمطارات السعودية صواريخ إيرانية معروفة وطائرات مسيرة، وقد ضبطت شحنات في ميناء عدن قادمة من إيران يعني اختراق آليات التفتيش البري، كما أنه في اختراقات في آليات التفتيش البحري في جيبوتي، وتتسلل بعض الشحنات الإيرانية إلى ميناء الحديدة ومطار صنعاء عبر بعض الاختراقات. نحن نعرف أنه العلاقة علاقة وظيفية تخادمية.
0: طيب.
2: وعلى فكرة الحوثيون اليوم هم من أهم أدوات إيران الإقليمية.
0: طيب.
2: لأنه
0: اسمح لي أن أعود إلى دكتور شريعة مدار،
2: على أهم
0: نعم.
2: أهم مضيق بحري في العالم اليوم،
0: نعم.
2: وهم يساعدون إيران في توتير هذا.
0: طيب دعني أعود إلى دكتور شريعة مدار، هل تملك إيران القدرة الحقيقية دكتور شريعة مدار على إلزام الحوثيين بوقف هذه الهجمات على السعودية، أم أن الحديث عن الوساطة ربما يتجاوز قدرتها على التأثير في الحوثيين؟
1: أولا، أي حل لهذه المشكلة هو حل ثنائي يرتبط ب الطرفين، بالمملكة العربية السعودية وأيضا بالحكومة اليمنية وبأنصار الله. هذه النقطة الأولى، يعني لا يمكن أن ندعو طرفا دون الآخر لإقامة مصالحة بين أيا ما كان حقيقة الصراع في.
0: طيب قد يبدأ ذلك دكتور شريعة مدار، قد يبدأ ذلك بوقف الهجمات والمسيرات والصواريخ البالستية الحوثية. أريد إجابة محددة لو سمحت لي، إذا طلبت طهران من أنصار الله الحوثيين غدا بوقف هذه الهجمات على السعودية، هل سيستجيبون للطلب الإيراني؟
1: الأمور لا يمكن أن تحل بهذا الشكل. إذا طلبنا أو طلب أي أحد من أنصار الله إيقاف حملاتهم، أيضا هم سيطالبون بإيقاف الحملات من قبل الجيش السعودي أو من قبل القوات التابعة والمحمية من قبل الجيش السعودي. كلا الطرفين يمكن أن يطرح ذلك. لذلك أقول إن الحل يجب أن يكون ثنائيا، لا يمكن أن يكون من طرف آخر. وأنت تعرف أن الكثير من الأجهزة والأسلحة السعودية، قوات سعودية قد تم السيطرة عليهم من قبل أنصار الله، بغض النظر عن ماهية الأمور، لكن بالنهاية هناك قوات وأسلحة سعودية اليوم. لذلك هذا يعني أن هناك هجومات عسكرية سعودية على الأراضي اليمنية، وهذا ما أيضا سيطالب اليمنيون أو أنصار الله بإيقاف هذه. الحل لا يمكن أن يكون من جانب واحد،
0: طيب
1: يجب أن يكون ثنائيا.
0: الحل ثنائي يجب أن يكون، يقول دكتور شريعة مدار أستاذ سليمان. هل ما زالت الرياض ترى أن الحل السياسي لا يزال ممكنا مع أنصار الله الحوثيين، أم أن التصعيد الأخير واستهداف المطارات في السعودية، المطارات المدنية، لا سيما هذه الهجمات الأخيرة، هجمات مميتة على مطار الملك خالد في الرياض، تجعل العلاقة ربما تنتقل إلى مرحلة لا يمكن معها الحديث عن حل سلمي مع الحوثيين؟
2: أنا أعتقد أن المملكة يعني يأست من فرص الحوار مع الحوثيين، وحتى لو ضربوا المدن السعودية والمطارات وحرب المدن، هذا أقصى ما يعني ترتبه الحرب الشاملة. ولذلك أنا في تقديري إنه البراءة الإيرانية التي أظهرها الزميل من طهران يعني غير حقيقية، الذي يوجه الحوثيين نحو ضرب المملكة العربية السعودية وما هي إيران، لأن المملكة تقف في وجه التوسعات الإيرانية في الخليج والجزيرة العربية وفي مجمل المنطقة العربية، ويهمها إضعاف السعودية وتطويقها، كما يهمها أيضا تحقيق المكاسب في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتعتقد إنه الباب المندب والحرب في اليمن هي جزء من أسلحتها في طاولة المفاوضات مع واشنطن. لا، إيران موغلة في حرب اليمن، وهي توظفها كأدوات استراتيجية للصراع مع واشنطن، مثل ما توظفها في تقويض القوة السعودية وتخريب النموذج السعودي، نموذج الأمن والسلام والتنمية.
0: تقول بأن إيران تحاول توظيف هذا التصعيد لتحقيق مكاسب المفاوضات مع الولايات المتحدة. دكتور شريعة مدار، كيف تعلق على تصريح ضيفنا من الرياض؟ وهل تحاول طهران فعلا توظيف هذا التصعيد واستخدامه كورقة ضغط ربما على الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب تفاوضية في هذه الحرب مع واشنطن؟
1: أولا أنا لا أريد أن أرد على كلام ضيفك الكريم، لكن شتان بين، من دون شك إيران تدعم أنصار الله في اليمن وتدعم الحكومة اليمنية القائمة وتدعم الجيش اليمني الموجود في اليمن،
0: تدعمهم عسكريا وسياسيا،
2: تدعم متمردين قصدك؟ المتمردين قصدك؟
1: لا،
2: الحكومة المعترف بها دوليا في عدن
1: تدعم الجيش،
2: الجيش الحوثي
1: تدعم الحكومة اليمنية المستقرة، تدعم الحكومة
2: غير
1: اليمنية
2: المعترف بها
1: المستقرة، وتدعم الجيش اليمني، وتدعم الجيش اليمني، ولا تدعم حكومة الفنادق. نعم هذا صحيح. المهم شتان بين
2: الكهوف،
1: أن
2: يعني
1: تقوم
2: تدعم
1: إيران
2: حكومة
1: بدعمه،
2: الكهوف.
0: طيب لو سمحت لي استاذ العقيلي
1: يعني انا لم اقاطع
2: لا احدا. لا ما دام يطلق توصيفات من حقنا
0: طيب الرد عليه. طيب ساعود اليك للرد عليه، دعه يكمل الفكره. تفضل دكتور شاعت مدار.
1: نعم، ايران تدعم الحكومه اليمنيه وتدعم الجيش اليمني ولا تدعم حكومه الفنادق او القوات المتناثره هنا وهناك.
0: نعم تدعمها عسكريا وسياسيا. نعم تدعمها عسكريا وسياسيا، ترسل الاسلحه الى جماعه انصار الله الحوثيين. نعم.
1: وهل تسمح الجهات المعنيه في المنطقه ايصال السلاح الى الحوثيين؟ لماذا تتصورون دائما ان كل من يقوم بمثلا مواجهه هذا او ذاك بمنع السفن الاسرائيليه او ما يقوم به انصار الله كلها تاتي هذه من من طيب من, من ايران
0: ولا هذه الاتهامات التي توجهها السعوديه لايران؟
1: التنويع هناك انواع
0: دكتور شاعت مدار، هذه الاتهامات التي توجهها الرياض وكررتها اكثر من مره لطهران بتمويل وتسليح جماعه انصار الله الحوثيين.
1: وهي المملكة العربية السعودية التي دائما تقول وتعلن وقد قامت بذلك ونفذت بذلك بأنها لا تسمح للطائرات الإيرانية بالهبوط ولا للسفن الإيرانية أن ترسو في اليمن. يعني أي من الطرفين أصدق؟ هل منع الطائرات والسفن الإيرانية أو أصلا اليوم هناك حديث عن أنه لا وجود لا لبحرية إيرانية ولا يمكن للطائرات الإيرانية أن تحلق ولا ولا ولا، ثم نقول إن يعني هل ترسل هذه الأسلحة عبر مثلا الأجنة إلى اليمن؟ يعني بغض النظر عن مصادر السلاح اليمني، وأنا لا أريد أن أتطرق إلى هذه النقطة، هناك نقطة مهمة. حينما يقوم أنصار الله والحكومة اليمنية والجيش اليمني بمواجهة السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى إسرائيل، إيران من دون شك تدعم ذلك لأنه جزء من محور المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي. أي حرب بخلاف ذلك هي حرب هامشية، حرب لإشغال قوى المقاومة عن اتجاهها الصحيح. نعم. والرئيسي. طيب. وهو مقاومة العدو الإسرائيلي المحتل. لذلك إيران تدعم المقاومة،
0: توجد أخبار تدعم عاجلة الله مرة أخرى، يبدو هناك هجمات على السعودية. نتابع هذا الخبر العاجل الآن مشاهدين. الدفاع المدني السعودي يفيد بإطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر. إذن بيان الآن للدفاع المدني السعودي يفيد بإطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر. يبدو أن هناك هجمات جديدة تطاول الأراضي السعودية بحسب هذا البيان الذي يشير لخطر ربما في هذه المنطقة، منطقة خميس مشيط. أعود إلى الدكتور العقيلي، كنت تريد أن تعلق على ما قاله ضيفنا من الرياض قبل أن نتابع في هذا النقاش، لو سمحت لي بإيجاز.
2: نعم أولا العدوان الحوثي ليس على إسرائيل، العدوان على السفن السعودية وعلى المدن السعودية وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنا وغيري في المملكة يعتبرون هذا قطع طريق الحج وقاصدي الديار المقدسة. وأنا أعتقد أن النظام في طهران الذي يسمي نفسه النظام الإسلامي ينبغي أن يخجل من هذه الأعمال. ثانياً
0: طيب إذا كان بإجازة لو سمحت. نعم
2: نعم نعم تفضل.
1: لا لكن لا يمكن لضيفك أن يستعمل كلمات بذيئة ضد نظام الحكم في إيران. أنا لا أسمح لأحد أن يسيء إلى إيران وإلى نظام الحكم في إيران وإلى الإيرانيين. يمكنه أن ينتقد السياسة الإيرانية. يمكنه أن ينتقد السياسة الإيرانية، لكن عليه أن يلتزم بالأدب. عليه أن يلتزم بالأدب. حكومة الفنادق ليست إهانة وليست
0: يعني. لو سمحتم لي دكتور.
1: عليه أن يلتزم بالأدب.
0: أخير. نعم. هل وأبدأ بالسيد العقيلي، هل ستوازن السعودية بين الرد الذي يمكن أن أو تسعى إلى من خلاله إلى إعادة الردع وبين تجنب حرب أوسع بالنظر إلى أن ما يحدث قد يتجاوز مجرد هجمات حوثية على السعودية إلى حرب إقليمية أوسع تعيشها المنطقة بإيجاز؟
2: وفي الواقع أنه الحاصل اليوم هي حرب شاملة. الحوثي إذا وهو يضرب المدن ويضرب الديار المقدسة ويضرب المطارات ويضرب المصافي، هذه حرب شاملة في أقصى مدياتها، ولذلك فإن الرد عليه ينبغي أن يكون بنفس القدر. وعليه فإن المملكة العربية السعودية ترد، ولكن بانضباط وباحترام شروط الاشتباك وشروط القتال. طيب
0: شكرا
2: التي لا يحترمها الطرف الآخر.
0: دكتور شريعة مدار، ما الخطوة الإيرانية الملموسة التي يمكن أن نرى أثرها خلال الأيام المقبلة وتفيد فعلا بأن إيران جادة في الوساطة بين السعودية وأنصار الله الحوثيين؟
1: إيران جادة، إن لم تكن جادة في ذلك لما كانت تطرح هذه الوساطة. وأنا أتصور أن المملكة العربية السعودية لها الحنكة السياسية لقبول هذه الوساطة خلافا لما يقوله ضيفك، وستقبل هذه الوساطة. إذا كانت لا تقبل، هذا يعني أنها ترفض الحل السياسي وتريد الحل العسكري. وأنا لا أتصور من الحنكة التي نعلمها عن القادة في المملكة العربية السعودية أن يقبلوا بذلك.
0: دكتور محمد مهدي، شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، أستاذ سليمان العقيلي، الكاتب السياسي وعضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية من الرياض، شكرا جزيلا لكما.

في لبنان ملء الفراغ الأمني بعد نهاية مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب يشغل الداخل والخارج. أمريكا دفعت نحو إنهاء عمل القوة الأممية تحت ضغط إسرائيلي. الاحتلال الذي يسيطر على مناطق واسعة في الجنوب ويتمسك بعدم الانسحاب منها لا يريد رقيبا ولا حسيبا، بينما تسعى بيروت لتثبيت وجود الجيش اللبناني في أراضيه، فيأتي الموقف الداعم من أوروبا. بينما يقترب الوقت من النفاد دون وجود بديل للقوى الأممية في الجنوب، تعلن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تعلن موافقة وزراء الخارجية على تشكيل بعثة لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان. هدف البعثة المعلن تقني أكثر، فالبعثة الأوروبية المكونة من 150 عضوا مدنيا وعسكريا ستقدم المشورة والمساعدة للجيش وقوى الأمن لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلية. مجلس الاتحاد الأوروبي قال إن التفويض الأولي للبعثة سيكون لمدة 3 سنوات، توفر خلالها تدريبا للجيش فيما يتعلق بأمن الحدود والأمن البحري وقوى الأمن الداخلي في مجالات مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب. الاتحاد الذي أكد التزامه بضمان أمن لبنان ومستقبله قال إن البعثة ستساعد الجيش ليركز أكثر على نزع سلاح حزب الله وبالتالي تبديد الذرائع الإسرائيلية للبقاء في الجنوب. لبنان أعلن ترحيبه بالخطوة، ورئيسه جوزيف عون قال إن البعثة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها. يأتي قرار البعثة بعد تكثيف لبنان تحركاته الدبلوماسية لتأمين بديل لقوات اليونيفيل في الجنوب، معربا عن قلقه من الفراغ الأمني في المنطقة وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. فيما يبدو أن الأوروبيين حاولوا إيجاد مخرج يضمنون من خلاله وجودا أمنيا في لبنان لا يزعج الأمريكيين والإسرائيليين ويقلل من تداعيات فراغ أمني أصبحت احتمالاته كبيرة في الجنوب. فالبعثة لن تكون بديلا للقوة الأممية ويقتصر عملها على الدعم والمساندة. هذا ما أكدته كالاس التي دعت إلى وجوب تمديد تفويض اليونيفيل أو إيجاد بديل لها. التمديد أو البديل يعرقلهما التعنت الأمريكي الإسرائيلي الرافض لأي وجود عسكري أجنبي في الجنوب، بينما تشير التحركات على الأرض إلى أن الجيش الإسرائيلي يتمركز أكثر فأكثر في مناطق توغله. وحتى قبل الإعلان عن إنشاء البعثة، نقلت صحف لبنانية عن مصادر أمريكية رفض واشنطن لها تحت ذريعة عدم تكرار تجربة اليونيفيل، في حين تفضل الولايات المتحدة وتصر على إيجاد ترتيبات مباشرة وآلية قائمة بين اللبنانيين والإسرائيليين.

إذن قوة أوروبية إلى لبنان، نناقش أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها مع الضيف ينضم إلينا من باريس، سيد ستيفان زومستيغ، الباحث السياسي ومدير قسم السياسة والرأي في معهد إبسوس. أهلا بك معنا سيد زومستيغ. الاتحاد الأوروبي يقول أن هدف البعثة تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، ولكن لماذا الآن تحديدا، خصوصا مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفل في لبنان؟ وهل هي محاولة ربما أوروبية لتدارك هذا الفراغ الممكن الذي ستخلفه بعثة اليونيفل؟ لا أعلم إن كان السيد زومستيغ يستمع يسمعني أم لا، ربما لا يصل الصوت إلى السيد ستيفان زومستيغ من باريس. إذا نتحدث عن هذه البعثة الأوروبية الجديدة إلى لبنان، قوة قوامها أكثر من 100 عنصر بين مدنيين وعسكريين، مهمتها تقديم التدريب والدعم للجيش اللبناني. قد ترى الخطوة ربما من بعض الأطراف بأنها محاولة ربما لملء هذا الفراغ الأمني بعد نهاية مهمة قوة اليونيفل في الجنوب. نذكر قوة اليونيفل في الجنوب تنتهي مهمتها أواخر هذا العام بنهاية ديسمبر من العام الحالي، بعد تعنت ورفض إسرائيلي مع دعم أمريكي لمواصلة مهمة القوة الدولية والأممية في الجنوب اللبناني. يتمسك وتتمسك إسرائيل والولايات المتحدة بعدم التجديد لهذه القوة، ربما يدفع ذلك باتجاه أو نحو

0: الآن وبالنظر إلى محدودية مهمتها أيضا.
1: الاتحاد الأوروبي لطالما أدى دورا تاريخيا وكان يهدف ويرغب ولديه أمنية بتأدية الدور في شؤون الشرق الأوسط خاصة في لبنان. هناك روابط ثقافية وتاريخية وسياسية مع عدد من الدول، وفرنسا بكل تأكيد كانت دولة ذات دور أساسي، أيضا المملكة المتحدة وإيطاليا، كان هناك تواجد في لبنان أيضا وهناك تواجد لبناني في دول أوروبية. فبالتالي الدول الأوروبية تعلم أنه لديها الدور لزيادة الاستقرار ومساعدة هذه الدولة في الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية وحتى الأزمات العسكرية. هنا الجميع لديه مخاوف في أوروبا تجاه نهاية دور اليونيفل في لبنان، وما هو الحل للمساهمة في زيادة الاستقرار في الوضع في جنوب لبنان. هناك رغبة في تأدية الدور بسبب الروابط التاريخية الموجودة، وأيضا لأن أوروبا تريد أن يكون لديها سيطرة أكبر في الشرق الأوسط ودور أكبر، وعدم أن يكون لديها تخلي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي لإثبات النوايا الحسنة. وهنا هناك فكرة متواضعة ومبادرة سياسية هي فقط تشمل حوالي 100 شخص ولا تستبدل اليونيفل، ولكن هي محاولة اقتراح هذه الخدمات الإيجابية ومساعدة حل هذا الوضع في جنوب لبنان.
0: طيب، ولكن كيف يمكن أن يتم أو التوصل إلى حل في الجنوب لبنان ببعثة تكاد تكون منزوعة الصلاحيات سيد زومستيغ؟ هي تقتصر دورها على تقديم الدعم اللوجستي والتقني والتدريبي لقوات الجيش اللبناني ومساعدته على حصر السلاح بيد الدولة. بالتالي بعثة أوروبية محدودة العدد، محدودة الصلاحيات والمهمات، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به في الجنوب اللبناني؟
2: نعم،
1: كما ذكرتم منذ سنوات الجميع يطرح هذه الأسئلة، كيف يمكن إيجاد حل وتقوية الجيش اللبناني لكي يتمكن من فرض سلطته وسيطرته على جنوب لبنان وكافة المناطق اللبنانية، وهذا الشرط الأساسي. إذا لم يكن للبنان جيش قوي ذات مصداقية لن يتمكن من السماح للدولة اللبنانية ببسط سيطرتها فيما يتعلق أيضا بحزب الله وأيضا إسرائيل. هذه النقطة الأولى، ليست المرة الأولى حيث نرى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي يحاول مساعدة الجيش اللبناني. فرنسا على وجه الخصوص تقدمت المساعدة مع المملكة العربية السعودية ومع دول أخرى من دول الخليج، ولكن لم يكن فعالا. ولكن مهما يكن والجهود الموجودة، كل هذا لن يصبح ممكنا إلا إذا رأينا جهات أخرى محلية منها حزب الله وأيضا إسرائيل يجب أن توافق على التعاون وأن تنسق الجهود مع هذه المساعدات، لأن هذه مشكلة لبنان بكل تأكيد. إذا لم يتفق كافة الأطراف، لبنان والمجتمع الدولي وإسرائيل وحزب الله، بالتالي لن
0: هل تتوقع من إسرائيل سيد زومستيغ، هل تتوقع من إسرائيل أن تقوم بالتنسيق لإنجاح مهمة هذه البعثة؟ هل سيكون هناك تنسيق بين البعثة الأوروبية و إسرائيل؟ ونعلم بأن احتكاكات كثيرة في الجنوب اللبناني مع قوات اليونيفل، وصلت إسرائيل إلى حد قتل عدد من عناصر اليونيفل في الجنوب اللبناني.
1: أنا لا يمكن أن أتوقع، أنا أعلم أن الوضع معقد للغاية، والعلاقات بين دول أوروبية منها فرنسا وإيرلندا والمملكة المتحدة وإسبانيا مع إسرائيل تدهورت. هناك دول أيضا اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ أشهر، وهذا سبب غضب إسرائيلي. هذه العلاقات تدهورت وهي متوترة. حاليا لا يمكن أن أتوقع ردود أفعال من حزب الله أو من إسرائيل، ولكن أن لا شيء يمكن أن يحصل في هذه الدولة، ليس هناك أي شيء ممكن إذا لم تتفق الأطراف كافة على الأقل لاحترام وقف إطلاق النار، وهذا لا يحصل اليوم. هذا لمصلحة كل الأطراف أن يحترموا وقف إطلاق النار.
0: طيب، هل أو كيف يمكن أن تضمن أوروبا ويضمن الاتحاد الأوروبي أن لا تتحول مهمة هذه البعثة والتنسيق الأمني إلى قناة ضغط أيضا على الجيش اللبناني، أو إلى ترتيبات ربما تمنح إسرائيل المزيد من الأدوار غير المباشرة في الجنوب اللبناني؟

0: هذا الأمر يعود للدولة اللبنانية للموافقة أو عدم الموافقة، ولكن الدولة اللبنانية يجب أن تتقبل أو توافق على هذه المساعدة الأوروبية. إذا البرلمان اللبناني والحكومة اللبنانية لم يتفقوا على دور هذه المهمة والبعثة لن يصبح أي شيء ممكنا. أولا، الخطوة الأولى هي أن توافق الدولة اللبنانية بكمليتها على هذه المهمة والبعثة، وثم سوف يسمحون للدول الأوروبية بفرض هذا الدور والجهود الدبلوماسية في وجه إسرائيل أيضا، ولكن الدور اللبناني بالأساس.
1: الدور اللبناني بالأساس، ولكن ربما لبنان ينتظر أكثر من مجرد بعثة محدودة الصلاحيات من الجانب الأوروبيين. أنت تعلم سيد زومستيك بأن عدم التمديد لبعثة اليونيفيل في الجنوب اللبناني سببه هذا التعنت والرفض الإسرائيلي والأمريكي. هل إلى هذا الحد تعجز أو يعجز الاتحاد الأوروبي؟ دعنا نتحدث عن الكتلة الأوروبية كجسم واحد. يعجز الاتحاد الأوروبي وتعجز الدول الأوروبية الكبرى عن ليس فقط فرض تمديد أو التمديد لهذه القوة الأممية، بل على إيجاد بديل مكافأة لهذه القوة في الجنوب اللبناني.
0: في الوضع الحالي أشك أن أوروبا يمكنها أن تستبدل اليونيفيل ودور الأمم المتحدة. أوروبا تحاول بذل دور دبلوماسي، وحاليا ليس هناك قوة ضغط كافية على الجهات المحلية منها لبنان وإسرائيل لفرض إرادتها وفرض حل للوضع. إنها مبادرة دبلوماسية يجب أن يتم الموافقة عليها وتقبلها، ولكن هذا لن يكون كافيا. اليونيفيل في لبنان منذ سنوات طويلة ومنذ البداية لم يكن قادرا على تأمين الحلول، كان هناك الآلاف، لم يضمنوا الاستقرار في المنطقة. فمع الأسف هذه المبادرة لن تنجح في ذلك، ولكنها طريقة لأوروبا لإعادة تأكيد رغبتها بالمساهمة في إيجاد حل لهذه المسألة في لبنان وخاصة في الجنوب.
1: شكرا جزيلا لك سيد ستيفان زومستيغ، الباحث السياسي ومدير قسم السياسة والرأي في معهد إبسوس من باريس. شكرا لك.

وإلى ملفنا الثالث في الأخيرة. في معركة لا تحسم صناديقها بالأصوات وحدها، تتقدم الأموال إلى واجهة المشهد الانتخابي الأمريكي، حاملة هذه المرة بشكل أساسي رهانات الحزب الجمهوري على احتواء تراجع شعبيته والحفاظ على نفوذه في الكونغرس. ومع اقتراب موعد الاقتراع تتسع الحملات وتتصاعد التبرعات في سباق تتشابك فيه حسابات السياسة مع قوة المال وقدرته على التأثير في خيارات الناخبين. وبين طموح الجمهوريين في قلب المعادلة الانتخابية وتقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي، يبرز سؤال جوهري: هل تملك الثروة ما يكفي لتغيير اتجاهات الشارع الأمريكي، أم أن لصناديق الاقتراع حسابات أخرى؟ إذن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من شهر نوفمبر المقبل، تتصاعد مخاوف الجمهوريين من خسارة أغلبيتهم في مجلس الشيوخ ومقاعد أيضا في مجلس النواب، في ظل استطلاعات تشير إلى تقدم الديمقراطيين في التصويت العام. هذه المخاوف دفعت الحزب الجمهوري إلى جانب حلفائه أيضا، دفعهم لتكثيف الأنفاق الانتخابي بهدف تعزيز فرص مرشحيه ومواجهة تراجع التأييد الشعبي. في سياق ذلك، تكشف الأرقام عن حجم الموارد المتاحة، إذ أظهرت إفصاحات مالية نقلتها وكالة رويترز امتلاك اللجان الجمهورية الوطنية وحلفائها نحو 614 مليون دولار نقدا، مقابل 392 مليون دولار للديمقراطيين. هذه الأموال الضخمة تشمل تمويل الإعلانات التلفزيونية والرقمية وتوسيع الحملات الميدانية واستهداف الناخبين المحافظين الأقل مشاركة في الانتخابات، هذا فضلا عن دعم المرشحين في الولايات والدوائر شديدة التنافس. ووسط ساحة المنافسة يبرز دور الملياردير إيلون ماسك. إيلون ماسك الذي ضخ أكثر من 276 مليون دولار تبرع بها منذ يوليو الماضي في مجموعات دعم جمهورية، بالإضافة طبعا إلى لجنته السياسية أمريكا باك التي تعمل لصالح حشد الناخبين ميدانيا في سبع ولايات تشهد منافسة محتدمة على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب. أرقام تشير إلى أن ماسك أصبح أكبر متبرع معروف في تاريخ انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مع ملاحظة أمور عدة أبرزها ظهوره العلني القليل وتفاعله المحدود بشأن الانتخابات على منصته إكس، بالإضافة إلى تفويضه إدارة العمليات الانتخابية لمستشاره كريس يونغ وتقديمه ملايين الدولارات إلى مجموعات ومنظمات محافظة غير ربحية لا تكشف عن أسماء مموليها. ولكن هنا يبرز سؤال أساسي: هل يستطيع تعويض تراجع التأييد الشعبي؟ فالمال قادر على توسيع الحملات وتحسين التنظيم الانتخابي، لكنه لا يستطيع وحده حسم أثر الاقتصاد ومواقف الناخبين من الإدارة والمرشحين. تبرز هنا ولاية تكساس مثالا على حجم الرهان المالي، بعدما خصصت مجموعات داعمة للجمهوريين خصصت مبالغ كبيرة لدعم كين باكستون في سباق مجلس الشيوخ لمواجهة المرشح الديمقراطي جيمس تالريكو، غير أن فاعلية هذه الأموال ستظل مرتبطة بقدرتها على تحويل الإنفاق إلى أصوات فعلية في وقت قد تطغى فيه قضايا المعيشة والاقتصاد وتقييم إدارة أو أداء الإدارة على الرسائل الدعائية للحملات.

0: وعلى النقاش ورحب بضيفي ينضم إلي من ولاية ديلاور السيد روب أرلت المدير السابق لحملة ترامب في ولاية ديلاور. أهلا بك معنا. حجم إنفاق ضخم سيد أرلت للحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. إيلون ماسك بمفرده ضخ أكثر من 276 مليون دولار لدعم الحزب الجمهوري، الحزب الذي يواجه تراجعا كبيرا في التأييد في الشارع الأمريكي وفي صفوف أنصاره التقليديين وفق استطلاعات الرأي. هل يعني ذلك بأن المشكلة لم تعد نقص في الموارد، لم تعد اعتمادات مالية، بل ربما باتت تعكس أزمة في الرسالة السياسية للحزب وفي أداء الحزب أيضا لدى الأمريكيين؟
1: Well, it's a pleasure to be with you and your audience.
2: أنا سعيد بتواجدي معكم وشكرا على استضافتي. ما نراه حاليا هو كما نرى إيلون ماسك يدعم الحزب الجمهوري كما فعل دائما. حتى الآن هو منح حوالي 276 مليون دولار أمريكي لجهات مختلفة وجهود سياسية مختلفة، وهو يستهدف بشكل أساسي مرشحي مجلس الشيوخ، وكما نعلم المنظمة التي تساعد عدد من الأفراد في حملتهم الانتخابية، فهو ينفق هذه الأموال على جهة مجلس الشيوخ ليس على جهة الكونغرس ومجلس النواب بشكل خاص. ولكن هذا يؤشر إلى أن إيلون ماسك يستثمر هذا المبلغ، وهذا مؤشر كبير لا شك في ذلك على موقفه، وهو يهتم بالسياسات ويهتم أيضا بمن هو مرشح وأن يتماشى مع آرائه السياسية أيضا. ولكن هو منح 276 مليون دولار أيضا لحملات مختلفة وجهود مختلفة، وهذا ليس موجه إلى محاولته لشراء الانتخابات على سبيل المثال أو ربما القيام بأمور مشابهة. كل هذه الأموال لا تنفق بطريقة مباشرة، بل هناك أشخاص كثيرون وحملات كثيرة ينفق عليها، فبالتالي سوف
0: نرى. الأمر لا يقتصر فقط على إيلون ماسك سيد أرلت. نعم، الأمر لا يقتصر فقط على إيلون ماسك، توجد تبرعات كثيرة وعديدة للحزب الجمهوري، ولكن لماذا يحتاج حزب يثق ببرنامجه الانتخابي وبقدرته على إقناع الناخبين بمشاريعه وبرامجه الانتخابية، لماذا يحتاج إلى هذا الحجم الكبير وهذا التمويل والحجم الاستثنائي من التمويل كي يحافظ على أغلبيته؟
2: كل الأمر متعلق بالحفاظ على السيطرة في الكونغرس. هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ليس الأمر مرتبط فقط بالأموال التي تنفق، ولكن أنا أعلم أن هناك استطلاعات وطنية ونرى أن هناك تقدم للديمقراطيين في وجه الجمهوريين، ولكن هذا السباق مختلف لأن الأمر مرتبط بالأفراد المرشحين للمجلسين في كل محافظة وكل ولاية. فيما يتعلق بالانتخابات النصفية، الاستطلاع الوطني ليس مهم كثيرا، بل الاستطلاعات على صعيد الولاية والاستطلاعات المحلية، فبالتالي نحن نرى أن هناك استطلاعات كثيرة في أكثر من 50 ولاية وهي بغاية الأهمية، ونحن نرى أن هناك منافسة كبيرة في كافة الولايات، فبالتالي هناك حوالي ثلث من أعضاء مجلس الشيوخ سوف يترشحون مجددا وهناك إنفاق كبير عليهم. المهم حاليا لماذا تنفق الأموال؟ يجب أن نحصل على الأصوات، وكل هذا مرتبط بالدعاية ودفع هذه السياسات قدما، وهذا ما نراه في هذه الحملات، وهذا مهم لعدد كبير من الأمريكيين. بكل تأكيد هذه الحرب تؤثر على المواقف في الانتخابات، ولكن في نهاية المطاف يجب أن نمضي قدما وننظر إلى كل ولاية.
0: هل فعلا ما زالت تؤثر في المواقف سيد أرلت، في مواقف الناخب الأمريكي؟ تابعنا أن الحزب الجمهوري مثلا في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان دفع بمبالغ ضخمة لتأييد مرشحه، ومع ذلك تبدو أن المنافسة قوية جدا لصالح منافسه الديمقراطي بانتظار طبعا أن تجرى الانتخابات. إلى أي حد هذه الأموال تزال فعلا قادرة على التأثير في قرارات وخيارات وتوجهات الناخب الأمريكي؟
2: الأمر مرتبط بالدعاية عبر التلفاز والراديو والدعاية الرقمية، وهذه الرسالة بشكل عام. أعتقد أن هناك أشخاص لديهم مخاوف تجاه الديمقراطيين والمرشحين، خاصة من ميشيغان، لأنه لا يتماشى مع عدد من الديمقراطيين وعدد من الأمريكيين. فبالتالي هناك أشخاص لديهم مخاوف تجاه خلفيته ومن يدعم ولماذا يعمل على هذا الدعم. فبالتالي الوقت سوف يظهر كل شيء. لدينا عملية مطولة في الولايات المتحدة الأمريكية للانتخابات، وسوف نرى نتائج ونعمل على مستوى الولايات لتحديد الأعضاء. الآن نتكلم عن ميشيغان، وفي ميشيغان سوف يحددون مرشحهم لمجلس الشيوخ، وبكل تأكيد هذا مهم، لأننا إذا خسر الجمهوريون الكونغرس، أتوقع أن بحلول يناير عند انتخاب المسؤولين الجدد، منذ اليوم الأول أعتقد أن الحزب الديمقراطي سوف يعزل دونالد ترامب ويحاول القيام بذلك المرة الثالثة بحلول يناير، وهذا
0: ربما هذا ما يخشاه الحزب الجمهوري سيد أرلت بالدفع بكل هذه الأموال في هذه الانتخابات حتى يحافظ على الأغلبية في الكونغرس بغرفتيه. أشرت منذ قليل إلى أن إيلون ماسك لا يسعى إلى شراء هذه الانتخابات، هكذا قلت في حديثك منذ قليل، ولكن عندما يضخ ملياردير واحد مئات الملايين من الدولارات على هذه الحملات، إلى أي مدى تبقى قرارات الحزب مستقلة؟ إلى أي مدى تبقى فعلا مستقلة عن مصالح وتوجهات هؤلاء المتبرعين؟
2: الأمر يرتبط أيضا بكيفية إنفاق الأموال، هذا مهم، لأنه ينفق الأموال بجزئها الأكبر إلى مجلس الشيوخ وهيئات الحزب الجمهوري، وهي منظمة مظلة سوف تساعد المرشحين كأفراد، ليس كحملة كاملة، ولكن حملة كل فرد، كل مرشح. فبالتالي هي منظمة تساعدهم، وهم سوف يقررون كيفية استخدام هذه الأموال والموارد لمساعدة هؤلاء المرشحين في مختلف الولايات. نعم، الأموال مهمة. البعض قد يقول أن هذه الأموال قد تؤثر على الآراء، إنها مهمة هنا في السياسة الأمريكية، وبعض الأشخاص لديهم مخاوف تجاه هذا الأثر وكيف يمكن أن يحدد ويغير النتائج بناء على كيفية إنفاق الأموال. ولكن إيلون ماسك يساهم بشكل كبير في الحزب الجمهوري، نحن يمكن أن ننظر أيضا إلى جهات أخرى تقوم بأمور مشابهة في الحزب الديمقراطي وتدعم الديمقراطيين المرشحين. يمكن أن ننظر إلى الصورة العامة والكاملة، من ينفق وأين ولماذا.
0: طيب، من المعلوم طبعا التمويلات في الولايات المتحدة في هذه الحملات الانتخابية وهي قانونية بطبيعة الحال، لكن نتحدث الآن عن مبالغ ضخمة يتم الدفع بها في هذه الانتخابات تحديدا من طرف الحزب الجمهوري. تحدثنا عن مبلغ يكاد يكون أكثر من الضعف من المبلغ المرصود من جانب الديمقراطيين، ولكن هل ما يحدث الآن من خلال هذا التمويل الضخم ليس لإقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي للجمهوريين بقدر ما هو مهاجمة الديمقراطيين والقول للناخب الأمريكي بأن البديل الديمقراطي أسوأ من الجمهوري؟
2: أنا أوافق. أنا ترشحت لمجلس الشيوخ في دلوير في عام 2018، ونعم أنتم على حق، الأموال ربما توجه لمهاجمة الخصم، ولكن لا يمكن التركيز على السلبية هنا، لأن هذا سوف يدفع الناخب بعيدا عن الحزب، فيجب التركيز على الرسائل الإيجابية وربما كشف الخصم على حقيقته ومن هو. والأمر لا يهم، في نهاية المطاف سوف نرى النتائج في الانتخابات ومن سوف ينتخب الناخب الأمريكي ومن سوف يفوز.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد روب أرلت، المدير السابق لحملة ترامب في ولاية ديلاور، شكرا جزيلا لك. الأخيرة مشاهدينا لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، وبعد قليل فساعة أخبارية مع وائل التميمي. إلى اللقاء.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم. قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. جبهات القتال تتسع في اليمن،
3: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين،
4: حرب السنداب قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف،
5: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا،
1: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
6: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
7: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
1: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من
9: صاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ،
10: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة،
11: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية،
1: وننقل الصورة كما هي.
12: المشهد كارثي،
13: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
14: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
15: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
14: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن صد هجومين منفصلين لأنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تنشر مشاهد تقول إنها لتأمين عدد من المناطق هناك. بعد إعلان الحرس الثوري عن هجوم على ناقلة نفط في هرمز، هيئة بحرية تبلغ عن تعرض سفينة أخرى لهجوم في المضيق، والخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي قرب ردها على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبعة. إيران تنفي الاتهامات البريطانية بالمسؤولية عن محاولة استهداف قاعدة فيرفورد الجوية، ولندن تقول إن 32 دولة تؤيد اتهام طهران بالتورط فيها. مقتل شخص وإصابة 11 في هجوم روسي على كييف وخاركيف، ولافروف يؤكد لمراسل التلفزيون العربي أن زيلينسكي يسعى لالتقاط الأنفاس عبر الهدنة.

0: قال مراسل التلفزيون العربي إن مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة لحج تعرضت للقصف، وقالت القوات الحكومية إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك في جبهة تعز، بينما تشهد مأرب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث قال الحوثيون إنهم استهدفوا آليات للقوات الحكومية.
1: قتلى وجرحى بالعشرات، قوات الحكومة اليمنية تواصل تكثيف ضرباتها على مواقع تمركز جماعة أنصار الله الحوثيين في تعز. في مأرب الوضع يتشابه، معارك ضارية واستهدافات متبادلة. قوات الحكومة قالت إن العمليات تركزت ضد تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة العسكرية السابعة عند الجبهات الشمالية للمحافظة ضمن عملية فجر اليمن. والمتحدث باسم القوات الحكومية أعلن تنفيذ قرابة 1900 عملية عبر الطائرات والمسيرات والمدفعية على كل الجبهات. من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية جنوب محافظة مأرب، ونشرت الجماعة مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشيدات القوات الحكومية وأنها تمكنت خلالها من تدمير وإحراق آليات في جبهة الفليحة. مع اشتداد المعارك يبقى المدنيون أكثر المتضررين، حيث قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي إن أعداد النازحين بلغت 220 ألفاً جراء التصعيد المستمر في البلاد، وهم بحاجة ماسة إلى المأوى والملابس والغذاء والدواء.
2: بداية الأرقام الأخيرة مقلقة، لدينا أكثر من 220 ألفاً من النازحين بسبب التصعيد الأخير، ومنذ نحو أسبوعين كان الرقم في حدود 80 ألفاً، لكن بسبب التصعيد الهائل تزايد الأرقام وباتت مقلقة.
1: البعثة دعت أطراف النزاع إلى السماح لفرقها بالوصول إلى النازحين عبر ممرات آمنة، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم معدلات الجوع في اليمن مع نزوح أكثر من 200 ألف شخص جراء التصعيد. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة أن 74% من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. ولفت البرنامج إلى أنه يستعد لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، وأكد على أهمية ضمان وصولها الآمن والفوري إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر. أفاد التحالف في اليمن بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض وخميس مشيط. وكان المتحدث العسكري باسم الجماعة قد تبنى استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. أفادت وكالة رويترز أن الطيارين تلقوا إشعارا يوم الاثنين يفيد بأن مطار الملك خالد الدولي في الرياض سيظل مغلقا حتى مساء السبت المقبل بعد الهجمات الدامية التي شنتها عليه جماعة أنصار الله الحوثيين في الأيام الماضية. يأتي ذلك بينما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة المرافق وجاهزيتها التشغيلية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقف إلى جانب السعودية إزاء الهجمات غير القانونية التي تتعرض لها، وأضاف في كلمة عقب ترأس اجتماع الحكومة في أنقرة أن تركيا وقعت مع باكستان والسعودية على اتفاقية حلف مكة الدفاعي، وستواصل العمل في إطار الحلف ليكون فعالا ومؤثرا. وأوضح أردوغان أن الدول الثلاث تعمل على وضع أسس لحلف مكة قبل إحالته إلى البرلمان التركي خلال الأيام المقبلة. وأدانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاليا كالاس تصاعد هجمات الحوثيين على المطارات السعودية، وقالت إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تعزيز المهمة البحرية الأوروبية أسبيدس لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية التي تدعو إليها الرياض من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
3: تحدثت أمس إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول ما يمكننا فعله أكثر. لدينا مهمة أسبيدس، وكانت دعوتهم إلى تعزيز هذه العملية لتعمل جنبا إلى جنب مع القوات الدولية من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.
0: نددت الصين بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين التي استهدفت في الأيام الأخيرة مطارين وبنى تحتية للطاقة في السعودية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الصينية عن قلقها الكبير حيال تفاقم النزاع.
4: تدين الصين الهجمات التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية فادحة وتعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الصراع. لقد عرضت الصين باستمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ندعو الأطراف المعنية إلى تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤجج التوترات الإقليمية وإلى تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والمفاوضات.
0: معنا من الرياض محمد القبيبان الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية. سيد القبيبان، قبل قليل أعلن التحالف عن اعتراض صاروخين حوثيين باتجاه خميس مشيط. ما الخيارات السعودية برأيك المطروحة للتعاطي مع هذا التهديد الحوثي المستمر؟
5: يا أهلا وسهلا فيك. هيستمر التعامل معها بكل حرفية، هيستمر التصدي لها، كشفها. قوات الدفاع الجوي تبذل جهود مميزة، ولكن هذه الحرب وهذه المتوقع من مثل هذا النوع من الصواريخ. هذا لا يعني بأن هنالك يعني تهاون من قبل المسؤولين وترك الحوثي يذهب إلى ما يذهب إليه، لا، هذا ينعكس على الميدان وما يدور حاليا. التقرير تحدث صحيح أن هنالك صراع في الميدان واشتباكات و يعني صراع تراشق ما بين الطرفين، ولكن يرى الدفة متجهة إلى ما نحن نريد إليه أو ما يريد إليه المجتمع الدولي. هذه النقطة. النقطة الثانية، هذه الصواريخ سيدي الفاضل التي أنا أراها حقيقة بالإضافة إلى أن تم شجبها من العديد من دول العالم، أنا أرى أنها صواريخ عبثية، ويجب المجتمع الدولي أن يتفهم بأن اختطاف الدولة من قبل أي جماعة سواء في اليمن أو في غير اليمن هذا ما ستؤول إليه الحال. رقم ثلاثة، إذا تجاهل المجتمع الدولي ما يحدث حاليا سواء في باب المندب أو في البحر الأحمر أو الهجوم الغير مبرر، الهجوم الإرهابي على الدول المسالمة والدول التي تسعى، سندخل في حالة فوضى. أمس أنا متأكد أنك شفت كما هو الملايين شاهد أمس في مطار الملك خالد مجموعة من المعتمرين يريدون أن يذهبون يؤدوا عمرة، وفجأة ينطلق عليهم سواء مقذوف أو صاروخ. فأين هي الحرفية؟ أين هو القتال؟ وأين هي العمليات العسكرية؟ هل هو الغرض بأنك يعني تسبب الرعب والإرهاب؟ قد يحدث مرة واحدة، قد يحدث مرتين، ولكن سيتم التصدي لها.
0: نعم. ولكن المشكلة سيد القبيبان أن هؤلاء يعني أن المسؤولين في عند الحوثيين يواصلون التهديد. كان معنا أكثر من ضيف وواصل التهديد بنبرة عالية، قال مطار الملك خالد ومطارات أخرى. في هذه الحالة كيف يمكن للمملكة أن تتعامل مع هذا الخطر؟ هل كما قلت في مطلع إجابتك بالاعتماد على المعارك على الأرض، معارك القوات الحكومية اليمنية ضد هؤلاء، أم ماذا؟ ربما بتفعيل حلف مكة، بطلب ربما دعم كبير من دول مثل الولايات المتحدة وغيرها. أتحدث عسكريا هنا.
5: نعم، عسكريا الوضع ليس بالسهولة يعني تفادي هذا النوع من الصواريخ. أولا الحقيقة هو يجب أن نعترف بأن هذه الصواريخ تطورت عما كانت عليه. يعني الآن إذا أن هذه الصواريخ تنطلق بسرعة 16 مرة فوق الصوت، فالتعامل معها يجب أن يكون
0: صواريخ ومسيرات أيضا.
5: وبالرغم نعم وبالرغم من المسيرات وبالرغم أنه يعني تم إسقاط العديد من، ولكن يعني أنا أذكرك سيدي الفاضل بأنه حتى حاملة الطائرات التي يعني لديها من الإمكانات ما لديها من الإمكانات تم تعرضها إلى التهديد. فهذا أمر متوقع في هذا الصراع. ولكن أنا ما أتحدث عن أن الحرب أو الاشتباك أو الصراع لازال في بدايته ويحتاج إلى وقت. تحديات تواجه التحالف، تواجه القوات اليمنية، تواجه التحالفات التي في يعني ضمن التشكيل، ألا وهو الوضع الإنساني في اليمن. الوضع الإنساني في اليمن بالتقرير تحدث عن أكثر من 200,000. هذه أيضا قيود على دول التحالف وعلى الجيش اليمني، وإلا لو ذهبنا بما يذهب إلى الحوثي هذه البلطجة وإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على مناطق ليس لها أي علاقة بالحرب، سواء أنه يتحدث عن المطار بالمطار والميناء بالميناء، هو ليس لديه أي نوع من المصداقية في هذا الأمر.
0: طيب
5: أنت وأنا تحدثنا في عام 2015 و2014 و2016 و2017، إذا ما تفهم الحوثي مع الاستيدي بأنه اختطاف الدولة واختطاف السلاح وصنف كجماعة إرهابية من قبل العديد من دول العالم، فلن يقتنع. هو يعني يعتقد سرق السرقة ويقول هذه غنيمة. لذلك التعامل معه يجب أن يكون تعامل معه بحزم. النقطة الأخيرة، التحالفات اللي حضرتك تكلمت عنها، القوة في المملكة العربية السعودية، القوة الجوية، القوة البرية وإلى آخره، والتحالف البحري، يعني برأيي أنا هي قادرة على أن توقف الحوثي، ولكن للمصداقية ولنكن واقعيين، الجميع يتضرر مما يحدث الآن، الجميع يتضرر مما يحدث في باب المندب، في البحر الأحمر، في إيقاف أو تهديد على المطارات. أنت لو تبي تيجي تعتمر الآن المملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تعتمر. لذلك يجب أن يشعر المجتمع الدولي بأن هذه الجماعة لا تهدف إلى هدف سامي، إلى هدف الند بالند، لا، إنما هي جماعة تأتمر لما حدث مؤخرا. آخر نقطة، دعني أضيف هذه النقطة، هذا التحرك المريب الذي حصل فجأة، يعني هل هو والله دبلوماسية عند عبد الملك الحوثي ولا عند أركاناته ومساعدينه؟ لا، بالعكس، هو تحرك موجه واضح لتخفيف الضغوط على ما حدث مؤخرا في إيران.
0: طيب.
5: أيضا كذلك أمر آخر يجب أن، معلش أنا من زمان مرحبا مجددا على قناة العربي، لكن أنا يجب أن أشير إلى نقطة مهمة، يجب أن أشير إلى هنالك من يحرك الصراع العربي العربي، هنالك من يفتن بين دول التحالف، هنالك من نجح ولكن ولله الحمد.
0: من هؤلاء؟ من تقصد سيد قبيبان؟
5: يعني أنا أجيك فيها الآن، حضرتك كنت متابع ما يحدث في اليمن الجنوبي وما حدث في باب المندب وما حدث مؤخرا، هذا الانسحاب الغريب اللي أنا يعني إلى الآن لم أجد له تفسير من القوات المتواجدة وتركهم هذه المعدات، هل هذا يعني شجاعة من الحوثي؟ داهمهم كل اللي عنده
0: في الواقع. هذه قضايا يثيرها حتى يمنيون سيد قبل خرجوا معنا وقالوا هناك أسئلة واستفهامات كثيرة بخصوص ولاءات الولاءات المتعددة والمتناقضة والمتضاربة لبعض القوى. لكن بالعودة إلى الموقف الدولي، هناك تصريحات قبل قليل للرئيس ترامب يقول إن الحوثيين يسيئون التصرف، وكان له قبل أيام كلام أنه قد يقف إلى جانب المملكة وسيتخذ قرار، لكن لم يحصل شيء. هل تعتقد أن هناك، أن الولايات المتحدة تقوم بما هو مطلوب منها إزاء حليف رئيسي لها في المنطقة هو السعودية؟
5: ومو على كيفه، اسمح لي على هالكلمة، يعني هي ليست شعبوية غصبا عنه، ليست على كيفه، لأنه الآن إذا لم تقم الولايات المتحدة في هذه الأزمة والتي هي من أشعلها، الولايات المتحدة سوف تدفع ثمن غاليا. يعني أكبر النتائج التي حدثت بأن الولايات المتحدة لابد أن ترجع وتقف ضمن هذا التهديد أو ضد هذا التهديد، ما حدث بأنه ذهب إلى روسيا وطلب منها مجموعة من الديزل أو مجموعة، هذا التخبط الأمريكي والذي قاده بما يسمى وزير الحرب وبما قادت الإدارة التي أنا أرى أنها كارثة المجتمع الدولي على الولايات المتحدة، غصبا عنه يجب أن يدعم العمليات العسكرية. ذكر بأنه هذا أمر غير مقبول، ضرب المطارات، التهديد للمدنيين، تهديد الملاحة وإلى آخره، وهو الآن يعني في ظل تحديات قد هو يعني ليس المكان أو المقال يسمح بنا نتحدث عن ما يحدث داخليا في الولايات المتحدة، ولكنها لن تمر. الآن نقطة أخيرة فيما يخص التحالف الأوروبي، أنا كنت اليوم أتحدث على القناة الألمانية وكنا نتحدث على إنه الجانب الألماني كذلك لم يقف بالصورة المطلوبة التي كان نتوقعها، أو على الأقل ما ظهر من بريطانيا ومن فرنسا ومن بعض الدول التي دعمت المملكة، سواء دبلوماسيا عسكريا، ولو أن القوة العسكرية لدينا ولله الحمد يعني كافية، ولكن نحن نريد أن نؤكد للمجتمع الدولي، سيدي فاضل، نريد أن نؤكد للمجتمع الدولي بأن لا ينسى، لأن هذه الجماعة حتى لو كان معها مجموعة من الهدنة، حتى لو تم الاتفاق معها، حتى لو أنه هنالك تصالح ما بينه وما بين الولايات المتحدة، أنه هذه الجماعة استولت على السلاح وسيفعل آخرون نفس هذا الموضوع، وسندخل في دوامة ألغاء.
0: نعم، في هذه الحالة سيد القبيبان، كان لافتا بالأمس في الواقع اتصال وزير خارجية إيران عباس عرقجي بالأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، وهناك عرض يعرض إيران الآن دور الوساطة، تقول لا حل عسكري لهذه القضية. هل تعتقد أن الرياض منفتحة على دور إيران ما للوساطة مع الحوثيين؟
5: في الحقيقة يعني أنا أقول لك إيران حتى نفسها في موقف جدا صعب، يعني موقف جدا صعب، وهي من وضع هذه أو من وضع نفسها في هذه الأزمة بتقريبا تحريك أدراعها في المنطقة. الحوثي كان هنالك أمل بأن يعود إلى طاولة المفاوضات مع الفرقاء اليمنيين وتنحل المشكلة اليمنية فيما بينهم وبدعم سعودي، وقدر هذا سمو ولي العهد، وكان هنالك تبادل زيارات. وفي الأخير عندما ضغط على إيران بسبب ما حدث في المنطقة حركت أدراعها في يوم وليلة. أنا أعتقد أنه هذه يعني هي مماطلة، أو بمعنى أصح محاولة لتبييض الصورة، وأنا لا أتوقع بأنه ستنجح حتى لو أنه يعني كان هنالك قبول ونوع من القبول البارد من قبل المسؤولين في المملكة بأنه إيران سوف تأتي أو سوف تدعم أن يكون هنالك حل سلمي أو على الأقل لإيقاف هذا الصراع. إيران هم من أججوا الصراع، هم من حركوا الحوثيين هنالك. أي نعم الجميع اتفق، عندك في التلفزيون لكم أكثر من 6 شهور تتكلمون على أنه فعلا الولايات المتحدة هي من أحدث هذه الفوضى في المنطقة، وكان هنالك جوانب إيجابية من قبل دول المنطقة ومن قبل المسؤولين. يا الولايات المتحدة، هذا الصراع ليس صراعا، هذا الصراع صراع إسرائيلي إيراني، حلوه فيما بينكم. ولكن دخلت المنطقة وحصل ما حصل، والآن يجي بيقول للإيراني يعني والله أنا بشوف مع الحوثي حتى يكون هنالك أمر سلمي. أنا أعتقد أن هذه يعني هي في الوقت الضائع وهي خارج الوقت.
0: شكرا جزيلا محمد القبيبان، الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية من الرياض. قالت هيئة بحرية بريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لهجوم بمقذوف أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لهجوم في المضيق واشتعلت فيها النيران بعد مخالفتها تعليمات العبور الإيرانية، وأشار إلى أنها تجاهلت تحذيرات سلاح البحرية التابع لها. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في مقابلة مع التلفزيون العربي إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها، وأضاف أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام 7 تناقش حاليا داخل إيران، ويجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الرد عبر الوسطاء.
6: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام 7 قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
0: وقال أبادي للتلفزيون العربي إن إيران واصلت المشاركة في المحادثات، وإنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى تنفيذ التزاماتها، وأضاف أن واشنطن هي من أخلت بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية وفق تعبيره.
6: إن مجرد استمرارنا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات يظهر أننا أبدينا مرونة في سياستنا وأننا ملتزمون بالدبلوماسية، فقد وصلنا المشاركة في المحادثات، والآن بات على الجانب الأمريكي أن يعود إلى تنفيذ التزاماته. نحن لم ننتهك أي التزام، بل إن الولايات المتحدة هي التي أخلت بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبداء أي مرونة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الطرف المقابل انتهك التزاماته بالكامل، في حين أننا لم ننتهك أي من التزاماتنا.
0: نشرت الخارجية البريطانية بيانا مشتركا ل 32 دولة أدان بأشد العبارات ما وصف باستخدام إيران هجمات عنيفة ضد المملكة المتحدة وشركائها، وأضاف البيان أن الأعمال العدائية الإيرانية شملت التخطيط لعمليات قتل وإضرام الحرائق والتخريب والهجمات الإلكترونية وغيرها، فضلا عن التورط في الحادث الذي وقع بقاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قبل أسبوعين كما جاء في البيان. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنن في كلمة أمام البرلمان إن الحادث نسق على الأرجح في طهران بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري، وأعلن التصدي للشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض عقوبات إضافية.
7: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا، وسنفرض عقوبات إضافية لتقييد قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا.
0: وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن السفير الإيراني في لندن رفض مجدداً ما قاله رئيس الوزراء البريطاني بشأن ترجيح أن تكون عملية قاعدة فيرفورد قد نسقت في إيران بتوجيه من الحرس الثوري. وأضافت الوكالة أن السفير علي موسوي جدد خلال لقاء مع ستيف دوتي نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط رفض طهران القاطع للادعاءات المتعلقة بدور لها في حادثة قاعدة فيرفورد، ودعا موسوي بريطانيا إلى الامتناع عن اتخاذ أي موقف دون دليل، وأكد استعداد إيران للتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين لدراسة القضية كما أعلنته سابقا. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة أمنية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ودعمهما في ضبط الحدود. وقال المجلس إن البعثة ستقدم المشورة في مكافحة التهريب وتعزيز الأمن البحري بولاية أولية مدتها 3 سنوات، وأضاف أنها أقرت بطلب من السلطات اللبنانية وستعمل وفق قرار مجلس الأمن 1701 على أن يبدأ انتشارها بعد استكمال التخطيط وصدور قرار منفصل بإطلاقها. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيتخذ قرارا بإطلاق مهمة جديدة في لبنان بشقين مدني وعسكري، وأعربت عن أمل في أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 شهر تقريبا في حال اعتماد القرار.
3: سنتوصل إلى قرار بشأن لبنان وسنطلق مهمة جديدة هناك بشقين مدني وعسكري، وإذا اعتمدنا هذا القرار نأمل أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 تقريبا. كنت في لبنان الأسبوع الماضي والسلطات المحلية ترحب بهذه الخطوة بشدة.
0: وقد رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش، وأضاف أن القرار يعبر عن التزام أوروبي بأمن لبنان واستقراره وثقة بالجيش والقوى الأمن الداخلي، وتابع أن البعثة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الشرعية وبسط سلطة الدولة. ميدانيا، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ إسرائيل غارة على بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت منطقة العريش عند أطراف بلدة حريص، وسمع دوي انفجارات في المنطقة المستهدفة بالقصف الإسرائيلي. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة التصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي كما وصفه. وأضاف لافروف خلال استقباله نظيره اللبناني يوسف رجي في موسكو إن هذه أول زيارة لوزير خارجية لبنان منذ 5 سنوات، وأعرب عن أمله في استمرار الاتصالات بين البلدين. من جانبه استعرض رجي الأزمات التي مر بها لبنان خلال السنوات الماضية. قال الجيش اللبناني إنه ضبط 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل الحدودية مع سوريا، وأضاف أن المتفجرات دخلت الأراضي اللبنانية عبر سوريا، مشيرا إلى أن المهربين فروا إلى داخل الأراضي السورية. أعلنت رئيسة الوزراء المغربية المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي يضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وأوضح بيان أصدرته المنصور أن الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء الوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة أغلبية منسجمة ستعد برنامجها في أقرب وقت. معنا الآن الدكتور عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. دكتور، هل تبدو الحكومة من خلال الائتلاف الحكومي على الأصح يبدو منسجما فكريا وسياسيا بالنظر إلى البرامج المعلنة خلال الانتخابات؟
8: شكرا لكم. هو في الواقع ليس انسجاما فكريا عميقا، وإنما هو ائتلاف حكومي له أهداف سياسية أساسا ترتبط بالحزب الأول الذي شكل هذه الحكومة، هو حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يبدو بأنه في حاجة إلى أحزاب ذات شرعية تاريخية ومشروعية وطنية من أجل ترميم الصورة التي ربما التصقت به طيلة مدة 18 سنة، وهي صورة الحزب المقرب من السلطة. فإذا هو اعتمد على أحزاب أساسا من الحركة الوطنية، رغم أن منسوبها من الانتخابات ولا سيما حزب الاتحاد الشراكي وحزب تقدم الشراكية لم يحظى بمقاعد كبيرة بل تراجع في هذه الانتخابات، وأيضا حزب الاستقلال تراجع في هذه الانتخابات رغم أنه حصل على الرتبة الثالثة بحوالي 65 مقعد، ولكن يبدو أن هناك مصلحة سياسية مؤكدة لدى الحزب الذي يقود الحكومة من أجل الخروج بصورة الحزب الذي لا يعاني من شرعية سياسية طالما نعيت بها عبر التاريخ.
0: نعم، بالنظر إلى برامج الأحزاب المشاركة في الائتلاف هذا، ماذا تعتقد دكتور حامد الدين أن تكون الأولوية للحكومة الجديدة؟
8: أنا أعتقد بأنه أهم شيء الآن ليس لدينا برنامج حكومي ولكن لدينا وعود انتخابية. هذه الوعود يعني تمركزت أساسا حول الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين والتي تضررت كثيرا في المرحلة السابقة، علما أن الحكومة الحالية فيها الحزبين الرئيسيين وهما حزب أصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال كان جزءا من الحكومة السابقة. إذا موضوع رفع من القدرة الشرائية للمواطنين موضوع أساسي والتزمت به أحزاب الآن مشاركة في الحكومة ولا سيما الحزب الذي يتصدر الحكومة. أيضا موضوع الرفع من الشغل وتشغيل حوالي مليون منصب شغل، توفير منصب مليون منصب شغل خلال 5 سنوات، هذا أيضا التزام جاء على لسان الحزب الذي يقود الحكومة. أيضا التخفيض من مستوى الأسعار على مستوى المحروقات بتحديد سقف الربح أو تحديد سقف الأسعار أيضا جاءت هذا من الوعود. أيضا توفير فرص الشغل بالنسبة للشباب والرفع أيضا من تكافؤ الفرص وتوفير فرص الشغل بالنسبة للنساء ورفع مستوى النشاط المهني، أيضا هذا كان وعودا انتخابية. كانت وعود أخرى مرتبطة ب حل حالة موضوع حقوق الإنسان وخلق حالة من الانفراج الحقوقي بإطلاق سراح المعتقلين مثل جيل زاد على خلفية الاحتجاجات التي كانت في السابق وأيضا حراك الريف، وهذا كان أيضا من الوعود التي تقدمت بها بعض الأحزاب الآن المشكلة للحكومة. إذن هي رزمانة من الوعود.
0: في الواقع دكتور حامد الدين، هذه النقطة بالتحديد أشار إليها بلاغ السيدة فاطمة الزهراء المنصور الذي صدر قبل قليل، يتحدث أن الحكومة سيكون من بين مهامها تعزيز الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. هذه هي الأهداف، لكن الواقع كم ترى أنه سهل لتحقيق هذه الأهداف الكبيرة التي تتطلع إليها انتظارات المغاربة؟
8: هناك تحديات كبيرة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، وأبرزها موضوع الفوارق الموجودة الآن بين المدن الكبرى وبين العالم القروي، ما سماه الخطاب الملكي بالمغرب بسرعتين، أي هناك سرعة فيها تنمية متقدمة وهناك مجال قروي ومجال يعني بعيد في العمق الاجتماعي للمواطنين في الجبال في القرى يعاني من التنمية. إذن تحدي العدالة المجالية والإنصاف المجالي هذا تحدي كبير، وهو الذي أشار إليه أيضا الخطاب الملكي في افتتاح الولاية التشريعية الحالية بضرورة التسريع من تنزيل موضوع الجهوية النووية المتقدمة والرفع من حالة لا تمركز الإداري. هناك أيضا تحديات مرتبطة بالتشغيل، نسبة البطالة اليوم 13% ومرتفعة في صفوف الشباب ومرتفعة أكثر في صفوف الحاصلين على الشواهد. هناك أيضا موضوع مرتبط بالتحديات الخارجية، المغرب يعاني من الابتزاز فيما يتعلق بوحدته الترابية، وأيضا له مشاكل مع جيرانه سواء في الشرق أو جيرانه في الشمال، وهناك تحدي الهجرة الغير نظامية في العلاقة مع إسبانيا التي جندت إعلامها للهجوم على المغرب والمس بمكانته الإقليمية. هناك التحدي المرتبط بتنظيم المونديال والمشاركة في تنظيم المونديال في أفق سنة 2030.
0: تحديات كبيرة دكتور حامد الدين. سؤال أخير، كيف النظرة عندكم في المغرب حتى الآن لأداء السيدة فاطمة الزهراء المنصور لتكون أول امرأة تشغل منصب الوزير الأول أو رئيس الوزراء في المغرب حتى الآن، كيف تقيمون أدائها؟
8: أنا أعتقد بأن أولا تعيين السيدة فاطمة المنصوري هو جاء تعيينا منسجما مع منطقة الدستور، وليس بسبب كونها امرأة. هي المنسقة الجماعية لحزب أصالة والمعاصرة، والفصل 47 من الدستور ينص على أن الملك يتصدر يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات. حزب أصالة والمعاصرة جاء في الرتبة الأولى، إذن جاءت الملك عين رئيس الحكومة باعتبارها الشخصية الأولى في الحزب. فيما يتعلق بالأداء حاليا لا يمكن الحكم عليه بشكل مسبق، ولكن هناك مشاورات تجري في سرية تامة. ما ترسب حاليا، ما جرى تسريبه هو هذا البلاغ الذي الآن تم إعلانه. الحكم على أداء سيد رئيس الحكومة ينبغي أن ننتظر قليلا، لكن أتصور بأنه الحكم يكون على الحزب وعلى التشكيلة الحكومية المنتظرة خروجها خلال الأيام القليلة القادمة، والتي يفترض فيها أن تكون فيها وجوه جديدة تتمتع بالنزاهة، تتمتع بالاستقامة، لأنه مشكل الفساد في المغرب مشكل كبير وأثر على الحكومة السابقة بشكل كبير. ينبغي أن يكون هناك قطع مع تضارب المصالح، قطع مع الاستفادة من الصفقات العمومية لفائدة الشركات المقربة من وزراء أو من الأحزاب. أعتقد وهناك تحدي كبير، وهو أن هذه الحكومة انبثقت عن انتخابات لم يشارك فيها سوى 38% من المواطنين. معنى ذلك أن أزيد 62% لم يشاركوا، وأعتقد بأن أولى الأولويات هي استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات وفي قيمة صوتهم الانتخابي حتى نخوض انتخابات البلدية التي ستجرى بعد سنة من الآن في جو من المشاركة أفضل من الآن. وأعتقد بأنه هذا من التحديات الأساسية، استرجاع ثقة الشباب في العمل السياسي، في المؤسسات، في مصداقية الاختيار الديمقراطي، وهذا لا يمكن أن يمر إلا بقرارات جريئة. شكرا
0: جزيلا دكتور عبد العلي حامدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط. أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة 19 جراء انفجار قرب كيبوتس يفتاح بمحاذاة الحدود مع لبنان. وقال متحدثان باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة إن قوات وفرقا مختصة تحركت إلى الموقع للوقوف على حيثيات الحادثة.

0: إطلاق النار الإسرائيلي شرقي القطاع. وأوضح الدفاع المدني أن الاعتداءات تسببت في نزوح متكرر لعشرات الأسر وسط مخاوف من انهيار منازل متصدعة وتفاقم معاناة آلاف النازحين. وناشدت المديرة المجتمع الدولي والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. يلجأ الصيادون في قطاع غزة إلى وسائل بديلة لمواصلة الصيد بعد تدمير قواربهم خلال الحرب واستمرار منع إدخال معدات الصيد إلى القطاع. من بين هذه الوسائل هيكل ثلاجة قديمة يستخدمه بعضهم بديلا عن قارب الصيد.
1: لقمة عيش محفوفة بالمخاطر، هكذا يعيش الصيادون في قطاع غزة. لجأ عبيدة إلى الثلاجة كبديل عن المركب البحري بعد أن فقد أدوات الصيد خاصته خلال الحرب. بدائل يقول إنها لم تنجح في تعويض الأدوات أو توفير لقمة عيش كريمة.
2: الثلاجة قدمت لنا بديل ضئيل جدا كحياتنا اليومية، ندور على مصروفنا ومصروف أولادنا. يعني بدال الصيد ما يكون وفير في إضاءة أكثر، إضاءة يعني شو اسمه السمك ضئيل جدا حسب الإضاءة، والاحتلال ضيق علينا كثير جدا، بنروح بنغرف في البحر بس عقد حياتنا اليومية، يعني لا مصروف، أمرار بنروح بخفي حنين بصيرش ولا حاجة.
1: اشتدت حدة المعاناة على الصيادين رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اتفاق تقول نقابة الصيادين في القطاع إنه لم يساهم في وضع حد لمعاناة الصيادين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحظر الأمني الإسرائيلي.
3: منع الصيد من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة منع تام، والمراكب تبعتهم كلها تم تدميرها من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة، وأكبر شاهد كان له ميناء غزة، كل مراكبها كبيرها بصغيرها وبمعداتها بغرفها تم إنهاءها هنا حوالي 70% أو 80. خان يونس ورفح نفس القصة، رفح تم تدمير مبانيهم ومراكبهم بالكامل.
1: دمر الاحتلال أكثر من 2000 قارب صيد بأحجام مختلفة، في حين تجاوزت قيمة الخسائر المادية 80 مليون دولار وفقاً للإحصاءات الأممية، أرقام تشير إلى سياسة ممنهجة اتبعها الاحتلال لتدمير واحد من الروافد الرئيسية للاقتصاد المحلي.
4: تضيق الخيارات على الفلسطينيين يوماً بعد يوم في غزة، فبحر غزة الذي يختزن خيرات كثيرة حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى واجهة للمعاناة والمأساة الإنسانية، بالحصار تارة وبالقتل والملاحقة تارة أخرى. عبدالله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: هدمت السلطات الإسرائيلية صباح الاثنين نحو 80 مسكناً كان يقطنها أكثر من 300 شخص، إضافة إلى مسجد في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب. تأتي عمليات الهدم بعد رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية تجميد تنفيذ إخطار الهدم الوارد، ما مهد الطريق أمام تنفيذ القرار. هاجم مستوطنون إسرائيليون طاقماً صحفياً أثناء محاولته الوصول إلى منزل الفلسطيني يوسف شناران المحاصر منذ أيام في منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل. أعلن المتحدث العسكري المصري أن بلاده تنفذ ما دعاها المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجهبات أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأشار إلى أن عناصر إنفاذ القانون حذرت عبر منشورات عدة العناصر الإجرامية بغية فرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية على حد تعبيره. وفي السودان أصدر قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة مقتل عشرات العاملين السودانيين في منجم للذهب عند الحدود مع مصر السبت الماضي. وكانت منظمة محامو الطوارئ الحقوقية

0: قد أفادت بأن غارات جوية استهدفت العمال ما أسفر عن مقتل 72 منهم، مشيرة إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال أشهر. نددت الولايات المتحدة بضربة جوية بطائرة مسيرة أوقعت عددا كبيرا من القتلى في موقع للنازحين بوادي المحي بولاية النيل الأزرق بالسودان. وقال مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس إن المدنيين أكبر ضحايا النزاع، وحذر من مخاطر الهجمات بالمسيرات عليهم، ودعا الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات على المدنيين وإقرار هدنة إنسانية، وأشار إلى استعداد واشنطن للعمل مع شركاء دوليين من أجل السلام والضغط عبر مجلس الأمن للتحدي من تدفق الدعم العسكري الخارجي بما في ذلك المسيرات إلى السودان. أدانت شبكة أطباء السودان هجوماً نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرات مسيرة على مستشفى أم درفة بمحافظة ود الماحي بولاية النيل الأزرق، وتشير المعلومات إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية، وطالبت الشبكة بوقف الاعتداءات المتكررة على المرافق الصحية. تواجه الخرطوم أزمة حادة في الوقود تسببت في طوابير طويلة أمام المحطات وتعطل حركة النقل وارتفاع أسعار المواصلات والسلع الأساسية، وتأتي الأزمة التي امتدت إلى مناطق أخرى في ظل استمرار الحرب العام الرابع وخروج مصفات رئيسية عن الخدمة واضطراب إمدادات الوقود المستورد.
1: في الخرطوم أزمة المحروقات باتت متطاولة وشلت حركة المدينة، طوابير طويلة أمام محطات الوقود وساعات انتظار تمتد لأيام بحثا عن لتر وقود.
2: أنا واقف من امبارح الجاز ده، من امبارح ومرات من جيف يومين الليلة ده، أنا واقف من امبارح ولسه ما كبيت، لسه أنا ما كبيت جاز. وأنا هنا يا أخي منعاني من مشكلة الزيادة دي، المشكلة بتاعتنا الأساسية، المشكلة بتاعت الزيادة.
1: الأزمة بدأت منذ نحو 3 أشهر وبلغت ذروتها أواخر سبتمبر، وهو أمر أدى إلى رفع تعرفة المواصلات وألهب أسعار السلع في الأسواق.
3: في حاجة كده غريبة مع زيادة الغوز والدولار ده، في حاجة كده ما منطقية. من مثلا زي الرز ده كان ب 35,000 الشوال، الجوال 20 كيلو ده، الآن بقى ب 250,000.
4: أي حاجة في السوق ده بقت غالية، كيلو الطاجن ده ب 20,000، كيلو البطاطس ب 10,000، العجورة ب 4,000، كيلو الأسود ب 5,000، والمواطن ما بيقدر على الحياة دي.
1: الحرب المستمرة لأكثر من 3 أعوام في السودان خلفت العديد من الأزمات. خروج مصفات الجيل شمالي الخرطوم عن الخدمة التي كانت تؤمن نحو 70% من استهلاك البلاد دفع السودان إلى الاعتماد كليا على الاستيراد. استيراد يواجه اليوم اضطرابات في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب، ما يرفع كلفة الشحن والتأمين ويؤخر وصول الإمدادات.
5: قرار من محافظ بنك السودان أخرج أغلب الشركات اللي كانت في النص، يعني قدراتها متوسطة ممكن تشارك، الآن هي خارج المشهد. أصبحت لدينا شركات معينة هي اللي بتستورد الوقود، وده وضعي برضو صعب وخطر.
1: الأرقام تشير إلى حجم الارتفاع، فقد قفز سعر جالون الديزل إلى 39,000 جنيه بدلا من 28,000، زيادة يدفع ثمنها المواطن مرتين، مرة في محطة الوقود وأخرى في السوق. أزمة الوقود في الخرطوم تزيد حياة الناس اليومية تعقيدا، فحين تتوقف محطة تتوقف معها حركتهم وتتأثر أعمالهم وترتفع أسعار السلع، ما يضاعف معاناة الناس في ظل ضعف القدرة الشرائية. أحمد ضوى البيت، التلفزيون العربي، أم درمان.
0: قتل شخص وأصيب 11 على الأقل جراء هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية. وقالت السلطات في كييف إن الهجوم خلف دمارا واسعا عقب هجوم مسيرة على مبنى سكني في حي دارنيتسكي، وظهرت مشاهد اندلاع حرائق عدة في كييف. وأعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 5 أشخاص جراء قصف روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة خاركيف شرقي البلاد. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية هناك إن المصابين نقلوا إلى المستشفى، بينما أفاد عمدة المدينة بإصابة 3 أشخاص. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن موسكو لا ترغب في قبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمراسل التلفزيون العربي إن زيلينسكي يسعى عبر الهدنة إلى التقاط الأنفاس وكسب الوقت والتزود بالأسلحة على حد تعبيره.
6: في خاركيف يلاحق رجال الإطفاء ألسنة اللهب. هنا لم تجد هدنة ترامب طريقها من منصته إلى الأرض، لم تطفئ النار بعد، بل باتت هي تحت النيران بالهجمات المتبادلة وبانتقادات كييف والعواصم الأوروبية. زيلينسكي يتهم موسكو بضرب محطة كهرباء فور إعلان الرئيس الأمريكي وقف الهجمات على منشآت الطاقة.
7: نحتاج إلى ضغط أمريكي على روسيا، لا تخفيف العقوبات ولا تقديم التنازلات، بل ضغط حقيقي لتحقيق هدنة الطاقة.
6: كييف تعرض وقفاً متبادلاً للهجمات وترفض حماية المصافي الروسية وحدها.
8: نحن مستعدون لهدنة في قطاع الطاقة، شرط ألا تكون من طرف واحد. لا تصدقوا كلمات بوتين، انظروا إلى أفعاله.
6: موسكو تؤكد استمرار الاتصالات دون تأكيد التنفيذ، والمتحدث باسم الكرملين يقول إن روسيا تريد سلاماً طويل الأمد. ورداً على سؤال مراسل التلفزيون العربي في موسكو، يرفض لافروف منح زيلينسكي مهلة لإجراء الانتخابات والتقاط الأنفاس.
9: لا أعتقد أن زيلينسكي استحق فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا أعتقد أننا سنخدع مرة أخرى بالتأكيدات والوعود. لقد قال الرئيس ذلك بوضوح شديد، نواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وهي معروفة للجميع تماما، ولم نغيرها قط، بخلاف المراوغات التي يقوم بها زيلينسكي.
6: وفي أوروبا يبقى إعلان الهدنة بانتظار الدليل. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تربط الترحيب بها بصمودها، وماكرون يقول إنه لم يرصد التزاماً روسياً بها.
10: روسيا تواصل قصف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، نؤيد وقف إطلاق النار، لكننا نرفض الرضوخ للتهديدات الروسية.
6: بالنسبة لترامب، خفض أسعار الديزل ورقة يراهن عليها قبل انتخابات الكونغرس، ولحمايتها تلوح واشنطن بوقف آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بحسب صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين. ضغط على كييف لوقف ضرب المصافي الروسية، فيما ينتظر المدنيون أن يتوقف القصف فعلا. وفي روسيا تصل حرب المصافي إلى حياة الناس، لكن إعلان الهدنة لا يبدد شكوك الشارع. بين سعر الوقود وثمن البقاء تختبر هدنة باغت بها ترامب زيلينسكي، أعلنها على منصته، لكن منصات إطلاق الصواريخ هي التي تقرر إن كانت ستصمد.
0: فتشت عناصر فيدرالية أمريكية منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في إطار تحقيق جنائي. وأعلنت وزارة العدل أن عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت مذكرة تفتيش حصلت عليها الوزارة بموجب إذن قضائي في منطقة واشنطن العاصمة. من جهتها قالت إلهان عمر إن هذه محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستغلال أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح كما قالت. هذه الآن صور مباشرة لمسيرة تضامنية مع إلهان عمر في ولاية مينيسوتا الأمريكية. معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البردسي. عبد الرحمن، هل نعرف مزيدا من التفاصيل عما جرى؟ هل هناك فعلا تأكيد بين عمليات التفتيش التي تمت بإذن قضائي وموضوع الاحتيال في أوراق الهجرة كما تتهم إلهان عمر؟
11: هذه مجرد تخمينات، وإلى حتى الآن لم تصدر أي جهة قضائية بيان رسمي عن طبيعة هذه المداهمات، ولكن الشرطة الاتحادية داهمت فعلا منزل النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، والتي كما نعلم من أصول صومالية، وهاجمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل عند سؤال أحد الصحفيين عن رد فعله بعد تفتيش تعيش منزلها، وأيضا مداهمة بعض من عائلاتها فيما يتعلق ببعض من الاتهامات التي وجهت إليها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها فاسدة، وهي أتت من دولة ليست بدولة، ودائما تنتقد الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد أي علاقة من هذه المداهمات. الولايات المتحدة الأمريكية الدستور لديها واضح كالبيان، لا تستطيع أي جهة حتى وإن كان رئيس البلاد أخذ الجنسية الأمريكية أو إلغاء الجنسية الأمريكية من أي طرف ما إلا بأمر قضائي، عندما يتعلق هذا الأمر بأن الحاصل على الجنسية حصل عليها بالتزوير، وهذا ما تبحث عنه السلطات الاتحادية منذ عدة سنوات. هذه ليست المرة الأولى التي اتهمت فيها إلهان عمر بأنها أخذت الجنسية من عن طريق والدها عندما جاءت إلى البلاد عندما كانت صغيرة في السن في سن المراهقة، وكان هناك حالة من التزوير حدثت لأخذ الأوراق الرسمية فيما يتعلق بجنسيتها الأمريكية. ولذلك هذا ما تبحث عنه وزارة الأمن الداخلي، وأتت بهذا الأمر القضائي لتفتيش منزلها، وتفتيش أيضا بعض المصادر العلمية تتحدث عن تفتيش منازل أقربائها في منطقة مينيابوليس في منطقة مينيابوليس أيضا. ولذلك للبحث على أي دليل من وجهة نظر وزارة الأمن الداخلي حتى يكون هناك قضية حقيقية، ومن وراء هذه القضية ربما تنتزع الجنسية الخاصة بإلهان عمر. ولكن توقيت المداهمة في غاية الحساسية، كما تعلم نحن على بعد أقل من شهر من الانتخابات النصفية، وإلهان عمر ستقود هذه الانتخابات، ومن المتوقع أن تفوز مقعدها مرة أخرى بسبب الشعبية الجارفة لديها في المنطقة في منطقة مينيابوليس، وهناك إدانة من الأعضاء الديمقراطيين بل من كبار الزعماء الديمقراطيين وعلى رأسهم حكيم جيفريز، وكان هناك بيان مطول ووصف ما حدث بأنه استغلال للسلطة لمداهمة الأعضاء الديمقراطيين وللتأثير على أرقامهم وللتأثير على مؤتمراتهم الانتخابية. وتعهد حكيم جيفريز والزعماء الديمقراطيون أيضا بأنهم سيعملوا على مساءلة في الكونغرس الجديد ربما عند إقامة الجلسات الأولى في أوائل نوفمبر في أوائل يناير المقبل للحديث عن هذه المداهمة وتداعياتها، إن كان هناك خصومة سياسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولذلك عملت سلطات الأمن الداخلي على مداهمة منزلها بهذا الشكل.
0: شكرا جزيلا عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. مع إعلان إيران استعدادها للمساهمة في تسوية سلمية للنزاع في اليمن، رأت صحف أجنبية أن أنصار الله الحوثيين لا يبدو أنهم مستعدون للاستسلام، وأن الحل الوحيد هو إنهاء الحرب الأمريكية على إيران على أمل أن تجبر الجماعة على إنهاء هجماتها ضد السعودية كجزء من الاتفاق.
12: صحيفة نيويورك تايمز استعرضت خيارات السعودية لصد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين، مشيرة إلى أن الهجوم الحوثي الأخير على السعودية يضع القادة في الرياض أمام ضغوط متزايدة، واعتبرت أن التوصل إلى حل سياسي مع الحوثيين يبدو أكثر صعوبة بسبب تزايد مطالبهم، كما يصعب هزيمتهم عسكريا بعد اكتسابهم خبرة قتالية متزايدة بحكم مواجهات متكررة مع خصومهم. ونقلت عن محللين أن الحل المنطقي الوحيد هو إنهاء الحرب الأمريكية على إيران على أمل أن تجبر طهران الحوثيين على إنهاء هجماتهم كجزء من الاتفاق، في حين رأى آخرون أن السعودية ستحاول على الأرجح إضعاف الجماعة قبل التفاوض على اتفاق لإنهاء الصراع. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى جورج مالبرونو أن الهجمات التي يشنها الحوثيون تهدف إلى ممارسة ضغط على الاقتصاد السعودي لإجبار الرياض على التراجع، وتنقل عن محللين أن الهدف الثاني قد يكون إجبار دونالد ترامب على تخفيف الحصار والعقوبات المفروضة على إيران التي تدعمهم بالأسلحة والخبرات العسكرية. ورأى مالبرونو أنه بينما لا يبدي الحوثيون استعدادهم للاستسلام، من غير المرجح أن تجبر الضربات المتكررة السعودية على التراجع أو التخفيف من عملياتها. في مجلة فورن أفيرز الأمريكية، تناول فيليب غوردون المسؤول الأمني السابق في إدارتي أوباما وبايدن الجدل الدائر بشأن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط في ظل تداعيات الحرب مع إيران، موضحا أن دعوات الانسحاب التام والانكفاء ردا على الكوارث الاستراتيجية لحروب واشنطن والصدام الحالي مع إيران تعد تشخيصا صحيحا لتكلفة التدخلات المفرطة، لكنها علاج خاطئ لأن المصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة ما زالت موجودة. وقال في حين أن السياسة الأمريكية التقليدية أثبتت فشلها وأن مخاطرها الجسيمة تكمن في جر واشنطن لصراعات لا تحمد عقباها، إلا أن البديل الواقعي يكمن في إعادة النظر في وضعها العسكري في المنطقة والعودة إلى الدبلوماسية كأداة رئيسة، بالإضافة إلى ربط المساعدات العسكرية بمدى الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي والتعاون مع الحلفاء دون الانزلاق لحروب مفتوحة. وخلص إلى أن الانسحاب الكامل سيكون مقامرة غير ضرورية، لا ينبغي أن يكون هدف الولايات المتحدة التخلي عن الشرق الأوسط، بل السعي لتحقيق مصالحها هناك بطريقة أكثر ذكاء وواقعية. صحيفة نيويورك تايمز استعرضت تحليلا لصور الأقمار الصناعية عن المحو والتدمير المنهجي التي تنفذه إسرائيل في جنوب لبنان عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير وتسوية معظم قرى الجنوب بالأرض منذ أبريل، حيث تعرضت 48 قرية وبلدة من أصل 60 تقع ضمن الشريط المحتل لتدمير شامل ومسح كامل لمعالمها ومرافقها العامة. وأضافت أن حجم التدمير المنهجي أثار مخاوف لدى العديد من اللبنانيين من أن إسرائيل تسعى إلى إخلاء الأراضي بشكل دائم من سكانها. ويقول الخبراء إن حجم الدمار في جنوب لبنان يتجاوز ما تسببت فيه الحرب الأهلية والعديد من الحروب. وأوضحت الصحيفة أن عمليات الهدم والتهجير اتسمت بفرز وتغيير ديموغرافي دائم واضح، بما يثير مخاوف حقوقية دولية من ارتكاب جرائم حرب، خاصة أن إسرائيل تعمل بالتوازي مع ذلك على بناء مواقع عسكرية ثابتة وشق طرق جديدة، ما يؤكد التخطيط لترسيخ احتلال طويل الأمد وتحويل المنطقة إلى منطقة عازلة. في صحيفة إندبندنت البريطانية، ناقش روبرت فوكس اتفاق ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن صفقة الديزل، مشيرا إلى أن سعي ترامب لعدم استهداف مصافي النفط ردت عليه روسيا بشأن هجوم عنيف على مستودعات ومنشآت الوقود في خاركيف. وبينما أشار إلى أن كييف تعتبر أن ترامب قدم طوق نجاة لفلاديمير بوتين برفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسي، وهو الرأي الذي تتفق معه معظم دول الناتو والاتحاد الأوروبي، رأى الكاتب أن الأمريكيين وحلفائهم وخصومهم في جميع أنحاء العالم يواجهون رئيسا دخل حربا كارثية في الشرق الأوسط، والحرب تشتعل على حدود أوروبا ولا توجد استراتيجية للخروج أو خطة سلام مقبولة في الأفق.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل نشرة جديدة مع جمال عز الدين، كونوا بخير.

0: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
7: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
6: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر، وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة، وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
7: نتحرك خارج هذه المنطقة،
6: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأ بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن صد هجومين منفصلين لأنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تنشر مشاهد تقول إنها لتأمين عدد من المناطق في المحافظة. بعد أعلان الحرس الثوري عن هجوم على ناقلة نفط في هرمز، هيئة بحرية تبلغ عن تعرض سفينة أخرى لهجوم في المضيق. الخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي قرب ردها على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبعة. إيران تنفي الاتهامات البريطانية بالمسؤولية عن محاولة استهداف قاعدة فيرفورد الجوية، ولندن تقول إن 32 دولة تؤيد اتهام طهران بالتورط في الواقعة. قتل وجرح في هجوم روسي على كييف وخاركيف، ولافروف يؤكد لمراسل التلفزيون العربي أن زيلينسكي يسعى لالتقاط الأنفاس قبل الهدنة أو عبر الهدنة.

0: البداية من التطورات في اليمن، حيث قال مراسل تلفزيون العربي إن مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة نحج تعرضت للقصف. من جهتها قالت القوات الحكومية إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك على عدة جبهات في تعز، بينما تشهد مأرب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث قال أنصار الله الحوثيون إنهم استهدفوا آليات لقوات الحكومة.
1: قتلى وجرحى بالعشرات، قوات الحكومة اليمنية تواصل تكثيف ضرباتها على مواقع تمركز جماعة أنصار الله الحوثيين في تعز. في مأرب الوضع يتشابه، معارك ضارية واستهدافات متبادلة. قوات الحكومة قالت إن العمليات تركزت ضد تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة العسكرية السابعة عند الجبهات الشمالية للمحافظة ضمن عملية فجر اليمن. والمتحدث باسم القوات الحكومية أعلن تنفيذ قرابة 1900 عملية عبر الطائرات والمسيرات والمدفعية على كل الجبهات. من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية جنوب محافظة مأرب، ونشرت الجماعة مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشيدات القوات الحكومية وأنها تمكنت خلالها من تدمير وإحراق آليات في جبهة الفليحة. مع اشتداد المعارك يبقى المدنيون أكثر المتضررين، حيث قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي إن أعداد النازحين بلغت 220 ألفاً جراء التصعيد المستمر في البلاد، وهم بحاجة ماسة إلى المأوى والملابس والغذاء والدواء.
2: بداية الأرقام الأخيرة مقلقة، لدينا أكثر من 220 ألفاً من النازحين بسبب التصعيد الأخير، ومنذ نحو أسبوعين كان الرقم في حدود 80 ألفاً، لكن بسبب التصعيد الهائل تزايد الأرقام وباتت مقلقة.
1: البعثة دعت أطراف النزاع إلى السماح لفرقها بالوصول إلى النازحين عبر ممرات آمنة، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين.
0: وأفاد التحالف في اليمن بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض وخميس مشيط. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد تبنى استهداف مطار خالد الدولي الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. وأفادت وكالة رويترز أن الطيارين تلقوا إشعارا يفيد بأن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقا حتى مساء السبت المقبل، وذلك بعد الهجمات الدامية التي شنتها عليه جماعة أنصار الله الحوثيين من اليمن في الأيام الماضية. يأتي ذلك بينما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة المرافق وجاهزيتها التشغيلية. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن المملكة أرسلت إلى السعودية منظومات للدفاع الجوي وطائرة للتزود بالوقود. وأكد بيرنهام أمام مجلس العموم أن الدعم يهدف إلى حماية المدنيين مدينا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي.
3: نأخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية ونقدم الدعم للسعودية، وسنكون مستعدين للنظر في أي طلبات إضافية حين ترد إلينا.
0: أيضا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقف إلى جانب السعودية إزاء الهجمات غير القانونية التي تتعرض لها. وأضاف أردوغان في كلمة عقب ترأسه اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة أن تركيا وقعت مع باكستان والسعودية على اتفاقية حلف مكة الدفاعي، وستواصل العمل في إطار الحلف ليكون فعالا ومؤثرا. كما أوضح أن الدول الثلاث تعمل على وضع أسس لاتفاقية حلف مكة قبل إحالتها إلى البرلمان التركي خلال الأيام القادمة. كما أدانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أدان تصاعد هجمات أنصار الله الحوثيين على المطارات السعودية، وقالت إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تعزيز المهمة البحرية الأوروبية أسبيدس لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية التي تدعو إليها الرياض. من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
4: تحدثت أمس إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول ما يمكننا فعله أكثر. لدينا مهمة أسبيدس، وكانت دعوتهم إلى تعزيز هذه العملية لتعمل جنبا إلى جنب مع القوات الدولية من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.
0: ونددت الصين أيضا بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين التي استهدفت في الأيام الماضية مطارين وبنى تحتية للطاقة في السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن قلقها الكبير حيال تفاقم النزاع.
5: تدين الصين الهجمات التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية فادحة، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الصراع. لقد عرضت الصين باستمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ندعو الأطراف المعنية إلى تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤجج التوترات الإقليمية وإلى تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والمفاوضات.
0: قالت هيئة بحرية بريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لهجوم بمقذوف أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران بعد مخالفتها تعليمات العبور الإيرانية، مشيرا إلى أن الناقلة تجاهلت تحذيرات سلاح البحرية التابع له. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في مقابلة مع التلفزيون العربي، قال إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها. وأضاف أبادي أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام السبعة تناقش حاليا داخل إيران، ويجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الرد عبر الوسطاء.
6: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
0: وقال أبادي للتلفزيون العربي أن إيران واصلت المشاركة في المحادثات وأنه يتعين على الجانب الأمريكي العودة إلى تنفيذ التزاماته. وأضاف أبادي أن الولايات المتحدة هي من أخلت بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها أن تتخذ خطوات تعويضية وفق تعبيره.
6: إن مجرد استمرارنا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات يظهر أننا أبدينا مرونة في سياستنا وأننا ملتزمون بالدبلوماسية، فقد وصلنا المشاركة في المحادثات، والآن بات على الجانب الأمريكي أن يعود إلى تنفيذ التزاماته. نحن لم ننتهك أي التزام، بل إن الولايات المتحدة هي التي أخلت بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية. ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبداء أي مرونة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الطرف المقابل انتهك التزاماته بالكامل، في حين أننا لم ننتهك أي من التزاماتنا.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على السلاح النووي وأن الحرب معها ستنتهي قريباً، مرجحا أن ينعكس ذلك إيجابا على أسواق الطاقة وانخفاض أسعار البنزين عقب نهايتها.
7: الأسعار بدأت تنخفض، ومجرد أن تنتهي الحرب مع إيران وهما سيحدث قريبا جدا ستنهار أسعار النفط بشكل حاد، وأؤكد لكم أن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا.
0: هذه التصريحات كانت منذ قليل للرئيس الأمريكي، نتابع تفاصيلها مع مراسلنا عبد الرحمن البرديسي ينضم إلينا الآن من واشنطن. عبد الرحمن،
8: نعم جمال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته يكرر نفس التصريحات التي سبق أن أدلى بها منذ مارس الماضي بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وهذه الحرب من يعمل في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون يؤكد، من مسؤولين ومن موظفين من الدرجة الثانية والثالثة يؤكدون جميعا أن الاستعدادات لا توحي بذلك على الإطلاق، وأن هذه الحرب ستستمر طويلا. وهو شيء بديهي بأنه عندما توقف أو عندما تتوقف الأعمال القتالية وتوقف الحرب أو تتوقف الحرب بين الجانبين أن تنخفض أسعار النفط، فهذا أمر بديهي كما يقول الكثير من الخبراء الاقتصاديين هنا. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه ورطة كبيرة، وهي ورطة الانتخابات، وهو يعلم جيدا أن أرقام الحزب الجمهوري في النازل وفي الانخفاض يوم بعد آخر بحسب استطلاعات الرأي. آخر الاستطلاعات جاءت من CNN منذ عدة يومين تقول بأن أكثر من 80% من الشعب الأمريكي يلوم ترامب شخصيا ويلوم الحزب الجمهوري بسبب غلاء الأسعار، والمتسبب في غلاء الأسعار بطريقة مباشرة الحرب المستمرة على إيران. ورطة كبيرة جدا جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلجأ إلى روسيا ويعقد معها اتفاق لاستيراد الديزل والنفط أيضا كما قال، والديزل تحديدا بسبب أن المزارعين الأمريكيين الذين يصوتوا دائما وبشكل شبه دائم للحزب الجمهوري يشتكون الأمرين الآن بسبب ارتفاع أسعار الديزل، ويريد سريعا الرئيس ترامب أن يعمل على تهدئة الأسواق ولو بشكل مؤقت قبل الانتخابات النصفية، ومن ثم بعد الانتخابات سيكون هناك مشاكل أخرى تلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخلية وخارجية. ولذلك هو لن يستطيع على الإطلاق توجيه ضربات واسعة على إيران قبل الانتخابات النصفية. ربما يكون هناك مناوشات من قبل القيادة الوسطى الأمريكية مع الحرس الثوري الإيراني في حدود مضيق هرمز كما حدث من قبل، ولكن مفهوم الحرب الواسعة الكلاسيكية هذا لن يحدث أبدا بسبب ورطته مع الحزب الجمهوري. وهذا حتى ما قاله مرارا خلال اليومين الماضيين بأننا لن نضرب إيران الضربات الواسعة قبل الانتخابات الأمريكية النصفية والمقررة في 3 نوفمبر المقبل. ولذلك هذه الورطة السياسية تلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزداد التصريحات الخاصة به من أن الحرب ستنتهي قريبا والأسعار ستنخفض حتى يهدئ من الناخب الجمهوري الذي دائما يصوت لصالح الجمهوريين. وبكل الاستطلاعات الرأي بمن فيها استطلاعات للرأي خاصة بفاكس نيوز التي دائما تؤيد الحزب الجمهوري، هناك فارق على الأقل 7 نقاط بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين، وتقدم ملحوظ في استطلاعات الرأي للديمقراطيين للحصول على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. والأعضاء الديمقراطيون ذكروا بأننا عندما نحصل على الأغلبية في مجلس النواب سنعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن العزل السياسي رمزي، لن يكون هناك عزل بالمعنى الكلاسيكي المعروف، فقط مجرد وصمة عار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يقول الديمقراطيون في سجله بأنه عزل مرتين في الولاية الأولى وسيعزل مرة ثالثة في هذه الولاية. ولذلك هناك قلق كبير جدا، ونرى النشاطات الكبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات النصفية، وهو الآن يذهب في طريقه إلى تكساس لحضور مؤتمر انتخابي حيث يريد اللحاق سريعا بتطمين على الأقل الجمهوريين الذين دائما يصوتون بطريقة كلاسيكية للحزب الجمهوري للحفاظ ربما على الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولكن هذا مستبعد للغاية، فهو يعلم جيدا أن الجمهوريين سيخسروا معركة النواب، ولا ربما يكون هناك آمال ولكنها ضعيفة جدا للحفاظ على أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي.
0: جمال، شكرا جزيلا لك. عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن سفير طهران لدى لندن رفض مجددا مزاعم رئيس الوزراء البريطاني بشأن ترجيح أن تكون عملية قاعدة فيرفورد قد نسقت في إيران بتوجيه من الحرس الثوري. وأضافت وكالة إيرنا أن السفير علي موسوي جدد خلال لقاء مع ستيفن دوتي نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جدد رفض إيران القاطع للإدعاءات المتعلقة بدور طهران في حادثة قاعدة فيرفورد العسكرية. ودعا موسوي الجانب البريطاني إلى الامتناع عن اتخاذ أي موقف دون دليل، مؤكدا استعداد إيران للتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين لدراسة القضية كما أعلنته سابقا. في المقابل، نشرت الخارجية البريطانية بيانا مشتركا ل 32 دولة، أدان البيان بأشد العبارات ما وصف باستخدام إيران هجمات عنيفة ضد المملكة المتحدة وشركائها. وقال البيان إن الأعمال العدائية الإيرانية شملت التخطيط لعمليات قتل وإضرام الحرائق والتخريب والهجمات الإلكترونية وغيرها، فضلا عن التورط في الحادث الذي وقع بقاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قبل أسبوعين على حد تعبير البيان. وقال رئيس الوزراء البريطاني دي بيرنام في كلمة أمام البرلمان، قال إن الحادث نسق على الأرجح في طهران بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري، معلنا التصدي للشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض عقوبات إضافية.
9: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا، وسنفرض عقوبات إضافية لتقييد قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا.
0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة 3 سنوات. وأضاف عون في بيان أن القرار يعبر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره وثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي باعتبارهما الجهتين الشرعيتين المسؤولتين عن حماية الوطن والمواطنين. وتابع أن البعثة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها. من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيتخذ قراراً بإطلاق مهمة جديدة في لبنان بشقين مدني وعسكري، معربة عن أملها في أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 شهر تقريبا في حال اعتماد القرار.
10: سنتوصل إلى قرار بشأن لبنان وسنطلق مهمة جديدة هناك بشقين مدني وعسكري، وإذا اعتمدنا هذا القرار نأمل أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 تقريبا. كنت في لبنان الأسبوع الماضي والسلطات المحلية ترحب بهذه الخطوة بشدة.
0: وأثرت الحرب في جنوب لبنان على حياة المواطنين وعملهم ودفعتهم إلى البحث عن بدائل لتأمين معيشتهم في ظل الدمار والخسائر التي خلفت الحرب. وقدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بأكثر من 11 مليار دولار.
11: هذا ما بقي من منزل أحمد ومحاله ومؤسسته في حنوي. ركام اختصر سنوات من العمل وبدل حياة الرجل الذي خسر مصدر رزقه ليجد نفسه مضطرا إلى العمل في الأرض لتأمين حاجات عائلته. بين البساتين يمضي أحمد يومه في قطف المواسم وقطع الحطب، محاولة لتعويض جزء من خسارته بعدما باتت العودة إلى عمله السابق بعيدة المنال.
12: الحرب 24 صعب علينا، يعني راح البيت والمحلات، يعني أكلوا عصف قوي، اتدينا، حطينا حالنا ديون وفتنا بالصيانة. إجت الحرب الكبرى هي 26، كانت هونيك الأكبر والأكبر، محلاتي راحوا 3 أبواب، بيتي طبقين، سيارتي كله راح.
11: قصة أحمد ليست استثناء في جنوب لبنان. هنا لم تدمر الحرب المنازل فحسب، بل طاولت مؤسسات تجارية وزراعية وأقفلت مصادر رزق وهددت فرص عمل ارتبطت بها حياة عائلات بأكملها. يقف بلال أمام أنقاض مؤسسات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، سنوات من العمل والاستثمار تضررت وتدمرت، في حين تصطدم إعادة التشغيل بالخسائر المتراكمة والمخاوف الأمنية.
13: نحن خسارتنا هي المحلات اللي بنبيع فيها للزراعة، زائد الهنجارات، عندنا 5000 متر من الهنجارات، وجنبنا كتاب على إلنا حلويات الشاطئ، كمان في معمل للحلويات وصالة عرض وكافيه، كله هذا خسارة متشعبة. كمان كذلك القروض اللي كانت تنعطى للمزارعين اللي هن من 3 سنين مش قادرين يدفعوا لهذه الشركات اللي صار عليهم.
11: وبحسب البنك الدولي بلغت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار في لبنان نحو 11 مليار دولار، رقم يعكس حجم التحدي، لكنه لا يختصر خسائر أصحاب المؤسسات الذين ينتظرون التمويل والظروف المناسبة للعودة.
14: الخسارة الاقتصادية تقارب 22 مليار دولار، موزعة أضرار بالبنى التحتية والمؤسسات التجارية والاقتصادية والقطاع الزراعي 4 مليار دولار، أضرار بالمساكن والمنازل دمار كلي دمار جزئي بحدود 10 مليار دولار، وخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة تراجع الأعمال الاقتصادية بكل لبنان بحدود 8 مليار دولار.
11: في المقابل أعادت بعض المؤسسات فتح أبوابها محاولة استعادة نشاطها رغم الخسائر، لكن العودة لا تعني بالضرورة استعادة المداخيل أو فرص العمل السابقة. بين مؤسسات دمرتها الحرب وأخرى تحاول استعادة نشاطها، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات تتجاوز إعادة الأعمار لتشمل استعادة مصادر الرزق وفرص العمل في ظل خسائر متراكمة وعوائق تحد من عودة المؤسسات إلى العمل. منصور إدمونسسين، التلفزيون العربي.
0: قتل شخص وأصيب 11 على الأقل جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات المحلية في كييف إن الهجوم خلف دمارا واسعا عقب هجوم طائرة مسيرة على مبنى سكني في حي درنيتسكي. وأظهرت مشاهد متداولة اندلاع حرائق عدة في كييف عقب الهجوم الروسي. كما أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 5 أشخاص جراء قصف روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة خاركيف شرقي البلاد. وقال الرئيس الروسي الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن موسكو لا ترغب في قبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي، قال إن زيلينسكي يسعى عبر الهدنة إلى التقاط الأنفاس وكسب الوقت والتزود بالأسلحة.
15: في خاركيف يلاحق رجال الإطفاء ألسنة اللهب. هنا لم تجد هدنة ترامب طريقها من منصته إلى الأرض، لم تطفئ النار بعد، بل باتت هي تحت النيران بالهجمات المتبادلة وبانتقادات كييف والعواصم الأوروبية. زيلينسكي يتهم موسكو بضرب محطة كهرباء فور إعلان الرئيس الأمريكي وقف الهجمات على منشآت الطاقة.
16: نحتاج إلى ضغط أمريكي على روسيا، لا تخفيف العقوبات ولا تقديم التنازلات، بل ضغط حقيقي لتحقيق هدنة الطاقة.
15: كييف تعرض وقفا متبادلا للهجمات وترفض حماية المصافي الروسية وحدها.
17: نحن مستعدون لهدنة في قطاع الطاقة، شرط ألا تكون من طرف واحد. لا تصدقوا كلمات بوتين، انظروا إلى أفعاله.
15: موسكو تؤكد استمرار الاتصالات دون تأكيد التنفيذ، والمتحدث باسم الكرملين يقول إن روسيا تريد سلاماً طويل الأمد. ورداً على سؤال مراسل التلفزيون العربي في موسكو، يرفض لافروف منح زيلينسكي مهلة لإجراء الانتخابات والتقاط الأنفاس.
18: لا أعتقد أن زيلينسكي استحق فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا أعتقد أننا سنخدع مرة أخرى بالتأكيدات والوعود. لقد قال الرئيس ذلك بوضوح شديد، نواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وهي معروفة للجميع تماما ولم نغيرها قط، بخلاف المراوغات التي يقوم بها زيلينسكي.
15: وفي أوروبا يبقى إعلان الهدنة بانتظار الدليل. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تربط الترحيب بها بصمودها، وماكرون يقول إنه لم يرصد التزاما روسيا بها.
19: روسيا تواصل قصف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، نؤيد وقف إطلاق النار، لكننا نرفض الرضوخ للتهديدات الروسية.
15: بالنسبة لترامب، خفض أسعار الديزل ورقة يراهن عليها قبل انتخابات الكونغرس، ولحمايتها تلوح واشنطن بوقف آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بحسب صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين. ضغط على كييف لوقف ضرب المصافي الروسية، فيما ينتظر المدنيون أن يتوقف القصف فعلا. وفي روسيا تصل حرب المصافي إلى حياة الناس، لكن إعلان الهدنة لا يبدد شكوك الشارع. بين سعر الوقود وثمن البقاء تختبر هدنة باغت بها ترامب زيلينسكي، أعلنها على منصته، لكن منصات إطلاق الصواريخ هي التي تقرر إن كانت ستصمد.
0: في السودان، أصدر قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة مقتل عشرات العاملين السودانيين في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية يوم السبت الماضي. وكانت منظمة محامو الطوارئ الحقوقية قد أفادت بأن غارات جوية استهدفت العمال ما أسفر عن مقتل 72 منهم، مشيرة إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال شهر. أعلنت رئيسة الحكومة المكلفة في المغرب فاطمة الزهراء المنصوري التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي يضم 4 أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. أوضح بيان أصدرته المنصوري أن الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء الوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة أغلبية منسجمة ستعد برنامجها في أقرب وقت. فتشت عناصر فيدرالية أمريكية منزل النائب الديمقراطي إلهان عمر في إطار تحقيق جنائي. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت مذكرة تفتيش حصلت عليها الوزارة بموجب إذن قضائي في منطقة واشنطن العاصمة دون تقديم أي تفاصيل إضافية. من جهتها قالت النائبة إلهان عمر إن هذه محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستغلال أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالي كسلاح. وأكد بيان عن قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب أن مداهمة إدارة ترامب لمنزل النائبة إلهان عمر أمر مقلق للغاية، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
20: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. مشاريع خطوط أنابيب جديدة للطاقة في الخليج لتأمين مسارات بديلة. إيرباص تعزز حضورها الصناعي في المغرب. صدمة الطاقة والديون تتصدر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

إفريقيا تملك النفط والغاز، لكن من يمول استخراجها ونقلها؟ الدول الإفريقية المنتجة للنفط تستعد لإطلاق البنك الإفريقي للطاقة خلال أسابيع ليكون الأول في العالم المتخصص في تمويل مشاريع الطاقة. الخطوات الأولى للبنك سيخصص لها رأس مال مبدئي يبلغ 500 مليون دولار، مع خطة لرفع رأس المال لاحقاً إلى 5 مليارات دولار عبر الأسواق. المشروع المشترك بين منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد سيركز على مشاريع النفط والغاز العابرة للحدود. الهدف هو رفع إنتاج النفط الإفريقي من 8 ملايين برميل يومياً إلى 12 مليون برميل بحلول 2030 عبر مشاريع يعمل عليها عدد من الدول مثل موريتانيا، سنغال، مع توجيه الإنتاج بالدرجة الأولى لتلبية الطلب المحلي ودعم التنمية. ومن بين تلك المشاريع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا والجزائر، إضافة إلى خط أنابيب وسط إفريقيا الذي يعبر حدود 6 دول. فهل نشهد بداية عصر جديد لتمويل الطاقة في إفريقيا التي تمتلك أيضاً 120 مليار دولار احتياطيات مؤكدة من النفط؟

هل يتحول المغرب إلى أحد أهم مراكز صناعة الطيران في حوض المتوسط وأفريقيا؟ تستعد إيرباص لتوسيع مصانعها في المغرب بنسبة 30% مع إنشاء مصنع ثالث لتصميم وتصنيع وتجميع أجزاء الطائرات. لا تقتصر صناعة هذه المكونات على السوق المغربية، بل ترسل إلى مصانع إيرباص لتدخل بطائرات تباع في العالم. يصنع المغرب أجزاء من قمرة قيادة طائرات A320 وأبواب معدات الهبوط وأجزاء من هياكل الطائرات ومقصوراتها. وتملك إيرباص مصنعين في المغرب يعمل فيهما أكثر من 1300 شخص، وتتعاون مع نحو 100 مورد محلي تمثل أنشطتها 60% من قطاع الطيران المغربي. بلغت صادرات صناعة الطيران المغربية نحو 3 مليارات دولار حتى نهاية أغسطس، بارتفاع سنوي بلغ أكثر من 21%. يمتد التوسع إلى البحث والتطوير عبر اتفاق لإنشاء مركز إفريقي لتطوير واختبار تقنيات التصنيع بالتعاون مع لوكهيد مارتن وسفران.

البحر الأحمر ما يتيح لها تصدير النفط دون المرور بمضيق هرمز. تعمل المملكة على تطوير طرق إضافية للتصدير، لكن نقل الغاز وتصديره يظل أكثر تعقيداً، فإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز بين الدول يتطلب أموالاً ضخمة واتفاقيات طويلة الأمد وتنسيقاً بين الدول، إلى جانب تجهيز المحطات والمرافق اللازمة لمعالجة الغاز ونقله وتصديره. تشير تقديرات بحثية إلى أن تكلفة أحد المشاريع المقترحة لنقل الغاز القطري وإنشاء محطة قد تصل إلى 25 مليار دولار. وهنا يبرز سؤال مهم: هل بناء خطوط جديدة لتصدير الغاز أقل تكلفة من الخسائر الناتجة عن توقف الإمدادات؟ وقعت السعودية والكويت ومصر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة وتجارة النفط والغاز وتحسين سلاسل الإمداد، ويأتي ذلك مع اقتراب اكتمال مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر الذي يهدف إلى تبادل نحو 3000 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل أوسع بشأن ما إذا كانت هذه التحركات تمهد لتكامل إقليمي في أسواق الطاقة

0: أرحب بضيفي في الاستوديو الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر. أهلا بك أستاذ عبد الله. كم تكلفة إنشاء خطوط بديلة طبعا للنفط والغاز، وبرأيك من سيمولها؟
1: مرحبا فيك أستاذ ليم، مرحبا بالمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال التكاليف عالية كما تعلمين وكما ذكرتي، 25 إلى 30 مليار، هذا بدون طبعا التمديدات عادة في المشاريع والمشاكل اللي ممكن تواجه على المستوى التنفيذي، وعادة ما يكون هناك طبعا مبالغ وتكاليف أعلى من المتوقع. لكن الأهم خاصة في المرحلة هذه اللي هو العامل الزمني، وإحنا نتكلم عن 3 إلى 5 سنوات. 3 إلى 5 سنوات يعني لن تكون حقيقة حل للوضع الحالي. لذلك يمكن الأقرب كان أيضا الطريق عن بالنسبة لمشروع الطاقة عن طريق البصرة إلى أيضا هذا الجانب، ولكن أيضا هنا حقيقة سعة المشروع أيضا يعني تعتبر قليلة بالنسبة لإنتاجية قطر.
0: من سيمولها، شركات الطاقة، الحكومات، أم متعاونين جميعا؟
1: أصحاب المشروع في حقيقة يعتمد، يعني مثلا إذا تحدثنا اليوم عن مثلا العراق أو سوريا، إذا كانت الخطوط خاصة خطوط الأنابيب ستمر من خلال هذه الدول، هذه الدول في الوقت الحاضر غير قادرة على التمويل. صحيح. لذلك سنرى يمكن طبعا قطر، المملكة في حالات مثل هذه، والكويت إذا كان أيضا هناك مشاريع متكاملة. أيضا بالنسبة للمستثمرين العالميين خاصة، إذا رأوا أنه المردود، رأوا أنه أيضا المشروع مجدي، ممكن أيضا هناك مستوى من الأمن والوضع الجيوسياسي، والآن مثل ما الكل يعلم يعني هذه أوضاع صعبة للخروج إلى السوق، سوق التمويل والحصول عليها. ما قبل هذه الأوضاع كانت الأمور جدا سهلة. طبعا دول المنطقة تملك الكثير من السيولة ومن الاحتياطات اللي ممكن تمكنها، وأيضا الصناديق السيادية اللي قد تتجاوز الإشكالية اليوم من خلال التمويل. نعم. ولكن أيضا تظل الفترة هذه فترة صعبة، ويعني الحلول اللي تحتاج المنطقة حلول سريعة وطارئة. نعم. نعم. أما هذه هناك حقيقة عدة بدائل، خاصة إذا كان البديل عن طريق الفجيرة، طريق عن أيضا الدقم.
0: سنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. نعم. لكن لدي سؤال آخر، يعني هل يمكن نقل الغاز القطري تحديدا عبر

0: السعودية أو الإمارات بعيداً عن مضيق هرمز؟
1: بطبيعة الحال، وهو يعني هذه كثير من هالمشاريع
0: بطبيعة الحقيقة الحال من الناحية الفنية.
1: من الناحية الفنية نعم، ومن ناحية الآن يعني نتوقع أنه أيضاً في تكامل، والتكامل الخليجي خاصة إذا تحدثنا عن طبعاً شبكة الكهرباء، إذا تكلمنا أيضاً عن السكك الحديدية، إذا تكلمنا أيضاً عن الخطوات اللي اتخذت في هذا الجانب حقيقة بالنسبة لدول الخليجية، لذلك هناك حراك للوصول للتكامل الاقتصادي خاصة في منطقة الخليج، والكل يتطلع طبعا للمنطقة العربية بشكل عام. اليوم طبعا سوريا ما بعد تغيير النظام السوري هناك إمكانيات أيضا كبيرة بالنسبة لسوريا وبالنسبة أيضا للمنطقة، على أساس أنه ممر إما على البحر الأبيض المتوسط أو أيضا بالنسبة لتركيا وجيهان والموانئ أيضا لأوروبا. إذن هناك حلول كثيرة الحقيقة، وحلول جدا أيضا مجدية، ولكن هل العامل الزمني يمكن؟ هذه المشاريع تم دراستها في الماضي، خاصة مشروع التنمية البصرة تركيا، أيضا قطر سوريا، كل هذه المشاريع. اليوم عندنا مشروع دولفين يصل إلى الإمارات، إذن هناك بنية تحتية وهناك أيضاً.
0: طيب يعني يمكن القول أنه مشروع بتكلفة 25 مليار دولار هو مجد اقتصادياً؟
1: إيه بطبيعة الحال إذا أخذ في الحسبان. طبعاً بالنسبة لقطر الحقيقة تم يمكن اتخاذ القرار الاستراتيجي بالنسبة لعدد الناقلات، إذن بالإمكان هنا إذا كان هناك أيضاً مشاريع أخرى يصبح مضيق هرمز إلى آسيا والبصرة أو أيضا طريق سوريا إلى أوروبا. إذن هنا بالإمكان توزيع 50% في النقل و50% أيضا، بس هذا بيعتمد أيضا على عدد الناقلات وتكاليف الناقلات وفي هذا الجانب. لكن بشكل عام إذا لم يعني إذا تجاوزت مثلا قطر في حالة الأنابيب تسييل الغاز ومن ثم تغويزه في أيضا في الموانئ، هذا يخفض التكاليف بشكل كبير. إذن الأنابيب التكلفة تكاد تكون ما بين 1.5 دولار إلى 2 دولار بالنسبة للأنابيب، بالنسبة للنقل قد تصل إلى 2 إلى 3 دولار. لذلك على المستوى الاقتصادي والمردود هي أفضل، ولكن هل طبعا العامل الزمني والجيوسياسي ممكن؟ نعم. بالنسبة للمشاريع
0: برأيك هل يمكن استخدام خطوط النفط السعودية لنقل الغاز القطري، يعني خصوصا أنه خطوط النفط مصممة لنقل السوائل بشكل عام، برأيك هل هذا ممكن لنقل الغاز القطري بهذه الحالة؟
1: نقل الغاز في الأنابيب سيكون في حالة غازية، ولكن ما هو جيد أنه هناك بنية تحتية بالإمكان أيضا إضافة خطوط غاز للخطوط القائمة للنفط، ولذلك هي مجدية في جانب أنه المساحات معروفة مؤكدة، البنى التحتية موجودة، كل هذا موجود. يظل طبعا الحاجة إلى إضافات بالنسبة إذا كان هناك طلب لإعادة تسييل الغاز خاصة في ينبع، إذا تحتاج تقيم محطات أو إعادة تغويزه أيضا تحتاج المحطات. ولكن بالنسبة للخطوط من السهل، يعني قد تكون هي الأسهل، ولكن لا يمكن طبعا ضخ الغاز بالنسبة في أنابيب النفط بشكل.
0: طيب برأيك ماذا تعني اتفاقيات الطاقة بين السعودية وقطر والكويت وحتى مصر؟
1: تعني قد يعني بالنسبة لنا كمتابعين تعني أنه مثل هذه الأزمات قد تدفع المنطقة إلى مراحل في التكامل المتقدمة. كان صانع القرار مطمئن لما هو قائم الآن، ولكن مثل هذه المخاطر، مثل هذه الضغوط، مثل هذه الأزمات تدفع صانع القرار لاتخاذ قرارات قد تكون قرارات ستتخذ غدا أو بعد غد، لكن اليوم في اعتقادي وأيضا توالي الاتفاقيات وسماع الأحاديث طبعا يعني ممكن أن هناك سعي بشكل أسرع وبشكل جدي الآن لإقامة هذه المشاريع، حتى لو كان العامل الزمني قد يطول، إلا إذا رجعنا طبعا كصانع قرار وغيره إلى الهدوء وإلى الاتكال على الوضع القائم. لكن يعني هذه الأزمة قد تدفع المنطقة إلى تكامل اقتصادي وهذا المرجو.
0: طيب برأيك هل ستبقى آسيا السوق الرئيسية للغاز القطري أم تتوسع للصادرات إلى أوروبا؟
1: بالنسبة لقطر الآن 77 مليون الإنتاج، والمفروض حقيقة الآن تم رفعه إلى 142 مليون، يعني يتضاعف، والمضاعفة هذه كانت مخصصة لأوروبا. إذن سيكون هناك حوالي 50% إلى آسيا و 50% إلى أوروبا من الغاز القطري، ولكن طبعا بسبب الأوضاع وإغلاق هرمز تعطل المشروع يعني في هذا الجانب.
0: بموضوع هرمز، هل يمكن للخليج تقليل اعتماده على مضيق هرمز أم هذا الموضوع صعب إلى حد ما؟
1: في اعتقاد أنه هذا أصبح يعني قرار اتخذ بوعي أو بدون وعي، على أساس أنه الحاجة أصبحت ماسة بالنسبة للمنطقة، لتأمين المنطقة، إيجاد أيضاً خيارات أخرى، وحتى لا تكون أيضاً عرضة لمستقبل إما الابتزاز سياسي أو غيره. أنا في اعتقادي أنه تحصيل حاصل الآن أنه هذه الخطوط سيتم
0: استغناء عنها بشكل كامل؟
1: عن مضيق هرمز ما لا أعتقد يعني، لكن بالنسبة لأوروبا خاصة في جانب أوروبا بالإمكان مد الأنابيب في الجانب هذا، إما للبصرة أو لسوريا لتركيا ومن ثم لأوروبا، لكن بالنسبة لآسيا سيظل مضيق هرمز مهم في هذا الجانب، لأنه ينطلق إلى طبعا اتجاه آسيا في هذه اللحظة. لذلك لكن لا يكون الاعتماد كلي، ولكن 50%، وهذا طبعا يعني تنويع على الأقل وإيجاد بدائل أخرى، وهناك بدائل يعني على الأقل هناك 5 بدائل طرق تنمية.
0: وكان يمكن يعني ذكرها،
1: طريق التنمية من تركيا إلى البصرة، من البصرة إلى تركيا، وهذا خط، وبإمكان طبعا قطر شحن الغاز المسال ومن ثم تغويزه ودفعه بالأنابيب. نعم. طبعا الخط الآن إلى سوريا مرورا بالأردن، الخط إلى ينبع، الخط إلى الدقم عمان، الخط إلى الفجيرة الإمارات، كل هذه الخطوط حقيقة جاهزة وقد تقام، على أساس أنه لأي سبب من الأسباب بالإمكان أيضا إيجاد خيارات وبدائل.
0: شكرا لك الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر، شكرا على هذه المشاركة.
1: مرحبا.

0: التضخم والفائدة والديون، أزمات يناقشها قاضة المال في بانكوك، اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أمام اختبار يتجاوز مراجعة توقعات النمو والتضخم. فصندوق النقد يحذر من أن الدين العام العالمي يتجه إلى تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 2030. الاقتصادات الناشئة والنامية التي تواجه فاتورة استيراد أعلى للطاقة والغذاء وتدفقات رأسمالية متقلبة واستحقاقات ديون متزايدة تتراجع قدرتها على تمويل الدعم الاجتماعي. في هذا السياق يدرس البنك الدولي تقديم دعم إضافي لعشرات الدول المتضررة مع بحث خيارات قد ترفع التمويل المتاح لمواجهة تداعيات الأزمة إلى نحو 100 مليار دولار، متجاوزة بذلك مبلغ 70 مليار دولار الذي صرف خلال الجائحة. أضرار بالغة ما زالت تلحق بالكثير من الدول النامية جراء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ورفع أسعار الفائدة، مما زاد من تكاليف الاقتراض في وقت لا تزال فيه خزائنها المالية مستنزفة. معي الآن مصطفى أبو العلا، رئيس الاستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار. أهلا بك أستاذ. يعني ماذا يعني غياب وزير الخزانة الأمريكي عن الاجتماعات، وخصوصا موضوع أزمة الطاقة وغيرها من المواضيع الملحة؟
1: نعم، غياب، أعتقد هناك أولويات لوزير الخزانة الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اقتراب الانتخابات النصفية، ما يحدث في أسواق السندات، أعتقد أنه غياب مبرر للضغوط التي تحدث داخل الولايات المتحدة. ويعتبر وزير الخزانة هو من الأعمدة التي اعتمد عليها الرئيس الأمريكي في الفترة الأخيرة في مواجهة التحديات، سواء كانت الجيوسياسية أو التحديات المالية أو الاقتصادية داخل الولايات المتحدة. وأعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتغيب فيها بيسنت عن اجتماعات دورية هامة لوجود أولويات له، ولكن الولايات المتحدة تشارك بوفد، أعتقد نائب وزير الخزانة متواجد في هذه الاجتماعات. الولايات المتحدة لم تغب عن الاجتماع، ولكن كان وجوده ذو أهمية، ولكن هناك أولويات أخرى يحتاجها.
0: طيب كيف تؤثر برأيك الحرب على موضوع تكاليف الشحن والتأمين والغذاء وغيرها من المواضيع؟
1: هناك مساران في أو أكثر من زاوية أثرت هذه الحرب على كل هذه العوامل، على المستهلك وعلى البنوك المركزية. ما قبل 28 فبراير كنا نرى أن البنوك المركزية تتجه إلى مسار خفض الفائدة، وكنا نتوقع ونجلس نحلل نقول كم مرة سوف تقوم البنوك المركزية وتحديدا الفيدرالي بخفض الفائدة في 2026. ولكن ما بعد 28 فبراير اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، رأينا تغيير في مسارات البنوك المركزية، سواء كان الفيدرالي أو الأوروبي أو حتى الياباني. الآن ننظر كم مرة ستقوم هذه البنوك برفع الفائدة، مرة أو اثنان أو ثلاث. هذا من ناحية السياسات البنوك المركزية بسبب ما حدث في الحرب، الجغرافيا، توقف سلاسل الإمداد، توقف الطاقة أدى إلى رفع الأسعار، رفع أسعار الديزل مهم في عمليات الشحن، نقل الغذاء، نقل جميع ما يريدها المستهلك. هذا بالنسبة للدول. رأينا أيضا التأثير الغير مباشر على أو المباشر أقصد على المستهلك. أي شخص الآن يذهب إلى أي مكان سيرى ارتفاع في أسعار، سواء كان في الديزل، في محطات البترول، في المحطات المختلفة، في السوبر ماركت. هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على السياسات النقدية وعلى المستهلك العادي. فبالتالي رأينا تغييرات كبيرة في هذه السبعة أشهر، وسنرى مستقبلا ما زالت التداعيات لهذه الحرب لم تنتهي حتى الآن.
0: طيب نتحدث عن موضوع ارتفاع الدين العام، ما مخاطر ارتفاع الدين العام قبل 2030؟
1: استمرار الوتيرة التي يرتفع بها الدين العام هنا الخطر. الدين العام لو نظرنا على آخر 10 سنوات من 2016 وحتى 2026، الدين العام ارتفع من 215 تريليون إلى 365 تريليون، أي 150 تريليون في 10 سنوات. فبالتالي هذا رقم ضخم جدا على هذه الارتفاعات. الدول تعتمد على إصدار السندات والاعتماد على الديون بشكل كبير لتمويل العجز أو لسد العجز اللي بسبب زيادة الإنفاق. هناك مشكلة، الدول تريد أن تستمر في عملية الإنفاق وهناك ضغوط على هذه الدول أن تضع حد لارتفاع مستويات العجز. طيب ما هي البدائل لدى هذه الدول؟ تنمية الإيرادات، لا توجد إيرادات كافية، فبالتالي تتجه الدول إلى محاولة خفض الإنفاق. خفض الإنفاق له تبعات، سواء كان تبعات على البنية التحتية أو الاستثمارية داخل الدول أو على المواطن أو على المستهلك. فبالتالي استخدام أنا لا أحذر دائما من الزيادة في وتيرة استخدام الديون بهذا الشكل. الدين الآن في 2026 الدول تحتاج إلى 29 تريليون دولار لتمويل سد هذه العجزات. صندوق النقد الدولي لديه بعض التصريحات في أن الدول زادت كلفة الدين عليها في الاقتصادات المتقدمة في آخر سنتين تقريبا 50%، فبالتالي استمرار وتيرة الديون هي التي تكون مرعبة وانعكاساتها على الاقتصاد. ورأينا ما يحدث على سبيل المثال داخل الاقتصاد الأوروبي وتحديدا فرنسا. فرنسا الآن لا تريد أن تقدم الموازنة، مال بدل تريد أن تخفض العجز، خفض العجز من خلال زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق، خفض الإنفاق من قطاع التعليم أو من قطاع الصحة. ثم ماذا حدث؟ رأينا مظاهرات في الشوارع.
0: هكذا نتحدث عن الدول المتقدمة، ما بالك بالدول النامية؟
1: صحيح.
0: طيب ماذا عن الدول النامية تحديدا، ماذا سيحدث لهذه الدول، كيف سيؤثر ذلك عليها؟
1: المساحات نراها تضيق في الاقتصادات المتقدمة، فما بالك بالدول النامية. الدول النامية الأدوات لديها ليست كثير، فهي تعتمد على بعض الأدوات من خلال الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو بعض الإيرادات. ما حدث في الحرب الأخيرة ضغط على الدول النامية بشكل كبير. الدول النامية تقريبا لديها في خلال 2026 مقاربة من 400 إلى 500 مليار دولار فوائد ديون سوف تقوم سددها في 2026، تقريبا 130 أو 140 مليار دولار هذه كلفة الدين. الدول النامية تحت الضغط، هي تستورد بالدولار، تحتاج إلى دولار. خفض الإيرادات يضغط على عملتها، زيادة الدعم المقدم بسبب الطاقة أو الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار بناء على السؤال الأول. السؤال الثاني أظهر المباشر لهذه الحرب سيضغط على هذه الاقتصادات، فبالتالي هامش الحركة لهذه الدول ضعيف، وبالتالي ستتعرض سواء كان جيوسياسيا أو سياسيا واقتصاديا تحت الضغط في الفترة القادمة.
0: صحيح، شكرا لك مصطفى أبو العلا رئيس الاستراتيجيات بشركة فورترس للاستثمار. شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم غدا، إلى اللقاء.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم، قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
3: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
5: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية،
4: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
5: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
4: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: على الأرض تبدأ المهمة، في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
6: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
7: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
8: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
9: حالة حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
10: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
11: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميمي. يغيب الحوار في اليمن اليوم بينما ينفرد بالساحة المدفع والبندقية في ظل عملية عسكرية أطلقتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة من أنصار الله الحوثيين بعد تقدمهم في مدينة المخا الساحلية قبل شهر من الآن. اشتعلت الجبهات من الساحل الغربي وباب المندب وصولاً إلى تعز ومأرب وغيرها. الهجمات العابرة للحدود تلقي بظلالها أيضاً على المشهد اليمني. أنصار الله الحوثيون شنوا هجمات بالصواريخ والمسيرات على العمق السعودي. تطور نقل الصراع إلى مربع المواجهة المباشرة مع المملكة التي تقود التحالف الداعم للحكومة اليمنية. من اللافت أيضاً في الساعات الأخيرة ما أبدته إيران من استعداد لتسهيل ودعم مسار حوار سياسي بين السعودية والحوثيين لخفض التصعيد، وهذا يثير في الواقع تساؤلات بشأن ما وراء هذا الطرح الإيراني، إذ ينظر إلى الحوثيين على أنهم ذراع ينفذ سياسات طهران في المنطقة. وفي ظل ما تقدم يمكن تلخيص العقبات التي تواجه الحوار اليمني في انعدام الثقة وخطاب نقض المشروعية، إذ ترى الحكومة اليمنية أن أنصار الله الحوثيين ميليشيات خارجة عن القانون، وهذا ما يذهب إليه أيضاً المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في بيان صدر اليوم تأييداً للحكومة، في مقابل خطاب تتبناه الجماعة يدين استمرار الحصار والقصف على مناطق سيطرتها. نقدر الموقف اليمني وفق سياقات ثلاثة: أسباب تغييب الحوار بين أطراف الصراع، تدويل الصراع وأثره في تعقيد الأزمة، وقدرة أي تفاهمات إيرانية سعودية على خفض التصعيد الحالي. نتابع أولاً تقرير زياد بركات.

0: لماذا ترقص جماعة أنصار الله الحوثيين هنا في المخا قبيل بدء الحكومة حملتها لوقف تقدمهم؟ وعلى من يطلقون الرصاص؟ يعود كثير من الأسباب إلى حقبة هذا الرجل علي عبد الله الصالح، الذي وصف بالراقص على رؤوس الأفاعي وكان يفخر بذلك، فقد أدار أزمات البلاد بترحيلها بما يضمن بقاءه وحسب. حارب خصومه جماعة أنصار الله الحوثيين، وحاربهم بخصومه، وانتهت حقبته المديدة بتنازله في فبراير عام 2012.
1: أدعو للتصالح.
0: جاء ذلك على وقع حدثين كبيرين، ثورة شعبية عارمة طالبت برحيله، ومبادرة خليجية سعت لتأمين خروج آمن لليمن كله من أزماته، بتأكيدها على أهمية وحدة البلاد وسن دستور جديد لها. على أن التوافق الهش بعد صالح سرعان ما بدأ بالانهيار، وتزامن هذا مع الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل القوى اليمنية بمن فيهم جماعة أنصار الله الحوثيين وما كان يسمى الحراك الجنوبي. انتهى المؤتمر إلى وثيقة مخرجات شاملة، من بينها التوصية بدولة اتحادية تتكون من 6 أقاليم وإصلاحات دستورية ومقاربات لمعالجة قضيتي الجنوب وصعدة. لكن شيئاً يعتد به لم ينفذ من كل ذلك، وبالتوازي اتسم العهد القصير لعبد رب منصور هادي بالرخاوة، وبتقدم يتسارع لجماعة أنصار الله الحوثيين مستغلين قضايا محض خدمية، ومنها زيادة أسعار الوقود، لينتهوا إلى السيطرة على عاصمة البلاد صنعاء وهروب هادي نفسه إلى الرياض. منذ ذلك الوقت عقدت جلسات حوار تكاد لا تنتهي إلا لتبدأ، من جنيف إلى الكويت فستوكهولم، فجنيف مجددا والرياض وسواها، دون أن يجمع القوم على كلمة سواء. بل إن الوضع أصبح أكثر تعقيدا، فعلى اليمن لا في داخله وحسب كانت تدور معارك إقليمية كبرى، تكريسا لنفوذ يتمدد أو سعي لكبح نفوذ آخر يصعد.
2: لا حل للأزمة التي يعرفها اليمن إلا من خلال ما اتفقتم وتوافقتم عليه.
0: فالشمال الذي حسمته جماعة أنصار الله الحوثيين لصالحهم أصبح في وضع من يفرض الشروط. تضخمت قوتهم هناك، وتوسعت تحالفاتهم في المنطقة، وتوثقت بالدم ما زاد من قائمة بنك أهدافهم. فلم تعد السيطرة والتمدد في الداخل وحسب، بل أيضا فرض الشروط على الجوار. أما الجنوب فتنازعت قوتان وتنافست عليه اثنتان، ما زاد من صورة الوضع قتامة. كل ذلك كان يبعد اليمنيين عن حلول لأزماتهم، فلا إجماع وطنيا ولا طاولة حوار، بل رقص على إيقاع حروب الآخرين وصب مزيد من الزيت على نيرانها.
3: نرحب بضيوفنا هنا في استوديو أنوار العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني، من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل والباحث السياسي، من صنعاء أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي، ومن لندن أوسان بن سدة الباحث السياسي اليمني. مرحبا بجميع الضيوف. مشاهدينا، سأطرح على ضيوفي لأول مرة أفعلها سؤالا واحدا مشتركا على كل الضيوف، وأتمنى أن أسمع منهم إجابات واضحة ومحددة. سيد الفاتكي في تعز، هل يمكن أن يكون الحوار اليمني اليوم، الدعوة إلى حوار بين كل أطراف اليمن اليوم، مخرجا من هذه الأزمة الطاحنة؟
4: تحية لك وللمشاهدين الكرام وللضيوف الكرام. بالنسبة لمسألة الحوار، تحاور اليمنيون كثيرا، وهناك ظاهرة يمكن أن ينفرد بها اليمنيون، أنه حينما يتحاور اليمنيون بعد كل أزمة سرعان ما يأتي بعد هذا الحوار صراع، وهذا الصراع يأخذ منحى عنف، بمعنى آخر أنه يدخل اليمنيون في أتون حرب. والسبب أنه البنية السياسية لليمن مختلفة تماما. يعني السلطة موزعة بين عدة أطراف، كل طرف يريد أن يفرض رؤيته على طاولة الحوار. كان مؤتمر الحوار الوطني يعتبر نموذج لتحاور اتفق فيه اليمنيون على مخرجات الحوار الوطني، وشاركت فيه كافة فئات المجتمع اليمني، وخرج اليمنيون بوثيقة يمكن أن نصفها بأنها كانت حل لمشكلات اليمن المعاصر. لكن الأطراف الداخلة في الحوار لم تكن صادقة. الحوثيون حينما دخلوا في الحوار كانوا يدخلون ويحضرون أقصد جلسات الحوار، في نفس الوقت يتمددون، خرجوا من صعدة إلى بقية المناطق، وكان هناك تصفية حسابات إثر أحداث 2011، وبالتالي تطورت الأمور إلى أن أصبحت حربا شاملة وأخذت امتداد خارجي وامتداد إقليمي. والحديث في هذه الآونة على الحوار وفق المعطيات السياسية والميدانية أعتقد سابق لأوانه، لأنه كيف يمكن أن يجلس أو تجلس الأطراف المتحاربة، خاصة أنا أقصد بالنسبة لجماعة الحوثيين. جماعة الحوثيين هي ترى في أن الحوار هو يجب أن يكون يلبي متطلباتها ويثبت مكاسبها السياسية ومكاسبها العسكرية. اليمنيون السلطة الشرعية مستعدة أن تدخل لحوار وتحقن دماء اليمنيين، لكن أعتقد الطرف الآخر المتمثل بالحوثيون لا يريدون إلا حوار استسلام، حوار يخضع اليمنيون لسلطتها ويثبت مكاسبها ويفرض رؤيتها بالنسبة للسلطة، بالنسبة لأيضا شكلا للدولة وشكلا للجمهورية. بالتالي أعتقد أنه الحديث عن طاولة المفاوضات بعد أيضا أن وصل اليمن إلى هذه الدرجة من الاحتقان والاحتراب الداخلي، وهناك أطراف لها مشاريع متعددة، الانتقال له مشروع يتعلق بعودة
3: أليست مسؤولية الحكومة سيد الفاتكي، أليست مسؤولية اليوم حكومة اليمن المعترف بها دوليا التي تمثل اليمن، أليست من مسؤوليتها أن تدعو اليوم إلى حوار يلم شتات اليمنيين؟
4: الحكومة دائما ما تدعو إلى الحوار، وقدمت تنازلات يمكن أن نسميها في المرحلة السابقة في إطار التفاوض مع جماعة الحوثيين سواء بوساطة إقليمية ودولية، ولكن الطرف الآخر يستخدم من محطات الحوار هدنة يستخدمها لفرض أو للتحشيد ولإعادة ترتيب أوراقه، ولا يوجد أعتقد مانع للسلطة الشرعية من حوار وفقا للثوابت الوطنية ووفقا للمرجعيات الوطنية. هناك القرار 2216، هناك المبادرة الخليجية، هناك أيضا مخرجات الحوار الوطني، لكن الطرف الآخر لا يريد أن يؤمن بتلك المرجعيات، يريد أن يقفز عليها ويريد حوار يعترف الطرف الآخر بمشروعيته ويحقق له مكاسبه التي كسبها عبر آلة الحرب وعبر العنف وعبر القتال.
3: سيد أنس القاضي في صنعاء، هل الحوار ألا يجب أن يكون الحوار مخرجا من الأزمة الطاحنة التي يمر بها اليوم اليمن؟
1: بالطبع الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة اليمنية، ولا زال مثل هذا الحوار ممكنا، لكن الأزمة اليمنية لها طابع مزدوج، أي أن لدينا في اليمن أزمة المشروعية السياسية، أزمة الديمقراطية. منذ العام 2011 حتى اليوم لا يوجد سلطة شرعية باليمن بالمعنى الدستوري. لدينا مجلس سياسي حاكم في صنعاء ومجلس قيادة حاكم في عدن، لا يوجد رئيس جمهورية منتخب شعبيا، وبالتالي الحوار اليمني هو مهم وضروري وقادر على حل الأزمة اليمنية في بعدها الداخلي إذا ما كان حوارا جادا وصادقا. لكن الأزمة اليمنية لها بعد آخر خارجي المتعلق بالدور الإقليمي وخصوصا الدور السعودي، والسعودية حتى اليوم هي من تعيق إطلاق مثل هذا الحوار. على سبيل المثال لدينا اليوم في الرياض شخصيات تمثل الطيف السياسي الجنوبي، يعني معظم قيادات القوى الجنوبية موجودة في الرياض، والرياض منذ يناير الماضي يناير هذا العام تتحدث عن حوار جنوبي وحتى اليوم لم تعقده، أي أن الحوار اليمني ممكن وهو السبيل الأمثل لحل المسألة اليمنية، لكن الدور الإقليمي أو الدور السعودي يعطل إمكانية
3: الدور السعودي من يعطل، وليس استئثار الحوثيين بالسلطة وتحويلهم الحوار إلى محطة للاستسلام والإقرار بالأمر الواقع.
1: هو السلطة اليمنية، أزمة الشرعية اليمنية قائمة منذ العام 2011، وهناك في اليمن اليوم أكثر من سلطة، وبالتالي من الطبيعي والموضوعي أن كل قوى مسيطرة في اليمن لديها سلطة وتريد أن تستمر في السيطرة على هذه السلطة. الحوار هو أصلا يأتي بين قوى متناقضة وقوى متصارعة ومتناقضة، أما القوى التي ليس بينها صراع فلا حاجة للحوار، فالحوار هو ضروري وهو مهم من أجل حل القضية اليمنية في بعدها الداخلي بين هذه السلطات المتصارعة أصلا.
3: تمام. أوسان بن سدأ في لندن، هل الحوار ممكن، مطلوب، ضروري؟ هل واقع اليوم الدعوة إلى الحوار في اليمن كمخرج من الأزمة الحالية؟
5: مساء الخير أخي وائل. طبعا في البداية أترحم على كل الشهداء، شهداء الجنوب، شهداء تعز الجوف، وأيضا ضحايا الإرهاب الحوثي في السعودية. يعني الحوار، يعني نحن ليس ضد الحوار السياسي ومع الحوار السياسي إذا كانت اشتراطات هذا الحوار مبنية على عدم تجاوزه في الجنوب، وعلى أساس أن يحدد أطراف الحوار أن يكون طرف رئيسي في هذا الحوار، وأن يكون هناك مسار واضح وضمانات دولية للجنوبيين. كل الأطراف الشمالية الموجودة، كان الحوثي أو كان الطرف المناوئ له، طيلة الفترة الماضية ينظرون إلى الجنوب كالسور القصير الذي يمكن أن التجاوز أو إقصاءه من أي حل شامل للحرب في اليمن أو الأزمة في اليمن. فنحن ليس ضد الحوار، ولكن الحوار يضمن لنا تطلعاتنا، يضمن لنا أيضا تضحياتنا التي قدمناها، وأيضا يضمن عدم تكرار ما جرى خلال السنوات الماضية. الجنوب هو الحصن الذي بقي يدافع عن الأمن وعن الأمن القومي العربي وعن أيضا المصالح الدولية في المنطقة. تهاوت كل الجبهات أمام الحوثيين، والحوثي أعتقد أنه الحوار لا يؤمن به، مثل ما تحدث ضيفك، لا يؤمن بالحوار، هو يؤمن بالاستسلام فقط، ويريد أن يفرض شروط من خلال السلاح، ومن ثم يذهب بشروط أعلى في أي حوار قادم. ولكن نتعامل مع الحوثي بالحوار الذي يريده هو. هو يريد حوار المدافع وحوار المدرعات وحوار السلاح والبندقية، وهذا الحوار أعتقد الذي يفهمه الحوثي والذي يعي لغة هذا الحوار. الحوار الذي يبني على إعادة السلم الاجتماعي في اليمن بشكل عام، وفي الجنوب كقضية تعنينا نحن. فالحوثيين ليس مقتنعين بهذه الطريقة السلمية من الحوار.
3: سيد أنور العنسي، هل الحوار اليوم هو مخرج للأزمة اليمنية؟ مخرج واقعي وممكن؟
6: طبعا الحوار في أي مكان وفي أي زمان هو مطلب وخيار أفضل، حتى لو لم يؤدي إلى النتائج التي يرجوها تماما كل طرف. أي تفاهم أو اتفاق في كل أزمة وفي كل حرب لا يمكن أن يكون مثاليا 100% ومرض للجميع، إذ أنه لابد خلال الحوار أو حتى خلال التفاوض على حل سياسي سلمي لبعض الأزمات والصراعات، ينبغي يتبادل المتحاربون أو المتنازعون التنازلات المؤلمة، وأن يقبلوا بفكرة التعايش مع بعضهم، وأن يتحملوا ألم الاختلاف. هناك طبعا أشياء يجب أن تسبق أي حوار، وأعني بها ثقافة الحوار، قيم الحوار، فلسفة الحوار، ما الذي نريده من الحوار. أما أن ندخل إلى أي حوار ونحن متشنجين ونتحدث بلغة خشبية وبأحكام مسبقة على بعضنا البعض، فلا يمكن أن نصل إلى نتيجة. من الجيد أستاذ وائل أنك الليلة مثلا جمعت شخصيات تمثل معظم أو أهم ألوان الطيف السياسي في اليمن، كالحكومة بكل تكويناتها، وكذلك الإخوة الحوثيين والإخوة في الجنوب أو الحراك الجنوبي أو المجلس الانتقالي، كل كما لاحظت متأثر بما يعيشه وبما يسمعه، كل يغني على ليلاه باختصار شديد. ولكن عودة لسؤالك، هل الحوار هو مخرج، وهل لا يزال الحوار ممكن؟ أقول لك أنه الحوار هو المخرج، لكن
3: الآن هل لا يزال ممكن؟ بيد من عليه اليوم أن يدعو أيها اليمنيون يكفي إراقة دماء، يكفي خراب لبلدنا، فلنجلس على طاولة مستديرة في أي مكان في العالم. اليمنيون يعني جلسوا حتى قرب القطب الشمالي في ستوكهولم وهم يتحاورون. اليوم أستاذ أنور، القرار بيد من للدعوة إلى الحوار؟ يمني داخلي أم إقليمي أم دولي؟
6: يا سيدي الكريم، الحوار كان ممكناً وفي الماضي، سواء في صنعاء خلال مؤتمر الحوار الوطني
3: 2013
6: أو خلال الجولات المشاورات الأربعة التي عقدت في الكويت ومرتين في سويسرا وأخرى في ستوكهولم، ولكن كان هناك تعطيل لنتائج الحوار أو ما يتمخض عنه الحوار. أهم الأسباب المعطلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أو حتى من قبل أن يتم انتهاء الحوار هو التدخلات الخارجية. بصراحة رأينا مثلا كيف تدخلت إيران بشكل واضح جدا في كل المشاورات السابقة، وقدمت الخبرة الاستشارية دبلوماسيا وسياسيا لأعضاء الوفد القادم من صنعاء، معبرا أو ممثلا للأخوة الحوثيين. وأنا كنت موجود مثلا في كل هذه الجولات، ولاحظت مثلا كيف يقوم شخص ما من حزب الله اللبناني، عربي لبناني من حزب الله، يقوم بتوزيع مصاريف وتقديم استشارات لبعض أعضاء الوفد القادم من
3: أنت
6: سمع.
3: شاهد على شيء كهذا؟
6: نعم نعم، كنت شاهدا وتذكره كثيرون، وأنه كان يدور ويلف في وسط الزملاء القادمين من صنعاء، مع أنهم لا يحتاجون إلى استشارته، هم متحدثين ومفاوضين ولبقين ويعرفون لماذا جاءوا، لكن كان دائما حزب الله ومن خلفه إيران يحاول أن يلقي بظلاله على ما يجري ويؤثر في القناعات.
3: يعني تريد أن تقول إيران اليوم تمنع اليمنيين من الحوار؟
6: هي لا تمنع، هي تقف ضده بالقوة. الأمور الآن تغيرت. دعني أعود وأذكرك أيضا أنه الطرف الحكومي كان يفترض أن يكون أكثر تماسكا، ولكن ما حدث هو أنه عندما اختلفت أجندة الإمارات عن السعودية، وأخذت الإمارات تعمل في نظر كثيرين خارج إطار الهدف الذي تأسس من أجله التحالف الذي قادته السعودية بدعم أممي وبقرارات دولية، هنا صارت مشكلة. أبرز ما نتج عن هذا الافتراق بين الطرفي التحالف هو ظهور المجلس الانتقالي بقوة. كان هناك طبعا حراك جنوبي ويتحدث عن مظلومية للجنوب، والكل اعترف بها،
3: واعترف بها مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في 2013.
6: كل اليمنيين داخل مؤتمر الحوار أقروا بمظلومية صعدة، رغم يعني ما أخذ على هذا الكلام، وكذلك على مظلومية
3: سنعود إلى هذه النقاط أستاذ.
6: وتم الاعتذار للطرفين
3: تماما. أستاذ أنس القاضي في صنعاء، المشكلة أن من يمتلك السلاح يأتي معه أيضا ما يدعى بغرور القوة. اليوم وكأن الحوثيين يسيطرون على عاصمة البلاد صنعاء منذ 2014، وعندهم دعم ويقصفون السعودية ويتسببون بمشاكل إقليمية ودولية. هم يقول لك كثيرون ليسوا معنيين بالحوار إلا لكي يأتي ويعترف بسيطرتهم وسطوتهم على اليمن. بهذا المعنى لا جدوى من أي حوار يحصل. هل تسمعني سيد أنس القاضي؟ فقدنا الاتصال مع صنعاء، نأمل أن نعود إليه بعد قليل. سيد عبد الواسع الفاتكي في تعز، كما سألتك في المرة الماضية، ألا يفترض اليوم أن تأخذ الحكومة اليمنية المبادرة وتلقي الحجة على الجميع؟ فليخرج الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويقول أدعو اليمنيين إلى أن يتواضعوا ويجتمعوا حول طاولة حوار واحدة من الجنوب إلى صعدة ومن تعز إلى مأرب. ما المشكلة في شيء كهذا؟
4: الحكومة اليمنية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في كل السنوات الماضية هم يدعون للحوار. خطاب الرئيس العليمي حتى وهو يعلن عملية فجر اليمن، نلاحظ أنه تضمن أيضا الدعوة للحوثيين لإلقاء السلاح وأيضا الخروج أو القعود مع السلطة الشرعية للخروج بحل سياسي. لكن المشكلة هي في الطرف الآخر الذي يريد حوارا تحت فوهة البندقية. نحن قطعنا شوط كبير جدا في تناول مشكلاتنا السياسية والاقتصادية في مؤتمر حوار وطني حضره الحوثيون، وكان هناك أكثر تقريبا إن لم تخني الذاكرة 35 عضو كان يمثل حركة الحوثيين، وكانت أطروحات الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني يريدون دولة مدنية وما إلى ذلك من الأطروحات المتقدمة. لكن هذا كان نوع من المغالطة التي حاول الحوثيون فيها إيهام الرأي العام الغربي بأنهم حركة مدنية حديثة، وإذا بهم ينقضون على السلطة ويستولون على مؤسسات الدولة، وها هم الآن ما زالوا يتمترسون خلف السلاح ويجتاحون المناطق تلو الأخرى. بالتالي هناك بون شاسع إنجاز التعبير بين الأطراف التي يفترض أن تدخل الحوار الوطني. الحكومة الشرعية ليس لديها مانع فيما إذا أعلنت الحركة الحوثية وأعلن الحوثيون أنهم سيجلسون على طاولة الحوار وأنهم يعترفون بمخرجات الحوار الوطني، وأعتقد بأنه وفق ضمانات إقليمية ودولية ممكن أن تستجيب الحكومة الشرعية لذلك، لكن بشرط أن تكون جولات الحوار والتفاوض القادم ليس وفقا للمعطيات العسكرية الآن على الأرض، وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وفقا للمرجعيات المقررة إقليمية.
3: كلامهم في الواقع سيد فاتكي، خلينا أنقل إلى صنعاء لو سمحت لأنه صنعاء عادت إلينا. سيد القاضي، يقول لك ضيفنا في تعز كلام مهم في الواقع أن الحكومة اليمنية مستعدة للجلوس على طاولة حوار ضمن مقررات أو مخرجات الحوار الوطني اليمني ل 2013-2014. ما المشكلة في أن يخرج السيد عبد الملك الحوثي أو ممثلي الجماعة ويقولوا نعم نريد حقن دماء اليمنيين، تفضلوا إلى طاولة حوار تجمعنا؟ ما المشكلة في أن يكون خطابهم وطنيا بهذا الشكل؟
1: هو صنعاء ليس لديها مشكلة مع الحوار بتاتا. مخرجات الحوار الوطني اليمني لعام 2014 هي هناك مخرجات توافقية وهناك مخرجات غير توافقية، أي أن صنعاء هي مع المخرجات التي توافقت عليها القوى السياسية، لأن بعض المخرجات مثل مسألة شكل الدولة لم يكن هناك توافق عليها. على سبيل المثال لجنة صياغة الدستور، هذه اللجنة كانت يفترض أن تكون توافقية، أي أن تتشكل
3: سيد القاضي
1: من
3: أليست هذه عفوا أليست هذه تفاصيل اليوم اليوم الدماء تسيل الدماء تسيل في اليمن، اليمنيون لا يسمعون.
1: الحوار الوطني الشامل لعام 2014 هذه المخرجات الجزء المتوافق منها يمكن أن يكون قاعدة للحوار. المسألة الأخرى وهي التي تثبت أن صنعاء ليس ضد الحوار مبدئيا هي الحوارات التي كانت تجري في موزمبيق. صحيح أنه كان فيها شد وجذ، لكن المبعوث الأممي حينها جمال بن عمر كان واضحا وصريحا في أن القوى السياسية اليمنية كادت تصل إلى حل تاريخي في اليمن لولا التدخل العسكري. يعني الحوار إذا كان حول مسألة من هو شرعي ومن ليس شرعي فهذا الحوار سيكون نوعا من السفسطة، أي أن كل طرف سوف يتمترس حول قضيته ويدعي أنه شرعي وهذا منطقي. لكن الحوار إذا كان حول صياغة سلطة وطنية جديدة، أو أي حوار حول مجلس رئاسي، حول حكومة وحدة وطنية، حول جمعية عامة، مثل هذا الحوار الذي يتجاوز الخلافات حول من هو الشرعي إلى مسألة بناء شرعية جيدة توافقية الجميع ممثلون فيها والجميع يجد فيها مصالحه، مثل هذا الحوار إذا تجاوز مسألة انقسام حول الشرعية إلى مسألة بناء المستقبل، فباعتقادي أنا وباعتقاد صنعاء أنه ممكن ولن يجد طرف من الأطراف نفسه
3: مضادًا
1: لحوار كهذا.
3: تسمعني سيد القاضي؟ للأسف عندنا مشكلة في التواصل مع صنعاء. أذهب إلى لندن. سيد أوسام بن سدة، ما رأيك بهذا الكلام الذي نسمعه؟ تقريبا كل الأطراف الذين نستمع إليهم يقولون أهلا وسهلا بالحوار وفق محددات معينة وبشروط معينة. هل ترى أن هذا الكلام نظري مثالي أم لا يمكن أن يترجم على الواقع بما يحقن دماء اليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا؟
5: الأقوى في صنعاء وفي الشمال عندهم أصبح معلوما للجميع أنه بعد كل حوار هو التهيئة للحرب، يعني لا يأتي الحوار هو نهاية للحرب.
3: لا تحدث اليوم سيد أوسام بن سدة بوسط وسط الحرب والدماء التي تسيل، هل يمكن فعلا أن أن أن يحدث ويجتمع اليمنيون حول طاولة واحدة؟ ما الذي يمنع ذلك؟ يقول لك أستاذ أنور العنسي إيران مثلا تمنع ذلك الآن.
5: ليس إيران التي تمنع فقط، كل الأطراف التي لها مصلحة في الصراع هي أيضا يعني تدعم الطرف الذي لديها موجود على الأرض حتى لا يذهب إلى أن يتنازل للطرف الآخر. احنا تنازلنا في الجنوب بشكل كبير جدا، المجلس الانتقالي الجنوبي تنازل ودخل مجلس القيادة الرئاسي على أساس أنه يكون جزء من الحوار الشامل في خارطة الطريق، ولكن للأسف التف عليه العليمي ومجموعته ومن كنا نظن فيهم شركاء، وما جرى في يناير هو جزء من من من فشل توليفة الذهاب إلى الحوار. يعني عندما يتم إقصائك قبل بداية الحوار، وكيف سيكون ذلك عندما نذهب إلى نتائج الحوار؟ هم يريدون للأسف الأطرافية تريد أن احنا بوجهة نظرنا في الجنوب العربي، في المجلس الانتقالي للجنوب العربي، في شعب الجنوب بشكل كامل، حتى أيضا الجنوبيين الآخرين غير المطلوبين في المجلس الانتقالي يتحدثون كلنا بنفس الصيغة، بأنه الأطراف الشمالية للأسف إنها تريد أن تشكل الجنوب كأنها وصية عليه، وتريد أن تكون يذهب إلى الحوار وهو منزوع السلاح، منزوع الإرادة، منزوع القرار، يذهب كطرف تابع خاضع. للأسف هذا الذي يجري.
3: لفتني سيد بن سدة لو سمحت، لفتني في البيان الذي أصدرتموه اليوم وتدعون إلى مليونية التعبئة الشعبية في 14 من هذا الشهر، أن أيدينا ممدودة كما تقولون للمملكة والإقليم والعالم للحوار والتفاوض والتفاهم، لكن أيديكم ليست ممدودة إلى بقية اليمنيين؟
5: الحوثي يعني هو الذي بدأ بالاعتداء علينا.
3: طب الحكومة
5: هذا الشهر، الحكومة هي أيضا هي التي اعتدت علينا خلال نقضت العهود.
3: إذن مع من الحوار؟
5: الحوار عندما يأتي على واقع حقيقي موجود على الأرض. الشمال ابتلعه الحوثي. أنا أسأل الأستاذ أنور العنسي والأستاذ أيضا الموجود في تعز، ماذا بقي من الشمال حتى تتحاورون عليه؟ الجنوب لن يكون عرضا بديلا ممكن أن يكون عربون تتفاوضون به وتذهبون به إلى الحوثي وتعودون إلى صنعاء، إلى السلطة، وتقاسم السلطة مع صنعاء. لنا شروطنا ونحن ثابتون على الأرض في الجنوب.
3: نعم.
5: أما سلاما يحقق تطلعاتنا وإلا باطن الأرض هو أخير، هكذا يقول الجنوبيين. أنا أنقل ما يردده الشارع الجنوبي، ما يردده المقاتل الجنوبي. وأيضا لدينا مثل ما قرأت البيان، لدينا تعبئة في 14 أكتوبر الماضي. التعبئة قد يصل عدد من ينضمون إلى التعبئة هذه من 500 إلى مليون.
3: تعبئة في سبيل ماذا؟
5: هم كفيلين.
3: تعبئة في سبيل ماذا؟
5: في سبيل الدفاع عن في سبيل الدفاع عن الجنوب وعن قضيته وعن مصالحه وعن سيادته وعن مستقبل.
3: تمام.
5: هذا هو الحل. الأخوة في الشمال جربنا الحوثي وتحدث لنا قبل 2014 بلغة ناعمة مدنية فيها كثير من الشراكة، ولكنها نقضها وأحرق الحرث والنسل في عدن وفي شبوة وفي لحج. الأخوة أيضا من 2019 إلى 2020 إلى 2022 ما تسمى بالشرعية، وهي تهاجم الجنوب وتفقد بوصلتها باتجاه الحوثي. نعم. أي حوار؟ إحنا فقدنا الثقة، إحنا فقدنا الثقة بطرفي. من يريد أن يحاور الجنوب يحاور على القاعدة التي سنضعها نحن في الحوار.
3: نعم.
5: من يريد أن يجعل من الجنوب سور القصير أو أن يكون الجنوب وطن بديل أو أرض بديلة للتفاوض عنه، فأعتقد
3: وطن بديل وأرض بديلة يعني غريبة قليلا هذه المصطلحات سيد أوسام بن سدة. أو هكذا صار عدن، هكذا صارت مع صنعاء، الشقيقتان عدن وصنعاء هكذا تتحدثان مع بعضهما وطن بديل.
5: عدن دخلت مع صنعاء في وحدة، وهي المشكلة الأساسية لدينا، ونقضت طيب. صنعاء الوحدة ونقضت اتفاقية طيب. العهد الاتفاق، وذهبت إلى الحرب وجعلت الجنوب يعني اجتاحته، وجعلت ممارساتها في الجنوب جعلوا الجنوبيين يرون.
3: نعم. تماما الفكرة واضحة تماما. وجهت سؤالا لأستاذ أنور العنسي تفضل.
6: طبعاً
3: أي حوار يقول لك والشمال ابتلعه الحوثيون؟
6: لا لا لا، لأن نحن أمام مفترض طريق خطير جداً جداً، ولا يمكن أن يكون هناك تقاطع سلمي ولا حتى التقاء يعني بالإرادة وبالرغبة وفي الإجماع. يعني كل واحد يتحدث بلغة عجيبة وبعيدة وفيها الكثير من الإقصاء والأنانية. مثلا يعني دعني أشخص لك بشكل دقيق أين تكمن المشكلة.
3: لا جاوبني على أوسام بن سد.
6: أنا لم أتي لأرد على أحد. أنا أستاذ وائل، أولا أنا لست مرتبط بأي أجندة من أجندات الزملاء الموجودين معنا في هذا الحوار. أنا مواطن يمني نشأت على قيم الجمهورية والثورة والوحدة، وأنتمي إلى كل اليمن، ولست يعني بالمطلق أفضل طرف على طرف أو أنحاز إليه. أنا أفكر بعقل اليمن كلها، أفكر باليمن الذي ولدت ونشأت فيه على قيم العدالة والمساواة والأخوة. أنا نصف أهلي كانوا في الجنوب في عدن، ونصفهم في صنعاء. أنا عشت في تعز وفي
3: تشربت هذا اليمن الذي تتحدث عنه الآن. طيب، بعيدا جدا عن الواقع.
6: أنا أقول لك ما هي المشكلة أستاذ وائل. الأخوة الحوثيون أو كل الأطراف، كل طرف يريد أنه يستمر في الحرب لكي يحقق مزيد من المكاسب، ثم نذهب إلى حوار لن يجدي على الإطلاق، طالما وأن لكل طرف هذا السقف العالي والأناني من المطالب. في المرة السابقة في عام 2012 كانت الأمور قريبة وسهلة قبل أن يخرج الإخوة الحوثيون على الإجماع الوطني. الآن نحن أمام الصورة واضحة، ودعني أقول لك بصراحة، يتحدث الإخوة الجنوبيون بلغة تبدو أقرب إلى لغة معظم اليمنيين، أنه الحوثيين هم العدو الرئيسي الآن والذي يجب مواجهته ونتخلص منه، وبعد ذلك نحصل على يعني استقلالنا. الحوثي نفسه يدغدغ مشاعر بعض الإخوة الجنوبيين أنه خلوكم على الحياة، ما لم تكونوا معنا ابقوا على الحياة، ونحن نعيدكم في حال انتصرنا أن نمنحكم الفرصة أو الحق في الانفصال.
3: هذا كلام موثق يعني؟
6: الطرفان
3: هذا كلام صح موثق؟
6: نعم نعم.
3: الطرفان يعرضون على الجنوبيين ابقوا على الحياة.
6: الطرفان يا أستاذ وائل، لحظة دي لي فرصة. إيران هي التي يعني ألقت بالبذرة السامة في التراب اليمني عندما استضافت ممثلين عن الطرفين، عن الحوثيين وعن الحراك الجنوبي في بيروت، وجمعتهم في الضاحية الجنوبية وقامت بتدريبهم على أساس أنها وفق تصريحات كثيرة حتى لبعض قادة الحراك، دعك من الحوثيين أمرهم معروف، لكن حتى بعض قادة الحراك يقولون أن إيران اتصلت بنا من خلال أطراف يمنية تقول لنا أنها من القوى العالمية التي تدعم وتشجع الثورات وتتبنى مظلوميات الشعوب، ولهذا ذهبنا إلى الضاحية الجنوبية، ومنها ذهبنا أيضا إلى

0: مسك عن المجلس الانتقالي الجنوبي جاء في البداية من بيروت. الآن هم يقولون لك أنهم مختلفين ويظهرون أنهم مختلفين، لكن عمليا هناك تخادم، وهذا ليس يعني مبالغة، هناك تخادم. الحوثيون
1: يعني هم الحوثيون عندهم خصم واحد هو الحكومة اليمنية.
0: لا اسمح لي، الحوثيون يريدون يعني تقويض وحدة المجتمع وإنهاء الدولة. الإخوة في المجلس الانتقالي رغم أنه أعلن عن حل نفسه لكن يعود إلى السياسة من الباب الخلفي، لا بس هذا شأنه. لكن هؤلاء بإصرارهم على أنه عدم المشاركة في المعركة الوطنية لإنهاء الحرب سواء بالسلم أو بالقتال، هنا يضعفون موقف
1: لكن الحكومة. قوات العمالقة الجنوبية تشارك الآن في المعارك.
0: أنا هقول لك يعني صحيح
1: أتفق معك
0: نعم. لكن أتفق معك وسأعود بسرعة إلى هذه النقطة. لكن أقول لك هل يعني الحكومة اليمنية طبعا في ظرف صعب
1: جدا
0: للغاية، تعاني من الوهن من الضعف. لم تستطع الانتقال إلى الأرض، أفضل مكان تنتقل إليه هو عدن. هل يمكنها المجلس الانتقالي من الانتقال إلى عدن؟ هذا صعب.
1: تمام سيد عبد الواسع الفاتكي، إذا تحدثنا عن التأثير أو ما يمكن أن يوصف بتدويل الصراع اليمني، هل هناك في الحكومة اليمنية مما قد تسمع منهم هناك ضغط مثلا إقليمي للسير في الخيار العسكري، ضغط إقليمي دولي، أم لا؟ ربما في مرحلة ما قد يقولون للحكومة اليمنية يا أخي اذهبوا إلى موضوع الحوار والحل الدبلوماسي لأن الحل العسكري عاجز عن إنهاء هذه الأزمة.
2: أعتقد فيما إذا ترجع الحوثيون إلى الوراء وكفوا تمددهم في بقية المحافظات اليمنية وانسحبوا من الساحل الغربي بالذات باعتبار أن هذه المنطقة مهمة بالنسبة لمصالح الإقليم ومصالح العالم، وأبدأ الحوثيون حسن النية عبر إجراءات فعلية في الميدان، أعتقد أنه يمكن أن يكون هذا المتغير سيعطي دافع كبير جدا للمجتمع الإقليمي والدولي على أن يتجه إلى الحكومة الشرعية ويحاول برولة الدخول في مفاوضات. الحكومة الشرعية لا مانع لديها من أن تحقن دماء اليمنيين حتى في هذه اللحظة الحرجة التي يمر بها اليمنيون، طالما أن هذا الحوار سيفضي إلى اتفاق وطني سيحقن دماء اليمنيين وسيخرج بصيغة توافقية تحفظ سلطات الدولة ومؤسسات الدولة، لا أن تتوزع سلطات الدولة بين فرقاء متصارعون. كل القوى الآن التي موجودة على الأرض هي انعكاس للانقلاب جماعة الحوثيين على السلطة الشرعية، كانت اليمن على وشك الدخول في مرحلة انتقال سلمي للسلطة، حلت مشاكل اليمنيين عبر الحوار وكان يمكن أن يدخل اليمنيون في مرحلة انتقال ديمقراطي، لكن إيران وجماعة الحوثيين سرعان ما بادروا بالانتقال إلى مرحلة العنف والعمل العسكري، وكل مشاكل اليمن الآن وكل الفرقاء الموجودين على الأرض وكل التشكيلات وسواء كانت العسكرية وكل ما يدور في الساحة اليمنية والدماء هذه التي تسقط هو نتيجة انقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية. بالفعل أنا أؤيد كلام الأستاذ أنور العنسي، هناك تخادم بين مختلف الأطراف وكل يريد التفاوض ومن وجهة نظره ويريد الاحتفاظ بجزء من الأرض ويحتفظ بجزء من الجغرافيا اليمنية ليفرض مشروعه السياسي. الشعب اليمني خارج اللعبة، يعني لو اتفق الجميع على حكومة وحدة وطنية تقف أمام اليمنيين على مسافة واحدة وأوكلوا المهمة للشعب اليمني يختار من يشاء لا كان ذلك الأمر صائبا، لكن يتم التغني باسم اليمن وباسم أيضا الحوار والتفاوض ومختلف القوى، وأقصد بذلك جماعة الحوثيين بالدرجة الأولى هي التي تريد أن يعني تختبئ وراء تلك المصطلحات الفضفاضة لتفرض مشروعها وتفرض رؤيتها بالنسبة لليمن ومستقبل اليمن.
1: نعم مشاهدين، على أي حال هذا الصراع الممتد في اليمن له كلفة إنسانية باهظة كما هو متوقع للأسف في أي صراعات. يقول مثلا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي إن هناك 16 منطقة في اليمن تشهد نزوحا كبيرا ويصعب حتى الوصول إليها بسبب القتال والتضاريس، تضاريس اليمن الوعرة طبعا كما تعرفون جيدا مشاهدينا. نستمع إلى ما قاله المسؤول الدولي.

0: نواجه مشكلة إمكانية الوصول إلى النازحين، حيث إن 55% منهم موجودون في تعز، وهناك أكثر من 16 منطقة شهدت نزوحاً وتصعيداً كبيراً، ومن الصعب علينا الوصول إليها. كما نواجه مشكلة محدودية المساعدات التي يمكننا تأمينها لهم في ظل نقص كبير للموارد التي ستنفذ قريباً.
1: سيد أنس القاضي في صنعاء، ربما اطلعت على الأخبار بأنه كان هناك اتصال بالأمس بين وزير خارجية إيران عباس عرقجي مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والحديث عن وساطة ربما إيران أو تعرض إيران خدماتها لإيجاد تسوية في المنطقة. هل صنعاء في وارد قبول شيء كهذا حسب معلوماتك؟
2: هو أصلاً التصعيد الأخير الذي قامت به صنعاء، سواء بالضغط على السعودية في العمق السعودي على الملاحة الجوية والملاحة البحرية، أو بالضغط على السعودية عبر أدواتها المحلية في الداخل، الغاية من هذا التصعيد ليس التصعيد في حد ذاته، بل دفع السعودية للعودة إلى مفاوضات، إلى مخرجات خارطة الطريق. يعني كان هناك أساس سياسي يمني سعودي وخارطة الطريق هذه حكومة عدن موافقة عليها، ولم يصدر عنها حتى اليوم موقف يقول أنها ضدها. وبالتالي التواصل الإيراني السعودي هو نجاح لهذه السياسة، نجاح لسياسة صنعاء في الضغط على السعودية من أجل أن تعود للعملية السياسية. مثل هذه التواصلات هي واردة وممكنة، وصنعاء منفتحة على أي تواصلات سياسية.
1: يعني طبعا منفتحة لأن إيران من تقوم بها، يعني حليف الحوثيين الرئيسي وراعيهم، حتى إيران عندما تبادر بالتأكيد الحوثيون سيرحبون، يعني هذا يعني لزوم ما لا يلزم، أليس كذلك؟
2: لا، القضية ليست لأنها إيران، القضية أن السعودية التي تشعر أنها الآن في مأزق هي تبحث عن قوى دولية يمكن لصنعاء أن تتعاطى معها. يعني هي كانت تضع في عين الاعتبار الصين وتضع في عين الاعتبار إيران، واستجابة صنعاء ليس لأنها إيران، يعني حتى لو كانت مصر، وصنعاء أيضا كانت قد صدر عن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الفرح بأن صنعاء تتقبل أن تكون مصر وسيطة للسلام، ومصر يعني كما يعرف الجميع ليست منحازة لصنعاء كما تصور إيران. وبالتالي صنعاء هي الآن التصعيد العسكري القائم حاليا من قبل صنعاء هو لدفع السعودية للعودة لخارطة الطريق. نعم. وأي دولة إقليمية أو دولية ستقوم بمثل هذه الوساطة ستكون مقبولة،
1: لكن هذه الوساطة هي بين السعودية والحوثيين وليس بين اليمنيين. سيد أنس القاضي، هناك فرق كبير.
2: نعم، هو أصلا القضية هناك طابع مزدوج لهذه الحرب، هناك طابع دولي لهذه الحرب لا يمكن نكرانه بين اليمن والسعودية، وهناك الصراع أيضا يمني على المشروعية السياسية منذ العام 2011. بالنسبة لخارطة الطريق الذي تحدثت عنها، خارطة الطريق هي فيها بنود كثيرة، من ضمن هذه البنود لخارطة الطريق أن تعود العملية الحوار اليمني لتشكيل سلطة وطنية جديدة، تقوم هذه السلطة الجديدة بإعادة الإعمار وببناء الدولة إلى آخره. فخارطة الطريق هي تتضمن من جهة تسوية سعودية يمنية، وفي نفس الوقت تؤكد على أن القوى السياسية اليمنية تعود إلى مسار الحوار الذي توقف. نعم. في مارس 26 15.
1: تمام. سيد أوسام بن سدة، كان خطابكم كما ذكرنا في البيان الذي أصدرتموه اليوم إيجابيا للغاية تجاه السعودية، هل تثقون أن أي حوار أي وساطة بين السعودية وإيران قد تكون لصالحكم أم على حسابكم ربما؟
3: هو المجلس الانتقالي للجنوب العربي
1: المنحل
3: يتعامل مع المرحلة ليس منحل، هو في حسابات الرياضة، لكن في حسابات شعبه لا زال شعبه يخرج بالملايين، وسترون يعني ما يجري على الأرض. يعني يجب أن تنقل الحقيقة التي هي موجودة، لأنه المجلس الانتقالي للجنوب العربي يترجم تطلعات هذا الشعب، والشعب هو الذي يقرر متى يحل وما هي آليات الحل لهذا. فالمجلس يتعامل بإحساس عالي المسؤولية في هذه المرحلة، يدرك خطر الحوثيين، وذهب إلى إرسال عدة رسائل من خلال هذا البيان للداخل الجنوبي للتعبئة.
1: حدثني عن الحوار بين السعودية وإيران، هل تنظرون إليه بوصف خطوة إيجابية أم مقلقة بالنسبة إليكم؟
3: والله إحنا جربنا الحوار بين السعودية وإيران، وأتى علينا نحن الجنوبيين، استردت إيران وزير خارجيتها الأسبق الذي قضت الطائرة، استرطت أن يخرج الجنوبيين وتخرج الإمارات من المعادلة. وما جرى في العام الماضي هو نتيجة لهذا الاشتراطات، عندما كانت ترى في السعودية في تطبيق خارطة الطريق أنه حل لخروجها من هذه الحرب. ولكن نحن ليس جزء صغير أو نتوء في هذه الحرب، وإحنا طارئين على هذه الساحة. الجنوب الذي دافعنا عنه منذ 2015 وحررنا أراضيه من الحوثي ومن القاعدة ومن داعش ومن الجماعات التي كانت ترسلها الشرعية أيضا ومن كل المؤامرات، وتحمل شعبنا الجوع والفقر والمحاصرة أكثر مما تحمله من هم تحت سلطة الحوثيين. فلذلك كل هذه التضحيات لم نرمي بها، احنا موجودين على الأرض نرحب، قلنا في هذا البيان أننا نرحب بأي تقارب وبخفض التصعيد الإعلامي وبإعادة بناء الجبهة الداخلية تجاه الحوثيين، لأن الخطر مثل ما ترون لا يهدد فقط السعودية بل يهدد العالم والملاحة الدولية بشكل عام. نحن نتعامل بمسؤولية في هذه المرحلة، قواتنا الجنوبية موجودة على الثغور، موجودة الآن في ذباب وموجودة في أطراف تعز تؤمن حدود الجنوب للمستقبل. نحن من سنرفض على العالم أن نرسم خارطة جيوسياسية للمنطقة وأن الجنوب هو الاستثمار الأمثل، عندما للأسف تخاذل الشماليين بسياسيهم وبقواتهم العسكرية التي دعمت خلال 10 سنوات وأصبحوا متخادمين أو متخاذلين للحوثي. نحن ليس كذلك، نحن لدينا عقيدة وطنية واضحة تتلخص في السيادة على أرضنا وفي بناء علاقات جيدة وفي أيضا إحلال السلام الذي لا يستنقص من حقنا. نحن الجنوبيين نرى في السلام هو السلام الحقيقي، ليس السلام الذي يكتب في على الطاولات وفي الورق ومن ثم يتحول إلى مطامع لأطراف تنزع سلاحنا ومن ثم تجتاح أرضنا. نحن لدينا شروطنا مثل ما قلت سابقا في السلام، اشتراطاتنا على المملكة العربية السعودية، لن نتخلى عن قضيتنا ولن نتخلى أيضا عن مبادئنا ولن نكون عدو، وسنكون في نفس الجبهة التي فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وكل دول المنطقة وجمهورية مصر العربية. وأيضا الأخوة الشرفاء من الشماليين كانوا في تعز العزيزة علينا أو كانوا في المناطق الأخرى، سنكون عونا لهم لدرء مخاطر الحوثيين أنهم صمدوا وإن سلموا الأرض وتخاذلوا. ويعني جماعة الأخوان المسلمين التي كانت مسيطرة على تعز مثل ما يجري هذه الأيام تسلم الجبهات لهذا، فهذا شأن لهم، ولكن أرضنا لن يعود لها الحوثي لا بالسلم ولا بالحرب.
1: تمام. أستاذ أنور العنسي، أن تبادر إيران إلى عرض الوساطة إلى الاتصال بالسعودية وعرض الوساطة وأنه لا يوجد حل عسكري، هل هذا الأمر جيد أم بالعكس مدعاة للقلق بالنسبة للشعب اليمني؟
4: أستاذ وائل، أولا يعني السؤال البديهي، كيف لطرف يمد الحوثيين بالصواريخ البالستية وكروز والطيران المسير ليقصفوا بها المملكة العربية السعودية، كيف له أن يمتلك الجرأة ويتصل ويعرض الوساطة؟ هذا أمر يعني ليس فيه منطق على الإطلاق، بل ليس فيه لياقة حتى. أولا إذا أردت أنت أن تهدأ الصراع وتخفض التوتر، أطلب من الحوثي أن يتوقف عن مهاجمة السعودية بالسلاح الذي أعطيته لهم. هذا أولا، وبعد ذلك تحدث عن مبادرة، لكن بحسب ما أعلم الحوثي الإيرانيين يتذاكون أكثر مما ينبغي. مثلا عندما يطلب منهم التدخل لدى الحوثيين للقبول بالعودة إلى طاولة الحوار، يقولون والله إحنا لا نملك سلطة عليهم ولكن ننصح ونمتلك بعض التأثير، إنما هم أصحاب قرار مستقل، وإذا اعتقدتم أننا يمكن أن نفرض عليهم شيء فقد أتيتم وتركتم الباب الخطأ. هكذا يقول الإيرانيون، في حين يعلم القاسي والداني والعالم أجمع من الذي سلح الحوثي، من الذي أنشأ الحوثيين من الأساس؟ أليست إيران وحرسها الثوري وفقهاؤها وكذلك حلفائها في العراق وسوريا ولبنان؟ لا تستطيع أتصور أنه من المستغرب جدا أن يقوم وزير الخارجية الإيراني بالاتصال بنظيره السعودي ويعرض عليه مثل هذا الأمر، ولا أدري إن كان الرجل قام بهذا من تلقاء نفسه كدبلوماسي ويريد أن يتحرك هنا وهنا، أم أنه كان بالاتفاق مع الحرس.
1: ضيفنا في صنعاء قال لك أن إيران تحركت الآن ربما لأنها تجد أو تحسب أن السعودية في وضع ضعف وقد تقبل الوساطة.
4: لا لا لا، السعودية لن تقبل الوساطة لأنه لا توجد وساطة أصلاً. السعوديين هو اتصال دبلوماسي، قالوا مساء الخير والله إحنا كذا كذا، لكن هل يمكن للسعودية، هل يعقل للسعودية أن تكون بهذا السذاجة وتقبل من عراقجي أنه وساطة وصواريخه وأسلحته وخبراءه موجودين لدى الحوثيين يقصفون السعودية ليل نهار ويستهدفونها في كل مكان ومن دون أي مبرر ولا مشروعية، يستهدفون أعيانا مدنية وأصولا نفطية، وحتى كما تقول السعودية يستهدفون أو يقتربون من استهداف الأماكن المقدسة لديها. اليوم كان محمد البخيتي يتحدث مثلا في تعليقه على مبادرة إيران عراقجي بأنه لديهم طموح أنه يخلصوا الشعب السعودي من الأسرة الحاكمة. هؤلاء يفكروا خارج نطاق الجاذبية، يعني يركضون عكس حركة التاريخ. وكذلك أتمنى من الإخوة الجنوبيين أن يتذكروا أنهم من اليمن، أنهم جنوب اليمن، ليقولوا أنهم جنوب اليمن،
1: يقولون الجنوب العربي.
4: نعود. أنا أريد أقول أستاذ وائل لك وللإخوة الزملاء الموجودين معنا، يعني المشاريع الصغيرة هذه ومحاولات العودة إلى الوراء هذه أصبحت مستحيلة. نحن اليوم في العام 2026 وفي القرن 21 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعود الشعب اليمني إلى الوراء، لا يمكن أن تعود الإمامة ولا أن يعود الاستعمار.
1: نعم سيد الفاتكي في تعز، هل تخشى برأيك الحكومة اليمنية من أن تعقد السعودية وإيران صفقة تتوقف فيها جماعة الحوثي عن إطلاق الصواريخ والمسيرات على السعودية ويستمر الحوثي في هجومه بالداخل اليمني، يعني صفقة على حساب اليمن؟
2: لا أعتقد أن الحكومة الشرعية تخشى أي حوار بين إيران وبين المملكة العربية السعودية، بالعكس ترحب الحكومة الشرعية بأي حوار يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الملف اليمني ويحقن دماء اليمنيين. وطالما الحكومة الشرعية رحبت مرارا وتكرارا بأي محاولات إقليمية أو دولية لإنهاء العنف ولكف أو ردع جماعة الحوثي عن استمرار انتهاكاتها واستمرار قتلها للشعب اليمني، وبالتالي أعتقد بأن الحكومة الشرعية لديها قضية، وهذه القضية هي قضية انقلاب جماعة الحوثي. حتى لو حصل تفاهمات في إطار استهداف جماعة الحوثي للمملكة العربية السعودية، ستظل الحكومة الشرعية تمارس حقها الدستوري والقانوني في ردع تمدد جماعة الحوثي وفي تحرير بقية المناطق حتى تستعيد الدولة مؤسساتها وتبسط سيطرتها على كافة أرجاء الجمهورية اليمنية. وبالتالي فإنه جماعة الحوثي أعتقد هي بمثل تلك الاستهدافات هي تريد أن تخلط الأوراق، وهي لا تريد أن كما يصرح قادتها هي لا تريد أن تجلس مع القوى الداخلية في حوار، هي بالعكس تصف الحكومة الشرعية بأنها عبارة عن حكومة مرتزقة، هكذا كما تصف جماعة الحوثي الحكومة والسلطة الشرعية، وهي دائما ما تطالب بالحوار مع المملكة العربية السعودية لأنها تريد انتزاع واعتراف دولي إقليمي، وأيضا تريد أن تصدر نفسها بأنها هي الممثلة للشعب اليمني. أعتقد بأنه ستظل جماعة الحوثي تتخندق وراء السلاح ووراء العنف، وهذا سيجعل الشعب اليمني الحكومة الشرعية مستمرة في انتزاع الأراضي التي سيطرت عليها جماعة الحوثي، وفي أيضا قيام الجيش الوطني بمهماته في بس سلطات الدولة. إذا ما قامت جماعة الحوثي مثلا في الانسحاب من المدن وقامت أيضا إخلاء المؤسسات الحكومية، وهذا أعتقد أنه مستبعد من أن أيديولوجية وفكر جماعة الحوثي. جماعة الحوثي للأسف الشديد ليست عبارة عن فصيل سياسي.
1: نعم.
2: يمكن أن
1: واضح تماما الفكرة أستاذ الفاتكي. بقي يعني لدي دقيقة واحدة لضيف صنعاء لو سمحت لي.
2: مشروع عسكري. نعم. طائفي عقائدي. وهذا المشروع العقائدي العسكري ليس أمامنا إلا خيار
5: خياران أمامه، إما أن تستسلم كما تريد جماعة الحوثي وإما أن تهزم. وبالتالي إذا ما استمرت الجماعة الحوثي في هذا الأسلوب وفي هذا الشكل، واستمرت أيضا في أيضا في عدم الإصغاء لصوت العقل وصوت الحكمة، وفي أيضا رهن مستقبل الشعب اليمني للأجهزة الإيرانية، أعتقد سيستمر نزيف الدم اليمني، وهذا ما لا نريده.
1: باختصار شديد
5: لا يتمناه اليمني.
1: سيد أنس القاضي، باختصار شديد لو سمحت، هل تعتقد أن رغم الاتصالات السعودية الإيرانية جماعة الحوثيين ستواصل هجماتها على السعودية؟ باختصار لو سمحت.
2: هي الحكومة في صنعاء ماضية في مسألة الضغط على السعودية حتى تعود إلى مسألة الحوار وحتى تعود إلى خارطة الطريق. يعني صنعاء ترى أنه كلما كان هناك ضغط أكبر على السعودية كلما كانت إمكانية العودة للمسار السياسي إمكانية أفضل.
1: شكرا جزيلا لكل الضيوف من صنعاء، أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي من تعز، عبد الواسع الفاتكي المحلل والباحث السياسي من لندن، أوسان بن سدة الباحث السياسي، وهنا في استوديو أنور العنسي الصحفي والخبير بالشأن السياسي اليمني. شكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا، غدا حلقة جديدة من تقدير موقف ونقاش ملف آخر، فكونوا بخير.

0: أنت. لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
3: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخليا والخارجي، بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن صد هجومين منفصلين لأنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تنشر مشاهد تقول إنها لتأمين عدد من المناطق في المحافظة. بعد إعلان الحرس الثوري عن هجوم على ناقلة نفط في هرمز، هيئة بحرية تبلغ عن تعرض